كان بنو الأنبياء اللي هم الناس اللي زي ما تقول يعني ناس جايين يدرسوا كلمة الله كده، وعددهم 100 حوالين أليشع، وفي مجاعة، مجاعة شديدة. ولكن أليشع قال للغلام بتاعه ضع القدر الكبير واسلق صليقة، وبعدين واحد جاب حنضل وحطها، وبعدين أليشع قال هاتوا دقيق وحط دقيق على الحنضل وبقت أكلة جميلة. بس كان في مشكلة إنه ما فيش عيش، فيش بيسموه العيش يعني ما يعاش عليه، الخبز. فمثلا يقال إنه في الصين والهند يقال على الرز هو العيش، العيش ما يعاش عليه. وما كانش في عيش، والعيش رمز لربنا يسوع المسيح رئيس الحياة. هو قال عن نفسه أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو خبز الخبز الحي، أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم. المهم أنه ما كانش فيه خبز. ففي الوقت ده جاء رجل من بلد اسمها بعل شليشة، وجاب 20 رغيف شعير صغيرين قوي في جرابه، يعني واضح أنه شايلهم على صدره صغيرين كده، وشوية فريك. وقال لأليشع أنا دول اللي عندي، طبعا مجاعة ونفس الشعب يأكل، يقصد 100 رجل. وبعدين جحزي شكاك، هل ايه احط 20 رغيف قدام 100؟ ده ما يقضوش واحد جعان. فقال أليشع هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم. فأكلوا وفضل عنهم حسب كلام الرب. معجزة بركة، 20 رغيف شعير وشوية فريك قضوا 100 شخص. طبعا أكيد إذا حضرتك أو حضرتك قريت الإنجيل قبل كده تذكرت بسرعة معايا معجزات البركة الكتيرة اللي عملها الرب يسوع المسيح لما بخمس خبزات. طبعا فرق بين أليشع ذكرت لحضرتك ولحضرتك إنه أليشع رمز باهت لرب أليشع. أليشع ربنا أمر عن طريقه بركة، 20 رغيف شبعوا 100، لكن في أيام المسيح 5 خبزات و2 سمكتين أشبعوا 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، يعني قول مثلا 20,000 واحد، لو كل واحد مع مراته معهم ولدين هيبقوا 20,000 5 خبزات و2 سمكتين. دي القصة بتاعتنا النهاردة، وعايز أشارككم ب3 أفكار أساسية. الفكرة الأولى عن رجل الله في الجوع، عايز أشجع كل واحد واحدة النهاردة من اللي بيخدموا المسيح. وبذكر لحضرتك ان اللي بيخدم المسيح مش لازم يكون بيوعظ او حتى بيرنم، مع ان الوعظ والترنيم مهم. ممكن واحد يخدم ربنا بانه يصلي لاجل الاخرين، انه يقدم للناس الفقراء. هناك انواع مختلفه من المواهب، الناس اللي بيسجلوا دلوقتي قدامي وراء الكاميرات في خدمه التسجيل التلفزيوني، ايضا هذه خدمه عظيمه للرب. وهكذا خدمات مختلفه، مواهب مختلفه، لكن يظل شخص الرب يسوع المسيح هو الهدف. رجل الله في الجوع، من الذي يستخدمه الله لإطعام شعبه؟ ثم الشك في قدرة يسوع. عايز أتكلم كلمة مش طويلة، لأني مش عايز أجيب سيرة جيحزي كتير، بس جيحزي كان شكاك واستهتر أليدا، استخف بالعطية اللي جايبها الراجل بتاع بعل شليشة ده، وقال إيه ده، حط 20 رغيف صغيرين وشوية فريك قدام 100 رجل. ثم أخيرا البركة تغمر الجموع، هكذا قال الرب، مش أليشع حتى، هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. فأكلوا وفضلوا عنهم حسب قول الرب. عايز أشارككم في بعض الأفكار عن هذا الرجل، في دروس كثيرة تحتاج وقت طويل، سأمر بسرعة على الرجل الذي أتى من بعل شليش. أول حاجة أنه جاء ليقدم شبع لشعب الله. ما أحلى أن نذهب للنفوس المسكينة الجائعة ونحن لدينا خير. ما هو الخير الذي لدينا؟ الإنجيل، الإنجيل الذي يحكي عن المسيح. قال المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. علشان كده مكتوب مثلا في سفر أشعياء صح 58، أليس أن تكسر للجائع خبزك حرفيا وروحيا، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إن رأيت عريانا أن تكسوه، وألا تتغاضى عن لحمك. هذا هو الخدمة الحقية اللي من وراها يقودك الرب على الدوام، يشبع في الجدوب نفسك. في سفر الأمثال

أصح 11 وعدد 26 مكتوب: محتكر الحنطة يلعنه الشعب والبركة على رأس البائع. يعني اللي عنده خير وما بيقدمش للآخرين ده حاجة مش مباركة. فإذا كان عندنا خير 100% عندنا خير الإنجيل شبع للآخرين. هذا الرجل أتى تلقائيا وكأنه بيسمع كلام المسيح لما قال: اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. من في أشعياء 6: من أرسل؟ من يذهب من أجلنا؟ رد أشعياء وقال: ها أنا ذا أرسلني. أتمنى يعني أذكر حضرتك المثل الجميل اللي قاله الرب في إنجيل متى صحيح 22 لما قال في اتنين في أب معاه ولدين. قال للولد الكبير: اذهب اعمل في كرمي، روح اخدمني. والولد الكبير قال له: حاضر، يعني أحلامك أوامر، أنت تؤمر يا بابا. وطلع من الأوضة ولا عمل حاجة. والواد الصغير قال: لا أنا مش رايح، أنا مش فاضي، أنا عايز. ولما طلع ندم وراح خدم. والمسيح قال: أيهما أفضل، اللي قال ما روحش وراح، ولا اللي قال أروح وما راحش؟ طبعا الأفضل اللي قال ما روحش وراح، والأفضل منهما أني أقول أمين يا رب، ارسلني لأقدم من كلمة الله من الخبز بتاعك لكل الناس المساكين يا رب. أقول أمين ثم أذهب. يذكر عنه أنه رجل، رجل مش يعني ميل وفي ميل، رجل وامرأة، رجل رمز القوة. يدينا الرب أن نكون رجال. مكتوب: طلبت من بينهم رجلا، الله قال كده، يقف في الثغر أمامي. مكتوب: اسهروا اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا. يدينا الرب في خدمة ربنا ما نبقاش نبقى زي بطرس لما قال له: أنت بطرس وعلى هذه بطرس يعني صخرة صغيرة، وعلى هذه الصخرة أي صخرة اعترافك وإيمانك أبني كنيستي. ثم لم يذكر اسم، كنت أتمنى أن يذكر اسم الراجل بتاع بعل شليشة، بس لم يذكر اسمه. عارف ليه؟ عايز يقول أن الخادم الحقيقي للمسيح مش بيهتم أن اسمه هو اللي يشتهر. قال يوحنا المعمدان حينما قالوا له: كثيرين يذهبون إلى المسيح، قال يوحنا المعمدان: ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. هذا هو الخادم الحقيقي الذي لا يبحث عن مجده أو عن اسمه أو عن شخصه كما كان هذا الرجل. لكن الرجل ده من بلد اسمها بعل شليشة، وبعل شليشة مدينة في إسرائيل لم تذكر في الكتاب المقدس إلا في هذا المكان. وبعل يعني بعل يعني وثن، شليشة بالعبري يعني ثلاثة بالعربي، يعني البلد معناها بعل بالثلث، وثن بالثلث، يعني اسم البلد عبادة الوثن بالتلاتة كده. تصور ان من بعل شليشة يخرج رجل يخدم الله ويأتي بالطعام لشعب الله. عايز اقول لك ربما تكون ظروفك يا اختي المسيحية يا اخويا المسيحي اللي بتسمعني ظروفك صعبة. بعل شليشة ساكن في بلد كلها شر، عندك امراض، ربما عندك مشاكل مادية، يعني حواليك الامور اللي حواليك كلها بعل شليشة. لكن ثق ان الله يستطيع ان يستخدمنا حتى في ضعفاتنا. قال للرسول بولس قديما: تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف. في بعل شليشة في الظروف الصعبة في الضعف تكمل. بس كمان الرجل بتاع بعل شليشة لما احضر لرجل الله احضر خبز باكورة. يعني ايه باكورة؟ يعني الخبز بتاع اول الحصاد. ومكتوب في سفر الأمثال أصحاح 8 ينادي المسيح قائلا بروح النبوة: أنا أحب الذين يحبونني، اسمع، والذين يبكرون إلي يجدونني. عزيز الشاب، أختي الشابة اللي بتسمعني دلوقتي، عايز أقول لك حاجة. مكتوب أذكر خالقك في أيام شبابك. نفسي أتعلم وعيش اني دايما ادي الباكورة لربنا. باكورة اليوم اول حاجة الصبح اقضي وقت معاه. زمان كان الباكورة الصبح ياكلوا المن، ولو واحد اتأخر مثلا راح الساعة 7 الصبح المن يكون داب علشان الباكورة راحت. باكورة اليوم للرب، باكورة المال للرب، باكورة الصحة للرب، وهكذا. ثم جاب 20 رغيف، ويمكن اللي بيعرف في لغة الأرقام في الكتاب 20 يعني 5 في 4، 4 رمز العالم صراحة، لأنه العالم فيه 4 فصول. مكتوب صراحة 4 أطراف الأرض، 4 رياح الأرض، ورقم 5
رمز البركة زي 5 خبز.

ثلاث سمكتين، خمس حجارة ملس أتى بهم داوود وقتل بهم وكانوا جاهزين لقتل العدو وهكذا يعني. فخمسة رقم وخمس حواس، يقول لك أنت عندك الحاسة السادسة، فخمسة رقم البركة. خمسة في أربعة أي إني أشكر رب لأجل هذه القناة التلفزيونية. خمسة يعني بركة، أربعة يعني تنتشر للعالم كله. عايز أقول لك ممكن خدمة تقدمها بسيطة ربنا ياخدها وتنتشر في العالم كله. قال المسيح، أذكرك مرة أخرى، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. فين؟ أول حاجة في اليهودية، المكان اللي هم فيها، ثم السامرة، ثم إلى أقصى الأرض، أورشليم اليهودية السامرة وإلى أقصى الأرض. لكن أقول حاجة كمان عن هذا الرجل اللي جاي من بعد شليشة، إنه لما جاب الخبز ده جابه من شعير، ومعروف لدينا إن دايما الحنطة أغلى من الشعير، يعني إمكانياته ضعيفة. هو أولا بلد اسمها بعد شليشة، ظروفه صعبة. الحاجة التانية إنه ما عندوش لا شعير، قدم اللي عنديك. زمان لما مريم كسرت قارورة الطيب عند رجلين المسيح، يهوذا والتلاميذ اتضايقوا، قالوا ايه ده اتلاف. المسيح قال عبارة جميلة، قال عملت ما عندها. اذا ما عندكش الا شعير، قدم شعير، قدم للمسيح، قدم بالامكانيات البسيطة بتاعتك. مش لازم تبقى واخد دكتوراه علشان تقدم كلمة، ممكن تبقى بسيط جدا، قدم شعير. بس الله استخدم هذا الشعير، وزي ما هو مكتوب هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. أقول كمان حاجة، كان الراجل ده لابس جراب، جراب يعني عارفين زي الشنط اللي طالع جديد دي، بس مش من ورا تتلبس، من قدام جراب كده. فلما حط الشعير الخبز اللي من شعير وحط الفريك، بقيوا على ايه؟ على قلبه. ممكن اتنين يخدموا، يخدموا المسيح، بس واحد تحس انه الخدمة بتاعته في جرابه، من على قلبه، تحس انه بيخدم من قلبه، والتاني بيأدي الامر مجرد تأدية واجب. لكن اقول كمان حاجة، انه لما جاب، هو عايز الشعب يأكل، اعطي الشعب ليأكله، لكن جاب العطية بتاعته لمين؟ لأليشع. اي خدمة بتخدمها ما احلى ان تقدمها للمسيح. عارف لما تحس انك بتخدم المسيح مش بتخدم الناس، هتبقى متشجع جدا. إذا مدحوك هتفرح، وإذا ذموك فلن تخاف، لأنك أنت بتقدم للمسيح. أتذكر الرسول بولس كمثال جميل للخادم الحقيقي، اللي الرجل بتاع بعل شليشة رمز ليه، قال لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع. أقول كمان حاجة أخيرة، انه من عظمة هذا الخادم الرجل بتاع بعل شليشة، انه مرضيش يرد على جيحزي. يعني هو قدم الخبز وقدم الفريك، وعلى فكرة الفريك ايضا رمز المسيح. هتقول ازاي؟ في تقدمة في لوين اتنين اسمها تقدمة الفريك. طبعا الفريك عبارة عن قمح بيتقطع في شبابه قبل ما يستوي، يعني لونه اخضر حتى، وده رمز المسيح اللي مات في شبابه. على فكرة في آيات نبوات عن المسيح، مثلا مزمور 102، أتمنى أنك تفتحه وتقراه وقارن بينه وبين عبرانيين 1، لأن الآيات اللي ذكرت عن المسيح في عبرانيين 1 مأخوذة من مزمور 102 اللي هي نبوات عن المسيح. إيه المزمور ده بيقول؟ نبوة عن المسيح بتقول ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي. سنه كان 33 سنة لما مات المسيح. يرد عليه الرب بالروح القدس يقول أنت هو الله إلى ظهر الدهور سنوك. هنا المسيح في لاهوته وفي ناسوته، مات المسيح في شبابه. بنات أورشليم كان بيبكوا عليه لأنه شكله حلو، وما يعني جلدينه وحطين الصليب عليه وبيقع وبيشرب بكل وقارة، أقول بياخد من التراب وهو بيتنفس علشانك وعلشاني، بدل ما احنا نبقى زي الحية اللي كانت بتسعى على بطنها. قال أكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بدموعي. هذا ما تشير إليه تقدمة الفريق.
المهم انه الراجل بتاع بعل الشريك

لم يرد على جيحزي. وعايز اقول لك حاجه اختي اخويا، ربما تكون انت بتخدم وحد بيضايقك، اذا انت رديت وعملت مشكله وخناقه ثق ان الرب يسوع مش هيرد. لكن اذا انت مخلص ومظلوم، هو كمان المسيح الظلم مكتوب عنه ظلم اما هو فتذلل، هيرد مكانك. هنا هذا الرجل بتاع بعل شليشه ما ردش على جيحزي، راح رد على طول اليشع اللي هو رمز المسيح، وقال له ما تستهينش باللي قدمه، هكذا قال الرب ياكلون ويفضل عنهم. برضو مريم لم ترد على يهوذا او على التلاميذ، رد الرب وقال انها عملت به عملا حسنا، رجل الله في وسط الجوع. كان نفسي يكون في البرنامج وقت اطول علشان اكلمك عن رجل الله بتاع بعل شليشه، لكن مضطر اتكلم عن النقطه الثانيه باختصار شديد، الشك في قدره يسوع. رجل الله في الجوع ثم الشك في قدره يسوع. مين ده؟ ده جيحزي. جيحزي شك وقال ايه ده، احط 20 رغيف شعير قدام وشوية فريق قدام 100 رجل؟ قال الرب هاك، قال اليشع هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. اتذكر مرة من المرات بجد بوعظ في احد الاماكن البسيطة وبتكلم عن قصة الخمس خبزات والسمكتين، وبقول بحكي القصة قريتها من الإنجيل، وكان في حوالي 20,000 واحد واحدة، وبعدين المسيح جاب خمس خبزات وسمكتين وبارك وبدأ يكسر وأكلوا 1,000 2,000. تذكر في ولد قروي كان حاضر، ما كانش يعرف القصة قبل كده، وكان لابس طاقية على راسه كده واتضايق جدا، اعتقدني يعني عمل الطاقية كده وقال ايه انت بتضحك علينا، ازاي يعني خمس خبزات وسمكتين يقضوا 20,000 واحد، ده ما يقضوش 5. قلت له ما دي البركة. قال لي كيف بركة يعني ازاي بركة؟ قلت له المسيح اله كل بركة، لما يحط ايديه في الحاجة الصغيرة تلاقيها كبيرة. عدل الطاقية وقال لي طيب موافق. بس كملت المعجزة وقلت بعد ما اكلوا بقيوا 12 قفة. الولد اللي سامعني ما قدرش يقبلها ابدا، وعدل الطاقية تاني وقال لي انت بتضحك علينا، معتقدنا يعني ايه احنا ازاي يعني، طب انا مش متخيلها دي، دول الخمس خبزات والسمكتين لو حطيتهم في ربع قفة كلهم. قلت له دي بركة ربنا. قال لا لا لا لا انا موافق 20,000 ياكلوا، بس مش قادر استوعب انه 12 قفة هذه هي بركة الرب. ارجو الا تكون مثل جيحزي او مثل هذا الولد اللي مش قادر يصدق بركة الرب. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. البركة تحتاج إيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. رجل الله في الجوع ثم الشك في قدرة يسوع، وأخيرا البركة تغمر الجموع. قال اليشع هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم، فأكلوا وفضل عنهم حسب كلام الرب. ربنا استخدم هذا الرجل بتاع بعل شليشة. أنا عايز أقول لك النهاردة بجد، يمكن في حياتك وانت بتسمعني في مشكلة مادية فعلا، ويمكن بتقول هو ربنا، زي ما في معجزة تاني من معجزات اليشع في جندي قال هو ربنا بيفتح كوة في السماء وبينزل دقيق. أنا عايز أقول لك آه بيعمل كده، ونزل المن 40 سنة كل يوم لمدة 40 سنة لهذا الشعب. ثق في الرب، ثق في الرب بالإيمان. أنا بعرف ناس ودي معجزة، يعني إيه مثلا خمس خبزات وسمكتين يقضوا 5,000 رجل ما عدا النساء والأولاد؟ يعني إيه 20 رغيف من شعير صغيرين وشوية فريك يقضوا 100 شخص؟ دي معجزة البركة. في سفر اللاويين وأصحاح 25 في سنة اسمها سنة اليوبيل، طبعا أتكلم عنها بس الآية. سنة اليوبيل كانت راحة، الأرض ما يزرعوهاش، والسنة اللي قبلها راحة، والسنة اللي بيزرعوا يعني 3 سنين. فربنا بيقول لهم في لاويين 25 إذا قلت في قلبك ماذا نأكل إن لم نزرع أو نحصد، فإني هكذا قال الرب فإني أأمر ببركاتي يقول الرب فتعطي الأرض غلة ل3 سنين وتاكلوا ويفضل عنكم. هذه معجزة يا أحبائي. نفس الأرض السنة دي تجيب مثلا كذا

شوال، لكن في بعد سنة اليوبيل وقبل سنة اليوبيل تجيب 3 أضعاف. مرة بركة ربنا جات على إسحاق، إسحاق أبو يعقوب أبو الأصباط، تخيل الأرض بتاعته أصابت كم ضعف؟ 100 ضعف. حتى اللي حوالينه جيرانه خافوا ترعبوا وقالوا لا اعمل معانا عهد. إزاي؟ طب نفس الأرض بتجيب نفس المحصول كل سنة، اشمعنى السنة دي جابت 100 ضعف بركة ربنا؟ أنا معرفش عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هل تثق في بركة الرب؟ أنا بأثق في بركة الرب. بركة الرب معجزة. ياما ناس ظروفهم الاقتصادية صعبة جدا ويقولوا لي احنا بناخد مرتب ما يقضيش واحد فينا، واطلع العشور بتاع المرتب وكمان اخدم ربنا، وعلى اخر الشهر الاقي ان المرتب مقضي ومزايد. انا عارفك بتستهزأ وتقول ايه ازاي، طبعا ليك حق بالعقل والكالكوليتر ما تجيش، بس ببركة ربنا تيجي. هتقول انت لسه كلام التخلف ده موجود بالنسبة لك، لكن بالنسبة للإنجيل 5 خبزات و2 سمكتين بيقضوا 5000، دي معجزة ربنا. بالنسبة للإنجيل 20 رغيف من شعير هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم، فأكلوا وفضل عنهم حسب كلام الرب. البركة الحقيقية هي أن تأتي إلى المسيح يملى حياتك بركة، يبارك في وقتك، يبارك في أولادك، صدقني يبارك في صحتك. أنا مش بقول لك كلام، هذا ما تقوله كلمة الله. حينما تأتي إلى المسيح تشعر أن الخير دخل بيتك. هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم، فأكلوا وفضلوا عنهم حسب كلام قول الرب. وأنا عايز أقول لك، يا ترى شبعت بالخبز الحي؟ المسيح هو مصدر الشبع. ليه عايش في الجوع؟ الابن اللي كان ضال كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوبة الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد. لما رجع بيت بابا لقى الخبز ولقى عجل مسمن مدبوح. وأنا بتصور أن الابن اللي كان ضال لو جابوا له الخرنوب هيرميه ويقول أنا شبعت بالخبز، ما أقدرش أكل مرة تاني خرنوب. لو جيت النهاردة واتمتعت ببركة المسيح، صدقني صدقني هتلاقي نفسك كريت المخدرات لوحدك، دي معجزة. أنا عايز أقول لك حاجة، المسيح بيحرر من الهيروين بجد، وبيحرر من مختلف قوى إبليس في الاستعباد، من النجاسة، من الزنا، من نظرات الشريرة. بيديك قلب جديد، بيشبعك. ولما المسيح يشبعك بتدوس على العالم، لأنه مكتوب النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ألا تصلي معي الآن؟ أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أنا عايز أديك باكورة شبابي كما فعل الرجل بتاع بعل شليشة. يا رب أنا عايز أشبع بيك لأنك أنت خبز الله النازل من السماء. عايز يا رب لما أقرب إليك أدوس على مغريات العالم، على عسل العالم. أرجوك افعل هذا واشبعني علشان أدوس على كل ما لا يرضيك في الحياة، لأن لك كل المجد. آمين.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك. اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card, PayPal, GPay, Bank Transfer or Venmo. ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

من منكم قبل يسوع المسيح ربا ومخلصا؟ من منكم؟ إذن أنتم علقتم. أحدهم أمسك بكم. شكرا جزيلا. علقتم في شباك أحدهم، علقتم في مصيدة أحدهم. هللويا، لذا أنتم هنا. أشكروا الله الآن لأجل ذلك الصياد، صحيح؟ هل تذكرون الشخص الذي قادكم إلى المسيح؟ أتذكرون ذلك الشخص؟ أيمكنكم القول شكرا يا رب لأنك أرسلت ذلك الصياد ليصطادني؟ هللويا، أليس الأمر رائعا؟ مهما جرى سأبقى إلى أبد الآبدين ممتنة للرجل الذي قادني إلى يسوع المسيح. لن أنساه أبدا. وأنا أعرف أناسا في العالم المسلم ممن قبلوا المسيح عبر رؤى وأحلام. هذا قلب الله. لا أحتاج إليكم، لكني سأقيم شراكة معكم. إنها شراكة قبل أي شيء آخر. موضوع رسالتي اليوم هو كيف تصبح صيادا عظيما؟ كيف سنصبح صيادين عظماء؟ وأود القول لكم منذ البدء، أنا لا أشارك هذه الرسالة لأني صيادة عظيمة. أنا أحب الصيد، وقد قمت بأعمال صيد عظيمة وأخفقت في البعض منها، لكني أقول لكم إنني سأتعلم بقدر ما ستتعلمون، لأنكم إن كنتم صيادين بارعين يجب أن تكونوا متواضعين دوما لتتعلموا المزيد. هللويا. فلنقرأ من لوقا الإصحاح الخامس والأعداد 4 حتى 11. ولما فرغ يسوع من الكلام قال لسمعان: أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. أنا رجل خاطئ.

إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضاً يعقوب ويوحنا ابن زبدي الذين كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخاف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. سنتابع

يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداماً؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فهناك تجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عرياناً وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمراً موضوعاً وسمكاً موضوعاً عليه وخبزاً. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكاً كبيراً 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. هللويا. أتعلمون أنه يوجد نحو 30,000 نوع من السمك في البحر؟ 30,000 نوع من السمك، أليس الأمر لافتاً؟ الجميع يعلم، وأنا لا أتكلم من منظور روحي وإنما فعلياً، من هو أفضل صياد سمك على الإطلاق في العالم؟ بعد يسوع، على صعيد بشري فعلياً، من هو أفضل صياد سمك؟ فكرتم يوماً في الأمر؟ حسناً، يمكنكم البحث على الإنترنت لاحقاً لتروا ما إذا كنت أقول الحقيقة. إرنست هيمينغواي هو أفضل صياد سمك عرفه التاريخ. ثمة أشخاص كسروا أرقاماً قياسية في صيد سمك الباس أو سمك السلمون أو في أنواع أخرى من الصيد، لأنه يوجد 33 نوعاً من صيد السمك، لكنه فاز في جميع مسابقات صيد السمك التي شارك فيها. وإحدى أكبر الأسماك التي صادها هي من نوع المارلين، وبلغ وزنها 533 كيلوغراماً واتخذ صورة لها، فأنا تحققت من الأمر. وحاز على جائزة نوبل وعلى جائزة بولتزر وعلى كل الجوائز في صيد السمك، وفي النهاية قتل نفسه. إذن من المهم جداً أن نعرف مصدر نجاحنا ومصدر كل ما نحتاج إليه عندما نكون صيادي سمك. وأقول لكم اليوم، إذا أردتم تذكر شيء من هذه العظة، متنوا حبالكم، متنوا حبالكم، لأن الأسماك التي تمسكون بها هنا عليكم تمتين حبالكم لتسحبوها إلى الداخل، لأنكم تتعاملون مع أحجام مختلفة من الأسماك، سأتكلم عن هذا لاحقاً. لكن قبل إخباركم عن أسرار صياد السمك العظيم سأقول لكم أمراً: الله هو مصدر كل ما أقوله الآن، وهو أعلن لي هذا الأمر منذ 2 سنين عندما ذهبت إلى مالطا. عندما زرت جزيرة مالطا، وهي الجزيرة التي تكسرت فيها سفينة بولس، وأنا زرتها مراراً عدة يصعب أن أحصيها، لكن عندما ذهبت إلى مالطا هبت عاصفة فهمت من خلالها سبب تحطم سفينته هناك، لأن بحر مالطا مجنون وهائج ويصعب التنبؤ بحركته. إذن هبت عاصفة هوجاء، عاصفة رعدية غزيرة الأمطار، والتحم البحر باليابسة، وفي ذلك اليوم حطت طائرتي في جزيرة مالطا، وواجهنا مطبات هوائية كثيرة. لكن عندما وصلنا لم نقدر أن نقود السيارة بسهولة من المطار إلى الفندق. لماذا؟ لأن الأسماك في البحر كانت تقفز إلى الشاطئ، وكانت أعدادها هائلة على الطرقات، لدرجة أن الناس خرجوا بأكياس كبيرة وبدأوا يملؤونها بالأسماك، فجمعوا أطنانا منها، واشترى البعض ثلاجات وبرادات في تلك الجزيرة. وقال لي الله عندما وصلت إلى مالطا وتعذر علينا الوصول إلى الفندق: هذا ما سيحدث في نهاية الأزمنة، هذه هي النهضة العظيمة التي ستحدث في كنيستي، لذا يجب أن تدربي صيادي سمك، دربي صيادي سمك وعلميهم تنظيف الشباك، ابدأي بتلمذتهم، لأن كل ما سأعلمكم إياه سيؤدي إلى
قفز الأسماك.

أسماكي قفز الأسماك إلى شباككم، ثم ستبدأون بمعاينة التغيير في حياتكم من دخول الأسماك. لذا أنتم هنا، يريد الله إعداد خدام، خدام، خدام للأسماك المتألمة. هللويا. أولاً، من أراد أن يصبح صياداً عظيماً يجب أن يذهب إلى السمك، فالسمك لا يأتي إليكم إلا في مالطا. اذهبوا بأنفسكم إلى السمك، الصيادون العظماء يعرفون أين يصطادوا. الذهاب إلى السمك يعني أبعاداً مختلفة، فعندما تغوصون في المياه هذا بعد مختلف، وعندما تطيرون هذا بعد آخر. هذا هو بعدكم، لكن عندما تغوصون في صيد السمك يجب أن تكونوا جاهزين ومستعدين للصيد ضمن أبعاد مختلفة. لذا الصيد، الكرازة، عمل غير مريح، لأنكم تتعاملون مع عالم الظلمة. أنتم تتعاملون مع بعد آخر لجذب شخص ما من بعده إلى بعدكم. يوجد صراع في الأمر، لذا ثمة أناس كثر يمقتون الكرازة وصيد السمك خشية التعامل مع ما هو غير مألوف. والصيد، حسناً، اقتبسوا هذا المبدأ من هذا الكتاب، أسس صيد السمك. ليس هذا كتاباً روحياً، لكن ما يقوله روحي بامتياز. أسس صيد السمك بقلم جيني كوغاش، قال: اصطادوا حيث تقيم الأسماك. لن يكون هذا في منزلكم، ربما توجد سمكة واحدة في منزلكم أو سمكتان في منزلكم، لكن يجب أن تذهبوا إلى مكان تواجد السمك. وقال: الأسماك الكبيرة بمعظمها تبقى في المياه العميقة، فيما الأسماك الصغيرة تبقى في المياه الضحلة. ما سأقوله لكم عميق جداً، السمكة الكبيرة تبقى في المياه العميقة، السمكة الصغيرة في المياه الضحلة. ينطبق المبدأ نفسه علينا. السمكة الكبيرة تغوص في العمق، وأود القول لكم إن من كان سمكة كبيرة في تاريخ المسيحية هو بولس. كان الرسول بولس سمكة كبيرة. أتعلمون؟ كان على يسوع أن يصطاد هذه السمكة بنفسه، صحيح؟ لأنها كانت كبيرة جداً، وهو كان متجذراً في الفريسية، فكان على الله تدخل بقوة في حياته لجذبه إلى بعده، فيما هو كان يعمل في بعد آخر. يجب أن تعرفوا أين يجب أن تصطادوا. مثل آخر، نيكوديموس. كان على يسوع أن يتقابل مع نيكوديموس لأنه كان سمكة كبيرة. أن تعرفوا أين يجب أن تصطادوا يعني أنكم تحتاجون إلى تمييز، تحتاجون إلى الروح القدس، تحتاجون إلى الروح القدس لتعرفوا أين تصطادون. يجب أن تكونوا مطلعين على المنطقة وعلى الأرض التي تصطادون فيها، وأن تشتوا على ركبكم وتنظروا. كتاب الصيد يقول إنه عليكم أن تشتوا على ركبكم إذا أردتم الصيد، لكنه يتحدث عن الصيد في الجليد. توجد أنواع مختلفة من الصيد. نقرأ هنا عن الصيد في الجليد: الصيد بالذباب، ومن ثم هناك صيد في المياه المالحة، وهناك صيد في المياه العذبة، هناك صيد في الشرق الأوسط، هناك صيد بين المسلمين، هناك صيد في الصين، هناك صيد في روسيا أو في أمريكا، ولا يمكنكم الصيد في كل مكان بالطريقة نفسها. يجب أن تعرفوا الأرض التي تقصدونها. قال يسوع: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. إذن اسألوا يسوع: أين يجب أن ألقي شبكتي؟ ربما كنتم ترمون شباككم في المكان الخطأ في خدمتكم طوال حياتكم، وأنتم تشعرون بأنكم كنتم عاجزين عن التقدم ولم تتمكنوا من الإنجاز، وأنكم تراوحون مكانكم وتشعرون بالإحباط في دعوتكم، في الدعوة التي منحكم إياها الله. ثمة أناس كثر لا يتقدمون ولا يعلمون ما يجب فعله بخدمتهم. يسألون الله: هل أنت دعوتني فعلا؟ وصلوا إلى هذه المرحلة، هل أنا مدعو فعلا؟ فيجيب يسوع: نعم، لكنكم كنتم تحاولون القيام بالخدمة بدوني، كنتم تحاولون خدمتي بدوني، لذا لم تتقدموا. فلو أصغيتم وأطعتم لاستطعتم اجتياز أشواط في خدمتكم، لأني أنا هو من يستطيع أن يعلمكم ويرشدكم الطريق.
إذا قصدتم الأرض الخطأ وقلتم أريد جائزة عظيمة وميدالية ذهبية،

في الصيد في المياه العذبة، إذا كان لديكم هذا النوع من الغرور وذهبتم إلى مكان آخر في البحيرات العظمى وحاولتم الصيد في الجليد فستفشلون، لأنكم ستحفرون حفرة صغيرة في الجليد وستنحنون وتنظرون، وأنتم لستم معتادين على ذلك. والله يقول اطلبوني لكي أعطيكم استراتيجيتي في الصيد. سأقول لكم أمرا، لا تستخفوا بالصيد ولا تصادوا القليل، فإذا كنتم مدعوين لتكونوا قادة يجب أن تكونوا صيادين أيا تكن الخدمة التي دعيتم إليها. لنفرض أنكم دعيتم لخدمة التبرج، لنفرض أنكم تعملون في مجال بيع أحمر الشفاه أو تقديمه مجانا للعالم كله. يجب أن تعرفوا الأسماك التي ستستخدمه، يجب أن تكونوا صيادين من أجل خدمتكم. فلا يمكنكم إعطاء أحمر الشفاه لزوجي فهو لن يستعمله. مجدا للرب. أشكر الرب لأن هذا كان أنهى كل شيء، لكن يجب أن تعرفوا ما ستعطونه ولمن. فلن تعطوا قلادة لرجل مسلم لأنه لن يضعها، ولن تعطوا لحما مقددا مقرمشا، هذا اللحم المقدد هو الأكثر كرمشة على وجه الأرض. أنا لم أجربه إلى أن بلغت سن 25. لن تعطوا هذا اللحم، أتعرفون السبب؟ لأن الآخر قد لا يتمكن من أكله. إذن تحتاجون إلى تمييز من الروح القدس. قال يسوع ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا، ولما عملوا بكلامه ازدهروا ولم ينقصهم شيء، بل اختبروا الفيض. اختبروا الفيض، لم يعوزهم شيء، لم يضعف إنتاجهم، فقالوا كان يومنا سيئا. قد تعيشون يوما سيئا مرة واحدة وقد يطول الأمر لسنة، والبعض منكم يعيش حياة سيئة. يجب أن تبدأوا بالإصغاء. حياتكم لا تتماشى مع خطط الله ومقاصده لأنكم لا تصغون، فلو أصغيتم لحملتم المزيد من الثمر. ثانياً، الصياد الناجح يعرف سمكة. تبسوا المبدأ من هذا الكتاب. إذا أردتم صياد سمكة يجب أن تعرفوا شيئاً عنها، يجب أن تعرفوا ما يؤثر فيها، يجب أن تتعلموا تمييز عاداتها. وعندما تعرفون بعض هذه الحقائق تستطيعون تحديد الخطوات اللازمة للعثور عليها واصطيادها. هذه بعض أسس صيد السمك. أتريدون أن تكونوا كارزين عظماء؟ اقرأوا كتباً عن الصيد. Fishing for Dummies هو من أروع الكتب. عندما تعرفون نوع السمك يجب أن تحددوا نوع المصيدة التي ستجذبه. لا يمكنكم استعمال المصيدة نفسها لأنواع مختلفة من السمك. يوجد 30,000 نوع من السمك في العالم ولا يمكنكم استعمال المصيدة نفسها لها. الكثير من المؤمنين، أقول لكم إنه توجد برامج تعليمية كثيرة عن الكرازة، وعندما أطلع على منهجها أقول حقاً؟ افعلوا هذين الأمرين فتنجحوا، افعلوا هذه الأمور الثلاثة فتنجحوا. لن تنجحوا مع الجميع عبر اقتباس يوحنا 3:16. كيف عرفت ذلك؟ لأن برامج الكرازة التي تابعته علمني هذا الأمر ولم ينفع. لا ينفع أن تقتبسوا أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إذا قلت هذا الكلام ولم يقبلوه، حسناً، هذا سمك سيء، فترمونه، ترمونه إلى البحر. لا، يجب أن تعرفوا نوع. أتعلمون ما هي المصيدة؟ المصيدة تعني الجذب. المصيدة هي المغناطيس، المصيدة هي الغراء. لذا يقوم الكثير من الأشخاص بعمل الكرازة بتدين لدرجة، أتعلمون كم من الأشخاص يكرزون بالقرب مني فأرغبوا في الاختفاء؟ أرغبوا فعلا في الاختفاء. يكلمون الناس بتدين، ليتكم تعرفون محبة يسوع، أتعلمون؟ رجاء اغربوا عني، لو كنت غير مؤمنة لما رغبت في الاستماع إليكم. ليتكم تعرفون، يشبهون مروجي السيارات.
هم يكلمون الناس بإلحاح، اشتروا هذه السيارة، اشتروا هذه السيارة، هذه أفضل سيارة على الإطلاق، لكن كلما تكلمتم قل اهتمامكم.

يهتم الآخرين بالأمر فيقولون لا أريد شراء هذه السيارة، واضحا لا أريدها، لا أريدها حتى لو أعطموني إياها مجانا. أغرب عن وجهي، أبعد عني التدين، هذا ما قاله زوجي لأمه. لكن في وقت لاحق ربحته للمسيح. لكن الناس يصبحون قبيحين عندما يكلمون أحدهم عن يسوع، ويجعلونكم تبدون حمقى وجهالا إذا لم تقبلوه. يستحيل أن تنجحوا بهذه الطريقة. لما لا تجرون حديثا مشوقا وطبيعيا؟ ألا تعلمون أن أصوات الناس تتغير عندما يتكلمون عن يسوع؟ يقولون مرحبا، كيف حالكم؟ جيد. هل تنتظرون دوركم في عيادة الطبيب؟ نعم. ثم يقولون يسوع هو الشافي وهو، فيبدو وكأن روحا ظهر في المكان. نحن بارعون في إثارة رعب الناس حقا. تعلمون، قد يقول لهم أحدهم أنا مثلي، فيجيبون لا يا بني، لا تريد الذهاب إلى الجحيم؟ أنتم حتما ربحتم نفسه وأمسكتم بسمكة. لا، فالسمكة سوف تهرب لحظة تراكم. ثمة أمر يعتقده الصيادون، وهو أن السمكة تتذكر الصياد. إنها تتذكر، هم يضعونها ضمن صورة نمطية ويتذكروننا. عندما يلاحظون وجودنا في المكان ويرون علامة ما فينا حول أعناقنا أو معصمنا، يميزوننا فيقررون الابتعاد عنا، لأننا لا نجيد إجراء محادثة طبيعية ولطيفة مع الناس. نريد إخراجهم من الجحيم ونبذل ما في وسعنا لدفعهم إلى الجحيم. وهذا محزن فعلا، لأننا لا نعرف أن نكون حقيقيين، فنصبح أناسا آخرين، نصبح أناسا بلاستيكيين واصطناعيين. لذا فإن الصيد مزعج تماما تماما لنا. لكن إذا كنا على طبيعتنا وعاملنا الناس بلطف وأجرينا حديثا لطيفا مع أحدهم، لا لا لا، يستحيل أن يكون الأمر هكذا. المصيدة تعني أيضا ذات صلة، يجب أن تعرفوا الثقافة. سأسألكم سؤالا، من منكم يجيد طهو مخ البقرة؟ مخ البقرة، أتجيدون طهو مخ البقرة؟ رائع. كيف تطهين مخ البقرة؟ رائع. تقول إنه توجد وصفات مختلفة لطهو مخ البقرة. من منكم أكل ولو مرة في حياته مخ البقرة؟ واو، يوجد شخص عند الزاوية. فانيسا، هل من شخص آخر؟ 2 3 4 5، من يقول إنه أكل؟ فإن لم تتذوقوه في نهاية الاجتماع يمكنكم أخذ مخ بقرة عند الباب. إن لم تأكلوا مخ البقرة، تقول أمي لا عجب في كونكم بهذه الحال. فهذا جزء من الثقافة. تعلمون، إذا تكلمتم عن مخ البقرة في أمريكا، يجده 97% من الناس مقرفاً. قصدت السوبر ماركت في بداية إقامتي في البلاد، وكنت أتوق إلى تناول لسان البقرة ومخ البقرة وأمعائها. كنت أتوق بشدة إلى تناولها، كنت حاملاً وكنت أتوق إلى أكلها. فذهبت إلى السوبر ماركت وسألت العاملة هناك، أين يمكن أن أجد ألسنة بقر ومخ وأمعاء بقر؟ وهي كانت إسبانية من ميامي، فقالت لي كايتينا بوكا، ما يعني أصمتي. فهي شعرت بالغثيان وظنت أني أمزح. قالت لي اسألي اللحام، إنه في الخلف. لا أعلم أين يمكنك إيجاد مخ بقرة في ميامي، لا أعلم. يمكنك إيجاد مخ حيوان آخر لكن ليس مخ بقرة. فقصدت اللحام، وهو كان رجلا أمريكيا وطنيا، كان رجلاً ضخماً وجسيماً، راح يسن سكينه، وكان مئزره ملطخاً بالدم. قال لي كيف أساعدك سيدتي؟ فأجبت كأي قادم جديد إلى أمريكا، أبحث عن مخ بقرة ولسان بقرة وأمعاء.

فأجاب في أمريكا لا نأكل هذه الأشياء المقرفة. أعتقد أنني تبخرت، اختفيت. لقد أرعبني ذلك الرجل بسكينه، لكن هذا لم يمنعني من البحث عن مخ. كنت في كاليفورنيا قبل تصوير برنامج تلفزيوني، وقصدت محل قصاب مكسيكي لشراء تلك اللحوم اللذيذة. أنتم تجهلون ما يفوتكم. السوشي ليست شيئا مقارنة بلسان البقرة. فقصدنا ذلك المكان، وكان الناس واقفين في الصف، فسألني كيف أساعدك سيدتي، فقلت هذا ما أحتاج إليه، وأريد أيضا أجزاء أخرى من أحشاء البقرة. وعندما قلت هذا سدت الأمهات آذان أطفالهن، فأجاب هذه الأشياء غير متوافرة اليوم، عودي يوم الأربعاء. هو عرف على الأقل ما كنت أتحدث عنه. فقلت ماذا؟ ليس لديكم مخاخ؟ ليس لديكم ألسنة؟ ليس لديكم أمعاء؟ قلت له ما الذي تفعله هنا؟ أي نوع من محلات اللحوم هذا؟ فسجلنا حديثه بعد أن أخذنا إذنه، فقال لدي مخ شخصيا، لكن ليس لدي مخ بقرة. لكن من المهم أن يكون الأمر ذات صلة بالموضوع. تعلموا أن تكونوا ذات صلة بالناس، كونوا ذات صلة بالثقافة. لا يمكنكم أن تقصدوا القبيلة الإفريقية الأكثر بدائية وأن تسألوا عن مكان الميكروويف. كيف يمكنني فتح مياه المرحاض؟ لا يوجد لديهم حوض مياه ولا مرحاض، لديهم حفرة في الأرض. جاء بعض القوم من القبائل إلى هنا فلم يجدوا فتح مياه المرحاض، فنظروا إليه باستغراب وغسلوا أيديهم. أعرف أناساً في الجانب الشرقي لتركيا بالقرب من العراق مقيمين في الجبال. التقيت واحداً منهم وهو لم يسمع يوماً بمناديل المرحاض. نعم، واو. واو، الكل بدأ يتخيل أشياء. كيف يتدبر أمره؟ كيف يفعل هذا؟ ربما لا يفعل، هذا ليس من شأنكم، لكني أقول لكم إن عليكم معرفة الثقافة. عندما سألته عن مناديل الملحاض قال حسناً، كان لدي 10 قمصان في حقيبتي، فقررت الاكتفاء بواحد لبقية الرحلة. ثم سألته أين ترمون القمامة؟ أيمكنك إعطائي كيسا من بلاستيك؟ فسألني وما هو كيس البلاستيك؟ أنا أمزح. لكن يوجد أناس مماثلون في العالم، ولا يمكنكم أن تكرزوا لهم بإنجيل غير مرتبط بهم. يجب أن تكونوا بمستواهم، يجب أن تراعوا احتياجاتهم وأن تجذبوهم للفت انتباههم. لذا فشلنا في الصيد. قال بولس صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. صرت للكل كل شيء، هذا أعظم اتجاه قلب لدى أي مرسل. صرت كل شيء يعني هذا أنكم إذا جئتم إلى بيتي وكنت من خلفية مسلمة وتهوت مخ بقرة عليكم أكله. كم تتوقون إلى خلاصي؟ يقول البعض منكم يمكنك الذهاب إلى الجحيم، لن آكل مخ البقرة. كم تتوقون إلى خلاصي؟ كم تتوقون إلى خلاصي؟ هل ستأكلون الأمعاء من أجلي؟ هل ستسيرون الميل الإضافي من أجلي؟ عندما تفوح مني رائحة سيئة هل ستعانقونني وتحبونني؟ كم تتوقون إلى خلاصي؟ يجب أن تعرفوا حال السمك. الكثيرون يقصدون حقل الإرساليات وهم لا يملكون أدنى فكرة عن الثقافة.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا إلى الحلقة الأخيرة في سفر الخروج، وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس. لو أول مرة بتشاهدنا وعايز ترجع للحلقات السابقة، ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@كلكتاب.com. وصلنا إلى الحلقة الأخيرة، وهي دراسة في الجزء الأخير من أصحاح 39 مع ختام الأصحاح 40، وبكده يبقى انتهينا من دراسة سفر الخروج. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بعدما تم تجهيز كل الخيمة وكل أدوات وأجزاء الخيمة، يقول لنا في أصحاح 39 من عدد 32: فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع، وصنع بنو إسرائيل بحسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا صنعوا. وجاءوا إلى موسى بالمسكن، الخيمة وجميع أوانيها، أشظتها وألواحها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها، والغطاء من جلود الكباش المحمرة، والغطاء من جلود التخس وحجاب السقف، وتابوت الشهادة وعصويه والغطاء. ثم سرد لنا باقي أجزاء الخيمة إلى أن وصل إلى عدد 42، ويقول: بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل. فنظر موسى جميع العمل، وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب، هكذا صنعوا، فباركهم موسى. صنعت الخيمة، تم تجهيز كل الأدوات، موسى استلم الخيمة من بني إسرائيل من اللي عملوا الخيمة، لقاها بحسب المرسوم، باركهم. كلمنا عن هذه اللحظات الأخيرة في تدشين الخيمة.
1: يعني أعتقد الموقف ده بيفكرني بموقف إحنا كلنا هنقف قريب، لما بيقول في كورنثوس الثانية أصحاح 5: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. يعني إحنا النهاردة بنشتغل ومحدش بيراقب التاني، لكن هيجي يوم

0: وهتمتحن النار عمل كل واحد. في واحد عمله هيتحرق وهيخسر الأجرة، وفي واحد تاني هيعمله سيأخذ عليه أجرة. الرسول علمنا قال إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. فهنا موسى بيستلم العمل، يعني إحنا موسى أدى تكليف للأشخاص اللي عليهم شغل، أيها، لكن بعد كده هل كل واحد يعمل اللي عايز يعمله؟ لا، هيسلم العمل وموسى هيفحص العمل وحيكافئ على ذلك. جميلة قوي آخر كلمة في هذا الأصحاح: فنظر موسى جميع العمل وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب، هكذا صنعوا فباركهم موسى. وأنا بشوف أن دائما البركة تأتي في ركاب الطاعة.
1: أمام.
0: يعني واحد قال أنك لا يمكن أن تجد البركة قبل الطاعة إلا في القاموس، لكن دائما البركة تأتي في ركاب الطاعة، تطيع تتبارك.
1: تمام، أشكرك. بعد كده يبدأ لنا أصح 40، وده الأصح الأخير في سفر الخروج. يقول في هذه الكلمات الافتتاحية: وكلم الرب موسى قائلا: في الشهر الأول في اليوم الأول من الشهر تقيم مسكن خيمة الاجتماع وتضع فيه تابوت الشهادة وتستر التابوت بالحجاب وتدخل المائدة وترتب ترتيبها وتدخل المنارة وتصعد سروجها وتجعل مذبح الذهب للبخور أمام تابوت الشهادة وتضع سقف الباب للمسكن وتجعل مذبح المحرقة قدام باب مسكن خيمة الاجتماع وتجعل المرحاضة بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء وتضع الدار حولهن وتجعل السقف لباب الدار. يعني دي التفاصيل اللي فيها تتحط كل الأجزاء علشان يبتدي الرب يتعامل مع هذا المكان ويقدسه ويأتي بسحابة المجد. بس برضو قال لنا أول مكان، أول جزء يتحط هو التابوت. كلمنا عن هذه الأجزاء الافتتاحية لهذا الأصحاح.
0: يعني احنا عرفنا قبل كده ان التابوت هو اهم اجزاء خيمة الاجتماع. لما تاخد التابوت في ايام سفر صموئيل الاول اصح 4، واحدة قديسة حست بان اصبح البيت خراب فسمت ابنها ايخابود زال المجد. اهم قطعة في كل خيمة الاجتماع هو التابوت الذي يحدثنا عن المسيح بالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لولا أن الرب الله ظهر في الجسد كانت تيجي لنا منين بركة؟ كيف كان يمكن أن الله يسكن في وسط شعب مثل بني إسرائيل أو مثلنا؟ يعني إحنا مش أحسن من بني إسرائيل، هم أشرار وإحنا برضو نفس الحكاية. كيف كان يمكن أن يحدث ذلك؟ دي قصة طويلة، هي قصة الكتاب المقدس كله، لكن بدايتها أن الله ظهر في الجسد. وعشان كده أول قطعة في خيمة الاجتماع تذكر، يذكر التابوت وغطاء التابوت.
1: بعد كده الأعداد من 9 إلى 15 يتكلم عن دهن المسحة اللي هتمسح به كل الخيمة، كل أجزاء الخيمة. وبعد كده تقديم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسيلهم بماء وتلبيسهم الثياب الكهنوتية. عايز تعليق على هذا التجهيز؟
0: يعني ما حدش بياخد وظيفة الكهنوت بنفسه، لكن الله دعا هارون.
1: ده في العهد القديم.
0: في العهد القديم ما حدش بياخد الوظيفة بنفسه، لكن إذا أردت أن تكون كاهنا الله هو الذي يدعو، وده اللي حصل مع هارون. الله قال لهارون، قال لموسى: قدس هارون ليكهن لي. لكن علشان يكهن ويستلم الوظيفة كان يمر ببعض المراحل. أول حاجة يغسل عند باب خيمة الاجتماع، ثم يلبس الثياب الكهنوتية اللي سبق وتأملنا فيها. رئيس الكهنة كان ثيابه مكونة من 7 قطع، ثم أخيرا يمسح علشان يمارس هذه الوظيفة الكهنوتية. وده احنا بنشكر ربنا لأن احنا صرنا كهنة والمسيح صار بالنسبة لنا رئيس الكهنة العظيم، ليس على رتبة هارون لكن على رتبة ملكي صادق، على مثال هارون ورتبة ملكي صادق.
1: دهن المسحة بيكلمنا عن إيه روحيا دلوقتي؟
0: الروح القدس.
1: الروح القدس،
0: يعني عندما يمسح الكاهن بدهن المسحة صورة لمسحنا إحنا بالروح القدس. ويقال عن رئيس الكهنة العظيم المسيح: مسحك الله إلهك.

0: بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك، أكثر من شركائك. فالمسيح مسح بالروح القدس وليس بكيل أعطاه الله الروح القدس. بالنسبة لي نحن مسحنا أيضا بالروح القدس، لنا مسحة من القدوس.
1: إذن مسح الزيت أو التدشين بالزيت ده كان رمزيا تقصيا في العهد القديم،
0: أيوة،
1: إلى عمل الروح القدس في المسح بالزبط. في العهد الجديد
0: بالضبط.
1: فإحنا مش عندناش احتياج أن نرجع مرة أخرى لنستعمل الزيت لتدشين الأشخاص والأشياء. لا.
0: الزيت رمز للروح القدس، والمؤمن بيمسح بالروح القدس، ومحدش يقدر يعمل الشغلات دي شغلة بيعملها الله نفسه. إذ آمنتم
1: ختمتم
0: بروح الموعد القدوس.
1: شكرا. كنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أخ يوسف، كان عندي سؤال. ليه اتعادت من تاني تفاصيل خيمة الاجتماع وتقديس هارون وبنيه، مع ان ده اتعاد قبل كده؟ ليه التكرار مرة تاني؟
1: يعني الفت النظر ان الخليقه مع عظمتها جاءت في اصح واحد، تكوين واحد. ولما اراد الله ان يعطينا مزيد من التفاصيل بالنسبه لخلق الانسان، كمان اصح ثاني، اصح اثنين من سفر التكوين، اصحين كفايه قوي. لكن عشان يكلمنا عن خيمه الاجتماع، اول مسكن لله على الارض، اخذ اكثر من 15 اصح من خروج 25 ل 40، وبيقول الحاجة وبيكررها تاني وبيكررها تالت، لأن الله أسمى غرض عنده أنه يسكن مع الإنسان. ليه؟ على إيه يعني؟ في إيه في الإنسان بيحبه؟
2: لذاتي مع بني آدم.
1: لذاتي مع بني آدم بالضبط، لأنه أحب. لذلك هو يطيب له أن يسرد هذا الأمر مرة ومرتين وثلاث مرات.
2: وطبعا وإن كانت الكنيسة لا توجد في أصفار العهد القديم، لكن بيت ربنا أو الهيك أو الخيمة، مسكن الله على الأرض، صورة للكنيسة.
1: تمام.
2: وده مشروع الله الأزلي والباقي إلى أبد الأبدين.
1: بالزبط.
2: يعني هيجي يوم من الأيام الخليقة اللي ربنا عملها ديت ستنتهي، والسماوات تنحل، والعناصر محترقة تذوب، وكل شيء سيزول.
1: تمام.
2: لكن الكنيسة باقية إلى أبد الأبدين، عشان كده مشروع يستحق التفاصيل.
1: يعني عندما يقول لنا في أصحاح 25 الآية 8 تصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم، قد ايه ربنا يعني مبسوط بهذا الأمر. وإحنا مفروض أيضا نقدر جدا ببيتك تليق القداسة يا رب.
2: تمام أشكرك. الأعداد اللي من 16 لغاية عدد 33 تتكلم بالتفصيل عن ترتيب الأجزاء وعن كل أجزاء الخيمة وترتيبها في أماكنها، زي ما سبق قبل كده الإشارة إلى المقاسات وإلى الخامات وإلى الأطوال.
1: أيوة.
2: أنا بس عايز أبتدي أركز على الجزء اللي من عدد 34.
1: أيوة.
2: بعدما تمت إقامة الخيمة.
1: أيوة.
2: وكل حاجة اتحطت في مكانها المظبوط بحسب المرسوم، بعد ما قال وأكمل موسى العمل في عدد 33، يقول في عدد 34 ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. خيمة الاجتماع غطتها السحابة، عن أي سحابة يتكلم؟
1: سحابة المجد.
2: سحابة المجد.
1: يعني عندما أكملوا العمل كما أمر الرب موسى، ما كانش فيه اختلاف عن ما أمر الرب، وعندئذ الله أعلن سروره وموافقته أنه ملأ مجد الرب هذا المسكن.
2: السحابة اللي هي الشكينة.
1: الشكينة.
2: اللي معناها السكينة أو السكنة.
1: بالضبط.
2: فالله أخيرا رضي أنه يسكن في وسط الشعب، لأن كل حاجة اتعملت بحسب المرسوم.
1: يعني تتذكر حضرتك أن أول هذا السفر هوان الشعب، هوان ما بعده هوان في أرض مصر، شوية عبيد. لا شوية عبيد، لا ده مش عبيد. عند لما يقول له خد ابنك وارميه في النهر، ده ذل. ده مش مسألة إن أنا عبد بس بشتغل بالسخرة، لا ده منتهى المذلة. يعني ابني اللي أنا مستنيه، ويمكن واحدة ست عاقر وما صدقت ربنا أداها طفل، ترميه إزاي يعني؟ هذا الذل. لكن يختم هذا السفر اللي بدأ بالهوان والمذلة بمجد الرب ملأ المكان. وطبعا ما بين هذا وذاك

0: الصماء أروعة. سفر الخروج وهو فعلا خروج، سفر الفداء وهو فعلا فداء، مش بس فداء لكن كمان إقامة مسكن، وملأ مجد الرب مسكن خيمة الاجتماع.
1: صنعت خيمة الاجتماع بحسب المرسوم،
0: نعم،
1: وبهاء مجد الرب ملأ المكان.
0: أيوه.
1: والمجد استعلنا. وعايزك تربط لي أخي يوسف هذا المشهد بمشهد يوحنا واحد، الخيمة وصلت إلى أرضنا ومجد الله استعلنا في الأرض. كلمنا عن الخيمة الحقيقية ربنا يسوع المسيح، وكيف كان يمثل حضور الله ومجد الله.
0: يعني زي ما حضرتك عارف أن هذه الخيمة، خيمة الاجتماع، بتشير إلى مسكن الله، بتشير إلى الكنيسة، لكن في المقام الأول، لأن كل حاجة بتتكلم عن المسيح في درج الكتاب مكتوب عني، فالمسيح هو موضوع الكتاب المقدس. عشان كده هذه الخيمة في المقام الأول بتحدثنا عن المسيح. طب هو المسيح خيمة؟ نعم، زي ما حك قلت في يوحنا 1:14، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. كلمة حل، نصب خيمته بيننا. هنا في خيمة من داير ما يدور، أبيض كتان نقي، صورة للمسيح اللي كله كمالات، حوى جميع أوصاف الكمال، ما فيهوش ذرة شائبة واحدة على الإطلاق، لكنه قدوس بلا شر ولا دنث. لما تدخل جوه تلاقي أمجاده من الداخل، تلاقي إذن الخيمة كلها تحدثنا عن المسيح. زي ما حضرتك أشرت إن هنا بنشوف خيمة نصبت، وفي يوحنا 1:14-18 بنلاقي الخيمة الحقيقية نصبت بين البشر، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: يقول لنا في عدد 34، ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن.
0: أيوه.
1: وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. بالارتباط بالسحابة حضرتك أشرت إلى أنها تمثل حضور الله،
0: نعم،
1: ومجد الله.
0: أيوة.
1: أنا عايز أخذ فكرة عامة عن علاقة مجد الرب بهذه الأمة، ما بين ظهور المجد وزوال المجد وعودة المجد ومستقبل المجد مع هذه الأمة، علاقة الأمة بالمجد وعلاقة المجد بالأمة.
0: يعني بنشوف ثلاث مراحل ظهر فيهم المجد في الماضي في هذه الأمة. المرحلة الأولى هنا عندما أقيمت خيمة الاجتماع، وزي ما قرينا غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، دي أول مرة. المرة الثانية بنشوفها في سفر أخبار الأيام، لما دش ناموس سليمان الهيكل، وبرضه يقول لنا انه من مجد الرب لم يستطع حتى انهم يدخلوا الى الهيكل من بهاء المجد الذي ملأ الهيكل. والمره الثالثه هي اروع من المرتين السابقتين. يعني ايام موسى كانت خيمه بسيطه، ايام سليمان كان هيكل عظيم، لكن ايام ابن الانسان، ايام المسيح، ما اروع ما حدث. لما نرى في لوقا 2 مثلا، إذا ملاك الرب وقف بالرعاة ومجد الرب أضاء حولهم، أو زي ما قرينا في يوحنا 1، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. لما كلمنا مثلا في متى 4 أن الجالسين في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور وأبصروا نورا عظيما، ده مجد المسيح عندما أتى. لكن بعد كل مجد من الثلاث أمجاد دول حدثت كارثة، حدثت نكسة. هنا أيام موسى بكل أسف ما احتفظوش بهذه الكرامة، لكن لما دخلوا الأرض عبدوا الأوثان. ونقرأ مثلا في صمويل الأول 4 أنه من كتر وثنيتهم الرب سلمهم إلى الفلسطينيين، فقالوا نجيب التابوت يدافع ويحارب، ونلوي إيد ربنا أنه يدافع عننا، ومحدش يلو إيد ربنا. كانت النتيجة إن التابوت اتاخد إلى الفلسطينيين، إلى بيت داجون، وواحدة امرأة قديسة قالت زال المجد.

0: عن إسرائيل إيخابود زال المجد. هنا جاء المجد صمويل الأول 4 زال المجد. بالنسبة لهيكل سليمان مجد أعظم وحاجة في منتهى الفخامة والعظمة، لكن استنى شوية لغاية لما توصل لسفر حزقيال وتجد أن مجد الرب يفارق هيكل حزقيال قبل ما يجي نبوخذ نصر ويدمر الهيكل من الأساس. لما جاء المسيح بكل أسف احتقروا المسيح، بعول الأمم صلبوه بين المذنبين، وكانت النتيجة أنه ارتفع المجد وزال المجد عن إسرائيل،
1: وترك البيت خرابا،
0: وترك البيت خرابا وجاء تيطس ودمره. لكن شكرا لله لا تختم قصة المجد مع هذه الأمة بهذه الخاتمة المحزنة، لكن نقرأ آيات كثيرة عن عودة المجد. أكتفي بآيتين. الآية الأولانية في سفر إشعياء أصحاح 4 لما يقول لنا لأن على كل مجد غطاء، أو أقراها زي ما جت في ترجمة دربي أصحاح 4 من سفر إشعياء عدد 5، لأن على الكل المجد غطاء. سيعود المجد يغطي مش بس الهيكل،
1: يغطي كل الأرض،
0: هيغطي كل المشهد، وده شيء رائع. الآية الثانية بشوفها في حبقوق أصحاح 2 لما يقول لنا أنه ستمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب
1: كما
0: تغطي المياه البحر. ده اللي هيحصل، وتتكرر الآية دي مرات عديدة مش مرة واحدة لكن عدة مرات، أن معرفة مجد الرب ستغطي الأرض كما تغطي المياه البحر.
1: شكرك يا أخي يوسف. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال منه.

0: في عدد 38 لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. شفنا السحابة بتمثل حضور الله أو مجد الله، أمال النار بنشوف فيها إيه؟
1: بنشوف قداسة الله، لأن الله قدوس وعلينا أن نعرف ذلك. أضف إلى ذلك أن في النهار كانوا محتاجين لسحابة تظللهم، طب وفي الليل محتاجين لعمود نار لكي ينير لهم. وكأن الروح القدس عندما يأتي بما نحتاج إليه، إذا كنا محتاجين ضل يضللنا، إذا كنا محتاجين نور وإرشاد ينور ويرشد. وعشان كده في النهار كان عمود السحاب وفي الليل كان عمود النار.
2: هنشوف يا أخي يوسف دلوقتي منظر للخيمة بعدما تم تدشينها وإقامتها وحلول سحابة المجد وكل شيء دلوقتي، والأصباط حوالين خيمة الاجتماع. المنظر ده منظر الخيمة في وسط الأصباط، في وسط خيام بني إسرائيل، وهم كده بصين لقين يعني الدخان المحرقات الدائمة طالع وربنا رضى عليهم، والسحابة على المكان والنار بالليل، يعني ربنا في وسطيهم وهم في الخيام شايفين المنظر ده. بينقل ليهم ايه؟
1: بينقل ليهم اهتمام ربنا، محبة ربنا بيهم، لكن كمان بيقول لهم ان الله اله قدوس، لان الهنا نار آكلة. وانا اعتقد ان الامتياز والمسؤولية دائما يسيران يدا بيد. احنا بالنسبة لينا عندنا امتياز جدا قوي، لكن في مسؤولية تقابل الامتيازات التي صارت لنا. نعم، يعني قديه عظيم ان احنا بنفتخر ان ربنا بيحضر وسط 2 أو 3 بسطة بيجتمعوا الى اسمه، هناك اكون في وسطهم. لكن هذا الامر مش يرتبط ايضا بانه علينا مسؤولية. وعشان كده جميل ان احنا نعرف ما لنا من امتيازات وان ندرك ايضا ما علينا من مسؤوليات. واعتقد ان هذا المشروع اللي ربنا هنا عمل صورة صغيرة لي لن يكتمل إلا في الأبدية، عندما وسمعت صوتا من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيكون

0: أسكن معهم ويكون لهم إلها لهم وهم يكونون له شعبه. ده اللي بينتظرنا إحنا إلى جميع أجيال ظهر الدهور.
1: تمام. يعني الشعب هو بينظر إلى سحابة المجد عنده ثلاث حاجات بيشعر بيهم. الشعور الأول إن الله راضى علينا.
0: صحيح.
1: نمرة اتنين الله في وسطينا. صحيح. الشكينة السكينة الله ساكن في وسطينا.
0: تمام.
1: لكن قال لنا كمان حاجة مرتبطة بالترحال. فالسحابة لازمة للترحال. كلمنا عن دور السحابة في قيادة الشعب للترحال وماذا تكلمنا أو عن ماذا تكلمنا؟
0: يعني لو رحنا على سبيل المثال لسفر العدد أصحاح 9 هيكلمنا كده كلام في منتهى الوضوح عن دور السحابة في الترحال. يقول كده: هكذا كان دائما السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا، ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون، وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كانوا بنو إسرائيل ينزلون. حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون، وحسب قول الرب كانوا ينزلون جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون. وإذا تمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بنو إسرائيل يحرسون حراسات الرب ولا يرتحلون. وإذا كانت السحابة أياما قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. وإذا كانت السحابة من المساء إلى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون، أو يوما وليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون، أو يومين أو شهر أو سنة. يعني هم مش عايلين هم أي حاجة،
1: مرتبطين بالسحابة،
0: مرتبطين بالسحابة. السحابة حلت ينزلوا قد إيه ما نعرفش، إحنا ماشيين بحسب إرشاد ربنا. يعني ما تعرفش بكرة هيحصل إيه، لا، إذا ارتفعت السحابة هوبا بينا كلنا نرتحل، حلت السحابة نحل. هذه كانت رحلة الشعب قديما، اللي هم شعب مجرد رمز للبركات التي صارت لنا. إحنا النهاردة قد ما فروض تبقى حياتنا منضبطة بقيادة روح الله. يقول لنا في رومية 8:14: لأن جميع الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله.
1: يعني من الواضح في قصة الإرشاد إحنا عرفنا أن السحابة في وسط الشعب تتكلم عن رضا الله.
0: أيوة.
1: تتكلم عن سكن الله، تتكلم أيوة. عن الإرشاد.
0: صحيح.
1: واضح أن الشعب هو الذي ينتمي إلى السحابة وليست السحابة.
0: صحيح.
1: تنتمي إلى الشعب.
0: صحيح.
1: يعني ربنا هو اللي يتحرك بالسحابة وهم يمشوا وراه.
0: بالضبط.
1: أوقات كتير بنحاول نعملها بالعكس. يعني إحنا نعمل اللي عايزينه، قرارات، خدمات، مشاريع، ونطلب ان السحابه، نطلب ربنا يرضى على اللي احنا عايزين.
0: صحيح.
1: نعمله.
0: صحيح.
1: مع ان المفروض الوضع الكتابي ربنا هو اللي يقول تعالوا يمين نروح يمين.
0: صحيح.
1: اعمل الخدمه ديت، اعمل الخدمه ديت. اشكرك يا اخي يوسف، وصلنا لختام الحلقه وختام السفر.
0: أمين.
1: ربنا يباركك، استفدنا كتير جدا، ونصلي ان تكون الفائده وصلت. أمين. الى جمهور المشاهدين. أمين. في كل مكان. هنراجع الحلقه مع الضيوف. طلعنا بايه من الحلقه ديت او من سفر الخروج عموما؟
2: الشعب زمان كانوا بيتحركوا على حسب السحابة ما كانت بترشدهم، إذا كانت هتتحرك هما بيتحركوا، إذا كانت هتقف هما بيقفوا. وإحنا لينا تعليم إن إحنا دلوقتي بنتحرك بإرشاد الروح القدس، لما الرب يرشدنا فنتحرك، لكن مش بنخليه هو اللي يتحرك على أساسنا إحنا.
3: الخيمة بتحدثنا عن المسيح، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي خيم خيمته بيننا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، ختم سفر الخروج بهذا المشهد، مشهد المجد. والحقيقه المجد لم يرى في الارض الا عندما اتى ربنا وحبيبنا يسوع المسيح، الذي قال عنه الكتاب في يوحنا 1: والكلمه صار جسدا وحل بيننا، اي خيم بيننا، وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا. عبثا تحاول الوقوف أمام الله في أي نوع من الصلوات والعبادات، وتبحث عن مجد الله بعيدا عن شخص المسيح. فالمسيح هو الطريق الوحيد لنوال بر الله، والمسيح هو الطريق الوحيد للتعرف على الله والتمتع برؤية مجد الله. أشوفك في حلقة جديدة قادمة، ونحن نبدأ دراسة إنجيل متى في العهد الجديد، والرب معك.

إنجيل يوحنا صح 15 آية 13 ليس لأحد حب أعظم من هذا. كل مرة تتذكر صليب الرب شوف العدو بيهاجمك قول له إيه؟ الرب جردك، الرب أنهى، الرب خرب كل قدرة العدو على حياتي، الرب قضى على سلطان العدو في حياتي، ليس لك علي سلطان. قول العدو كده بجراءة، لأني أنا أشكرك يا رب لأن اللي أنت عملته في الصليب ده مستمر في حياتي إلى الأبد. العدو ملهوش حق في حياتي، العدو ملهوش حق في صحتي، العدو ملهوش حق في أنه يأخر بركات من الرب على حياتي، العدو ملهوش حق أنه يعطل مجد الرب في حياتي، العدو ملهوش حق أنه يعطل استمتاعي ببنوة الرب وإني أتزايد في الالتصاق بالرب والاشتعال بالرب والحياة وراء الرب. يعني مالك كده لو العدو عامل حاجات معطلة تبعيتك وراء الرب وإنك اتعطلت في إنك تجري وراء الرب وتلتصق به وتزداد اشتعال بالرب، قوله باسم يسوع ليس لك علي حق إنك تعطل حياتي. ولا العدو ملهوش اي حال، ان الرب جرد شال السلطان العدو على الصليب. ليس لاحد حب اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. رب اشكرك، دي رب بيقول لك انه اعظم حب هو حب الرب لينا. اعظم حب تشوفه تشوفه حب الرب على الصليب، أعظم محبة، محبة مش موجودة في الأرض، محبة مش موجودة لا في العلاقات الأخوية ولا في العلاقات الأسرية اللي زوج وزوجة ولا أب مع أولاده ولا علاقات الأصدقاء. حب الرب حب متفرد، حب عظيم، وحب عظيم في قدرته، عظيم في عمله، عظيم في النتائج بتاعته. لأنه الرب لما أحبنا إحنا بنحب بعض لأجل أسباب. بحب فلان لأنه بيفهمني، بحب فلان لأنه شخص مريح ليا، بحب فلان لأنه سند وبيعضد وبيشجع، بحب فلان لأنه هو بيقودني وبيحميني وبيرفعني. لكن أنا بحب الرب، الرب لما أحبنا أحبنا فضلا، أحبنا وإحنا خطاة وإحنا مشوهين وإحنا مرفوضين. قول يا رب أشكرك، يعني لما ببص على الصليب ببص على عمل الفدا بتملي طمأنينة قد ايه انا مقبول من الرب، قد ايه انا محبوب من الرب، قد ايه انا مش مرفوض. لان الرب لما احبني وقدم نفسه على الصليب كان وانا خاطئ. لما الرب قدم نفسه في روميا 5 يقول الكلمات دي، روميا 5 وآية 6 يقول انه لان المسيح وإن كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل فجار. مات وأنا في الخطية، مات وأنا معاند للرب عدو للرب وبصنع الخطية وعايش في تشوه وعايش في. لرب أشكرك لأنك أنت حبيتني وأنا في أضعف حالاتي، أنت حبيتني وأنا مشوه بالخطية، انت حبيتني وانا ثيابي قذره نتيجه الخطيه. عشان كده يكمل في

في الآيات يقول أنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، لكن لأجل الصالح يكسر أحد أن يموت. صعب أنه حتى لأجل واحد بار وصالح أن واحد يموت. لك آية 8، لكن الله بيّن محبته، المحبة الخاصة اللي مش موجودة، ليس لأحد حب أعظم من هذا. ده نوع المحبة الإلهية، ده حب مش موجود لا في الحياة ولا هنصدفه ولا يمكن أن ندركه في أي حالة غير مع الرب. حب الرب لينا اللي أعلن وتجلى في الصليب في الفداء، كان الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. رب أشكره. رسالة الأولى طمأنينة أني لن أرفض من الرب. عدو بيكذب علي، عدو يقول لي أنه أنت حالتك ضعيفة الوقت ده، في الرب مش سامع صلواتك، أنت حالتك فيها أخطاء وضعف، الرب مش راضي عنك، أنت غير مقبول من الرب لأن عندك أخطاء متكررة وأمور كلمك بيها الرب وأنت مش بتتغير فيها. إبليس كذاب، إبليس مخادع. قول يا رب أشكرك لأني أبقى مليان يقين الإيمان أني مقبول وأني محبوب وأن الرب راضي عني وأني لي قبول عند الرب وأني أقدر آجل الرب حتى لو كنت في أضعف وقت وأضعف حالة وفي ومشوه ومنكسر ومهزوم قدام أمور، بس أنا مقبول لأن المسيح لما أحبني حبني وانا في الحالة دي، لما قبلني ومد ايديه عشان يخلصني، لما ارسل ابنه وقبل انه ياخد صورة عبد ويتخلى عن ألوهيته لاجلي كنت مشوه، فكان بالحري ونحن ابناء للرب. ده الايات اللي بيقولها انه لو احنا صلحنا مع الاب، لو الرب قدم محبته لينا واحنا في هذه الحالة، فكان بالحري ونحن ابناء. انت ابن، انت غالي، انت مقبول. والرب عن كده، عشان كده في عبرانيين 10 يقول انه صار لنا دخول الى الاقداس. هقدر ادخل قدام الرب، انا ليه قبول من الرب، انه صار لنا قبول، صار لنا دخول الى الاقداس بدم يسوع، طريقا قرصه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده. انه اللي عمله يسوع في الصليب خلاني مستحق، خلاني مقبول، خلاني اقدر اجي قدام وتراءى قدام الرب. العدو يقول لك انت مش هتبقى مقبول من الرب، انت مش محبوب، انت بتقدرش تقف قدام الرب، الرب مش بيسمع صلواتك، الرب مش شايف امورك. قول يا رب اشكرك لانه مغسوله ضمائرنا منه، من كل امور فيها شر، من كل امور فيها كذب، من كل امور فيها تشوهات. انا باجي قدام الرب لان اغتسلت بدم يسوع، انا اقدر اجي قدام الرب، الرب غسلني بدمه، الرب غطى عيوبي، الرب شايفني بار، الرب بيحبني، الرب اعطاني بره، مش كده اقدر اتقدم قدام الرب، مش خايف ومش مرفوض. والرب وعندي اخطاء وعندي امور، اقول يا رب اشكرك لاني اؤمن لما اجي لمحضرك انت تغيرني، لما اجي لمحضرك الضعف اللي في حياتي يتغير، التشوهات اللي في حياتي تتغير، لا انا ليا قبول، واجب ضعفي واجب انكساري واجب فشلي، ولما اجي للرب اشكرك يا رب لاني مقبول وتغيرني، تصنع معي أمور. ابن الضال لما جه وثيابه قذرة ورائحتها مليانة من رائحة الخنازير، والثياب مشوهة بالطين وبكل قذارة اللي كان فيها، بس قول يا رب أشكرك لما جه للآب، الآب ما رفضهوش، ده وقع على عنقه وقبله وقال لهم أعطوه الحلة الأولى. الرب ينزع الثياب دي وديني، الرب يعالج الأخطاء اللي أنا جاي بيها، يعالج العادات اللي أنا مكسور فيها، يعالج التشوهات اللي في حياتي والأمور. لما الرب وقف، ملاك الرب وقف قدام يهوشع الكاهن العظيم، كانت ثيابه قذرة والعدو بيشتكي عليه، قول يا رب أشكرك لأنه من سيشتكي على مختاري الله. الله هو الذي يبرر. الرب بررني، الرب اختارني، الرب أحبني، ده حبني وبررني واختارني ليه. فإبليس ولا ضمائرنا تشتكي علينا، عشان كده يقول مرشوشة قلوبنا، الدم الفدا اللي عمله الرب يعمل ايه؟ خليك تؤمن انك مقبول ومحبوب عند الرب. عندي اخطاء، عندي ضعفات، عندي تشوهات بيها للرب، اقول له رب غيرني. عندي حتة في انساني داخلي محتاجة عمل للرب، هاجي بيها قدام الرب، اقول له رب اشكرها لانه الفدا خلاني لي قبول للرب، واجب ده والرب يغير فيه والرب ينزع ده. يا رب أشكرك لأنه حب الرب ليا اللي عمله في الصليب خلاني مليان طمأنينة وثقة.
ما جه يهوشع

كاهن البسوه ثياب مصغرفه، البسوه ثياب مليانه مجد، البسوه ثياب مليانه عشان الرب يطلق يهوشع من كاهن في ضعف في عجز، يجعل يهوشع وزربابل يتكلم عنه يقول هؤلاء هم انابيب الزيت، دول انابيب الذهب مفرغين من انفسهم الواقفين امام سيد الارض، دول وقفوا ويحققوا مشيئه الرب مقاصد الرب. ده يهوشع كان مكسور وابليس بيشتكي عليه، يقول يا رب اشكرك هاجي ليا قبول ليا دخول للاب ويا رب يغير حياتي. بس الامر الثاني شجعني في محبه الرب اني لن ارفض من الرب اولا، اقول يا رب اشكرك كل مرة إبليس يهاجمك إن الظروف اللي أنت بتمر بيها دي نتيجة إن عندك أخطاء وأنت مش مقبول وأنت عندك ضعف وأنت حياتك فيها وأنت يمكن في حاجات أنت سبتها وفي حاجات ما عملتهاش وأنت مش أمين قدام الرب، أقول له الرب صالح، رب يحبني، أنا مقبول من الرب، عندي أخطاء أنا هاجي واعترف بيها قدام الرب، أقول له يا رب غيرني، يا رب غير طريقتي، يا رب غير العادة اللي في حياتي دي وتعالى انزع ده مني، لكن أؤمن إني وأنا حتى في ضعفي أشوف محبة الرب ويبتصنع مجد عظيم في حياتي، أشوف المعاملات الإلهية اللي ملقانة الأبوة الإلهية اللي ملقانة حب لأن الرب أحبني في الصليب. أمر الثاني شايف نفسي مقبول ومحبوب في عين الرب حتى لو كنت محتقر أو مرفوض من الآخرين، أنا مشوه ضعيف صغير قليل مش ما فيش جمال ما فيش حاجات فالناس رفضاني، الناس مش حباني، الناس بتحتقرني، الناس بتستصغرني، بس أشكرك يا رب أنا مقبول منك، أنا محبوب منك وعارف أني مقبول من الرب والرب هيصنع معايا أمور عظيمة في حياتي. يقول لي الناس بتقول علي أني أنا محتقر، أني أنا مش محبوب، أني أنا مرفوض، بس أشكرك يا رب لأنه دي مش نظرة الرب لي، مش مجرد نظرة الرب انه بيحبني وبيشجعني، لا ده نظرة الرب يعني عمل اللي هعمله في حياتي. في سفر الخروج اصحاح 12 وآية 22 ده الاصحاح اللي بيتكلم عن الشريعة او الامور اللي الرب اوصى بيها شعبه يعملوها وهم بيذبحوا خروف الفصح ليلة الخروج من ارض مصر. انا مش هتأمل فيها لكن آية 22 يقول كده، واحدة من الحاجات اللي الرب الشريعة والمراسم اللي الرب قال لهم عليها، قال لهم انه تاخدوا باقة من الزوفة وتغمسوها في الدم الذي في الطست ومصوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست وانتم لا يخرج احد منكم باب بيته حتى الصباح. قول يا رب اشكرك، زوفة ده نبات ضعيف شعيراته او الورق بتاعته ضعيفة جدا، وده نبات ما كانش بيزرع، ده نبات كان بيخرج من بين شقوق الصخر من الحجارة اللي في البيوت يخرج ينبت. وده قالوا في سفر ملوك الاول وصحاح 4 لما بيتكلم عن عظمة سليمان والامور اللي عملها آية 33 قال انه تكلم عن الاشجار من الارز في لبنان إلى الزوفة التي تخرج من بين المباني. فبتكلم عن سليمان اللي ابتدى بالأمور العظيمة زي الأرض وتكلم عن الأرض وكلم كمان للزوفة هذه النبتة الضعيفة اللي مش بتنبت حتى من الأرض، دي نبتة مش زي بقية النباتات والمزروعات بتخرج من الأرض، لا دي نبتة ضعيفة جدا محتقرة جدا لأن حتى ما بتخرج، قال كده إلى الزوفة النابتة في الحائط. قول يا رب أشكرك لو أنا زي الزوفة، أشكرك لأنك شفت الزوفة عظيمة واستخدمت الزوفة في خلاص شعب إسرائيل. زوفة ذكرت في الكتاب المقدس في التطهير، في شريعة التطهير الأبرص، في البقرة ذبيحة البقرة الحمراء، إنه كان بيطهر بيها، كان بينضح بيها الدم ويطهر بيها وتحطت على القائمتين، والدم لما أعلن إن هذا البيت للرب، هذا البيت محبوب من الرب، هذا البيت لن يمسه الملاك المهلك، هذا البيت الرب راضي عنه. قول يا رب اشكر. زوفة تقول لي كده انه انا ضعيف انا
شايف نفسي او ناس شايفيني زي الظروف.

كده حاجة محتقرة ضعيفة مرزولة، بس أشكرك يا رب في الصليب الرب يجعل ضعيف والمشوه فيا رب يصنع بيه أمور عظيمة في محبة الرب، يحبني ويخليني يصنع مجد في ضعفي، يصنع مجد في تشوهاتي. ليئة كانت مكروهة، ليئة كانت مش جميلة، ليئة ما كانتش عندها، مرفوضة غير مقبولة، رفضت، كانت ملامحها مش جميلة، كانت عينيها ضعيفة. الكتاب يتكلم كده، ما تقبلتش بالحب زي رحيل لما يعقوب شافها، ما تقبلتش بالتقدير من أبوها فاستخدمها، وكان عارف إنه ليئة مش جميلة. بس قول يا رب أشكرك لأنه ليئة المكروهة الرب بيحبها، وحب الرب زي ما قلت مش مشاعر، مش كلمات مشجعة، حب الرب عمل. تسمع ان الرب بيحبك، اعرف انه وتأكد ان الرب هيعمل امور عظيمة لانه بيحبك. تقولي بس انا ضعيف، انا زي ليئة، قولي يا رب اشكرك انا زي الزوفة، الزوفة الرب استخدمها وجعل لها عمل اساسي في خلاص شعب الرب، في عبورهم في انهزام فرعون وجنوده، والرب استخدم هذه الزوفة لحماية شعب الله الذي احبه. قولي يا رب اشكرك، الزوفة الضعيفة انت صنعت منها امر عظيم لانك اله عظيم، انت بتحبني، ان كنت صنعت ده بالزوفة فكان بالحارم معايا. اي امر انا ضعيف فيه، اي امر انا شايف انه محتقر مرفوض، اشكرك يا رب لانه محبة الرب. لما الرب احب ليئة، رأى الرب ان ليئة مكروه عمل ايه؟ الرب قول يا رب اشكرك، مش بس اعطى ليئة ابناء، ده رقم اتنين، رقم واحد الرب يستخدم حتى اعمال العدو في حياتي. ده إيماننا إن الرب يستخدم تقول لي عدو بيخطط ضدي، تقول لي إنه في أفعال شريرة بتعمل، أقول إنه في أفكار بيتحرك بيها العدو، أو أشكرك يا رب لأن الرب هيستخدم حتى هذه الأمور لأجلي. خداع لبان يستخدمه الرب لارتباط ليئة. ليئة ما كانتش هترتبط، ليئة كانت ممكن تفضل إنسانة غير مرتبطة، بس الرب خلى خداع لبان ليعقوب واستغلاله والتحرك الشيطان اللي بيتحرك بيه، الرب يستخدم حتى أعمال العدو في حياتي. رب جعل ليئة زوجة ليعقوب زي رحيل. يعقوب كان مستعد وخدم 14 سنة، ضعف السنين لأجل رحيل، فما كانش هيرتبط بليئة لو لا خداع لبان. قول يا رب أشكرك من محبة الرب أن يستخدم الرب حتى الأمور اللي بيعملها العدو في حياتي. أنا أثق أنت مش بس هتبعد، مش بس هتحول، لا أنت هتستخدم، يجعل يخرج من الجافي حلاوة. هو مدين آكل الحاجة اللي جاية تفترسني، الحاجة اللي جاية مفروض تسلبني، الحاجة اللي مفروض ضدي. يا رب أشكرك أنه الأمور دي اللي كانت مفروض ضدي الرب هيستخدمها ويحولها الخير. فليئة ارتبطت بيعقوب صارت زوج، ثم الرب يزور ليئة ويصنع من محبته لليئة يخليها امرأة منجبة، والإنجاب ده يخلي يعمل نقلة، لأن ليئة ما كانتش محبوبة، ما كانتش مفضلة عند يعقوب، ما كانش شايفها أنها جميلة، ما عندوش نفس المشاعر. بس قول يا رب أشكرك لأنه هذه الولادات اللي حصلت في حياة ليئة تعمل إيه؟ الآن يقترن رجلي بيا، الآن يحبني. بيحصل إنه في تحرك في الدائرة، بعد ما كنت مرفوضة مشوهة مش محبوبة مش متشافة، أشكرك يا رب أنت بتصنع محبتك، بتصنع لي تغيير في تاريخ حياتي، تصنع لي واقع جديد، تصنع أمور إلهية عظيمة. يا رب أشكرك، أنا كنت في تعب، كنت في مرزول، من الناس مش بتشايفاني، رب أنا هاجي للرب واثق في محبة الرب وفي فضل الرب. ليس لأحد حب أعظم من هذا. الحب يعمل يخلي خليك اللي أنت المرفوض أو ضعيف أو واقع، الرب يغير هذه الأمور. أنا أثق فضل يعمل ده ليه، يغير واقعي ويغير أموري ويشيل كل أمور في حياتي فيها ضعف، فيها تشوهات، فيها رفض، مش عافر بنفسي، لا أنا هاجي أرمي نفسي على محبة الرب وعلى عمل الرب. المساوس الثانية صح 1:8 يقول فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسير بل اشترك في احتمال المشقات. بولس شخص تعرض لشعور بإن الناس بتبقى

ابتعد عنه لأنه مسجون، لأنه ضعيف. الناس بتتحاشى أنها تكون معه، الناس بتتركه، رفضاه، مش في قرب بيه. وده حصل في حياة بولس أكثر من مرة. سجن بولس وفي السجن الثاني اللي بولس في روما، بولس ابتعد عنه الناس، تركوه شعر، فقال له لا تخجل بي ولا تخجل بسلسلتي. بولس يقول أكتر من مرة هذه الأمور، إنه ويشهد ويتشجع، يقول له حتى السلسلة دي اللي مفروض جايبالي الاحتقار وأنبذ من الناس والناس، فبيقول لتيموثاوس ما تحتقرش سيرتي، لا تخجل من شهادة ربنا، احترف وتشجع واكملي جراءة وما تخافش، حتى لو شفت ان انت بتشهد للرب، ونتيجة انك بتشهد للرب بتعاني، ولانك عايش بالحق بتعاني، ولانك بتقول اللي في قلب الرب انت مش بتلاقي النتائج اللي الناس بتعملها، الاخرين اللي بيعملوا امور مزيفة، امور مخادعة، اشكرك يا رب لن اغر من الاشرار، ومش هضعف، ومش هضعف اني اكمل في الحق، ومش هضعف اني اعيش للرب، مش هضعف اني اعيش بامانة امام الرب، ولا بي انا سجينه عشان في السجن. اوعى تخجل مني، اوعى، انه تيموثاوس ده ابنه الحبيب. اية 15، انت تعلم ان جميع الذين في اسيا ارتدوا عني. معاناة بولس عنده، معاناة، بس اقول يا رب اشكرك. في اصحاح 4، تيموثاوس الثانية اصحاح 4، يقول الجميع تركوني. في احتجاج الأول الجميع تركوني، ده الاحتجاج أو ده المحاكمة اللي كانت معمولة لبولس، معمولة في روما من الملك نيرو. نيرو أحرق أجزاء كبيرة من روما، وعشان قال إن العمل ده المسيحيين، فابتدى يضطهد المسيحيين في الوقت ده، وكان ده بولس واحد من ضمن الذين اضطهدوا، وبيسلم للمحاكمة نتيجة هذه الأمور اللي نيرون بيكذب فيها. قال في احتجاج الأول، والناس لما شافت بولس في هذا الموقف وشافت الموجة اللي عملها نيرون والمحاكمات والأمور، وأن المؤمنين متربين، وأن المؤمنين متربص ليهم نيرون والحكم الروماني. وهنا أسيا مش أسيا اللي موجودة، أسيا هنا دي تركيا، اسيا المذكوره في الكتاب المقدس، مش اسيا اللي موجوده قاره اسيا الموجوده حاليا، لكن دي بتكلم عن تركيا. فالناس بعدت عن بولس، وشاف انه مرفوض وانه منبوز ومحدش بيقرب له. يا رب اشكرك. الجميع تركوني لا يحسب عليهم. اتملي امان، يعني في حبه الرب، الرب مش هيتركني. انا رفضت من الناس، أنا الناس نبذتني، أنا الناس بعدت عني، بس أشكرك يا رب. تخافش، قول يا رب أنا مكمل، محبتك ضمة. حتى لو رفضت من الناس، حتى لو رفضت من والناس بعدت عني وكأني أبرص وعندي أمور، بس أشكرك يا رب. لا يحسب عليهم، لا ليه بقى؟ لأن الرب نفسه بيتدخل بمحبته في حياتي، لأن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فأنقذت من فم الأسد. رب هيعمل معجزات في أرضي، رب هيعمل آيات وعجائب في حياتي. لا تخاف، ملي إيمان في محبة الرب، تشجع بمحبة الرب. أنا ضعيف وأنا هعمل إيه، ليس لي أحد يلقيني في الماء. محبة الرب تيجي تفتقدك، أنت مقعد ومعنديش حد، محدش قريب مني، محدش بيحبني، محدش بيساعدني، محدش بيمد إيده لعوني لي. قال له كده، ليس لي أحد. رب يقول له أنا أجي لك، انت ما عندكش حد يساعدك، انت مش عارف تاخد المعجزه بتاعه تحريك المياه من الملاك، انا هعمل ليك معجزه عظيمه هيراها كل اسرائيل، لاني بحبك، دفعت ثمن غالي لاجلك، عشان كده انا اتي اليك. عند البركه فيه جموع من المرضى، بس الرب يروح لهذا الشخص، ليس لي احد، ما عنديش حد. الرب انا ثق في محبتي. رمية 8 وآية 32 يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. إنسان الطبيعي أو إحنا في إنسانيتنا دائما نسأل الرب كيف تهبنا، زي تدينا. قالها إبراهيم أو إبرام، قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. يا رب أنا عندي مشكلة،
ايه هتسدد ازاي الامر ده؟

هتعمل ايه في الامر ده؟ ولوط الكسائر معه بعد عنه واعتزل عنه، وبتزداد صعوبة الحياة، وتزداد صعوبة النجاة، وتزداد صعوبة تحقيق الامور للرب. الرب يقول لك لا تخف. احنا في حياتنا الطبيعية نقف قدام تحديات وامور ومواقف تخلينا نسأل كيف تهب، ازاي هتعملها يا رب؟ لا ترون ريحا ولا مات. رب يقول لك ما تخافش. يا رب احنا انت جمعت الثلاث جيوش دول عشان يموتوا في البرية. رب يقول لك ما تخافش. موسى يقف قدام الرب يقول له ازاي هتاكل كل دول لحم؟ وحتى العذراء مريم وهي بتقولها قلت له كيف وانا لست اعرف رجل. فدائما بس اقول يا رب اشكرك، ان كان طبيعتنا وان كانت طبيعه الظروف والاحداث اللي بنمر بيها بتخلينا نسال كيف تهب، رب يقول لك كيف في الصليب اقول لك كيف لا اهب. الصليب يرد عليك يقول لك كيف لا اهب. كنت قدمت لك ابني الوحيد، ان كنت لم اشرق. لم اشرق يعني الرب لم يمنع برحمته وبحبه تجاه الابن، ما منحوش لانه بيحبني وبيحبك محبه ليس لاحد حب اعظم من هذا. ده اللي بيقولوا انا عندي محبه ورحمه وشفقه على الابن، بس هذه الامور لم يشفق، ما منعتنيش ان اقدمه لاجلك عشان انا بحبك. انظروا اي محبه، شوف مقدار هذا الحب. فكيف لا يهبنا معه كل شيء؟ انت عندك تحديات في صحتك، عندك تحديات في شغلك، عندك تحديات ماديه، عندك تحديات في ارتباطك، عندك تحديات في ظروف حياتك، عندك الحياه في خدمتك، قول يا رب اشكرك كيف لا يهبنا معه كل شيء. حبه الرب تملا لي طمانينه من جهه رعايه الله وتسديد احتياجاتي اين كانت الاحتياجات اللي في حياتي، احتياجات ماديه، احتياجات عمليه، احتياجات نفسيه، احتياجات عاطفيه داخليه، احتياجات في الخدمه والعمل لاجل الرب. قول يا رب اشكرك انت تسدد جميع الاحتياجات، الرب راعيه فلا تثق. ولو تسديد احتياجاتي ده هيحتاج الى عمل معجزي، انت هتعمل معجزة في حياتي. شجعك دائما انه ذهنك الروحي، الذهن تفكير الروحي بتاعي دائما اني انا لست بعيد عن المعجزة الالهية. يبقى ذهني كده مليان دائما انا مش بعيد عن نطاق المعجزة الالهية في حياتي. أنا أرضي معدة لآيات وعجائب يصنعها الرب، مش لأني عظيم لأنه هو عظيم، مش لأني أنا شخص قادر لكن لأنه هو الله القدير. الرب يعمل معجزة حقيقية في حياتي لأنه هو القدير، لأنه هو العظيم، لأنه هو اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر، ولأنه بيحبني وهو الله القدير يصنع معايا أمور غير عادية. في تكوين 24 وآية 12 إبراهيم أوصى خادم بيته لعازر الدمشقي وقال له تروح إلى حران تجيب زوجة لإسحاق. ويقف العبد متحير يقول له طب وإفرض ما رضيتش تيجي معاي، إفرض ما رضيتش تيجي هنا. قال له لا ما تاخدش أي فتاة أخرى، تروح دول للعيلة بتاعتي تاخد والرب يعطيك. شايف انه تحدي صعب، ده سيده اللي بيحبه وهو على فراش الموت واخد ايديه وحطها تحت فخده، يعني علامة عهد وكأنه بيوصيه بعهد انه لا هتعمل هذا الامر، بس هو رايح خوف. عشان كده راح لما دخل وصل للمكان ايها الرب اله سيدي ابراهيم يسر لي اليوم واصنع لطف الى سيدي ابراهيم. ده تحدي ضخم، انا ما اعرفش هتعمل ازاي. يا رب انت مد ايديك فيها، تدخل بقوتك، تدخل برعايتك، ويحط تحدي او يحط امر. شوف لو انا اللي هقول لها اسقيني ماء تقول لي اسقيك واسقي جمالك، هي اللي هتكون الفتاه. يقول يا رب اشكرك لانه الحاجه اللي انا محتاجها وشايفها صعبه وعندي تحديات وازاي وتحصل ازاي، يا رب اشكرك هتعمل معجزه. انت تعمل معجزه في اللحظه اللي انا اجي فيها، تيجي رفقه وعشان تسقي عشان تملا من المياه.
عشان لما اقول لها كده تعمل اللي انا طلبته من الرب، ويحصل

سماوية للأمور اللي أنا صليت ليها بقوة. عندك تحدي، عندك أمور، عندي دور في شغلي، عندي تحديات في شغلي، عندي حاجات مطلوبة في الشغل وأصعب مني ويتحدي ضخم. أشكرك يا رب أنت هتتدخل لأجل شغلي، دخل لأجل مسؤوليات اللي على حياتي. أب وعندك مسؤوليات، أم وعندها مسؤوليات ضخمة، أصله أولادي عند حالة خاصة وأنا بحتاج. قول يا رب أشكرك أنك هتديني معونة للتحديات الموجودة في حياتي. آية 67 نفس الإصحاح، آخر آية في الإصحاح، رب يتكلم أنه الرب كان يعلم احتياج إسحاق. إسحاق ما صلاش بيه، إسحاق ما طلبهوش، إسحاق موت سارة عمل عنده فقدان عاطفي داخلي وعنده احتياج لحد يسدد مكان سارة أمه. الرب يرى احتياجاتنا العاطفية الداخلية. كان عندك احتياج للأمان، كان عندك احتياج للحب، عندك احتياج للسندة والمعونة، رب يعطيك. رب عمل كده مع آدم، رأى أن آدم ليس جيدا أن يبقى وحده. آدم محتاج معونة، محتاج امرأة تعينه، محتاج إلى شخص آخر، محتاج إلى رباط آخر يلتصق بها ويصير الاثنين واحد. فأعطاه حواء، فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه، أخذ رفقة فصارت له زوجة وحبها. فتعز إسحاق بعد موت أمي. قول يا رب أشكرك أنت تعلم مشاعري الداخلية. عندك خوف، عندك اضطراب، رب يرسل أمور تعزيك، يرسل أمور. عندي مشاعر ومفتقدها ومحتاج، رب يرسل الأمور اللي تغذيه. رب راعي، يرعى حتى مشاعري الداخلية، الأمور واللي أنا ما نطقتش بيها وما اتكلمتش بيها قدام الناس، ما فتحتهاش وما قلتها ولا حتى صليت بيها صلوة قدام الرب ولا قلت له يا رب، بس الرب يرى، رب راعي أمين، بيشوف هذه الأمور اللي في حياتي ويتدخل الرب لأجلي. بولس بيقول أن جميع الذين في آسيا تركوه، بعد عنه، وهو يعاني من أمور، عنده احتياج للمعونة، عنده احتياج لشاعر بمشاعر داخلية. بولس كارث كبير، شخص إناء عظيم للرب، بس إنسان يتألم من الرفض، يتألم من، يحتاج إلى معونة، يحتاج. قال كده: جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم فيلوجوس وهرمونجانس. الاثنين دول الكتاب ما قالش هم عملوا ايه او دول مين، ايه اللي عملوه بالظبط، بس الدارسين ينقسموا الى امرين. اثنين دول كانوا قريبين جدا من بولس، كانوا بيصنعوا معونة وتشجيع وتشديد لبولس، فلما سابوه كان ليه تأثير عظيم في نفسيته بالسلب. اثنين دول كانوا قريبين، دول اقرب الناس ليا، دول لما بعدوا وارتدوا عني وسابوني وجعوني. في أشخاص كده يحصل معاهم حاجات ويبقى اللي عملوا الحاجات دي ناس كتيرة، بس يقول لك فلان ده هو اللي وجعني، الشخص ده هو اللي أثر فيه، إنه الشخص ده هو اللي يخني، أنا مش فارق معايا بقية الناس، الشخص ده هو اللي تركني، مش فارق معايا بقية الناس، إن الموقف ده يحصل من فلان، مش مهم الباقيين. تقول مع الناس كتير عملت كده، أقول لك لا مش مهم، بس فلان ده كان أقرب حد ليا. فواضح إنه بولس جواه تأثر. فبعض الدارسين قالوا لا، إنه في الغالب هم اللي قادوا الحركة في آسيا، وهم اللي ابتدوا يتكلموا ابعدوا عن بولس، ما حدش يروح له، ما حدش يبقى جنبه، لو رحنا له احنا هنتضر، هتتأذوا. فأدول اللي عملوا تشجيع اللي يبتعدوا عن بولس ويرتدوا عن بولس. الاثنين دول كانوا سبب تأثير ضد بولس. بس آية 16 بقى توريك رعاية الرب لبولس. أقرب الناس ليك أو ناس أهاجوا الناس عليك وبعدوا الناس اللي أنت خدمتهم وعشت لأجلهم وتعبت كتير وصهرت كتير، ما بولس ممكن بيفكر بطبيعته الإنسانية لأنه إنسان، يقول الناس دي أنا خدمتها، الناس دي أنا صنعت معها أمور، الناس دي يا ما صهرت يا ما صليت يا ما صنع، استخدمني الرب في وسطهم، بس النهاردة الجميع تركوني، سدوا عني وبعدوا، خايفين مش عايزين يقتربوا مني، وأنا عندي احتياجات مش عارف أسددها، عندي أمور محتاجها مع. سأقول يا رب أشكرك لأن الرب هيرسل ليك أنسيفورس، يعطي الرب رحمة لبيت أنسيفورس لأنه مرهارا كثيرة. قول يا رب أشكرك، ما جاش مرة، ما جاش اتنين، لا الكثيرا في كل

مرة هتحتاج الرب، هتجده وهتجد يده وهتجد ملائكته وهتجد الأصابع اللي الرب بيستخدمها ويرسلها لأجلك مرارا كثيرة. يا رب أشكرك مرار كتير، هشوف نعمة الرب، هشوف غنى الرب، هشوف المعونة الإلهية، هشوف التسديد اللي بيعمله الرب في حياتي. أرحني ولم يخجل بسلسلتي. وكلمة أرحني هنا معناها أنعش روحي. ده مش مجرد بس عمل قضى لي حاجات، لا، كان بيبقى مصدر تعزية غير عادية لبولس، مصدر أنا لما كنت بنهزم في نفسيتي أو تنكسر أو أضعف وإبليس والظروف والأحداث، أنيسي فورس ده كان مصدر التشجيع والرفعة في حياتي. كل مرة يجيلي يدخل عليا، يدخل معايا حضور للروح القدس ينعشني، يدخل معاه بهجة بزيارات من الرب، استخدام الرب بيستخدمه، الرب عمل معاه أمور. قول يا رب أشكرك، أشكرك أنه أنت عارف. بولس ده خادم كبير، ويمكن الناس تشوف الناس اللي في حتت كبيرة وأخص الخدام أنه الناس دي كأنها نوعية، لا، بشر. بولس خادم كبير بيصنع بيه الرب آيات وعجائب، مآزر ومناديل بولس بتشفي المرضى، بولس بيتحرك بالروح، بولس بيصنع آيات وعجائب في المدن، بولس بيجيب نفوس كثيرة للرب. بس بولس إنسان، بيحزن بيتعب. صلي يا رب أشكرك، رب يعلم احتياجاتي، رب يعلم احتياجاتي ويعلم الأمور اللي أنا بحتاج إليها ويسددها بقوة. رب هيعطيني، رب يعلم ان الشرامية عايزة ابن وهي ما طلبتش، رب يعلم انه ده احتياج داخلي عميق جواه، عشان كده يخلي إليشع يدرك الامور دي ويصلي لاجلها. رب يعلم ما تحتاجون اليه. قول يا رب اشكرك، انت راعي امين. الصليب بيقول لي كيف لا يهبنا معه كل شيء، بس يملاني ايمان وثقه في التسديد احتياجاتي كلها. عبرانيين 7 وآية 22 يقول على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا للعهد، لعهد أفضل. يقول يا رب أشكرك، في صحاح 9 كلم أنه يسوع صار وسيط العهد الجديد. يقول ليس بدم تيوس ولا عجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وطيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس إلى الطهارة. ولأجل هذا، لأجل إيه؟ لأجل الدم اللي سفك الرب على الصليب، هو وسيط عهد جديد. إيه هو العهد الجديد؟ ده عهد نعمة. رب صار وسيط عهد جديد صنعه معنا، عهدي معهم ان اضع نواميسي في قلوبهم، عهد جديد عمله الرب. بس الرب يقول لك ان العهد ده، مش كده ارجع لايه صحاح 7:22 انه الرب صار مش بس وسيط العهد الجديد، لا، صار ضامنا لعهد افضل. الرب مش الوسيط بس اللي جابني واحضرني الى هذا العهد اللي مملوء نعمه ومملوء بركه ومملوء معاملات الهيه اعظم مني، لا، رب هو الضامن. وكلمة ضامن في العبري أن الرب يعطيك الضمان الكامل لكي تمتلك العهد الأفضل. قل يا رب أشكرك أنه في الصليب أنت صرت وسيط العهد وصرت ضامنا لعهد أفضل. أتيت لتكون لهم حياة وليكون له أفضل، لكي يحضرنا لنفسه كنيسة مجيدة. يا رب، رب عايز ينقلني للمجد، رب عايز ينقلني للبركة، رب عايز يوسع، ورب عايز يعمل معايا أمور عظيمة، رب عايز يعمل رفعة ونقلة في حياتي ويعمل ترقيات في حياتي. الرب ضامن عهد أفضل. قول يا رب أشكرك، ضامن بكرة، ضامن الأيام اللي جاية، ضامن سنين حياتي. أنت الضامن. الغد مجهول بالنسبة لي، أيام اللي جاية أنا مش عارف ممكن تحدث فيها إيه، وممكن أبقى متوتر وأبقى خايف ويرمي عليا العدو أفكار ويرمي عليا، أو عندي ضعفات تخليني أشوف إن الغد ده ماشي في سكة تتعبني. ده اللي حصل مع رحيل لما جت بتلد بنيامين، شافت إن هي أنفاسها بتخرج وهتسيب ابنها ده وحيد بلا أم، فدعيته ابن أوني، ابن حزني. ها،
لأنه المجهول والسنين الجاية بتقول إن الشخص ده هيعاني، الطفل ده هيتعب، الطفل ده هيبقى وحيد، الطفل ده ما فيش أم وما فيش رعاية، ما فيش حد يحتضنه، وهيبتلع من وسط إخواته ومن وسط

الأحداث والظروف وشافته ضعيف فسميته أنه متوجع عليه فسميته ده ابن الحزن، ده اتولد بحزن قلبي مكسور وخايف عليه وخايف. انت شايف الأيام تقول لي ظروفي صعبة واللي جاية هبي، شايف أحداث الاقتصاد، شايف أحداث الظروف، شايف أحداث بتحصل في حياتك في علاقاتك في أمورك. قول يا رب أشكرك لأن الواقع النهاردة لو ضدي أنا الصليب بيقول تشجع لأن الرب ضامن عهد أفضل. ظروف الأحداث والأخبار والواقع اللي أنا بمر بيه صعب جدا، بينبئ إن اللي جاي أصعب، بس الرب يقول لي لا أنا ضامن عهد أفضل. أشكرك أنت ضامن كل حاجة بتسوء، لو كل حاجة صعبة أنا ضماني، أنا بحتمي في الرب، بلجأ بدخل في الملجأ الحصين واتمنع في الرب وابقى واثق ان اللي جاي خير ورحمه ونعمه. عشان كده الكلمات اللي اتقالت في تثنيه 33 عن بنيامين، بنيامين اللي رحيل شافت انه حياته هتبقى صعبه، الرب يقول عنه حبيب الرب، ليس لاحد حب اعظم من هذا. الرب يقول لك انت حبيب، انت محبوب، انت غالي، ولانك محبوب غالي انت مضمون فيا. حبيب الرب، تثنيه 33 وايه 12، حبيب الرب يسكن لديه آمنا لأن الرب ضامن عهد أفضل. أنت مستور فيي أنا، أنت محمي فيي أنا، ضمان رفعتك، ضمان مجدك، ضمان البركة، ضمان الاستمرار والغنى والفيض والنعمة والقوة فيي أنا ضامن عهد أفضل. حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. رب أشكرك والمنكبي دول اللي هو الجزء ما بين الكتفين على صدر الرب على صدر، عشان يكلمك عن حاجتين. ليه بيقوله بين منكبيه؟ عشان حب الرب بيطمنك، تسمع نبضات حبه في حياتك، مش تسمعها بصوتك، تسمعها بأحداث بتحدث في حياتك. شوف في الأمر ده محبة الرب صنعت لي هذه الأمور، في الأمر ده تسمع دقة جديدة من محبة الرب، وهتشوف يوم بعد يوم وزمن بعد زمن ومرحلة بعد مرحلة أنت هتسمع نبضات الحب الإلهي في حياتك بأحداث تترجم إلى أحداث وواقع تراه في حياتك، وتشهد عن نبضات الحب الإلهي. أنا كنت على صدر الرب وسمعته بيصنع في هذا الأمر، سمعت نبضة حب بتطلق لي بركة في هذا، وبتحول إزاء في حياتي إلى خير ورحمة، وتحول لعنة إلى بركة. نبضات الحب الإلهي، في نبضات أخرى تسمعها في واقعك والناس تشوفها، والناس تشوف النبضات الحب الإلهي خارجة، والكتف بيكلمك عن القوة، أعمال القوة الإلهية اللي هيعملها الرب في حياتي. لأن دائما بقول لك إنه الرب محبته مش محبة مشاعر عواطف، محبة المشاعر عاطف ضعيفة محدودة، لكن الكتف يكلمك عن القوة ان الرب هيحملني ويأتي بي الى هذه الامور العظيمة اللي هيصنعها الرب في حياتي. عشان كده بنيامين الضعيف شوف قوة الرب، شوف معاملات الرب. لما يوسف اخذ شمعون وحبسه في ارض مصر وقال لهم ما تجوش الا باخوكم، يعقوب مرضيش يودي بنيامين، فضل يمانع ويتحايلوا على يعقوب ويقولوا، قال لهم لا، شمعون مفقود، يوسف مفقود، وعايزيني كمان ابعت بنيامين؟ اتى علي كل هذا، لا انا ما اقدرش اعمل كده. وكان في وقت تكوين 43 يقول ده كلمات يهوذا لي بعد ما قال له انا اضمنه ولو ما جبتهوش انا ما اكون مكانه، يقول لأننا لو كنا لم نتوانى لكن قد رجعنا إلى الآن مرتين. يعني قال له لو إحنا ما كناش عطلنا كل ده، لو أنت كنت سمعت الكلام من البداية، لو أنت كنت بعتنا، لأن المجاعة بتزيد فكانت الأسعار القمح بتزيد، فقال له لو كنا رحنا بدري كنا جبنا بنفس الثمن ده بنفس القيمة المادية دي كنا هنجيب ضعفين اللي هنجيبه النهاردة. فحتى ده عامل خسائر، ده عامل، لأن خوف يعقوب على بنيامين كان شديد جدا، مش قادر يفقد. قال لهم أنا خسرت يوسف مش هخسر بنيامين كمان، أنا مش هخسر الاثنين. بس مع الضغط أو مع الأمور، آية 13 قال لهم خذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل، خلاص اضطر هنموت كلنا لو ما راحوش.

0: خلاص انا كده كده هخسره، فبدل ما اخسره واخسر كل اخواته ونموت كلنا من الجوع، انا هصلي للرب. اي 14، والله القدير يعطيكم رحمة امام الرجل حتى يطلق لكم اخاكم الاخر وبنيامين. يا رب اشكرك، الله القدير. الله قدير يعني الله، كلمة قدير، والرب لما يذكر انه الله القدير دائما يذكر في الامور اللي تحتاج تدخل الهي يفوق الامور الارضية. الله القدير مش بس اللي بيعطيني، اللي بيسدد احتياجاتي ويعطيني حسب ما احتاج، لا، رب الله القدير ذكره دايما موجود في الامور اللي مش اعظم من امكانيات الارض، اعظم من قوانين الارض. سير امامي وكن كاملا، قال الله القدير. بيقول لي ابرام الكلام ده عشان هيعطيه ابنه وهو ابن 100 سنة، عشان ده الغير طبيعي. لما يجي يقول لسارة، قالت أبعد ما مهتي، أبعد فنائي يكون لي بنين؟ وقال على خلاف الرجاء، ده حاجة مش طبيعية، ما حدش يتوقع أنه أخذ قدرة على إنشاء نسل، وليس إبراهيم واحد بل سارة أيضا أخذت قدرة. ده حاجة مش طبيعية، لا إمكانياته كرجل ولا هي كامرأة يستطيع في السن ده ينجبه. عشان كده أنا الله القدير.
1: هاللويا، نهتف للملك القدير. هاللويا.

يا رب أشكرك لأنه مكتوب لما عبروا حينئذ غنوا بكلمات هذا النشيد. يا رب أشكرك لأنه يرتفع صوت الصبح والهتاف والتسبيح للملك بقوة في وسطنا، لأن الرب هو فصحنا، المسيح هو فصحنا، هو اللي عبرنا. أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلى هنا، ونعلن أن الرب يعبر بنا باسم الرب يسوع. الرب يعبر كل ما صنعه العدو ضدنا، اعلن إيمانك كده أنه باسم الرب يسوع كل أمور صنعها العدو ضدنا الرب يعبرنا. لو في أمور اتعملت ضدك من العدو، لو في أعمال شريرة ضدك، اعلن كده أنه باسم الرب يسوع الرب يعبرنا، الرب يعبر بنا من كل ما صنعه العدو. بلاق جاب بلعام عشان يلعن شعب الرب، يعني إيمانك كده أنه باسم الرب يسوع الرب يعبرنا. فشل تام لكل مخططات العدو ضدنا، فشل تام لكل عرافة وعيافة ضدنا، فشل تام لكل أعمال السحر، فشل تام لكل أمور عملها العدو عشان يعطل مسيرة شعب الرب. ونعلن ان العدو هيشهد، لا عيافة لا عرافة، يعلم باسم الرب يسوع لا الافكار شيطانية لا المخططات العدو ضدنا. نعلن نعم الرب معه. بلعام شهد كده قال انه لا عيافة ولا عرافة، بل شعب الرب معه، هتشوف زراع الرب. يعلم باسم الرب يسوع وصوت هتاف ملك في وسطهم، صوت هتاف ملك. يا رب انت بتتعظم بقوة في وسط شعبك، الرب بيعبر، الرب بيكثر زراع

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادن، وسنواصل مع الوصايا العشر.
1: نعم، وسنواصل مع الوصية الثانية.
0: حسنا، دعونا نشاهد الجزء الأول من مبدأ الثقة بالله.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الثقة بالله. نقرأ في سفر الخروج الإصحاح العشرين والأعداد من العدد الرابع حتى العدد السادس. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. عندما نفكر في الوصايا العشر نفكر فيها بالنفي، لا تفعل لا تفعل، لكن في الواقع هناك مبدأ إيجابي وراء كل وصية. المبدأ الأول وراء الوصية الأولى هو الأولويات، أي أن نضع الله أولا. المبدأ وراء الوصية الثانية هو الثقة بالله. بمن ستثق؟ هل ستثق بالله الحقيقي الواحد، أم ستثق في شيء صنعته بيديك وهو الأصنام، أم ستثق بصورة في ذهنك ابتكرتها وتعتقد أنه الله؟ الآن كلنا ندرك أن هناك تراجع في الثقة في ثقافتنا. يبدو أن الناس اليوم متشائمين ومتشككين في كل شيء، في الجميع، وكلنا نعلم أن الناس قد يخذلون أحيانا. الحقيقة والثقة تسيران معا. إذا لم تصدق شخصا فلن تثق به أبدا، أليس كذلك؟ نحن نعيش في مجتمع لم يعد فيه شيء اسمه الحقيقة المطلقة، فهل من المستغرب أننا نعيش في ثقافة متشائمة لا تثق؟ الآن إذا لم تثق بالله ستخلق شيء في حياتك ستثق به، لأن الله خلقنا بطريقة لنثق به. إذا لم تثق بالله سيكون هناك شيء أو سيكون هناك شخص نتلقى منه تقديرنا لذاتنا، وسنقدره أكثر مما نقدر الله. بالنسبة لبعض الأشخاص هم يثقون في تعليمهم ويثقون في معرفتهم، وهذا يعطيهم الإحساس بقيمة الذات وتقديرهم لأنفسهم. أحيانا يكون المال هو موضع ثقة الناس، وكمية المال في حسابه البنكي تمنحهم شعورا بالتقدير. بالنسبة للآخرين الجمال. الآن أي شيء تضعه أمام الله هو في الأساس صنم. أي شيء تثق به ليمنحك شعورا بالسعادة المطلقة أو الإشباع في الحياة هو صنم. الحقيقة أن معظمنا يشعر بالأمان مع الوصية الثانية. ربما نفكر قد أخالف بعض الوصايا الأخرى، لكن لا يوجد في خزانتي بوذا صغير، أو لا أعبد صنما في الليل، ولا أنحت قطعة خشب أو قطعة حجر لأعبدها، ليس لدي صورة معلقة أعبدها، فلست من محبي الأصنام. في العهد القديم كان هناك إلهان رئيسيان يعبدهما الكنعانيون،

الأول الإله مولوك، إله العنف، والبعل إله الجنس. كانوا يعبدون العنف والجنس. نحن اليوم نعيش في ثقافة تعكس الجنس والثروة والمتعة والشهرة والشعبية والجمال. هذه الأشياء التي نميل لوضعها قبل الله، وأي شيء نضعه قبل الله أو فوقه هو صنم. أكبر

الإخوة، بدلاً من أن أعطيكم عدداً من المبادئ، أود أن أطرح سلسلة من الأسئلة ثم أجيب عليها من الكتاب المقدس. السؤال الأول: ماذا يحدث عندما نثق بالأشياء أكثر من الله؟ أولاً، سنصاب بخيبة أمل. الأشياء لا تحقق ما تعدنا به، الأشياء لا تجعلنا سعداء، الأشياء لا تحقق أي نتائج أبداً. أعني، كم شخص منكم شعر بخيبة أمل من شيء اشتريته وفكرت هذا سيجعلني راضياً، هذا سيجعلني سعيداً، لكن ذلك لم يحدث. كراجنا مليء بأشياء عندما اشتريناها ظننا أنها ستسعدنا. نحن نفكر إذا استطعنا شراء هذا الشيء أو إذا استطعنا شراء ذلك الشيء سأكون سعيداً، لكن الأمور لا تعمل بهذه الطريقة. عندما كنت ولداً صغيراً أتذكر عندما كنت على مائدة الإفطار وأتناول السيريال، كنت أقرأ على علبة السيريال أنك إذا أرسلت الكثير من أغطية الصناديق مع دولار واحد سيرسلون لك زوجاً من نظارات الأشعة السينية، وفكرت هذا شيء رائع. لذلك إذا استطعت تناول كميات كافية من السيريال وإرسال تلك الأغطية يمكنني الحصول على نظارات الأشعة السينية، ويمكنني الرؤية من خلال الجدران، وهذا سيكون شيئا خارقا. لذا خلال الأسابيع التالية أكلت أكبر قدر ممكن من السيريال كل صباح، وادخرت المال وأرسلته وانتظرت، وكنت كل يوم أذهب إلى صندوق البريد وأخيرا وصلت. وأتذكر عندما فتحت الطرد لم تكن مجرد بلاستيك رخيص، بل كانت نظارة ورقية. عندما ارتديت هذه النظارة الورقية لم أستطع فقط أن أرى من خلال الجدران كما توقعت، بل لم أستطع رؤية يدي أمام عيني. أتذكر أنني شعرت بخيبة أمل كبيرة. نتعلم ونحن أطفال أن الأشياء لن تجعلنا سعداء. نتعلم ذلك في ليلة عيد الميلاد عندما تبدأ ألعابنا في التعطل، لكن يبدو أنه مقدر لنا تكراره طوال حياتنا. نرى إعلانات على التلفزيون تقول اشتري ملابس معينة أو علامة تجارية معينة من أحذية التنس وعندها ستكون سعيدا، ونفكر إذا استطعت الحصول على هذه الوظيفة أو إذا استطعت الحصول على مبلغ معين من المال فسأكون سعيدا. قال أشعياء النبي أننا نضع ثقتنا في أشياء لا يمكن أن تسعدنا، وفي سياق ذلك يتحدث عن الأصنام، وهذه هي أمريكا. نحن نضع ثقتنا في أشياء لا يمكن أن تسعدنا، أشياء لا تعطي السعادة ولا تجلب الشعور بالرضا. ولا نتوقف عن أن نسأل هذا السؤال: هل أنا أثق بهذا الشيء؟ هل هو حقا صنم؟ أيها الإخوة، الأشياء ستخدعنا وستخيب ظننا. نحن نرى إعلانات على التلفزيون تقول إذا استخدمت نوعا معينا من معجون الأسنان ستحصل على ابتسامة وجاذبية رائعة. عندما تكون في المدرسة الثانوية تعتقد أن الشعبية هي أهم شيء في الحياة، وتفكر لو استطعت الانضمام إلى هذه المجموعة، لو استطعت أن أكون مع تلك المجموعة لكنت محبوبا ومعروفا. أحيانا يضحي الناس بقيمهم فعلا ليكونوا مقبولين من الآخرين، لكن نفس طالب المدرسة الثانوية بعد تخرجه عاد إلى مدرسته الثانوية بعد 3 سنوات ولم يعرفه أحد. دائما نفكر عندما أحصل على منزل أكبر أو أكسب مالا أكثر أو أحصل على ترقية، عندما أكون في علاقة معينة أو أخرج من هذه العلاقة سأكون سعيدا وراضيا. أيها الأخوة الأحباء، في المزمور 115 في العدد 8 يقول هذه الكلمات المباركة التالية: مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها، الذين يصنعونها يشبهونها،

نصبح مثل الشيء الذي نخدمه. إذا كنت تقدر الأشياء ستصبح ماديا، إذا كنت تقدر المتعة ستركض وراءها، إذا كنت تقدر يسوع ستعيش كمؤمن. دعني أسألك، فكر في أغلى ما تملك، هل عندك استعداد للتخلي عن ذلك لو طلب الله ذلك؟ إذا لم يكن كذلك فربما هذا صنم في حياتك، ربما مهم جدا بالنسبة لك. لا يوجد خطأ في امتلاك الأشياء طالما الأشياء لا تمتلكنا، لكن الأشياء تصبح بديلا ضعيفا عن الله. الآن ماذا يحدث عندما تبدأ في الثقة بالأشياء بدلا من الله؟ ستصاب بخيبة الأمل وتسيطر عليك الأشياء. إليكم السؤال الثاني، لماذا لا نثق بالله؟ أعتقد أن الناس لا يثقون بالله لأنهم يريدون إلها يمكنهم السيطرة عليه. هم لا يريدون إلها يخدموه، بل يريدون إلها يخدمهم. في ثقافتنا أيها الأخوة، نظرة الكثيرين إلى الله تشبه قصة الفانوس السحري. الله محصور بطريقة ما، ندعوه وقت الحاجة، نفرك الفانوس ويخرج الجني ويقوم ببعض الحيل السحرية. هناك أشخاص يريدون أن يكون الله هكذا، اشفيني عندما أكون مريضا، أعطيني وظيفة عندما أكون عاطلا عن العمل، اعتني بعائلتي في هذه المشكلة، ثم ارجع إلى الفانوس ولا تطلب مني أي شيء. لا تطالب بالتلمذة، لا تطالب بحياة القداسة. الآن إذا كانت هذه نظرتك لله فهو فعلا صنم. التمثال لا يجب أن يكون صورة منحوتة، لكن قد يكون صورة خاطئة تدور في ذهنك. قد ترى الله كشخص يخدمك بدلا من شخص تخدمه. نحتاج أن نسأل أنفسنا، أنا موجود من أجل الله أم أن الله موجود من أجلي؟ يقول الكتاب المقدس إننا كبشر خلقنا على صورة الله، لكن ما يحدث هو أننا نريد أن نخلق الله على صورتنا. الفعل النهائي للفردية في أمريكا هو أن تخلق إلها في ذهنك وتضع تصور لهذا الإله الذي تخدمه، حتى لو كان هذا الإله لا يشبه إله الكتاب المقدس. تقريبا الجميع في أمريكا يؤمنون بالله، لكنه إله من صنعهم الخاص وليس إله الكتاب المقدس. هم يرون الله بطريقة معينة ثم يخدمون هذا التصور، لكنه ليس إله الكتاب المقدس. المهم أيها الأخوة ما قاله الله عن نفسه. الكتاب المقدس هو الذي أعلن عن الذات الإلهية. الحقيقة لا تبنى اجتماعيا من قبل الكنيسة أو المجتمع، هي ليست مبنية بشكل فردي على الصورة التي في ذهنك عن الله وتظهر لنا في كلمة الله. لذا ما يهم هو ما يقوله الله عن نفسه وليس ما نتصوره عن الله. خلق الرومان واليونانيون آلهة لتبرير خطيئتهم. على سبيل المثال، إذا أردت أن تسكر كل ليلة عليك أن تخدم باخوس إله الفجور. إذا أردت الانخراط في الانحلال الجنسي هناك إله يجب أن تخدمه وهو فينوس، وهذا ما فعلته أمريكا. هناك البعض ممن يلوحون بالأعلام أو يحرقون الأعلام لتبرير نوع من الأجندات السياسية. ثم هناك إله النجاح، أولئك الذين يقولون الله يريدك أن تكون غنيا وسليما كل الوقت. هذا ليس إله الكتاب المقدس، بل هو إله الاختراع الأمريكي. إنه إله خلق لتبرير الماديات. هل تحب أن يتم تمثيلك بشكل خاطئ؟ بالطبع لا، لا أحد منا يحب أن يتم تمثيلية بشكل خاطئ. الحقيقة مهمة عندما يتكلم أحدهم عنا، لأننا نريد تمثيلنا بشكل عادل ودقيق. اليوم في ثقافتنا ينظر إلى الله

ربما يريده الناس أن يكون، وكل فكرة عن الله الآن هي صحيحة بنفس القدر. يقول الناس لا تخبرني عن الله، لأن الله هو هذا بالنسبة لي، وهو هكذا بالنسبة لك. الوصية الثانية، لا تضع صورة في ذهنك وتسميها الله. هذا ما يقوله الله، لا تختلق في ذهنك إلها يتعارض مع كلمة الله. الحقيقة مهمة أيها الإخوة، إذا لم نكن نعرف الحقيقة عن الله فكيف سنثق به؟ لماذا لا يثق الناس بالله اليوم؟ لأنهم لا يريدون أن يعرفوه، ولا يعرفون من هو الله، ولا يعرفون طبيعة الله. الآن يمكنك أن تثق في والدتك ووالدك، أنت كزوجة يمكنك أن تثقي بزوجك، وكذلك الزوج يثق بزوجته، قد تثق بصديقك المفضل لأنك تعرفه، لكن لن تثق دائما بشخص غريب. أعني إذا جاء إليك شخص من الشارع وأخبرك بشيء فلن تثق به لأنك لا تعرفه. وسبب عدم ثقة الناس بالله اليوم هو أنهم لا يعرفون الإله الحقيقي، لا يعرفون إله الكتاب المقدس أو أي شيء عن الله. كل ما يعرفونه عن الله هو صورة له في أذهانهم، وهذا ليس إله الكتاب المقدس. الحقيقة هي أن الله يحبك، هو يحبك في أحلك لحظاتك وأكثر لحظاتك إحراجا. الله يحبك ويريد الأفضل لك، هو لا يضع لنا قواعد وقيود لتؤذينا بل ليساعدنا. وعندما تفهم حقيقة الله وتفهم أنه يحبك وأنه يهتم بك، ستقول أستطيع الآن الوثوق بهذا الإله. لكن أي صورة في ذهنك عن الله تختلف عما يقوله الكتاب المقدس هي في الواقع صنم. هناك صور مختلفة يحملها الناس عن الله. هناك من يعتقد أن الله يشبه شرطي سيوقفك في الطريق ويرميك في السجن، وهو يستمتع بمعاقبتنا ووضع كل هذه القواعد ليأخذ متعتنا. هذا ليس إله الكتاب المقدس. يتصور البعض أيها الإخوة أن الله مثل سانتا كلوز، وهو موجود ليوزع الهدايا، أو يراه البعض كرجل مسن عاقل ضعيف، وأن الكون خارج السيطرة والله عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك، أو أن البعض يرون الله كجد رحيم دائما متساهل، مهما فعلت يربت على رأسك ويقول لا بأس الولد يبقى ولد. الحقيقة هي أن الله يحبك، لكن إله الكتاب المقدس لا يوافق على الخطية. أيها الإخوة، يرى البعض الله كقوة كما في حرب النجوم، يتصورون الله في الطبيعة وفي الصخرة وفي أي شيء. هذا ليس إله الكتاب المقدس. الله ليس شيئا تتصوره في ذهنك وتبدأ في تكييف نمط حياتك حسب ذلك. الحقيقة مهمة، والسؤال المهم هو لماذا يجب أن نثق بالله؟ لأن الله دائما يقول الحقيقة، الكتاب المقدس هو الحقيقة. قد لا يعجبك ذلك، قد لا تتفق معه دائما، قد تشعر بعدم الارتياح تجاهه، لكن هل تعرف؟ نحن نثق بالأشخاص الذين يقولون لنا الحقيقة. لا أثق بمن يكذبون علي ولا يحتاجون للكذب علي 100 مرة حتى أتوقف عن الوثوق بهم، لكن يمكننا أن نثق بالله لأنه يحبنا. أنا مقتنع أن الكثير من الناس لا يأتون إلى الله لأنهم لا يتفقون فيما سيحدث عندما يصبحون مؤمنين. في رسالة روميا الإصحاح 8:28 يقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أيها الأخوة، لا يقول أن كل ما يحدث هو للخير، وإلا سيكون هذا سخيفا. هناك اغتصاب، هناك قتل، هناك سفاح القربة،
هناك كل

0: أنواع الشر في العالم. الله لا يسبب الشر، لكن عظمة الله تأخذ كل الأشياء الجيدة والأشياء السيئة قبيحة، يأخذها كلها معا للخير للذين يحبونه. وهل تعلم؟ هذا يجب أن يجعلنا أن نثق به، لأن هذا يعني أن هناك هدفا في الحياة، وهو يعمل كل الأشياء معا للخير. سيقول البعض: أنا تعرضت لهذه المشكلة في الماضي، الله لم يهتم بي، لقد خيب الله أملي في الماضي. اسمحوا لي أن أقول لكم: لن يخيب رجاؤك أبدا من إله الكتاب المقدس. ستقول: كان الله سيجعلني ثريا لكن فقدت وظيفتي. هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا إله اخترعته أنت في عقلك. تقول: ظننت أن الله سيجعلني بصحة جيدة لكنني مرضت. لا، هذا إله تصورته أنت في عقلك. في المزمور 37 والعدد الرابع: وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا وعدا رائعا؟ تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا ما نريده؟ نريد رغبات قلوبنا، وإذا جئت إلى الله سيعطيك ما تريد. ستقول: كيف يمكن لله أن يفعل ذلك؟ لأنه يغير رغبات قلبك، هو يغيرك من الداخل إلى الخارج بحيث تريد ما يريده هو. لذلك عندما نأتي إلى الله سنشعر بالشبع والرضا. وعلى ماذا تحصل أيضا؟ لا تحصل فقط على الشبع، بل تحصل على الحرية. يقول الكتاب المقدس: تعرفون الحق والحق يحرركم. الله لا يريد أن يقيدك، لكنه يريد أن يحررك. ولا يوجد شيء أكثر تحررا من ضمير مرتاح. معظم الناس أيها الأحباء في ثقافتنا يعيشون في قيود عاطفية بسبب الشعور بالذنب والفشل. لكن هل تعرف ماذا يفعل الله عندما نأتي إليه بإيمان؟ إنه يكسر تلك القيود من الذنب والفشل من خلال المغفرة ويحررك. ولا شيء يضاهي أن تكون حرا في المسيح. في استطلاع أجري قبل سنوات في أمريكا، كان الهدف الأول للأمريكيين هو أن يكونوا سعداء. لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا. الهدف الثاني هو أن الناس لا يريدون أن يكونوا محبوبين. الهدف الثالث أنهم يريدون السلام. هل تعلم؟ يسوع يعطيك الثلاثة معا. اسمعوا مرة أخرى ماذا تقول الوصية في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد الرابع: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. عندما نقرأ هذه الآية نقول: يبدو أنه من غير العدل أن يحاكم الأطفال على خطايا الآباء. لا أعتقد أن هذا ما يقوله. هو يؤكد على مبدأ مفاده، أنك إذا عبدت الله الحقيقي يصبح من السهل نقل عصا الإيمان إلى الجيل القادم. هذا لا يحدث دائما، لأن لكل إنسان خيار وله إرادة، لكن العكس صحيح دائما. إذا كنت تعبد صنم، أو إذا كان لديك صورة خاطئة عن الله في ذهنك، مما يخلق جوا من عدم عبادة الله في المنزل.
1: كانت هذه رسالة رائعة حول الوصية الثانية. لقد أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن الناس لا يعتقدون حقا أن هناك أصنام في أمريكا. وأنا شاهدت برنامجا يقول عكس ذلك تماما.
0: حسنا، عندما يفكر الناس في صنم يفكرون في صورة منحوتة ينحني أمامها شخص ما، لكن في الواقع الصنم هو أي شيء نضعه قبل الله. أعظم صنم

0: ربما في بلدنا هو الأشياء المادية، والمال هو الدافع في حياة الشخص أكثر من الله أو العلاقات، لكن في النهاية لا يجلب السعادة. أعني يعتقد الناس أن المال كل شيء في الحياة، ربما يجلب المتعة وربما يجلب السعادة على المدى القصير لكن ليس على المدى البعيد. أعني نرى الكثير من الأثرياء التعساء لديهم علاقات محطمة، حياتهم مليئة بالتوتر. الحقيقة هي خلقنا الله بطريقة معينة ليكون هو أولاً، الآخرين ثانياً، ونحن ثالثاً. وعندما نخلط في ذلك هذا يعتبر عبادة أصنام، بأن تضع شيء مكان الله.
1: قسيس راجر، لقد تكلمت عن وضع الآخرين أولاً، وهذا يجعلني أفكر في يسوع. لقد قدم أقصى تضحية بوضع الآخرين أولاً، لأنه جاء إلى الأرض وعاش حياة مثالية بلا خطية، ومات موتاً رهيباً مروعاً، لأن عقاب الخطية هو الانفصال عن الله، ويقول الكتاب المقدس أن أجرة الخطية هي موت. أخذ ذلك على نفسه، ليس فقط من أجلي وليس من أجلك، بل من أجل العالم أجمع، ومات وقام في اليوم الثالث. وأنا أجاهد كل يوم لأبقي ذلك في مقدمة تفكيري، لأنني أعتقد أننا تحدثنا كثيراً عن عدم التوازن في ترتيب الأولويات، وأعتقد أن ذلك يسبب الكثير من المشاكل والكثير من الألم. إذا كنت تشاهدنا ولديك أسئلة، وربما لم تسمع أبداً كم يحبك يسوع، لقد مات من أجلك، وخلاصه مجاني على حساب دمه الثمين. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للتحدث معك والإجابة على أسئلتك والصلاة معك ومساعدتك لقبول يسوع مخلصاً شخصياً لحياتك، وتشجيعك أن تعيش حياتك من أجل المسيح، وذلك بترتيب أولوياتك في قراءة الكلمة والصلاة اليومية والشركة المتواصلة مع الآخرين. أشجعك على التواصل معنا على الأرقام الظاهرة. قسيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة المهمة والمشجعة لي أنا شخصياً. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من هذه الرسالة أو الأجزاء السابقة عن الوصية الأولى، بإمكانكم متابعتنا على todayswalk.org والاستفادة من الكثير من الموارد المتوفرة لدينا. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

الجوبار نوع من الأرانب، لكنه أصغر في الحجم والشكل من الأرانب، وإله كمان إجرين مدورين ناعمين لينين، ما بقدرش يحفر في الأرض زي باقي الأرانب. عشان هيك الكتاب المقدس قال عنه الوبار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر. فهي عارفة ضعفها، عشان هيك بتحتمي في أأمن مكان اللي هو في الصخر. وأنا وإنت زي الوبار بالضبط، ضعاف، إمكانياتنا محدودة، ما بنقدرش نضمن حياتنا ولا نضمن مستقبلنا ولا نضمن كمان صحتنا. عشان هيك أحسن إشي إلي وإلك اليوم إنه نلتجئ ونكون حاطين أملنا وضمننا في شخص واحد اللي هو صخر الدهور، يسوع المسيح. اوعى اليوم تكون حاطط أمانك على فلوسك ولا على نجاحك ولا على شهرتك ولا على مكانتك في المجتمع أو على عائلتك، كل هذا زائل. لكن حط أمانك وضمانك على شخص واحد اللي هو الرب يسوع المسيح، وابني بيتك في الصخر وعلى أساس المسيح. وبسيب معاكم الآية اللي بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم.

تبقى معضلة الألم هي من أصعب الأسئلة التي تواجه العقل البشري. بيرتسم قدامنا السؤال الكبير، لماذا يتألم الإنسان؟ والسؤال الأصعب، لماذا يتألم المؤمن البار أمام نظر الإله القدوس المحب؟ معضلة الألم هي معضلة كل البشرية. كتاب تضحك على الزمن الآتي هو كتاب قصة جوليا شحادة، إنسانة تحدت الألم بصبر وشجاعة، إنسانة واجهت الموت فقدان الأحباء بكل صبر ومحبة، تمسكت بسيدة، تمسكت بيسوع اللي كان له في الموت مخارج. والكاتب سهيل مدنات بيقول في آخر هذا الكتاب، ليست جوليا بطل هذا الكتاب، بل هو ذاك الذي ملأ قلب جوليا ووجنتيها، وهو ذاك أيضا الذي يريد أن يملأ قلبك ووجنتيك أيضا.

قالوا عن العبادة، في عمليات العبادة يوصل الله محضره للناس، قالها سي اس لويس.

هل انا من ضمن المؤمنين اللي ليا فرصه الاختطاف والتمتع ببركه مجيء الرب وان اكون مع القديسين؟ وخاصه الاخ ايليا كورلوس حكى عن المشهد ده بشكل جميل جدا وشكل رائع، دفعني ان انا اتشوقت قوي ان انا اكون ضمن الناس القديسين المؤمنين اللي ممكن يكونوا بيتمتعوا بالبركه دي. خفت قوي ان انا ممكن اكون من ضمن الخطاط الاشرار اللي ممكن يفضلوا في الارض، اللي ممكن يكونوا هيقابلوا المصير ده. الحقيقه ان في الليله دي صرخت للرب وصليت، قلت له يا رب انا نفسي اكون من ضمن المؤمنين، نفسي اكون ولد من ضمن اولادك، نفسي اكون ابن ليك، تقبلني وتغفر خطاياي وابدا معاك بدايه جديده يا رب، وتكون البدايه دي لحد ما تيجي ولحد ما اقابلك في السماء، ونكمل الفرح اكتر لما نكون مع بعض في السماء. الحقيقه ان انا بعد ما صليت شعرت بفرح غير عادي غمر قلبي، وفي كمان اخ بعد الصلاه قعد معايا وقال لي مبروك انت قابلت الرب في حياتك، ومن ساعتها بدات بدايه جديده وفرح حقيقي، وانا بشكر الرب من اجل المؤتمر ده.

يسوع على الأبواب. افرحوا يا أحباب، يسوع على الأبواب. افرحوا يا أحباب، سنخطط على السحاب.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟
4: كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
5: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
3: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده هيكون برنامج خاص جدا، هيكون برنامج فيه اعلانات سماويه، هيكون برنامج بيتكلم عن السماء المفتوحه عن الارض بكلمات اعلانيه، كلمات نبويه. انا عايزه اقول لكم ضيف الحلقه النهارده ضيف خاص قوي قوي على قلب الرب، ضيف محبوب في السماء ومحبوب في الارض، ضيف عامل فرق في مجالات كتيرة جدا. هنشوف وهنتعلم من أخونا حسام نبيل اللي الرب مستخدمه بقوة وبمجد.
7: أمين يا بيت، شكرا على التقديم الجميل ده، أشكرك جزيلا، شرف لي أن نتقابل النهاردة مع بعض.
3: أنا مش عارفة إزاي ربنا كونكت داس مع بعض بالطريقة دي.
7: كان يعني مرتين بس كان حدث غريب جدا أن احنا نتقابل ونكونكت كده في الروح، يعني كان بالنسبة لي خبرة جديدة يعني في حياتي.
3: ربنا يباركك يعني، وأنا عارفة أن دي بداية استخدامات كتيرة يعني على قلب الرب.
7: أثق أثق
3: وابتدى بيها.
7: أمين.
3: بالحلقات.
7: أيوه
3: أمين. دي بس البداية.
7: أيوه عربون البدايات.
3: عربون البدايات. أيوه. حسام، الرب ادالك إعلان قوي جدا وانت في بداية حياتك وصدقته والرب عمل بيه آيات وعجائب، احكي لنا عن الخبرة دي.
7: الخبرة دي كانت في سنة 2011. أنا أصلا من إسماعيلية واتربيت في إسماعيلية، وابتديت رحلتي مع ربنا في 1997، لكن من 1997 لغاية سنة 2011 في الكلمة اللي ربما هتعرض يعني في الفيديو، أنا مؤمن طفل في الإيمان اعتاد الخدمة، فأصبح بالنسبة له الخدمة دي هي كل حاجة في حياته. يعني كنت بقود تسبيح، ونوعية الخدمات دي نوعية إلى حد ما التجربة فيها عالية شوية، لأنه بيبقى التجربة على الفن أو الناحية الفنية، فكنت شايف نفسي حاجة يعني ذات قيمة لغاية سنة 2011 لما حصل هذه المقابلة. كنت قاعد في الكنيسة وما كنتش بخدم، انتقلت من الإسماعيلية للقاهرة وكنت قاعد في الكنيسة مش بخدم، مش معروف عند أي حد خالص، وبعدين بسبح ربنا عادي، وبعدين كان في جماعة أجانب موجودين في الوقت ده، والمفروض كان في واحد عنده الوعظة أو الخدمة، وطلع واحد قبليه يرحب بالناس الموجودين وابتدى يتكلم بالكلام اللي موجود في الفيديو. واكتر نقطتين هو اتكلم بيهم انه ربنا هيديك صوت عشان تسبحه وعشان تنطق بالكلمة وتعلم الكلمة.

0: دول اكتر حاجتين ربنا اداني فيهم مسحه، انه اكون بقود تسبيح وان اكون بعلم كلمه. لكن ما كانش زمن تحقيقها ساعتها. انت عايزه تقولي حاجه؟
1: انا كنت عايزه اقول لو نشوف الفيديو
0: اوكي
1: ونتفرج عليه مع بعض ونشوف ربنا هيقول لنا من خلاله ايه ونكمل بعدين.
0: تور
1: تعالوا نسمع الفيديو.

0: to say.
1: في حاجة هقولها.
0: It is for the brother next to the man in yellow, next to him, them there.
1: ده انت.
0: What is your name?
1: اسمك ايه؟ حسام.
0: حسام.
1: حسام.
0: I want to show you something this evening.
1: انا عايز اوريكوا حاجه الليله دي.
0: The Bible says that we can have a walk in the spirit.
1: الكتاب بيقول احنا نقدر نمشي ونسلك في الروح.
0: And we can be just naturally ourselves.
1: ممكن نكون على طبيعتنا.
0: But God is able to give us His thoughts.
1: لكن ربنا يقدر يشاركنا بأفكاره.
0: I believe in the person and the power of the Holy Spirit.
1: أنا مصدق في الشخص وفي قوة الروح القدس.
0: And whilst we were worshiping the Lord together,
1: لما كنا بنعبد الرب مع بعض,
0: I took a little look around at this great congregation.
1: أتفرج على المجموعة العظيمة دي من الناس.
0: I only saw you for about two or three seconds.
1: أنا شفتك لمحتك ثلاث ثواني بالضبط.
0: But the Holy Spirit did something in my heart.
1: لكن روح ربنا قال لي حاجة جوايا.
0: And I want to say this to you publicly tonight.
1: وأنا أحب أقول لك اللي حسيته قدام كل الناس الليلة دي.
0: That you are a good worshipper. Of the Lord.
1: أنت عابد للرب.
0: And your worship is contagious.
1: وعبادتك للرب بتعدي اللي حواليك.
0: As you lift up your voice in praise.
1: وأنت لما ترفع صوتك بالحمد والتسبيح.
0: So you came here tonight to offer to God.
1: أنت جيت الليلة دي عشان تدي ذبيحة للرب.
0: But through your English brother, God speaks to you.
1: لكن من خلال أخوك البريطاني ربنا بيكلمك.
0: He says the hand of the Lord is upon you.
1: وبيقول لك إن يد الرب عليك.
0: He is going to lead you into great paths.
1: هو هيقودك في طريق عظيم.
0: There is destiny written all over you.
1: إن المصير ربنا محدده.
0: And as you continue to be a worshipper of Jesus,
1: وانت بتكمل تكون عابد للرب,
0: He will be your provider.
1: هيكون هو مسدد لكل
0: احتياجاتك. He will be the lifter up of your head.
1: هو هيكون رافع رأسك.
0: For God is for you and not against you.
1: لأن الله معك وليس ضدك.
0: Greater is He that is in you than He that is in the world.
1: الذي في داخلك هو أعظم من الذي في العالم.
0: And I believe that you will be someone.
1: وأنا متأكد ربنا يستخدمك.
0: That will have a voice.
1: هيبقى عندك صوت.
0: You will speak the word of the Lord.
1: هتتكلم بكلمة الله.
0: You will sing the praises of your God.
1: هتسبح تسبيحات الله.
0: And His name will be praised.
1: واسمه هو هيعلى.
0: Are there anybody here that want to clap their hands and praise Jesus?
1: في حد عايز يسقف ويسبح الرب؟
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
2: حسام دي كلمة نبوية قوية.
3: جدا جدا لانها رسمت ملامح المستقبل بتاعي بعد كده.
2: ازاي؟
3: بصي يا فيت, اليوم ده بالنسبه لي كان يوم فارق, لان انا كان مش عندي تذمر ولا حاجه, لكن برضو تبعا للسكه اللي انا كنت بقول لك فيها, ان انا شايف نفسي يعني خادم وشخص يعني ذو قيمه. رحت طلبت من الفريق ساعتها في الكنيسة انه عايز انضم ليكوا يا جماعة, واللي هو يا بختكوا بقى انا جاي انضم ليكوا يعني بهذا التفكير الساذج يعني الطفولي. وقعدت عملت اوديشن او يعني تجربة للاداء, واول مرة في حياتي ايفيت احس بالفشل الشديد. خرجت يعني زي ما بنقول بالمصري كده قفايا بقمر عيش. خزي شديد جدا, احباط شديد جدا, فشل شديد جدا جدا. يوميها انا يعني وكاني اتخانقت مع ربنا ان انا سبت اسمع ليا وسبت الفريق بتاعي وجيت عشان اخدمك في القاهره وده ما حصلش. بس واقع الامر هو دي كانت خناقه بيني وبين نفسي انا, ما بين اللي ربنا عايز يعمله في حياتي وما بين الطفوله ورؤيتي للخدمه بانها حاجه بتخلي الواحد يلمع وتخلي الواحد يعني يبقى متميز بالذات في الاوساط المسيحيه. ودي كانت لحظة فارقة في حياتي لأن ربنا ابتدى يكسر ده جوايا. اليوم ده أنا فاكر كان أبويا وأمي الجسديين والروحيين مجتمعين معايا شبه معمودية الطفل الصغير كده, يعني دي ما كانتش حصلت في القاهرة قبل كده غير في اليوم ده. ويوميها أنا فاكر أبويا الروحي جي بعد الاجتماع وقال لي خد بالك يا حسين أنه الكلام اللي أنت سمعته ده مش هيحصل للنهاردة ولا بكرة ولا بعده, لغاية أما ربنا ياخد سكة معاك تستوي فيها تتشكل فيها وياخدك في رحلة تتحول من الطفولة اللي انت عايش فيها لنضوج مختلف, يبقى ربنا بيأهلك انك تتحمل مسؤولية زي اللي كان بيكلمك فيها.
2: باباك الروحي ده كان جاي معاك من الإسماعيلية ولا كان في الكنيسة دي ولا؟
3: لا كان جاي معايا ولا كان في الكنيسة، وأحيانا هو وزوجته بينزلوا يعني.

0: القاهرة أحيانا، فحضروا الاجتماع في اليوم ده. يعني لم تكن مرتبة خالص، ولا هو عايش في القاهرة ولا أنا طلبت منه، وهو كان يعني مش قادر أسميها، أو ربما يكون ترتيب إلهي إنه يبقوا الناس دي مجتمع معايا في اليوم ده.
1: واو واو. وبعدين ايه اللي حصل؟
0: اللي حصل إنه ربنا خدني في 3 سنين. يعني أنا فاكر إن ربنا قال لي جملة، قال لي يوم ما الوقفة على المنبر اللي انت بتحلم تقف عليه ده تتساوى في قلبك بانك قاعد على حصيرة تحت سلم بتقود 2-3 غلابة، يوم المكان ده يساوي المكان ده في قلبك، انا هعرف ازاي احطك في المكان اللي انا عايز احطك فيه. انت مش هتعملها بدماغك ولا بايدك، وبطل تمشي بدماغك، وبطل تشوف نفسك ان انت نجم او لامع او يعني حد ذو قيمة. لأنه وساعتها بفتكر الكلام اللي في يوحنا 15 لما قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيئا. للأسف كنت بعمل بدونه، بس النهاردة أنا بقيت بفهم أنه ده كان حاجة بلا ثمر خالص، حاجة جوفاء.
1: أعتقد أن قبل أي استخدام كبير لازم ربنا يوقفنا في الحتة دي.
0: صحيح.
1: أنا حصل معايا تجربة، مش تجربة، اختبار مماثل جداً. أول مرة كنت أطلع لايف على الكارما، وبعدين دخلت الحمام لقيت الحمام مش نظيف خالص، فقلت إيه ده، إزاي الحمام مش نظيف بالمنظر ده؟ فخرجت وكأن سكينة كده خبطت في قلبي، هو أنت أكبر من أنك تنظفي حمامي؟ قلت لا يا رب. دخلت وقلعت الهدوم اللي أنا لابساها عشان أطلع بيها لايف، ابتديت انظف الحمام واقول له اشكرك انك علمتني الدرس قبل ما اطلع لايف.
0: وده ما بيبقاش اذلال لينا ولا حاجه، لكن بيبقى اعداد، لان المسؤوليه اللي ربنا بيحطها على كتافنا وعلى كتاف ولاده تبقى مسؤوليه محتاجه نوعيه شخصيات معينه ناضجه انها تشيل مسؤوليه زي كده، وبالتالي تكون مؤثره في المكان اللي هي فيه. التلات سنين دول انا اتعلمت فيهم درس يابت، درس طعام البالغين، انه طول ما انا طفل في الابان كنت بحتاج اللي يسقيني اللبن العقلي العديم الغش، ولبن حلو كويس وبنمو بيه، لكن في الاخر ده لبن عقلي. الثلاث سنين دول ربنا دربني فيهم مع الروح القدس ومع الكلمه ازاي اقدر اطلع طعام البالغين واكله. ابتديت انمو نمو البالغين من الكلمه ومع الروح القدس. الروح القدس ده كان المدرس وما زال، لكن ده البدايه اللي اختبر فيها يعني ايه الروح القدس يقعد ويدرس لي ويفهمني اللي انا بقراه وينور عينيا. وابتدت ملامح شخصيتي وطريقة تفكيري عن نفسي وعن ربنا رقم واحد ثم عن الخدمة تتغير تمام.
1: ده بقى عملية تجديد الذهن، ده ربنا عمل جواك تجديد ذهن.
0: عمل تجديد ذهن، وانتي بتقولي تجديد الذهن بالظبط انا بفتكر الكلام اللي كتبه بولس في روميا 12:2 لما بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. يعني كتير قوي بنقف للحتة دي كإشارة لتجديد الذهن، بس هو بيفاجئنا بعد كده وبيقول لكي تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. وكأن لو قريت الآية من الشمال لليمين، عشان تختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة وتأكتيفيتوا الإرادة دي في حياتكم وتفعلوها في حياتكم، انتم محتاجين تمشوا سكة تشكيل وتغيير للذهن. وشفت الاتنين ازاي مرتبطين ببعض ارتباط جامد جدا.
1: لو احنا النهاردة عندنا شباب طالع وكان بيفكر بنفس الطريقة دي، ده أنا قيمتي في المواهب اللي عندي، ده أنا أقدر أعمل، أنا أقدر أكون زي فلان، وليه مش بياخدوني وبياخدوا فلان؟ لو بصيت للكاميرا وكلمتهم من اختبار حياتك هتقول لهم إيه؟
0: هقول لهم لو أنت بتفكر بالطريقة دي أنت هتتعذب كتير قوي، هتتعذب كتير قوي، لأنك هتعمل حاجات كتير قوي ومش هتعرف تشوف الثمر بتاعها، أو يمكن يكون ربنا أمين ويثمر بيها، لكن انت شخصيا مش هتكون بتسمع برافو من ربنا، مش هتسمع السقفة اللي من ربنا. الحاجة التانية اللي انا عايز احذر منها، يمكن الاختبار شكله فظيع قوي، قاعد في كنيسة فيها 3000 فرد وواحد بيكلمني انا شخصيا، بس اللي انا عايز اقوله لشخص مستني كلمة نبوية ربنا، مش لازم تحصل بنفس الطريقة، ممكن تحصل وانت قاعد في أوضة نومك قدام الكلمة، ممكن تحصل وانت ماشي في الشارع وانت قاعد في المواصلات. أنا أعرف واحد وكلنا نعرف واحد ربنا صحى من النوم عشان يدعوه هو لسه طفل، صموئيل. فالاختبار مش لازم يحصل بحذافيره، لكن في الآخر إحنا محتاجين كلمة نبوية تحركنا وتشكل المستقبل بتاعنا والكلمة

0: الكلمة النبوية دي هيتم تأكدها والعمل عليها وتثبتها من كلمة الله الحية الفعالة.
1: والكلمة النبوية دي ضروري قبلت ريزنتمنت جامدة في حياتك، وقبلت يعني مقاومة.
0: لا شك طبعا، لا شك، لأنها بتخبط في الطبيعة بتاعتي. يعني أنا كنت بقولك إنه أنا شايف نفسي نجم وشاطر، لكن لما ربنا عدى معايا في المحك اللي أنا أحركت وخزيت فيه، دي كانت كسرة جامدة ليه. بس من رحمة ربنا أنه ما سميش الكسر لوحدي، يعني اتكسرت لكن هو كان محوطني. مش قادر أقول هو اللي كسرني، لكن ربما كبريائي اللي كسرني، ربما تطلعي لذاتي هو اللي كسرني، لكن هو من أمانته كان محوطني، ومن أمانته كان بيحاول يثبت الدعوة اللي بيدعوني ليها على حياتي عليا. بس برضو يعني أتجاسر وأقول أنه حتى لو ربنا عمل كده وأنا مش ماشي في سكة تشكيل الذهن، غالبا الدعوة دي ربما ما تتفتحش أو تتفعل في حياتي. وده اللي المسيح قاله على أورشليم، قال لها أنا كتير أردت أن أنا أجمع بنيك تحت جناحي زي ما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها، بس أنتم ما أردتوش.
1: يعني ممكن إرادتي تقف ضد تحقيق الدعوة في حياتي وتحقيق الكلمة النبوية في حياتي.
0: طبعا، وعلى مسؤوليتي الخاصة والشخصية وقناعتي، إرادتي ممكن تقف في تحقيق دعوتي. وحتى لو مين اللي كان قايل الكلمة النبوية دي، لو جابوا أعظم نبي في العالم يقول الكلمة النبوية دي على حياتي، طب ما هو يعني إشعيا يتنبأ على أورشليم وقد إيه أنت جميلة وقد إيه الرب بيحبك وقد إيه أنك بعد ما كنت مهجورة تدعين حفصيبة وبدل ما كنت مستوحشة يبقى ليك أبناء، لكن إيه اللي حصل في الآخر؟ إرادتهم لم تتفق، فخلاص عدوا زمان افتقادهم.
1: وده ممكن يحصل لأي حد فينا.
0: بالظبط.
1: وأسئلة كتيرة بتقول إيه ده؟ ما هو أنا خدت كلمة نبوية وما حصلتش. ونبتدي نلوم
0: ربنا. بالظبط.
1: أو نبتدي نحكم على الشخص اللي قال النبوة إنه نبي كذاب،
0: أو ما سمعش مظبوط،
1: أو whatever البليم اللي إحنا نحطه على الكلمة دي. لكن إزاي إن أنا أحارب بالكلمة دي؟ إزاي أحارب بالكلمة النبوية اللي على حياتي؟
0: مفتاح الحرب دي هي حربك ضد نفسك أنت شخصيا، حربك ضد الطبيعة اللي جواك، وحربك ضد الشاكلة اللي في ذهنك اللي تشكلتها من هذا الدهر. بولس كان بيقول كده، لا تشكلوا هذا الدهر. فكل واحد من أول ما نزل من بطن أمه إلى اليوم اللي بيقعد يمشي مع ربنا سكك، هو متشكل. اتشكلنا في الحضانة، في المدرسة، في التلفزيون، في الشارع، في الميديا، ربما في الكنائس كمان. ففي شاكلة لهذا الظهر محتاجة تتكسر، محتاجة تتزبط عشان تبقى فيتنج أو مناسبة لمقاس وشكل الدعوة اللي ربنا عايز يتحرك فيها. لو الشاكلة دي ما زبطتش على مقاس الدعوة، يا إما الدعوة هتبقى بتلق عليا أوسع مني بكتير، يا إما أنا همشي بيها وخبط في الناس وما تممش الثمر اللي المفروض ربنا عايزه. فمش هينفع ربنا يستأمني على دعوة وأنا لسه الشاكلة بتاعتي مش جاهزة إنها تستقبل الدعوة دي.
1: النهاردة بعد ما ربنا شكلك ودخلت في ده كله، إيه الدعوة اللي بتتحقق في حياتك النهاردة؟
0: الدعوة اللي بتتحقق في حياتي ليها جوانب عديدة جدا، لكن اللي أنا فاهمه من ربنا، وبمناسبة سؤالك عن الدعوة، ربما ما نكتشفش كل الدعوة في يوم وليلة، لكن غالبا بتاخد أيام وسنين نقعد نكتشف فيها ونحقق جزء. أقول لك زي جيمز مثلا، الجيمز اللي بنلعبها ممكن تفتحي ليفل واحد، ولما تخلصي ليفل واحد يبدأ يتفتح ليفل اتنين، ولما تخلصي لغاية ما توصلي للليفل النهائي. بشوف أحيانا كتير إن الدعوة بنفس الطريقة، طول ما أنا أمين وماشي في سكة التشكيل ربنا بيفتح جوانب الدعوة. أنا شخصيا دعوتي إنه أكون بسبح الرب وبقود شعبه في التسبيح، إن أكون بعلم الكلمة، وإن أنا أحط أنظمة للأماكن اللي ما فيهاش أنظمة. دول ثلاث حاجات أنا لغاية النهاردة فاهمهم من ربنا إن أنا أكون بعمله.
1: يعني إيه تحط أنظمة للأماكن اللي ما فيهاش أنظمة؟
0: يعني
1: مثل عملي
0: أنا مجال الـ في جزء من المجالات اللي بشتغل فيها، ويمكن نتكلم في حلقة تانية عن موضوع المجالات، مجال التكنولوجيا، مجال السوفتوير انجينيرينج أو هندسة البرمجيات. فببساطة جدا أنا بروح للمكان اللي محتاج نظام، محتاج سيستم، محتاج أوردر يمشي عليه، وببدأ أعمل ده. وابتديت أكتشف وأنا بشتغل في المجال ده إنه جزء من شخصية ربنا كده،

0: لما الرب زرع جنة شرقية عدن، زرعها فيها بيوتي وأوردر وأباندنس، يعني فيها جمال، فيها نظام، فيها وفرة. فجزء من اللي ربنا بيعمله كعمل فلاحي في زراعة الجنة إنه يعملها بنظام. وكان بيستأمن آدم على إن البرية اللي في الأرض أنت هتعملها شبه الجنة وهتحفظ الأرض. فده جزء من صورة ربنا اللي بيمكن يكون بيتحقق في حياتنا،
1: وبيتحقق لغاية النهاردة،
0: وبيتحقق لغاية النهاردة،
1: وهيفضل يتحقق لغاية آخر يوم في عمرنا،
0: لغاية ما أقول له أكملت السعي وحفظت الإيمان، وزي ما المسيح قال العمل الذي قد أعطيتني لأعمل قد أكملته. يا بخت اللي هيوصل للمحطة دي، اللي يقول إن الشغلانة اللي أنت اديتهاني اشتغلها، والدعوة اللي أنت حطيتها على حياتي أنا عملتها على أكمل وجه، أنا مستعد دلوقتي للانطلاق
1: باسم الرب يسوع. ليك عمر ولينا أعمار ولينا كل يوم مثمرين في الملكوت. للأسف الوقت الحلو قوي بيعدي بسرعة قوي، لكن في حلقات تانية عايزين نتكلم على حاجات أكتر. اللي ربنا استأمنك عليه قوي جدا.
0: أمين.
1: شباب وميد ايج عايزين يتعلموا، وأنا أول واحدة تعلمت منك كتير. ربنا يباركك، ربنا يباركك. إخواتي أنا فعلا بشجعكم أن أنتوا تتابعوا حسام نبيل على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، وكل المعلومات دي هتكون محطوطة على الشاشة. مدرسة، عايزة أقول لكم، مدرسة للنمو، مدرسة للاتضاع، مدرسة للحياة الحقيقية مع ربنا. تعالوا دايما نفكر بعض أن احنا محتاجين بعض. مفيش واحد يقدر يقول أنا عندي كل حاجة. محتاجين بعض، احنا محتاجين بعض. تعالوا نعمل الاختيار ده، ان ما ابصش على نفسي وخلاص، ما اقولش اللي عندي هو كامل وفي كل حاجة، لكن اقول يا رب انت اديتني فرص كتير اتعلم وانمو واعبر لكل الناس عن حبك وعن عملك الغير طبيعي، عن عملك الفائق الطبيعة في حياتي، حياة اللي حواليا. ايه رأيكم نتقابل الحلقة الجاية وهنكمل كلامنا مع أخونا حسام نبيل؟ وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: يلا نعبد الرب.
1: فأعبدك،
0: خذني بقرب قلبك،
1: خذني بقرب قلبك.

0: مساء الخير اخواتي المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج من جوه لبره. وعندي ايمان وثقة كبيرة ان وقتنا مع بعض ومع الرب يكون سبب تغيير حقيقي جوه قلبي وقلبك، ويكون كمان سبب لغرس حق جديد وكلمة جديدة من الرب لحياتك في اسم يسوع. وعندي إيمان كمان أن وقتنا مع بعض ومع الرب يكون سبب تشجيع لحياتك، وأنك تاخد قرار ومبادرة أنك تتغير وتكون مثله، وأنك تعمل لأجله، وأنك تكون شبهه وعلى صورته وعلى مثاله. وبصلي كمان أنه وقتنا الشهور اللي فاتت وما زلنا مكملين مع بعض ومع الرب، أنه أنت تمشي خطوات حقيقية، خطوات فيها استمرارية في أنك تكبر وأنك تنمو وأنك تنضج وأنك تكون تلميذ حقيقي في الشغل وفي البيت وفي كل مكان أنت تتواجد فيه. ودي النهاردة عنوان حلقتنا، جوانب التلمذة، جوانب كتيرة جدا محتاجين نكون فيها تلميذ، هنعرفها بعد دقايق مع ضيف غالي جدا على قلبي وهو دكتور رامز سامي غبريال، وبصير رب يستخدمه وسطينا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا بيك
0: يا ديف. احنا اعتدنا من خلاص من المرات القديمه ان احنا رامز وديف. بس في الاول يعني ما يمنعش قلت لك دكتور، يعني مش بتحب كده بس ماشي يعني.
1: ربنا يبارك.
0: طيب النهارده عنوان الحلقه جوانب التلمذه. ايه الجوانب اللي محتاج اكون فيها انا تلميذ؟ انا فاهم انا محتاج اكون تلميذ في دايره او دايرتين بس في حياتي، لكن النهارده احنا بنحكي ان في جوانب كتيره جدا محتاج اكون فيها تلميذ، صح كده؟
1: انا يعني اسمح لي استخدم كلمه صادمه شويه وانا قاصد استخدمها، هرطقه من الهرطقات اللي احيانا بتتسلل الى اذهاننا وبتسيطر على تصرفاتنا وعلى حياتنا حتى لو احنا مش واخدين بالنا. هي في كلمه واحده الفصل ما بين الحياه الروحيه والحاجات التانية. يعني ايه؟ يعني أمور ربنا اللي هي الكنيسة والصلاة وقراية الكتاب والأمور الروحية أيا كانت، دي جانب من جوانب الحياة، يعني دايرة كده. علاقتي مع ربنا ده حتة، وبعدين يعني تخيل معايا أن حياتي كلها أنا مقسمة كأنها دايرة كده، فأنا عندي حتة كده جوه الدايرة دي علاقتي مع ربنا، وحتة تانية الشغل، وحتة تانية علاقتي مع عيلتي وأهلي ومراتي ولادي إخواتي مش عارف إيه، حاجة تانية الأصحاب، حاجة تالتة التسلية اللعب والجيمز والسوشيال ميديا. فعندي شوية دواير كده جوه حياتي من ضمنهم علاقتي مع ربنا. فأحيانا كتيرة حتى في كلامنا بنقول تعبيرات زي إيه؟ الحياة الروحية والحياة الزمنية، المعرفش الحياة الروحية والحياة العملية، وكأنه دي حاجة حصل. ودي حاجة. وعلشان كده أنا قصد استخدم كلمة هرطقة. هرطقة لأنها بتؤدي إلى مصايب كبيرة في الحياة، وكأنه أنا بعيش بمبادئ معينة وبسلوك معين في الكنيسة أو مع أصحابي المؤمنين أو مع عيلتي لو هم ناس بتوع ربنا وليهم علاقة مع ربنا، وفي الشغل بعيش بمبادئ الشغل. على فكرة أنت ما تعرفش السوق يعني محتاج كده، أنت علشان تتعامل كويس مثلا في مجال المبيعات لازم تعمل كده، علشان تبقى مش عارف إيه لازم تبقى مدحدح، لازم تبقى عارف الكلام ده. لا، الكلام بتاع المؤمنين بتاعكم ده ما ينفعش في العالم. فأنا بعيش بطريقة معينة في مجال معين، وده ازدواجية ومسألة صعبة جدا

0: يعني أنا متأكد إنه الكتاب مش بيعلمنا كده، ومتأكد إنه المسيحيين عبر العصور، الناس المسيحيين المؤمنين الحقيقيين المولودين من الله وسكن فيهم الروح القدس، مش ممكن يكونوا كانوا بيعيشوا بالطريقة دي. بالعكس، اللي كان بيحصل هو إيه؟ التلمذة للمسيح، تبعية المسيح، الحياة مع المسيح كانت بتنسحب على كل مجالات حياتهم وبتغطي كل مجالات حياتهم. فأنا بعيش كشخص مسيحي حقيقي، تابع للمسيح، تلميذ للمسيح، مؤمن حقيقي في بيتي مع أولادي، مع مراتي، مع أصدقائي، مع وسط عيلتي، في وسط جيراني، في الشارع اللي أنا ساكن فيه، في الشغل، في وكمان لما بنتجمع مع بعض كمؤمنين علشان نعبد. ده يعني ده حاجة طبيعية تلقائية. فالمبادئ اللي بتحكم تفكيري، طرق تفكيري وسلوكي وتوجهاتي في الحياة هي في كل مكان، صح. المفروض يكون كده. فعلشان كده أنا تلميذ، ده يعني هويتي في المسيح، إن أنا تلميذ للمسيح، تابع للمسيح. وطبعا الهوية دي موضوع كبير جدا، ليه جوانب كتيرة بيعلمها لنا الكتاب المقدس، ان انا ابن لله وعضو في جسد المسيح وهيكل للروح القدس مش عارف ايه، بس هي في الاخر جوانب يعني مختلفة لنفس الحاجة. بس الحاجة دي، الحاجة الاساسية دي، هي انه انا هويتي كده، كينونتي كده، وبعيش كده في كل مكان عناية الله بتسمح ان انا اكون موجود فيه.
1: قبل يا رمز ما نسأل مع بعض ونحكي في ايه الجوانب محتاجة اكون فيها تلميذ ونحكيهم مع بعض، عايز ادور على الجذر اللي خلى التلاميذ عندهم ازدواجية كده. يعني هو ليه ده دخل، او ازاي دخل، او بيتخلل ازاي بقى عندي فصل ما بين الحياة دي والحياة دي، وكأنه أنا محتاج في الكنيسة أبقى بوجه لابس قناع معين، محتاج أبقى في الشغل أو في السوق أو في البيت بقناع تاني. فليه ده دخل، أو دخل إزاي؟
0: مش عارف إيه يعني تاريخيا يعني ده حصل إزاي، لكن أنا متأكد أنه إبليس عدو الله وعدو أتباع المسيح يهموا أنه بأي طريقة يخليهم مهمشين، يبعدهم عن المعركة، لأن إحنا في معركة معاه. فإحدى الطرق اللي بيستخدمها عدو الخير وعدو نفوسنا اللي هو الشيطان، إحدى الطرق أنه هو يضحك علينا بالخدعة دي. وفي خدعة تانية كتيرة، مش دي بس، فدي واحدة بس من الخدع والأباطيل الكاذبة بتاعة العدو اللي احنا ممكن نكون بعضنا استدرج فيها وانزلقنا فيها وبقينا يعني خلاص ده الطبيعي وكده. الناس، يمكن تأثير المجتمع، يمكن يعني ربما يكون في أسباب، ربما يكون المجتمعات المسيحية اللي يعني احنا عندنا مجتمع مسيحي شبه منغلق، اللي هو الاجتماعات دايما جوه الكنيسة، واحنا الناس اصحابنا دايما في الكنيسة، بنتربى من احنا صغيرين في مدارس الاحد، بنطلع، ففي دايما حتى لغة خاصة بالمؤمنين، فاحنا دايما بنستخدم، تعرف بسهوله جدا تقدر تعرف اللغه بتاعه الشخص اللي بيكلم لك، نشكر ربنا بدل الحمد لله، يعني فاهم قصدي؟ طبعا مش قصدي دي تحديدا، بس انا بدي لك مثال يعني. يعني في لغه كده معينه بتاعه الناس بتوع الكنيسه بتوع، فاحنا عايشين دايما متقوقعين وناسيين انه المسيحي هو شخص مرسل.
1: نعم،
0: مرسل للعالم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. إحنا مش من العالم، بس إحنا مرسلين إلى العالم طبقا لكلام الرب يسوع في يوحنا 17. إحنا بنعيش إرسالية. الإرسالية دي مش معناها، مش بس معناها إنه واحد ياخد شنطته ويروح يعيش في بلد ما سمعتش رسالة، ده جزء من الإرسالية، بس مش هي دي بس الإرسالية. الإرسالية كمان إن أنا أعيش شاهد للمسيح، خادم للمسيح، تلميذ للمسيح في المكان اللي أنا فيه.
1: نعم،
0: دي إرسالية برضو.

0: مش كده؟ ما هو الدايره بتاعتي اللي الرب حطني فيها انا ما اخترتهاش. احيانا في حياه بعض الناس، مش كتير من الناس على فكره، يعني الاغلبيه الساحقه من اولاد الله المفروض يعيشوا مرسلين في الدوائر اللي ربنا حطهم فيها. انا ما اخترتش اتولد في المكان ده، وما اخترتش اتولد في العيله دي، وما اخترتش اتولد في هذا في هذه الفتره زمنيا يعني تاريخيا. انا ما اخترتش اتولد في القرن ده ولا في الفتره الزمنيه دي. دي كلها ترتيبات عنايه الله اللي سمحت ان انا ابقى موجود في الوقت ده في المكان ده وهكذا. الاغلبيه الساحقه من المؤمنين المفروض ان هم يعيشوا حياه المسيح في كل دايره من الدوائر اللي ربنا حطهم فيها. في حياه بعض الناس، قليل من الناس، ربنا بيدعوهم ان هم يسيبوا مكانهم ويروحوا يخدموه، سواء لفتره معينه او لكل حياتهم، في اماكن تانية محرومه ما سمعتش. مش كلنا مدعوين ان احنا نهاجر ونسيب بلادنا. في بعض الناس كده، بس مش كل الناس كده. ومش هي دي بس الارساليه، الارساليه هي المفروض تكون طابع حياه كل المؤمنين. صح. كل الوقت. فالدكتور الطبيب اللي بيشتغل في عيادته مرسل انه يؤدي عمله بامانه وباخلاص لاجل الرب. المدرس يدرس بامانه لاجل الرب. وهكذا نقعد بقى ندي امثله في كل المجالات.
1: طب احنا عايزين نخش بقى مع بعض في المجالات او الدوائر اللي محتاج اكون فيها انا مرسل وتلميذ.
0: يعني انا بفكر حاجه من اهم الحاجات او اول الحاجات اللي بتيجي على ذهننا هي العلاقات. والعلاقات موضوع كبير جدا، ينفع نتكلم عنه مش حلقه واحده، حلقات طويله، لانه موضوع كبير في الكتاب، لكن مهم قوي يبقى واضح في ذهني ان انا تابع للمسيح، تلميذ للمسيح، بكل بقى المبادئ التلمذه اللي الرب حطها لنا في انجيل، في الاناجيل يعني، لما قال ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، قال يبغض ابوه وامه واخواته ومراته واولاده، ويعني محبته ليا تبقى اكتر من اي حد تاني، يترك جميع امواله، يحفظ كلامي او يثبت في كلامي، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. يعني أنا أحب محبتي لإخواتي، دي دليل على أن أنا تلميذ للمسيح، وهكذا. كل الحاجات دي بتصب في علاقاتي، يعني علاقتي وسط أهلي، لو أنا عايش مع بابا وماما مثلا في البيت، أو لو أنا متجوز، علاقتي مع مراتي وأولادي لو عندي أولاد، ومع العيلة الأكبر، العمات والخالات والعمام والخلان وولاد العم وولاد وهكذا، وعيلتي بأهل مراتي، وعيلتي وهي عيلتها بأهل جوزها، وهكذا. هتلاقي لو فكرت في العلاقات هتلاقي جوانب كتيرة أو دوائر كتيرة، الزملاء في الشغل، الأصدقاء، الأصدقاء دول برضو مش كلهم على نفس المستوى أو على نفس درجة القرب. في كل الدوائر وعلى كل المستويات مهم قوي يبقى واضح في ذهني ان انا عايش مع الناس، في علاقة مع الناس بصفتي تلميذ للمسيح، تابع للمسيح. طب هو المسيح كان عنده علاقات؟ طب ما تتفرج على علاقات المسيح وشوف كان بيتعامل ازاي مع الناس القريبين منه، شوف كان بيتعامل ازاي مع اعدائه. هل احنا وارد ان يبقى عندنا اعداء؟ وارد انه في ناس يعادونا، في ناس يبغضونا، في ناس يضطهدونا، وارد. طب بنتعامل معهم ازاي؟ انا بعيش كتلميذ للمسيح. اخواتي في الجسد، في جسد المسيح، في الكنيسة المحلية، بعيش معهم ازاي؟ عندنا مبادئ كتيرة جدا في الكتاب، لكن اعتقد انه واحدة من المجالات اللي او يعني لو حبينا نتكلم عن دايرة محدودة شوية، الجواز. فمثلا الرب في إنجيل متى صح 19 سألوه على مسألة الطلاق، والرب رد على موضوع الطلاق وأخذ موقف واضح من الموضوع، وقال إنه في إنجيل متى 19 عدد لما هم قالوا له لماذا أوصى موسى إنه يبقى فيه طلاق، ولو إنه لو رجعت للعهد القديم هتكتشف إنه موسى ما أوصاش بالطلاق، لكن

0: ذاك. إذا حصل يبقى لازم يديها كتاب طلاق أو وثيقة تدل على الطلاق. يعني التوصية في الناموس ما كانتش بالطلاق، التوصية كانت أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، لكنه ما كانش توصية بالطلاق، لأن الطلاق مش في فكر الله أصلا، وده اللي الرب قاله، قاله أنه من البدء لم يكن هكذا. لكن السماح ده، الإذن ده كان لسبب قساوة قلوبكم، يعني مش موضوعنا. لكن قال لهم في عدد 9، متى 19:9، إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني، مطلقة طبعا إلا لسبب الزنا. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج، يبقى بلاش ما تجوزش أحسن.
1: متى 19:9،
0: عدد 10 دلوقتي. بعدين في عدد 11 الرب رد عليهم لما قالوا له بلاش يتجوز، قال لهم إيه؟ ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. ده الرب بيتكلم على إيه؟ على مسألة العزوبية. هل إن أنا أعيش تلميذ المسيح يبقى بلاش أتجوز؟ لا. ليه؟ لأنه الجواز بحسب فكر الله هو ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة مدى الحياة، وده تصميم إلهي وترتيب إلهي، والرب هو اللي اخترع الفكرة دي أصلا. ليه؟ لأنها بتعبر عن علاقة ارتباط الله بشعبه في العهد القديم وفي العهد الجديد، اتحاد المسيح بالكنيسة في العهد الجديد وارتباط الرب بشعبه في العهد القديم. فده النموذج الأصلي. وعايز يقول لنا اتحاد الرجل بالمرأة في علاقة عهدية مدى الحياة، ده بيعبر عن، بيرسم صورة للعلاقة العميقة دي ما بين الله وما بين شعبه. فالزواج مكرس ومكرم، بيقول كده في رسالة العبرانيين: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. فمهم قوي ما نروحش في التطرف بتاعه ده اللي الرب بيحذرنا منه هنا، انه ايه؟ لا بلاش تتجوز لألا ما تعرفش تعيش كتلميذ للمسيح. لا. ونفس الكلام الرسول بولس شرحه في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 7، وده أصحاح كبير وطويل وفيه كلام كتير، مفيش وقت ان احنا ندخل في تفاصيله. في كورنثوس الأولى 7 عن الزواج وعن العزوبية، أقدر ألخصه في فكرتين يا ديفيد. الفكرة الأولانية انه العزوبية option، اختيار من لأولاد الله للمؤمنين للتلاميذ الحقيقيين. في اختيار، في بعض الناس ممكن يعيشوا حياة العزوبية زي ما الرب قال: خصوا أنفسهم لملكوت السماوات. خصوا، طبعا الرب استخدم التشبيه بتاع ان واحد يعني يحرم نفسه من العلاقة الزوجية يعني. واتكلم برضو عن الجواز في كورنثوس الأولى 7 باختصار شديد. اللي بولس عايز يقوله عارف ايه؟ حياة العزوبية ليها بركاتها وليها تحدياتها، وحياة الزواج ليها بركاتها وليها تحدياتها. مهم حاجتين: مهم تعرف دعوة ربنا ليك ايه، ومهم تعرف انه دي ليها تحديات ودي ليها تحديات. فتبقى داخل على الموضوع وانت عارف، تبقى على نور، لحسن تكون فاكر انه الجواز يعني هو اللي هيحقق كل امالك. لا، الجواز فيه مشاكل، فيه حاجات، فيه صعوبات، فيه تحديات. طب وحياه العزوبيه
1: فيها
0: تحديات وفيها مشاكل. طيب والحياه العزوبيه فيها بركه؟ اه فيها بركه، هتبقى مكرس تماما لخدمه الرب، وما عندكش اهتمامات انك مهتم تهتم بمراتك، تهتم باولادك، عايز تسدد لهم احتياجاتهم، عايز تقضي معاهم وقت. لا، هتبقى حر نفسك، تقدر تسافر وتخدم وتروح وتيجي وتزور الناس وتعمل اعمال يعني. ففي ناس يعني الرب يسوع نفسه ما تجوزش، بولس الرسول على الارجح ما كانش متجوز، فعشان كده في الاصحاح ده بيقول يلبث كما انا، ان انا من غير جواز يعني. ففي ناس ممكن دعوه الله ليهم ان هم يعيشوا كده، وساعتها بيقول الرب في متى 19 في الجزء اللي قريناه: اعطي له، يعني دي هدية من

0: ربنا ليه ان هو يعيش مكتفي بالرب وبعلاقته مع الرب. ومسألة الجواز دي او الاحتياج لشريك للحياة هتتقلص، مش لازم تدوس على زرار. كل الناس اللي عاشوا حياة العزوبية ممكن يشهدوا، او على الاقل معظمهم، انه يعني ربما بعضهم يقول لك انا كان عندي الموضوع ده واضح من بداية حياتي، او واحد يقول لك انا حصل معايا موقف او الرب كلمني بطريقة واضحة ومش عارف ايه فالموضوع ده اتقفل. لكن الاغلبية يقول لك انه اخدت وقت وسكة وكنت وقعدت صارع وقت طويل، فمش لازم يبقى بزرار. يعني تدوس على زرار تصحى تاني يوم الصبح تقول انا مش عايز اتجوز، لا مش لازم. فالمهم يعني باختصار شديد انه حياة التلمذة هي دي الفكرة بقى، انه الاساس هو ان انا تلميذ، سواء هعيش اكرم الرب وانا اعزب او هعيش اكرم الرب وانا متزوج. وده بيحل مشكلة كبيرة جدا، انك مش هتحط عبء على الزواج او هتحط عبء على حياة العزوبية اكثر مما تحتمل. اوضح كلامي، لو انا داخل على الجواز على ان هو الامل وهو اللي هيحل لي مشاكل حياتي، وعارف ده هيعمل ايه؟ هيخليني انا اطالب مراتي بما لا تستطيع انها تحققه لي، لانه مش هيحققه لي غير الرب.
1: نعم.
0: الاشباع النهائي والكامل روحيا وعاطفيا وفكريا ونفسيا وعلى كل المستويات مش هيجي غير من الرب. ولو انا اعزب برضو نفس الحكاية، لازم أبقى فاهم أنه الإشباع الحقيقي المستمر هو في علاقتي بالرب وارتباطي بالرب واتحادي بالرب، مش في أن أنا أعيش حياتي أعزب بس في نفس الوقت جوايا وجع شديد وألم شديد، وفي ناس بيعيشوا جواهم لوم حتى ضد ربنا، أنت ليه ما سمحت ليش أن أتجوز؟ لا، أنا هعيش تلميذ للرب النهاردة. دعوتي النهاردة ان انا اعيش يعني يوم ورا يوم. النهاردة انا مش متجوز، يبقى انا دعوتي ايه؟ ان انا النهاردة هعيش اعزب، بس هعيش ايه؟ هعيش تلميذ للمسيح، اشبع بالمسيح وامجد المسيح. بس
1: اعتقد يا رامز الحتة اللي هي المحورية بتاعة الفكرة دي اللي هو التأكد من دعوة الله لحياتي.
0: صحيح.
1: في الجانب ده، لانه اوقات لما اتحرك انا بمزاجي او برايي او حتى كمان براي الناس، ودي ما تبقاش دعوه طلال حياتي، ببقى خارب الدنيا ومبهدل الدنيا قوي، لان دي مش بتاعتي.
0: صحيح.
1: مش دعوه طلال ليا. لكن اعتقد الحته الاساسيه في النقطه ديت هو التاكد من دعوه طلال حياتي، وان اكون تلميذ في كل الدوائر. يعني لو انا ارتبطت فهكون تلميذ، لو انا اعزب فهكون تلميذ. هو ده الشعار.
0: صحيح.
1: نكون تلميذ.
0: صحيح. وده اللي الرب قاله في لما اتكلم على حكاية البغضة. يعني حط انه اولويتك هي محبتك ليا وتمتعك بمحبتي ليك. ده الرب بيقول. يعني ان انت مش تعرف تحب الرب فعلا الا لما تتمتع بمحبته هو ليك. فمحبة الرب، محبته هو ليا، اتمتع بيها واشبع بيها وامتلئ بيها، وهو ده الإشباع الحقيقي الأخير النهائي. وأنا كمان أشبع يعني أشبع بمحبته، وكمان أمجده وأعيش لي وأسعى إن أنا أطلب ملكوت الله وبره وكل الكلام ده في الزواج وفي
1: العزوبية.
0: في العزوبية لو أنت متجوز، علاقاتك الأخرى تاخد المركز الثاني مع فارق كبير. عارف الواحد لما واحد في الكلية مثلا ويطلع الأول بس بفرق كبير عن اللي بعده، اهي دي بالظبط كده. الرب الأول بفرق كبير عن اللي بعده.
1: كويس انك قلت دي، لأنا كنت أسألك ازاي، لأنه ممكن نقول كلام من الكتاب او حتى حاجات شكلها كويس بس على التطبيق صعب، فكنت أسألك ازاي اعيش تلميذ في علاقاتي، فانت بدأت تجاوب. يعني
0: بص بقى، بص من الكتاب برضه،
1: الكتاب طبعا،
0: بس
1: الله.
0: بص بقى الكتاب بيقول ايه. بص في كورنثوس الاولى 7 بيقول في عدد 29: فاقول هذا ايها الاخوه، الوقت منذ الان مقصر. مقصر يعني عمال يقل، عمال يتاثر. الوقت منذ الان مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كان ليس لهم. يعني اللي متجوزين

0: زي ما يكونوا مش متجوزين. هنفهم يعني ايه دلوقتي. والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. ليه؟ لأن هيئة هذا العالم تزول. ده من الآخر هو المفتاح اللي بيحط لنا كل حاجة في مكانها الصحيح، بيحط الحاجة في الحجم بتاعها. العلاقات، أعمق العلاقات الإنسانية، أعمق العلاقات الإنسانية مؤقتة. نعم. علاقة الأب والأم بأولادهم، علاقة الإخوة ببعضهم، الإخوة والأخوات في عيلة واحدة، علاقة الزوج بالزوجة، ودي أعمق علاقة، حتى دي مؤقتة لأنها مرتبطة بالزمن. في الأبدية مفيش كده، في الأبدية كلنا هنبقى أولاد الله اللي هم المؤمنين الحقيقيين المتحدين بالمسيح وساكن فيهم الروح القدس، أولاد الله، كلنا هنبقى أولاد الله وهنبقى إخوة وأخوات. هي دي العلاقة الوحيدة الأعمق والأبقى إلى الأبد، مفيش علاقة تانية زيها. ده يخليني أفهم، عشان كده بيقول هيئة هذا العالم تزول. النوع ده، طراز ده، الماركة دي بتاعت العالم الحاضر اللي بيسميه الكتاب العالم الحاضر، العالم اللي احنا عايشين فيه ده، الطراز بتاع العالم، الطراز يعني الماركة او النوع ده بتاع العالم ده، انه بيزول. هو في زوال، هو في حالة زوال. خد بالك؟ فالحاجات، كل الحاجات المرتبطة بيه مؤقتة، انما في حاجات تانية ابدية. احنا ما زلنا في العالم الزائل ده، لكن عندنا بعد أبدي، عندنا ارتباط بحاجات أبدية. نعم. علشان كده بولس علمنا في رسالة كورنثوس الثانية، ونحن ناظرين مش إلى الأشياء التي ترى، لأن التي ترى وقتية، لكن ناظرين إلى إيه؟ إلى التي لا ترى، لأن التي لا ترى أبدية. فأنت ركز على الحاجات الأبدية، هتلاقي نفسك عايش صح، ومش حاطط عبء على الحاجات المؤقتة إنها تسدد لك احتياجاتك، لأنها مش هتعرف لا الممتلكات ولا المشاعر ولا العلاقات ولا أي حاجة. إحنا مشاكلنا كلها بتيجي منين يا ديفيد؟ إن إحنا بنحاول نستخدم الوسائل اللي ربنا حطها لنا كأهداف، فتتحول الوسيلة إلى هدف، بدل ما تبقى وسيلة أمجد ربنا بيها وأسبح ربنا وأشهد عنه وأمجده، تتحول إلى أي هدف في حد ذاتها، فتبقى مصيبة، بدل ما تبقى بركة تبقى لعنة.
1: نعم.
0: لأن أنا بطالب الحاجة دي، ممكن تبقى علاقتي بزوجتي أو علاقتي بأولادي. تخيل أن ممكن أهل يبقوا بيضغطوا على أولادهم جدا وبيأذوهم وبيدمروا حياتهم، لأنه أنا عايز ابني يبقى
1: أفضل مني،
0: مش بس عايزه يحقق لي رغباتي. أنا كده بأذيه. حبيبي ابنك ده هو ابنك وكل حاجة، بس على فكرة هو أصلا بتاع الرب، هو مديهولك هدية تربيهوله
1: من منطلق اللي هو عايزه أفضل مني، فلعبتش أنا أحققه أخليه وحققهولي.
0: بالظبط. دي حاجة صعبة جدا، ده عبء كبير جدا. مراتي أو جوزها تطالب جوزها بحاجات هو مش ربنا. فتخيل ان احنا ممكن نحول كل حاجة خير وبركة وجميلة، نحولها إلى وثن، لأن أنا بطالبها تكون بتحقق لي الإشباع الكامل، فتبقى مصيبة. ده الجزء ده بيعلمنا أنه حط كل حاجة في حجمها الصحيح، لأنه الحاجات المؤقتة
1: تزول.
0: طب أنا أركز على إيه؟ خليك تلميذ للمسيح، وعيش زي المسيح. المسيح عاش إزاي؟ عينيه على السماء، عينيه على فعل مشيئة الآب، عينيه على طاعة الآب. أنت عايز إيه النهاردة؟ كل يوم الصبح يروح ياخد الأجندة من الآب، زي ما بيقول بروح النبوة في نبوة إشعية، يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين، الرب السيد فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. يعني إيه؟ يعني فضل يطيع مشيئة الآب يوم ورا يوم،

0: لحد لما جه في يوم كانت المشيئة هي أنه يذهب إلى الصليب، وعشان كده حتى النهاية هي هو ده، هي دي التلمذة. التلمذة أن أنا يوم ورا يوم، ساعة ورا ساعة، أحيانا دقيقة ورا دقيقة، أمشي ورا الرب، أمشي مع الرب وأمشي وراه أتبعه.
1: وده أول جانب، أن أكون تلميذ سواء في الزواج أو في العزوبية، وأتأكد من دعوة الله لحياتي وأمشي فيها وأطيعها وأسلكها.
0: صحيح كده؟ اسمح لي أقول جملة واحدة تلخص كل حاجة. أعظم بركة أو أعظم هدية ممكن يقدمها الزوج لزوجته وتقدمها الزوجة لزوجها إنها تحب الرب أكتر منه. وأعظم هدية يقدموها الآباء لأجل أولادهم إنهم يحبوا الرب أكتر منهم. هيبقوا حلوين قوي مع بعض وهيعيشوا حلو قوي مع بعض لو بيحبوا الرب أكتر من، عارف، لو حب مراته أكتر من الرب الدنيا تخرب، ولو حبت جوزها أكتر من الرب الدنيا تخرب. دي وصية الرب ووصاياه لخيرنا لأنه بيحبنا، هو عارف إيه الصح وعارف إيه المناسب وعارف إيه إحنا هنعيش إزاي في أحسن حال. فعشان كده علينا إن إحنا نقبلها بكل تواضع وبكل محبة.
1: أنا انبسطت كمان إن إحنا في الوقت بتاعنا قلنا الأمر محتاج أكون فيه تلميذ ونقط عملية في أثناء النقطة، يعني أثناء الفكرة. طب إيه النقطة التانية أو المجال التاني أو الزاوية التانية اللي محتاج أكون فيها تلميذ وأعيشها وأعملها إزاي؟
0: الشغل.
1: الشغل
0: ده موضوع كبير برضو من الحاجات اللي بتستحوذ على اهتمام ناس كتير. الشغل مهم؟ الشغل مهم أكيد. الشغل بركة؟ الرب لما خلق آدم، لو رجعت لسفر التكوين أصحاح 2 هتلاقيه اداله الحاجتين دول. ده مشيئة الله أو إرادة الله أو قصد الله من ناحية الإنسان قبل السقوط وقبل دخول الخطية وقبل الفساد وقبل كل حاجة. ادى لآدم شغلانة واداله مراته، اداله حواء، اداله زوجة. فدول الحاجتين الأساسيتين اللي يعني قصد الله للإنسان. اداله شغل؟ اداله يشتغل جنيني في الجنة.
1: في الجنة.
0: حطه في الجنة ليعملها ويحفظها. يعني آدم كان عنده شغلانة وكان بيمارس سيادة، السيادة على الخليقة اللي الله ادهاله ليتسلطوا على كذا كذا كذا من خلال انه هو بيشتغل. الشغل ده بركة، بركة كبيرة. صحيح دلوقتي بعد السقوط دخل حاجة اللي هي التعب، التعب بسبب الشغل ده ما دخلش غير بعد السقوط. فاحنا حاليا الشغل في حد ذاته بركة، لكن بنتعب، بنتعب، والشغل متعب، بنتعب، لان العالم ساقط اللي احنا فيه والبشر اللي بنتعامل معهم ساقطين، فاحنا بنتبهدل. الشغل متعب، لكن عندنا بقى تعاليم كتيره جدا مش وقته برضو ان احنا ندخل فيها كلها. لكن لو رجعت في اجزاء جميله جدا في العهد الجديد بتتكلم على علاقه العبيد بالساده. دلوقتي احنا ما عندناش ساده وعبيد، بس ينفع نطبقها على علاقه الرؤساء بالمرؤوسين او اللي بيشتغلوا بصاحب العمل وهكذا. لقي الفكرة المحورية اللي بتلف حواليها كل الحاجات دي، عارف هي ايه؟ انت بتشتغل لأجل الرب. مش علشان ترضي الناس، ولا علشان تعمل حاجة لأجل، ولا علشان تاخد مكسب شخصي ليك، لكن انت بتشتغل باجتهاد وأمانة لأجل الرب. الاجتهاد عكس الكسل وعكس التراخي. الكسل اني ما اعملش، والتراخي ان اعمله بس بكروته. الاجتهاد معناه لا، انا هعمل وهبذل مجهود وهتعب. الشغل كله متعب. طبعا اسمح لي اقول لك حاجه عمليه. انا مثلا في شغلي او انت في مجال عملك او اي حد تاني يبص على ان مثلا حد تاني صاحبه، ابن خالته مثلا او صاحبه في بيقعد معاه، يقول له يا سلام لو اجي اشتغل الشغلانه بتاعتك، فيقول له لا
1: في مكتب،
0: يقول له انت مش فاهم. انا برضو نفسي اشتغل الشغلانه بتاعتك. وكل واحد فاكر

0: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أوكي؟ فيبقى الاجتهاد والأمانة مهم أوي. أقول بعض المبادئ العامة سريعا كده علشان نبقى بنقول كلام عملي. أول حاجة، في ناس ممكن الشغل يستحوذ على اهتمامها أكتر من الرب. احنا اتفقنا التلمذة إنه الرب يبقى الأول، يبقى لو الشغل أخد مكان الرب. في ناس التجربة بتاعتها أو التحدي الكبير في حياتها هو العلاقات، فممكن علاقة تستحوذ على مكان الرب. في ناس الشغل هي الحاجة اللي بيحبها أكتر حاجة، فتلاقي الشغل بيستحوذ على مكان الرب ومكان عيلته ومكان كل حاجة. وده بقى راجل يعني بيقولوا حتى متجوز الشغل اللي هو يعني حياته كلها علشان
1: شغل. فلوس.
0: شوف يا حبيبي، احنا غلابة جدا، وأي حاجة أي حاجة حتى الحاجات التافهة ممكن تستحوذ على اهتمامنا أكتر من الرب. فلازم نبقى واعيين، انا تلميذ للمسيح، انا بتاع المسيح. اشتغل باجتهاد اكيد، بامانه مفيش كلام، لكن اوعى تاخد الشغل ياخد مكان الرب.
1: صح.
0: يعني تقعد تشتغل وتنحر نفسك من الصبح لحد بالليل ومفيش وقت لا تديه لعيلتك ولا لاولادك ولا للخدمه ولا للرب ولا لاي حاجه خالص، ما بتعملش اي حاجه تانية في حياتك. ممكن طبعا يبقى الفترة مؤقتة، عندي مثلا بروجكت لازم أخلصه، عندي مشروع لازم أنتهي منه، عندي يعني ممكن يبقى في مواسم وقت، بس ده وقت محدد أنا عارف أني هخلص، ولما أخلص خلاص كل حاجة هترجع لطبيعتها. لكن لما يبقى ده بقى طابع الحياة، طابع حياتي أن أنا ما بعملش حاجة في حياتي غير الشغل، يبقى
1: دوامة.
0: دي أول حاجة، الأولوية للرب. زي ما اتفقنا التلمذة هي انه الرب رقم واحد في الشغل، في العلاقات، في كل حاجة. علشان كده الرب قال لا تهتموا بالحاجات اللي هي حاجات حلوة ولا وحشة.
1: كويس.
0: حاجات حلوة جدا. ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. طب انا لو ما اشتغلتش مين هيجيب للعيال كذا، مين هيدخلهم مدارس، ما اعرفش ايه. هنا بقى لازم ندخل في التحدي كبير، احنا عايزين نعيش ازاي. ففي ناس عايزة تعيش على مستوى معين. طب انت عارف ان الرب عايزك تعيش في المستوى ده، ولا احنا بس بنقلد المجتمع، ولا احنا بس بنقلد اصحابنا عشان اللي هم دخلوا مدارس عيالهم في المدارس دي فاحنا عايزين ندخل في المدارس دي. وتقعد بقى الام تسيب عيالها والراجل يسيب بيته وعيلته يسافر معرفش فين يشتغل فين علشان يجيبوا فلوس بس يدفعوها مصاريف للعيال في المدرسة. ليه أعيش في مستوى بيحدده المجتمع وبيحدده هل هي دي الحياة اللي بيدعونا ليها الرب؟ على فكرة أكتر حاجة محتاجينها الولاد مش المدرسة، أكتر حاجة محتاجينها هو أنتو الأب والأم. الأم تسيب عيالها في الحضانة لحد الساعة 7 و8 بالليل علشان تحقق ذاتها، علشان بتجيب فلوس، تقول لك لو ما جبتش الفلوس مش هيدخلهم، بلاش يدخلوا المدرسة دي، يدخلوا مدرسة تانية. التعليم وحش. مين على فكرة التعليم وحش في كل حتة. مش هتلاقي أبدا التعليم اللي هو طبعا أنا بدي أمثلة، مفيش داعي أن أنا أعمم. يعني الفكرة هي أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. هذه كلها تزاد لكم يعني الرب هيحقق مش رغباتكم ولا اللي نفسكم فيه، هيسدد احتياجاتكم بما يحقق الأولوية دي، بما يحقق انك تعيش لأجل ملكوت الله وبره. هات لي واحد تلميذ للمسيح عايز يعيش لأجل ملكوت الله وبره وانا هقولك انه الرب بيسدد له احتياجاته بكل تأكيد، الاحتياجات الضرورية. غير كده بقى في رفاهية، في بقى ان واحد عايز ياخد حاجات اكتر من يعني يعيش في مستوى معين علشان الناس وعلشان رأي. انت كده عبد للناس وعبد للاراء الناس وعبد للمجتمع، مش عبد للمسيح. اللي عايز يعيش تلميذ للمسيح يعيش بمبادئ المسيح.
1: نعم. احنا كمان هيجي وقت يا رامز ونحكي عن المال، ودي مجال المال ده مجال مسيطر بقوة
0: أكيد
1: في قرارات حتى المؤمنين والتلاميذ. فاستأذنك كمان نتفرج على استبيان بسيط. أوكي. سألنا فيه المشاهدين على لأي مدى احنا شايفين انه التلميذ محتاج يكون تلميذ

تلميذ او يحيا حياه التلمذه في كل دوائر الحياه، ولا بس دوائر روحيه او حتى دوائر اجتماعيه ولا في دوائر معينه. فنتفرج على الاستبيان البسيط دوت ونرجع تاني نكمل بقى حلقتنا الجميله دوت.

0: رجعنا ليكم تاني يا اخواتنا المشاهدين بعد ما اتفرجنا على الاستبيان البسيط اللي سألنا حضراتكم فيه الى اي مدى احنا شايفين انه حياة التلمذة محتاجين نعيشها في كل جوانب الحياة ولا في جوانب معينة من الحياة. واعتقد اغلبكم ما كانش عدد كبير من الناس جاوب انه في كل جوانب الحياة انا محتاج اكون تلميذ حقيقي، والحقيقة اجابة نموذجية، يعني انه اعيش تلميذ في كل جوانب الحياة.
1: انا عجبتني الكلمه دي، اجابه نموذجيه، وانا بحب الاجابات النموذجيه،
0: لكن في الواقع،
1: لكن المشكله انه احيانا بنجاوب الاجابه الصح لاننا عارفين ان دي الاجابه الصح، بس الرب ما بيتخدعش بالاجابات النموذجيه. انا وانت ممكن نتخدع بالاجابه انه يا بص الناس حلوين قوي عارفين الاجابه صح، بس السؤال اللي بساله لنفسي اولا ولكل الناس اللي بيسمعونا، هل فعلا احنا عايشين كده؟ احنا عارفين انه تلاميذ في جميع جوانب الحياه ونفسنا وتمام حلو قوي، السؤال بقى احنا فين؟ ده سؤال كبير مش صغير، احنا فين من ده؟ ما يهمنيش انك تجاوب الاجابه الصح، يهمني انك تعيش العيشه الصح، والرب يهمه العيش ان احنا نعيش العيشه الصح.
0: احنا كمان يوم عايزين نقول لاخواتنا المشاهدين احنا بنحكي عن جوانب التلمذه، وحكينا عن جانبين كبار اللي هو العلاقات، حكينا عن نوعين من العلاقات، الزواج والعزوبيه، وقلنا كمان انه في جانب تاني من الجوانب المهمه جدا احتاج يكون فيها تلميذ هو الشغل، سواء كنت شغال في محل او في شركه
1: صحيح.
0: او شغال عند حد، اي مكان شغال فيه انا محتاج اكون تلميذ. في جانب تاني او جانبين تانيين نقدر نكون تلميذ فيهم
1: اكيد، بس خليني اكمل باقي الحاجات عن الشغل. احنا قلنا انه ما يستحوذش على الاهتمام الأكبر، ياخد مكانه. الحاجة التانية الأولوية، والأولوية دي متعلقة بأنا بشتغل ليه، أنا عايز فلوس علشان أعمل إيه، أنا بشتغل عشان نجيب فلوس، الفلوس دي نعمل بها إيه، نعيش في مستوى معين بيحدده المجتمع وأصحابنا ورأي الناس، ولا عايزين نعيش تلاميذ للمسيح. وهنتكلم أكتر عن الجانب ده في الكلام عن الفلوس. لكن كمان مهم قوي انه ابقى عامل حسابي ومحدد ومقرر ان انا في الشغل مش هسمح لاي حاجه تخليني اخسر شهادتي للمسيح وخدمتي للمسيح وعبادتي للمسيح في كل الاماكن اللي انا بشتغل فيها، في اي حد بقى بيشتغل في اي مجال. هل ممكن اعمل حاجه تخليني اجلب العار على اسم المسيح؟ خلي بالك، اوعى الشغل يوقعك، اوعى تعمل حاجه ما تصحش، اوعى تتصرف تصرف الناس كلها بتغش، بس انت ما تغشش، الناس كلها بتاخد رشوه، انت ما ترتشيش، امال انت تلميذ للمسيح ازاي؟ الرب قال انتم ملح الارض وانتم نور العالم، ملح يعني ايقاف انتشار الفساد. الناس كلها كده، الناس كلها كده، الناس كلهم في المكتب اللي معايا بيعملوا كده، ايوه ماشي، بس انت ما تعملش، لازم الفساد يجي عندك ويقف. عشان انت تلميذ للمسيح. الحاجة التانية الاستقامة. الاستقامة يعني ايه الاستقامة؟ اللي بيسموها بالانجليزي الانتجريتي، ان الواحد يبقى عايش عدل. واحنا طبعا كلنا عارفين العوج، كلنا عارفين العوج لاننا اصلا خطاء مخلصين بالنعمة، ولاننا ما زالت فينا يعني ميول الطبيعة القديمة وبقايا الطبيعة القديمة، وما زلنا بنغلط وما زلنا بنقع في الخطية، فاحنا كلنا عارفين العوج. العوج سهل؟ سهل. لكن الحياة اللي بيدعونا ليها الرب، اقرا بقى في سفر الأمثال آيات كتيرة قوي بتتكلم على الاستقامة، يعني حاجات مهمة قوي. حاجة تانية مهمة قوي في موضوع الشغل، اوعى تسمح للشغل ان هو

0: يضيع صحتك. في ناس بيشتغلوا لدرجة ان هما بيجوا على صحتهم. حبيبي جسدك ده مش بتاعك، جسدك ده ملك للرب، هو اللي خلقه، ومش بس كده ده اشتراه كمان.
1: نعم.
0: يعني هو اللي خلقه فهو ملكه بالخليقة، وهو اشتراه لأنه افتدانا، فهو اشترانا كلنا، اشتراك بجسمك بروحك بكل انت كلك بتاعه. ده كمان هيكل للروح القدس، ده الروح القدس ساكن فيه. انت ناسي انه الجسم ده امانه المفروض تهتم بيها لاجل مجد الرب، فانت بتضيع يعني صحتك. التوتر المستمر اللي احنا عايشين فيه طول الوقت بيخلينا يعني عندنا امراض وعلل ما لهاش اول من اخر. انا شخصيا يعني عضلاتي بتتعب من كتر القعده الطويله، مهتم محتاج اهتم بصحتي اكتر شويه. كلنا محتاجين نركز في الموضوع ده. الحاجة الأخيرة، ودي هتنقلنا بقى للموضوع
1: المال.
0: الفلوس، ما يبقاش الدافع للشغل هو الطمع، لأن الموضوع ده ملوش نهاية. وعلى فكرة الطمع ده مش بس سمة الفقراء ولا سمة الأغنياء ولا سمة الناس اللي في النص. الطمع ده ممكن يبقى موجود عند أي حد. ممكن واحد غني وطماع، صح؟ أه عايز أكتر. طب واحد فقير وطماع برضه. مش لازم يعني الموضوع يبقى متعلق بما أمتلك. الطمع هو حاجة دفينة في القلب، خطية من خطايا أو الشرور اللي الرب قال عليها إنها تنبع من القلب، من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة. الطمع. إحنا مش عبيد للمال ومش عبيد للسيستم. السيستم الرأسمالي بيشتغل بالطريقة دي. الناس اللي عايشين بره مصر شغالين بيلفوا في ساقية، ده احنا بنسمع التعبير ده كتير. عبد للسيستم، عبد للنظام ده، تدفع بالكريدت كارد وتاخد قرض معرفش ايه مش يعني مش عايز ادخل في التفاصيل. هل احنا عبيد للمال؟ الرب قال بكل وضوح في الموعظة على الجبل في انجيل متى اصحاح 6، لا تقدرون ان تخدموا سيدين، يا اما الله يا اما المال، انما الاثنين مع بعض ما ينفعش. عايز تقول انك بتعبد ربنا يبقى اكيد انت مش عبد للمال. لو انت عبد للمال، المشكلة فين؟ المشكلة مش في المال، المشكلة في محبة المال.
1: نعم.
0: زي ما قال بولس في تيموثاوس الأولى 6، محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم يعني طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. طيب نروح
1: ندخل بقى على المال. احنا قلنا
0: موضوع
1: العلاقات والشغل.
0: الفلوس بقى ده موضوع صعب جدا. الرب يسوع قال في إنجيل لوقا أصحاح 14، كل واحد لا يترك جميع أمواله، كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. إيه حكاية يترك جميع أمواله؟ ويعني إيه لا يقدر أن يكون لي تلميذا؟ يعني نعمل إيه يعني؟ يعني إيه الاستقامة في جمع المال؟ هل احنا بنجمع مال؟ اه بنجمع مال اكيد. ما انت بتشتغل بتاخد فلوس، والفلوس دي ممكن تتحول بعد كده للممتلكات، للخدمات معينه بتحصل عليها، حاجات كتير. بنعمل ايه؟ بنعمل ايه وليه؟ يعني ايه الهدف؟ الهدف لازم يبقى واضح. انت بتجمع فلوس علشان تجمع فلوس، يبقى انت خدت الوسيله عملتها هدف، زي ما كنا بنقول من شويه. يبقى انت حولت المال الى ايه؟
1: هدف.
0: اله بقى، وثن بقى اتحط امام الله كوثن. لا تقدرون ان تخدموا
1: سيدين.
0: خلاص خلصت. لو انت بتجمع المال لاجل المال، يبقى انت بتحب المال مش بتحب المسيح. طيب بجمع المال ليه؟ السبب الثاني ان انا عايز اسدد، اجيب لنفسي حاجات، ابقى يعني لما احتاج حاجه اجيبها، ما بقاش محتاج لبابا وماما يجيبوا لي معرفش ايه، او ان انا اطلب منهم. ببقى مش عايز ابقى معتمد على حد. يا سلام، ده سبب؟ ده سبب ان انت تبقى بتشتغل علشان تجمع فلوس تعمل بيها اللي انت عايزه؟ لا يا حبيبي، انت اصلا مش بتاع نفسك، انت اصلا تلميذ للمسيح، تابع للمسيح. المفروض تبقى بتشتغل عشان تجيب فلوس تسدد الاحتياجات الضروريه لنفسك ولعيلتك لو انت عندك ناس مسؤول عنهم، والباقي كله بتاع الرب، لان انت كل حياتك ملك للرب.

0: هوجهه ازاي؟ الرب هيرشدك. لو انت عندك التوجه ده، الرب هيفتح قدامك الابواب، هيفتح قدامك مجالات لا حصر لها. عمل الرب مين هيهتم بيه؟ شغل الرب في هذا العالم، تحقيق مقاصد الله في العالم، مين هيتممها؟ لو انا بس مهتم ان انا اجمع فلوس علشان ايه بقى؟ سامحني، علشان مش الاحتياجات الضروريه، علشان الرفاهيه. ما قميص حلو، بس القميص التاني ده ماركه، فاحنا بنلبس عشان الماركه، عشان الماركه تبان. الماركه لما تبقى باينه يبقى ايه؟ انا كده ببان قدام الناس ان انا لابس ماركه. طبعا انا مش قصدي حاجه، وانا نفسي بلبس حاجات فيها يعني، المهم يبقى الكواليتي مناسبه للسعر، الجوده يعني مناسبه للسعر، وهيعيش قد ايه. بس السؤال بقى، بعمل كده كم مره؟ في ناس بتشتري هدوم كل موسم، ليه؟ هل الهدوم التانيه ادمت دابت ولا؟ طب وبعدين بتعمل فيهم ايه؟ بتوزعهم بت بت بت يعني في ناس بتستهلك استهلاك زياده عن الطبيعي. ما بقولش ان احنا نبقى مبهدلين، وما بقولش ان احنا نبقى مهملين، بالعكس احنا حلو ان احنا نبقى انا بدي لك مثال، بلاش الهدوم، المظهر، المظهر جزء منه الهدوم، بس في حاجات تانية، الساعة والموبايل، ما تدخلنيش في الموبايلات يعني والأجهزة والحاجات دي. انت عايز ليه عايز تليفون ب50,000 جنيه؟ ليه؟ بيعمل ايه؟ وانت بتستخدم قد ايه من الامكانيات اللي في التليفون ده؟ انت عايز تليفون غالبا بتستخدمه في 3-4 حاجات او 10 حاجات، اللي هما ممكن تليفون زيه بالظبط ب ما اعرفش بايه، اقل من 10 الثمن، ب1/5 من الثمن، تعمل بيه ايه؟ العربيات، البيوت، الاجهزه، ممكن نفس الحاجه تجيبها بس بسعر ارخص. على فكره في ناس تلاميذ حقيقيين للمسيح، الرب اتكلم معاهم، يكفيك زياره واحده لدوله واحده من دول افريقيا او دول امريكا اللاتينيه او الهند، او زياره، بلاش زياره، عارف ايه؟ يكفيك تشوف كم صوره وانت تعرف الحقيقه. احنا عايشين في رفاهيه رهيبه رهيبه لا يتمتع بها 80-90% من سكان العالم، وبنتعامل معاها على انها مسلمات، وعايزين الحاجات دي، واذا ما جاتش تبقى غلط، ويبقى ربنا مش بيسدد لنا احتياج. ده مش احتياج يا حبيبي، ده رفاهيه. انت عايز رفاهية ولا عايز تعيش للمسيح؟ في ناس تلاميذ حقيقيين للمسيح، الرب تعامل معاهم، لا يا حبيبي البيت ده كبير عليك، انت مش محتاج تعيش في البيت ده كله، بيع البيت ده وهات بيت اصغر وعيش فيه انت واهلك، والفرق في الثمن اتبرع بيه لعمل الرب. في ناس قرروا ان هم ما يجيبوش هدوم كل سنة، يجيب هدوم كل سنتين علشان مصرفش بيفرق؟ اه بيفرق. إذا ما صممتش من الأول، أنا جزء من فلوسي هحطه في توزيع الكتاب المقدس، جزء من فلوسي هحطه للخدمة في الكنيسة، جزء من فلوسي هحطه لمساعدة خدام الرب، جزء من فلوسي هتبرع بيه للفقراء، جزء من وهكذا، هتلاقي أن أنت عندك طبعا حاجات تانية تصرف فيها. عايز تشرب مش عارف إيه كل يوم في حتة مختلفة وتاكل معرفش إيه، هتلاقي نفسك خلصت المرتب بتاعك في إيه؟ في رفاهية. طب ما بلاش، بدل ما تشرب البتاعة دي كل يوم اشربها مرة واحدة في الأسبوع، ما بقولش ما تشربش، اشربها مرة واحدة في الأسبوع، وبعدين خلي الباقي ده استخدمه في خدمة. انت هدفك ايه؟
1: ضبط المال والتحكم في الصرف، وامتى اصرف، وده احتياجي ولا لا.
0: صحيح،
1: التحكم في المال ده امر صعب وبيختلف اعتقد من اشخاص لاشخاص، يعني
0: يختلف. صح، بس السؤال هو لو احنا تلاميذ للمسيح هنعيش ازاي؟ نعم. لازم ابقى عارف انه انا كتلميذ للمسيح في حاجات بتحكمني، ولازم
1: اعيش الاكتفاء زي ما بولس قال، تعلمت ان اكون مكتفيا يعني انا فيه.
0: صحيح، في كلام كتير بقى ينفع يتقال ده في الموضوع ده، الضرايب، الغش في الموازين والمقاييس والمعرفش ايه، لو الناس بيشتغلوا في التجاره. طبعا عندنا اقرا بقى سفر الامثال، هتلاقي كميه ايات عن الموضوع ده، كلام كتير جدا. الـ الـ الـ لو حد صاحب شغل، ناس بيقول لهم يعقوب انتوا اغنياء واصحاب شغل، اجره الفعله اللي حصدوا الحقول بتاعتكم واللي اشتغلوا في الحقول بتاعتكم بتصل الى اذني رب الجنود، بتطالب

0: طالبكم ان انتوا ما دفعت لهمش حقهم، انت بتقلل في الفلوس اللي يستحقوها الناس اللي بيشتغلوا عندك علشان تعمل مكسب اكتر. الغش التجاري والغش المقنع حتى جوه المصالح الحكوميه وجوه الشركات، انت بتعملش الحاجه زي ما هي مطلوبه بالظبط، على قد فلوسهم. يا سلام، وانت بتشتغل لاجل الناس، ده غش في الفلوس.
1: نعم،
0: وهكذا.
1: نعم نعم. انا الوقت فات باقي ثواني، فانا عايز اراجع بس اخواتنا المشاهدين. النهارده بنحكي عن مجالات التلمذة في العلاقات وفي الشغل وفي المال او جمع المال. وعايز اشكر رب جدا جدا لاجلك رامز لوجودك معانا، كنت سبب بركه لينا.
0: شكرا ليك،
1: وبصلي ربي يباركك ويستخدمك ويقودك في كل مكان في اسم يسوع.
0: ميرسي جدا.
1: ميرسي. عايز اشكر رب جدا اخواتي المشاهدين لاجل وجودكم معانا ومتابعتكم لينا كل اسبوع في برنامج من جوه لبره. وبصلي من قلبي ان كل كلام الكلمه والرب بيقوله لنا انك تعيشه، انك تطبقه، انك تحيا حياه مقرصه مخصصه للرب، انك تكون تلميذ حقيقي في كل مجالات الحياه في اسم يسوع. تابعنا كل يوم خميس على قناه الكرمه تلمذه وعلى صفحات الكنيسه الايمان مدينه فيكتوريا الساعه 8. الرب معاك.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: حياتنا ومستوى نصرتنا على التحديات ومستوى إمكانياتنا القيادية تزيد وترتفع علشان نقدر نقول قادرون على
1: امتلاكها.
0: ودي الحقيقة اللي الرب بيحطها فينا طول الوقت كأزواج، لكن كمان بالأكتر كأخوات وبالأكتر لحضراتكم كزوجات. وأعتقد واحد من التحديات الكبيرة اللي بتقابل الزوجات في المجتمع الشرقي هو المطالبة بالحقوق. إزاي أن يبقى عندي جرأة أني أقدر أطالب بطريقة صحيحة بحقوقي، ولا سيما في خلط بين المطالبة بالحقوق وبين
1: التمرد
0: أقدر أقول الفرق بين المطالبة بالحقوق والتمرد، بين المطالبة بالحقوق وبين العنف. فإزاي يبقى في تفرقة بين الأمر ده، وإيه الحقوق اللي المفروض الزوجة تبقى واقفة وبتطالب بيها طول الوقت؟
2: هو يعني طبعا حقوق كتير جدا، يعني المرأة بصفة عامة، أنا عايزة أوسع الدائرة شوية، مش الزوجة بس، المرأة، الفتاة، الابنة، الأخت، الزوجة، من أهم الحقوق الكرامة. يعني ما تتهنش، ما تنضربش، ما ينضغطش عليها أنها مثلا لو فتاة تتجوز غصب عنها، ما ينضغطش على المرأة أنها يعني الخلفة تجيب كتير وهي مش قادرة تعمل كده. يعني دي حاجات بيبقى اسمها قهر، فده ظلم بالنسبة للفتاة أو للنساء بصفة عامة، الإهانة، إن هي مش كأنها مش موجودة في البيت خالص، تجاهل أنها تبقى بتدي رأيها تماما، بتتعامل كأنها مجرد كرسي، أنا أسفة أقوله، بتتعامل كأنها وسيلة متعة فقط في البيت مع الزوج. كل ده بيعتبر إهانة للمرأة، ومن حقها أنها تقول أنا أسفة. من ضمن الحاجات اللي هو انتهاك فعلا حقوق المرأة الختان، بالذات طبعا في بلاد معينة، مش كل البلاد، ابتدينا نتطور، بس ما زالت في بلاد ختان المرأة ضروري، ختان الفتاة ضروري، ده انتهاك لحقوقها. فكل ده المرأة من حقها تقول لا، أقف، وأنا مش قابلة أنه أكون بأعامل بالطريقة اللي زي كده. طبعاً في حاجة تانية، هي الميراث. بساعات الميراث المرأة في الصعيد أحياناً ما يحبوش يدي للبنت ميراثها علشان هيروح للغريب
1: جوزها،
2: فساعات طبعاً يعني مش حتى يدوها جزء، لا، يبقوا رافضين تماماً يعني
0: خالص.
1: أنا عايزة أقول حقها كمان أنها تتعلم وتدرس، ما تبقاش جهلة، حقها انها تتعالج. مرات كتيره قوي مش يعني الحقوق البسيطه دي، انها تتعالج في اماكن كتيره قوي، تتعالج مثلا من ضعف النظر. يعني انا شفت بنات في الصعيد مش عايزين يلبسوهم نظاره ولا يكشفوا، هم البنات مش بيشوفوا. يعني تبدا من الحقوق البسيطه جدا الاوليه، اللي هي مصدرها انه انت مش انسانه، فليه نديكي حقوق؟ يعني انت شيء بيستخدم، لكن انت مش انسانه، ليكي حقوق عاديه زيك زي اي حد. يعني طبعا يعني عايزه اقول انه سلب الحقوق بيعمل ظلم، بيعمل احساس بالظلم، والظلم بيعمل مراره، والمراره مش بنبقى عارفين بقى هتبان ازاي، فيا اما تبان بتمرد ويعني قهر وعنف، يا إما تبان بإحساس بالقهر والخنوع والتراجع والانسحاب. وردين الفعل دول مزعجين جدا وحشين، يعني إذا كان في عنف فتطلع بقى حركات تحرير المرأة والمطالبة بالحقوق، وتبقى في حاجات كده مليانة بالعنف الشديد. يا إما المرأة تتوارى وتاخد جنب وتبقى مش موجودة وتنسحب، وإحنا زي ما كنا بنتكلم قبل كده بنفقد دور أساسي في العيلة وفي المجتمع لما تبقى المرأة مش موجودة، أو هي موجودة جسدا يعني، لكن هي مش موجودة بتفكيرها، لأنه هي لا اتطورت ولا تعلمت ولا اتغيرت ولا فهمت، فهي ولا حاجة. فالأجيال اللي جاية شكلها إيه إذا كانت كده؟
0: وللأمانة يعني عايز برضه أقول لحضراتكم بتتكلموا يعني قلتوا كلام في منتهى الأهمية، بس أحب أحطه في نقاط واضحة. بداية سلب الحقوق عند البنت إنها تتجوز قاصر في سن
1: طبعاً،
0: ما ينفعش ترتبط بيه
1: طبعاً.
0: وللأمانة عايز أقول لا، ده شر، والأباء دول لن
1: يفلتوا من العقاب
0: لن يفلتوا من العقاب الأرضي، وأمام الله هيقف ويقعد حساب على الشخصية دي اللي ربنا

0: خلقها الإمكانيات عظيمة وإنت بجهد
1: دفنتها.
0: والعكس بقى، يعني عندي قصة قوية لديها أقولها، بس العكس برضو عايز أقف عليه، إن في أوقات لما تبقى المرأة عندها حقوق بس بتعلق ليبلز كبير، حقوق المرأة والطالب بطريقة مش حقيقية، خلى العكس بقى إنه
1: بقى في تمرد
0: وفي عنف وفي

0: بلدت في نجع مش قرية يعني نجع
1: أقل.
0: حاجة أصغر
1: من قرية
0: من قرية. وباباها كان من الأشخاص الصعبين قوي اللي بيعتبر إن البنت دي لا شيء.
1: أيوه.
0: فلما وصلت لابتدائي بكت لباباها بشدة إنها نفسها تتعلم.
1: أيوه.
0: فباباها قال لها تموتي ولا تتعلمي، ده مستحيل. فربنا وفق يعني واحدة بنت العمدة بتاع القرية ومش مسيحية إنها تساعدها إنها تدخل محو أمية. فدخلت محو أمية فعلا وست سنين أخذت المحو الأمية. ولما وصلت للسن إنها تاخد شهادة الابتدائية اكتشفت إن باباها أساسا ما طلعش شهادة ميلاد.
1: Yeah. دي نقطة تاني كمان.
0: فعيني لفت اللفة الطويلة مع البنت علشان يطلعوا لها أساسا شهادة ميلاد، والبنت فعلا نجحت. بس باباها قال لها لو هتموتي مش هوديكي المدرسة إعدادية، يعني إزاي يعني. فبدت البنت مرة تاني ترجع لمحو الأمية وتاخد حاجة منزلية تدرس، وفعلا نجحت في ثالثة إعدادي وجابت مجموع كويس قوي. فقال لها لو متي أوديك المركز علشان
1: تتعلمي
0: وتاخدي ثانوي. بنت العمدة بقى قفت قالت له بص على جثتي أنا اللي أخدها وأوديها.
1: yeah.
0: وفعلا أخدتها نجحت الثلاث سنين. الغريبة أنها دخلت كلية صيدلة.
1: واو. yeah.
0: دخلت كلية yeah. صيدلة وربنا نجحها، وهي دلوقتي صيدلانية في منتهى الاحترام. وكأني واقف قدام الأب وقدام البنت، واقف قدام الأب وأقول له حرام عليك إنك تدفن
2: يعني مواهب بنتك
0: وإمكانياتها، وإنك في يوم من الأيام تخرج بافتخار وتقول بنتي يعني
1: دكتورة بنتي
0: بدل ما كانت بنت تبقى سوري جهلة بتجري لك كل وقت في أبسط حاجة ومتخانقة مع جوزها وتجري عليك وتبقى أزمة. ما أنت أخدت بنت مليانة إمكانيات، ويمكن دي اللي في يوم من الأيام تقف جنبك وتعالجك. صحيح. وتبقى بركة لحياتك وتبقى نصرة لحياتك ونعمة. وفي نفس الوقت عايز أسقف للبنوتة دي وأقول لها يا دكتورة أنا مبسوط بيكي ومبسوط بالاجتهاد وفخور بالاجتهاد اللي ربنا إدهولك.
2: المهم في نقطة برضو لازم نطرحها عشان ساعات أخاف من رد الفعل العكسي. المهم يكون حقك بجد. مثلا تبقى هي شخصية صعبة في البيت وشخصية بتؤذي البيت ومتسلطة وتطالب بحق مع أن هي اللي ابتدت بالأذى، يعني تطالب مثلا أن زوجها يتعامل معيها بصورة كويسة مع أن هي من البداية في البيت شخصية صعبة. فأنا نتعلم الحتة دي لما بتعلمها في حياتنا بتبقى حلوة قوي. أتعلم قبل ما طالب بالحق أشوف الأول أنا بعمل الدور بتاعي ولا لا.
1: أيوة.
2: يعني أنا لو إنسانة صانعة سلام في البيت، لو أنا إنسانة مش مؤذية، لو أنا إنسانة مش بستفز اللي قدامي. يعني في زوجات ما تهداش إلا لما تستفز زوجها، فأيوة رد فعل عنيف وأنا لا أقبل رد فعل العنف الضرب للزوجة، لا أقبله تماما مهما كانت الزوجة مستفزة. لكن في زوجات حقيقي لما بيكون زوجها مثلا عصبي تصر تتكلم معي وتصر تستفز، وهو أكتر مرة أقول لها أنا مش دلوقت مش دلوقت مش دلوقت. أنت ليكي دور، أنت عملتي حاجات ضايقته، عملتي حاجات استفزته. فأنا مهم العصبي بيستفز، أنا يعني مش ما ينفعش أقول لازم يمسك نفسه، هو جوزك عصبي، هو العصبي ما بيعرفش يمسك نفسه إلا لما بياخد وقت وسك. بس أنا ما ينفعش أستفزه وأقف قدام، ده مثل. فنمشي بقى على الأمثلة دي كتير. أنا ما ينفعش يبقى دوري بعمل حاجات سلبية وأطالب الآخر إنه بيعمل الدور بتاعه. يعني ما ينفعش أكون مثلا بنت طماعة وعايز أخد أكتر من حقي في الميراث وقول هم مش عايزين يدوني، هم مش موضوع مش عايزين يدوني، احنا الاثنين بنتخانق على الميراث، فهي عايزة وهو مش عايز. فأنا لازم أبقى واعية قوي الحتة دي، أنا ليا دور ولا فعلا أنا مفعول به.
0: المثل الأول أنا عجبني قوي يا أخت هايدي، يعني فعلا فعلا فعلا عجبني قوي، لأني الكتاب المقدس حتى بيقول كالممسك بأذني كلب. يعني في وقت أنا شعر أن شريك حياتي منفعل وواصل لأقصى درجة، انسحابي قوة وانسحابي احترام لكرامتي وإنسانيتي.
2: صح.
0: لأن أنا شايفة أن وصل لمرحلة هيقول كلام غلط
2: فامشي
0: وهيتصرف رد فعل غلط. فانسحابي ده معناه قوة على أبسط شيء، أن أنا أقول ببساطة شديدة الموقف مش عاجبني بس أنا الحقيقة أنا بنسحب هدوءا للبيت وشكرا، أو لو مش قادر أقول أي حاجة
2: امشي
0: يعني. اسكت بالزبط. وامشي علشان يبقى تصرف
2: يعني ابقى صانع سلام. انا ما ينفعش اطلب حق وانا مش صانعه سلام في البيت.
1: بالظبط بالظبط. ويعني وانا عايزه اقول احنا بنتكلم كمان في قضيه حقوق

0: تعمل تقدم في المجتمع، تعمل تقدم في العيلة. يعني هي حقوق مش بترجع علي أنا بس بفايدة، لكن لما كبنت تطالب بحقها أنا تتعلم، لما تطالب بحقها أنا تعيش بكرامة، ده مش بس بيعود عليها هي بالفايدة، لكن ده كمان بيغير في المجتمع، بيغير في العيلة، بيغير في التشريعات مش مظبوطة، زي كأنه بيحقق العدل والمساواة اللي مطلوب إنها تبقى موجودة. فمش حقوق أنانية إنه أنا من حقي أرتاح، أنا من حقي أنام، أنا من حقي أكل، مش هي دي الحقوق اللي احنا بنتكلم عليها. احنا بنتكلم على حقوق تغير في المجتمع، حقوق تحقق فعلا فايدة من وجودك كامرأة. فالحق اللي انت بتطالبي بيه علشان تفيدي الناس، يعني انت مش بتطالبي الحق علشان تبقي واو انا نجحت، لا، الحق اللي انا بطالبه ده علشان لما يحصل معايا اني اكون متعلمه، طب ما انا هبني المجتمع صح، طب ما انا هفيد ولادي، طب ما انا هقدر يبقى ليا دور ايجابي في المجتمع. لما تحافظوا عليا من انه اتجوز وانا قاصر، يبقى انا كده هعرف ابني البيت. ما انا متجوز وانا 11 سنه 12 سنه، افهم ايه انا، ايه اللي هقدمه لاولادي واقدمه لعيالي ولجوزي وانا مش فاهمه اي حاجه في وانا لسه طفله، لا اتعلمت ولا نضجت ولا اتغيرت، فمش هفيد، فالمجتمع هيقع والبيت هيقع. فلما بطالب بحق، بطالب بحق لاجل المصلحه العامه، انجاز التعبير يعني.
1: وكمان الفكره الاساسيه في الامر ده هو مش المطالبة بالحقوق، هي كيفية المطالبة بالحقوق.
0: بالظبط.
1: لأني أعتقد 100% بيبقى ضيق العيلة وضيق شريك الحياة وضيق كل المحيطين بأنه المطالبة بطريقة غير صحيحة بتخلينا أقول في البداية لا.
2: بالظبط.
1: فهي لا، يعني أنت جاية بتقولي هي كده ولازم يحصل كده، أنا بقول لك لا وهي مش كده. وده اللي بنشوفه في قصة عظيمة يمكن المشاهدين مش كل وقت بيدرسوها، عن بنات صلفحات. بنات صلفحات في الكتاب المقدس اللي طالبوا بحقوقهم بالميراث لموسى رجل الله، وهنشوف ازاي الرب رد عظيم في سفر العدد اصحاح 27. اقرا مع حضراتكم الجزء ده لانه مهم، واسمع تعليقات حضراتكم على الجزء. فتقدمت بنات صلفحات، تقدمت محلة، نوعة، حجلة، ملكة، طرصة. المجموعة دي تقدموا لموسى وقالوا وقفنا أمام موسى وإلعذر الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قرح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. هو صحيح أبونا لما انتقل بخطيته الطبيعية اللي هي الخطيئة، بس هو ما كانش من ضمن المتمردين علشان يحرم من الميراث ولا إحنا نحرم من الميراث بتاع أبونا. وبدأوا يقولوا بلغة جميلة، لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأن ليس له ابن، أعطينا ملكا بين إخوة أبينا.
0: جميلة.
1: وكلمة لماذا دي جميلة. السؤال دايما لازم يبقى له إجابة بطريقة جميلة. وموسى كان رد أروع، فقدم موسى دعواهن أمام الرب، فكلم الرب موسى قائلا، بصوا بقى شهادة السماء، بحق تكلمت بنات صلفحات، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن، وتكلم بني إسرائيل وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما. بص بقى القاعدة اللي أختي قالتها.
0: بالزبط.
1: إنه لما خدت الحق وطالبوا بحقوقهم بطريقة جميلة وانتصروا، بقي ده شريعة لكل الشعب. وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم يكن له ابنة تعطون ملكه لإخوته، وإن لم يكن له أخوة تعطون ملكه لإخوة أبيه. هنا بقى الكلام الجميل بقى.
2: هنا بنات صلفحات عملوا كذا حاجة حلوة قوي.
1: أسمع.
2: أولا هم شرحوا المشكلة منتهى الهدوء. يعني هم دخلوش دخلة انتوا ازاي ما تدوناش الميراث وده من حقنا، لا، هم دخلوا احنا فلان وابونا فلان وابونا كان عايش في البرية وحصل كذا وما عندوش ولاد. وبعدين بعد ما شرحوا الموقف بيسألوا مش بيتهموا، يعني ما جوش بصوره مع انه هو فعلا ما خدوش،
0: انتوا زعلتونا،
2: ما قالوش انتوا ازاي ما تدوناش يا موسى، انت ازاي ما تديناش واحنا من حقنا ناخد، لكن قالوا ليه
0: يحذف
2: على فكره
0: اسمنا.
2: ده مهم جدا، لانه ساعات ظن السوء يخلينا نحكم مع ان اللي قصادي ما يقصدش. يعني ساعات القصاد ياخد حقي.

0: ياخد حق بس بدون ما يقصد. فانا لازم الفت نظره انه انا المشكله بتاعتي كذا وانت ليه ما عملتش ده؟ ليه دي اللي هي لماذا بتدي فرصه للي قدامك انه يستوعب ويرد ويقول لي. اه ممكن طبعا لما يقول لي اقول له طب لا مش هينفع كده يعني مش الكل هيبقى زي موسى بيرجع لله، لكن بتبقى في ساعات حاجات حياتيه فلا مش هينفع كده او انا كان صعب اعمل ده، فيبقى في نقاش. لكن البدايه ما بقاش داخله باتهام، انا مش رايحه واصدرت الحكم. بنات صفحات عملوا كده، هم ما راحوش وهم اصدروا الحكم ان الراجل ده ظالم وما رضيش يدينا المرخص.
1: ممكن اقول حاجه وهخلي حضرتك تكمل. انا بشوف في بعض البيوت وبعض المصالح الحكوميه وفي بعض الاشغال انه عدم الكلام بيخلي اللي قدامي كأنه ده طبيعي، بمعنى انه مثلا حد شغال وطول الوقت الناس اللي جنبه بتديله خد ساعدني في دي خد ساعدني في دي، هو طول الوقت بيقول حاضر. المسكين بيفضل يفضل يفضل لغايه لما يعمل بام ينفجر ويجي يقول ده دول محملين عليها. هو مش محملين عليك
0: انت، ما قلتش لا. وفي البيت عندنا مشكله تانية عند المراه انه دايما طول الاهتمام ما بينطلبش. فساعات تبقى بتطالب حق من الزوج بس هو يعرف لوحده. ده موضوع ما يعني ده موضوع ما ينفعش. أيوة. مش حاجه اسمها الاهتمام ما بينطلبش، احنا جسد واحد، فلازم اتكلم، لازم اقول ليه ما عملتش كذا، انا كنت منتظره ده، احنا النهارده كان كذا كذا وكنت منتظره، ليه ما عملتش ده؟ يعني ليه دي تدي للراجل فعلا، لانه طول ما هي ساكته اذا ما فيش مشكله، اذا انا مكمل مكمل في نفس الطريقه، مكمل في نفس الاتجاه. فهو وبعدين يجي بقى اللي يحصل ايه؟ ننفجر. ما ده اللي قالت عليه فينيس، احنا بنفجر فجاه اروح وانت ازاي؟ طب يا حبيبتي انا ما اعرفش. فالبدايه لما تكون بهدوء، اول ما احس بالضيق وادخل بهدوء واشرح الموقف، ده اللي عملوا بقى الصفحات عجبوني جدا، شرحوا الموقف وقالوا ليه. كده اللي قصادي فهم انه ده ايه؟ ضايقني. فما استنتجش وما توقعش واقول هو لازم يعرف لوحده واصل الاهتمام ما بينطلبش، الله ادانا لسان علشان نتكلم فيه، لكن فعلا المحبه لا تظن السوء.
1: والام كمان ما تقعدش في البيت وتقول ما هم حاطين عليا كل الحمل ومحدش حاسس بيا ومحدش
0: لا شايفني. اطلبي
1: اطلبي. لان في اوقات بامانه بيطلعوا زوجات معاقات واولاد معاقين
0: بالزبط.
1: فهطول الوقت هي اللي بتطبخ كل حاجه، والبنت دخلت الجامعه وتخرجت ما بتعرفش تعمل حاجه وتيجي لما تتجوز
0: وتطلب بهدوء. يعني ما ينفعش تقول انت قاعده مرطه ما بتسال سوري يعني بس ما بتساعدني.
1: لا لا قولي مرطه
0: يعني مرطه مرطه ما بتساعدني. ساعات انت قاعده مرطه طول الوقت على النت. حبيبتي انت ينفع تطلبي منها الطلب وهي تساعدك بس بهدوء؟ انا لما بطلب حقي بهدوء مش هيحصل اي مشكله. بس هي ليه بتنفجر الام؟ لانها متوقعه ان هي واقفه في المطبخ محتاسه ان البنت لوحدها هتسيب الدنيا وتيجي. التوقع انه تاخد الحق بدون ما تطالب بيه ساعات يبقى في مشكله.
2: يعني عندي حاجه بس في النقطه دي، يعني لو كانت الام بتتكلم مع بنتها في انها تساعدها فده لحاجتين، اولا طبعا علشان الام ترتاح، بس الاهم انه البنت تتعلم ازاي تكون ايجابيه وبتشارك في البيت.
0: صح.
2: فحلو ان الام وهي بتعمل كده تعمل ده باتجاه في تصالح، يعني في محبة، ما تبقاش حاسة إنه وأنا كل حاجة فوق دماغي. أنت فرحانة بالدور ده وأنت متشجعة أنك تعمليه، اعمليه. ما تبقيش حاسة إنه طب ليه أنتوا مش بتساعدوني، أنت ما طلبتيش زي ما هايدي بتقول. بس كمان لو أنت هتطلبي اطلبي لأنه أنت عايزة بنتك تتعلم أنها تبقى مشاركة وعايزاها تطلع في بيتها بعد كده ما تبقاش هي على طول بتاخد ومش بتدي. فنخلي بالنا برضو واحنا بنطلب مش دايما بيبقى علشان نفسي، عشان انا ارتاح، عشان انا ابقى مهمه، عشان تاخدوا بالكم من اللي انا بعمله، عشان تعرفوا انه انا مش عارف ايه. يعني ساعات الطريقه دي من المطالبه، يعني بتهيألي قصه بنات صلفحاض عايزين يقولوا انه عشان كده الرب عمل تشريع من اللي هم قالوه، عايزين يقولوا انه احنا عايزين يبقى في مساواه في كل الاسباط. فمش لان في سبت ما كانش في اولاد ما ياخدش ميراث، ده مش العدل بتاع الله في الارض. الله عايز يدي ميراث لكل اولاده وبناته، فهم راحوا بهذا المنطلق وقالوا يعني ومستعدين زي ما هايدي بتقول انه يسمعوا من موسى. لو موسى قال لا الحقيقه كذا كذا، لا الحقيقه وموسى عمل حاجه جميله قوي، ودي نقطه جميله، موسى رجع لالله. ودي نقطه مهمه جدا انه لازم يبقى فوق اي حد انا بساله، لو انا اللي هاخد القرار يعني لازم ارجع طب انا هسال وهرد عليك.
0: هو بس في نقطة يمكن أنا مع فينيس في

0: لعيلته، بس اخاف ام تسمعنا تقول هو انا مش ملحق ارتاح. لا يعني ينفع اطلب برضو لنفسي، يعني مش يعني اللي انت بتقولي صح لاننا بنعلم بناتنا، بس مش غلط لو انا تعبانه ومرهقه بغض النظر بنتي تتعلم تقول لها حبيبتي. انا دايما اقول الطريقه طريقه الطريقه الكلام، انت تعبانه ومن حقك ترتاحي، طريقه الكلام هتفرق قوي، حتى لو طلبتي من جوزك انه يساعدك بس اطلبي بطريقه لطيفه. هي صح. دي بس النقطه اللي بنات صفحات عملوها.
1: الحقيقه يعني في ختام الحلقه دي انا عندي كلام مهم جدا جدا في القصه دي، لانه قلب شبعان بالموضوع، لانه عايز اقول انه بنات صفحات المفروض ما يطالبوش بحقهم بالطريق مش كتابيا لكن بالفكر
0: العالمي
1: الشرقي العالمي. لانه اول حاجه بنات، والكتاب المقدس بيتكلم عن البنت بطرس الرسول الاولى انها الاناء الأضعف مش الأقوى. رقم اتنين عددهم خمسة، فخمس بنات يا عيني يعني في البيت الدنيا مش بسهولة. رقم تلاتة مات أبوهم، والحقيقة موت الأب كأنه كسرة ليهم، واضح أن الأم مش موجودة أو الموجودة الغيبة، لأنه ما ذكرش الكتاب المقدس عنها أي حاجة. لكن كمان ما لهمش أخ، لو خمسة وليهم أخ بيدافع عنهم كانوا يبقوا الدنيا
2: حلوة يعني شوية.
1: أبسط شوية يبقى فيها علاج. لكن كمان مش معترف بيهم من العشيرة بتاعتهم. أعتقد ما فيش ضعف أكتر من كده، وما فيش كسرة ولا هزيمة أكتر من كده. بس المجموعة البنات دي قررت في قلبها إنهم يكونوا مش مكسورين، وقرروا في قلبهم إنهم يكونوا منتصرين، وقرروا في قلبهم إنهم يصنعوا نصرة ويصنعوا حاجة عظيمة. والكتاب المقدس بيقول زي ما أنت قلتوا قدروا يروحوا لرجل الله ويطلبوا بالطريقة الصحيحة حقوقهم الشرعية اللي تأكدوا إنه دي حقهم، ده ميراثهم، ده ميراث أبونا اللي احنا محتاجين ناخده. وللأمانة كمان الكتاب المقدس قال حاجة جميلة في القصة دي، قال لهم انتوا محتاجين كمان علشان تاخدوا الحق ده تتجوزوا وين؟ نفس السبط بتاعكم، علشان لا ينقل التخم
0: السبط تاني،
1: مش سبط تاني، وما ينقلش تخم لسبط تاني. فكأن كمان الكتاب بيقول ايه؟ طالب بحقك ودنيا جميلة، بس كمان اعرف حقوقك الإلهية وحق الرب عليك،
0: عرفي واجباتك يا من
1: واجباتك انك تبقي بنت ربنا، انك تبقي جوه دايره الايمان، ان جوه تبقي دايره العلاقه مع ربنا وجوه دايره شركه ربنا. لالا اخاف الحقيقه مخافه رهيبه انه حد يبقى طول الوقت بيطالب بحقوقه الشرعيه وناسي
0: واجباتك.
1: حق الرب عليه
0: بالظبط،
1: وواجب الرب عليه، ان الرب خلقني واداني صحه واداني امكانيات واداني بركه واداني عطايا غير عاديه،
2: لازم
1: اعمل. وفي نفس الوقت انا سايب الرب، مش بنت ربنا، مش ملك للمسيح، حياتي بعيده عن ربنا. طب ازاي انا في وقت معين بطالب بكل حقوقي
2: وانا
1: حق الله
2: أنا مش عايش ومش بعمله
1: مكسور؟
0: ونفس الحكاية مع الآخر، مش بس مع الله. يعني زي أنا دايما أطالب عايزة عايزة عايزة عايزة منك، لكن أنا مش بدي لك الحق بتاعك بصفة عامة.
1: أختم وأقول أنه أعظم مثلين في العهد الجديد طالبوا بحقوقهم بطريقة عظيمة والسماء استجابت لحقوقهم بطريقة رائعة. ربنا يسوع المسيح في كلمة الله في إنجيل يوحنا أصحاح 18 وعدد 22، أجابه يسوع بص للشخص اللي لطمه وقال له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ أنت بتضربني ليه؟ الطريقة الجميلة والمدافعة على الحق بطريقة شرعية، ده حق الرب صنعه وما طلبش مننا ان احنا ننكسر ولا نبقى مهزومين. لكن بولس الرسول في اعمال 16:37 جلدوه وضربوه وسمح لاجل المسيح انه يجلد ويضرب، بس يقول الكتاب المقدس الكلام الجميل ده، فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان والقونا في السجن، افالان يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم انفسهم و يخرجوننا. بتعمل ايه؟ قال في مبدأ إلهي ربنا طالبه سواء في بنات صفحات، في ربنا يسوع المسيح،
0: بولس،
1: في بولس، انه اطلب حقوقك بطريقة شرعية وبطريقة جميلة،
2: وانت عامل الحق اللي عليك،
1: وانت عارف الحق اللي عليك، ان ده حقك الطبيعي اللي ربنا عايزه منك. واعتقد اني اقدر اقول السماء هتقف في صفك.

0: وتديك الحق، لكن التحدي بقى إن هتبقى مثل
1: بالزبط.
0: وقدوة
1: بالزبط.
0: للأجيال اللي حواليك وللأشخاص اللي حواليك. شكرا للحلقة الجميلة دي، وشكرا للتحدي اللي ربنا ادانا نصر عليه، واللي هنكمل نقابل تحديات لكن نقابل انتصارات.
1: أمين.
0: ربنا معك.
1: أمين.
0: راجع من الجامعة خبطته عربية وانتقل، بابا بطل ينزل شغل، بطل يتحرك، المسكين بيلبس لبسه.
1: أنا ماما فقدت إخوات ليا أطفال صغيرين،
0: لأنه في أوقات بيبقى في فرق بين الحزن وروح الحزن.
2: ده مش معناه إنه هو عنده مشكلة،
1: بقى في زي عداوة بيني وبين الله، أنت اللي خدت ابني.
2: ما ينفعش تقوله دي إرادة ربنا، استسلام للحزن لحد ما يموت.

مشاهدينا ومشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 10 اغسطس 2026. للاسف كله بيتحدث عن المذبحه الصعبه جدا في التجمع اللي راح ضحيتها اسره من 4 افراد، الاب والام وبنتين، وانه اللي قتلهم صديق للزوج بسبب خلافات اتقال اول خلافات ماليه، وبعد كده اتقال ان هو من قبيل يعني بهدف السرقه. عندنا كمان الحقيقه موضوع روماني غريب، للاسف تم تجديد حبسه وبدأت يعني تطلع له تهم على حاجات تانية كان نشرها من فترات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي. بيان صادر عن مكتب الأستاذ سعيد فايز المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية، هنعرض على حضراتكم البيان. عندنا كمان الحقيقة سيدة أزمة لما سمي سيدة الصلاة أو سيزلر، محل سيزلر بمول العرب، وفصل المدير، وده كله ده بسبب أنها كانت عايزة تصلي جوه المطعم نفسه، فهنشوف برضو تفاصيل هذه الواقعة مسمينها واقعة الصلاة. كمان في شاب الحقيقة شهم جدا أنقذ 6 أشخاص من الغرق، ولكنه يعني

انتهى بيه الأمر أنه هو غرق الحقيقة للأسف في قصة الشهيد البطل زياد. عندنا كمان موضوع بقى منع دخول علم مصر يا جماعة منطقة سقارة. يعني هو داخل منطقة سقارة بعلم مصر مصري، قالوا العلم ممنوع. فطبعا هذا الأمر أثار ضجة والسياحة وضحت. عندنا بقى موضوع كبير جدا على يعني شاغل ناس كتير جدا في مصر، وهو موضوع دلوقتي شركات الاتصالات كانت بتعمل خطوط هواتف باسم حضرتك مثلا وانت مش داريان، وتبص تلاقي انه طبعا دي في منتهى الخطورة. فالأزمة تصاعدت لدرجة انه صدر بيان من الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات بانه تحويل لأربع شركات طبعا للتحقيق علشان خاطر يحققوا في إجراءات بدأ يتم اتخاذها حيال هذا الأمر. عندنا الحقيقة أنه السكري اللي هو بالنسبة للذهب كان في عامل توفى وإصابة 6 إثر انهيار أحد الأنفاق فمنجم السكري. فعندنا كمان النهاردة حصل زلزال كبير قوي في كولومبيا، والحقيقة أنه المشاهد لغاية دلوقتي مرعبة. هزة أرضية عنيفة بقوة 7.4 يا جماعة، مباني بتتهدم بشكل غير طبيعي، مباني كتير جدا. معرفش بقى الناس يعني بجد لغاية دلوقتي طبعا في عدد من الوفيات وأكيد العدد هيزيد. يعني اللي احنا شفناه قدامنا ده بيفكرنا برضو في فنزويلا، بس كمان بشكل غريب جدا. مباني بحالها بتنهار، ومباني سياحية وكاتدرائيات، ويعني بجد حاجة صعبة جدا، ربنا يكون في عونهم. أما بقى بالنسبة لموضوع الاتفاق اللي احنا لينا كام يوم، واللي كان محدد ترامب مهلة انه يحصل اتفاق علشان فتح مضيق هرمز بين عمان وإيران، الاتفاق ده لسه متعطل لغاية دلوقتي، وطهران أعلنت شروط ليها لإعادة فتح المضيق مضيق هرمز. ودخلنا بقى في قصص غريبة جدا، وفوجئنا النهاردة بأنه طبعا ترامب برضو بيحاول انه يوازن ما بين التهديد وما بين انه هيعمل ايه مع ايران، بس ما حدش جاب سيرة المهلة. الحاجة التانية ان لقينا النهاردة اخبار عن مجتبى خامنئي. ايه ده يا جماعة، ده ظهر بازشكيان قال ده انا قعدت معاه وقت طويل قوي، واللي يتعد معاه 7 لـ 6 لـ 7 ولا 8 ساعات يا جماعة، ده شخص يعني بصحة جيدة جدا. واتفاجئنا كمان ان في قرارات، في تغييرات وتعيينات خاصة بالحرس الثوري بحاجات كتيرة في الحكومة الإيرانية كان أمر بيها مجتبى خامنئي، بس احنا ما شفناهوش لغاية دلوقتي، ويعني مش عارفين برضو ايه اللي بيحصل، لكن نتمنى نشوفه. يعني الرئيس ترامب أيضا بيدرس إنهاء الحرب في مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وده من ضمن الحاجات اللي تم طرحها. يعني كده ولا نووي ولا غيره، والهدف اللي احنا في الحرب دي كلها مش ان احنا نخلي إيران ما تبقاش بتمتلك سلاح نووي. عموما أخبار كتيرة متضاربة في هذا الشأن، لكن الواقع دلوقتي انه ما فيش أي اتفاقية. البنتاجون بقى بيسرع انتاج الاسلحه والذخائر الامريكيه بسبب نقصها. يبقى هنا ممكن نقول انه ترامب ما اتكلمش ولا المهله ولا اي حاجه علشان خاطر لسه مستني اسلحه جديده. الزعيم الايراني يعلن اللي هو مجتبى خامنئي 6 تعيينات جديده في القوات المسلحه والحرس الثوري. سلطنه عمان بتقول ان كان في تسرب نفطي من ناقله اسمها كارولين بيزينجي لتغطي نحو 390 كيلو متر مربع، وهنا طبعا قلق كبير جدا من طبعا التلوث. مجلس الامن السيبراني في الامارات بيحبط هجمات سيبرانيه متقدمه استهدفت قطاعات الطيران والطاقه والتعليم بالدوله، وده جه بعد ما كان في استهدافات لمراكز نفط ارامكو ومركز وبرده يعني نفط ايضا في الامارات. وبعدين بنلاقي كمان ايه انه هجمات للحوثيين. وزير الصحة اليمني أعلن عن فيه 7 قتلى و30 جريح في ميناء المخبس. يعني وعندنا طبعا أماكن كتيرة، ومن شوية لقينا أنه القوات اليمنية بدأت تضرب تجمعات وأماكن فيها مسيرات للحوثيين. فالوضع دلوقتي بالنسبة للاشتباكات الكبيرة جدا والضربات اللي بيقوم بها الحوثيين والرد عليها من الحكومة اليمنية تعتبر هي النهاردة المتصدرة الأخبار. الحوثيون كمان أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف مصفات أرامكو بالسعودية. بالنسبة لي ألعاب نارية بقى واحتفالات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، احتفاء بتوقيع اتفاقية مكة بين السعودية وباكستان وتركيا. ولغاية دلوقتي التساؤل هل في دول تانية هتنضم لهذه الاتفاقية ولا لا. عندنا كمان العراق بقى، الداخلية العراقية بتقول أي مسيرة جماعة هتحلق دون موافقات رسمية هيتم التعامل معها معاملة الإرهاب. وده بعد ما كان في لقوا كمية كبيرة جدا من المسيرات وذخيرة، والحقيقة ان هم قالوا ان هم أحبطوا عملية إرهابية. بالنسبة لل
الحكومة بقى كان في نتنياهو الحقيقة غير كلامه مش

عايز يكمل الاتفاق بتاع غزة، وبدأ بقى نتنياهو يقول على حكومة وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل، ده عفوا حزب الله. وكان برضو في رفع شكوى عاجلة. التلفزيون السوري قال قوات إسرائيلية توغلت في منطقة الكنيطرة. عندنا بقى واشنطن تضغط على إسرائيل للانتقال للمرحلة الثانية، ونتنياهو هو اللي رافض. أما في مصر بقى فتم الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 14.7% خلال يوليو 2026. وفي السودان النهاردة برضو كان في تقدم للجيش السوداني، ضرب مناطق للدعم السريع. مذبحة التجمع الخامس وبالتحديد منطقة النرجس، الحقيقة فوجئنا بأنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كلها هذا الخبر، ومن مواقع إخبارية، أنه في أسرة بأكملها قتلت على يد صديق الأب. وبدأت طبعا أقاويل وروايات لغاية ما صدر الحقيقة بيان الداخلية وضح لنا بالظبط إيه اللي حصل. صديق قتل أسرة كاملة للاستيلاء على الأموال والذهب. تفاصيل صادمة طبعا. الأول كانت بأنه في عربية عثروا عليها متغطية، والعربية دي كان جنبها أثار دم، فبسرعة القوات راحت علشان خاطر تشوف إيه اللي حصل. وبعد كده لقوا في العربية دي الزوجة ومعها بنتين، وبيقولوا إن الزوجة كانت حامل في الشهر الأخير. بعد كده بدأت القوات الأمنية طبعا تشوف إيه اللي بيحصل، وصلت لمرتكب الجريمة بعد يبحثوا عن جثة الزوج. وطبعا ارتكب، اعلن المتهم بانه ارتكب الواقعة بسبب خلافات مالية بينه وبين الزوج. وبعد كده لقينا طبعا قصة 100,000 جنيه اللي بدأت تتنقل، مش فكرة 100,000 جنيه، فكرة ان هو كان ليه اموال بسبب شراكة وانه المجني عليه ما دفعلوش الاموال دي. طبعا كل ده كان في الاول الواقعة، يعني الكلام ده كان في اول الواقعة. وشفنا بعد كده صورهم وشفنا مين هم، ولقينا طبعا عثروا على المتهم بعد كده أدلى بالاعترافات بتاعته وأدت للعثور على جثة الزوج. الفكرة أنه خلافات مالية، ضائقة مالية كان للمتهم، وبعد كده نفذ خطة للسرقة. الخطة دي كانت طبعا قتل فيها الأب، وبعد كده استدرج زوجته وابنتيه علشان خطره، قال لهم أن زوجه حصل معاه حادثة في إحدى الطرق، وراح خدهم وساق العربية بتاعتهم. وبعد كده لما وصلوا المنطقة مقطوعة راح ضرب النار عليهم وسأل بالعربية ورجع وركن العربية قرب بيتهم وهم معاه جثث في العربية. بجد جريمة غريبة جدا جدا. المهم انه طبعا دلوقتي كان الحادث ده وقع 10 اغسطس لما تلقى بلاغ ده المتهم الحقيقة المجرم يعني. المهم الزوج مالك مطبعة ومقيم بدائرة الاسم، وبيقولوا ان المتهم ده اسمه وليد جيت، تقريبا عنده 51 سنة. وبرضه هنشوف بيان الداخلية بعد شوية. مين بقى الأسرة دي؟ الزوج هو مالك مطبعة ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. عثرت الأجهزة الأمنية على سيارة المجني عليه بها آثار دماء وعيرة نارية وجثمان الزوجة والبنتين جوه السيارة. وبعد كده عرفنا طبعا الأم اسمها أمل سعد رياض، الزوجة، والبنت هيلين عندها 16 سنة وكانوا لسه بيحتفلوا بعيد ميلادها، دي تقريبا في عيد ميلادها 16 دي آخر صورة ليهم. وكان والبنت الثانية عندها 14 سنة اسمها ليليان، والزوج اسمه أسامة نصيف. والحياة زي ما قلت لحضراتكم وليد جاد هو المتهم، عنده 51 سنة من المعادي، مرتكب الواقع كان صديق للمجني عليه وكان بينهم شراكة، هو مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي محافظة الجيزة. طبعا قدروا يقبضوا عليه بتتبع كاميرات، وهو بصراحة يعني كان ذكي جدا، يعني بجد يعني حاجة غريبة جدا، وان هو اساسا عشان ينتقم من الاب بسبب الشراكة دي او بسبب ان هو شايف انه ما خدش حقه يعمل الجريمة دي كلها. طب الزوجة والبنات يعني ليه بعد ما قتلت الاب رحت واستدرجت الزوجة والبنات؟ قال لك ان هو كان بيستدرجهم علشان البيت يبقى فاضي وعشان يرجع، ولما جه يرجع لقى طبعا حارس على الفيلا بتاعتهم معرفش يدخل. طب وانت من الاول ما كنتش عارف ان في حارس؟ يعني في حاجات غريبه كده شويه. المهم وقال لك انا عارف ان في بيته في مبالغ ماليه وسبائك، وانا كنت بشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من ان هو في كل قعدات ان علشان نصفي الدنيا عشان ياخد حقي منه كان بيقول ان معهوش فلوس، وان هو المتهم كان بيشوفه على موقع التواصل الاجتماعي ومدخل بناته مدارس بريطانيه، وانه هو عايش في نعيم، وصاحبه ده طبعا مش لاقي حاجه وضائقه ماليه كبيره، فخطط للموضوع.

ده. دي يعني خلاصة الكلام الكتير اللي كان متنطور. لكن أول حاجة خالص موضوع ال 100,000 جنيه دلوقتي ما بقتش هي الكلام يعني المؤكد، يعني هو بيتكلم على خلافات مالية وإن هو ليه مبالغ عنده وكان بيعمل عمل الجريمة دي بهدف السرقة. المهم انه زي ما قلت لحضراتكم هو كان برضو لما قتل الزوج استولى على المفاتيح بتاعه العقار بتاعه، وزي ما بقول لكم كان هدفه ان هو يتخلص من الزوجه والبنات بقى عشان يرجع ان هو يسرق، لكن ما عرفش ولقى الحارس فقال لك ارجع تاني يوم الصبح. لكن قوات الامن بصراحه نجحت ان هي تعرف مين هو وقبضوا عليه وبدات طبعا اعترافاته. المهم ان هو بقى بالنسبه للزوج قال لك ان هو كان بعد ما قتلوا تقريبا كان في منطقة ورا البيت، يعني برضو منطقة زي هادية ورا البيت. المهم انه في النهاية بقى بيان الداخلية كان قال الكلام ده، قال القصة دي كلها، انه شرح الموضوع بالظبط بانه التحقيقات كشفت هذا الامر، وانه بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات حادث مصرع افراد اسرة بالتجمع الخامس بتاريخ 10 اغسطس الجاري اليوم، يعني تبلغ لقسم شرطة التجمع بتغيب شقيقه مالك مطبعة وبعدم تمكنه من التواصل معه بالانتقال لمحل إقامة المذكور، عثر على سيارته بها آثار دماء وعيرة نارية، كما عثر على جثمان زوجته وكريمتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل اقامتهم. التحريات وجمع المعلومات اسفرت عن تحديد وضبط مرتكب الواقعه صديق المجني علي بالمعاش مقيم بدايره اسم شرطه الدقي، وتم بارشاد وضبط السلاح المستخدم ومواجهته اقر بعلم باحتفاظ المجني علي بمبالغ ماليه وسبائك ذهبيه بمنزله، ونظرا لمروره بدقائق ماليه قرر التخلص منه وسرقته. قام باستدراجه بسيارته، يعني عندنا دلوقتي في سياره للزوج وسياره للزوجه، الزوجه استدرجها بسيارتها وقتلها هي البنات. هو الأول قام باستدراج الزوج والتعدي عليه بإطلاق عيار ناري، وعقب تأكده من وفاته استولى على مفاتيح العقار محل سكنه، تخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة، وتوجه بعد كده لمحل إقامة المجني عليه وتواصل مع الزوجة وقال لها إن زوجك تعرض لحادث سير وتم نقله لإحدى المستشفيات، وبعد كده هو اللي ساق العربية بتاعتها وهي نزلت معاه هي والبنتين، أطلق أعيرة نارية تجاههم بذات الطريق مما أسفر عن وفاتهم، عاد لمحل إقامتهم وقام بترك السيارة بالقرب منه. يعني هو شوفوا عمل إيه، يعني رجع بجد غريب جدا يعني اللي عمله ده. المهم كانت طبعا العربية فيها جسامين المجني عليهن، حط الغطا غطاها، وبعد كده جه يروح عشان يسرق لقى الحارس فلم يتمكن وقال ان احنا ايه ان انا هبقى ارجع بقى بالليل. التحريات طبعا وتم نقل جسامين المتوفين واتخاذ الاجراءات القانونية. دي بقى الرواية خلاص ما فيهاش 100,000 جنيه ولا حاجة، لان في الاول موضوع ان هو قتلهم عشان 100,000 جنيه، لا ده كان طموحه ان هو مبالغ مالية وسبائك ذهبية، وفي نفس الوقت قام بقتل الزوج الأول وبعد كده الزوجة والبنات. ربنا يعزي أسرتهم بصراحة، الموضوع صعب جدا. النهاردة تمت الصلاة على جسامينهم، واتضح زي ما بقول لحضراتكم إن الزوجة قيل إنها كانت حامل في الشهور الأخيرة. طبعا دي كانت صلاة الجناز والأربع صناديق جنب بعض، مشهد صعب جدا جدا. ربنا يكون بجد في عون العيلة بأمانة، يعني واللي حصل ده كله موضوع منتهى الصعوبة. ربنا يعزي أسرتهم، ربنا يعزي محبيهم، ربنا يعني مد إيده بالعزاء برضو لأسرة أي حد راح له عزيز عليه. جريمة صعبة بكل المقاييس أنه يتم تشييع جسامين الأربعة مرة واحدة بسبب طمع وسرقة. بالنسبة لروماني غريب، وبنعرف الأخبار عن طريق طبعا الأستاذ سعيد فايز والبيان اللي صادر عن مكتبه. الحال الأستاذ سعيد فايز هو المحامي لروماني، وكتب وبيقول: تم اليوم نظر أمر تجديد محبس أو حبس موكلنا روماني غريب عدلي عازر أمام نيابة أمن الدولة العليا، والقضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، موجه إليه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أفكار إرهابية.
معرفش بصراحه كونه اشتكى من الضابط اللي عمل معاه كده وكان عايز يجبره ان هو ياخد معاه حد ويركب معاه حد ورايح يجيب كاستمر او يعني حد من المطار للسويس، كونه بعد كده قال لك لقوا في البوستات بتاعته وقت ارتفاع البنزين ان هو كان ناشر بيقول لك ان هو بعربيه كار وبحمار، وقال لك ده اللي احنا دي طريقه المواصلات. على فكره ناس كتير جدا كانوا اتكلموا

بعد ارتفاع اسعار البنزين بنفس الفكره وكوميكس وحاجات زي كده. المهم بيكمل الاستاذ سعيد فايز وبيقول خلال نظر التجديد تمسك فريق الدفاع بانتفاء اركان الاتهامات المسنده الى موكلنا وبان ما نسب اليه من منشورات لا يجاوز في حقيقته اطار التعبير الساخر والنقدي اللي اعتاد عليه قطاع واسع من المصريين في التعبير عن ارائهم تجاه الاوضاع والقرارات العامه. وحتى هو لما اتكلم على الضابط ما اتكلمش عنه باي طريقه صعبه ولا اي حاجه، هو بيقول كان بيوجه كلامه للدوله وان هو محتاج انه يتحقق مع الضابط ده علشان كان عايز يجبره وانه في نفس الوقت وقفه وعطله عن ان هو يقوم باداء عمله، فهو ما عملش حاجه تستدعي كل ده. لكن قال لك من بين الوقائع محل التحقيق ان روماني نشر صوره ليه وهو بيستقل حمار مسحوب بتعليق ساخر عقب صدور قرار زياده اسعار البنزين، وقال ان دي هتكون وسيله المواصلات خلال الفتره المقبله بسبب ارتفاع اسعار الوقود. يا جماعه كام حد عمل ده وكام حد كتب كوميكس كتيره جدا على الموضوع ده، والناس فعلا بتعاني من قصه اسعار البنزين بتعلى، يعني المواصلات بتزيد، يعني كل السلع بتزيد، وان الناس بعد كده قال لك ان احنا هنعمل ايه، يعني نتنقل ازاي بعد كده. فدي كان اطار، وهو دايما بينشر حاجات كلها فيها كوميديا كده وضحك، يعني والضحك احيان كتير بيبقى بسبب القرارات الصعبه اللي بتبقى يعني بتحط على كاهل المواطن اعباء اكتر واكتر، بيبقى الناس كلها في مصر بتلجا دايما للسخريه، يعني معرفش ايه الجريمه في كده. المهم بحسب ما دار في التحقيقات بيكمل الاستاذ سعيد فايز، قال لك تم الاستناد الى هذا المنشور ضمن وقع الاتهام باعتباره يتضمن بثا لافكار ارهابيه ولا تعليق بجد. يعني طبعا هنا يؤكد المكتب، مكتب استاذ سعيد، ان الفصل في مدى توافر اركان الجريمه من عدمه هو امر متروك لجهات التحقيق والقضاء المختص، الا ان دفاعنا تمسك بان تفسير التعبير الساخر او النقدي باعتباره يحمل مضمون ارهابي يجب ان يخضع لاقصى درجات التدقيق بالنظر الى خطوره الاثار المترتبه على ذلك بالنسبه لحريه على حريه التعبير. قال المكتب برضه استاذ سعيد ان استمرار حبس روماني احتياطيا في ضوء طبيعه الوقائع محل التحقيق يبعث من وجهة نظر الدفاع برسالة بالغة القسوة إلى فئات واسعة من البسطاء الذين ينتمون إلى نفس البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها روماني، وهي أن المواطن الذي يعبر عن غضبه أو يسخر من قرار اقتصادي أو يتحدث عن تعرض المشكلة أو تعد أو ظلم قد يجد نفسه أمام اتهامات بالغة الخطورة تصل إلى حد الانضمام لجماعة إرهابية أو بث أفكار إرهابية. معقول يا جماعة كام موقع كام حساب على موقع التواصل الاجتماعي في وقت زيادة البنزين ده كانوا بيتريقوا وبينشروا وبيعيدوا نشر التهكم والسخرية دي، يعني ايه المشكلة؟ المهم فدلوقتي نثق في جهات التحقيق ستظل قادرة على تحقيق التوازن الدقيق بين مقتضيات الحفاظ على الأمن العام ومواجهة الجرائم الإرهابية من ناحية وبين حماية حق المواطن في التعبير المواطنين في التعبير عن ارائهم وشكواهم من ناحيه اخرى. المصري بطبيعته يميل الى التعبير عن همومه بالنكته والسخريه والهزار، ودي سمه راسخه في الشخصيه المصريه، وان من حق اي مواطن ان يتقدم بشكوى عندما يشعر بانه تعرض لظلم او تعسف دون ان يتحول طبعا لذل، وده اللي عمله روماني. بنتمنى ان تخلص قضيه روماني على خير يا رب ويطلع من حبسه، وناس كتيره طبعا رفعت صلوات من اجله ومن اجل كل واحد محبوس ظلما في اي مكان. نروح بقى لواقعة الصلاة يعني او سيدة الصلاة، والصلاة في محل او مطعم سيزلر بمول العرب. للأسف بعد ما انتشر الموضوع وبدأ يبقى ترند لقينا قرار من بفصل مدير الفرع وانه يجب ان يقدم اعتذار. فالسيدة دي فاجأت الناس كلها بانها نشرت ان هي كانت في مطعم سيزلر في مول العرب وان جه وقت الصلاة وانها عايزة تصلي. فطبعا المدير الفرع بصفته طبعا مسؤول عن اي حاجة بتحصل في الفرع فتوجه ليها وقال لها ان مع حضرتك ممنوع الصلاة طبعا في المطعم لانه المطعم هنا للأكل بس، وانه في كمان يعني مكان للصلاة قرب الحمامات بس. وهو بيتكلم تقريبا كده يعني، وده اللي انا فهمته بعد ما حاولت يعني مجتهدة افهم ايه اللي حصل وايه اللي خلى الموضوع انتشر وبقي ترند، لان هي قالت ان هو شبه الصلاة بالبيبي. هو الراجل كان بيقول لها يعني ينفع حضرتك ان حد مثلا يجي يعمل حمام هنا؟ يعني اللي هو عايز يقول لها ان في ممنوعات في المطعم، بس هو يمكن طبعا يعني لما جه يشبه الدنيا دي او يقول الكلام ده هي بقى فهمته ان هو كده بيشبه الصلاة
يعني فطبعا الراجل طلع ببث مباشر وقال وشرح اللي حصل. فدي في النهايه طبعا دلوقتي الدنيا كلها مقلوبه على الست دي، لانك هو انت خلاص زنقت معاكي يعني الصلاه، طب ما ده بقالك روحي صلي في مكان

واتضح ان هي بنت حد من الاخوان ومواضيع طبعا. ودلوقتي بقى ايه بدات كمان تقدم تهم وبلاغات ضدها لان هي اثارت الراي العام, عملت ترند زائف وكل الامور دي كلها. طبعا هي زي ما قلت لحضراتكم الأزمة علشان حصل ترند كبير, المطعم طبعا برضو أجرى الإجراء ده يعني خوفا من أو أنه علشان المطعم وعلشان الزباين. معلش الصورة دي أعرف بس زمايلي فيها إيه بالظبط المتعلم عليه بالأحمر. أقر أن دي مش سياسة الشركة وأن مسموح بالصلاة في أي فرع. ده المالك الشركة, دي هي البنت اللي كانت كاتبه ده مش كده, ونزلوا بيان اعتذار وتم تخصيص مكان للصلاه في بكل الفروع. ده بجد يعني هي بتعتبر نفسها ان هي نجحت في انه اداره المطعم قالوا ان دي مش سياسه الشركه وان مسموح بالصلاه في اي فرع طول الوقت, مش حاجه جديده عليهم, وتم فصل المدير من الشركه نهائي ومالك الشركه ضمن لنا سلامتنا وان مش ممكن المدير يحاول يتعرض لنا, ونزلوا بيان اعتذار رسمي. دي الاخت الفاضله اللي هي نزلت الكلام ده. المهم يعني ده كان في بالنسبه لها انه ده انتصار. نفس مدير المطعم زي ما قلت لحضراتكم خرج بس وشرح اللي حصل معاه نظرا بس للوقت, مش يعني هو خرج. والحقيقه يعني اللي حصل بقى تصعيد قضائي. التصعيد القضائي ده انه خبير قانوني تقدم ببلاغ ضد هذه الفتاه والسيدتين بتشكيل جماعه متطرفه واستهداف الاقتصاد. ما هو خلي بالكم يعني انت بتتكلمي دلوقتي في ايه بس. طبعا جينا لقينا بقى انه عبد الله رشدي دخل على الخط والناس كلها بدات تتكلم بقى عن الاخ عبد الله رشدي. فقال لك ايه, انه اي مطعم له مواعيد لفتح الصاله, ومن المعلوم ان التيك اواي لا يتم تناوله داخل المطاعم, الطبيعه ان تحترم سياسات المكان اللي بتتواجد فيه, ليس من المقبول ان تفرض فكرتك على سياسات المطعم, وفقط للتذكير باداب التعامل في حال ما لو نويت ان تزور احد المطاعم. اما منطق يتنفذ اللي انا عايزه يهقلب عليك الدنيا فمنطق لا يستعمله النبلاء. فاكرين كشري التحرير ولما كان في مسيحيين عايزين ياكلوا في كشري التحرير وساعتها راح نزل البيان ده. جه بقى هو في البيان بتاع الصلاه انه لا احنا من حقها انها تصلي, وقال لك للعلم والتوضيح يعني, وانه اللي قاله كده اخر الكلام ده بما ان هو طبعا لا كانت معطله احد ولا ضايقت حد ولا كانت قافله طريق, وفجاه مدير المطعم راح لها واتكلم معاها باسلوب مش كويس, وان هو بدا يقارن الصلاه بالحمام وقال بما معناه لو واحد هيعمل حمام هنا هتوافقوا. فهو يا جماعه هنا ده يعني اللي هي الفكره, ان هو بيحاول يفهم المواضيع انه في حاجات ممنوعه يعني. فطبعا هي دي اللي قلبت الدنيا على هذا المدير. لكن بصراحه جاله عروض ومن ناس كتير عرضوا عليه ان هو يشتغل في مكان بره مصر. هنا الناس كلها معلش نرجع الصورة التانية دي عشان بس تفهموا موضوع عبد الله رشدي. كشري التحرير وقت ما كانت الأسرة المسيحية عايزة تروح وقال لك ان لا, ودي قرارات وبيانات. فقال لك هل تختلف عدالة المطاعم المصرية باختلاف ديانة الزبون؟ عبد الله رشدي بيبرر منع مسيحية وابنتها من الطعام في نهار رمضان, احترمي سياسة المطعم. وسيزلر قال لك ان هو وقف وفصل موظف بعد منعه زائرة من الصلاة, وهو طبعا كان مع فكرة عقاب المدير. يعني الكيل بمكيالين. المهم انه الدنيا والترند بقى اللي حصل, بدأت ناس تكتب, ناس لا تعرف اسم المحل ولا مكانه عشان ست تسببت في قطع رزق شخص كل ذنبه انه عمل شغله. فده طبعا رد على موضوع مقاطعة بقى المطعم ومول العرب والكلام ده كله. ندى بقى الحقيقة طلع البنت دي اسمها ندى متولي, والبنت دي بقى بنت مين؟ واحد من الحقيقة الإخوان اللي هو حضراتكم كان طبعا يعني كان في وقت مرسي بيشجع مرسي, وفي نفس الوقت كان إخواني من بتوع مرسي, وإن بنته بتحاول فرض واقع جديد. وواحد كتب كده لن أستبعد, كان في تعليق تاني على الموضوع ده, كان بيقول لن أستبعد إنها كانت متعمدة وخططت تعمل كده. ده بالنسبة لندى متولي صاحبة واقعة المطعم للأسف الشديد. فدي كان القصة الخاصة بتفاصيل وموقعة الصلاة. طبعا ناس كتير قوي طلعوا يتكلموا على الموضوع ده, وفي النهاية يا جماعة لما يكون بيقول لها على بعد كام متر منك مكان للصلاة, مش قادرة أفهم علشان برضو تفرض الفكرة دي. لكن دلوقتي لو حضراتكم شفتوا مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا ان ناس كتير

0: كتير جدا الحقيقة ضد هذه السيدة وما فعلته، وخصوصا بعد الكشف عن من هو والدها، وانه ممكن يكون في اهداف خفية وراء إثارة الترند بهذا الشكل. عندنا حاجة تانية بصراحة، والحاجة التانية دي عندنا موضوع تاني، وهو القصة الخاصة بأن كان في فيديو نزل. الفيديو ده كان لشخص بيطرد أمه والدته وبيقعد قاعد يشتمها بشكل غير طبيعي. فاللي حصل بصراحة أنه نجيب ساويرس دخل على الخط. الفيديو كان منتشر بس طبعا في ألفاظ بذيئة وإحنا ما رضيناش إن إحنا نجيبه خالص. الصورة اللي من تحت دي كان المشهد قدام باب البيت، والأخ ده ودي أمه اللي على الأرض وقاعد يشتم فيها بشتائم صعبة جدا جدا وطردها من البيت. طبعا نجيب ساويرس والناس كلها بقى، ده الترند الحقيقي يا جماعة اللي حرك مشاعر رجل أعمال نجيب ساويرس، وقرر توفير منزل لهذه السيدة صاحبة هذه الواقعة، وأنه كمان هيوفرها راتب شهري ثابت لمساعدتها في المعيشة. وجار الست هو اللي نزل الفيديو بتاعها من كاميرا البيت، وطبعا الشعب المصري كله تعاطف معاها. والفيديو ده بجد الجار ده بيشكر، لأنه هذا الفيديو كان سبب أنه ربنا يبعت لها مكان تعيش فيه، وربنا يبعت لها رزق عن طريق طبعا رجل أعمال نجيب ساويرس. ربنا قادر يرزقك وانت قاعد في بيتك. بجد شكرا للمحترم نجيب ساويرس. شهامة شاب الحقيقة، بس على الجانب الآخر اللي انقذوا كانوا غلطانين 100%. كان قبلها في خبر بيقول يا جماعة ان في مناطق كتيرة العلم الاحمر، وانك انت ما تنزلش في المناطق دي علشان دي ممكن تتعرض للغرق. هم ضربوا بعرض الحائط كل التحذيرات والعلم الاحمر والاشارات الحمراء بانه ممنوع النزول، وراحوا نزلوا. طبعا شاب زياد شاف المنظر ده، شاف اسرة بتغرق، جري بسرعة وحاول ان هو ينقذهم. الشاب اسمه زياد محمد 18 سنة، بمساعدة اصدقائه بسرعة جريوا عشان ينقذوا 6 اشخاص جرفتهم الطيارات البحريه بشاطئ البيطاش في العجمي. العجمي ده من الاماكن المعروف ان اغلبيه الوقت مش مفروض انك تنزل فيه البحر. الشاطئ كان رافع الرايه الحمراء بسبب خطوره السباحه. بعد انقاذهم تعرض زياد للغرق بعدما جرفته الطيارات البحريه المنطقه شديده الخطوره قبل ان تتمكن فرق الانقاذ من انتشال جثمانه، ولكن طبعا الاداره المركزيه للسياحه والمصايف اعلنت وفاته. يا جماعه الرايات الحمراء لما بتبقى موجوده المفروض حضراتكم ما تنزلوش، وانه يكون في حظر تام لنزول البحر عشان في امواج وسحب. طبعا في ناس دلوقتي بتطالب بانه بجد انه الاسره دي المفروض تتعاقب، لانها كانت السبب في وفاه زياد، الشاب زياد، وربنا يعزي أسرته. طبعا زياد محمد 18 عام شهيد، خطأ اللي الأسرة دي عملته أنقذهم وهو توفى. طبعا اول ما انتشر موضوع انه في منع دخول علم في منطقه سياحيه في مصر، انا قلت لا ده اكيد علم مش بتاع مصر، يعني مش معقول يكون منعين دخول علم مصر. فالحافي البلوجر كان بيحاول ان هو داخل منطقه اثريه، المنطقه دي قرب سقاره، فالمفروض ان هو داخل قال لك انا هروح اصور وانا وصاحبي بالعلم علشان خاطر انه يعني ننشر على صفحتنا في منطقه سياحيه في مصر، منطقه سقاره داخل بعلم مصر. فوجئ بانه منعوه وقالوا له ايه بقى؟ قالوا له طب يا عم انت بتمنع علم مصر، انا مش داخل بعلم بلد تاني. قال له ما هي مش احنا اللي منعين، ده وزاره الاثار هي اللي منعه، والقانون بيحظر رفع الاعلام واللافتات داخل المناطق الاثريه دون موافقه مسبقه. يعني عشان ترفع علم بلدك في مكان، لازم مكان سياحي وعلم بلدك تاخد موافقه، مش دي غريبة شوية؟ الحقيقة طبعا نزل برضو فيديوهات وناس كتيرة اتكلمت عن الموضوع ده بانه في ايه وانه هو الموضوع مش منهم. فده كان من احد الفيديوهات اللي انتشرت.
1: سقارة صح داخل الهرم.
2: أيوه.
1: تمام دي أرض مصرية ولا مش مصرية؟
2: دي بوابة مصرية.
1: حلو جدا. أنا معايا علم مصر، علم بلدي، عايز أدخل بيه.
2: تمام دخلت بيه.
1: استنى بس الله يبارك، ثانية واحدة بس.
2: أنت دخلت
1: بعد إذنك ثانية واحدة بس.
2: أنت دخلت
1: لا ثانية واحدة بس الله يبارك. قلت لي ممنوع. وزارة الآثار منع.
2: اسمع.
1: المدير مانع.
2: أصبر.
1: قلت لك لا ده علم بلدي مش علم إسرائيل.
2: اسمع.
1: وارفعه في أي حتة.
2: اسمع.
1: لما أجي بيتك تقول لي ما ترفعش علم مصر مش مشكلة.
2: اسمع مني.
1: تمام؟ دخلت.
2: كلمني.
1: اسمعني بس.
2: زي ما أنت
1: لا لا استنى بس لا لا لا استنى بس
2: إيه
1: بعد اذن حضرتك بس
2: اسمعني إيه على نفسك
1: وانا خارج.
2: انا بقول
0: طبعا ناس كتير يا جماعة استغربت، ويعني هو نفسه طلع في زي ما قلت لكم في اكتر من فيديو قال لك يعني عايز يقنعني ان علم دولتنا صاحبة التاريخ

آثار مش مفروض إنه يدخل، وقال له كده إنه ده من الآثار. يعني حتى قناة العربية نشرت هذا الجزء وهو بيتكلم البلوجر ده. في النهاية لقينا طبعا بعد الجدل ده كله بيان صدر عن وزارة السياحة والآثار. السياحة والآثار بتقول فعلا يا جماعة، بتوضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن إدخال علم مصر بمنطقة آثار سقارة أثناء رحلة تريد. وقالوا إيه بقى؟ وقالوا إنه إيماء إلى الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن منع أحد المواطنين من إدخال علم المصري أثناء رحلة تريد داخل منطقة آثار سقارة. وزارة السياحة والآثار بتوضح إن البوابة اللي ظهرت في الفيديو هي بوابة جانبية لمنطقة التريد التابعة لمنطقة آثار أبو صير. تؤكد الوزارة إن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الضوابط المنظمة لزيارة المواقع الأثرية، حيث أن إدخال أو اصطحاب الأعلام أو اللافتات أو شعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية يخضع لإجراءات تنظيمية تستلزم التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار، وذلك حفاظا على الطابع الأثري لهذه المتاحف والمواقع، ومنع استخدامها من أي في أي أنشطة وأغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية أو غيرها، بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية. وتطبق هذه الضوابط على جميع الأعلام واللافتات والشعارات دون استثناء أو تمييز، ولا تستهدف أي حال من الأحوال العلم المصري أو الانتقاص من مكانته ورمزيته، وإنما تأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار في تنظيم الزيارة أو إدارة المواقع الأثرية وفقا لأحكام، ده ليه قانون صادر يعني. في هذا الإطار وجه السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية طبعا، وانه قال لك باعتباره طبعا انه بما يضمن تيسير حمله ورفعه على نحو يليق بمكانته ورمزيته واعتباره رمزا للدولة المصرية مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحماية المواقع الأثرية وصونها. يعني بصوا، هو وجهات نظر اتكتبت في الموضوع ده، انه الفكرة ان علم بلدك لان دي اثار في بلدك وان هي بتمثل بلدك، فرفع علم مصر مش مفروض انه يكون ضمن المنع ده. انك تمنع اي اعلام تاني ليها مثلا اعلام فلسطين، اعلام اسرائيل، اعلام اي بلد تانية، او اي اعلام ليها رموز دينية او اي حاجة تاني، ده واضح. لكن اعتقد انه موضوع علم مصر، وهو بيقول هنا يعني قال وجه بانه وضع اطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر الى المتاحف والمناطق الاثرية. نيجي بقى لايه موضوع الارقام، والناس كتيره فوجئوا بانه في ارقام من متباعه من شركات الاتصالات باساميهم، وهم ما عندهمش علم اي حاجه ومستخدمين رقم قومي. يا نهار ابيض، طب ازاي؟ فقال لك ايه ده، في كارثه يا جماعه. شركات المحمول بتعمل تبادل لمعلومات الناس بما فيها رقم قومي، وفي نفس الوقت واحد مثلا من ضمن الناس قال لك انا لقيت 300 خط بيزنس تحت اسمي، وعلشان احل الموضوع ده قالوا لي ادفع 2000 جنيه الاول. ازاي يعني؟ هو ازاي اساسا؟ وبحاول يفهمهم، انا ما جيتش ولا انا بنفسي جيت ولا فتحت الحساب ولا طلبت كل الارقام دي وانها تتحط على اسمي. فطبعا عمل جدل وبلبله كبيره جدا وكارثه للخطوط الوهميه. ارقام محافظ الكترونيه، ما انت دلوقتي رقم تليفون بالرقم القومي بتاعك ممكن بيتربط بقى ببنكك، يعني يوصل بسهوله، يكون في عمليات نصب وامور صعبه جدا جدا. فعشان يبقى في محافظ الكترونيه وارقام وهميه باسماء مواطنين دون علمهم، دي كارثه. فصدر بيان عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشان ما اثير حول وجود خطوط هاتف محمول مسجله باسماء مواطنين دون علمهم، في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشان ظهور خطوط هاتف محمول مسجله باسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق ماي ان تي ار اي، وحرصا على حمايه حقوق المستخدمين وطمانه المواطنين، يوضح الجهاز القومي للاتصالات الاتي: اولا، اذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه، فيحق له التقدم بشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي بيتولى فحصها والتحقق من سلامه اجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركه المحمول بالضوابط التنظيميه المقرره واتخاذ الاجراءات اللازمه حال ثبوت اي مخالفه، كما يظل للمواطن الحق في ابلاغ جهات التحقيق المختصه متى راى موجبا لذلك. ثانيا، يطمئن الجهاز المواطنين الى ان مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يترتب او لا يرتب بذاته مسؤوليته على الافعال اللي يتم باستخدام هذا الخط متى ثبت ان الخط لا يخصه او لم يكن في حيازته او تحت سيطرته. محليني بقى علشان تثبت. المهم المسؤوليه، قال لك المسؤوليه القانونيه شخصيه، ولا تتسبب الافعال الى غير ولا تنسب الافعال الى غير مرتكبها.
ويمكن تحديد المسؤول عنها في ضوء الواقع والأدلة ما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤول.

وفقاً للقانون. ثالثاً، يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول وتجديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. ويعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين ومن بينها منظومة التحقيق البيومتري بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمة الاتصالات. الجهاز بيهيب باب المواطنين يا جماعة أن أنتوا تستعلموا بصورة دورية عن الأرقام.

المواطنين، وانه ممكن التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق رقم 1-155 وعن طريق رسائل برضو لصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز. فطبعا اللي حصل دلوقتي انه ناس كتيرة حسوا انه ايه اللي بيحصل ده، دي جريمة بشعة، وانه محافظ الكترونية برضو ونصب بسبق اصرار وترصد، وفي شاب اخذ مؤبد بسبب اجراء زي ده وهو كان سليم النية وكان عاوز يخدم صاحبه لتحقيق تارجت الشهر لبيع عدد معين من الخطوط. فالمفروض طبعا انه برضو القانون لا يحمي المغفلين، المفروض تاخد بالك. المهم الزام الشركات بارسال رسائل نصيه، وتم تحويل دلوقتي الشركات الاربعه يا جماعه طبعا للتحقيق حيال كل اي خطوط مش مدرجه باسماء او يعني اسماء ناس، وهم ما راحوش طلبوا ان هي يكون في الخطوط دي باسمائهم. الحادث اللي وقع في منجم السكري، عامل لقى مصراه واصيب 6 اخرون باصابات متفرقه اثر انهيار جزء من احد الانفاق داخل منجم السكري بمدينه مرسى علم جنوب البحر الاحمر اثناء تواجدهم في موقع العمل. تقارير صحفيه قالت ان الحادث طبعا اسفر عن وفاه العامل اسمه عبد الرحمن عنده 26 سنه، جرى نقل المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج الستة المصابين. وفي نفس الوقت طبعا كان وقف العمل بالمنجم، وتم نقل عثمان المتوفي لمشرحة المستشفى جراحات اليوم الواحد مرسى علم. الجهات المختصة بتكثف جهودها الوقوف على أسباب ملابسات الحادث والتحقق من إجراءات السلامة داخل موقع العمل، وتم تحرير محضر بالواقع واختار النيابة لمباشرة التحقيقات. وبعد ما توقف العمل علشان النيابة تقدر إن هي تباشر أعمالها وتحقق في إطار هذا الأمر بعد ما انتهت التحقيقات والمعاينة، رجع المنجم يعمل مرة أخرى. بنعزي أسرة الشاب عبد الرحمن، ربنا يعزي أسرته وكل محبيه. زلزال خطير جدا بجد، مصر شكر ربنا ان ما كانش فيه حاجات غير يعني حاجات بسيطه جدا، واستيده اللي هي ماتت من الخض على اولادها. لكن الزلزال اللي بقوه 7.4 في كولومبيا شوفوا عمل ايه. هنا كانت حضراتكم احدى الكاتدرائيات والدنيا بص بتتهز بالناس ازاي، واقفين يمسكوا في بعض والاهتزاز واضح جدا جدا. زلزال بقوه 7.4 زي ما شايفين هنا، مشاهد كلها انهيارات مباني ومستشفيات، دي مستشفى وقعت على العربيات اللي قدامها والناس والصريخ طبعا يعني بشكل غير طبيعي، جدران تساقطت، مباني باكملها، ده منطقه زي مش عارفه دي منطقه حكوميه ولا ايه، برضو الجدران بتاعتها اتهدمت، مباني بحالها، مباني وقعت. الزلزال بحسب هيئه المسح الجيولوجي، ممكن تعرض زميلنا كل المشاهد، مشاهد مزعجه جدا يا جماعه، والمباني كلها اللي بتقع. المهم قال لك الزلزال بلغ قوته 7.4، وقع 7.34 صباح بالتوقيت المحلي على عمق حوالي 107 كيلو متر، وشمل مركزه منطقة قريبة من سان خوسيه. تقديرات أولية قالت أنه طبعا قوته بلغت في يعني كان في برضو تقريبا كده في عدة توابع او في تغييرات زي ما احنا متعودين، كان 7.4 في 6.8 6.6. المهم التباينات في القراءات الاوليه دي خلاص معروفه يعني. المهم اخر كان في اعمده دخان من مباني مدمره جراء الزلزال، كان انهيار جزء من كاتدرائية بازيليكا، وكان في برضو مشاهد زي ما قلنا طبعا منطقة المحيط الهاء دي، ده مبنى بتهيألي في مبنى، أنا شفت مباني بتقع يا جماعة ورا بعض ورا بعض، دي ست لحقوا إن هم يشلوها قبل ما تقع بعض الأجزاء، أهو ده المبنى ده هيتهدم كله هتشوفوا دلوقتي. طبعا المهم إنه زي ما قلنا مركزه قرب سان خوسيه ديل بالمر على عمق 96 كيلو متر، والهزة شعرت بها بوغوتا وميدين وكالي وأجزاء من فنزويلا والإكوادور وبنما. الانهيار مبنى سكني رأسا على عقب دفعة واحدة بعدما اقتلعته قوة الزلزال من أساساته الخرسانية، ففي كذا بقى مبنى مش مبنى واحد. ولغايه دلوقتي طبعا بنحاول نشوف الاعداد الحصيله، انه لغايه حتى الان فقط واكيد دي هتتحدث 111 قتيل على الاقل و87 مصاب حتى الان. حاسه ان عدد المصابين برضه هيكون في اعداد اكتر من كده، وطبعا يعني زي ما بتزيد اعداد برضه الضحايا والاصابات بالنسبه لزلزال فنزويلا. لغايه دلوقتي بيحصل أعداد في فنزويلا، زلزال آخر بعد زلزال فنزويلا في كولومبيا بقوة 7.4، ربنا يا رب يرحم الجميع.

0: الشروط اللي فرضتها او اللي عرضتها ايران علشان على امريكا علشان يتم فتح مضيق هرمز. طبعا بعد ما حصل التعثر ده بدات اسعار النفط ترتفع، ولكن مش بشكل كبير على اعتبار برضو ان لسه عندنا شويه شويه مفاوضات يعني تاني، والدنيا ما اتقفلتش على كده، فالارتفاع ما كانش ارتفاع كبير. خلينا نشوف التقرير ده عشان يفهمنا ايه هي الشروط اللي فرضتها دلوقتي ايران على الولايات المتحده الامريكيه.
1: مضيق هرمز لن يفتح ما لم تصحح أمريكا سلوكها، هذا ما أعلنته طهران واضعة شروطا مسبقة لإعادة فتح الممر المائي. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر طلب واشنطن بإنهاء الحرب على إيران وحلفائها ورفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران. ولم تكتفي طهران بهذا، بل اشترطت رفع العقوبات والإفراج دون قيد أو شرط عن أموال الشعب الإيراني المجمدة ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. أغلقت إيران عملياً المضيق منذ بداية الحرب وتسعى إلى إلزام السفن بدفع بدل خدمات للعبور، بينما ترفض الولايات المتحدة تقاضي إيران أي بدلات. نتنياهو وفي ظل استمرار هذه الأزمة فأكد أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية. وتأتي أهمية المضيق من كونه ممرا تعبر عبره نسبة تتراوح بين 20 و25% من تجارة النفط والغاز العالمية.
0: طبعا البيضة ولا الفرخة، سمعتوا الشروط طبعا. هو ترامب اساسا قال لما يتفتح المضيق بشكل كامل هنبتدي نشيل الحصار، وانه بعد كده هيكون في مفاوضات للنووي، لكن هم لا لا لا، انهاء الحرب وسحب القوات ورفع الحصار، مش هنفتح المضيق غير بالشروط ده. مين بقى اللي هيكون ليه القوه على مين الطرف بقى؟ هل امريكا اللي هتنفذ وهل هيفضل المضيق كده مقفول؟ هو اللي بيتقال بصراحه باختصار يعني انه القصه بتاعت التهديد بقى بالضربات والكلام ده تحولت من تهديد بالضربات وان هو هيضرب ضربات زي كده الحرب العالميه الثانيه، والكلام اللي كان الرئيس ترامب ومدي مهله، قال لك الدنيا دي خدت سكه ثانيه، وده ظهر في الحوار اللي كان مع الرئيس ترامب مع اكسيوس اليومين اللي فاتوا. السكه الثانيه ايه؟ انا بزنق ايران اقتصاديا وايران مش هتقدر تعمل حاجه، وهفضل بالحصار والحصار بيؤتي اكله، وفعلا الاقتصاد الايراني في ادنى مستوياته. فده الكلام اللي بدأ الرئيس ترامب يقوله. طبعا على الجانب الآخر ناس بتقول ما هو عم بيكسب وقت لغاية ما يبقى فيه ذخيرة، وبيحاول يحس الشركات اللي هي بتصنع بسرعة ان هي تصنع صواريخ علشان يقدر يضرب مرة اخرى. ده باختصار يعني. ايران طبعا بتقول انه طبعا الوضع في مضيق هرمز مرهون بسلوك الجانب الامريكي وكيفية تراجعه عن انتهاكاته. الخارجية السعودية بقى ادانت استهداف ناقلة اماراتية اثناء عبورها مضيق هرمز، وكانت وحملت ايران عواقب الاعتداءات الغاشمة. يعني برضو لسه في اعتداءات على ناقلات. لقينا كمان مجلس الأمن السيبراني في الإمارات أحبر هجمات سيبرانية متقدمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم بالدولة. طبعا هنا محدش اتهم حد، بس واضح مين اللي هيكون ليه انه هجمات سيبرانية دلوقتي في الوقت ده. فواضح ان برضو كمان ايران على فكرة ما بتضربش بالقوة، يعني بتحاول ان هي ما تضربش في العمق بالنسبة ليه قبل كده زي ما كانت بتضرب في الكويت في الامارات في البحرين. فقالت لك طب نعمل شوية كده هجمات سيبرانية كده على الماشي. البحرية البريطانية قالت ان حركة الملاحة منخفضة في مضيق هرمز واستمرار مضايقات الحرس الثوري للسفن. القيادة المركزية قالت في اطار الحصار البحري على ايران غيرنا مسار 53 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين، وانه كده لقينا بقى موضوع ليه علاقة. طبعا احنا زي ما قلنا اسعار النفط ارتفعت بشكل مش كبير قوي، العقود الاجلة لخام برنت ارتفعت ل 84.39 دولار، غرب تكساس ارتفع 60 سنت يعني وصل ل 78.77%، يعني زي ما قلت لحضراتكم بتتراوح ما بين 1 ل 2%. اما الغاز الاوروبي فالحقيقه ارتفع بنسبه 6.4% ل 68 دولار لكل ميجا وات للساعه مع تواصل اغلاق مضيق هرمز وتضرر سلاسل الامداد. ايه بقى اللي بيحصل من ايران في الوقت ده؟ ايران بتخدع العالم.

0: نقلات بتوضح أو بتفضح احتيال طهران بالنسبة للنقل والسفن اللي في البحر.
1: أكثر من 54 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الإيراني تتكدس فجأة قبلة سواحل ماليزيا وسريلانكا. سفن فارغة ترفض العودة إلى الموانئ الإيرانية خوفاً من المصادرة بعد أن أفرغت حمولتها ليلاً في عرض البحر عبر عمليات نقل خطرة من سفينة إلى أخرى بعيداً عن أي رقابة. لكن السؤال الأخطر، كيف وصلت هذه الناقلات إلى هناك؟ الإجابة تبدأ من الجهة الأخرى تماماً من مضيق هرمز. فبينما تلوح طهران بإغلاق المضيق وتحويله إلى منطقة حرب، تواصل أساطيلها الرمادية الشحن عبره تحت غطاء كامل من الخداع البحري. عند الساحل الإيراني نفسه تبدأ الخديعة. جهاز التتبع الآلي AIS قد يطفأ فتختفي السفينة من الخريطة أو يستمر في البث ببيانات مضللة. بعدها تبدأ مرحلة تغيير الهوية. اسم السفينة قد يتغير، والراية قد تتغير، والمالك المسجل قد يتغير، وقد تنتقل الإدارة بين شركات مسجلة في دول مختلفة. وفي عرض البحر تكتمل الطبقة الثالثة، نقل النفط من ناقلة إلى أخرى بتفريغ الشحنة عبر أنابيب ضخ ضخمة في عرض البحر إلى خزانات الناقلة الثانية. بمجرد انتهاء التفريغ تبتعد السفينة الأولى عن الشحنة، بينما تواصل الناقلة الثانية الرحلة وكأنها لم تحمل نفطا إيرانيا يوما. وهكذا لا تعود الخديعة في مكان واحد، الموقع مضلل، الهوية قابلة للتغيير، والحمولة تنتقل بين السفن.
0: نروح بقى للمفاجأة بتاعت النهاردة، أن بازشكيان الرئيس الإيراني قال أنا أتقابلت مع مجتبى خامنئي واللقاء كان مطول. وبعد كده بقى بدأنا نشوف أن حرس ثوري بيحذر من تداعيات الحرب على العالم. جه بقى بازشكيان أكد عدم وجود خلافات بين الحكومة والجيش والقيادة الإيرانية، وشدد على الوحدة وقال الوحدة الداخلية، لأن التقارير كتيرة اتكلمت عن فيه يعني أمور بينهم وبين بعض واختلافات والأمور دي كلها. قال بازشكيان أن اجتماعه مع مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات وكان إيجابي للغاية، وتناول العقوبات والمشكلات الاقتصادية ووحدة الحرس الثوري، وشدد على امتلاك إيران صواريخ متطورة قادرة على تغيير مسارها وأهدافها، وطهران كمان حذرت من أي تعطيل لمضيق هرمز قد يؤثر على أسواق الطاقة والتجارة والاقتصاد. كمان بازشكيان قال إن كان اللقاء ده أظهر تماسك القيادة الإيرانية والقدرات العسكرية والتحذير من تداعيات توسع الحرب. قال كمان أنه ركز على تداعيات الحرب والعقوبات، والمرشد الأعلى أوصى بالوحدة والانسجام، لأن العدو يركز اليوم على إثارة الانقسام داخل بلدنا، يعني إحنا مش مقسمين وكل حاجة زي الفل. ولقينا كمان أنه تصريحات بقى على لسان أو يعني نسبت لمجتبى خامنئي، وطبعا أكيد اللي أصدرها بازشكيان. من الضروري أن خامنئي قال إيه مجتبى، من الضروري تطوير القدرات والاستعدادات الشاملة دفاعيا وأمنيا للقوات المسلحة. وجي بعدنا نسمع بقى عن تغييرات في الإدارات والتعيينات، 6 تعيينات جديدة، واللي بدأنا نسمع وطبعا دي كلها مجتبى خامنئي. فقال لك أنه أعلن بقى تعيين محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باكر ذو القدر، اللي عينه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مستشارا سياسيا له، في تغيير جديد داخل قيادة الملف الأمني والسياسي في الإيران. وسمعنا عن تغييرات أخرى، حوالي 6 تغييرات أو حاجة زي كده، ممكن برضو نعرضهم على حضراتكم الحلقات اللي جاية. ترامب بقى كان بدأنا نلاقي وول ستريت جورنال بتقول لنا ان هو بيدرس انهاء الحرب مقابل انه فتح مضيق هرمز. طبعا الفكرة انه امريكا بتعلن عن النصر منذ اسابيع او بتمهد لده، ولكن الحقيقة الخبر ده شوية صعب حبة ان احنا نصدقه، لانه ما اعتقدش انه هيتبقى بالسهولة دي ويعني الانتصار عن في الحرب كده وتخلص الحكاية وتفتح المضيق وانتهينا من غير اي حاجة ليها علاقة بالنووي. لكن بقى على الجانب الاخر كان في تصريحات للرئيس ترامب في حواره مع اكسيوس، قال احنا بنتعامل مع ايران دلوقتي بهدوء من دون تصعيد، وانه هيتم حل هذه الامور كما تم حلها دائما انها مثل لعبه شطرنج. ايران في وضع اقتصادي سيء للغايه ولا تمتلك المال لدفع رواتب جنودها، والحصار البحري سيظل قائم وفاقم الازمه الاقتصاديه للنظام الايراني. المستهلكون الامريكيون يشعرون بقدر اقل من تداعيات الحرب مع انخفاض اسعار النفط. على الجانب الاخر البنتاجون بقى بيسرع انتاج الاسلحه والذخائر الامريكيه بسبب نقصها. واشنطن بوست عن مذكره للبنتاجون انه طلبت من شركات الدفاع الامريكي

تسريع إنتاج وتسليح السلاح والذخائر، وإن الشركات أمامها 21 يوم لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم الأسلحة. ونيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قالوا إن سحب ذخائر مخصصة لآسيا وأوروبا في ظل استئناف الاستنزاف مقلق للمخزونات بسبب حرب إيران. فبالتالي دلوقتي طبعا إنه الموضوع زي ما قلت لكم إنه واضح إنه في إعادة تسليح في دنيا كلها. قال لك طبعا استهلكوا صواريخ وعدد، وبدأ بقى يتكلموا عن الصواريخ كلها اللي تم استهلاكها، ويتكلموا كمان عن نظام باتريوت الامريكي انه بيواجه نقص كبير في الامدادات مع ارتفاع غير مسبوق في الطلب. ودي كلها كانت الاحوال الخاصه بموضوع طبعا الجزء الخاص باستعاده الحرب او انه هتضغط الاقتصادي على ايران. كان في برضو بيقولوا ان في عائلات 5000 من افراد طاقم حامله الطائرات يو اس اس ابراهام لينكولن بغضبانين بسبب تدهور اوضاعهم وسط شكاوى من تراجع الصحه النفسيه ونقص الغذاء والامدادات ومشكلات الماء الشرب، وان الحامله امضت 259 يوم متواصل في البحر منذ غادرتها سان دييغو في نوفمبر الماضي في اطول انتشار لها خلال حرب ايران، ما زاد مخاوف العائلات على ابنائهم طبعا. ورغم اعلان البحريه ارسال حامله اخرى لثيودور روزفلت ومدمرات الى الشرق الاوسط لتحل محل لينكولن، لكن لم تهدأ العائلات دي بسبب طبعا الامور الصعبه والاوضاع اللي بيمروا بيها. الضربات الحوثية على اليمن مستمرة لينا من الحلقة اللي فاتت، واحنا كل يوم في ضربات قصف مدفعي متبادل بين قوات المقاومة والحوثيين في مناطق متعددة، التحيتة والحيمة جنوبية محافظة الحديدة، اشتباك ايضا في منطقة اسمها الحيمة بالساحل الغربي، وطبعا مشاهد كتيرة جدا للاستهدافات ما بين استهدافات الحوثيين والرد من القوات اليمنية. الجيش اليمني قال ان الحوثيين وصلوا التصعيد باستهداف مأرب واحيائها ومخيمات النازحين واستهدفوا بالصواريخ الباليستية بعد يوم من هجمات اسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة 14 آخرين. وقال برضو أن هم هيردوا طبعا على كل هذه الهجمات وعلى هذا التصعيد. وسائل إعلام يمنية قالت أن أنصار الله الحوثيين قصفوا محيط معسكر العللة غرب مديرية قعطبة في الضالع. الجيش اليمني نفذ عمل عسكري ضد مواقع وقدرات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في عدة محاور على امتداد خطوط التماس. لينا لقينا برضو انه كان في 7 قتلى و30 جريح في هجمات للحوثيين على ميناء المخا. والحقيقه ان الميناء ده كان برضو رصدت بعض كاميرات العربيه ان قد ايه الدمار اللي حصل في هذا الميناء، وطبعا عدد القتلى كانوا 7. وسائل اعلام يمنيه برضو تحدثت عن انه القوات اليمنيه بتتعامل مع موجه جديده من المسيرات اللي اطلقها الحوثيين. يعني كده الدنيا مستصعده بشكل كبير جدا. الحوثيين بقى لقينا ان في كان استهداف مصفات ارامكو، فوجئنا بان الحوثيين اعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الاستهداف بكل يعني ايه بكل ثقه كده، وطبعا حصل اضرار ماديه وفق وزاره الطاقه السعوديه، لكن طبعا الحصيله كانت اثقل في منطقه المخا وما حولها غرب اليمن. زي ما قلت لكم انه العراق، لبنان، سوريا في ضربات إسرائيلية، العراق أعلنت تفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ بهجمات بالطيران المسير على أهداف معينة، وبرضو في اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية. الحقيقة مسيرات أوكرانية، عدد كبير جدا من المسيرات كانت أطلقته أوكرانيا اليومين اللي فاتوا، حصل حريق بمبنى في بيلغراد الروسية، والأوضاع كلها متوترة. بنصلي من أجل أن ربنا يمد إيده بجد، لأن فعلا لو خدتوا بالكم كده كل المناطق فيها توتر بشكل كبير جدا جدا، وطبعا في سقوط قتلى. وزاره الدفاع الروسيه قالت انهم اسقطوا 456 مسيره اوكرانيه خلال الليل. ربنا يمد ايده. بشكركم مشاهدينا، وان شاء الله بنصلي من اجل السلام. تابعونا ومزيد من الحلقات ما وراء الاحداث الحلقات الجايه ان شاء الله الاربعاء.

خير. تعالوا نبتدي اجتماعنا ولقائنا مع الرب من مزمور 63. يلا تعالوا كلنا نقف ونقرب صوت واحد مع بعض. احنا جايين نتجاوب مع الرب, جايين نتجاوب مع الرب لدعوته لينا اننا نعبده. فيا ترى احنا عايزين نعبده, مشتاقين له زي ما هو مشتاق لنا. يلا الهي انت اليك ابكر, عطشت اليك نفسي, يشتاق اليك جسدي في ارض ناشفه ويابسه بلا ماء, لكي ابصر قوتك ومجدك

كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاك يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهك بك، لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. ولما نلزق في الرب، لما نبقى قاعدين كده لازقين فيه، هيبقى اللي في قلبه في قلبي واللي عنده عندي. مين عايز ده؟ مين عايز ده؟ تعالوا نبتدي بالكلمات دي.

واجتماعات وترانيم وتسبيح والقلب يفضل زي ما هو. لا، أنا عايزة أكون شبهك، عايزة أكون شبهك، أتصرف تصرفاتك، أفكر أفكارك. يا رب أنت اخترتنا وأقمتنا وعملت مننا شعب ليك يكون شبهك، شعب ليك بتاعك أنت، يتكلم عنك الشعب ده، يحدث بتسبيحك، جبلته لنفسك، يتكلم بأفضالك، يتكلم ببركاتك، ويقول أنت مين، ويعيش شخصية يسوع على الأرض. شعب مختار ليك.

الرب بيقول الكنيسة صوتك حلو ووشك جميل، قالها كده في سفر الأمثال. فتعالوا نهتف له من مزمور 66. أحب نقرأ بالتبادل مع بعض. أنا العدد وحضراتكم العدد التاني. اهتفي لله يا كل الأرض، قولوا لله ما أحيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. هلم انظروا أعمال الله، فعله مرهب نحو بني آدم.

متسلط بقوته إلى الظهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعن أنفسهم. الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا. أدخل إلى بيتك بمحرقات وفيك نذوري. أسعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش، أقدم بقرا مع تيوس. صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني. لكن قد سمع الله، أصغى إلى صوت صلاتي. هللويا. كاتب المزمور بيقول إنه بيصعد تيوس وعجول، لكن إحنا بنصعد إيه؟ أنفسنا. أنفسنا ذبيحة حية، ترنيمات شفاهنا، هتاف للرب. لما تيجي يا إلهنا والذبايح تترفع لك، لكن إحنا محتاجين لك، وإنت بتحررنا من كل حاجة.

كل اتنين عادين جنب بعض، بارك الرب بكلماتك، بارك الرب بكلماتك، سبحه بكلماتك الشخصية. ما أمجد اسمك، نبارك اسمك يا قدير صانع العجائب العظام، وحدك المهدئ البحر. بقدرتك، قدرتك، قوتك تغير الأوقات والأسماء.

مريح التعب، مريح التعب. أشكرك الراحة اللي فيك، السلام السلام السلام، السكينة اللي فيك.

الطريق والحق والحياة. والمعطي المسرور يحبه الرب. تعالوا بكل سرور نقدم للرب عطايانا.

هللويا. في مزمور 27 وعدد 4 كده بيقول كاتب المزمور: واحدة سألت من الرب وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. النهاردة ممكن نكون جايين بطلبات كتيرة أو تحديات وتكون طلبات حقيقية جوانا، لكن النهاردة كاتب المزمور بيقول كده: أنا لو عندي طلبة واحدة بس أنا محتاجها ونفسي تحصل، إن أقابلك ونكون في محضرك. تعالوا نغمض عينينا كده ونسكن كل طلبات وكل احتياجات جايين بيها، وقول يا رب النهاردة أنا جاي عايز أقابلك، أنا عايز ألمس حضورك، مقابلة مغيرة.

امين، اتفضلوا استريحوا. مبسوطين قوي يكون معانا السيس هاني موسى راعي الكنيسه الانجليه بالازبكيه، مكملين في الخط بتكلم الصلاه الربانيه. اهلا بيك يا سيس، مبسوطين تكون معانا.

أحبائي مساء الخير، ودي سعيد جدا أن أشارككم بكلمة الرب في هذا اليوم، وأنا بستكمل معاكم اللي الكنيسة ابتدته في بعض التأملات حول الصلاة التي علمنا المسيح أن نصليها. وعشان كده نفسي أستاذنكم نقف كلنا دلوقتي، وإحنا مش هنقرأ الصلاة التي علمها لنا المسيح بقدر ما أننا هنصليها مع بعض. أقف معايا بكل نشاط، خد نفس عميق كده عشان تقدر وتأكد وتيقن ان ما سنصلي لأجله الرب يدهلنا. تعالوا إلى إنجيل متى وأصحاح 6 بداية من عدد 9. متى 6 والعدد 9. تعالوا نقرأ مع بعض الصلاة التي علمها لنا المسيح. فصلوا أنتم هكذا. قولوا معايا بقى بعد إذنكم، تعالوا نصليها مع بعض، مش هنستنى لآخر الاجتماع لما نقولها، لكن تعالوا نقولها بنوع من الوعي والإدراك لكل جملة النهاردة. فصلوا أنتم هكذا: أبانا لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا لكن نجنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. وحضراتكم وقوف، عايز أروح لمتى 26. متى 26 بداية من عدد 36. متى 26 وعدد 36. أنا هقرأ عدد وحضراتكم اقروا العدد اللي بعدي من 36 ل 46. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جسيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. اتفضلوا. فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واعملوا ايه؟ واسهروا معي. انا محتاج لكم. طيب اتفضلوا. ولكن ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم إيه بقى؟ نياما، مع العلم إن هو طلب منهم وقال لهم اعملوا إيه؟ صاروا ثم ناموا. وبعدين فقال لبطرس المقدام بتاعهم يعني: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اتفضلوا. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. اتفضلوا. فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. تفضلوا.

قوموا ننطلق هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. يا رب بين ايديك كلمتك وبين ايديك شعبك، ليس من قبيل العادة او الاعتياد يا رب، لكن بجوع حقيقي لسلطان الكلمة. اشكرك لاجل ولادك اللي جايين برغبة حقيقية صادقة انهم يكرموك يا رب من خلال عبادتهم، وان يباركوا اسمك يا رب زي ما كانت امتك بتطلب مننا ان نباركك بكلماتنا وشفاهنا يا رب. ساعدنا يا رب ونحن الان في محضرك.

واحنا عندنا كل الرغبة أيضا إننا نسمع لكلمتك يا رب. اخضع نفوسنا ليك في هذا الوقت، علمنا يا رب ودينا الروح المتضعة. لا يكون فينا من يقول أنا غني وقد استغنيت، لا يكون فينا من هو غير مكترث يا رب للكلمة، لا يكون فيما بيننا الغير واثق في سلطان هذه الكلمة. لكن يا رب أنا بصلي ومن كل قلبي بصلي أن تحاصرنا الآن بالروح يا رب، وقبل أن تمسك ببزار كلمتك لتلقيها على تربة كل قلب سواء هنا أو قدام الشاشات، كلم لينا وهيئ قلوبنا وهيئ مسامعنا واخضعنا ليك. مش يا رب اخضعنا لمتكلم يعلمنا بكلام حكمة إنسانية مقنعة، لكن اخضعنا لسلطان الكلمة الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين. تكلم لي أنا أولا قبل إخواتي، محتاجين لك ومنتظرينك، والطلبة اللي انت علمتنا نصلي ليها طلبة غالية قوي، احنا محتاجينها في الأيام الصعبة دي يا رب، فساعدنا أن نصليها ليس فقط كعبارة وككلمة لكن كاتجاه كل يوم يا رب. كل يوم أنا منتظرك، وفي كل مرة عودتني أن أرمي نفسي عليك باتضاع شديد، أبدا ما خزلتني، لأن كل الذين نظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخجل. بارك هذه الكنيسة، بارك ولادك يا رب من استأمنتهم على رعايتها، بارك ليها خدمتها الممتدة يا رب هذه السنين، واحفظها من مجد إلى مجد ومن استخدام إلى استخدام لتكون منارة حية ليس فقط لبلادنا لكن لكل المنطقة والعالم أجمع يا سيد. في المسيح يسوع أنا بصلي، وكل ما أطلبه هو للملكوت، وكل شعب الرب يقول آمين يا رب، آمين يا رب. تفضلوا استريحوا أحبائي. زي ما أشار الحبيب اللي كان بيقدمني هو أنه الكنيسة واخدة اتجاه بعض التأملات في الصلاة التي علمها لنا الرب يسوع. والرب يسوع علم يوم ما طلب منه من واحد من تلاميذه وقالوا له علمنا كيف نصلي، فدانا نموذج. أنا أفتكر أنتوا سمعتوا الكلام ده الأيام اللي فاتت من الأسيس سامح حنا وبعض الأحباء اللي شاركونا بالكلمة. المسيح أعطى نموذج للصلاة، نموذج يعني. المسيح لم يعطي عبارات فقط نرددها، لكن نموذج يمكن أن نبني عليه نحن عبارات شخصية تطلع من قلوبنا ونصلي بيها. المسيح وضع لنا على الأقل 6 اتجاهات في الصلاة، 3 متعلقين به سمعتوا عنهم. إيه هم الـ3؟ قولوا: ليتقدس اسمك. الثانية إيه؟ ليأتي ملكوتك. الثالثة: لتكن مشيئتك. ثم بعد كده خدنا في رحلة تخصنا إحنا وقال لنا صلوا قولوا بقى، قولوا خبزنا إيه، وده مش غلط ومش عيب، قولوا يا رب دينا خبز الكفاف. صلوا قولوا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. والنهاردة أنا طلب مني أكلمكم عن 6 طلبة إذا اعتبرنا نجينا من الشرير مرتبطة بالطلبة لا تدخلنا في تجربة. في ده 6 طلبة أنا بروح للرب وأبوي علمني وقال لي صلي كده، قول كده، تعال لي وارفع عينك للسماء وقول يا أبي، يا أبي لا تدخلني في تجربة، يا أبي نجني من الشرير. وهذه النوع من الصلاة يمكن مش كتير بنصليه، ويمكن بيغيب عن صلواتنا كتير. بنصلي اغفر لنا استرنا، واخدين بالكم، اصفح عن أثامنا كتير. بنصلي سدد احتياجاتنا يا رب، اكرمنا من فضلك كتير. بنصلي لأجل أن الله يعيننا في أمراضنا في مشاكلنا في أزماتنا. لكن المسيح وهو يختتم الصلاة لم يطلب منا أن نصلي لشبع مادي ولا لغفران خطية، لكن طلب منا أن نصلي لحماية، حماية في أعظم معركة سنخوض فيها. والمسيح وكأنه بيقول أنا عايزك صلي لاحتياجاتك المادية، خبزنا كفافنا، صلي لخطيتك واطلب الغفران، لكن كمان صلي وقول احميني، احميني.

يا رب انقذني من التجربة. والطلبة دي طلبة غالية قوي، طلبة خليني أقول ترجمة تفسيرية ليها لو أنتوا عايزين، يعني إيه لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. اسمع كده حضرتك ترجمة تفسيرية للآية دي. واحدة من الترجمات التفسيرية قال له يا أبانا، يا أبانا نحن نعرف ضعفنا، فاحفظنا من الدخول في تجربة تقودنا إلى السقوط، ولا تسمح أن نسلم لسلطان الشرير، بل كن معنا واحفظ إيماننا وقلوبنا واعطنا طريق النجاة عندما نختبر. أخذ صيغة تاني أقصر منها شوية، قال له يا رب يا أبانا لا تسمح أن أدخل في تجربة تغلبني، لا تسمح أن أدخل في امتحان يسقطني، لا تسمح أن أدخل في صراع مع خطية تهزمني، ولا تتركني لضعفي، بل احفظني من السقوط وانقذني من الشرير. وهنا الناس بتتلخبط في كلمة التجربة. التجربة اللي مقصودة هنا واللي المسيح قال لنا قولوا يا أبانا لا تدخلنا في تجربة، لا يعني المسيح مرض أو ضيق أو عوز أو مشكلة، ما قالش كده المسيح، ما لهمش صلوا وقولوا قولوا يا رب يا أبانا لا تدخلني في ضيق، لأن المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولا المسيح قال لهم صلوا وقولوا لا تدخلنا في ألم ولا اضطهاد. ما المسيح علم وقال جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى يضطهدون، ولا المسيح قال لهم صلوا وقولوا يا أبانا لا تدخلنا في شدة وضيقات، لأنه برضو الكتاب علم إنما بضيقات إيه كثيرة. أمال إيه التجربة اللي مقصودة هنا؟ التجربة اللي مقصودة هنا هي إنك تتحط في محك ومكان يمتحن إيمانك قدام الخطية والشر فيمكن أن تسقط. ودي طلبة غالية قوي، آخر طلبة في الصلاة اللي علمها المسيح قالوا صلوا للحماية، صلي إن ربنا يحميك من التجربة، صلي إن ربنا ينقذك من التجربة. وعندي في الآية عشان أكون محدد لأن الوقت هنا محدد، يعني في الأزبكية يمكن شوية الدنيا مرحرحة حبتين، يعني فهنا الوعظة 35 دقيقة، فأنا هقول باختصار قوي. أنا عندي في الآية عارفين في الطلبة دي لا تدخلنا في تجربة أن أنا أعرف ضعفي. أول فكرة أعرف ضعفي، اتنين أطلب حماية أبي، أطلب حماية أبي، اتنين أحدد عدوي، أربعة أثق في انتصار مخلصي. أربع أفكار. الفكرة الأولى أنا أعرف ضعفي. لو أنا سألتك سؤال وحضرتك قاعد قدامي أو قدام الشاشات، ليه المسيح قال لنا قولوا صلوا لا تدخلنا في تجربة؟ ليه؟ عارف المسيح ضمنيا عايز يقول إيه؟ عايز يقول قولوا بلاش التجربة، إحنا ضعاف مش أقوياء، إحنا قدام التجربة ممكن نقع، ممكن نسقط، إذا فرضت علينا يعيننا الرب وينجينا منها، لكن إذا قدرنا نتحاشاها فنحن أضعف من أن نتواجد فيها. وعلشان كده أنا لما بقول لا تدخلنا في تجربة أنا بقول لله أنا مش عايز أتحط في الحتة دي، ما تعرضش عليا فلوس حرام لحسن ممكن أقع، ما تحطش في طريقي أخت وست مش كويسة لحسن ممكن أقع، ما تحطش في طريقي راجل معسول الكلام في شغلي لحسن يوقعني، ما تحطش في طريقي تمام كده تجربة فيها ممكن أتنكر ليك وأقول إن أنا مش تبعك. عارفين الإنسان ضعيف ومن الأفضل لي أن لا يدخل في التجربة من الأساس،
ده الأضمن.

ده الأضمن، وده اللي قاله المسيح للتلاميذ. ليه أنا قريت متى 26؟ المسيح يقول لهم في تجربة، بس عايز أقول حتة كتابية مهمة. التجربة ما كانتش الضيق والقبض على المسيح، لا مش دي التجربة، وإلا يبقى المسيح هو اللي دخلهم في التجربة، هو اللي لبسهم في الحيط، هو اللي خدهم جسيماني، هو اللي قالهم تعالوا معايا، هو اللي قالهم اسهروا معايا، اقعدوا معايا، هو قال لهم كده. لكن مش دي التجربة، الضيق مش هو التجربة، الاضطهاد مش هو التجربة. لكن يمكن لإبليس أن يستخدم الضيق ويستخدم الاضطهاد لإسقاطي في التجربة، وده اللي عمله مع التلاميذ. يقول لهم اسهروا وصلوا. ليه؟ لألا تدخلوا في تجربة. في تجربة، في حرب عليكم. وأنا قلت لكم ليلة أمس، أنا قلت لكم الشيطان إيه؟ مين فاكر الآية؟ الشيطان إيه؟ طلبكم لكي يغربلكم. في تجربة وانتم ضعاف، في تجربة وأنا خايف عليكم. اسهروا، صلوا، اطلبوا قوة لألا تبتلعوا في التجربة. جميل بطرس ده، لأن المسيح وجه كلامه لبطرس وقال له يا بطرس أما قدرت أن تسهر معي ساعة واحدة؟ بطرس نام، وأول من وقع في التجربة كان بطرس. وهذا المقدام الجريء اللي يقف في يوم من الأيام وقال له إن شك فيك الجميع أنا لا أشك. قال له لو الكل أنكرك أنا لا أنكرك، لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هو بطرس اللي أنكر بقسم وبلعن وبتجديف، وقالت له أنت منهم؟ قال لا. لغتك تظهرك؟ قال لا. أنت كنت قاعد وسطيهم؟ قال لا. وبعدين لعن وقال لست أعرف هذا الرجل. هو بطرس اللي كتب الرسالة، بطرس اللي نام في ليلة التجربة، هو بطرس اللي كتب الرسالة في بطرس الأولى 5:8. مين فاكر الآية؟ عقبال ما الآية تجينا على الشاشة، قال إيه بطرس في بطرس الأولى 5:8؟ قال اسهروا واصحوا، اصحوا واعملوا إيه؟ واسهروا. ليه بقى؟ لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. وسألكم سؤال كتابي، بطرس كتب لمؤمنين ولا خطاط؟ قول بصوت عالي، يعني قول مؤمنين. طب قال للمؤمنين ايه؟ قال لهم اصحوا واسهروا. ليه؟ لألا عدوكم يعمل ايه؟ يبتلعكم، يبتلعكم، مش يبتلعكم في هلاك ابدي، لكن يبتلعكم في يأس، يبتلعكم في خوف، يبتلعكم في حزن. خلي بالك ابليس ليكم عدو. عارف المسيح قال لنا صلوا، قولوا ما تدخلناش في تجربة، احنا ضعاف، احنا ضعاف. الاسبوع اللي فاتت كنت بوعظ في كنيستي عن دعوة الله من قبل بولس لتيموساوس. كام مرة بولس يقول لتيموساوس اعمل ايه؟ اهرب، اهرب. يقول له واما الشهوات الشبابية فاعمل ايه؟ اللي حافظ يقول اما الشهوات الشبابية فاهرب منها، اهرب يا تيموساوس من شهوة الجسد. لما يتكلم عن محبة المال في تيموساوس الأولى 6، هو بيتكلم عن محبة المال، يقول له وأما أنت يا إنسان الله فاعمل إيه؟ فاهرب من هذا، اهرب. يتكلم رسول بولس يقول اهربوا من الزنا، يتكلم رسول بولس يقول اهربوا من الأوثان. والهروب، الناس بيقولوا البعض الهروب نص الجدعنة. طب أقول لكم على حاجة، الهروب في الحياة الروحية مش نص الجدعنة. الهروب ايه يا حرسيس عاطف يعني؟ الهروب مين يقول عم سعد؟ الهروب ايه؟ ده كل الجدعنة. لما تلاقي واحد بيتودد ليكي اهربي، لما تلاقي حد بيقرب منك وعايز يحطك في دايرة
اهرب تقول لا.

انا جدع ومش هقع. لا صدقني افضل ليك وليا اننا ما نتحطش في التجربه، لاننا ضعاف ممكن نقع ممكن نسقط. فالشاطر اللي لما يلاقي التجربه يعمل ايه؟ وعندنا نموذجين. النموذج الاولاني قعد وما هربش وقال انا هتمشى على السطح، شفت قال اشوف تاني، شاف وشاف تاني. النتيجه كانت ايه؟ وقع ولا ما وقعش؟ انا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن داود. لكن الشخصيه الثانيه اول ما حس بخطر، اول ما بدات تتودد ليه، يقول ترك رداءه وعمل ايه؟ هرب. انا مليان بالاعلان ده. عارف ليه المسيح قال لنا قولوا لا تدخلنا في تجربه؟ عشان احنا ضعاف، عشان احنا ضعاف. عارف مين المؤمن اللي بيقع؟ انا بتكلم من قلبي، هي مش وعظه تديني عليها كم من عشره ابوس ايديك. عارف مين المؤمن اللي بيقع؟ المؤمن اللي بيدخل التجربه متكل على نفسه. بطرس عمل كده. بطرس قال له انا لا مش هنكر. قال له بطرس، قال له كلكم تشكون فيا في هذه الليله. قال له لا لا لا لا، ان شك فيك الجميع انا لا اشك، انا ما اقعش. لا بص اقول لك على حاجه، موضوع الستات ده لو كل الناس وقعت انا ما اقعش. تقع. موضوع الفلوس ده لو كل الناس اخذت فلوس لا يمكن. الحته دي بالنسبه لي، عارف كل مره تقول انا قادر على الحته دي، من ينظر انه قائم، من يفتكر انه قائم فلينظر لالا يعمل ايه؟ قال تقع. ممكن تقع على فكره. عارف التجربه ما تخشهاش متكل على ذاتك. اتنين، ما تخشش التجربه بعنتريه انك اقوى منها، ولا تعتمد على قوه الهك لانك مش هتقدر عليها. بطرس والتلاميذ، احنا مرات بنلوم بطرس بس، على فكره هم كلهم شكوا، هم كلهم هربوا، هم كلهم سابوه. ده حتى مرقس يتكلم عن شاب اغلب الظن المفسرين قالوا انه بيتكلم عن نفسه، يوم ما قربوا منه ترك ايه؟ ساب ايزاك جاب رداءه وطلع يجري. التلاميذ الليله دي الجميع تركوا المسيح، وقعوا في التجربه. عارف وقعوا ليه؟ لأن في الليلة اللي كان مفروض يصلوا فيها عملوا إيه؟ النهاردة في مفرمة. النهاردة أنت في شغلك هتلاقي تجربة، وفي العمارة اللي أنت ساكن فيها هتلاقي تجربة، وفي الشارع اللي أنت بتعدي منه هتلاقي تجربة. عارف أولا لازم تدرك ضعفك. كل يوم الصبح أقول ببساطة، كل يوم الصبح قول يا رب يا أبي من فضلك لا تدخلني في تجربة. أول واحدة ليه؟ لأني ضعيف، أنا ضعيف لألا أسقط أمام التجربة. اتنين عشان الوقت. اتنين إذا دخلت التجربة غصب عني بقى، يعني إذا دخلتها، الكلمة التانية إيه؟ نجني. وهنا اتنقل من إدراكه لضعفه إلى طلبه لقوة أبيه. ليه بعد الطلبة دي بالذات قال لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير؟ بعديها قال ايه؟ مين يقول؟ لان لك الايه؟ لك الملك ولك الايه؟ القوة ولك ايه كمان؟ المجد. الكنيسة الاولى قالوا الملك والقوة والمجد، اشارة للثالوث. الملك دايما مرتبط بالمسيح، القوة دايما مرتبطة بالروح القدس، روح القوة الى لهم لكنكم ستنالون قوة. المجد مرتبط بالله، الله الاب، فشافوها كده. لكن عارف في الصلاه الربانيه يقول لك ابيك ليس اب ضعيف. اذا دخلت التجربه هناك مصادر للقوه والمعونه اللي تقدر تقول بيها للخطيه لا لا، بس انا ضعيف لكن هو قوي. علشان كده خد بالك، انا الافضل اني ما اخشش في تجربه، وما تحطش نفسك في تجربه بعد اذنك، ما تحطش نفسك في تجربه وما تزقش نفسك في حته ممكن توقعك، واي مكان يستنزفك واي حته ممكن توقعك اهرب منها وقول للرب اديني حكمه المكان

اللي هيأثر علي أو يوقعني أو يغويني ساعدني أعمل إيه؟ أهرب منه. بس يا رب لو الأمر مفروض علي شغل، طب أروح فين؟ عمارة، طب أروح فين؟ يا رب لو أنا موجود في وسط تجربة نجني انقذني. الآية الجميلة بتاع تسالونيك الثانية 3 وعدد 3، تسالونيك الثانية 3 وعدد 3 يقول أمين هو الرب. بص الآية الحلوة دي، أمين هو الرب. من أمانة الرب في علاقته بينا ومن براهين معية الله لينا، مين يحب يقرأ معايا الآية؟ ممكن تقرأ؟ أمين هو الرب الذي إيه بقى؟ سيثبتكم ويعمل إيه كمان؟ ويحفظكم من الشرير. في شرير، أنا أتكلم عن العدو بعد شوية، عدو شرير قاتل سارق قاسي يا جماعة صدقوني، لكن هناك قوة الله. سي إس لويس قال الأصعب حاجة وإنت بتتعامل مع الشيطان إنك تهول إبليس أو تهون من إبليس، أصعب حاجة إنك تضخم إبليس فتبقى طول الوقت مرعوب منه ومرعوب من قوته، أو إنك تهون منه وتقول إيه إبليس ده؟ لا يا حبيبي، لا يا أخوي، أنا آسف، ده إبليس قاسي وعنيد، خصم لما بيدخل لمكان ما بيعرفش يعمل غير ثلاث حاجات، حد فاكرهم؟ يسرق، وإيه كمان؟ ويذبح، وإيه كمان؟ ويهلك. بس في نفس الوقت إحنا رنمنا ترنيمة من شوية قلنا فيها إبليس مغلوب، مغلوب إعلان واضح مكتوب في مين بقى؟ في الدم وفي المصلوب، في يسوعنا بنتحداه. وعلشان كده رسول بولس يقول حتى الضيقات اللي ممكن نكتس فيها، هتقولي بعد إذنكم رومية 8، في رومية 8 رسول بولس يقول إبليس ممكن يستخدم بعض الظروف اللي يهددنا بيها. ففي رومية 8 وهو بيتكلم في عدد 35 يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة. طب أسأل سؤال بقى، من للعاقل ولا الغير العاقل؟ من للعاقل؟ من الذي أحضر لنا هذا الماء؟ من للعاقل؟ لما يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح بيتكلم عن كائن عاقل، بس بعديها يقول ظروف بقى، يقول أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف. خد بالك الظروف دي مش هي العدو، مش هي الأعداء، لكن العدو معروف، العدو معروف اللي قال عنه رسول بطرس وكنت لسه بقول عنه، خصم عدو بيستغل الظروف دي عشان يوقعنا وعشان يفقدنا إيماننا وثقتنا وعشان يفقدنا ثباتنا. فهو بيستخدم إما الخطية أو يستخدم الظروف، بيلعب بكارتين. لكن قدام ده بولس يقول بعدها يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، اضطهاد. ويجي في عدد 37 ويقول وفي هذه، ممكن الكنيسة تقرأ معايا، قولوا معايا، وفي هذه جميعها يعظم بمين؟ أنا أدرك قوة أبي، أنا أدرك قوة أبي. تيجي التجربة من الأفضل إن أنا ما أخشش فيها، لكن إن دخلت في تجربة لا، أنا عندي قوة أبي اللي أرفع عيني للسماء وأقول له نجني، مش نجني من الشر، لكن نجني منين؟ من الشرير، لأنه الشرير هو العدو الأساسي مش الشر. وعلشان كده بقى عايز أتنقل من قوة أبي إلى إدراك عدوي. إحنا ملناش عدو بشر، إحنا عدونا معروف، ومحاربتنا مش مع بشر، لكن محاربتنا مع مين؟ مين حافظ؟ مع الرؤساء والسلاطين وأجناد الشر الروحية. فين؟ عارفين بقى النهاردة في بعض الأماكن الكبيرة مش الصغيرة بيقولك مفيش حاجة اسمها شيطان، الشيطان ده فكرة،

فكرة. عارف إبليس النهاردة عايز يغيب عن أذهان الناس إنه كائن حقيقي عاقل عدو شرس. ليه؟ لأنك لو نسيت إنك ليك عدو هتنام زي ما بطرس نام، زي ما التلاميذ ناموا، واللي هينام في ظل وجود العدو هيتضرب. وعلشان كده بولس يقول إنها الآن ساعة لنعمل إيه؟ لنستيقظ من النوم. ويكتب الرسول بطرس ويقول إنما نهاية كل شيء قد اقترب، فتعقلوا واعملوا إيه؟ واصحوا للصلوات. ويكتب ويقول اصحوا واسهروا لأن إبليس إيه؟ خصمكم. بيوت كتير بتخرب الأيام دي، أنا زعلان على البيوت. بيوت أنا 20 سنة أسيس ما شفتش كم البيوت اللي انهارت في كل رحلة خدمتي قد 3-4 سنين اللي فاتوا. وأنا حزين، بنجوزها وبعد سنة تيجي تقول لك أنا مش هكمل. ليه مش هتكملي؟ لا أنا مش وبعدين أنا روحت لفلان وفلان قال لي أنتوا مش متكافئين، مش هتركبوا على بعض. ما تكمليش، ما تستنزفيش نفسك. إبليس نجح أنه يطمع في بيوت نجح ويسقطها. وعارفين لما تيجي تسألهم ليه طمع فيكم عدو الخير، صدقني الإجابة أصل إحنا كنا إيه؟ نايمين. النهاردة نسبة المخدرات في مصر، ربنا فتح علينا فتحة اليومين دول في خدمة الشباب، بقى يقولنا بقى اللي يجي يقول لك انا بشرب سير وصد وعين واسماء كتير قوي. تمام، وعلى فكره اللي بيشربوا المخدرات دول مش اولاد ناس بعاد عن الوسط الكنسي، ده اولاد مؤمنين وخدام في الكنائس. عارف ليه العيال تورطت في مخدرات؟ لانه نسيوا البيوت ان في عدو، والاب والام ايه؟ ناموا. هقول لك على حاجه واقبلها مني في المحبه، اقبليها. اللي هينام في التجربة إبليس هيعمل إيه؟ هيضربه، ما عندوش رحمة. ومن يظن إنه قائم أنا أقدر، لا مش هتقدر صدقني. اللي مش هيسهر الأيام دي ويطلب معونة الرب ويقول له يا رب احمي علاقتي بمراتي، احمي علاقتي بعيالي، اديني حكمة في تربية ولادي، احفظني في قداستك، احفظني في استقامتك، احميني من الجنس، احميني من محبة المال، احميني من غرور الغنى، احميني من تعظم المعيشة، اللي مش هيطلب حماية في تجاربه هيقع. واحنا اكتر زمن في سقطات خدام، وانا هقوله مش هخجل على الهوى. وناس كبار كانوا بيتبص ليهم على انهم فلان معقولة، وكل يوم نتفاجأ. ما تتفاجئش، لأن الخطية خاطئة جدا. مين حافظ بقى الآية؟ طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها إيه؟ أقوياء. وعشان كده قدام الخطية، قدام التجربة، أنا عايز أقول له نجني، انقذني يا أبي، انقذني، ما تسيبنيش في تجربتي، عدوي مش هيرحمني، نجني من الشرير، احميني من عدو الخير. ايه ده؟ هل الصلاة دي، ردوا عليا بقى في السؤال اللي جاي ده، هل هي صلاة شخص خائف مرعوب؟ لا، هي صلاة شخص مدرك حجم العدو اللي قصاده، حجم العدو. إبليس بيحارب. كم الكنائس اللي خربت بسبب الانقسام؟ كم البيوت اللي خربت في طلقات ونزاعات وانفصالات وخلع؟ وعلى فكرة زمان كان اللي مش مقبول بقى دلوقتي مقبول عادي، وبيمرجح الخدام. عارف ليه؟ لأن الناس إيه؟ نايمة. والمسيح قال آخر طلبة عايز أسيبها لكم، آخر طلبة، مفيش تاني. صلي لاحتياجاتك المادية، أمين ربنا يسددها لك. صلي ربنا يغفر خطاياك، أمين ربنا يسترك. صلي للملكوت، يتقدس اسمه ويأتي ملكوته، بس آخر طلبة

مننا اننا نصلي لاجلها، قال صلوا لاجل الحمايه الالهيه، صلوا لاجل الحرب الروحيه، صلوا لاجل المعركه والمفرمه اللي انتوا هتتحطوا فيها. هتتحارب، هتتحاربي، هتتحاربي في شغلك، في علاقاتك، في قداستك، في استقامتك. والنهارده بقى الناس يا عيني العيال بيقعوا. انا متعاطف مع الشباب في حجم الشر اللي بقى حواليهم، وتجي لي بنوته تقول لي انا اتورطت في ايه؟ انا بشرب سجاير، وتاني يقول بشرب مخدرات، وتالت تقول انا ارتبطت بشخص غير مسيحي، وبعدين اقول لها فوق راسنا من فوق الغير مسيحي، بس الكتاب بيقول لا تكونوا تحت نير مع، بس انا وقعت خلاص مفيش حل. اللي هينام هيتضرب، واللي هيجي يطلب الحماية كل يوم ويقول له بص يا أبي ما تدخلنيش في تجربة، طب وإن دخلتني في تجربة نجيني منين؟ نجيني من عدوي، نجيني من إبليس، نجيني من هذا السيد القاسي الخصم. الخصم ده اللي قال لنا البسوا سلاح الله الإيه؟ لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. وخلي بالك، عايز أقولك على حاجة، في ناس بتتعامل مع إبليس على إنه نفسه قصير. بالمناسبة هو نفسه طويل ولا قصير؟ طويل قوي. يعني هيجري وراك يزهق ولا مش هيزهق؟ أقول لكم حتة فاني كده، يعني تعرفين أنا في صيف من سنين تدريب كلية اللاهوت اتدربت في بلد أرياف 3 شهور، وبعدين رحت أزور حد وسط الأراضي الزراعية، وبعدين الشاب اللي كان بيزور معايا قال لي قسيس فلان اللي هنزوره ده عنده كلبين شرسين، كلبين متوحشين، كلبين مؤذيين. فالولد طول ما احنا ماشيين بيكلمني عن الكلبين. رحنا عند بيت أخونا اللي أنا رايح أزوره، وأنا كنت طالب لاهوت صغير كده صفروت في العشرينات، دلوقتي خلاص داخل على الخمسينات يعني. فروحنا عند البيت، بس خبطنا على الباب، مين اللي طلع لنا؟ كلبين. طلعوا الكلبين، بس بننده الكلبين. الولد اللي معايا بيخاف من الكلاب، فقال لي ايه بقى؟ قال لي اجري يا قسيس. فهو قرر يجري وقال لي اعمل ايه؟ اجري يا قسيس. فانا لقيته هو جري، فانا قررت اعمل ايه؟ خلاص اجري بقى، ما العمر مش بعزقه يعني، كلاب متوحشه، مفروض انا جريت من الكلاب، مش مفروض تسيبني؟ لا ما سابتنيش. عملت ايه بقى؟ انا بجري والكلاب بتعمل ايه؟ تجري ورايا، واخد بالك انت؟ اتقطع نفسي. وبعدين بالليل اخونا صاحب البيت قال لي انت جريت ليه؟ قلت له يا عمي ده بيقول الكلاب دي متوحشه اللي عندك. قال لي عارف لو وقفت وما خفتش ما كانوش يعملوا لك حاجه، بس لانك خفت وجريت فهم عملوا ايه؟ مين لقط اللي عايز اقوله؟ ابليس، تجري منه ولا تقف له؟ ابليس تجري منه ولا تقف له؟ تقاومه ولا تهرب منه؟ طب الخطيه تهرب منها ولا تقاومها؟ تهرب منها ولا تقاومها؟ تهرب منها. الخطيه قال اهربوا منها، لكن ابليس قال ايه؟ قاوموا. ابليس فيعمل ايه؟ بس قال قاوموه ايه بقى؟ مين حافظ الايات؟ يا رب تكونوا حافظين الايات. قاوموه راسخين في الايمان. قاوموه راسخين في الايمان. ولما بيقول الرسول يعقوب بقى وهو بيقول بقى قاوموا ابليس فيعمل ايه؟ فيهرب منكم. بس قبليها قال اخضعوا لمين؟ اخضعوا لله. تبقى في الله تاخد نصرة على إبليس، لكن حضرتك تيجي ترنم مع الأخت نادرة ترفع إيدك وتقول إبليس مغلوب مغلوب، هو أنت تقدر تغلبه؟ هو أنت تقدري تغلبيه؟ الغلبة على إبليس فقط إذا أنت في المسيح. اللي مش في المسيح مش هيعرف يغلب إبليس، بالعكس إبليس هيمرجحه. لينا عدو، لينا الشرير، نجنا يا رب من الشرير. وإذا الشرير قاومنا وحاربنا ادينا إيه؟ ادينا قوة، وساعدنا نصلي ونقعد قدامك ونتسلح بسلاحك
ونطلب معونة. وأقول لكم على حاجة، كبار وصغار ورجال ونساء وخدام ومخدومين، ما فيناش حد أكبر من الخطية، وما فيناش حد يظن في نفسه إنه لا، كلنا معرضين للسقوط إذا لم نتسلح بسلاح الله الإيه كامل. آخر فكرة أختم بيها، بعد عدوي لكن أثق في نصرة مخلصي. الطلبة دي لا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا. أنا عندي يقين إن أنا ليا نجاة، أنا عندي يقين إن أنا ليا نصرة، أنا عندي يقين إن أنا ليا غلبة. وعايزك تصدق في كده، أنت ليك نصيب في نصرة يسوع. ويسوع على الصليب اتقال عنه جرد الإيه؟ الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا، ظافرا بهم إيه؟ فيه يسوع انتصر على إبليس. يسوع اتقال عنه فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. مين حفظ باقي الآية؟ لكي يبيد بالموت. قولوا لو حافظين، ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. مين اللي هزم إبليس؟ مش إحنا، هو. وطول ما أنا فيه ليا نصيب في نصرته. لو أنا مش فيه ما عنديش النصرة. ده اللي قاله رسول بولس، قال شكرا لله الذي يقودنا في موكب، مش نصرتنا، لكن في موكب إيه؟ نصرته. أنا لي نصيب في نصرته. يسوع غلب إبليس وانتصر على إبليس، وأنا أقدر أعيش نفس الغلبة، نفس النصرة، نفس القوة. بس إمتى؟ لما أبقى فيه، لما أقعد قدامه، لما أقول له إبليس عايز يدمر بيتي بس أنا بيتي محفوظ ومحروس بيك، لما أقول له إبليس عايز يدمر قداستي واستقامتي وفكري بس أنا محفوظ فيك، لما أرمي بنفسي عليه وأقول له أنا فيك وليا نصيب، وليا نصيب في نصرتك، فوقتها أخد قوة وأخد نصرة. بطرس، لو سهرت ما كنتش وقعت. يا تلاميذ، لو سهرتم ما كنتوش هربتوا، ما كنتوش وقعتوا. وعلشان كده اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. ولما تدخلوا التجربة بدون صلاة وبدون صوم وبدون تذلل وبدون قوة روحية هتنهزموا. قسيس الدكتور إبراهيم سعيد كتب كتاب في شرح رسالة أفسس، وقال القسيس الدكتور إبراهيم، قال الكلمة المستخدمة في أفسس كلمة القوة اللي بولس استخدمها كتير قوي. أشهر آية قالها بولس في أفسس 3 وهو بيقول أحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح أن تتأيدوا بالإيه؟ بالقوة، بروحه في الإنسان الباطن. وبعدها يقول والقادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو بحسب القوة التي تعمل فينا. بعدها يرجع يقول في أفسس 6 تقوى في الرب وفي شدة. على فكرة قال ولا مرة استخدمت الكلمة دي على أنها قوة مرتبطة بالإنسان، لكن قوة جاية منين؟ قوة جاية من السماء. أطلب قوة، اطلب معونة، اطلب سندة، اطلب تشجيع. في اجتماع حلو زي ده تسمعش الوعظة وتطلع تجري وخلاص احنا، لكن اقعد قدامه قول له انت عارف ان انا بتحط في تجارب كتير قوي، انت عارف ان في شغلي انا مش عايز اقع، مش عايز اقع. أنا ومراتي لما بنصلي بقول له عارفة مراتي الخدام اللي الرب بيستخدمهم، إبليس إذا ما طلهمش في قداستهم وعلاقاتهم وفلوسهم بيطلهم فين؟ في بيوتهم. فدايما أقول لها دينا تعالي نصلي قوي قوي قوي إن ربنا يعمل إيه لبيتنا، لأنه هو مش هيسيبنا. اوعى تفكر هيستقول أنا هجري منه، هيجري وراك.

مش هيسيبك، هيوقعك هيوقعك، هو عايز يسقطك، هو عايز يوقعك، هو عايز يغويك، هو عايز يدمرك. وعلشان كده كل يوم قول له نجيني من الشرير، الشرير عايز يفتك بيا، بس أنا غالب، أنا منتصر، أنا مش مهزوم، أنا مش خايف منه، بس لأني فيك. لكن لو لوحدي أنا مش قوي، أنا ضعيف. أنا اتكلمت في أربع كلمات في الوقت، الأربع كلمات. الكلمة الأولى لازم تعرف ضعفك، أنت ضعيف مش قوي، عشان كده قول يا رب ما تحطنيش في التجربة. الكلمة الثانية لازم تطلب قوة أبيك، قول له إيه أنت عندك قوة، نجيني بالقوة دي، انقذني. واخد بالك؟ لازم تدرك عدوك، ليك عدو وهتتحارب، هتتحارب ما فيهاش هتتحارب. تقول لي انا راجل مسالم وما بجيبش، هتتحارب هتتحارب، هتيجي رجليك في الحرب، هتيجي رجليك، لانه مش هيسيبك. خلي بالك بس كمان وانت بتتحارب اداك السلاح اللي تلبسه، وداك اللي هو اللي تنتصر بيها، واخيرا اداك النصره اللي انت ليك نصيب فيها، بس لو انت في المسيح، لو انت في المسيح. صلوا معايا قولوا كده، لا تدخلنا، ممكن تقولوها، ممكن تقولها، قول لا تدخلنا بل نجنا، قول تاني لا تدخلنا بل نجنا يا أبي، يا أبي لا تدخلني في معركة، لا تدخلني في اختبار، لا تدخلني في تجربة يمكن أن أسقط فيها، وإن دخلت نجني منين؟ احفظني من الشرير لألا أسقط فيها. ممكن تقف تصلي معايا بعد إذنك؟ تعالوا نقف نصلي مع بعض لحظات قدام الرب. تفضلي يا أخت نادرة وفريق الترنيم، تعالوا نقف بس لحظات قبل ما نمشي ونسيب المكان. لو أنت جاي أنت وزوجتك يبقى شيء كويس قوي، لو أنت جاي أنت وجوزك يبقى فرصة كويسة جداً ان انتوا تطلبوا لاجل بيتكم في هذا الوقت. بس سواء اذا كنت خادم او متردد جاي تصلي وتحضر اجتماع، الاعلان اللي الرب بيقوله ليك وليك النهارده، في تجربه، في تجربه، في شرير، في عدو متربص لينا. يا رب احنا قدام هذه الحرب، احنا مرات بنحس بالضعف يا رب، بس النهاردة انت بتنادي علينا وبتقول لنا اذا كانت الحرب شديدة فالنصرة مؤكدة، فالنصرة اكيدة لان انتوا فيا. انا نفسي كلنا واحنا واقفين ومغمضين عينينا، حتى اخواتي اللي على المنبر، تنشغلوش بالكم بالله، مين النهاردة يقول يا رب من فضلك يا أبي ما تدخلنيش في تجربة، ومين النهاردة واقع في تجربة، واقع وهيقول للرب نجني من الشرير. يمكن تكون واحد من الناس واعين اليومين دول، تجربة جنس، تجربة علاقات وفلوس، تجربة مخدرات، تجربة وقعت. ممكن تكون خادم بس واقع لأنك ما جريتش على أنك تاخد قوة ومعونة. رب بينادي عليك بيقولك أنا أنقذك في هذا اليوم، أنا أنتشلك، أنا هسحبك من اللي أنت فيه، أنا أقدر أنجيك وأنقذك من الشرير، أنا إيدي هتمتد ليك وإنت غرقان وطلعك من غرقك. امسك بإيدينا يا رب، انقذنا، انقذنا وحمينا وطهرنا، ونادي علينا وإحنا في بعدنا وفي حربنا، لأن الحرب يا رب مرعبة، لكن النصرة في شخصك وفي جلالك يا رب مؤكدة. عايز أسيبك دقيقة ما شوشرش عليك، أصمت خالص أنا والفريق أيضا يصمت، وصلي، قول للرب، اتكلم باللي الروح القدس عايز يقوله ليك دلوقتي.

أشكرك لأنه فيك حرية من كل قيد، فيك شفاء واسترداد يا رب. أنا نفسي وإحنا واقفين هنعلن إعلان يا رب بالروح القدس يملى الكيان كده. هنقول مهما إبليس حرب الدور، مهما إبليس حرب الدور، هتقولنا الترنيمة دي بهموم ومتاعب وشرور، مهما إبليس حرب الدور بهموم ومتاعب وشرور، نمشي في موكب نصر فدينا، نغلب إيه شره بإيه يا جماعة؟ بدم سمين. وهم غلبوه، بس اللي غلبوه دول غلبوه بدم الخروف، غلبوه بقوة الروح، غلبوه بسلاح الروح، غلبوه بالاتكال الكامل على نعمة الله، غلبوه وهم سهرانين وصحيين وطالبين القوة وطالبين المعونة. محدش هيغلب وهو نايم، محدش هيغلب وهو نايم، محدش هيغلب وهو متكاسل، محدش هيغلب وهو مش مكترس، لا بسلاح الروح الكلمة ولا بالصلاة. لكن حياة بدون صلاة وكلمة لما تجرب من إبليس هتنتصر إزاي يا مسكين؟ هاي عندي إعلان قبل ما تقولوا الترنيمة. المسيح اقتاد بالروح وامتلأ بالروح وراح للبرية بالروح وكان في المشيئة الإلهية، لكن وهو في الروح إبليس راح يعمل إيه؟ يجربه. اوعى تفكر وانت في المشيئة مش هتجرب، اوعى تفكر تقول لي انا خادم ومؤمن وبحب ربنا، حتى وانت في الحالة دي هتجرب، بس اللي هيحميك في الوقت ده المكتوب والقوة والسلاح والاتكال على نعمة ربنا. مين واحنا مفتحين عينينا كده وانا مين يقول له الايام الجاية مش هتكل على نفسي، هتكل على قوتك ونعمتك؟ يرفع ايده كده. ممكن تعمل كده، ممكن تقول لنفسك كده، في حربي مع ابليس مش هتكل على قوتي، مش هتكل على ذاتي، مش هعمل اللي عمله بطرس، هرمي بنفسي عليك واتكل عليك واقول لك انا غالب فيك وغالب بيك. يلا قولوا معانا اعلان النصرة ده مع اخونا ندم.

امين خلونا نرفع ايدينا واحنا بنصلي على الاطباق المتنوعه الجايه ونختم الاجتماع. يا رب انا القدوس من قد القلب نحن نصلي لاجل كل صاحب طلبه وضع طلبته في هذا الوعاء. يا رب انت تعرف ما في هذه الاطباق. اسالك يا رب لاجل كل طلبه باسم واحد انك نتقابل مع الشخص ده وتحل احتياجه نتعامل معاه. يا رب نصلي لاجل البيوت التي نحتاج الى زياره، ونصلي ايضا لاجل المرضى الذين طلبوا منا ان نصلي لاجلهم. نصلي ايضا لاجل البيوت المجربه والبيوت يا رب الحزينه، نسالك ان تزور هذه البيوت بمجدك وبقوتك. نصلي لاجل بلادنا، نصلي لاجل كنيستنا، نصلي لاجل خدامنا يا رب، كل واحد في الموقع اللي هو فيه نستخدمهم بقوه عظيمه. نصلي ايضا لاجل القواحل المتعدده.

او اور احيا با با اشع اشر ما ان نحالك يا رب ان انت تؤيدهم بقوة الروح القدس. احفظ قلوبنا شائعة لجلالك واحفظنا يا رب شاهدين وبناء لخلاصك. ان قعدنا يا رب نوع في الاماكن التي نعيش فيها او نخدم فيها او نعمل فيها. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تنوب فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد. آمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

أحبائي المشاهدين، مبسوط من كل قلبي ألتقي معكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة سنتحدث عن بيئة الخدمة أو مناخ الخدمة، البيئة العامة والمناخ اللي بتتم فيه الخدمة. مهم جدا لكل خادم بيخدم في أي مجال من المجالات أن يحصل على التدريب الكافي اللي بيلزمه حتى يقوم بالخدمة التي يخدم فيها، أيا كان مجال خدمتك الروحية، سواء كانت في الكنيسة، أيا كان المجال، أيا كان المجال أو التخصص اللي أنت موجود فيه، عليك أن تحصل على تدريب كافي أو معرفة كافية أنك تقوم بخدمتك. وأيضا اللي هو الوصف الوظيفي، أنك يكون عندك الجوب ديسكريبشن، تكون عارف ما هي المسؤوليات الموجودة عليك وتعرف شو اللي مطلوب منك بالضبط. لأنه إذا أنت موجود في مكان بتخدم فيه ومش عارف شو المطلوب منك بالضبط، هذا يأتي بضغوط نفسية على حياتك. مهم جدا أن يكون أيضا علاقات صحية في الخدمة، علاقات صحية مع الأشخاص اللي أنت بتخدم معهم، وبشكل خاص بتكلم عن اللي بيخدموا في فريق أو مع مجموعات أو في مكتب معين مع بعض، جروب بيخدم مع بعض. مهم أن يكون في علاقات صحية مع مجموعة الناس اللي عم تخدم مع بعضها البعض. مهم جدا أيضا نمارس الغفران والمصالحة مع بعضنا البعض، وهذا بيخلي الجو اللي بنخدم فيه، مناخ الخدمة، بيئة الخدمة، جو الخدمة جو صحي وجو مثمر وجو يساعد الجميع على الإنجاز وجو إيجابي أيضا. واحد من أقل الوصايا المطبقة في كلمة الله هي الموجودة في متى 18، وقت يقول إن أخطأ إليك أخوك، ويتكلم للمؤمنين، إن أخطأ إليك أخوك يقول فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحد أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. هذه الوصية من أقل الوصايا المطبقة وسط المؤمنين. عادة إذا أخطأ إليك أخوك بتتضايق، بتزعل، بتبطل تحكي معه، بتروح بتخبر الناس كلها، لكن مش بتعاتبه بينك وبينه وحدكما. وأعتقد بحاجة كمؤمنين أولا، أو خليني أقول كخدام أولا وكمؤمنين ثانيا، أنه نرجع لهذه الوصية الكتابية ونشتغل عليها في حياتنا إحنا أولا، لأنه إحنا قدوة للآخرين. إذا في شخص أخطأ إليك، اذهب إليه، تكلم معه، وعاتبه بينك وبينه وحدكما. إذا كان الأمر بحاجة لوجود أشخاص آخرين، خذ أشخاص آخرين معك، لكن خلص الموضوع. خلي البيئة اللي بتخدم فيها بيئة صحية، هيلثي، فيها أجواء مفتوحة، أجواء إيجابية، نمارس الغفران والمصالحة باستمرار بين بعضنا البعض، وما يكونش حد شايل من التاني، ما يكونش حد عنده استياء أو غضب أو مرارة من الآخر. قبل سنين طويلة كنت بخدم مع فريق معين في أحد الخدمات المعينة، كنا موجودين مع بعض كفريق بنخدم، وعادة كل شخص أو في هذيك الأيام كل شخص كان بيزورنا كان بحس إحساس شديد من أول ما يدخل، من أول ما يقضي وقت بسيط معنا، إنه هو في وسط عائلته، برغم إنه إحنا ما كناش نعمل أي شيء، لكن كان الأمر يبدو تلقائياً. بصلي فعلا لأي جروب بيخدم مع بعض، لأي مجموعة بتخدم مع بعض، يكون عندنا العلاقات الجيدة اللي

من خلالها نقدر نخدم ونمارس على طول المصالحة والغفران والتواصل الجيد مع الآخرين. العمل الجماعي مهم جدا في الخدمة، عمل الفريق، والله بيستخدم الفرق أو بيستخدم مجموعات إنها تخدم مع بعضها البعض. مثلا في التصوير في هذا المكان في فريق عم بيخدم في هذا التصوير، الأشخاص الخلف الكاميرات، الأشخاص في الكنترول روم، في فريق كامل خلف هذا العمل. وأنا بآمن كل خدمة الله بده يأتمنا عليها لازم يكون في فريق أو مجموعة من الناس تخدم في هاي الخدمة. يقال إنه الأيدي الكثيرة تجعل العمل خفيفا، فلما يكون مجموعة بتشترك مع بعض بتصير الأمور أسهل وبصير العمل أسهل. لكن الفريق الجيد فيه ثلاث عناصر أساسية، كل فريق جيد لازم يحتوي على هذه العناصر. الأمر الأول هو رؤية واضحة، رؤية واضحة وهدف مشترك. الأمر الثاني هو مواهب مختلفة، لأن الأشخاص اللي بيخدموا بالفريق كل واحد عنده مواهب مختلفة، فمهم يكون في رؤية واضحة، الأشخاص يكون عندهم مواهب مختلفة. والأمر الثالث تواصل جيد بينهم وبين بعض. فإذا كان في رؤية نستخدم مواهبنا حتى نوصل لهي الرؤية، قادرين نتواصل صح مع بعضنا البعض، عندئذ يكون الفريق جيد والفريق فعال وبيأدي غرضه. أيضا كل شخص موجود في هذا الفريق، كل عضو في الفريق عليه أنه يتحلى ببعض الصفات المهمة جدا. زي ما في ثلاث صفات للفريق الجيد، في ثلاث صفات لعضو الفريق. صفة الأولى هي الأمانة، صفة الأخرى القلب الخادم، صفة الثالثة القابلية للتعليم، القابلية للتعلم وللتشكل وللتغيير. واحد من الأمور اللي بيساعدنا في بيئة الخدمة اللي إحنا موجودين فيها أنه يكون عندنا اتجاه فكر إيجابي ناحية الخدمة، اتجاه فكر إيجابي. على سبيل المثال إذا أنت في خدمة معينة وأردت أنه شخص معين يساعدك، فهل بتختار شخص دايما بشوف الأمور صعبة ودايما بقولك ما بنقدر نعملها، أو بتختار شخص بقولك نعم رح نعملها، رح نحاول، رح نجرب؟ عادة بنحب إحنا الأشخاص الإيجابيين واللي بيفكروا فكر إيجابي. خلينا نشتغل مع بعض ونتحلى بالفكر الإيجابي. هذا بيذكرني بالقصة الموجودة في سفر العدد إصحاح 13، وقت موسى أرسل الـ 12 شخص حتى يتجسسوا أرض الموعد، وبنشوف أنه يشوع وكالب كانوا مختلفين عن العشرة الباقيين. يشوع وكالب كان عندهم الفكر الإيجابي، كانوا أصحاب المواقف الإيجابية، رجعوا وقالوا لا الأرض كويسة والأرض فيها ثمر، وأتوا من ثمر الأرض، جابوا من ثمر الأرض معاهم، شافوا أنفسهم بين إيدين الله وشعروا بالإيجابية وبالتفاؤل ناحية المستقبل، وشجعوا الباقيين على المتابعة بإيمان وقالوا الكلمات القوية العظيمة اللي بتقول نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. بينما الأشخاص العشر الآخرين رأوا مشاكل كثيرة في الأرض، يشوع وكالب قالوا نصعد فنمتلكها، لكن الآخرين قالوا لا، رأينا العمالقة، المدن حصينة جدا، الأرض صعبة، حتى قالوا إنها أرض تأكل سكانها، فكانوا خايفين جدا وكان عندهم نظرة تشاؤمية ناحية الأمر. رأوا أنفسهم صغار جدا وقالوا إحنا كالجراد، وقالوا لا يوجد مستقبل في هذه الأرض، الأرض تأكل سكانها، ومنعوا الشعب من التقدم وقالوا لا، لا نقدر لأنهم أشد منا. في ناس قالوا لا نقدر لأنهم أشد منا، في ناس قالوا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. مع أي مجموعة أنت اليوم؟ هل مع الناس اللي بتقول لا نقدر؟ لما يكون في قدامك خدمة، لما يكون في قدامك تحدي جديد، لما يكون قدامك رؤية جديدة، لما يكون قدامك حلم بحط الفريق قدامك لأجل أنك تحقق أمور عظيمة لله، هل دايما بتشوف السلبيات؟ هل دايما بتقول لا نقدر؟ أو بتقول لا نقدر، نستطيع، نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها؟ مهم إخوتي الأحباء في الخدمة أنه نتحلى بفكر إيجابي، يكون عندنا فكر إيجابي، أن نفكر بإيجابية. وجو الإيجابي على فكرة بيعدي الآخرين. إذا أنا إيجابي بأثر على الآخرين اللي حولي بالفريق، إذا أنا سلبي سلبيتي أيضا تنتقل للأشخاص الآخرين بالفريق وبتحبطهم. خلينا نتحلى بفكر إيجابي، والفكر الإيجابي أيضا يأتي من الإيمان والثقة أنه الله يريد أن يعمل، الله يريد أن يستخدمنا، الله وضعنا مع بعضنا البعض كفريق حتى نحقق أمور معينة في ملكوته. من الأمور المهمة جدا أيضا في بيئة الخدمة بعضنا مع بعض أن يكون عندنا مقدرة على التواصل المنفتح مع الزملاء في الخدمة.
يكون عندنا تواصل جيد وتواصل بانفتاح وبشفافية.

نكون قادرين نشارك معاهم بطريقة شفافة عن أمور في حياتنا. الفريق الجيد هو فريق أفراده بيهتموا ببعضهم البعض، أفراده بيصيروا الميل الثاني لأجل الآخر، مضيفين بعضهم البعض، مكرمين بعضهم البعض، مبادرين. علينا نعيش في هذه الأجواء. يسوع قال كلمات، قال بهذا يعلم العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. بحاجة حقيقة نعيش المحبة متجسدة كخدام أولا، كفرق في الخدمة أولا، وأيضا ككل المؤمنين نعيش فعلا حياة المحبة اللي جسدها المسيح بمجيئه إلى عالمنا، واللي غسل أرجل التلاميذ وفرجان المحبة العملية. بحاجة نعيش هذه المحبة حتى العالم يعرف من هو المسيح. من الأمور الأخرى أيضاً اللي بتساعدنا في بيئة العمل أنه يكون عندنا توازن بين الخدمة وبين العائلة. وحقيقة هذا موضوع كبير وسؤال كبير، دائماً الناس بتسأله كيف أحصل على التوازن بين متطلبات الخدمة ومتطلبات الأسرة. الله بحاجة يعطينا حكمة في هذا الموضوع، كيف نعرف نتصرف، لكن علينا أن نكون حكماء وعلينا أن نكون مميزين. إذا نظرنا لحياة يسوع بنشوف في حياة يسوع الجموع كانت بتتبعه في كل مكان أينما يذهب، لكن في أوقات معينة كان بيترك الجموع وكان بيصعد إلى الجبل ليصلي. من أجل ذلك علينا كخدام في أوقات نكون في الخدمة، في أوقات نكون وسط الجموع، لكن أيضا علينا من وقت لآخر يكون عندنا برنامج خاص أنه نذهب إلى مكان خلاء، نذهب إلى مكان حتى نختلي فيه مع الله ونأخذ وقت خاص مع الله بعيدا عن كل الضغوط. وهذا بقودني للنقطة أيضا اللي بتقول أنه اشرك عائلتك معك بالخدمة، خلي عائلتك تشترك معك في الخدمة. حتى لو عائلتك لم يكونوا مشاركين بالخدمة الفعلية، لكن حطهم في جو الخدمة، عرفهم على الخدمة، عرفهم أنت شو بتعمل كخادم، لأنه هذا بيفرق معك وبتحس أنه فعلا أسرتك مشتركة معك في الخدمة، مشتركة معك في الأمور اللي أنت بتعملها. جيد من وقت لآخر أنك تأخذ زوجتك أو أولادك لمكتبك أو للمكان اللي بتخدم فيه، أو إذا أنت أسيس وعندك مشروع بنا تأخذ أولادك على المشروع حتى يشوفوا شو عم بيصير. خلي أولادك، خلي عائلتك يعرفوا شو عم بيصير بالخدمة ويشعروا أن هم جزء من الخدمة اللي أنت بتعملها. خدمتك كقائد تبدأ من بيتك. بيتك هو كنيستك الصغيرة، بيتك هو أول مكان أنت بحاجة تكون ناجح فيه كخادم، والعائلة هي المكان اللي بيقدر فيه الخادم يختبر المحبة غير المشروطة، وهو أكتر مكان أنت ممكن تكون مرتاح فيه ومتحرر من أي مشاعر من الرفض أو خوف من الرفض، تكون على راحتك وعلى طبيعتك تماماً. الكتاب المقدس يتحدث عن 800 قائد ويقول أنه فقط ثلث هؤلاء الخدام، يعني واحد من كل ثلاثة أنهى خدمته بطريقة جيدة. ثلث الخدام أو القادة المذكورين في الكتاب المقدس، واحد من كل ثلاثة أنهى خدمته بطريقة جيدة. هناك إحصائية من هيئة لرعاية الخدام تقول هذه الأرقام، تعطينا هذه الأرقام. يقول أنه 80% من الخدام يعتقدون أن الخدمة أثرت سلبيا على أسرهم. 33% قالوا أن وجودهم في الخدمة في قدر من المخاطرة على عائلاتهم. 94% من عائلات الخدام يشعرون بالضغط بسبب خدمة الخادم. من أجل هذا مهم جدا أن الخادم يقعد مع أولاده، يقعد مع زوجته ويشرح لهم عن طبيعة خدمته. بنلاحظ كثير من أولاد الرعاة ليس فقط لا يريدون أن يكونوا في الخدمة، لكن البعض منهم أيضا يبتعدون عن الرب، وذلك لأسباب عديدة. واحد من الأسباب اللي بيخلي أولاد الخدام أو أولاد الرعاة لا يريدون أن يكونوا في الخدمة، وفي بعض الأحيان الأكثر بيبتعدوا عن الرب لعدة أسباب. واحد من الأسباب لأنه الخادم ما عنده وقت لأولاده، ومتطلبات الخدمة والعمل الرعوي كثيرة جدا جدا، وخاصة في البيئة الشرقية أو في بلادنا العربية، في ثقافتنا العربية متطلبات الخدمة كثيرة جدا، وعادة الناس بتحط توقعات عالية جدا من الخدام، وبالتالي الخادم كل الوقت عم يخدم الناس، بيخدم الناس، بيخدم الناس، وما عنده وقت لأولاده. كلمة الله تقول إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته حسنا فكيف يعتني بكنيسة الله. أيضا واحد من الأسباب الأخرى

أنه الخادم أحياناً بيشكو من الكنيسة، بيشكو من الضغوط، بيشكو من الخدام الآخرين اللي معه وينتقدهم أمام أولاده، وبالتالي الأولاد مش حابين يجوا على الكنيسة ويشوفوا الأشخاص اللي بتكلموا سلبي وينتقدوا والدهم كل الوقت. أحياناً الراعي أو الخادم أيضاً بيجبر أولاده على حضور الكنيسة فيأتوا مضطرين لأنهم هم أولاد الراعي أو هم أولاد الخادم، فلازم يحضروا الكنيسة باستمرار. لكن لما يكون عندهم حرية الاختيار أحياناً يختاروا أن لا يحضروا، وأحياناً كثير إذا الشخص ما حضر في الكنيسة وما كان في جو روحي بالتالي بالتدريج هو بيبعد عن الرب. من أجل هذا بشجع كل خادم بيسمعني اليوم، عيلتك بالدرجة الأولى، اهتم بعيلتك هي كنيستك الصغيرة، اهتم بعيلتك وأشركهم معك بالخدمة حتى لو لم يكونوا فعلا مشتركين في الخدمة الفعلية، لكن خليهم بيعرفوا شو أنت بتعمل باستمرار. مهم الخادم أنه يكون عنده أهداف صحية لخدمته ويقدر يسأل الأسئلة الصح في الحياة. أحيانا يسأل ماذا أريد أن أحقق في خدمتي؟ صح إحنا بنخدم، موجودين مع بعض، موجودين في فريق، موجودين في بيئة خدمة، لكن مهم أسأل نفسي على طول أنا ماذا أريد أن أحقق في الخدمة، أو الخدمة لوين رايحة، شو هي رؤية الخدمة ولوين إحنا متجهين. ليس فقط بالضرورة أرقام، لكن بحاجة أعرف الخدمة ماشية بأي اتجاه وبأي تحرك. بصلي الرب يعطينا نعمة ومعونة أنه بيئة الخدمة اللي بنخدم فيها كل حدا في مكانه تكون بيئة صحية، بيئة هيلثي، إيجابية ومليانة بالإيمان ومليانة بالتعاون وبالعلاقات الجيدة مع بعضنا البعض، من أجل أن نخدم الرب ونبني ملكوته.

اهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا اسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نشوف احنا موجودين هنا ليه، الله اوجدنا ليه، بيبص لحياتنا ازاي. في الحلقة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن ازاي الله بينظر لحياتنا وبيشوف حياتنا على انها امانة. تكلمنا عن الآية اللي بتقول ثم يسأل فيه الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. أنا دايما بسألها في كل حلقة، يا ترى مرة وقفت تفكر أنت عايش لمين وعايش ليه؟ مهم قوي أن احنا نقيم الأعمال اللي احنا بنعملها، احنا رايحين بحياتنا لفين؟ ايه الأمور اللي أنا لازم أركز أن أنا أعملها لو فاضل في عمري 10 20 30 سنة؟ قلت لك أن الحياة لما أنا ببص للحياة بمنظور معين ده بيخليني أتعامل مع الحياة بطريقة معينة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو قلت إن الحياة عبارة عن لعبة أو معركة، يبقى القيمة بتاعتي اللي أنا دايما بحترمها وبقدرها هي إن أنا أفوز. لو قلت ان الحياة حفلة، يبقى القيمة بتاعتي اللي انا بحترمها وبجري وراها دايما هي ان انا احصل على المتعة. لو قلت ان الحياة معركة

يبقى أنا عايز أفوز. أوقات كتيرة زي ما قلنا في البرنامج اللي فات إن الله لما بيشوف حياتنا بيشوفها على إنه بيأتمننا على أمور معينة هو سابها لنا، بيأتمننا على حاجات وعايز يشوف إحنا بنتصرف فيها إزاي. زي ما الرب يسوع قال لنا في مثل في إنجيل متى، بيحكي لنا عن مثل بيقول إزاي الله بيشوف إن حياتنا مسؤوليات، بيدينا مسؤوليات. بيحكي عن مثل الوزنات، عن راجل أعمال بيأتمن خدامه لرعاية ثروته أثناء سفره، ولما بيرجع من السفر بيبتدي يقيم اللي عملوه ويحاسب كل خادم حسب المسؤولية اللي ادهاله. بيتكلم عن إنسان مسافر جاب الواحد من العبيد بتوعه واداله 5 وزنات وقال له تاجر بيهم ولما هرجع هشوف انت عملت ايه. ادى الواحد تاني 2 وزنتين وادى لواحد تاني 1 وزنة، بس بيقول ايه، ادى كل واحد على قدر طاقته، ادى كل واحد على قدر طاقته. ومضى وبعد وقت ابتدى يرجع ويشوف هم عملوا ايه. اللي حصل ان اللي خد 5 وزنات تاجر فيهم وربح 5 وزنات، اللي خد 2 وزنتين تاجر بيهم وربح 2 وزنتين، اللي خد 1 وزنة عمل ايه، دفن الوزنة ديت وما تاجرش بيها. اللي حصل ان بعد زمن السيد رجع للعبيد ده وابتدى يحاسبهم، اللي خد 5 وزنات اداله 5 وزنات تانيين وقال له انا ربحت لك دولت. قال له ايه، قال له سيده نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. اللي خد 2 وزنتين نفس الحكاية، اداله 2 وزنتين تانيين والرب قال له او السيد قال له كنت امينا في القليل هأقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. اللي خد 1 وزنة قال له يا رب انا خفت ومضيت واخفيت وزنتك في الارض. قال له ايه سيده، قال له ايها العبد الشرير والكسلان. وبعدين انهى كلامه لباقي العبيد قال له خذوا منه الوزنة واعطوها للي له 10 وزنات. وفي النهاية قال كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده أيضا يؤخذ منه. من المثل ده الحقيقة بنشوف أنه تقييمنا هيكون زي ما السيد ده عمل مع عبيده. في اليوم الأخير ربنا هيقيم حياتنا بنفس الطريقة. حسب المثل ده بنشوف أن فيه وعود لينا. الله بيعد ب3 مكافآت في الأبدية. أول حاجة هيصدق على عملك. قال للعبد الأولاني والتاني إيه؟ قال له نعما أحسنت، أحسنت، اللي أنت عملته ده كويس. نمرة 2 هيدينا مسؤولية أكتر في الأبدية، لأنه قال لهم الأولاني والتاني قال لهم إيه؟ سأقيمك على الكثير. نمرة 3 هيتم تكرمنا في احتفال. قال له ادخل الى فرح سيدك. يبقى في 3 وعود لينا، في 3 طرق بنشوف ان هو هيقيم حياتنا في اليوم الاخير. هيصدق على عملنا، احسنت، هيدينا مسؤوليات اكتر، ساقيمك على الكثير، وحيتم تكريمنا في احتفال بيقول له ادخل الى فرح سيدك. عايز اقول لك حاجه قبل ما انهي البرنامج، المال اعظم امتحان على الاطلاق. الله بيراقب احنا بنستخدم مالنا ازاي عشان يختبر امانتنا. بيقول ان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق، ان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق. علاقه غريبه جدا ما بين المال والحق. الطريقة اللي أنا بستخدم بيها مالي بتحدد الله عايز يبارك حياتي إزاي في الأمور الروحية.

كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودع عنه كثيرا يطالبونه بأكثر. هنكمل مع بعض، تابع معانا إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

مبارك الرب الذي صنع معنا افتخار. مبارك الرب اللي مش بيسلمنا فريسة للأشرار ولا فريسة للذهن. مبارك الرب اللي دعينا دعوة خاصة. في سفر الأمثال وإصحاح 3:6 بيأمرنا الرب بأمر خطير جدا، بيقول في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. علشان تعرف تمشي في الطريق، قبل الطريق ما تمشيه اسأل الرب، هل هتمشي فيه معايا؟ هل هتكمل فيه معايا؟ حتى لو ما سمعتش صوت الرب بوضوح في أمر، اوعى تتحرك خطوة من غير ما تعرف الرب. في كل طرقك اعرفه. حط الرب قدامك في كل معاملاتك مع الناس، حط الرب قدامك في خدمتك، حط الرب قدامك في شغلك، حط الرب قدامك في معاملاتك مع بيتك، حط الرب قدامك في معاملاتك مع أولادك، حط الرب قدامك وانت بتقفل بابك على روحك ومحدش شايفك. في كل طرقك اعرفه، ولما تعرفه وتشعر بحضوره هو يقوم سبلك. عارف يعني ايه يقوم سبلك؟ يعني احساسك بانك بتتعوق في لحظه من اللحظات، الله ما يسيبكش، يقول لك طالما حطتني في الامر ده انا هقومك. ياما ناس بتقوم هنا بالوجع، ياما ناس بتقوم هنا بالالم، ياما ناس بتقوم هنا الرب بيردها رد صعبه. عارفين الكتاب يقول في سفر المزامير يرد نفسي. لما وقفت قدام ربنا قلت له كيف يكون الرد؟ عارفين يا احباء زمان لما كنا نلعب كوره وواحد فينا كتفه يتخلع ولا يحصل له حاجه، كان يروح عند واحد اسمه المجبراتي. المجبراتي ده كان يعمل حاجه اسمها رد للعظمه اللي اتخلعت دي. كان بيبقى مؤلم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، وكان الرد بيبقى شيء صعب جدا. ياما ناس هنا بتقول لربنا رد نفسي. هل هتحتمل ألام الرد؟ هل هتحتمل الألم اللي الرب يشدك فيه ويردك تاني ويرجعك تاني جوه الجسد؟ يا أحبائي، إحنا عوجنا كثيرا المستقيم. إحنا أوقات كثيرة لم نعرف الرب في طرقنا، تعاملنا مع الأمور دون أن نضع الرب في أول الأمر، ما عملناش حساب لحضوره. ففي أوقات كتيرة تعوجنا، وأوقات كتيرة بقينا نعمل حاجات وبعد ما نعملها نقول لنفسينا إزاي أنا أعمل كده؟ إزاي أنا أغلط الغلطة دي؟ القصة كلها هو أنك في اللحظة اللي فيها بتفقد سلطانك على ذاتك، بتكون للأسف نسيت أن الرب معاك في كل حين، فبتفقد سلطانك على ذاتك، ويتحول الجسد ومشاعره وشهوانيته إلى حصان جامح ما نقدرش نقومه أبدا. ليه؟ لأن الرب مش قدامي. عشان كده الرب بيعلن لي كده، قبل ما تدخل الطريق وتتعامل مع الناس حطني، اعرفني اعرفني، اعرف انك وانت بتسلم على فلان الرب قدامك، عينيك وهي بتبص يمين وشمال الرب شايفها، ذهنك وهو بيفكر في أمور حتى أثناء الكنيسة وانت بعيد عن كل البعد عن الحضور الإلهي، والكنيسة كلها مولعة بالتسبيحات وانت بعيد، الله شايفك. عشان كده رسالة النهاردة لحضرتك وحضرتك، اعرف الرب في طرقك ودعه يقوم سبلك.

عارفين ليه نسيب ربنا هو اللي يعدل الطريق؟ لأن الحقيقة لو سبنا نفسينا لنفسينا هنمشي وهنمشي وهنمشي وفي الآخر هنقع وهنسقط ويكون سقوطنا عظيما. وجع ساعة ولا كل ساعة؟ سيب الله يوجعك وياخد منك الأمور الصعبة عشان يردك ليه تاني. سيب الرب معاك هو يقوم سبلك. أمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج جديد، برنامج بشاير فرح. برنامج فيه رسالة مشجعة ليك. في كل حلقة هنتقابل، الرب عايز يكلمك بكلمات ترفع إيمانك، تشددك، تشجعك، تعطيك دفعة في حياتك الروحية والعملية كمان. الفرح وصية كتابية، كتاب بيوصينا في مواضع كتيرة قوي، بيقول افرحوا، افرحوا في الرب كل حين، يعني قصد الرب ليك انك تكون فرحان. مرات كتيرة بيعتمد فرحنا على الظروف الخارجية، لما تبقى الظروف كويسة ببقى فرحان، والحقيقة الفرح ده بيبقى فرح يتناقص، لكن الفرح اللي من الرب فرح بيبتدي من جواك وبيخرج لبره، عشان كده بيقدر ينتصر على الظروف، التحديات، الحاجات الصعبة. والرب بيوصينا ان احنا نكون فرحين. مش معنى ان ليك علاقة مع الرب، علاقة حقيقية، او انت انسان روحي، ده معناه ان انت لازم تبقى دايما حزين ولا مكشر ولا ليك مظهر معين هو اللي بيدي انطباع ان انت انسان روحي. بالعكس، الحياة مع الرب حياة فيها فرح، ومش معنى الفرح التنطيط وكده، لكن فرح معناه رضا، سعادة، سرور، بهجة. وهقول معاك آيات كتير قوي قوي قوي عن الفرح، عايزك تقراها وترددها، تشبع بيها، تتمسك بيها، ورب أكيد هيملى قلبك بالفرح. تعال الأول نشوف الفرح ده حاجة بس خاصة بالعهد الجديد ولا العهد القديم كمان. هقولك من البداية، في العهد القديم الرب كان بيوصيهم وهم بيعبدوه، يعبدوه بفرح، يقول وتفرح أمام الرب إلهك وتفرحون في كل ما يمتد إليه أيديكم. ده هتلاقي الآيات دي في سفر التثنية. آية كمان جميلة قوي الرب بيقولها في سفر أشعياء، بيقول وأفرحهم في بيت صلاتي. يعني في العشرة مع الرب وفي العلاقة مع الرب في فرح حقيقي هينساب لقلبك. ولما تمشي شوية كده في الكتاب، وأفكرك بآية جميلة كلنا حافظينها من وإحنا صغيرين، لما جت بشرى السماء بميلاد المخلص، كان الملائكة بيقولوا للرعاة أول رسالة، قالوا لهم لا تخافوا، لأنهم اتخضوا من منظر الملائكة. لكن كمان البشرى الجميلة اللي جت مع ميلاد المخلص، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الأمم. يعني ميلاد الرب جيب الفرح للأرض. يبقى أأكد عليك كمان معنى مهم، إن قصد الرب إنك تكون فرحان. تسأل نفسك كده وتقول طب يعني هل حقيقي أنا من ضمن الناس اللي

رب عايزني اكون فرحان، اقول لك اه، لان في سفر المزامير يقول ويفرح جميع المتكلين عليك. يعني تتكل على الرب من كل قلبك، تحط كل ثقتك فيه 100%، هتكون انسان فرحان. مش معنى كده ان احنا مش هنعدي بتحديات او بضغوط او بظروف صعبه، لا، لكن فرح الرب بيبقى مصدر سندة وقوة وتشجيع ليك في حياتك. ولو خدت بالك من البداية وقلنا ان البرنامج اسمه بشاير فرح، وكلمة بشاير معناها يدوب حاجة كده ظاهرة طالعة جديد. ممكن البشاير دي تبقى حاجات زي الثمر الصغير كده، اول ما بيطلع على الشجرة يبقى صغير مش حجمه كبير، لكن مع الوقت بيكبر وينضج ويبقى طعمه مختلف جدا عن البداية. ففرح الرب بيبتدي جواك صغير، وهنقول ايه المصادر اللي تخلي فرح يزداد، يكبر يكبر يكبر لحد ما تبقى السمة الغالبة في حياتك هي فرح الرب. يمكن انت شخصيا ما عندكش فرح او ظروف مفرحة، لكن في حاجة انا بقولك عليها النهاردة اسمها فرح الرب. الرب قال كده في العهد القديم لنحمية، فرح الرب هو قوتكم. يعني زي ما في محبة الرب وصلاح الرب وأمانة الرب، في كمان فرح الرب. أنا بشجعك النهاردة أنك تفتح قلبك وانت بتسمع وتقول له يا رب أنا عايز أختبر فرحك، مش حاجة تفرحني أنا شخصيا، لكن عايز أستقبل منك فرح. بولس الرسول وهو بيكتب رسائله اللي كتبها في السجن، يعني في ظروف صعبة جدا جدا، من أكتر الحاجات اللي كتب عنها كتب عن الفرح. هتبص تلاقيه في رسالة فيليبي بيوصيهم أكتر من مرة ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، يعني بيأكد على ضرورة الفرح. يجي يكتب في رسالة تسالونيكي يقول لهم افرحوا كل حين، ويكتب لنا آية جميلة قوي قوي في رسالة روميا أفكرك بيها. الآية دي بتقول إيه؟ وليملأكم إله الرجاء كل سرور. يعني بالظبط كده زي ما يكون قلبك ده عبارة عن إناء، والرب هو إله الرجاء وعايز يسكب فيك كل يوم كل يوم كل يوم طيار ومزيد من الفرح، عشان قصده ليك إن أنت تكون فرحان. وزمان قوي أشعياء رنم وقال إيه؟ قال تستقون مياه بفرح، تستقون مياه بفرح. يعني كأن كل المعاني دي بتوصل لنا نقطة مهمة، إن فرح الرب ده حاجة ترويك من جواك وتشجعك من جواك وتسندك من جواك. فيقول حتى في سفر التثنية كمان يقول ولا تكون إلا فرحا، يعني الرب عايزك فرحان، عايز قلبك يبقى من جوه فرحان. و في سفر الجامعة اللي كتير مننا يمكن لما يقراه يقول السفر ده لغته كده بتشاور على نفس متعبة وبتقول كل حاجة باطلة، لكن الحقيقة سفر الجامعة كمان بيتكلم عن الفرح. أفكرك بآية جميلة بتقول إيه؟ يؤتى أو يأتي، الرب يأتي للإنسان الصالح، الرب بيجيب له فرح. يؤتى للإنسان الصالح، يؤتى للإنسان فرحا فرحا، يعني الرب بيجيب من عنده كده فرح ويسكبه جوه قلبك. في آية جميلة عايزة أقراها معاك إذا سمحت لي، تفتح رسالة بطرس الأولى والأصحاح الأول، في آية مهمة قوي يا ريت ما تنساهاش أبدا ودايما تخليك فاكرها وتقراها. الآية دي بتقول كان بطرس بيكتب، فبيقول في عدد، لو فاتح إنجيلك معايا، بيقول ذلك في عدد 8، ذلك وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه، بيكرر تاني، لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يعني كأنه بيوفر عليك السكة وبيقول لك إذا أنت عايز تفرح بالرب حقيقي المفتاح معاك، انت مش شايفه اه، لكن بتصدق فيه، بتصدق في كلامه، بتصدق في وعوده، بتصدق في امانته، بتصدق في حبه ليك وصلاحه. بيقول انت مش شايفه اه، لكن تؤمنون به فتبتهجون. دي الكلمة اللي جاية بعد الايمان على طول، يعني اول ما بقبل الرب جوه قلبي ايه اللي بيحصل؟ تفرحون او تبتهجون بفرح لا ينطق به.
يبقى خليك فاكر دايما ان

قصد الرب ان انت تكون فرحان، زي ما الرب قال للتلاميذ في يوحنا 15: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هنطلع فاصل وخليك معايا، هنكمل مصادر الفرح.

حياة فعلا تسمى بحياة فرحة. أول حاجة قلنا إنه مهم جدا إيمانك وثقتك بالرب يسوع، إن هو مخلص لحياتك. لو أنت مالكش علاقة حقيقية مع الرب يسوع، مش بتؤمن بيه كمخلص وفادي، الفرح هيغيب من حياتك، الفرح الحقيقي. أنا بتكلم النهاردة عن الفرح الحقيقي الثابت اللي يتحدى الظروف وينتصر على المواقف الصعبة اللي كلنا بنمر بيها. إيمانك بالرب يسوع. الحاجة التانية علاقتك بكلامه، لأنه لو بفكرك بالرسالة اللي قالها أرميا للشعب، بالرغم أنه هو كان بيخدم في ظروف صعبة جدا واضطهاد شديد عليه، لكن قال كده رسالة، قال وجد كلامك فأكلته، كلام الرب، فكان لي للفرح ولبهجة قلبي. وكأنه بيقول أن كلام الرب لما بتقراه وبيدخل جواك بيبقى مصدر مستمر للفرح اللي بيبقى طالع من قلبك وبيطلع حتى على ملامحك من بره. النقطة نمرة ثلاثة وبتغيب عننا كتير وبننساها، إن التوبة والرجوع للرب بيملأ القلب بالفرح. حتى أفكرك بالمثل اللي الرب يسوع علم بيه وقال إنه يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. يعني السماء بتفرح وانت كمان بتفرح لما بتاخد خطوات فيها توبة ورجوع حقيقي من قلبك للرب. حاجة كمان مهمة قوي يمكن بتغيب عننا، إن الروح القدس اللي ساكن فينا، بيقول الكتاب إنه ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام. يعني الروح القدس وهو شغال فيك بيثمر فرح حقيقي. وبولس وهو بيعلم في رسالة روميا بيقول كمان ملكوت الله ليس أكلا وشربا، يعني الموضوع مش موضوع ممارسات خارجية، لكن بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى نجمعهم كده مع بعض، أقول لو أنا مشتاق إني أفرح فرح حقيقي، علاقتك مع يسوع، تطلب الروح القدس، اقرأ في كلمة الرب، هتختبر اللي بيقول عنه نحمية، فرح الرب هو قوتك. طيب يا ترى الفرح ده حاجة مهمة، يعني لازم أكون فرحان؟ أقولك القلب الفرحان، يقول الكتاب كده، القلب الفرحان يطيب الجسم. يعني لما قلبك يبقى فرحان بيديك حتى في صحتك الطبيعية بيديك قوة وبيديك مناعة، والعكس صحيح. لو انت من الشخصيات اللي بتميل للاكتئاب والإحباط واليأس، 100% جسدك أيضا بيتأثر. مش بس كده، كمان بيقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. يعني لما تبقى انت من جوه فرحان، وافكرك تاني انك فرحان بالرب مش بالظروف اللي بتحصل، ولا حتى بنجاحك قد ايه. ممكن افرح بنجاحي، ممكن افرح بنجاح اولادي، ممكن افرح ان في هدف في حياتي اتحقق، بس ده فرح مؤقت مبني على الظروف. لكن الفرح الحقيقي اللي يثبت رغم كل التحديات هو فرح الرب. هو ده اللي انا بكلمك على بشايره النهارده، ان اتمسك ان ليك بشاير فرح تعتمد على ايمانك بالرب وثقتك في كلامه وعمل الروح القدس جواك. يبقى القلب الفرحان بيطيب الجسم، والقلب الفرحان بيجعل الوجه طلق، مرتاح، مريح، حتى الناس اللي بتتعامل معاك تبقى مرتاح. حاجة كمان زي ما قلت، انه فرح الرب بيبقى قوة لحياتك تقدر تتحدى بيها، او وانت فرحان تقدر تواجه مشكلة في شغلك، مشكلة مع اولادك، مشكلة في دراستك، لانك فرحان بالرب وواثق ان الرب اللي انت استقبلت فرحه ده هو اللي هيتدخل في الظروف دي. بس في كمان حاجة عايزة ألفت نظرك ليها، انه في اعداء للفرح، بمعنى ان في حاجات بتسلب او بتسرق مننا فرحنا. زي ايه مثلا؟ اديك على سبيل المثال، زي الكلام السلبي. لما تتكلم كلام سلبي على نفسك او على ظروفك او على حياتك عامة، دايما بتتكلم كده بروح ساخرة، روح سلبية، هتبص تلاقي فرح الرب اللي بيسكبه جوه قلبك وانت بتصلي او بتقرأ الكلمة، الفرح ده بيتسرب. حاجة كمان، الإحباط. لو أنت بتستسلم لأفكار الإحباط أو للأحداث المحبطة، مثلا تسمع أخبار سياسية أو أخبار

اقتصادية، أو زي ما احنا عايشين في مجتمعات مليانة مشاكل، وكل ما تشوف الحاجات دي في أخبار في جرايد تقول ما فيش فايدة، أنا خلاص ما عنديش أمل، كل رجائي انتهى، مش هتتغير، الدنيا هتفضل كده. لو انت استسلمت للإحباط ده 100% الفرح اللي جواك هيتسرق. وغياب الرجاء عن حياتك، غياب انك تتوقع ان الرب يعمل حاجة جديدة في حياتك معاك وبيك وليك، غياب الرجاء ده سبب ثالث بيخلي الفرح يتسرب من حياتك. انتبه للحاجات دي، في حاجات تانية بس انا حبيت اذكرك باهم ثلاث حاجات. كلام السلبي، الاحباط، غياب الرجاء، وفقدان الثقة في تدخلات الرب العجيبة في حياتنا. ممكن كده تقول لي طب أنا ممكن الفرح ده يكون ليه مواسم، يعني في مواسم نفرح فيها لكن في مواسم تانية، هتقول مثلا للضحك وقت وللبكاء وقت. أقول لك لا، ده داود اللي عدى بتحديات صعبة جدا جدا قال لنا آية مفتاحية صغيرة قوي، بيقول إيه؟ باسمك يبتهجون اليوم كله. هتلاقي الآية دي في مزمور 89، باسمك يبتهجون اليوم كله. يعني كأنه بيديك كده فرصة انك لو عايز تفرح واليوم كله من اوله لاخره عندك سبيل للفرح ده. ايه هو السبيل ده؟ باسمك، باسم الرب يسوع. يعني زي ما بيقول ان التسبيح ملز، اسم الرب كمان بيملى القلب بالفرح. يا ترى جربت انك في يوم كده تكون فيه مش فرحان او مش لاقي سبب يخليك حتى راضي عن الحياه اللي انت عايشها او عن الظروف اللي الرب سامح ان انت تعيش فيها؟ جربت ان انت تمسك في اسم الرب وتنادي عليه وتسبح ليه وترنم لاسمه وتقول له انا همسك في اسمك؟ 100% الكلام اللي بيخبرنا بيه الرب زي ما بيقول كده ان كلمتك مثبتة في السماويات، حرف واحد منها مش ممكن يقع. لما بيقول ان باسمك يبتهجون اليوم كله، اذا عندك الامكانية انك تكون فرحان بالرب اليوم كله. هيفضل الكلام ده بالنسبة لك كلام نظري لو انت ما خدتش قرار وانت بتسمع الحلقة النهاردة ان انت تجرب وتاخد خطوة وتقبل ان الرب عايزك تفرح. حتى لو انت بتمر بظروف فقدان لحد من احبائك او فشل في نقطة معينة، ثق ان الرب عايزك تبقى فرحان بيه، فرحان بيه مش باللي بيحصل. ولما تفرح بيه هتقدر تنتصر على الظروف الصعبة اللي انت بتعدي بيها. افكرك كمان بآية جميلة قوي عن الفرح، بيقول في سفر أشعياء، الرب بيشجعنا كده كلنا وبيقول لنا لأعطيهم دهن فرح، دهن فرح. يعني عايز يقولك كده أني عايز أمسح، كانوا زمان يحطوا الزيت على الوش كده في الأفراح، فبيقول ان الرب عايز يديك دهن فرح، يعني عايز يملا قلبك وحياتك وكلماتك بالفرح، بدهن الفرح عوض عن كل روح يائسه. النهارده الرب بيشجعك انك تفرح. وقبل ما نختم البرنامج انا عايزك ترفع قلبك معايا بصلاه سريعه، قول يا رب انا بقبل قصدك لحياتي اني اكون فرحان. أنا بقبل يا رب إنك تملاني الآن بسكيب من الفرح الذي لا ينطق به. أنا مصدق فيك لأن أنت قلت لي النهاردة تؤمنون به فتبتهجون. أنا مصدق إنك جيت عشاني، أنا مصدق إنك جيت عشان تشفيني من أحزاني، أنا مصدق يا رب إن نصيبي وميراثي مش الإحباط واليأس والفشل، لكن نصيبي إني أفرح وإن فرحك يبقى مصدر قوة لحياتي. برفض إني أكون ضعيف، برفض إني أكون يائس، برفض إني أكون متفشل، بقبل سكيب روحك في قلبي فرح جديد. أشكرك أشكرك أشكرك من أجل بشاير فرح تبتدي وتزيد في حياتي. بشجعك إنك تتواصل معانا، تكتب لينا على العنوان اللي هتشوفه على الشاشة، في إيميل، في تليفون، اكتب لينا لو عايزنا نصلي معاك، لو عايزنا نصلي إن الرب يفرحك أكتر وأكتر، اكتب معانا نتقابل معاك الحلقة الجاية.
ربنا معك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر الأسماء النهاردة، رفع راسي الراس ونادي.
2: قلت لها الحمد لله أشكرك يا رب، البس صحي. قلت لها لا، الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي بعنوان عجبي، يؤمنون بالخليقة وينكرون خالقها. فمشكلة كبيرة، فما في شيء لا يعني بالمنطق العلمي لا يوجد سبب بدون مسبب. فتصور انك تقبل انت حضرتك السبب بس ما تقبلش المسبب، وده يعني سامحوني على الكلمه للاحبه اللي واقعين بهذا الفخ، ده قمه الجهل. فلازم الشخص لما يقبل انه في سبب لازم يكون في بالمقابل مسبب لهذا السبب. انا سعيد جدا ان يكون معنا بنعمه الرب خادم الرب الفاضل القسيس الدكتور ناجي اسكندر على الزوم، رح نستقبله بعد قليل. ومعنا ايضا الدكتور القسيس نادر بخيت بالاستوديو معنا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: أهلا بك يا سيس جون، ونشكر ربي من أجل هذا البرنامج، ونشكر ربي من أجل المستمعين، وأتمنى أسمع الدكتور ناجي اسكندر. هو طبعا
0: خبير.
1: شخص له خبير. يعني أستطيع أقول أنه هو يعني يمكن أكثر واحد في الشرق الأوسط له خبرة في الكلام عن هذه الأمور التي ترتبط بالخليقة وإثبات أن الخليقة هي عمل الله وليست جاءت بالصدفة.
0: صحيح، ربي يباركك. أحبائي، خادم الرب الفاضل الدكتور نادر هو دكتور جراح، ولساته جراح بس كمان بيخدم كخادم بالكنيسة المعمدانية في كامبل تاون. وأيضا معنا إذا في مجال أتكلم مع الدكتور ناجي حضرة المخرج. والدكتور ناجي أيضا هو كمان زميل الكلية الملكية ببريطانيا، وبذات الوقت هو كمان دكتور جراح، لكن تفرغ للخدمة من كم سنة وعنده عدة برامج علمية. والرب شرفني أن يكون أنا وياه ببرنامج علمي طبعا بيعرض على قناة الكرمة، عرض يمكن مرتين أو ثلاث لحد هلأ، بعنوان الخليقة أسطورة أم حقيقة. منصلي حتى الرب يبارك الدكتور ناجي. وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور. دكتور ناجي عم تسمعني؟ طيب، يبدو انه الصوت مش طالع مزبوط. اوكي، عم تسمعني دكتور؟ ربي باكك.
2: انا سامعك.
0: سامعني؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ربي باكك دكتور. طيب، ايه اللي بتحب ربي باكك، ايه اللي بتحب تقوله حضرتك في البدايه؟
2: اهلا يا سي جون، انا عايز اشكرك على البرنامج الجميل ده وعلى الموضوع الهام جدا اللي بيتحدى عدد كبير من الناس دلوقتي عن وجود الله الخالق. وبشكر الله أننا معنا الدكتور نادر، وهو شخص عزيز على قلبي جدا، هو وعيلته الكريمة، وقضينا وقت رائع معهم لما زرنا أستراليا.
0: وأنا كمان قضيت معك أنا وابتسام وزوجتك الفاضلة نشوة، قضينا وقت حلو بأمريكا لما سجلنا البرنامج.
2: بالتأكيد ذكريات مباركة، وبنصلي أن الرب يستخدم كل الوسائل دي عشان نوصل الحق، لأن الحق يحررنا. فالخليقة بتعبر عن الخالق زي ما حضرتك أشرت في البداية، لأنه الخالق ده بيورينا قدرته وعظمته. فهنتكلم عن أجزاء كتيرة في هذا الموضوع. هنتكلم عن الأرض اللي احنا عايشين عليها، هنتكلم عن جسم الإنسان، هنتكلم عن مصادر الغذاء اللي موجودة في الأرض. دكتور نادر يشرح لنا إزاي الجنين بينمو وبتنشأ حياة جديدة. دي كلها أشياء عظيمة جدا بتعبر عن الله الخالق وقدرته العظيمة جدا جدا. لكن الحقيقة أنا بشوف إنه الناس مش عايزة تقبل الله الخالق، لأن كلنا أخطأنا وكلنا

0: يعني فولين شورت، ما قدرناش نحقق مطالب هذا الخالق. فالناس عايزة تحط رأسها في التراب زي النعامة وتقول ما فيش خالق. لكن الشيء الجميل إن المسيحية بتقدم الله الخالق والله الفادي، علشان كده يقدر يكون لنا علاقة معاه. طبعا وجود الله الخالق واضح جدا جدا من الخليقة، زي ما قلت المجالات اللي ذكرتها، إزاي الكرة الأرضية بتتحرك حوالين محورها بزاوية 23.4 عشان تدينا الفصول المختلفة، عشان النباتات والمحاصيل تطلع في أوقات بظروف مختلفة تبع الحرارة والأمور دي كلها. إزاي إن في غلاف جوي موجود حوالين الكرة الأرضية، والغلاف الجوي ده بيحتوي على الأكسجين والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، وبيحتوي على ثاني أكسيد الكربون بنسبة صغيرة. لو النسب دي كلها اختلفت الحياة تستحيل على الأرض. البعد الأرض عن الشمس بمسافة مظبوطة جدا علشان تدينا الحرارة الكافية والطاقة اللي محتاجينها كل يوم، لكن ما تحرقناش. فلو قربنا قوي من الشمس هنتحرق، لو بعدنا عنها هنبرد وما تكونش في حياة. الشمس بيحصل فيها تفاعلات مهولة، تفاعلات نووية بتطلع طاقة مرعبة، لكن الطاقة دي على بال ما بتوصلنا بتوصلنا طاقة مفيدة مش طاقة مدمرة. دي أمثلة بسيطة جدا جدا عن عظمة الله الخالق اللي صنع كل شيء بحكمة، واللي خلق الإنسان على قمة هذه الخليقة على صورة الله وشبهه بخلق متميز للإنسان. فإحنا ما جيناش من سلسلة من جد تخيلي أعظم وبعدين اتفرع فرع للقرود والنسانيس وفرع للإنسان. ده كلام مش علمي وكلام مش حقيقي، لأن إحنا متميزين لأن الله خلقنا على صورته وأعطانا حرية الإرادة. ولما سقطنا في الخطية الرب يسوع بنفسه جاء عشان يحقق الفداء. عشان كده موضوع الخليقة والفداء مرتبطين ببعض وهامين جدا جدا. وإحنا بنرحب بكل أسئلة المشاهدين، ما فيش سؤال ممنوع في هذا الموضوع. اللي عايز يسأل أي حاجة في هذا الموضوع نرحب بها بأسئلة السادة المشاهدين.
1: الرب يباركك دكتور، نشكر ربنا أجلك. طيب دكتور، يعني حابب ندخل شوية في تفاصيل. رمى جملة حلوة الدكتور راجل، حضرتك طبيب جراح وأخصائي للولادة كمان. فحضرتك يعني يمكن تعطينا فكرة بسيطة إذا كان جاهز أنك تتكلم عنها، عن حالة الجنين. ده اختراع يعني يفوق العقل، لا يمكن إنسان يقدر يعمل زي ما تقول هذا الاختراع out of nowhere. يعني احنا هلأ إذا اخترعنا شغلة ما نكون شايفين شيء مقابلها، يعني شايفين شيء نموذج. يعني أنا لما بعمل سيارة شفت أنا كيف اللي قبلي عمل سيارة مثلا، وهكذا. بس الله من العدم خلق كل شيء، الفن والروع والإبداع. يا ريت تحكينا لو سمحت.
2: يعني أشكرك يا سي جون. طبعا الموضوع ده موضوع معقد، وأنا لا أنسى حضرتك فكرتني بحاجة يا سي جون. وحضرتك بتتكلم من حوالي يمكن 7-8 سنوات، كان في واحد ما فيش داعي أذكر اسمه، هو كده لا يتكلم باللغة العربية فهو مش كده، لكن هو كان Director of IVF أستراليا في هذا الوقت. وطبعا كانوا عاملين معاه لقاء في التلفزيون وقال كلمة ما أصعبها، يوريك شر الإنسان وصل لإيه. كان قاعد يقول أنا فخور جدا بكل الأطفال الذين خلقتهم. هو كان بيقول كده
1: أطفال الأنابيب.
2: أطفال الأنابيب، هو بيقول all these babies that I have created. طبعا ده حاجة في منتهى الخطورة، وتورينا قد إيه شر الإنسان بيفتكر إنه هو لما يساعد بالمادة اللي عنده أو بالخبرة اللي عنده إنه واحدة يحصل لها حمل، إنه بيفتكر إنه هو الخلق هذا الأمر إطلاقا. وعلى فكرة يعني أنا عايز أقول، يعني أنا مش عايز أدخل في الأمور العلمية بعمق شديد، لكن أنا عايز أقول لك لو كان هذا الأمر صحيح كان أي واحدة على مستوى العالم تعمل أطفال أنا بيبي ينجح وكله يكون يدوهم success rate 100%، وده ما بيحصلش.
1: نجاح 100%.
2: 100%.
1: نعم.
2: كلهم بيروحوا بيقولوا لهم حسب عمرك وحسب الكونديشن بتاعتك، الإحصائيات بتاعتنا إنه احتمالية حمل كذا واحتمالية إنه الحمل يكمل كذا وفي

0: متأخر يتولد. أنا من حوالي أسبوعين كان جات لي واحدة تسأل على هذا الأمر، وقالت لي هي بتتكلم عربي، قالت لي طيب وأنا ليه حتى بالآي في إف ممكن ما ينفعش؟ قلت لها لأنه ببساطة أنت عايزة تسمعي رأيي الشخصي. قالت لي يس. قلت لها أنه هذا الشخصي هو أي شيء بنحنا بنحاول نعمله بنساعد، لكن في الآخر مين سيعطي حياة لهذا الجنين؟ قلت له أنا مقتنعي الشخصي أن الله هو اللي بيدي حياة لهذا الجنين. الطفل ده لما بيحصل هو كل الحكاية نواة بتلتقي بنواة، وبعد كده يحصل السيل ديفيجن، يبتدي الخلية الواحدة دي
1: تنقسم.
0: النواة اللي موجودة في البويضة مع الحيوان بتبتدي تنقسم من خليتين لأربعة لثمانية لستاشر، وبعد كده يبتدي تظهر ملامح الجنين.
1: طب ليش 16 مثلا؟ يعني سؤال، إذا فيك تغوص فيها شوية زيادة ولا مش ضرورة؟
0: لا هي لا ممكن هو 16 وبعد كده 32 وبعد كده تبتدي الملامح بتاعت الجنين. يبتدي الغلاف الخارجي للجنين اللي احنا بنسميه الكوريون، معرفش بصراحة اسمه ايه، اللي هو اول مبادئ للمشيمة، يبتدي يلتصق بجدار الرحم. ويبتدي بالتصاقه بجدار الرحم يدخل الغذاء والأكسجين للبيبي اللي هو محتاجه، وتبتدي النبضات تبان من هو 6 أسابيع. هل متخيل خلية واحدة فيها 46 كروموزوم، حاجة هلامية ملهاش أي معنى، بعد كده ابتدت ينبض فيها الحياة من ما هي 6 أسابيع، ويبتدي بعد كده طبعا البروجرس والجنين تتكون كل أعضاء، وعلى 13 أسبوع بتكون كل الأعضاء بتاعة الجنين اتكونت بكلها، اتكونت صح أو غلط، هل في عيب خلق في هذا الجنين أو ما فيهوش عيب خلق، كله اتكون على 13 أسبوع.
1: وبيقول لك الإنسان العادي الملحد بيقول لك الله مش موجود، دي الطبيعة الأم.
0: يعني طبعا يعني احنا مش عشان احنا مسيحيين بنقول ان الله موجود، لكن يعني اقنعني، من دب حياة، من اعطى روح، من اعطى نفس لهذا الجنين اللي في بطن في بطن الام؟ الحقيقة يعني في حاجات احنا لغاية دلوقتي أسيس جون مش عارفين نفهمها. ليه الست مثلا عند 40 او 41 اسبوع يبتدي يحصل لها مخاض؟ ليه يعني ليه ده الطبيعي؟ ليه ما بتقعدش سنة ونص زي الفيل مثلا؟ الله هو اللي حكم في كل الأمور دي، وإحنا لغاية دلوقتي في أمور مش فاهمينها في هذا الأمر. ليه يجي المخاض للحبلة الطبيعي؟ طبعا في الولادات المبكرة الحاجات دي، إحنا أنا بتكلم على التطور الطبيعي، لا يحصل عند الست عن بعد 38 أسبوع. كل الأمور دي أمور إلهية، الله بيسيطر عليها وهو اللي بيمشي كل الأمور دي. وصحيح بنحاول نوصل لحاجات إنه الهرمون بتاع البروجسترون بيبتدي يقل في الآخر، وده ممكن شوية ينشط الطلق بتاع الولادة أو خلافه، وبنحاول نوصل نظريات، لكن مين المهيمن والمسيطر على ده كله
1: والمسبب
0: لده كله؟ هو الله،
1: هو الله الخالق،
0: والله الخالق.
1: ربي باكك. دكتور ناجي، حضرتك طرحت الفكرة على الدكتور نادر، بس لازم نطرح على حضرتك كمان الاختصاص اللي حضرتك مسؤول عنه كجراح، كطبيب جراح يعني. فإذا بتحب كمان تعطينا هيك فكرة، لأنه الإنسان وخليقة الله خاصة الإنسان إبداع تحفة، ولا عجب أن يسمينا الكتاب تحفة. تفضل.
2: بالضبط، يعني امتزت عجبا زي المرنم ما بيقول في المزامير. طبعا جسم الإنسان معقد بطريقة ضخمة جدا ومتناغم، ففي الجهاز العصبي بيتحكم فينا بطريقة جميلة جدا، في الجهاز العصبي الإرادي، يعني أنا أقدر أحرك إيدي وأقدر أرجعها، في جهاز عصبي لا إرادي، ده اللي بيتحكم مثلا في الأمعاء بتاعتي وهي بتشتغل، دي أنا مش بتحكم فيها، في الهرمونات اللي بتنظم كل الحاجات دي مع بعض. دي لما الجسم بينمو ليه الأطوال بتاعته بتبقى مظبوطة؟ أنا بتكلم طبعا على الشخص الطبيعي. ليه العظم ينمو لحد مرحلة معينة ويقف؟ ليه إيدي ما تفضلش تطول لحد ما توصل للقدم؟ إيه اللي يمنعها من كده؟ التحكم ده في منتهى الإبداع، وزي ما الدكتور نادر بيقول

0: احنا ما نعرفش كل اسرار هذه الموضوعات. الناس اللي بتقول لك ان ده جواب الصدفه، الصدفه ما تقدرش تعمل حاجه منظمه. لو بالصدفه ليه ما تطلعليش عين قدام وعين ورا؟ هي بالصدفه. لكن ده كله بتصميم راقي عظيم جدا صنعه الله بكل دقه وبكل حكمه. وحتى بعد السقوط بنشوف جمال في الطبيعه وبنشوف قبح ايضا، بنشوف أمراض وبنشوف حاجات زي كده. دي دخيلة على خطة الله، على خليقة الله. خليقة الله الأولانية رأى أن كل شيء حسن جدا بعد اليوم السادس. فخليقة الله الكاملة الرائعة المتناغمة دي ممتازة. بالرغم من سقوط الإنسان ودخول الخطية إلى العالم، إلا أني لازلنا بنشوف جمال هذه الخليقة. جسم الإنسان، لو كلمتك مثلا عن إزاي بيتجلط الدم، لو أنا مثلا جرحت نفسي أو عملنا عملية وفتحنا الجلد والعضلات بعد بنخيطها تاني، الغرز دي بتقرب الجزئين دول لبعض. لكن الهيلينج بقى، الشفاء بيحصل من الله. مهما ممكن في بعض الناس اللي عندهم مناعة منخفضة جداً نقرب الجزئين دول من بعض، بس ما يحصلش هيلينج، ما يحصلش انهم يلتصقوا ببعض. التجلط اللي بيحصل في الدم مثلا محتاجين 13 عامل علشان لما اجرح نفسي الدم ده يقف، والا هيفضل يسيل لحد ما يخلص كل الخمسة لتر بتوع الدم اللي في جسمي واموت. لكن اللي بيوقفه حاجه اسمها كواجيليشن ميكانيزم بتاع التجلط، ده عباره عن 13 عامل. في حاجة اسمها extrinsic و intrinsic factor، دي تفصيلات مش مهم نتكلم فيها بالتفصيل، لكن ده كله بيحصل بطريقة رائعة. تعرف يا أسيس جون، الناس اللي عندهم مرض الهيموفيليا اللي هو مرض نزف الدم، ده نمرة 8 factor number 8 هو اللي ناقص، و 8 ده طلع فيه A و B و C. يعني عنده هو ال 12 factor التانيين، بس واحد بس اللي ناقص، بتكون نتيجة انه بينزف ويتعرض لمشاكل صحية ضخمة جدا. فما نقدرش نستنى ملايين السنين عشان كل فاكتور من دول يتكون. الفاكتور ده اللي هو عبارة عن بروتين، عشان البروتين ده يتكون واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، ما الحياة مش هتستمر. فحكمة الله وقدرة الله في الخليقة رائعة رائعة رائعة. بس زي ما قلت في الأول، الناس عايزين ينكروا وجود الخالق لأنه مش عايزين ياخدوا المسؤولية أمام هذا الخالق، لأن كلنا كسرنا وصايا. فعشان كده المسيحية بتقدم الحل، بتقدم الله الخالق والله الفادي اللي بعد ما كسرت العلاقة معاه عن طريق الخطية جه ودفع ثمن الخطية بالموت والقيامة، وبيعطينا حياة في المسيح. فاحنا محتاجين لحياة جسدية ومحتاجين لحياة روحية علشان يكون لنا علاقة مع الله.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. طيب دكتور، المزمور 139 بيحكي عن اختصاصك. بيقول بعدد 13، أي رقم 13، بيقول لأنك أنت يا رب اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي. يعني عم يتكلم عن كلمة نسيج. أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. وهذه الروعة أنه الإنسان يقدر فضل الرب والاختراع الإلهي على الأقل للإنسان. صحيح. صور الجبلة تقول له للرب أنت ما خلقتني، وبعدين بيقول لك لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها.
2: صحيح.
1: عم يتكلم عن الإبداع، مع أنه هذا الكلام مكتوب قبل 1000 سنة من المسيح.
2: صحيح.
1: يعني قول مثلا 3000 سنة لغاية الآن. الإنسان كان عم يعترف بوجود الله وعم يحكي عن الفنون الرائعة بنجي الإنسان. والإنسان اللي تقدم حاليا بالعلم عم ينكر وجود الله. تفضل.
2: بص يا سيس جون، اللي يوري لك أنه الإنسان ده محدود حتى يومنا هذا، وحتى بعد لو تأمن الرب في ما يجي بعد 100 سنة.
1: نعم.
2: احنا في حاجات يا سيس جون، وطبعا انا متأكد الدكتور ناجي يوافقني في هذا، انه احنا لغاية دلوقتي في حاجات كتيرة مش فاهمينها، وايه الدليل انه في حاجات كنا

0: زمان بنعالجها بأدوية معينة، وبعد كده بعد شوية نقول لا العلاج ده غلط، احنا لازم نكتب العلاج ده ونغير العلاج ده ونغير العلاج ده ونغير. ليه؟ لأن صحيح بيحصل تطور في جسم الإنسان وتطور في العلم وتطور في كده، لكن الحاجات اللي احنا كنا فاكرين ان احنا فاهمينها صح اكتشفنا ان احنا فاهمينها غلط.
1: وانه هي دي كانت الطب، يعني
0: وكانت
1: الطب
0: الطب
1: الطب.
0: يعني من 20 سنة العلاج بتاع كده هو ده، وأي شخص يقول كلام غير كده ده ما يعني
1: ده جاهل.
0: ده جاهل.
1: يعني خليني اوقفك لو سمحت، لانه احيانا عم تحكي اشياء حلوه. يعني لما الشخص بنقول عنه ده جاهل، لما كنا نحن الجهال، خلينا نفترض، فده شيء طبيعي انه طب ليش الشخص نفسه اللي عم بيقول انه الله مش موجود ما يقول لنفسه طب ما انا ممكن يكون انا جاهل، ما ممكن انا اكون محدود ومش عارف.
0: شوف دقة الكتاب، اعتقد ده مكتوب في مزمور 14، قال
1: الجاهل،
0: الجاهل في قلبه
1: نعم
0: ليس إله. هو ليه الإنسان، ما خلينا يعني تديك ديب، يعني خلينا كده، ليه
1: نعمق.
0: الإنسان عايز إنه هو لا يعترف بوجود الله؟ علشان عايز يعيش زي ما هو عايز، عايز يعيش في الشر والخطية، ويقول لك أنا أفضل شيء إن أنا أعمله إن أنا أعتبر إنه ليس هناك وجود لأي إله، وبالتالي ليس هناك إنسانا أو سوري مش إنسانا، شخصا يراقبني ويراقب سيرتي ويراقب خطاياي. عشان كده يقول قال الجاهل في قلبه، ما يقولش قال الجاهل في عقله، لأنه هو لو شغل عقله وحطه كده أمام أشغل عقل، لا طبعا هو أكيد في إله. الكون الفسيح ده ازاي، مين اللي بيسيطر عليه، مين اللي بيتحكم فيه؟ لو فكر في الجاهل في عقله هيقول ان هناك اله، لكن هو الكتاب واضح قال الجاهل في قلبه علشان ينكر وجود الله. انا في عايز بس اشارك المشاهدين بحاجة، طبعا سفر أيوب مليان حاجات، لكن أنا في آية واحدة بس من سفر أيوب أنا عن نفسي عديت عليها مئات المرات ولم أنتبه لها، لكن الشيء الغريب إنه هذه الآية، تخيل يا سيس جون، أتت بشخص من دين آخر، طبعا يعني ما أعتقد المشاهدين يعرفوا، ويصبح مسيحي بس بالآية دي. تخيل
1: أي واحدة،
0: واحد خليني أقولها لك، في سفر أيوب أصحاح 10 وعدد 11، يعني أنا عن نفسي لعديت عليها 20 مرة ما لم تلتفت لم تلفت انتباهي. يقول كده كسوتني جلدا ولحما فنسيتني بعظام وعصب. كلمة دي بتتكلم عن الخليقة، هذا الشخص الغير مسيحي سعودي، أعتقد لما أقول جنسيته الناس تفهم إيه هو ديانته. هو حاليا على فكرة عايش في أستراليا، ما فيش داعي أقول فين عشان بس ما يحصلوش ضرر. أوكي. هذا الشخص الآية دي جابته ليه؟ لأنه عنده في كتابه أنه الخلق ما تمش كده، أنه الخلق تم مش عارف بين نطفة
1: بيكون بعدين بصير هيكل عظمي بالبداية، العظام أولا
0: حاجة زي كده. فهو لما دي وهو طبيب لا ده الكلام ده صح، يعني شوف قوة وسلطان كلمة الله، يعني كسوتني جلدا ولحما فنسيتني بعظام وعصب. آية أنا متأكد إحنا كمسيحيين بنعديها كده، يعني ما بنفكرش فيها، لكن هو فكر فيها هذا الشخص وهو طبيب، وقال لا الكلام ده علميا صح. على فكرة في شيء أنا عايز أقوله كمان يا أسيس جون، الكتاب المقدس هو في الأساس هو كتاب يقربني لله ويعرفني به. هل هو كتاب ساينس يعني فيزيكس وماثيماتكس وكذا؟ لا طبعا، يعني مش
1: في علم،
0: في علم، لكن هل هو بالأساس كتاب علمي؟ لا. يعني مش معقول أنا هيكون عندي امتحان ماثيماتكس بكرة هاجي أقرأ الكتاب فهروح أحل، لا. لكن إحنا عايزين نقول إنه دقة الكتاب المتناهية في وصف الأمور التي لها علاقة بالعلم ما فيهاش أخطاء، ما فيهاش أخطاء خالص.
1: يعني ما أن يأتي إلى العلم يكون هو الرأس
0: يكون هو الرأس بدون أي أخطاء.
1: نعم.

0: الملفت انه الكتاب المقدس اول اصحاح ابتدى بالخليقه، يعني لو تشوف التسلسل العظيم اللي خلق وده وقبل ده وقبل ده وقبل ده، حاجه يعني حاجه فعلا عظيمه. واللي عايز اقوله في الاصحاح الثاني من سفر التكوين، يعني شوف الاصحاح الاول يقول لك صنع الله او خلق الله، صنع الله او خلق الله. يجي في الاصحاح الثاني يستخدم تعبير شويه مختلف، الرب الاله. كلمه الرب الاله على حد علمي في الاصحاح الثاني من سفر التكوين ذكرت اعتقد 12 مره. The Lord God بمعنى ثاني ايه؟ بمعنى ثاني انه هذا الاله الذي خلقنا هو لورد، هو له كل السلطان. دي نمره واحد. ثانيا هو عايز يكون ربا على حياتي، زي ما ذكر الدكتور ناجي، هو مش خلقني بص كل الخلائق التي خلقها الله اللي ما هياش الانسان دي بتطيعوا عمياني، ما فيش خليقة بصراحة عاصت الله غير الإنسان. ليه؟ لأنه الله حب يعطي الإنسان الإرادة الكاملة، يعني المخلوق الوحيد اللي نفخ فيه من صورته، نفخ فيه من روحه وصار على صورته، على صورته، يعني أصبح في بعض الصفات اللي موجودة في الله مفروض موجودة في الإنسان، وبالتالي الإنسان له إرادة. الله لم يقحم إرادته على الإنسان، أحب الإنسان ويصهر حب للإنسان إنه أول ما خلق أعطاله مسؤوليات، ما فيش خليقة تانية الله أعطاها مسؤوليات، الله أعطاله مسؤوليات لدرجة إنه إيف أو حواء سماها آدم، يعني آدم تدعى امرأة لأنها من أمرئ أخذت. ده امرأة، يعني صارت هي ليها المكانة العالية، والله أعطى الإنسان هذه المكانة العالية. طبعا في كلام كتير يتقال لكن أكتفي بهذا القدر ونكمل بعد كده.
1: يعني نحن هلأ كرجال، يعني الرب أعطانا مسؤولين نسمي حواء، يعني دعاها حواء لأنها أم كل حي ولأنها من أمرأة لأنها
0: من أمرأة أخذت.
1: طيب شكرا يا محبوب. دكتور ناجي ربي باكك، الدكتور نادر ورد على كلمة هيك عبارة أنه الشخص السعودي ما قالش وين هو موجود لأنه يخشى أن يقتل، علما أنه الرجال شغل عقله، يعني لما شغل عقله استفاد. طيب نحن ليش بدنا نخاف، يعني أو بمعنى آخر ليش الآخر بده يقتل الشخص اللي شغل عقله والعلم واضح قدام عيوننا أنه يتكلم، إلا إذا كان الشخص الذي يقاوم الحق الإلهي والخلق الإلهي هو زي ما تقول هي كده ولازم تكون كده حتى لو أنها حتى لو الحقيقة غير كده بهالمعنى. تفضل معلش لو أنه خارج الصفحة دي، تفضل.
2: الآية المكملة لقال الجاهل في قلبه ليس إله، اللي بعديها فسقوا ورجسوا بأفعالهم، فإنهم مش عايزين الله عشان رجسوا وفسدوا بأفعالهم زي كان الدكتور نادر بيقول لنا. الرب عايزنا نشغل مخنا على فكرة، لأن ربنا خلق مخنا وعايزنا نشغله في علاقتنا معاه. فالرب بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك. فالمحبة اللي بنقدمها لله من كل فكرنا مبنية على العقل ومبنية على الحق، لأنه الإيمان المسيحي مش مجرد مشاعر وما هوش حاجة لما ما نفهمهاش يقولها خدها بالإيمان، ده كلام غلط، لأنه الإيمان مش معميات، الإيمان مبني على حق وعلى علم وعلى تاريخ مظبوط، وبناء عليه فإن الإيمان المسيحي ده بيشغل مخنا بيخلينا نفكر، لأن لو فكرنا والفكر ده ابتدى يورينا عظمة الله هيخلينا نعبده بطريقة أحسن من كده، أحسن من المشاعر فقط. فالمسيحية بتدعونا إلى الإيمان، بس هذا الإيمان مبني على وثائق، مبني على نبوات عن الرب يسوع وإزاي اتحققت هذه النبوات، مبني على وعد الرب في

0: تكوين 3:15 إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وبنشوفه تم في صليب الرب يسوع المسيح. كل هذه الحقائق العقل هو اللي بيستقبلها، وبعد ما العقل يستقبلها نبتدي ناخدها بالإيمان. الإيمان يتفعل، يبتدي يشتغل لأنه مبني على حقائق. لما يكون إيماننا مبني على حقائق ما فيش حاجة هتهزنا، لأني مبني إيماننا على الصخر. لكن لما يكون إيماننا مجرد مشاعر، المشاعر دي بتطلع وتنزل بتتغير، لكن إحنا الإيمان المسيحي زي ما قلت إيمان مبني على العقل. عايز أقول لك مثال، أو يعني مش مثال، حدث حصل معايا من عدة سنوات. عندنا مركز هنا للخدمة في المنطقة اللي أنا عايش فيها، فكان في أشخاص بيهاجمونا بشدة عشان إحنا بنؤمن بالخليقة. فجاني واحد منهم في يوم من الأيام، كان يوم سبت وأنا واقف أخدم هناك، قال لي أنا عارف اسمك، أنت اسمك ناجي اسكندر، أنا مش هسلم عليك لأنك أنت بتؤمن بالخليقة. قلت له أهلا وسهلا. قلت له إذا ما كنتش بتؤمن بالخليقة عليك أنك تؤمن أنه في البداية لم يكن هناك شيء، وهذا اللا شيء انفجر وعمل كل شيء. الكلام ده مش منطقي ومش علمي. أنا عندي بداية أحسن بقى. في البدء خلق الله السماوات والأرض. البدء هو الزمن، الله مصدر الحياة والقوة، السماوات والأرض اللي هي المادة والفضاء. فالعدد الأول من تكوين أصحاح واحد، عدد واحد، بيديني بداية منطقية وبداية علمية أحسن من البداية بتاعت العالم اللي بتقول إنه في البدء لم يكن هناك شيء وهذا لا شيء انفجر وعمل كل شيء. فإيماننا المسيحي مبني على الحقائق، عشان كده إيمان ثابت، عشان كده بنشوف الله الخالق والله الفادي.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا. طيب دكتور، رح بياخد الأخت نهال ومنتابع مع حضرتك بعد قليل. أهلا وسهلا أخت نهال، ربي يباركك، تفضلي حضرتك على الهواء. واعذروني أحبائي أنا صوتي شوي رايح لأنه عندي شوية فلوم، بارح ابتديت بس لسه ماشي حالي، فاذكروني بصلاتكم وربي يبارككم. تفضلي أخت نهال، ربي يباركك. أخت نهال، ربي يباركك.
2: نعم وسلام يا حضرة القسيس جون.
1: نعم وسلام،
2: حضرتك سمعني؟
1: سامع حضرتك، تفضلي.
2: سلام على حضرتك،
1: ربي يبارك
2: فيك وبالدكتور نادر والدكتور ناجي. بالأمانة أنا عاجز عن الشكر لله ولحضراتكم على كل ما باركتونا بيه، لأن موضوع النهاردة مش من المواضيع الشائكة فقط، لأ ده بسميه موضوع المواضيع لأنه معقد ومليان بالألغام واللوغاريتمات وما كانش ينفع نسمعه من أي شخص. فالرب يبارك حضرتك يا قسيس جون على اختيار الموضوع وضيوف المباركين لأنهم دكاترة ومن المؤمنين الأبطال كمان. أنا طبعا مش هقدر أزود حاجة، لكن هدخل على أسئلتي. أولا، إذا كان كل شيء يحتاج إلى خالق، فمن خلق الله؟ إذا كانت الإجابة الله لم يخلقه أحد لكنه أزلي، طيب السؤال المنطقي اللي بيجي بعد كده، لماذا لا يكون الكون نفسه أزليا؟ يعني الكون هو الخالق. ده من الأسئلة اللي بتوجه لينا. والكتاب المقدس لا يقول أبدا أن جمال الطبيعة هو الدليل الوحيد لوجود الله، لكن الخليقة كلها بتشهد للخالق. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. طب ماذا عن التطور؟ مش بالتطور بنقول انه يعني بيقول لنا انه في حياة دون وجود الله، ولا احنا كمسيحيين لا يجب ان نؤمن بالتطور اتول؟ يعني كلنا نعلم ان ده بيدرس في المدارس والجامعات، فما هو الحل؟ وبناء على الجملة الخطيرة اللي قلتها يا دكتور نادر مرتين، انه المسيحية بتعلم ان الرب هو الخالق والفادي ايضا. طيب السؤال الجبار هنا، إذا كان الله موجودا فلماذا لا نراه؟ وإذا كان رب حضرتك إن الله ليس جسما ماديا لكنه روح، لذلك لا نقدر أن نراه، فهو مش زي طبعا الكواكب ولا النجوم ولا الأشجار واوا. طب إحنا في المسيحية بنقول إن الله أعلن نفسه وبشكل خاص في المسيح. طيب الله زي ما بنقول لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. طيب ما يعني يوقعنا في مأزق آخر إن المسيح اتشاف من التلاميذ ومن الجموع، وإحنا بنقول إنه محدش يقدر يشوف الله ويعيش، فممكن تفك لنا اللغة الرسمية ديت واخر حاجه انا عايزه بس اتساءل قدام

0: الدكاترة المباركين، هل في يوم من الأيام هيوصل العلم والتكنولوجي مع المعدل الفظيع للـ AI الذكاء الصناعي وغيره، هل سيصل إلى الخلق المطلق الذي هو من اختصاص الله الخالق فقط؟ أرجو التوضيح وربي يبارك.
1: شكرا، ربي يباركك أخت نهار. طيب ما بعرف عندك انا شايف انك عدت اسئله. ربي يبارك لك نهال. طيب بتقول الاخت نهال انه طالما في خليقه وفي خالق، طب من خلق الخالق؟ هذا السؤال نحن دائما كنا نقوله نحن وصغار او شباب. يعني طب اوكي الله خلقنا، بس مين خلق الله؟ فلازم يكون انه في حدا، يعني في سبب وفي مسبب. الله وحده هو الذي لا، يعني هو السبب الاساسي ولا مسبب له. وده أمر عجيب فوق عقولنا.
2: صحيح،
1: ونثق ونؤمن بهذا التدبير. إيه رأي حضرتك؟
2: بص، أنا مرة من حوالي سمعت تعبير عجبني جدا. واحد أسترالي مؤمن سئل هذا السؤال، قالوا له أنت عمال هارينا الله الله الله، هو يعني هو الإله إلهك ده مين خلق وانت عمال تقول ازلي ازلي ازلي؟ قال لهم ما هو لو في حد خلقه
1: كان قال انا الله، انا قبله، انا الله.
2: كنت انا معبدوش. قال كده، هذه هي الاجابه. قال ما هو لو كان في حد خلق الله
1: هنروح لعند اللي خلق الله،
2: هنروح للعند خلق الله،
1: وبعدين هنروح لعند اللي خلق خلق خلق خلق، وبالنتيجة الله هو الله.
2: بالضبط. نعم. النتيجة الله هو الله.
1: نعم.
2: صحيح الامر ضيق فوق العقل، لكنه ليس ضد العقل. أوكي؟ نحن نؤمن بوجود الله، ووجود الله موجود في كل شيء. يعني أنا يعني لو عايز، إحنا مثلا لو تكلمنا مثلا عن روميا واحد، وإزاي إنه هو كل شيء بيوري وجود الله، حتى أنه الإنسان بلا عذر. فأنا لو عايز أقول مين خلق الله، فأنا لو الله اللي أنا بعبده له خالق، فده أنا بصراحة ما عبدوش، ما يلزمنيش. أوكي؟ أنا الإله الذي أعبده هو فيه يقوم الكل، والكل به وله قد خلق.
1: منه وله وبه كل أشياء،
2: منه وبه وله كل الأشياء. طبعا الجواب ده ممكن الشخص الثاني الغير مؤمن ما يقبلوش، خلاص براحته. لكن الله وسلطانه، يعني انت ده يعني مش عارف. خليني اقرا لك حته كده يا سي جون. طبعا انا قلت في كتير جدا في سفر ايوب، لكن مثلا شوف يعني انا عندي يعني اجابه كده ولو مبسطه للاخت نهال. في ايوب اصحاح 37 ده كان كلام اليهو، يقول كده: الله يرعد بصوته عجبا. في عدد 5، ايوب 37 عدد 5، يصنع عظائم لا ندركها. في اشياء عظيمه الله بيعملها، لانه يقول للثلج أسقط على الأرض، كذا لوابل المطر وابل أمطار عزه، يعلن سلطانه. شوف عدد 7، يختم على يد كل إنسان ليعلم كل الناس خالقهم. تحط تحتها 100 خط. عدد 7، يختم على يد كل إنسان ليعلم كل الناس خالقهم، بمعنى يعني نسمة القدير تعقلهم. الله حط روحه في الإنسان، ما فيش جنس مخلوق على هذه الأرض 8 مليار لم يخلقه الله، وكل واحد بيطلع عنده شيء جواه بيقول له إن أنا خلقت من هذا الإله.
1: جعل الأبدية في قلبهم،
2: جعل الأبدية في قلبه.
1: جامعة 3، سفر جامعة 3.
2: صحيح صحيح.
1: نعم.
2: شوف اللي يكلم بعد كده، يقول: فتدخل الحيوانات المآوي وتستقر في أوجرتها. والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها هنا، من الجنوب تأتي الأعصار ومن الشمال البرد. بتسمع النشرة بيقول لك دايما the southerly winds، الجنوب دايما بيجيب الأعصار، ومن الشمال البرد. عادة الرياح الشمالية هي اللي بتأتي بالبرد أو الجو البارد. والإعصار يقول لك suddenly wind. أو دي كتبها أيوب من آلاف

السنين. أوكي؟ شوف بعد كده، من نسمة الله يجعل الجمد وتتضيق سعة المياه، أيضا بري يطرح الغيم يبدد سحاب نوره. الأرض كروية ولا مش كروية؟ مين يا عم اللي كان في القرن أعتقد السادس عشر أعدموه علشان ما كانوش مقتنعين الأرض كروية؟ يتكلم كده، فهي مدورة، يتكلم عن الأرض متقلبة.

0: سواء عدد 13 سواء كان للتأديب أو لأرضه أو للرحمة يرسلها. يعني المطر اللي بيجي من فوق ده والبرد اللي بيجي سواء للتأديب، مرات ربنا الإنسان من
1: العصير
0: شر
1: الدنيا.
0: الأعاصير يهيج الدنيا، أوكي، أو لأرضه عشان تنبت المزروعات زي ما ذكرنا، أو للرحمة يكون في عطش شديد، يقوم الله ينزل مطر ويأتي. وإحنا طبعا عندنا حاجات أمثلة في الكتاب المقدس ما حصل مع إيليا لما كده. أنا عايز أقول لك يا أخي الحبيب، أنت لو صادق مع نفسك ستقتنع تماما أنه يوجد إله. والمفاجأة الكبرى اللي أنت ممكن تكون عارفها أو مش عارفها أنه هذا الإله يحبك جدا، عظيم جدا، ما تقدرش تحده، ما فيش حد خلقه، لكنه عظيم جدا وبالرغم من كده بيحبك. السؤال ده هتاخدني بقى على النقطة الثانية، معلش استسمحك يا أستاذ جون، اللي هو طب ما الناس شافت المسيح. نعم نعم يا أخي الفاضل، المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، الكلام ده مكتوب في كولوسي 1 وكولوسي 2. هل هو المسيح حامل لكل صفات الله؟ ده 100%. الناس لما بتشوفه، طب ما خلاص هي كده شافت الله. وعلى فكرة الكتاب المقدس في العهد القديم يقول ما فيش حد يقدر أن يراني وعيش. ما رأيناه في المسيح هو الله المتجسد، لكن احنا لو اقتربنا من اللاهوت الكامل واحنا بجسدنا ده ما نقدرش نحتمل عمق هذا اللاهوت. لكن في محبته الله حل في هذا الجسد، اتحد بجسد المسيح وأتى إلينا المسيح ليقدم لنا المحبة الإلهية الغير مشروطة. ممكن نتكلم، تقول الله الله الله الله الله، أنتم مش بتقولوا المسيح مات؟ يا أخي المات انفصلت نفسه الإنسانية عن جسده اللي كان عايش فيه، نفسه الإنسانية، وعشان كده مات، توقف قلبه عن النبض،
1: وهو جاي حتى يموت فادي،
0: وجاي عشان يموت فادي. لكن اللاهوت لم يفارق هذا الجسد، وأكبر دليل أن الجسد لم يفسد، وقام المسيح منتصر على الموت. قام المسيح منتصر على الموت.
1: نعم.
0: اللاهوت وأقام المسيح نفسه، الآب أقام المسيح، الروح القدس أقام المسيح، ثلاثة اللاهوت كله اشتركوا في قيامة المسيح، لكن لاهوت المسيح لم يفارق هذا الجسد، ولذلك لم يفسد هذا الجسد. توقف عن النبض، توقفت الأعضاء عن العمل، لكن لم يفسد هذا الجسد، وقام المسيح من الموت.
1: الرب يباركك دكتور. تأخرنا على حضرتك دكتور ناجي شوية، معلش سمحنا. طيب سمعني حضرتك دكتور ناجي؟ دكتور انا مش سامع حضرتك المخرج،
2: بس اقول شويه تعليقات على اسئله الدكتوره نهال. انا كتبتها
1: very good.
2: عندي
1: very good.
2: في السؤال بتاع من خلق الله، طبعا سمعت اجابه رائعه دلوقتي من الدكتور نادر، بس انا دايما بشرحها بطريقه بسيطه جدا. بشرح حاجه عن الزمن، الارض بتلف حوالين نفسها علشان تعمل يوم، بتلف حوالين الشمس عشان تعمل سنه، القمر بيلف حوالين الأرض عشان يعمل الشهر القمري، عشان كده عندنا الزمن. الله خارج المجموعة الشمسية، فالله خارج الزمن، فهو ليس محكوما بالزمن قبل وبعد وكده، لأنه بره المجموعة الشمسية. فأنا دايما بمسك قلم زي كده واسيبه يقع، إيه اللي حصل؟ الجاذبية شدته للأرض. لو خدت نفس القلم ده وحطيته في الفضاء في منطقة ما فيهاش جاذبية مش هيتشد. فما اقدرش اطبق قوانين الزمن على شخص بره الزمن، ما اقدرش اطبق قوانين الجاذبيه على جسم بره الجاذبيه. فالله ملوش بدايه. ليه بنقول سرمدي ازلي ابدي؟ لانه مش محكوم بالمجموعه الشمسيه، مش محكوم بالزمن، فملوش بدايه. ده وسيله بسيطه بنشرح بيها ازاي مين

0: خلق الله ما ينفعش السؤال لأنه هو خارج الزمن مش محكوم به. وطبعا الدكتور نادر أرى لك آيات في منتهى الإبداع تؤكد ذلك. عايز أرد على السؤال الثاني، هل الكون أزلي؟ طبعا الكون علميا مش أزلي لأنه بيتحلل وبيقل، ولأنه الكون بيتمدد. فبالتالي موضوع أزلية الكون ده كان فكرة موجودة عند العلماء زمان وكلهم رفضوها لأنها غير منطقية. الحتة بتاعت التطور، التطور بمعنى ان احنا جينا من خلية والخلية دي انقسمت وعملتني وعملتك، ده كلام مش مظبوط. ده بنسميه التطور الرأسي، ده مستحيل. لان لو في مثلا خلية زي الأميبا، خلية أحادية، عشان تتحول لسمكة محتاجة معلومات تضاف على الجينات عشان تعمل لها العين وتعمل لها الحبل الشوكي وتعمل لها التنفس وكل دي كلها. المعلومات دي ما تجيش من المادة، المعلومات تأتي من مصدر ذكاء. فالتطور الرأسي بمعنى ان خلية تحولت لإنسان، ده مستحيل علميا. التطور بمعنى في تغيير، في تغيير طبعا بيحصل، اشكالنا اتغيرت، بس احنا برضو 46 كروموسوم، احنا 206 عظمة، ده ما اتغيرش. اللي بيتغير المظاهر الخارجية، فده ما هوش التطور اللي بيدرسوه في المدارس. التطور بتاع المدارس بيعتمد على جزئين كبار، انا مش هدخل في التفاصيل طبعا، حاجة اسمها الانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائية. وياريت ترجعوا للحاجات اللي سجلتها مع الأسيس جون عن الخليقة أسطورة أم حقيقة، عاطين كذا حلقة بنشرح فيها الأمور دي كلها ونوري إنها ما تقدرش تعمل تطور. آخر حاجة عايز أقولها للأخت نهال، الخلق المطلق ده مستحيل. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة بتدي حياة، فأنت ممكن تعملي أي حاجة بس ما تقدريش تحطي فيها حياة. مكونات الخلية معقدة جدا جدا جدا، الجدار بتاع الخلية ليه نظام 2 فوسفوليبيدز وحاجات تدخل وحاجات تطلع، وجوه الخلية في النواة وفي الكروموسومات وفي السيتوبلازم وفي في حاجات كتيرة قوي. فالحد دلوقتي ما قدروش يوصلوا انهم يعملوا خلية حية من مكونات غير حية، مكونات كيماوية، ده مستحيل. وده هو كلمة الحياة، الحياة لازم يكون لها مصدر حياة وهو الرب. شكرا.
1: طيب السؤال اللي بدنا نوصله كمان، الأخت نهال قالت انه يعني لماذا لا نراه؟ ليش الله ما بيقول يا عمي انا الله؟ بس خلينا نحط نقطة بعد لو سمحت. توقيت التجسد الإلهي هام جدا. الكتاب المقدس بيقول بغلاطية 4:4، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا من تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس، وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم يا أب صارخا يا أبا الآب. إذن لما جاء ملء الزمان الله في فإذن في توقيت دكتور ناجي أنه ربنا ما كشف عن شكله المصغر إذا جاء التعبير أو المحدود تقدر يتعامل مع الإنسان إلا في الجنة، في جنة عدن. لكن لما الإنسان سقط صار الله يعمل يعني تواصل من خلال ملاك الرب أو من خلال تجليات معينة أو ظهورات معينة. لكن الله شفناه مباشرة واحتكينا معه وتعاملنا معه 33 سنة ونص تقريبا، اللي هو المسيح. تفضل يا محبوب. يعني كان في تدبير أنه ربنا صبر آلاف السنين حتى تكون الخليقة وصلت إلى زي ما تقول كلمة ملء الزمان، كل شيء تجهز، كل شيء صار جاهز لهذا الظهور ولهذا الفداء. تفضل.
0: بالضبط. وده شيء مهم قوي، لأنه في العهد القديم من وقت الخليقة والسقوط كان في الوعد بمجيء المخلص.
1: نعم.
0: طب ليه ما جاش على طول بعدها بيومين ثلاثة وانتهينا على كده؟ لأنه الإنسان عنده تمرد على الله، هيقول له إيه؟ يا رب ادينا القوانين بس وإحنا هننفذها وما فيش مشكلة، زي ما حصل مع موسى لما طلع على الجبل عشان ياخد الوصايا العشر. قالوا له كل ما يأمر به الرب هنفعله. على بال ما نزل بعد 40 يوم كانوا بيعبدوا العجل الذهبي. فالناموس مؤدبنا الى المسيح، يعني قائدنا للمسيح. فكان لازم مده ال 4000 سنه من الخليقه لحد مجيء المسيح اللي هو ملء الزمان، انه يكون في اعداد للبشر واثبات للبشر ان هم غير قادرين على تنفيذ وصايا الله. وده كل العهد القديم بيشرح لنا هذا الامر، ونبوات متتاليه لحد لما وقفنا عند ملاخي، وبين ملاخي وبين متى في حوالي 400 سنه صمت فيها الوحي. بس ما كانش صمته

0: لأن الله كان بيعد العالم لمجيء الكلمة الذي صار جسدا، الرب يسوع المسيح. فكان العالم كله توحد بالإسكندر الأكبر واللغة اليونانية وبعد كده الرومان. الرومان عملوا طرق ممتازة جدا، لازلنا احنا في أوروبا بنستخدم الطرق اللي عملها الرومان علشان انتشار الإنجيل بعد موت وقيامة الرب يسوع. يتم هذا الانتشار بتوحيد اللغة اليونانية وبوجود طرق وبوجود نظام روماني يحكم العالم القديم عشان تنتشر المسيحية بعد كده. فلما نبص كده باكورد هنلاقي ان في خطة جميلة جدا ومنظمة جدا وليها توقيت، عشان كده جاء ملء الزمان، الحساب بتاع الله. بس كانوا 4000 سنة من الخليقة لمجيء المسيح مهمين جدا عشان تثبت للإنسان انه ما يقدرش يحقق مطالب الله، وان الحل الوحيد هو ان الطريق والحق والحياة الرب يسوع هو اللي يقدر يوصلنا لله. فهي منظومة في منتهى الإبداع، وعلينا نبص عليها على بعضها عشان نشوف فكر الله. وطبعا مواقيت الله معمولة بنظام ممتاز جدا ويعلو عن أفكارنا، يعني أفكاره علت عننا كما علت السماوات عن الأرض.
1: ربي باركك، أشكرك جدا. طيب دكتور الأخت نهال، يعني اليوم طمرتنا بأسئلة، بس يقولوا الأسئلة حلوين، يعني بتقلك يعني هل سيصل العلم إلى الخلق المطلق، يعني كما الله ان كما ان الله خلق، هل الاي اي الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي بيقدر يخلق بيقدر يجمع لك معلومات، بس بيقدر كمان هو يخلق؟ تفضل.
2: هو بص، السؤال بتاع الاخت هل ده فكرني بفيلم اسمه افاتار.
1: نعم،
2: ما اعرفش سمعت عنه.
1: سامع عني.
2: ان هو بيصور انه العلم بيقدر ان هو يخلق طفل، بيحطه كده في غلاف كده انبوبه، يحطه مش عارف حاجه، وبعد كده دي تعمل طفل، والطفل ده يطلع وشكل غريب يعني. المهم يعني ده حاجه فكرت
1: غير منطقي وغير علمي وغير منطقي.
2: انت تشوفه بس في الافلام زي افاتار وكده. زي ما قلت، اللي يقدر العلم بالعافية كده ان هو يستخدم الحاجات اللي ربنا مديها للإنسان،
1: يستخدم الموجود
2: نعم. لكن كون ان هو يطلع لي خلية متكاملة بالميتوكوندريا، بالسيتوبلازم، بالنيوكلياس، بالنواة بتاعتها، بكل وظائفها الحيوية، يعني كده كلها كده بكل وظائفها الحيوية دي، يعني أعتقد إحنا العلم اللي إحنا فيه حاليا ده هو التوب. يعني ما عرفش إحنا ممكن نوصل لإيه لو كان حاجة زي كده ممكنة، إنه إنسان يخلق ولو خلية واحدة كانت خلقت في وقتنا هذا.
1: وبعدين ده الحياة، يعني ممكن تعمل تكوين معين لنواة معينة لخلية معينة، بس ما فيهاش حياة.
2: بس ما فيهاش حياة. فين الوظيفة؟
1: نعم.
2: ما أنت ممكن تديني الشكل.
1: لأن الكتاب المقدس بيقول إنه الله به كانت الحياة، في المسيح به كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
2: صحيح.
1: والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. فيعني الموضوع معقد بالنسبة للإنسان العادي، بس بالنسبة للإنسان الروحاني بيقدر يفهم الأمور في بعد روحاني أكتر.
2: صحيح. ولو وصلوا للخلق المخلق مطلق نجد حل انه ما الناس مش هتموت، يعني يقول لك احنا انا استطيع ان انا اوقف البشرية عن الموت. لكن الموت اللي دخل للبشرية بسبب عصيان الانسان ده وسيظل موجود فيها لغاية ما يأتي المسيح مرة اخرى، يعني ممكن نتوقف الواحد مثلا ينزف 5 لتر دم بتوعه، وبرضه انه هو لا، هو في الله حط أمور معينة تكيب الإنسان حيا، والوظائف دي عمرها ما هتتغير، ولا يستطيع الإنسان أن هو يغير ويوقف الإنسان ده عن الموت، أو يوقف أو يعطي حياة لإنسان.
1: يعني باختصار الموضوع كله أنه مهما نتحرك ونتعامل مع ما هو موجود الذي الله أوجده.
2: صحيح.
1: وغير كده مفيش.
2: غير كده مفيش. وإحنا في قمة، يعني إحنا دلوقتي في الـ AI، يعني أنا يعني أنت يعني الـ AI ده وصلنا لمرحلة إنه ممكن، على فكرة دي حاجة إحنا ممكن نشوفها، إنه ممكن عن طريق

0: طريق الجراحات الروبوتية انك انت تحط اسم الجراحة وتوجه الروبوت ان هو يعمل الجراحة بتدخل شبه منعدم من الانسان. حاليا الجراحات الروبوتية بيعملها الجراح،
1: نعم.
0: صحيح هو الروبوت بيبقى كده بس كده، لكن ممكن نوصل بالاي اي ان الجراحة تتعمل بالروبوت ومفيش اي تدخل من الجراح ممكن، لكن كون ان هو يحصل انه نخلق من الخلق المطلق، الخلق من العدم، ده مش هتحصل.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. طيب دكتور، بدنا نتكلم قليلا عن البراهين، بس قبل البراهين يعني بعد في شويه براهين، قبل البراهين اجت ببالي فكره انه الخمر الجيده دائما للاخر. المسيح لما كان عم يحضر عرس قانا الجليل خلصت عندهم الخمره، انا معقوله للاحبه اللي ما بيعرفوا، جاءت العذراء مريم المطوبه وقالت له ليس لهم خمر. المهم بالنتيجه حتى لتقصير الامور، الرب يسوع قال لهم للخدام املأوا الاجران ماء، كان في 6 اجران، ملأوها ماء، قالوا اعطوا لرئيس المتكأ، فاستقى الرئيس وشرب. قال له شو هيدا؟ الناس عاده بيحطوا الخمره الجيده للاخر يعني لاولا، وبعدين لما بيسكروا بيحطوا الدون يعني ما هو اقل، بس انت حطيت الخمره الجيده للاخر. شو انا قصدي اقول دكتور؟ ربنا ماشي ماشي شويه شويه مثل بيقولوا حتى مع الانسان، والله عارف ماذا سيفعل الإنسان خاصة في أواخر الأيام، لأنهم سيفسدوا وسيلحدوا بشكل كبير. حتى سفر الرؤيا بيقلنا أنه لما ربنا كان عم بيعاقب الناس على شرورهم بزمن الضيقة، طبعا هذا الموضوع بيقلك صاروا يجدفوا على الله ويعضون على ألسنتهم من الوجع، لأن الشمس كانت محرقة جدا جدا، ولم يتوبوا عن نجساتهم، لم يتوبوا عن عبادة الشياطين ولا الأصنام الذهبية ولا الفضية وغيره وغيره. فبالدليل ربنا ترك العلم، أو بمعنى زاد الدوز، زاد جرعة العلم في آخر الأيام حتى الإنسان يشوف عظمة الله بالميكروسكوب. شو رأي حضرتك؟ تفضل.
2: طبعا الله أعطانا العلم، وزي ما قلت في الأول الله أعطانا المخ والعقل عشان نشغله.
1: نعم.
2: فكل الاكتشافات العلمية دي بتخلينا نفهم أكتر ونعرف أكتر عن عظمة الله. حتى في الخليقة بعد السقوط فإحنا بنشوف الجمال والقبح أيضا. عارف زي ايه؟ زي ما واحد يزور مثلا متحف في اثينا او في مصر او في حته زي كده ويشوف تمثال وايده مكسوره ورجله مش عارف شكلها ايه، واحد يقول ده قمه الجمال، واحد يقول لك لا ده دراعه مكسوره، الاثنين صح على فكره. فالكون اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي كون جميل ومنظم ومحكوم طبعا، لكن في نفس الوقت في الخطيه دخلت ولوثت هذا الموضوع شويه. لكن الحاجات اللي الله بيديها لنا دلوقتي كأدلة هو إن كل ما بندرس أكتر وبنشوف أكتر ونعرف أكتر عن الخلية مثلا، بنشوف عظمة الخلية دي كأنها مدينة متكاملة في جزء صغير قوي، وعندنا بلايين الخلايا وأنواع مختلفة من الخلايا. فالخلية بتاعت مثلا الشبكية والنظر مختلفة عن الخلية بتاعت الكبد، مختلف عن خلية البنكرياس، مختلف عن خلية الجلد. كل ده بيورينا عظمة الله الخالق. ولما ندرس الخلية دي، أنا بستخدمها كمثال يعني، لكن فيها حاجات تانية كتيرة قوي، هنلاقي إن ليها جدار، والجدار ده أو سيل ممبرين يسموه. السيل ممبرين ده عبارة عن بوابات تتفتح وبوابات تتقفل عشان تدخل الصوديوم، عشان تطلع الصوديوم وتدخل البوتاسيوم. الجدار ده مكون من طبقتين وبينهم حاجات بتتحرك. الجوه الخلية في جهاز للتنفس، في جهاز للطاقة، في جهاز علشان الطاقة بعد ما تتعمل يحصل لها باكيجينج، وعشان لما احتاجها تبتدي تطلع مرة تانية استخدمها. أشياء في منتهى الإبداع. فالتقدم العلمي ده احنا بنرحب بيه وبنحبه جدا، وعدد كبير من العلماء اللي كانوا بيؤمنوا بالكتاب المقدس وبالخليقة عملوا تقدم كبير قوي في العلم. فالعلم المادي ده بيوصلنا لمعرفة أعلى، وإحنا نشكر الله من أجل ذلك، وإحنا بنحب العلم جدا. لكن العلم لا يتعارض مع الكتاب المقدس، ده العلم التشغيلي. وهنا بس عايز أقول حاجة صغيرة، في نوعين من العلم. العلم التشغيلي اللي بنعمله في المعامل ده كله يتفق مع كلمة الله المقدسة. في علم افتراضي بقى، حاجات حصلت في الماضي وما اقدرش اعملها في الحاضر، فيقول لك ان احنا جينا من

0: خلية والخلية اتقسمت وعملت إنسان، هل يقدر يثبت الكلام ده؟ ما يقدرش، ده افتراض. لكن احنا عندنا نقطة بداية قوية جدا، فالله الخالق والله الفادي.
1: أمين، ربي باكك. دكتور، في عنا براهين حلوة، يعني الكتاب المقدس بيقول لنا السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. عندك بيقول لك مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. طيب إذا ربنا عم بيقول هم بلا عذر، والرب عم يشرح للإنسان خاصة بزمن بولس الرسول يعني من 2000 سنة، عارف أنه ربنا رح نوصل نحن لهذه الفترة ورح نكون زي ما تقول نتجبر على الله أكثر وننكر وجوده أكثر فأكثر، فابتدى يعطي شواهد. وكما قلت للدكتور ناجي أنه الشواهد أنه لما بتشوف حتى بالنت، لما بتشوف الأفلام الشورت يعني فيديوز مثل الريل وغيره، بتشوف عظمة الخالق في أبسط الأمور اللي لازم تكبرها آلاف آلاف آلاف المرات تتقدر تشوفها. وبقلب هالخلايا هيدي في فاكتوريز، مصانع، مصنع. فده ده ده زي ما تقول تحدي الله للإنسان، لكن برضو الإنسان لازال يتجبر إلا إذا كان ما عنده اطلاع، ما عنده معرفة، وأغلق على نفسه واقتنع أنه الله مش موجود وخلاص أنا مقتنع وخلاص خلصت على كده.
2: تفضل. أشكرك يا سيد جون. فكرتني بحاجة يا سيد جون، من حوالي يمكن سنتين رحت سنغافورة.
1: نعم.
2: وقضينا فيها تقريبا أسبوع يعني هوليداي. فروحنا هناك مكان يا سيد جون عجيب، يعني إن هو حاطين فيه يعني كميات من المزروعات وكميات من الورود وكده، وبعدين في طنل كده أنا مشيت تمشي فيه وما كنتش فاهم الطنل ده فيه إيه، لأن ببص كده ما بشوفش أي شيء. هو أتريت طنل دي على كل ويندو، الويندو دي
1: يعني في نفق،
2: في نفق، في زي شبابيك كده، شبابيك فيها زجاج. الزجاج ده على فكرة مش زجاج، لكنه عدسة كبيرة. فتروح تبص في العدسة، حط في نبات قد كده هو، يعني كده very small plant، لكن لما تبص عليه بالعدسة
1: بتشوفه متشعب،
2: تشوفه ايه الالوان وايه الجمال وايه الفروع وايه كده. العين المجرد ان هو نبات صغير، ما كده تبص عليه تقول له رب انا بشكرك من اجل حقا قد امتزت عجبا. انا عايز اقول حاجة يا سيد جون، انه المزمور اللي هو مزمور 19 اللي بيتكلم عنه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوريك انك انت لا يمكن تفصل الخليقة عن الخالق، ولا يمكن تفصل الخليقة عن طاعة الخالق. ليه؟ يعني المزمور ده انت لو انت عايز تشغل عقلك فيه تلاقي انه الكلام شوية يعني مش مرتبط ببعض. يعني هو بيبتدي بالخليقة، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يزيع كلاما وليل إلى ليل يبدع علما. بعد كده يدخل لك في حاجة تانية مختلفة. لو أنت بعقلك تقول يعني هو ليه لزوم الكلام ده، ليه تحط الكلام ده كده. بعد كده يدخل لك ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب مستقيمة تصير الجاهل حكيما، مش عارف أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أمر الرب طاهر ينير العينين. إيه لزوم إن هو يقول لنا الكلام ده بعد ما هو أظهر لنا الخليقة؟ بمعنى تاني إنه هذا الإله لما بنشوف خليقته ولما نشوف أعماله، النتيجة الطبيعية للشخص الطبيعي المفكر إن هو يبتدي يبحث عن عظمة هذا الخالق في الكتاب المقدس. ناموس الرب كامل يرد النفس. الحقيقة الكلام كتير، يعني نفسي مثلا لو في، أنا بديت بسفر أيوب، لكن خليني بس احنا طبعا في جزء احنا عارفينه كويس خالص، لكن خليني أقرأ.

0: وتطرقنا ليه كتير واحنا بنتكلم وهو في روميا واحد. وانا عايز اقول انه الانسان في جهله بيثير غضب الله. يعني لما يقول لك غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم. وشوف دقة الكتاب ليه كده، لانهم يحجزون الحق بالاثم، مش يحجزوا الحق بالفكرة وبالعقل، لا بالإثم. الذين عبدوا المخلوق دون الخالق. اللي زي ما احنا ذكرنا انه أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بالعظم. وفي هذا الجزء ثلاث مرات يقول الكتاب أسلمهم الله.
1: أسلمهم يعني زي ما تقول سلمهم.
0: سلمهم، هم رفضوا. وعلى فكرة للأسف
1: أسلمهم
0: الشديد
1: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض.
0: إلى ذهن مرفوض دي في أول واحدة.
1: ليفعلوا ما لا يليق.
0: بالضبط، هو أول حاجة أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة. بعد كده عدد 26 أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. بعد كده عدد 28 أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. الإنسان مش عايز يفهم الله، مش عايز يقبل طرق الله، مش عايز يقبل وضع الله كخالق. فلذلك الله بيوصل مرحلة يسلمه للي هو عايز يعمله. طبعا أنا ممكن أدخل في أمور تانية، لكن اللي عايز أقوله ده في حتى الجندر، الجنس اللي ربنا خلقك عليه. في ناس ثائرة على هذا دلوقتي يا سيس جون، في your identity، ما هي هويتك؟ انت مش عارف. عملت السنسس، السنسس مفروض كده يقول لك السنسس اللي هو التعداد السكاني او الكده للمشاهدين، يعني
1: باستراليا.
0: باستراليا في سؤال، انت الجنس اللي اتولدت عليه لما اتولدت كان ايه؟ تكتب ذكر او انثى. وحاليا جنسك ايه؟ في سؤال كده
1: يعني. ما هي الحكومات؟ يعني الحكومات بسبب ان عم تسير الفرد كتير، وخاصه لانه شوف لما كان الحكم ملكي كانت الناس تخضع على الملك، والملك مش مضطر يستعبد للشعب. الشعب كل دول ملكه. بالظبط. الحكومات حاليا لان بهم العدد. يعني مثلا بيجي مجموعة، تنفترض بيجي مجموعة من الشرق الأوسط، بيقولوا له للنائب، نائب المنطقة، اسمع نحن عندنا 3000 رأس، تعملنا 1-2-3
0: بنديك بننتك الفوتس.
1: يعني اذا بيقول لك وقف لنا المي عمود، حيوقف له المي عمود خلاص. يعني خلاص. هو مش هدفه، هو مش مقتنع، بس هو بيهمه الصوت،
0: يهمه بالظبط،
1: ويدخل على المركز. فده خرب الدنيا. فالديمقراطية كسيف ذي حدين.
0: صحيح،
1: الديمقراطية مفيدة لنا، لكن الديمقراطية استغل الإنسان لأجل شهواته الخاصة، فخرب على حاله الإنسان، وهذا ما سيؤدي بالدول المتمدنة والمتحضرة إلى خراب كبير.
0: صحيح.
1: نعم
0: صحيح.
1: وبذات الوقت لأنهم تركوا الله.
0: بالضبط، ما هو دي الأصل، إنه نعم. هم تركوا الله فلذلك أسلمهم الله. خلص اعملوا اللي عايز تعملوه.
1: الرب يبارك. دكتور ناجي، أنا كان عم يقرأ الدكتور نادر من رسالة رومية الإصحاح الأول، وأنا حابب أقرأ بعض الأمور. بيقول أنه الله بيقول بحسب رومية 1:18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. إذن المعرفة فيهم ولهم، يعني في الداخل في خلقنا وأيضا حولنا في الخليقة. لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا. بس يبتدي الإنسان ينحرف من وراء الله، بيبتدي يعمل كل شيء غلط. وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور

0: الطيور والدواب، يعني عملوا صورة الله من هالنوعية، والزحفات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان إلى ما هنالك. فبنشوف دكتور مجرد ما أنه الإنسان انحرف من وراء النور، وراء الخالق، وراء الحق، من وراء الحق، ابتدى يخربط ويألف أي شيء. تفضل لو سمحت إذا في مجال نوسع هذه الفكرة. وهذا علشان هيك صرنا في حالة عشوائية، لأنه كل الأمور الخارجة من إنسان ينكر وجود الخالق أو المسبب، حينئذ يبتدي زي ما تقول آلة وابتدي تتلخبط. تفضل يا محبوب.
1: بالضبط، هو سلم من الانحدار الشديد اللي بيحصل، لأنك لو سبت الله كل حاجة بعد كده هتتلخبط. أنا بس عايز أعلق على كلمة غضب الله معلن. الله الغضب ده مش نرفزة زي ما احنا نتنرفز كده. لما نغضب بنفقد أعصابنا وبنقول حاجات غلط، لكن غضب الله هنا غضب مقدس. بمعنى إيه؟ أنه بيصدر العدل الكامل نتيجة خطية الإنسان. فغضب الله ده ليه سبب. السبب زي ما حضرتك قرأت في الآيات دي كلها، بيوري أنه لما الله أعطى الإنسان حرية الإرادة، الإنسان قرر أنه يستبدل مجد الله بالخزي، أنه يحجز حق الله بالكذب، أنه يبتدي يعيش بطريقة تخالف نظام الله زي اللي هو حطه. بتكون النتيجة العشوائية اللي حضرتك وصفتها في القراءة اللي قرأتها من رومية واحد. الله مش بيفرض نفسه علينا، فلو احنا اخترنا هذا الطريق ان احنا نعبد المخلوق دون الخالق، انهم يعبدوا طيور او حيوانات ويقولوا ده الهك زي العجل الذهبي كده، ازاي وصلوا لهذه المرحلة من الغباء؟ سامحني في الكلمة لكن هو غباء فعلا. ازاي وصلوا للمرحلة دي يقول هذا هو إلهك الذي أخرجك من أرض مصر؟ ازاي وصلنا لكده؟ ده أظلم ذهنهم عن معرفة الله. عشان كده احنا محتاجين ان الله ينور ذهننا، لان بنورك نرى نورا. فالله حط فينا كلنا الضمير، صوت الله جوانا. لكن واحد شبه الضمير بطريقة جميلة قوي، قال لك الضمير ده كأنه الشباك الإزاز اللي في الأوضة بيدخل أشعة الشمس. لكن ممكن نسود هذا الإزاز بشوية تراب، ويكتر التراب ويكتر ويكتر لحد ما يصبح مظلم بالكامل، فأشعة الشمس ما تدخلش خالص. فالضمير اللي جوانا احنا ممكن نسكته وممكن نخليه مظلم، لكن في النهاية هو صوت الله اللي جوانا اللي بيقول لنا ان في إله خالق. ولما بنكتشف ان في اله خالق بنحس بالرعب، لان احنا كسرنا وصاياه. المسيحيه بقى بتقدم الله الخالق والله الفادي اللي دفع اجره الخطيه عشان يحرر ضمائرنا من ضمير الموسوم ويدينا ضمير نقي نقدر بيه نعرف الله.
0: ربي باكك، اشكرك جدا. دكتور، انا حطيت عندي نوت هون انه التناقض بين التصميم وأنكار المصمم. يعني في عندك تصميم بس أنت عم تنكر اللي صمم التصميم. عندما نقترب من صوت الخليقة نقرأ رسائلها ونكتشف أن الإيمان بالخليقة دون الإيمان بالخالق يشبه الإعجاب باللوحة الجميلة وإنكار وجود الرسام،
2: صحيح،
0: أو الانبهار بالموسيقى مع رفض وجود الملحن. فعشان هيك قرأنا برومي 21 أن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم. بالتالي الشهادة واضحة، الدعوة مفتوحة، والإنكار الإنسان لما بينكر لا يلغي الحقيقة بل يكشف عمل القلب. يعني بالنتيجة كل ما الإنسان رفض وجود الله، كل ما برهن بمحكمة الحق والعدل أنه، سامحني يا اللي عم تسمعني، أنك جاهل وبعيد كل الحق عن الحقيقة. تفضل يا محمد.
2: صحيح. بصراحة في أرجيومنت شبيه للي حضرتك
0: جدل كده
2: نعم. موجود في أشعياء، نفسي بس أقرأه على المشاهد.

0: اقرأ معي هذه الأعداد وشوف الله شعوره قد إيه مكسور لما بيشوف الناس بتعمل كده. في أشعياء 44، مش عارف هي قراءة خايفها تكون طويلة.
1: بمن تشبهونني؟
0: أيوة بالضبط كده.
1: نعم.
0: عدد 18، عشان بس ما طولش، بس أنا أنصحك يا أخي الحبيب لو معك كتاب مقدس اقرأ من عدد 12، لكن أنا هقرأ من عدد 18 عشان ما طولش على المشاهدين. يقول كده الله: لا يعرفون ولا يفهمون، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل، ولا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم حتى يقول. طبعا بيتكلم عن الشخص اللي جاب خشبة وعملها بالإزميل، والنشارة اللي طلعت منها أحرقها تدفق منها وعمل عليها خبز وكل الخبز والباقي عمله إلها.
1: يعني ده منطق أعوج.
0: منطق أعوج. يقول كده: ولا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم حتى يقول، يعني ما فكرش حتى يقول: نصفه قد أحرقت بالنار وخبزت أيضا على جمره، خبزت شويت لحما وأكلت، أفأصنع بقيته رجسا ولساق شجرة أخر أسجد؟ يعني يرعى رمادا. يقول الكتاب كده: قلب مخدوع قد أضله فلا ينجي نفسه ولا يقول أليس كذب في يميني. عارف يا سيس جون المشكلة بتاعت الإنسان؟ انه احنا نميل للكذب.
1: نعم.
0: ونحب نصدق الكذب.
1: بنحب نصدق الكذب.
0: وانا اوعدك يا اخي الحبيب انك انت جرب كذبه كده وافضل نفسك صدق هذه الكذبه، بعد كده انت هتفتكر ان الكذبه دي اصبحت حقيقه.
1: بتصير فورمولا.
0: تصبر فورمولا. يعني انت مثلا ارتكبت مثلا جريمه وقعدت تقول: لا أنا ما ارتكبتش، وتقعد بينك وبين نفسك تكرر: أنا لم أرتكب جريمة كده، لا أنا لم أرتكب، أنا لم أرتكب. بعد أسبوع أنت ستصدق هذه الكذبة.
1: طبعا التشبيه ده ضعيف لأنه المجرم مش رح يقدر ينكر الموضوع.
0: بس هو يصدق الكذبة. نعم. نميل لتصديق. نعم. الكذب.
1: وهذا ما قاله بولس الرسول.
0: بولس الرسول
1: بتسالونيكي الرسالة الثانية الإصحاح الثاني.
0: صحيح.
1: بيقول لك إنه الله هم لم يصدقوا محبة الحق حتى يخلصوا، من أجل ذلك لأجلها أرسل الله إليهم، سيرسل إليهم الله عمل الضلال لكي يصدقوا الكذب، لأنهم ما صدقوا الحق بل سروا بالكذب.
0: الحق فهم فلذلك سيرسل إليهم عمل الضلال عشان هم لم يصدقوا الحق.
1: الحق.
0: الحق موجود ونحن نؤمن به. في سؤال
1: يعني إذا في مجال تعجل لو سمحت، لأنه عندي سؤال علمي للدكتور.
0: للدكتور ناجي.
1: خليني أسأله بلكي بنكمل مع حضرتك بعد شوية.
0: أوكي.
1: دكتور. أوكي. في سؤال علمي استلمته من الكنترول روم، من الأوفرسيز مش من الكنترول روم عندنا، بكتبوا الأخ بلسم بيقول: البشر طبعا عملوا نظريات الخلق، عندهم نظريات كلها غير منطقية، لكن يبقى الخلق أكثر الأعاجيب في عمل الله. سؤالي هو: حسب الكتاب المقدس تقريبا عمر الإنسان حوالي 7000 سنة، لكن العلم يعطي أعمار الحيوانات والديناصورات أكثر من 60,000 سنة، الكتاب قال الأرض خربة وخالية، من أين جاء هذا التقدير العلمي؟ سؤال حلو يا أخ بلسم، ربي باركك. تفضل يا محبوب. تفضل دكتور.
2: الإجابة ببساطة إنه لما نفهم طوفان نوح واللي حصل في الطوفان لمدة 371 يوم وطبقات الأرض والحفريات اللي تكونت، ده بيودينا لعمر قصير لعمر الأرض. فالديناصورات مثلا وجدوا فيها قريب خلايا دم حمراء وأنسجة طرية، دي ما تعيش ملايين السنين، هما بيقولوا انها ظهرت من 240 مليون سنة وانقرضت من 65 مليون سنة. في واحدة اسمها ميري شوارتز، دي انسانة ملهاش علاقة بالإيمان المسيحي لكن باحثة، فلقت خلايا دم حمراء وأنسجة طرية، فدي ما تعيش ملايين السنين. فهي لما أعادت التجربة ووصلت للكلام ده قالت ضروري في ميكانيزم خلاها تعيش المدة دي، ما حبتش تغير الرقم اللي هي حطاه في الأول. اللي عايز أقوله

0: يعني لما ندرس الحفريات وطبقات الأرض وفكرة التحفر، التحفر ما يحتاجش الملايين السنين. فلو في سمكة ماتت في البحر مش بتنزل في القاع وتتحفر، دي بتطفو وبعدين بتتحلل وبتتاكل. امتى تتحفر؟ لو في أملاح كتيرة وضغط وحرارة، وده اللي حصل في طوفان نوح اللي استمر 371 يوم. طبعا الموضوع ده كبير قوي، وياريت الشخص اللي بيسأل يروح للحلقات اللي سجلناها مع أسيس جون، اسمها الخليقة أسطورة أم حقيقة على قناة الكارما، أو يروح لموقع تاني اسمه الإثبات على اليوتيوب. هيلاقي مقالات، يعني هيلاقي محاضرات كتيرة قوي بتشرح الأمور دي كلها. فتقدير الأعمار، هم حطوا للأعمار دي للطبقات الأرض مدد، ولما يلاقوا حفرية في المكان ده يقول لك دي مدتها 50 مليون سنة، دي مدتها 70 مليون سنة، وهكذا. لكن الطبقات دي احنا بنؤمن بيها طبعا، لكن مش بنؤمن بالأعمار اللي أعطيت ليها. في الجراند كانيون، أنا هقول بس كلمة صغيرة بسرعة، أنا عارف الوقت بيجري.
1: أنا كنت حابك تتكلم عن سانت هيلين، عن جبل سانت هيلين.
0: هيلين، تمام، أتكلم عنه، يمكن ده يمكن أسهل. ده انفجر في مايو 1981. 1980 لما انفجر هذا البركان عمل جبل وعمل طبقات، أخذوا منها عينات وبعتوها لمعامل تقول مدة الجبل ده تكون بقى له قد إيه. فجت النتيجة 340 ألف سنة ل2.8 مليون سنة، وإحنا شفنا الجبل ده تكون في مدة 12 سنة.
1: خد.
0: فاللي عايز أقوله إن هناك مشاكل كبيرة قوي في تحديد الأعمار بالحاجات المشعة، وإن مفهومنا عن طبقات الأرض ده عبارة عن سجل للموت، مش سجل لظهور الحياة وانقراض الحياة.
1: ربي بارك.
0: ده موضوع جميل جدا، بس محتاج بقى حلقات كتيرة
1: ربي قوي عشان لا بالحقيقة كفيت ووفيت. نشكر رب من أجل حضرتك دكتور. الرب يباركك الدكتور ناجي اسكندر. طبعا زي ما قلت بالبدايه هو الدكتور جراح، هو الرب يعني الرب يباركه جدا، نشكر رب. وبذات الوقت هو زميل الكليه الملكيه، وعنده طبعا برامج متنوعه، وشرفني الرب انه عملت انا وياه برنامج الخليقه اسطوره ام حقيقه على قناه الكرمه، وتذاع عده مرات. طبعا اذا بتفوت على الويب سايت الخاص بالكرمه بتقدر تلاحق مكتبه البرامج، وبتطلع الحلقه اللي بتحبها لانه كله مسجل داخل الويب سايت تبع الكرمه. الرب يباركك دكتور، نشكر رب من اجل حضرتك. دكتور نادر، اذا بتحب تقول لنا شيء بسيط بدقيقه واحده وبنختم كمان الحلقه لو سمحت.
2: انا بس لاحظت سؤال هنا.
1: نعم.
2: من مش عارف يعني جاب كده، ان احنا كناس مؤمنين بالكتاب المقدس نؤمن بوجود خالق وهو الله، لكن كيف نقنع واحد اصلا مش مقتنع بالكتاب المقدس؟
1: نعم.
2: الحقيقه احنا مش محتاجين ندخل في هذا الجدل مع هذا الشخص.
1: نعم.
2: احنا ببساطه زي ما الدكتور ناجي قال، اثبت لنا يا اخي انت من نظريتك بالعلم انه فعلا الانسان لم يخلق، وهات الادله اللي معك. وعلى فكره انا بتوصل لي ايميل يعني بصفه مستمره من ناس اسمهم كرييشن انفو بايتس، ناس مسيحيين ولهم دراسات طويله في موضوع الخليقه.
1: دول رائعين جدا، رائعين
2: بروفيشنالز، ولهم كل الاجوبه على كل الاسئله، لكن يعني زي ما قلنا قال الجاهل في قلبه لا اله، يسمع ده كله وبعد كده يرجع يقول لك لا ما فيش اله. ليه؟ علشان انا عايز اعيش بالطريقه التي تناسبني. الله الذي خلقك هو نفسه هذا الإله الذي افتداك، وهو يحبك ويبحث عن نفسك وعايز يرد نفسك إليه.
1: ربي باركك دكتور، نشكر رب من أجلك. دكتور الأسيس نادر بخيت كمان هو دكتور جراح، ونشكر رب كلهم المتعلمين علميا يعني، وبذات الوقت خادم للرب وبيخدم في كنيسة كامبل تاون المعمدانية في سيدني أستراليا. نشكر رب من أجل حضرتك دكتور ناجي ودكتور نادر، كفيت ووفيت، وفعلا حلقة مباركة، بصلي أنه الرب يستخدمها لمجد اسمه العظيم. أحبائي كما سمعنا أنه المصانع بتعطينا أعمار للأرض وللحفريات، والدكتور نادر قالنا نقطة كمان حلوة أنه في أشياء كنا نستعملها في الطب ونقول دي كويسة

بعد مدة زمنية اكتشفنا أنه دي كمان كانت مش كويسة خالص للعلاج. فالإنسان عنده قناعات متنوعة، لكن تبقى الحقيقة حقيقة، الله موجود، هو الخالق، هو سبب، هو مسبب كل الأسباب، هو الكلي القدرة، ضابط الأمور كلها. لكن هذا الإله الخالق، الكتاب المقدس قال عنه أنه هو المسيح الكلمة الأزل الذي تجسد به الله الآب عمل العالمين، لأنه هو كل شيء، بيقول لك منه وبه وله كل الأشياء، وهو أيضا حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هذا هو المسيح. من كتر ما بيحبنا تجسد، أتى وتجسد من العذراء مريم المطوبة ومن الروح القدس، وقدم جسد الطاهر ذبيحة لأجلي ولأجلك، لأجل العالم، مع أنه نحن عدائيين وعم نقاومه ومنخطئ أمام وجهه ليلا ونهارا، لكن الله محبة، ومحبته عظيمة جدا، أتت به من السماء أنه يكون فادي لأجلنا، حتى شو يكفر، يموت ويكفر عن خطايانا، لأنه أجرة خطايانا هي موت، أجرة الخطية الوحدة. من أجل ذلك جاء المسيح بنفسه، هذا الله الخالق بيّن عن عظمة شخصه، مش بس بالخليقة وبالفن العظيم الرائع اللي عمله، بيّن عن عظمة شخصه بمحبته، لأنه المحبة لن تسقط، لا تسقط أبدا. مات لأجل الإنسان، ومين الإنسان؟ دود رمة، لكن مات لأجلنا حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. اسمه يسوع المسيح، الكلمة الأزلي تجسد، صار بشرا ومات لأجلنا، عني وعنك. فبتقبله بتستفيد، ما بتقبله أنت حر. الدكتور بيقدم العلاج، بيقول لك هذا الدواء خده بتستفيد، هذا هو العلاج الوحيد حتى تتصلح عقليتنا وما منكون مظلمي الفكر، لأنه عندنا ظلمة روحية، منصير نصدق الغلط ونكذب الصح. فمن أجل ذلك قل له يا رب أشكرك لأنه كلمتني اليوم بالحلقة، ساعدني اقبلك مخلص شخصي لحياتي حتى صير خليقة جديدة، يعيد عليك الرب يعيد خلقك من جديد، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، إنسان جديد، بتصير تفكر إنسان جديد مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق، بصير عقلك كله فوكست يعني مزبط، مش إنه المكنة خربانة، العقل خرب بسبب السقوط الآدمي الأول والخطايا. فإنسان جديد بصير تفكر بحسب قلب الله وبحسب الفكر الإلهي المقدس، وفيه بر كمان. فنشكر رب لأجل الحلقة، الرب يبارككم أحبائي من أجل هذه الحلقة المباركة، ونشكر رب من أجل حبائنا اللي كتبوا لنا رسائل كثيرة، ما بقدر رد على الجميع، حاولنا نأخذ كم رسالة وخاصة الكنترول روم عبرها لنا. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

هاليلويا، مبارك اسم الرب. نفسي في الدقيقة الأولى كده واحنا جايين قدام الرب، تعال بهدوء قلبك كده وانت جاي تقدم قدام الرب، قوله النهاردة يا رب جاي من كل قلبي يا رب كده أتكل عليك، جاي من كل قلبي يا رب النهاردة كده أعلن ثقتي، أعلن إيماني، أعلن رجائي في شخصك. جاي النهاردة يا رب كده أرفع عيني على شخصك يا رب كده وأنا بقول أيوة ليا أب، ليا أب. فإحنا بنصلي كده في الدقيقة الأولى كده قول يا رب بعظمك لأنك بابا، لأنك بابا ليك كل الإكرام وكل المجد. خلونا كده وإحنا بنبدأ نقرأ مع بعض الأعداد الأولى من مزمور 103 مع بعض. هاليلويا. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فتتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. يلا أقول معايا، كما يتراءى الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. وانت جاي تعبد الرب كده قوله أشكرك يا رب لأنك أب حنين جدا. وإحنا بنقرأ مع بعض الكلمات دي تاني، عدد 13 و14، قولوا أيوة رب كده، كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. وانت جاي تعبد الرب كده قولوا أيوة أشكرك لأنك الأب اللي بيعرف، اللي بيعرف، اللي بيعرف، يعرف كده جبلة ولاده. كم حد النهاردة يقول يا رب أشكرك لأنك بابا، أشكرك لأنك بابا. هاليلويا. نعم نعم. خذني بقرب قلبك، تعال اقترب معي لقلب الآب.

كم حد يقول له أيوة يا رب، أيوة يا رب، في وجودك، في وجودك، في وجود بابا في المشهد كل المشاكل تتحل. عارفين مش محتاج يمد ايده ويحل حاجة، لأن الحل بنفسه جه، الحل بنفسه جه، الحل بنفسه جه. هاليلويا هاليلويا. مليان قوي اشارككم بحاجة شاركتها بيكم معاكم قبل كده. في وقت من الأوقات نمت وحلمت كده حلم كان غريب من نوعه، وكأني كنت في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وبدور على حلول في أماكن كتيرة وفي أشخاص كتيرة. وساعتها في الحلم اتصلت بحد أنا عارف إن هو حكيم جدا، أول ما هيجي هيعرف يحل المشكلة من أول كلمة أول جملة. بس للأسف الشخص الحكيم ده جه ودخل، وأول ما دخل المشهد المشهد باظ باظ خالص. واللي الناس بيقولوا عليه ده أحكم واحد ممكن يحل المشكلة، صدقوني الإنسان يبوظ أي مشكلة. بس في لحظة وديت عيني لآخر الشارع اللي كنت واقف فيه، شفت بابا جاي لي من بعيد. مش عارف ليه قلبي اطمن، مش عارف ليه حسيت انه انا مش محتاج حاجة تاني، مش محتاج اعمل حاجة، مش محتاج اكلم حد، مش محتاج اقول اي حاجة. بمجرد ما ابويا دخل المشهد اتحلت، ما اتكلمش، ما قالش ولا كلمة، ما حكاش ولا عبارة، ما تفوتش في حاجة. بس عارفين هو بس جه. عشان كده نفسي واحنا بنصلي الكلمات اللي جايه دي، واحنا بنصلي قول يا رب مش محتاج اي حل، بس كل اللي محتاجه انك تبقى موجود، لانه في وجودك اعظم حل، بس وجودك. هاليلويا هاليلويا. رفعين قلوبنا اليك يا فتح لنا باب الرحمه،

هاليلويا هاليلويا. في الترنيمه اللي فاتت كده كنا بنندهل وبنقول له يا بابا، بس الترنيمه اللي جايه كده بابا بيرد علينا، بتقول كده: نعمتي ليك، رحمتي ليك يلي نادتني بابا، وما جيتش كده لوحدك، لكن جيت لي في المحبوب يسوع، وقلت بروحي، لا اسمع، قلت بروحي ابا.

0: هاليلويا. كم حد يرفع عربك يقول له شكرا لانك بابا.
1: هاليلويا هاليلويا.
0: وانت بتقول له كده، انا بشكرك يا رب، اشكرك يا بابا لانك بابا اللي اصل كل حياه، بابا اللي اصل كل حياه. يقول كده في ملاخي 3:10، اليس اب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ كم حد يقول يا رب أشكرك، أشكرك يا رب لأنك بابا أصل كل خليقة. رب أشكرك يا رب لأنك إله عظيم جدا، وأب كريم جدا، وأب حنين جدا، وأب مليان بالنعمة، زي ما كنا بنرنم عنك دلوقتي، زي ما كنت بتوعدنا كده يا رب كده بالنعمة، النعمة المكملة لضعفتنا، النعمة المكملة لنقائصنا، النعمة اللي مكملة لقدرتنا اللي دايما ما بتسندناش وتخور. مش بس يا رب أصل لكل خليقة، لكن رب أنت السبب، أنت السبب يا رب اللي احنا عايشين لأجله. كم حد يرفع إيده كده تعظيم وإكرام للملك، لبابا قوله بشكرك، بشكرك، بشكرك يا رب، بشكرك يا رب لأنك إله مليان مليان كده بالنعمة. كم حد يقوله كده، كم حد يقوله كده شكرا، شكرا يا رب كده لكل نعمة وهبتها لي، وشكرا يا رب لكل رحمة عملتها معايا. كل شيء كده منعته، كل شيء كده شلته من الطريق، كل شيء شلته من سكتي، لأن وجوده كان يبقى أكبر عائق في حياتي. لكن كم حد يقوله شكرا يا رب لأنه دي أعظم رحمة، وشكرا يا رب لأنك وعدني إنه يتبعني خير ورحمة، يتبعني خير ورحمة. هاليلويا هاليلويا، مبارك اسمك. أنا حي بيك يا شمس الحياة، متكون من تراب وروحي في الإله. كمان مرة أقولك

أشكرك لأنك سبب حياتي. يقول الكتاب كده ملقينا كل همكم عليه. ليه؟ هو ما يعمل إيه؟ يعتني بكم. كم حد النهارده يقول يا رب شكرا أجل عنايتك؟ وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية دي كده بنقول عنايتك ترتيبات. قول أشكرك يا رب لأنك أب بيعرف يعتني كويس جدا جدا بأولاده. هاليلويا هاليلويا.

بيتابعونا من خلال شبكة قنوات القرمة، حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية بحييكم بتحية المسيح، المحبة والنعمة والسلام لكل العالم ولكل الناس اللي بيشاهدونا وكل الناس اللي بيتابعونا. محبة المسيح ومحبة الله ممدودة وظهرة ومعلنة أمام الجميع، القاعدة الأساسية في كلمة الله، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله مادد إيده للكل، الله بيدعو الكل من أجل أنه يتمتعوا بالخلاص اللي الرب أعده وصنعه من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب. يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. موضوع حلقة النهاردة بنعمة الرب هو بعنوان معضلة ومحنة القرآن. النهاردة نطرح بعض الأسئلة المهمة جدا، وأتمنى من إخواتنا المسلمين أن هم أو نجد لديهم إجابات على هذه الأسئلة. موضوع قديم بطرح جديد، مش محدش يقول لي ده قديم والأمة اتكلمت وحسمته من زمان، لا ما تحسمش، الموضوع مازال موجود إلى هذا الوقت. يمكن العامة من المسلمين ودي أغلبية كبيرة جدا ما يعرفوش عنه حاجة، ما سمعوش عنه قبل كده، خدعوهم وقالوا لهم أن الموضوع اتحسم من زمان، زي مواضيع كتيرة جدا يقولوا لهم ده شبهات قديمة، ده كلموا فيها وحسمناها من زمان. الكلام ده غير صحيح، هذا الموضوع طرح قديم لكن له تأثير وأثر إلى هذا اليوم، وتسبب في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا داخل المذاهب الإسلامية المختلفة. معضلة ومحنة القرآن ده موضوعنا النهاردة. في بداية الحلقة عايز أقول أنه هنستقبل التليفونات آخر تلت ساعة من الحلقة، الموضوع محتاج أن أنا أقدمه من كل الأوجه، ونطرح الأطروحات وهسيب وقت في الآخر آخر تلت ساعة للي عنده رد، للي عنده توضيح معين، للي عنده مشاركة. الحاجة الثانية، وأنا بقول الكلام ده من بداية الحلقة، أي واحد هيعمل لي اتصال أو مشاركة ويبعد عن الموضوع، حاول بقى يألف لي في الكتاب المقدس أو يحاول يجيب لي شبهة في الكتاب المقدس بعيد عن طرح الموضوع، لن أستقبل تليفونه، هقفل عليه على طول، يقول اللي يقوله بقى على صفحته. أنا في أمام موضوع مطروح، اللي عايز يدخل يشارك من بداية الحلقة أهو، نتفق على كل شيء، يكون كل الأمور واضحة تماما، والحاضر يعلم أو يعلم الغايب ويخبر الغايب. اللي هيدخل يشارك يجب أن يشارك في الداخل صلب الموضوع ده اللي أنا بطرحه. هتروح لي بقى لأشعياء ولا تروح لمش عارف ليه وانت مش فاهم عنه حاجة ولا عمرك قريت، تصطدل آية من على موقع وتدخل تعمل لي حكاية تضيع الوقت، غير مسموح تماما. ده مبدأ جديد للبرنامج، تدخل تشارك تتكلم في الموضوع، تجاوب على الأسئلة المطروحة، تقول رأيك في الأسئلة والفكرة المطروحة. أهلا بالجميع، خلونا نصلي. يا رب أنا بشكرك وبعظمك لأنك صالح وعظيم وقدير، محبتك معلنة للكل، يدك ممدودة للجميع، صوتك بينادى على الكل من أجل خلاص نفوسهم، من أجل نجاتهم، من أجل إعلان محبتك للجميع. الله بيّن، الله أظهر، الله قدم الدليل على محبته، إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. لأجل هذا أظهر ابن الله، يعمل إيه؟ إنه هو يطهرنا من كل خطية، ينقذنا من الخطايا، ينقذ أعمال إبليس. أنا بشكرك لأجل هذا الإعلان المبارك، بصلي إنك تفتح العينين النهاردة، بصلي إنك تلمس القلوب، بصلي إنك ترفع كل غشاوة من على العقول، بصلي إنك تحرر الكثيرين من روح الإنكار وروح الرفض وروح التطاول في اسم الرب يسوع. بصلي إن كل واحد يفكر في أبديته، الموضوع مش موضوع ترند، ولا أنا عملت مشاركة، ولا أنا بحاول أحرج المقدم، ولا هيفيد حاجة. موضوع أن كل إنسان، بصلي النهاردة يا رب كل إنسان يدور بجد، يدور بإخلاص، يكون عنده الجدية والإخلاص من أجل أن يعرف أين سيكون في الأبدية، أين

0: ستكون حياته في الأبدية؟ كيف سيقضي الأبدية؟ أين هو وماذا عن مصير الأبدي؟ وده أهم قضية الإنسان يجب أن يفكر فيها، أهم من الأكل والشرب، أهم من كل الحياة الزمنية. لأن ماذا ينتفع الإنسان، وأنت هذا هو كلامك الحق، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا خسر نفسه؟ ماذا يعطي فداء عن نفسه؟ يقدر يدفع إيه؟ كريمة هي فدية نفسه غلقت إلى الدهر. حدش يقدر يفدي نفسه، حدش يقدر ينقذ نفسه. يا رب أصلي أن كل واحد يعرف أن مفيش بعد الموت فرصة تانية، وكل واحد يعرف أن مفيش بعد الموت محاولة أن ينقذ نفسه من الطريق اللي وضع نفسه فيه. لكن بصلي أن يكون النهاردة يا رب وفي كل الوقت فكرنا مشغول بالقضية الهامة جدا، ما هو مصير الأبدي وأين سأكون في الأبدية. بصلي يا رب أنك تحرر من روح الظلمة والقشور اللي وضعها إبليس على العيون. بصلي أنك تحرر الكثيرين من كل روح ضد المسيح، ينكر أن المسيح جاء في الجسد، وينكر أن الله هو الآب خالق الكل وضابط كل شيء، وينكر أن المسيح هو ابن الله الوحيد، كلمة الله الأزلي، الله الظاهر في الجسد الذي حل بيننا ونصب خيمته فيما بيننا، وينكر عمل الفداء وعمل الصليب. بصلي يا رب شيل الغشاوة يا رب، شيل، ارفع البرقع الموضوع على العيون، مخلي الناس ما تشوفش الحقيقة، مخلي الناس مخشى عليها بإرادتهم أو من خلال تضليل أو من خلال تشويش أصاب ذهنهم. بصلي أنك تفتح العقول وتنور البصيرة. اذكر قناة الكرمة يا رب، ادي نعمة في كل أمورها، اذكرها أمام كل تحديات ولا سيما التحديات المادية. يا رب سدد كل احتياج، احفظها من كل شكاية كل شر، كمل رسالتك من خلالها، واعطي حكمة ونعمة للقائمين على العمل وبركة لكل إخواتي كل فريق العمل. كل هذا نصلي أبانا في اسم ربنا يسوع المسيح، نهدي لك من كل القلب كل مجد وإكرام إلى الأبد. أمين أمين. خلونا هبدأ ببعض الفيديوهات بعكس بداية الحلقات في وقت البرنامج، لأن عايز أحطه قدام إخواتي المسلمين المقاطع الصغيرة دي، وبعد كده نطرح الموضوع. ما ننساش أنه موضوع حلقة النهاردة معضلة ومحنة القرآن. خلونا نسمع الفيديو ده.
1: قولي أن القرآن مخلوق يعني أن القرآن ليس كلام الله، يعني أن القرآن قابل للتغيير، يعني أن القرآن معني بزمان ومكان محدد. طب ده معنى إيه؟ معناه أن هذا النص يصلح لهذه الفترة ولا يصلح لهذه الفترة. يعني أنا نزعت القدسية من القرآن الكريم. طب الذين يقولون بهذا استدلوا على إيه؟ يعني صحيوا من النوم الصبح قالك لا لا، عندهم آيات في القرآن فسروها على هذا المنوال، زي مثلا قولهم الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فالله خالق القرآن. يرد عليهم أحمد بن حنبل وفريقه وأهل السنة والجماعة أن الريح تدمر كل شيء والسماء شيء، هل دمرت الريح السماء؟ لا. وهكذا هذه النقاط الجدلية. لكن الشاهد للكلام أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن خطورة القول بخلق القرآن تمام هي أن يكون القرآن مخلوق قابل، النص قابل أن يتغير أو يتبدل معناه أو تأويل.
0: طيب نسمع الفيديو الثاني.
2: أين أسف أختار إيه؟ حد خلاله؟ محدش عارف. الثقة في العقيدة الإسلامية اسمها أهل الكلام وعلم الكلام، كانوا مختلفين، كانوا مختلفين من يخلق الأفعال، وكانوا مختلفين بحاجة أكبر وهي من خلق القرآن. القرآن مخلوق ولا إيه؟ ولا كلام الله؟ ما ليه قالوا بقى القرآن مخلوق؟ حد فيهم فكرة؟ لسه قدك المطروح زمان، القرآن مخلوق ولا كلام الله؟ احنا بس اللي جاهلين بالقصص دي. المعتزله قالوا مخلوق، اللي هقوله من شويه ان المعنى هو المعنى العادي، اصل يعني هو مخلوق، ما لو هو مش مخلوق يبقى خالق، ولو مش مخلوق يبقى ابدي وازلي وسرمدي ومن زمان قوي بقى، يبقى قديم قديم كقدم الله، يعني هو ربنا موجودين مع بعض، يبقى ازاي؟ لكن ربنا هو الخالق وكل حاجه ثانيه كانت بعده مخلوق. الجبريين الناحيه الثانيه قالوا لا، التانيين قالوا ايه؟ ده كلام الله. فكان في واحد إمام أشعري كبير جدا كان بيسأل على طول كده، إذا كان كلام عن ابن حنبل، قال ماذا يريد هذا الولد؟ كان بيسميه الولد. لو قلنا مخلوق قال كفرنا على القرآن، ولو قلنا غير مخلوق كفرنا برضه. هو عايزك تقول القرآن كلام الله.

0: مخلوق ومسلمين، وكانوا مسلمين ودخلوا الاسلام عادي جدا، يعني ما ده موضوع بسيط ما كانش مشكله. فما خلق مخلوق قال مش مخلوق.
1: طيب الفكرة دي راحت لفين؟ خلونا نسمع الفيديو ده.
0: لماذا اشتعلت الأزمة في عهد المأمون؟ لأن الخليفة هو من يقول بذلك، لأن الدولة هي من تقول بذلك. لو كان عالما فقيها يقول بذلك لنظره الناس ولنظره العلماء وانتهت القصة. لكن لو لم يقف أحمد بن حنبل ولو لم يقف أهل السنة في وجه المأمون في هذا الطيار، طيار القول بخلق القرآن، لكان منهج الدولة ومنهج التاريخ ولظهرت أفكار تحرر القرآن من قدسيته وتبدل فيه نصوص. لهذا كان الأمر جلل وخطير جدا عند أهل السنة الذين عاصروا المأمون. السؤال، متى جهر المأمون بالقول بخلق القرآن؟ في سنة 212 كما أورد الطبري. الطبري يقول وفي 212 جهر المأمون بالقول بخلق القرآن. يعني جهر يعني قال أنا أؤمن أن القرآن مخلوق.
1: نتج عن ايه ده؟ تفضلوا.
0: المشكله الحقيقيه في 218
2: في سنه وفاته،
0: قبل ما يموت باربع شهور، اصدر مرسوما يريته، بيقول مرسوم رسمي ان الدوله تسير على منهج خلق القرآن. لا، اصدر مرسوما عرف بالتاريخ بمرسوم امتحان العلماء. يعني اجيب العالم اقول له انت تؤمن بخلق القرآن؟ لو قال لي ياتي الي مقيدا. وأمر واليه على بغداد،
2: أنت تؤمن بخلق القرآن يأتي إليه مقيدا؟
0: لا، لو قال لي غير مخلوق.
2: أيوة،
0: لو قال لي غير مخلوق يأتي إليه مقيدا، يبقى لازم يقول القرآن مخلوق. تمام كده؟ عرفت هذه الأزمة بامتحان العلماء، وأرسل مرسوما إلى واليه على بغداد، وكان في الرقة المأمون، وواليه على بغداد كان إسحاق، قال إسحاق بن إبراهيم، وأحضر العلماء، وحدد له المأمون سبعة علماء، وليس من بينهم ابن حنبل بالمناسبة. تمام؟ والسبعة قالوا نعم غير مخلوق، لأن السيوف على رقابهم، واستخدموا هنا مبدأ التقية، المبدأ
2: وقالوا مخلوق،
0: قالوا أنه مخلوق، أقروا المأمون، أقروا المأمون أنه مخلوق. تمام؟ والسيوف على رقابهم مستخدمين مبدأ التقية الشيعي، وهو رخصة استثنائية عند أهل السنة والجماعة. والتقية هو أن تظهر عكس ما تخفي، كما فعل عمار بن ياسر لما عذبته قريش وسب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ فاستخدموا مبدأ التقية.
1: قضية طرحت في القرن الثامن الميلادي، ويظن البعض أن القضية حسمت بعد موت الخليفة المأمون والمعتصم وجاء المتوكل، لكن القضية ما زالت متواجدة إلى هذا اليوم. يمكن العامة من المسلمين ما يعرفوش عنها حاجة، ما يعرفوش عنها حاجة، لأنه زي ما قلت أنه 85% من المسلمين ما يعرفوش إلا الأركان الإسلام الخمسة. 85% من المسلمين علاقتهم مع الإسلام علاقة سمعية، علاقة تلقين، علاقة من الخطب وحصة الدين الإسلامي والمتوارث من البيت وإذاعة القرآن وبعض البرامج اللي موجودة على قنوات التلفزيون أو إذاعة القرآن زمان. هي دي علاقة 85% من المجتمع الإسلامي، سواء بقى سني أو شيعي أو غيره، هو علاقته علاقة سمع، هو علاقته علاقة تلقين. عشان كده القضايا الكبيرة اللي زي دي المسلمين ما بيعرفوش عنها حاجة. الشيوخ اللي عارفين عن القضايا دي سواء الأشاعرة أو السلفية، السلف والجماعة أو شيعة أو صوفية، ما بيحاولوش يقولوا للناس إيه اللي حصل في التاريخ الإسلامي. والقضية دي هل ما زالت مشتعلة وموجودة؟ ما زالت مشتعلة وموجودة. موجودة هتلاقيها على منصات، هتلاقيها في مناظرات، هتلاقيها في كتب، هتلاقيها في حاجات كتيرة جدا. والقضية دي بتشرح لنا نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأنه حتى من داخل أتباع المذهب الحنبلي، أحمد بن حنبل اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف، حتى في داخلهم ما عندهمش تعريف واضح للقرآن هو إيه، ما عندهمش تعريف واضح للصفات هي إيه، وما عندهمش تعريف واضح مفهوم الوحي في الإسلام هو إيه. الأشاعرة ما عندهمش تعريف واضح، حتى لو قالوا ان في كلام نفسي وفي كلام احاد وفي مش عارف ايه، هنتكلم عن كل الكلام ده كله بعد شويه، لكن ما عندهمش تعريف واضح. حتى داخل المذهب الاشاعره اللي هو بينتمي ليه جزء كبير جدا من الازهر وعلى راسه الشيخ احمد الطيب، ما عندهمش تعريف واضح. هتلاقي التعريف مختلفه، وهتلاقيها كلها بتدور في دايره واحده وبيكفروا بعض. وهنقل ليكم كلمات ابن تيميه عن الاشاعره وتكفيرهم وتكفيره ليهم وتكفيره للمعتزلة وتكفيره للصوفية وتكفيره

كفروا للشيع واوا، هي دايره لقوا نفسهم اتحطوا فيها ومش عارفين يطلعوا منها، مش عارفين يقدموا تعريف واضح للعالم، او حتى هم يقدموا تعريف هم يقتنعوا بيه، هم نفسهم يقتنعوا بيه. اصل المشكله جايه منين؟ اصل المشكله ظهرت في القرن الثامن الميلادي. اصل المشكله ظهرت في القرن الثامن الميلادي سنه 100 وحاجه هجريه او قبل كده بشويه، يعني في الزمن الاول في القرن الاول او بدايه القرن الثاني الهجري. المشكله دي فجرها راهب مسيحي. انتبهوا للكلام ده يا جماعه، من فضلكم انتبهوا للكلام ده يا جماعه، عشان كده انا قلت مش هياخد تليفونات الا اخر تلت ساعه عشان نعرف اصل المشكله دي جايه منين. المشكله والكلام هيكون فيه نوع من كلام علم الكلام وكلام فلسفي وكلام منطقي وبعض الاسئله اللي انا هطرحها بعد شويه، لكن خلونا نعرف مين فجر القضيه دي. صحابه محمد ومحمد ما اتكلمش عن الموضوع ده لاسباب كثيره جدا، ربما وده اللي انا متاكد ليه، ربما كان مش ربما لانه ما كانش عندهم تعريف واضح عن شخص الله، هم كتبوا اسماء وصفات وسابوا العالم الاسلامي متلخبط، الاسماء دي والصفات دي بتدل على ايه؟ فعاليتها ايه؟ هل هي ازليه؟ هل هي محدثه؟ هل هي ايه؟ هل يليق ان احنا نوصف الله بصفات زي ما بنوصف البشر؟ محمد والصحابه لا يوجد حديث واحد منسوب لمحمد لا من بعيد ولا من قريب ولا لكل صحابه محمد دخلوا في القضيه دي، ما طرحوش القضيه دي خالص، ما فكروش فيها، وسابوا الأمة الإسلامية على عماها بيتعاملوا مع نصوص جامدة، الله موجود، الله خالق، الله واحد، ما عرفوش الأمر ده إلا لما اتحطوا في مزنق، اتزنقوا في زي ما بيقولوا كده بلغة الطاولة، اتحطوا في خانة اليك. مين اللي عمل، مين فجر المشكلة دي؟ راهب مسيحي في القرن الثامن الميلادي داخل البلاط الملكي الأموي في مناظرة معروفة مع شيوخ من المسلمين قدام الخليفة التاسع اللي هو يزيد ابن عبد الملك. هذا الراهب هو يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي ده راهب مسيحي أرثوذكسي شرقي، هو اسمه يوحنا ابن منصور ابن سرجون، مولود سنة 676 ميلادية، متوفي سنة 749 ميلادية. انتبهوا للمعلومات دي من فضلك، لو انت مسيحي وما خدتش بالك من الكلام ده قبل كده انتبه للشخصية دي وانتبه للي حصل، انتبه المشكلة طلعت منين، المناظرة تسببت ايه وعملت ايه في المجتمع الاسلامي الى هذا اليوم، ومش هتنتهي الى هذا اليوم. المسلمين بيدوروا في دايرة مش عارفين يطلعوا منها، حطوا نفسهم في خانة مش عارفين يطلعوا منها، وبسبب الرجل ده. الرجل ده عاش 73 سنة. جده كان اسمه سرجون، كان يعمل في بلاط هرقل، لكن لما المسلمين دخلوا واحتلوا الشام استعان به معاوية ابن أبي سفيان لأنه كان راجل شاطر جدا جدا ولا سيما في الأمور المالية، كان وزير مالية يعني. لما مات سرجون جد يوحنا خلف مكانه منصور اللي هو أبو يوحنا، عمل في نفس البلاط الأموي، فضل مستمر في وظيفته إلى أن عزله عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان عنده مشكلة مع الأقليات الدينية، مع اليهود ومع المسيحيين، بشكل أكتر مع المسيحيين، فما قبلش أن منصور بن سرجون اللي هو أبو يوحنا يستمر في العمل. لما مات عمر بن عبد العزيز تولى مكانه الخليفة التاسع، انتبهوا للكلام ده يا جماعة، اللي هو مين؟ بيسمى يزيد الثاني. ليه؟ لأن كان في يزيد الأول. مين يزيد الأول؟ يزيد بن معاوية اللي هو أمر بحز رأس الحسين وذبح الحسين، ده اسمه يزيد الثاني. اسمه إيه؟ يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك استعان بيوحنا ابن منصور، رجعه للشغل وخلاه ياخد وظيفة أبوه. في البداية يزيد كان متأثر جدا بفقاهة بفقه وفصاحة يوحنا، رجل فصيح جدا ملم بعلوم الكلام. المجتمع الإسلامي في الوقت ده ما كانش عنده ما يسمى علم الكلام، ما كانش مجتمع بيحاول يستكشف ويترجم الكتب اليونانية
اللي بدأوا يلاقوا نفسهم قدامها وفيها عبارة

حوارات وفلسفه ومنطق واقوال كبيره جدا للمجتمع الاسلامي نفسه اللي احنا غرقانين فيه ده. لحد ما حصلت الصدمه. الصدمه حصلت امام يزيد بن عبد الملك لما استدعى يوحنا الدمشقي اللي هو يوحنا ابن منصور ابن سرجون، وعمل مناظره ما بين يوحنا الدمشقي او اللي اطلق عليه بعد كده يوحنا الدمشقي ما بين كثير من علماء المسلمين. المناظره دي طبعا بعض المسلمين دلوقتي بيحاولوا ينكروا المناظره دي ويقول لك ما حصلتش فعليا، ده يوحنا تخيل ان هو بيناظر مسلم. الكلام ده كذب. اللي هتلاقوه على الصفحات الاسلاميه هم بيحاولوا يطلعوا من المطب والزنقه اللي اتزنقوا فيها وتسببت في ازمه شرخت المذاهب الاسلاميه، شرخت العالم الاسلامي كله. هنتكلم عن دماء سقطت وسفكت دماء وقطعت رؤوس بسبب المشكله اللي وقعوا فيها. ومين المتسبب؟ فكره وسؤال طرحه يوحنا الدمشقي. هو كتب كتاب اسمه المناظره. والمناظره دي بيتكلم فيها عما دار بينه وبين علماء المسلمين امام يزيد بن عبد الملك. وهو كتب كتاب قبليه وده كتاب عظيم جدا، للأسف شديد ما عرفش ليه مش مترجم إلى اللغة العربية. الكتاب اللي كتبه يوحنا الدمشقي في الأول كتب كتاب اسمه الهراطقة أو الهرطقات أو ما يسمى الهرطقات 100، وعد على كل الهرطقات اللي ظهرت في التاريخ المسيحي إلى القرن السابع وإلى بداية القرن الثامن، وذكر 100 هرطقة. طبعا كلم عن أريوس، كلم عن نسطور، كلم عن دوسيتية، كلم عن باسيليدوس، كلم عن كل الناس دي كلها، لحد ما جاب ان اخر هرطقة طلعت هي الهرطقة الاسماعيليين. مين بتقصد؟ مين بمين الاسماعيليين يا يوحنا الدمشقي؟ بتقصد بيهم مين؟ او السرسرية اللي هم يعني الغوغائية. بتقصد مين بالاسماعيليين يا يوحنا الدمشقي؟ بتقصد بيهم مين؟ قال لك المسلمين. فكان يوحنا الدمشقي يرى في الاسلام انه بدعه زي البدع اللي طلعت متاثره بالاريوسيه والنسطوريه وايضا الابيونيه. هذا هو الراي اللي كان يراه يوحنا الدمشقي تجاه او في وجهه نظره للاسلام. قضيتنا بقى في الكتاب الثاني. في الكتاب الثاني اللي هو المناظره طرح يوحنا الدمشقي ثلاث أسئلة في المناظرة دي. السؤال الأول عن حرية الاختيار وقدرة الإنسان. السؤال الثاني عن طبيعة القرآن، هل هو مخلوق أم أزلي؟ السؤال الثالث عن طبيعة المسيح الذي هو كلمة الله بحسب وصف القرآن، هل هو أزلي أم مخلوق؟ في الطرح الثاني والثالث يوحنا الدمشقي عمل أبدى وأظهر ذكاء وحكمة شديدة جدا. بدأ الطرح كالآتي، انتبهوا، أمام يزيد بن عبد الملك وأمام مجموعة من علماء المسلمين يوحنا الدمشقي طرح الأسئلة دي. انتبهوا للكلام ده يا جماعة، كلام مهم جدا. ومن هنا بدأت المشكلة، من هنا العالم الإسلامي نفسه لقى نفسه قدام الصدمة، قدام صدمة مش قادر يطلع منها، وقدام معضلة مش عارف يحلها للنهاردة، وقدام محنة تسمى محنة القرآن مش عارف يتعامل معها إلى اليوم. إلى اليوم مش عارف يتعامل معها. الأسئلة اللي طرحها يوحنا الدمشقي كانت كالآتي. السؤال الأول وجهه لعلماء المسلمين، هل تؤمنون أن القرآن كلمة الله؟ كانت الإجابة بإجماع علماء المسلمين اللي واقفين قدامه ويزيد ابن عبد الملك يزيد الثاني بيشاهد المشهد، قالوا نعم هو كلمة الله. رجع سأل سؤال تاني ثم قال، هل تؤمنون أن المسيح بحسب القرآن هو كلمة الله؟ رد علماء المسلمين بالإجماع، نعم هو كلمة الله. السؤال الثالث ثم قال لهم، هل تؤمنون أن القرآن كلمة الله مخلوق أم غير مخلوق؟ على طول بدون تفكير، بدون أي تفكير طبه على طول، هو كان عايز يوصل للنقطة دي. فقالوا هو غير مخلوق فهو أزلي بأزلية الله. هو غير مخلوق هو أزلي
بأزلية الله.

قال لهم. إذن يكون أيضا المسيح باعتباره كلمة الله يكون غير مخلوق ويكون أزلي أيضا، إذن هو الله الظاهر في الجسد ويجب عبادته. وقرأ عليهم يوحنا الدمشقي، كان فقيه جدا جدا جدا بالإسلام، وكان حافظ جدا جدا جدا القرآن، كان حافظه بكذا بقراءاته. قرأ عليهم هذا النص القرآني اللي موجود في سورة النساء 171، وده نص معروف: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم، فأمنوا بالله ورسله. وراح قايل حاجة مهمة تانية جدا أمام علماء المسلمين، قال لهم بحسب هذا النص القرآني نخرج إلى حقيقتين مهمتين. الحقيقة الأولى، أو حقيقتين هامتين، الحقيقة الأولى أن المسيح هو كلمة الله بنفس الطريقة التي تفكرون بها أن القرآن هو كلمة الله. فإن كان القرآن غير مخلوق فالمسيح يكون غير مخلوق، وإن كان القرآن أزلي باعتباره كلمة الله يكون المسيح أزليا باعتباره كلمة الله، فيستحق المسيح العبادة ويكون المسيح هو الله الظاهر في الجسد. وقال الحقيقة الثانية أن القرآن ذكر أن المسيح روحا منه، فروحا من الله، والله وروحه كيان واحد، والله ليس منفصل عن روحه. وما دام المسيح هو روح الله ولا يمكن فصل الله عن روحه، إذن يكون المسيح هو أيضا الله ويجب عبادته. وهنا الدنيا اشتعلت، وخرج فرقة تسمى في العالم والتاريخ الإسلامي بفرقة المعتزلة. وفرقة المعتزلة جاية من الاعتزال. قدام المطب ده قالوا احنا وقعنا في مشكلة، نخرج منها ازاي؟ نادوا بما يسمى خلق القرآن، وقالوا القرآن مخلوق. ومن هنا بدأت الحكاية، ومن هنا إلى هذا اليوم من 1400 سنة العالم الإسلامي في صراع لا يعرف العوام عنه شيئا. العوام دول ناس يعني ادي لهم اللبن، القشور بتاع الإسلام، ما يعرفوش عنه حاجة، لكن جميع المثقفين وكل الأزهرين يعرفوا هذا الصراع اللي ممتد لليوم. العنوان الكبير واللي اتحط عليه جمل كتيرة وكتب فيه كتب كتيرة وتقال حوله كلام كتير، القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ واللي قال كده وقع في مشكلة، واللي قال كده وقع في مشكلة، اللي قال مخلوق وقع في مشكلة، واللي قال غير مخلوق وقع في مشكلة. هطرح على حضراتكم بعض الأسئلة بناء على هذا الأمر، وبعد كده هتكلم في المذاهب الإسلامية قالت إيه. في ناس حبوا يلعبوا في النص، قالوا لا هو خالق ولا هو مخلوق، هو كلام الله. طيب يا حبيبي يا عزيزي يا أخي المسلم، حاجة من الاتنين ملهمش تالت، هاختار لك حاجة من الاتنين ملهمش تالت في العبارتين دول، يا خالق يا مخلوق، لا يوجد ثالث بينهما. تلعب لي بقى بالألفاظ ده معناه انك متورط، تحاول توجد لي كلام وتقول لي هو كلام الله بس لا خالق ولا مخلوق، معناه انك متورط، معناه انك مش عارف تقدم حجة، معناه انك مش عارف تقدم تعريف. ما هو مفيش تالت يا جماعة، هتولي حاجة، يا خالق يا مخلوق، هل في ما بين الخالق والمخلوق شيء ممكن نقوله، شيء تعريف تالت ممكن نقوله؟ يا خالق يا مخلوق أخي المسلم، يا خالق يا مخلوق، ما لهمش تالت. فهل نستطيع أن نقول عن شيء لا خالق ولا مخلوق؟ ده السؤال الأول اللي بوجهه لكل عموم المسلمين. أهلا بكم جميعا، وأنا من هذه المنصة أقول وأنا أثق في كلامي، لن يستطيع مسلم سني كان أم شيعي أم ينتمي إلى المعتزلة بذهنه بس ما بيجي

بيقدر يصرح عشان ما يكفرش، أو منتمي إلى الأشاعرة، لن يستطيع أحد أن يجيب على هذا السؤال. هل نستطيع أن نقول عن شيء لا خالق ولا مخلوق؟ وإذا كان الإجابة بنعم، فما هو هذا الشيء الذي يمكن أن نقول عليه أو نطلق عليه أنه لا خالق ولا مخلوق؟ هل هناك أمثلة يمكن طرحها لنقول أن هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق؟ دول ثلاث أسئلة، دول ثلاث أسئلة أنا بوجههم، وأنا متأكد أنه ما فيش مسلم هيجاوب عليهم، ما فيش مسلم هيجاوب هيلعب بالألفاظ والكلام. عشان كده المعتزلة ابتدعوا ما يسمى علم الكلام، اللي هو ازاي تخرج من المطب بعبارات معينة. العبارات دي ما بتجاوبش على الأسئلة، بس تصيغ عبارات كده ينبهر بها عموم الناس وعامة الناس. هطرح الأسئلة تاني، هطرح الأسئلة تاني، يا خالق يا مخلوق، مفيش تالت. فإذا كانت الإجابة أن هناك شيء ثالث يمكن أن يقال عليه أنه لا خالق ولا مخلوق، فهل نستطيع أن نقول عن شيء أنه لا خالق ولا مخلوق؟ ده سؤال. وما هو الشيء الذي يمكن أن نقول عليه لا خالق ولا مخلوق؟ سموه لي، سمي لي الشيء ده اللي هو لا خالق ولا مخلوق في النص كده. طب ادي لي تعريف لي يسمى ايه لا خالق ولا مخلوق، تعريفه الجديد ايه، المصطلح الكلامي او المصطلح اللفظي او العبارة اللفظية اللي يمكن ان نطلقها على لا خالق ولا مخلوق. رقم ثلاثة، هل هناك امثلة يمكن طرحها ان هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق؟ رقم اربعة، وما هو وجه الاستدلال وما هي الادلة القاطعة على ان هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق؟ هتقول لي في حاجة هي لا خالق ولا مخلوق، اديني الادلة والاستدلال اللي انت استدلت عليه. استدلالك قائم على ايه؟ طرحك قائم على ايه؟ الغير مخلوق يعني ازلي ابدي سرمدي قديم. الغير، تعريف الغير مخلوق يعني، روح لاي صفحة، روح لاي عالم واسأله ما هو تعريف الغير مخلوق. الغير مخلوق يعني أنه أزلي أبدي سرمدي. سؤالي الرابع، هل هناك شيء أزلي أبدي سرمدي بخلاف الله؟ هل هناك شيء أزلي أبدي سرمدي بخلاف الله؟ الأسئلة هو أنا قاعد هو لسه قدامي 49 دقيقة اللي قابل للتحدي وقابل المناظرة في الموضوع ده. أهلا وسهلا بالكل، لموا نفسكم وتعالوا كلكم، تعالوا لي كلكم، جاوبوا على الأسئلة دي، جاوبوا على الأسئلة دي. هل هناك شيء أزلي أبدي سرمدي بخلاف الله؟ وإن كان هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق، إذن هو أزلي كأزلية الله. وهل اللوح المحفوظ الذي عليه القرآن مكتوب بحسب النص القرآني أزلي أم محدث؟ يعني محدث يعني تحدث، يعني تعمل، يعني له زمن، له بداية. إجابتك فين؟ اللوح المحفوظ أزلي ولا محدث؟ لو قلت أزلي يبقى في اتنين أزلي، الله واللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ ده شيء خارج عن الله. يبقى أنت عملت حاجة اسمها أنك ضربت في مقتل أقدمية الله، وجعلت أقدمية الله أن هناك اثنين يتصفوا بصفة الأقدمية، الله واللوح المحفوظ. لو قلت اللوح المحفوظ مخلوق يبقى اللي عليه مخلوق، يبقى مش أزلي، يبقى مخلوق. هل اللوح المحفوظ الذي عليه القرآن مكتوب عليه القرآن أزلي أم محدث؟ وأيهما أسبق، القرآن أم اللوح المحفوظ؟ وهل تكلم الله بالقرآن في الأزل؟ وده سؤال سادس، وأنا قاعد أهو قدامنا 47 دقيقة بفكر المسلمين، قدامي 47 دقيقة قبل انتهاء الحلقة. اللي عنده الشجاعة والجرأة أن يرد على الأسئلة دي أهلا وسهلا بيه. هل تكلم الله
بالقرآن.

القرآن في الأزل؟ هل يمكننا أن نقول أن الله أزلي وأيضا القرآن أزلي زيه؟ يبقى في اتنين أزل، يبقى في اتنين يتصفوا بصفة الأقدمية، يبقى أنتم جعلتم لله شريك. يبقى مين هو المشرك؟ من جعل لله شريك في الأزلية والأقدمية. من هو المشرك الكافر؟ من جعل لله شريك في الأزلية والأقدمية. إن قلت عن القرآن غير مخلوق فهو أزلي، وإن قلت عن اللوح المحفوظ غير مخلوق الذي وجد عليه القرآن فهو أزلي. يبقى أنت يا حبيبي يا مسلم، أنت اللي بتعبد ثلاثة، أنت من تعبد ثلاثة بدون ما تدري وبدون ما تفكر، ولا أنت واخد بالك ومتساء كده وعمال تتنمر وتنظر على الإيمان المسيحي، وأنت اللي مشرك وأنت اللي كافر وأنت اللي جعلت ثلاثة أقدمين، الله والقرآن واللوح المحفوظ، وأنت اللي جعلت ثلاثة أزليين، الله والقرآن واللوح المحفوظ. أجبني يا مسلم. فإما أن يكون القرآن واللوح المحفوظ أزلي أو لا أزلي، فإن كان الشيء غير أزلي إذن فهو محدث، وكل محدث فهو مخلوق لأنه داخل المكان والزمان، ولأنه لم يكن موجودا في زمان ومكان ما قبل وجوده. ولو كان القرآن أزليا إذن فكل ما فيه من نصوص وآيات وأحكام هي ليست أزلية. لو كان القرآن أزليا، وده مطب بقى، هحط افتراض هنا وأنا عارف المسلمين مش عارفوا يفلفصوا فيه، مش عارفوا ياخدوا ويدوا فيه. سؤال أو الافتراض، لو كان القرآن أزليا، لو كان القرآن كلام الله الأزلي أزليا، إذن وجب أن يكون كل النصوص والآيات والأحكام التي جاءت في القرآن هي أزلية كأزلية القرآن. طيب وإيه المشكلة يا عم أندرو؟ إيه المشكلة في الموضوع ده؟ المشكلة أن كل ما فيه من نصوص وأحكام هي أزلية، هي مقدرة من الله. يعني يا جماعة، ما القرآن بقى أزلي، كلام الله أزلي، موجود على اللوح المحفوظ أزلي، يعني يعني اللي في القرآن لازم يتم بحذافيره. إذن أي واجب حدوثها ولا دخل للإنسان وإرادة الإنسان بها، هو لازم يعملها. إذن منع التبني وزواج محمد من زينب بنت جحش أزلي، الله عايزه كده، يبقى بتلومه ليه في القرآن؟ بتلومه ليه؟ ما هو أزلي، أنت عايزه كده بتلومه ليه؟ إذن المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي أزلي، أزلي، الله عايزه كده والله عايزها كده أزلي، يبقى بيرفض ويقبل ليه؟ بشروط. إذن عبس وتولى إذ جاءه الأعمى أزلي، هذا مقدر عليه ومكتوب عليه أزليا أن محمد لابد أن يفعل هذا حتما، لأنه أزلي، لأن كل النصوص أزلية، لأن كل الكلام أزلي، لأن كل الحكايات أزلية. هتخرجوا من الموضوع دي إزاي؟ كيف يكون القرآن أزلي غير مخلوق وهناك أحداث كثيرة في داخل الزمان والمكان؟ الأمر بالاقتتال، مشكلة بني قريظة، مشاكل كثيرة في الميراث، إضافات عمر للقرآن، تغيير القبلة، الناسخ والمنسوخ. كيف يكون القرآن أزلي وفيه ناسخ ومنسوخ؟ تغيير الأحكام، تغيير الأحكام. فعلى الله في الأزل نفسيا وفكريا كان يجلس ويردد منذ الأزل. انتبه للسؤال ده، لو القرآن أزلي كلام الله الأزلي، يبقى الله في الأزل قبل أن يوجد الوجود، في الأزل قبل أن يوجد الوجود، ذهنيا وفكريا بيردد شتيمة أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب، يعني إلهك لأنك جعلتك. الآية دي نص من القرآن ولا مش نص من القرآن؟ نص من القرآن، نص من القرآن. وطالما نص من القرآن وأنت تؤمن أن القرآن غير مخلوق أي أزلي، يعني إله منذ الأزل قبل الوجود، قبل الوجود قاعد يشتم في أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب.
لأنها مش محدثة، مش حادثة.

لابسها في الزمان، انت جعلته ازلي. اذا من الازل بيشتم ابو لهب، من الازل بيقول محمد هيشتهي زينب، من الازل بيقول محمد هيحرم على نفسه ماريا ارتضاء لعائشه، وانا هلومه في القران بعد كده، مع ان ده في الازل، مع ان ده في يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا وقعتوا نفسكم مشكله كبيره جدا. كيف تكون ايات الناسخ والمنسوخ ازليه؟ ده السؤال السادس او السابع. كيف تكون ايات الناسخ والمنسوخ ازليه؟ سؤالي هنا، فهل الله شرع الحكم في الازل ونسخه ايضا في الازل قبل وجود البشر؟ ايه ده؟ الجنان ده؟ اللا معقول ولا منطق ده؟ لو انت قلت القرآن ازلي يبقى الاحكام اللي جوه القرآن ازلية، طب والناسخ والمنسوخ ازلي، يعني ايه؟ الله طلع آية في الازل وهو في الازل نسخها في الازل، الله طلع حكم في الازل وهو في الازل نسخ الحكم في الازل. ايه الاله ده؟ وقعد في الازل ينسخ ويعدل ويغير ويبدل، قاعد كده في الازل، ده لسه ما انت بتقول القران ازلي، انت بتقول القران ازلي، اذا الله بتاعك قاعد في الازل ينسخ ويبدل، ينسخ ويبدل، ينسخ ويبدل ويغير ويبدل، الايه دي مش عاجباني، حط الايه دي، والاثنين في الازل، الحكم ده مش عاجبني، المسلمين هيزاقوا منه، حط الحكم ده في الازل، الناسخ والمنسوخ في الازل، يا جنان، يا لا منطق، يا جنان، بتفكروا ازاي؟ يا لا منطق. طيب خدوا الانس، خدوا بقى الايه دي، خدوا الايه دي، شيوخ المسلمين اسمع الايه دي، اخوات المسلمين اسمعوا الايه دي، اخواتنا المؤمنين المسيحيين اللي بيتكلموا مع المسلمين، الايه دي مقتل للقران، ناسفه لفكره ازليه القران. الايه دي الانفال 66، وانا بقول الكلام ده وانا قاعد اهو لسه قدام 40 دقيقه للي عايز يدخل يناظر ويجادل. الايه دي الانفال 66 ناسفه للقران، لازليه القران. يقول ايه؟ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، علم خفف وعلم. طب قبل ما يخفف ما كانش يعرف؟ ما كانش يعلم؟ طب المعرفة هنا وتغير المعرفة وتغير العلم في الأزل برضو؟ ما ده نص قرآني، ده نص قرآني، يعني الله في الأزل في آية الأنفال 65 نزل حاجة، وفي الأنفال 66 في الأزل، يا سلام على الجنان، يا سلام على الجنان. و66 في الأنفال في الأزل أيضا قال لك إيه؟ والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 200 وأن يكن منكم 1000. يعني هو ده اختيارات؟ والله في الأزل عنده اختيارات؟ والله في الأزل يمكن 100 صابرة تغلب 200 ويمكن 1000 يغلبوا 2000؟ الجنان ده، الكلام ده في الأزل يا جماعة؟ إن كان القرآن أزلي غير مخلوق كيف تتعامل مع هذا النص القرآني؟ والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هتتعامل معاه إزاي؟ هتقول فيها إيه؟ بعد كده كيف وإن كان القرآن أزلي، أزلي كيف يلوم القرآن محمد ويعاتبه في صورة التحريم مع أن القرآن أزلي؟ وآيات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طب ما أنت أزلي بتلومه ليه؟ أزلي بتلومه؟ ما وجه الفائدة من اللوم هنا إن كان القرآن إقرار أن محمد هيعمل كده ولازم هيعمل كده ولازم هيخاف من عائشة ولازم هيمتنع عن نكاح ماريا ولازم مش عارف مش هياكل ومش هيشرب المغافير ولازم ولازم ولازم؟ طب ما ده مكتوب عليك يا حبيبي، مكتوب عليك، بتلومه ليه؟ ما هو ازلي، ازلي. حاجه ثالثه، لو كان القران ازليا لنسف فكره اسباب النزول.

النزول، اسباب النزول ما عادش ليها فايده. يقول لك الايه دي نزلت بمناسبه كذا، الايه دي نزلت عشان ترد على فلان، الايه دي نزلت عشان تعاتب المؤمنين ان هم تخلوا عن الجهاد، الايه دي نزلت عشان كذا. طب ما ملاش فايده بقى، لان القران ازلي، القران ازلي خلاص، فض اللعبه دي، ما فيش حاجه اسمها اسباب النزول لان القران ازلي. عندنا كذا مطب، كذا مطب. خليني الاول اخد بقى التليفون، بيقولوا في معانا، انا مش شايف التليفون، في حد تاني موجود؟ طيب خلونا نشوف رأي المذاهب المختلفة في معضلة خلق القرآن. أول حاجة المعتزلة، فحين قرر المعتزلة أن القرآن مخلوق كانت حجتهم تقوم على ثلاث دعائم. الأولى أن كل شيء ما عدا الله تعالى مخلوق لله تعالى، وهو خالق كل شيء، هو خلق كل شيء، فاعتبر القرآن شيء، ولأن القرآن شيء قالوا، ولأن القرآن شيء إذن القرآن مخلوق، والقرآن لا يمكن إلا أن يكون غير الله تعالى، قالوا القرآن حاجة والله حاجة، فلا يمكن أن يكون إلا أن يكون مخلوقا. ده قول المعتزلة، وده الرأي الأول. الحجة الثانية اللي أقاموا عليها المعتزلة أن القرآن مخلوق، قالوا أن القرآن مكون من حروف وكلمات ينطق بها الناس، وليس القرآن إلا تلك، وهذا لا يمكن أن تكون إلا مخلوق، غير مخلوقة، إلا لازم تكون مخلوقة. ليه؟ لأن الحروف فيها تسلسل وتتابع. وهنا بقى في مطب لأهل السنة والجماعة. القرآن عبارة عن حروف. لو كان القرآن نطق الله الأزلي بحروفه وكلماته، انتبهوا للكلمة دي يا جماعة، يبقى إذا وقعتوا في مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن الكلمات عبارة عن حروف متسلسلة، فالحرف الأول يأتي بعد الحرف الثاني، يعني في أولية وأسبقية في الحروف، وفي إزالة وتثبيت للحروف، وده معناه إن كلام الله فيه أولوية وأسبقية، وده معناه إن كلام الله فيه إزالة وتثبيت، يبقى كلام الله متغير والمتغير ليس إله. هتطلعوا من المطب ده إزاي؟ هتطلعوا من المطب ده إزاي يا أهل السنة والجماعة؟ فالمعتزلة قالوا أن القرآن مكون من حروف وكلمات ينطق بها الناس، وليس القرآن إلا تلك، وهذه لا يمكن أن تكون غير مخلوقة، يعني لا يمكن أن تكون أزلية، لأنها تقوم بالمخلوقين عند النطق بها وعند كتابتها. ده شغل المخلوقين، اللي هو يقول حرف وحرف يلغي حرف، وكلمة تلغي كلمة، وحرف يسبق حرف، ده شغل المخلوقين لأن في تسلسل وتتابع. الحجة الثالثة قالوا لو كان القرآن غير مخلوق لكان قديما، لأن غير المخلوق لا ابتداء له، وما لا ابتداء له لا يمكن إلا أن يكون قديما، وبذلك تعدد القدماء كما قال النصارى في شأن عيسى عليه السلام. ما هم كانوا مغلولين، المعتزلة دول مغلولين من يوحنا الدمشقي، مغلولين، فهو ما مفهموش الثالوث، اعتبروا ان الثالوث تعدد، فقال لك لو قلنا القرآن أزلي يبقى فيه تعدد للقدماء، الله والقرآن الاثنين أزليين، يبقى إذن وقعنا في خيط التعدد. عرفت يا مسلم ان انت اللي بتؤمن بالتعدد؟ عرفت يا مسلم ان انت اللي بتؤمن بالاثنين والثلاثة مش المسيحيين؟ ليه؟ لانك بتعتبر الله، القرآن، اللوح المحفوظ. وسلم لي بقى على التعددية والوحدانية والتوحيد. انت ما عندكش توحيد، انت بتخدع الناس، ما عندكش توحيد. توحيد الله في ربوبيته واسمائه وصفاته، فين؟ فين توحيد الله هنا؟ ما انت عملت تعددية للقدماء، الله والقرآن واللوح المحفوظ، عملت تعددية، عملت تعددية للقدماء. كان دافع المعتزلة في خوضهم في كلام الله مخلوق هو أو قديم الرد على يوحنا الدمشقي، وبحسب كلامهم
كان يضلل المسلمين بحسب رأيهم.

وذلك التعبير عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. وكان قطع السبيل عليه أن يقال أن كلمة الله مخلوقة لله تعالى والقرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى، فينقطع الطريق عليهم وترد السهام إليهم. يعني المعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق عشان يطلعوا من المطب اللي يوحنا الدمشقي زنق كل المسلمين فيه إلى هذا اليوم. فقالوا إيه؟ نقول بقى القرآن مخلوق وخلاص. أصلحنا لو ما قلناش أن القرآن مخلوق زنقنا نفسنا. طب زنقنا نفسنا إزاي؟ ما المسيح كلمة الله. هنقول القرآن كلمة الله، المسيح كلمة الله. لو قلنا القرآن أزلي يبقى إذن المسيح أزلي. خلينا نقول القرآن مخلوق ونتكفر عادي على إن نفضل نقول إن المسيح مخلوق. لأن لو قلنا المسيح مش مخلوق يعني خالق، يعني أزلي، يعني سرمدي، يعني أبدي، يعني الإله. ذهب المعتزلة إن القرآن محدث مخلوق لأنه ليس صفة من صفات الله القديمة. قالوا القرآن مش صفة من صفات الله القديمة. القرآن كلام الله والكلام فعل وليس صفة، فهو من هذه الزاوية ينتمي إلى مجال صفات الأفعال الإلهية ولا ينتمي إلى مجال الصفات الذاتية. وهم لا فاهمين صفات ذاتية ولا فاهمين صفات أفعال. والفارق بين المجالين عند المعتزلة أن مجال صفات الأفعال مجال يمثل المنطقة المشتركة ما بين الله والعلم، في حين أن مجال صفات الذات تمثل منطقة التفرد والخصوصية للوجود الإلهي في ذاته، أي بصرف النظر عن العالم، أي قبل وجود العالم وقبل خلقه من العدم. وتفصيل ذلك أن سنة العدل الإلهي لا تفهم إلا في سياق وجود مجال لتتحقق فيه هذه الصفة، وصفة الرزق لا تفهم إلا في وجود مجال تتحقق فيه صفة الرزق اللي هو المرزوق. رازق مرزوق، في رازق في يبقى لازم يبقى فيه إيه؟ مرزوق. في علم يبقى لازم فيه مجال يظهر فيه العلم. ونفوا صفة الكلام عن الله التي تستلزم وجود المخاطب، وده بقى وقعوا فيه مشكلة. وحتى الحنبلية والأشاعرة وكل اللي جم بعد كده ما عرفوش يتعامل مع الجزء ده. يتنفي الكلام عن الله يتقول الله له كلام. لو قلت الله له كلام كان بيكلم مين في الأزل؟ هتردوا تقولوا ايه؟ يتنفوا الكلام عن الله فتجعلوا الله بلا كلام؟ بلا كلام؟ يتقولوا ان الله ليه كلام. يا كلام الله مخلوق يا كلام الله أزلي. لو قلت كلام الله أزلي هتوصل لمشكلة كبيرة جدا. طالما كلام الله أزلي كان بيكلم مين في الأزل؟ ما هو يا كلام محدث يا أزلي، يتواجد في زمن ما يا أزلي. فالمعتزل قالوا إيه؟ قالوا إذا قلنا أن الله له كلام أزلي يبقى وجب أن يكون فيه مخاطب، حد بيكلمه، فبالتالي وقعنا في التعددية. لأن المخاطب اللي موجود لازم يكون أزلي بوجود أزلية الله، وقعنا في التعددية بحسب وجهة نظرهم. بس الحقيقة بقى هم خايفين يقولوا الكلام ده لأن ده كلام الإيمان المسيحي، أن الله أزلي وكلمته أزلية. المعتزلة وقعوا في ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى ما عرفوش يفرقوا ما بين صفات الله الجوهرية الذاتية وصفات الله العاملة، لخبطوها. المعتزلة ما عرفوش يفرقوا ما بين كلام الله وأثر الكلام. المعتزلة معرفوش أو خافوا يفكروا في السؤال الجوهري أن الله كان يكلم من في الأزل. كان يكلم من في الأزل. الشيعة الإمامية قالوا إيه بقى؟ ده كلام المعتزلة. الشيعة الإمامية قالوا إيه؟ ما ندخلش اللعبة دي. يعني قالوا إيه؟ القرآن ليس بخالق ولا مخلوق وكلام الله. طب يعني يا حبيب؟ ما نعرفش. طب فصل الجملة دي؟ ما نعرفش. هروب. من زمان، من أيام ما الخليفة زنقهم، قالوا إيه لما جم قدام المأمون والمحاكم؟ قالوا إيه؟ لا خالق ولا مخلوق. طب إيه هو كلام الله؟ طب اشرح لك. ما نعرفش، ما نقدرش نتكلم أكتر من كده. الزيدية الشيعية اللي هم الحوثيين قالوا الكلام القرآن محدث،
مخلوق.

0: لانه بيتعامل مع اشياء موجوده في الحياه، وفي اسباب للنزول، وفي مواقف حياتيه تدخل فيها القران خاصه بامور محمد والمعارك والجهاد وكل الكلام ده كله. الابضيه اتفقوا اتفاق كامل مع المعتزله، قالوا ايه؟ قالوا بخلق القران من الناحيه العقائديه. الاشاعره اللي هم الازهر سكتوا خالص، ما رضوش يتكلموا، لحد ما ظهر واحد اسمه ابو الحسن الاشعري، عشان كده هم تسموا الاشعريه او الاشاعره نسبه الى هذا الاصل. قالوا ايه؟ وهو كان في الاصل معتزل، وبعد كده لما لقى انه المعتزله هيقتلوهم وقت المتوكل، الخليفه المتوكل، قال لك اعتزل اللعبه دي، وراح مغير فكره واخترع حيله لغويه فكريه، وقال ايه؟ كلام الله نوعين. النوع الاول كلام الله النفسي قائم بذاته، ليس فيه حروف ولا اصوات، ليس له تقديم ولا تاخير، وهو غير مخلوق. النوع الثاني الكلام اللفظي، وهو ما داخل المصحف وما نقراه وننطق به ونجوده، وهو حروف واصوات نزلت على النبي، وهو ترجمه لما نزل من الكلام النفسي من الله عن طريق جبريل، وهو مخلوق. وما حلوش المشكله، هم لعبوا بالالفاظ لكن ما حلوش المشكله، وتشابهوا او اقول سرقوها من مفهوم الايمان المسيحي عن مفهوم كلمه الله، ان هناك فرق ما بين ازليه الكلمه وما بين اثر الكلمه. هم حاولوا يلعبوا في الاصوات. الماتريديه قالوا ايه؟ قالوا ان الكلام المسموع والمطبوع والمنسوخ في المصحف هو محدث، هو مخلوق، والكلام الحقيقي هو صفة أزلية قديمة بوجود الله ليس لها صوت. يعني قال لك إيه؟ القرآن في فكر الله أزلي، والقرآن لما اتنقل يبقى محدث، وده ضد مسكوا العصاية من النص زي الأشاعرة، مختلفين شوية عن الأشاعرة. السؤال هنا، هل كلام الله النفسي بيصدر أوامر نفسية سوف تحدث في الزمان والمكان؟ لو كان القرآن كلام الله النفسي، فهل كلام الله النفسي صادر لأوامر نفسية سوف تحدث في الزمان والمكان مرتبطة بأحداث وأفعال البشر؟ ده مطب لا الأشاعرة ولا الماتريدية هيعرف يجاوبوا عليه. السلفية اعتبروا الأشاعرة اللي هم الأزهريين مخانيث المعتزلة، أنهم معتزلة جبناء. أحمد بن تيمية أو ابن تيمية كتب كتاب اسمه التسعينية، ينفي 90 حجة عقلية ونقلية، ينفي بها حجة الأشاعرة لأن القرآن كلام الله النفسي. فقال لك في صميم اللغة ما فيش حاجة اسمها كلام الله النفسي، لأن دي لغة، واللغة هي مرتبطة بالكلام، فلا وجود لكلام بدون لغة، ولا وجود لغة بدون حروف، ولا وجود بدون حروف بدون صوت. وقال لك مخالفة للنصوص القرآنية، القرآن ما بيقولش كده، لأن القرآن فيه أمر ومناداة، الله نادى موسى، فنودي يا موسى، فهل ده أمر نفسي ولا أمر محدث؟ وقال لك ملازم للمشيئة، يؤكد أن الله يتكلم متى شاء وإن شاء، وكلامه له صفة اختبارية ملازمة لله قديمة الأزل. فأحمد ابن تيمية نسف كلام الأشاعرة وقفرهم. والغريبة أن الأشاعرة والسلفية والماتريدية بيصنفوا أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم مقفرين بعض. أنا رحت للصوفية مفيش إجابة، للشيعية مفيش إجابة، للأشاعرة مفيش إجابة، للمعتزلة مفيش إجابة، للأبضية مفيش إجابة، للسلفية وابن تيمية لف بالكلام وما عندهمش إجابة. القرآن إيه يا جماعة، مخلوق أم غير مخلوق؟ وما زال السؤال مطروح أمام العامة وأمام الجميع. أنا معرفش التليفونات إيه معانا. أخونا سمعان، الأخ سمعان أهلا بيك من لبنان، أهلا وسهلا، تفضل. ألو
1: الموجودين. أستاذ ماريو، بالموضوع هل اللوح المحفوظ هو أزلي أو محدث؟ هو بنعمل له أبديت، يعني طالما في ناسخ ومنسوخ يعني في أبديت، يعني الله أكبر لم يكن يعرف المستقبل شوية.
0: يعني الله في الأزل، لو اعتبرنا القرآن يا أخي سمعان غير مخلوق يعني أزلي، يعني الله في الأزل بيطلع أحكام وفي الأزل بينسخ الأحكام. عم يعمل

0: تحديث يعني ب 23 سنة برسالة محمد عمل تحديث للوح المحفوظ الله أكبر لأنه ما كانش عارف المستقبل. لكن لما نجي منقول الله وكلمته بنقص صوت التحريم 12 ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هل النفخة التي ضخها بفرجها هي أزلية أو مخلوقة؟
1: ده صح.
0: هل نفخة من روحه نفخة روحية أزلية أو مخلوقة؟ ما نعرف شو محتوى النفخة يلي ضخوا فيها. لكن بالنسبة للأنفال 65-66 65 بتقول أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكون منكم 20 صابرون يغلبون 200 أكلوها بأحد واتبهدلوا. نجي على الأنفال 66 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وأن يكن منكم ألف يغلبون 2000 بإذن الله. هل الأنفال 65 لم تكن بإذن الله؟ ولماذا الأنفال 66 بإذن الله؟ هل المتكلم بالأنفال 65 لم يكن هو ذاته الله أكبر 65 بإذن الله؟ فإذا الله أكبر
1: لا وحاجة رأيك سمعان
0: بالموضوع.
1: هل الأنفال 65 في الأزل والأنفال 66 اللي هي عكسها في الأزل أيضا؟
0: نعم، لكن هو عم بقول بال 66 إنه بإذن الله رح يغلبون، هل بال 65 لم تكن بإذن الله؟
1: نعم
0: ما كان شكك بحاله. لكن استاذي انا عملت اليوم تحديث جديد للشمس والله اكبر لانه الشمس لما كل يوم بتسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن، يعني لما بيقول الرسول لابو ذر إلى أين تغرب الشمس؟ بيقول الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرش الرحمن فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن معها. أنا هيدي الخربطة كلها ما عجبتني، يعني كل يوم بدها تروح تستأذن من الله أكبر. فت أنا عملت لها تحديث جديد توماتيكي توماتيكي نص توماتيكي، يعني اليوم بلبنان بشهر أغسطس الشمس بأمر مني أنا بدون الله أكبر مجبورة تشرق الساعة 5:44 وتغيب على الساعة 6:07 بطوال شهر أغسطس. فإذا رح نريح الشمس دقيقتين مع ثانيتين الصبح تنام شوي زيادة. الغروب رح يصير بخلال شهر أغسطس بأمري أنا بدون أمر الله أكبر. الغروب يحدث الساعة 7:15 والشروق الساعة 7:43 بأمري أنا ما بدي الله أكبر. بمصر بمصر الشروق لشهر أغسطس غصب عن الله أكبر مجبر، تشرق الشمس الساعة 6:16 وتغيب الساعة 17:46 بأمري أنا بدون أمر الله ولا بإذن الله بأمري أنا. هذه نزلتها بالجريدة الرسمية وتبلغ للشمس بأمري أنا ممنوع تخلفها. أطول يوم أحدثته للعالم هو بنيويورك ب 21 جوان يعني شهر 6 بيكون الضوء 15:08 يعني أكثر يوم بنيويورك ب 21 ديسمبر بيكون الضوء 9:18. أنا أأمر الشمس متى تغيب ومتى ما تروح بقى عند الله أكبر تستأذن. شو مرة بيكون الرجال غايب عم يعمل جولة لمم عم ياخذ طلبات السماء الدنيا ممكن الشمس ما تلاقيه. لكن بالأوردر تبعي أنا بأمري أنا عملت له أبديت ومجبر الشمس غصب عن الله أكبر وغصب عن شنبه يلي نزل ونفخ بفرج ابنة عمران وضخ ما ضخ فيه حتى حبل. بالنورفيج عملت لها 4 أشهر ممنوع تغيب بالنروج ب 19 أفريل ل 23 آب مجبورة الشمس تفضل في ضوء. أما الكسوف والشمس القمر والمنسيتون كمان عطيتهم أمر ب 2 أغسطس 27 في كسوف للشمس غصب عن الله أكبر وللقمر في كسوف ب 20 فبراير بسنة 27. فإذا أنا أأمر وليس الله أكبر والشمس منا محتاج تأخذ أمر من الله أكبر للخرفان. مني مجبور كل يوم الشمس حاملة ورع يختمها وتوقف عند السكرتيرة وشوفي لي وإذا بيطلعني وإذا بينزلني. أنا عملت جدولة وتحديث للشمس والقمر والله أكبر وتطيعني غصب عن الله أكبر. خليها الشمس النهار واحد تحاول تزيع عن برنامجي لحتى طلعها مش من المغرب للمشرق لحتى أبرمها طوع ونزول هي وربها. شكرا استاذ ماريو والمسيح معك
1: أندرو. شكرا حبيبي ربنا يباركك. معنا فادي. أهلا بك فادي تفضل.
2: سلام ونعمة أخ أندرو. أنا بس كنت عايز أقول حاجة، يعني أنت عندك سؤال هو مخلوق ولا مش مخلوق؟ أنا ما عندي إجابة. ممكن نقول مكتوب مثلا فنخرج من المعضلة دي. بس أنا عايز برضو أضيف على حاجة.
1: أيوة المكتوب ده مخلوق ولا غير مخلوق؟
2: أنا بقول مكتوب.
1: ما أنا بقولك المكتوب ده مخلوق ولا غير مخلوق؟

0: المكتوب الله أعلم. أنا بس عايز أقول حاجة من ضمن الكلام الأزلي، يعني الآية اللي بتقول أفإن مات أو قتل، أنا مش متأكد الصراحة يعني. فاللي هو هل الكلام الأزلي مش عارف
1: ده بينسف. أنا بشكرك يا فادي، ده بينسف فكرة الأزلية. فهل الله في الأزلي مش عارف وإن مات أو قتل؟
0: مش عارف، بس ممكن يغير رأيه، أصلا ممكن تتنسخ ويتقتل.
1: اتفضل.
0: ربنا يبارككم يا رب.
1: شكرا حبيبي، ربنا يباركك. معانا جمال، اهلا بيك، اتفضل.
2: اهلا، مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا. حي على الهواء.
2: ماشي، ممكن استنى بالاخ اندرو.
1: انا حضرتك على الهواء، انا الاخ اندرو، اتفضل. ابعد عن الجهاز، اسمعني بس من التليفون لو سمحت يا اخ جمال، اتفضل. فقدنا الاتصال استاذ جمال. معانا مدام سوزي، اتفضلي.
3: ايوه، مساء الخير يا اخ اندرو.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، اتفضلي.
3: ربنا يخليك. سؤال
1: اتفضلي.
3: ايوه، سؤال.
1: ابعدي عن الجهاز من فضلك عشان ما يحصلش الصدى، تابعينا من التليفون بس، اتفضلي.
3: هو سؤال خارج القناه. في مونتريال وفي كويبك في كندا منعوا اي حد يلبس صلبان؟
1: انا مش عارف، ما جاش الخبر قدامي، هحاول اشوفه.
3: نعمل ايه عشان نعرف؟
1: مش عارف صدقيني، هحاول هسال. حاضر، شكرا شكرا. معانا مصطفى. مصطفى، قبل ما تدخل هتتكلم في الموضوع، اهلا بيك. مش هتتكلم في الموضوع هقفل عليك عشان نكون كل الامور واضحه قدامك. سمعني؟
4: ايوه،
1: اتفضل. القران مخلوق ولا غير مخلوق؟
4: اولا احنا كاهل السنه بنؤمن ان القران غير مخلوق، واي واحد يقول لك طيب ان القران مخلوق فهو كافر.
1: يعني القران غير مخلوق يعني ابدي ازلي؟
4: ايوه،
1: يعني ابدي.
4: صح كده،
1: يعني ابدي.
4: ايوه،
1: يعني ازلي.
4: ايوه، ازلي.
1: يعني انت عندك اثنين ازليين، الله والكلام والقران، يبقى انت عندك تعدد وشرك.
4: لا، ده مش مظبوط. اي واحد قلت لك من البدايه، واي واحد بيقول لك يكون مخلوق.
1: ما تجاوب على سؤالي يا مصطفى، انت بتقول لي قلت لنا في البدايه اهل السنه بيؤمنوا ان القران غير مخلوق. غير مخلوق يعني ازلي، يعني خالق. يعني انت عندك اثنين خالقين وعندك اثنين ازليين وعندك اثنين قدماء، يبقى عندك تعدد الهه يا مصطفى، الله والقران. أيهما أسبق، الله ولا القرآن؟
4: الله سبحانه وتعالى.
1: يبقى القرآن مش أزلي، يبقى القرآن مخلوق، لأن الأسبقية.
4: الأسبقية. القرآن غير مخلوق.
1: يا حبيبي أنت بتناقض نفسك، مصطفى أنت صاحي، أنت بتناقض نفسك. أنت بتناقض نفسك. أيهما الأسبق، الله أم القرآن؟
4: الله.
1: يبقى القرآن مش أزلي، واللي مش أزلي يبقى مخلوق.
4: غير مخلوق.
1: مخلوق.
4: أي واحد.
1: مخلوق يعني محدث، يعني ظهر في زمن ومكان. طيب يا مصطفى، شكرا. شكرا يا مصطفى. للأسف الأيباد فصل. مين معايا تاني؟ معانا من؟ معانا الأخ إيميل، أهلا بيك، اتفضل. أخ إيميل، أخ إيميل، أخ إيميل، تابعنا من التليفون لو سمحت. ابعد عن الجهاز اللي شغال لحد ما الاخ ايميل يدخل. اسامه عكاشه بيقول واحد بيعبد اله مصلوب. بص، المسلم لما يزنق، اسامه عكاشه ما عندوش جرأه يدخل يكلمني في الموضوع. ده عاده المسلمين، لما يتزنق يبعد عن الموضوع ويحاول يخلق شبهه في الكتاب. يا حبيبي انا بتكلم عن موضوع تسبب في ازمه موجوده الى اليوم في الامه الاسلاميه. يا عم انا راجل كافر، يا عم انا بعبد اله مصلوب، بس جاوبني على السؤال، القران خالق ولا مخلوق؟ ازلي ولا محدث؟ دي فيها مشكله. مالك بقى اله مصلوب ولا مش اله مصلوب؟ مالك انت بالموضوع ده؟ جاوبني على طرح ما حدش في الامه الاسلاميه قادر يرد عليه من وقت ما اطلقوا يوحنا الدمشقي. ما حدش قادر يعرفه، ما عندهمش تعريف واضح. انا عرضت لكم كل اقوال المذاهب الاسلاميه كلها، سنه وشيعه، مش عارفين يتعاملوا مع الموضوع ازلي ولا ابدي. ولو الحلقه فيها وقت هجيب لكم

كلام ابن تيمية، هجيب لكم كلام أحمد بن حنبل، هجيب لكم التضارب بين الأقوال، هجيب لكم أن الشخص نفسه بيناقض نفسه. ليه؟ لأنه في ورطة، مش عارف يتعامل مع الأمر، مش عارف يتعامل مع الأمر. هل الأستاذ جمال أو الأستاذ اللي كان

0: اخوة حبايب المسلمين اللوح المحفوظ.
1: اتفضل.
0: ايوه معاك.
1: انا سامعك. اتفضل قول. اتفضل.
0: اللوح المحفوظ محفوظ فين؟
1: هيقول لك في السماء عند الله.
0: سؤال للاخ. سؤال معلش. سؤال للاخوة المسلمين.
1: ما انا سامعك. اتفضل قول السؤال.
0: اللوح المحفوظ محفوظ فين؟
1: ما انت خلاص. انت شكرا. انا سمعت سؤالك. المسلم هيقول لك في السماء، بس هيقفوا مشكله. ايهما اسبق، الله ام القران ام اللوح المحفوظ ام الثلاثه ازليين؟ مش هيجاوب. ابن الرب، اهلا وسهلا، اتفضل.
2: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بيك، اتفضل.
2: سلام المسيح لك يا اخ اندرو.
1: سلام الرب ليك، اهلا وسهلا، اتفضل.
2: الرب يباركك. انا من محبين البرنامج بتاعك ومتابعينه.
1: الرب يبارك.
2: انا طبعا مش من مصر، فبسالك سؤال. يعني هو اذا كان القران مخلوق ازلي، الله كان بيحط كلام في الازل واحكام واشياء زي كده، فمعناه محمد دجا خربط الكلام ده بتاع الله لما يقول الحديث النبوي. الحديث النبوي طبعا هو الحديث النبوي عن النبي. انا محمد. صحيح. فمعناه انا بس اسالك انه الكلام بتاع محمد هذا كاملا ما طلع يعني كله كلام كذب وهرطقات على الناس وما فيش يعني احقيه في الكلام، لانه القران مخلوق ازلي.
1: بص يا ابن الرب، عايز اطرح سؤال. يعني انت حطيت قدامي سؤال مهم جدا. ان كان القرآن غير مخلوق وازلي وقديم، يعني من قدم الله، بخلاف بقى التعددية اللي وقعوا فيها والشرك اللي وقعوا فيها، كيف يعطى الله كتاب ناقص يكتمل بحديث محمد؟ فالصلاة اكتملت في السنة، الصوم اكتمل كل الكلام عنه في السنة، الحج اكتمل تماما في السنة، كل الفرائض وكل الأحكام وكل الحدود اكتمل من خلال السنة. فكيف تكون السنة مكملة وموضحة لكلام أزلي لله؟ يبقى كلام الله ناقص. معانا تليفون. مين تاني؟ تفضل. مين معايا؟ ابن الرب، هل عندك إضافة قبل ما ناخد تليفون تاني؟ ألو؟ طيب معانا ابن المسيح، اهلا وسهلا، اتفضل عشان وقت الحلقه.
3: سلام المسيح يا اخ اندرو.
1: سلام المسيح.
3: انا برضو بسال برضو يعني سؤال تكمله لكلام سيادتك. هل برضو القران ازلي ابدي؟ هل برضو اللي بينطبق على القران بينطبق على الاحاديث والسنه بما فيها الاحاديث الضعيفه والاحاديث الاحاديه والاحاديث المتواتره والاحاديث اللي بتتلغي والكلام ده كله؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل ده برضه ينطبق على برضه أهل الزط؟ والسؤال برضه يعني برضه قوة جماع محمد 40 راجل، أسوها إزاي؟ ومين كان الحكم؟ وهل جابوا حكم دولي في الموضوع ده ولا وكانت أزلية ولا؟
1: شكرا يا أخي أب، شكرا. جماع محمد في السنة مش في القرآن. أنا بتكلم عن القرآن، مخلوق أم غير مخلوق؟ معانا رضا محمد من مصر، أهلا بيك أستاذ رضا، اتفضل.
4: مساء الخير يا استاذ اندرو.
1: مساء النور، اهلا بيك.
4: انا حضرتك انا معجب ببرنامجك قوي.
1: اشكرك، اتفضل.
4: ربنا يديك الصحه ويخليك.
1: اشكرك حبيبي. انت اسمك رضا محمد؟ يعني انت لسه مسلم ولا امنت بالمسيح؟
4: حضرتك
1: سؤالي بس، لسه مسلم ولا امنت بالمسيح؟
4: لا انا امنت بالمسيح.
1: اشكر ربي لاجلك، ربنا يباركك. اتفضل، مداخلتك ايه؟
4: حضرتك هم عارفين كل حاجه.
1: ما احنا لازم نعرفهم. لا لا لا، العامه يا اخ رضا مش عارفين اي حاجه في اي حاجه. 85% من المسلمين مش عارفين الكلام اللي انا بقوله. مش عارفين الورطه اللي هم موجودين فيها.
4: اقول لك على حاجه. هم عارفين كل حاجه بس متداريين ومخبيين.
1: طيب شكرا. هل عندك اي اضافه ثانيه يا اخ رضا؟
4: معلش، يا ريت اللي يخش ما يخش وقت البرنامج.
1: أشكرك.
4: عشان بنحب نستفاد منه.
1: شكرا حبيبي، انا بحاول كده. انا عارف انه في مجموعه كده متسلطه عايزه تدخل تضيع الوقت لان ما عندهمش اجابات، فبالتالي عايزين يحولوا مسار الحلقه لنقاش تاني، لانه عارف ان المواضيع اللي بنتناقش فيها هنا في البرنامج وفي كل البرامج اللي في القرمه المسلمين.

0: مسلم ليس لديه جرأة ولا شجاعة أن يجاوب عليها. شكرا جدا أخ رضا، ده معانا النهاردة تاني عابر، الأخ ابن عابر ابن الرب، وده الأخ رضا. شكرا جدا، وأشكر رب لأجل عمل ربنا في بلادنا في مصر، كتير من العابرين بيقبلوا المسيح. هاخد الأخ محمد محمود، رغم تحفظي عليه لكن أتمنى أنه ما يدخليش في الكتاب ويجاوب لي على الأسئلة. أنا طرحت 10 أسئلة يا أخ محمد محمود، يلي مش اسمك الحقيقي، اتفضل.
1: يا معاك أنا أستاذ أندرو.
0: اتفضل.
1: ألو.
0: القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟
1: غير مخلوق.
0: يبقى أزلي.
1: أيوة أزلي.
0: يبقى عندك 2 أزلي.
1: أقول لك حاجة.
0: إن عندك 2 أزلي.
1: قلوب البشر.
0: لا لا اسمعني بس، ما تاخدنيش في دوكة.
1: عندك. بس اسمعني.
0: لا لا لا مش هسمعك. عندك 2 أزلي. يبقى
1: سمعني.
0: انت متهم بالتعددية الأقدمية.
1: على قلوب البشر راجل أندرو يترك الإسلام يدخل مسيحية. فكتب ذلك عليك.
0: بتقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ مش سامع. قول ايه؟ قول
1: ان الله طلع على قلوب البشر فوق قلب أندرو هيترك الإسلام يدخل النصرانية. سمعت كده؟
0: اه يعني انت لقيت على اللوح المحفوظ وفي القرآن ان أندرو يعني في زمن ما ترك الإسلام والذهب للنصرانية.
1: يعني بس اسمعني.
0: يعني اسمعني. لا لا اسمعني بقى. يعني قصة زينب بنت جحش أزلية؟
1: لا مش أزلية، مش أزلية، لأنه إن الله طلع على قلوب البشر فوجد.
0: يا عزيزي أنت تقول أن القرآن أزلي. آيات زيد، آيات زيد أزلية أم محدثة؟
1: لا الله أزلي طبعا، الله أزلي.
0: أنا لا لا سيبك من الله أزلي، كلنا عارفين أن الله أزلي. أنت قلت أن القرآن غير مخلوق يعني أزلي. سؤالي بقى، آيات آيات زيد وزينب بنت جحش أزلية أم محدثة؟
1: لا دي القرآن، القرآن تناولها والحديث تناولها إن قصة تحدث في النبي صلى الله عليه وسلم.
0: تعرف يا محمد أنت بتعمل إيه؟ تنقد نفسك بنفسك. أنت مش أنت في ورطة، أنت مش عارف تطلع منها. قلت لي القرآن أزلي.
1: يبقى
0: اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني. اهدى، هدى أعصابك كده. هدى أعصابك، وكان من الأولى إنك تدخل باسمك الحقيقي. مش هتتكسف من اسمك الحقيقي. طب هدى أعصابك. أنت تقول إن القرآن أزلي، إذن كلمات القرآن وحروف القرآن ونطق القرآن وآيات القرآن ونصوص القرآن وأحكام القرآن أزلية، لأن القرآن أزلي. إذن آيات الخاصة بسورة الأحزاب 37، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أزلية أم محدثة؟ حادثة في الحياة في زمن. فقدنا الاتصال. الأخ من حسين، أهلا بك أخ تحسين. أهلا بك أخ تحسين، اتفضل. حسين، ما هو اللي بيقول لي تحسين؟ أهلا بك أخ حسين، اتفضل حضرتك على الهواء. أخ حسين ابعد عن الجهاز، اعمل معروف فاضل 3 دقايق، ابعد عن الجهاز، اسمعني من التليفون بس، قول السؤال بتاعك أو الإيضاح بتاعك، اتفضل. أخ حسين ده هيضيع وقت. التليفون اللي بعديه مين؟ مين اللي بعديه؟ الأخ سمير من مصر، أهلا بيك، اتفضل.
2: ألو.
0: أيوه اتفضل، حضرتك على الهواء.
2: أنا أحب أضيف حاجة بسيطة يعني. مكتوب عن السيد المسيح في القرآن إن هو كلمة الله.
0: نعم.
2: ونفس الآية إن هو إذا قضى الله أمر أن يكون له كن فيكون.
0: ماشي.
2: معنى المسيح يكون كلمة الله، فهو الكون اللي هو بيخلق الكلام أو بيخلق الأشياء.
0: يبقى هنا وقعت في مشكلة يا سمير. والقائل بهذا الكلام وقع في مشكلة، إن أصبح كن هي بتخلق كن، كن بتخلق كن، يعني كلام الله بيخلق كلام الله. لو قلنا المسيح مخلوق وهو كلمة الله، وهذا الكلام ينطبق على القرآن أيضا. إيه؟ وهذا الكلام لو قلناه ينطبق على القرآن أيضا. اتفضل. رأيك إيه يا سمير؟
2: بقول لحضرتك انا باكد على كلام حضرتك.
0: انت بتاكد. اوكي شكرا.
2: الكون اللي هو بيخلق
0: يعني. شكرا اخ سمير، ربنا يباركك. انا يعني المفروض اكمل موضوع، واحنا مش هنطلع من موضوع القران والمصاحف واختلافات القراءات،

وزي ما قلت بس ما بين قراءة حفص عن عاصم وقراءة ورش 5000 اختلاف، 5000 اختلاف ما بين قراءة حفص التي تقرأ في مصر وقراءة ورش التي تقرأ في المغرب، 5000 اختلاف. سؤال بقى، لو كان كلام القرآن كلام الله الأزلي، القراءات دي والاختلافات دي في الأزل، يعني الله عمال يعمل أبديت للقرآن وهو في الأزل قبل ما ينزله؟ طب والبشر هم اللي أوجدوه، هم اللي عملوا اللحن، هم اللي عملوا المد، هم اللي عملوا الشد، هم اللي عملوا الإضغام، هم اللي عملوا التشديد، كل شيء ده في الأزل ولا اختراع البشر؟ لو اختراع البشر يبقى البشر تعدوا على القرآن، يبقى اللي بيتقال النهاردة مش هو القرآن، ده اختراع البشر. موضوع كبير، وزي ما قلت في بداية الحلقة مفيش مسلم هيقدر يتكلم في الموضوع ده، و85% من عامة المسلمين ما يعرفوش حاجة عليه، والقضية ما زالت مستمرة، والانشقاق والتكفير ما زال مستمر، يكفرون بعضهم بعضا. هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ التلاعب بالألفاظ لمحاولة الخروج من المطب، والسبب يوحنا الدمشقي، والسبب أن المسلمين لا يعرفون الله لكنهم يعرفون عن الله. فهناك فرق شديد جدا وكبير جدا، أن تعرف الله معرفة شخصية، وأن تعرف عن الله مما يقال لك من اجتهادات وتصورات. هل هو مشبه؟ هل هو مجسم؟ هل صفاته عاملة؟ هل ممنوع توصيفه؟ هل ده كله يدل، كل هذه الحوارات تدل على أن الإله والوحي في الإسلام مجهول الهوية ومجهول التعريف. هنكمل موضوعنا بنعمة الرب، وكنت أتمنى أن أجد مسلمين بخلاف مصطفى يستطيعون، وبخلاف محمد محمود اللي وقع نفسه في مطب، يستطيعون الرد على أسئلتي. 10 أسئلة، اسمع الحلقة، اكتبهم، احفظهم، اسأل فيهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، اسأل فيهم أي عالم أزهري، وتعالى لي الحلقة الجاية أنا موجود مش غايب. إن استطعت الإجابة فعليك أن تجيب على أسئلتي. بنعمة الرب نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

0: اخواتي الغاليين في كل مكان، عائلاتنا في كل دول العالم، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الكارز. الرب يسوع اللي دعانا دعوة كانت لكل المتعبين، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو بفم الطاهر اللي قال اذهبوا إلى العالم واكرزوا بالإنجيل. أول ما جينا وارتحنا قلبنا وجعنا على كل واحد بعيد عن الرب. الحلقة دي معمولة مخصوص علشان نشوف قلب المسيح. الحلقة بعنوان تحنن يسوع. قد إيه كلام النهاردة هنسمعه من قلب كده فايد بكلمة الله. الأخ رفعت زكي، برحب بك أخ رفعت.
1: شكرا يا أخ شريف، أهلا بيك. أنا مبسوط خالص نكون مع بعض في جو زي كده.
0: ربي يباركك.
1: نتكلم عن صفة حلوة في ربنا يسوع المسيح، عن حنان المسيح.
0: اختبرنا حنان المسيح.
1: اشكر رب بركة.
0: صدقني يا أخ رفعت في مواقف معينة قد إيه الرب اتحنن علينا فيها، في مواقف كتيرة جدا.
1: يعني في الحقيقة احنا في كل حياتنا مليانة اختبارات، زي شفنا وجربنا حنان المسيح لما بيغمرنا في مواقف كتيرة من الحياة، في الشدة في الضيق حتى في الوسع، زي شفنا لطفه بيحاوط حوالينا، وشفنا المسيح ازاي بكلماته بلمساته.
0: شكرا.
1: بنظراته رائع، هو سيدنا حلو. وكل
0: هو الكامل المحب.
1: الشخص اللي عرف المسيح وعايش مع المسيح عارف يعني ايه المسيح الحنان. واحنا النهاردة بنعمة الرب ان نوصل الشخص ده لكل حد بيشوفنا ويسمعنا بنعمة الرب.
0: امين. كل اللي يتعامل معك يشوف فيك المسيح. اخر
1: الرب يباركك.
0: الرب يباركك. هنعد

0: على مواقف فيها تحنن يسوع على الجموع. لو عندك احتياج طلع ورقة أو قلم، هات مراتك وأولادك واسمعوا قد إيه الله بيشفق. لو عندك مريض هنشوف إزاي الرب تحنن على المرضى. لو عندك الموضوع وصل للموت هنشوف الرب يسوع تحنن على الأرملة. هنعدي بسياحة جميلة جدا في كلمة الله تحنن يسوع. وكمان من ضمن دواعي سروري أخويا جون يوسف الحلو، برحب بك يا جون.
1: أهلا بك يا أخي شريف.
0: عندنا إيمان الرب يسبح فينا من خلالك.
1: أمين أمين.
0: تعالوا ندخل حضرته بترنم، تعالوا الترانيم لإلهنا ملز، تعالوا نرنم من خلال أخونا جون نسبح الرب معا.
1: أمين.

يا رب قوتي حبك، صخرتي وعدك، هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة، لا جور فيه، صديق وعادل هو. خلينا نقرأ جزء جميل جدا من كلمة الله، نعدي على مرات فيها ذكرى أن المسيح تحنن، حتى كاتب المزمور قال الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. نقرأ مع بعض من إنجيل متى إصحاح 9 وعدد 35. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز. المسيح كان بيكرز، ده الكرز العظيم، وإحنا في مؤتمر في برنامج الكرز، ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع، يا سلام على الكلمة دي تكون شعار حياتك طلبتك النهاردة، تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين

0: غنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل أو الفعالين قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل حصاده. ربنا يبارك لنا الكلمة المقدسة. الموضوع الجميل ده آخر فعلا تقول لنا إيه في البداية؟ اخترته ليه؟ تحنن يا يسوع. أنت حاسس بإيه الأيام دي بصراحة؟ إحنا محتاجين المسيح يتحنن علينا فعلا.
1: نشكر رب لأنه لينا شخص غالي رائع زي ربنا يسوع المسيح.
0: نعم.
1: اللي تتوفر فيه كل الصفات الحلوة والجميلة. يعني لما عروس النشيد رغم أنها طالعة من ضعف تتغنى بأوصاف رائعة، حبيبي أبيض وأحمر، تفضل في وصف كامل جميل من شعر رأسه لحد قدميه.
0: نعم.
1: رائع، حلو حلو. حتى في النهاية تقول هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم، وشكله إيه؟ فتن كالأرز، طلعته كلبنان، كل ما فيه
0: حلو،
1: كل ما فيه حلو. يعني واحدة بس من الصفات الحلوة دي حنان المسيح.
0: شكرا يا رب.
1: اللي قادنا الرب ان احنا نحكي فيها النهاردة في حلقة مباركة بنعمة الرب.
0: أمين.
1: وانا عاوز اقول في بداية الكلام انه اللي بيشوفنا ويسمعنا اتمنى هتلاقي في طوائف كتير الرب اتعامل معاهم، وفي اعداد كتير الرب اتعامل معاهم سواء في مجموعهم او افرادهم.
0: صحيح.
1: هتلاقي احداث كتير الرب اظهر حنانه، بس لاحظ في كل مرة هنقرأ عنه لما رآه أو رآهم لما أبصرهم. المهم في النهاية
0: شايف.
1: تحنن، شايف، ومش بس بيشوف عند حد إنه يشوف وإمكانياته ضعيفة، لا، ده إمكانياته غير محدودة عنده.
0: شكرا.
1: كل حاجة هتلاقي الرب هو بيتعامل مع الجموع في متى 9 في الشاهد اللي حضرتك قريته دلوقتي. إيه حال الناس اللي شافهم الرب دول؟ ويا ترى يستاهلوا ولا يستحقوا إن الرب يتحنن عليهم؟ يقول عنهم إيه؟ إذ كانوا منزعجين منطرحين. ما لهمش حد يسأل فيهم. وأنا عاوز أقول إن المسيح بيوصل لكل حد ملوش سند، حاسس ملوش سند في الدنيا.
0: نعم.
1: دي. ولما يشوفوا الرب هيتحنن.
0: شكرا يا رب.
1: أتمنى إن لما نروح للمسيح ونلجأ ليه نغمر بحنانه، منزعجين منطرحين. بس شوف الفرق بقى، هو شافهم ايوه وما مشيش، ما حولش نظر ولا وشه وسابهم ومشي، لا، ده تحنن. لو رجعنا كده بالزمن لخروج 3،
0: ايوه،
1: لما كان الشعب في مصر، بني اسرائيل في مصر،
0: مذلة
1: رهيبة
0: طبعا،
1: رهيبة، عبودية قاسية.
0: صحيح.
1: عبودية قاسية. لكن شوفوا سيدنا الحلو الحنان ده يتقال عنه ايه في خروج 3، اقرا عدد 7 و8 كده، يقول لك
0: سمعت
1: صراخهم. ماشي، حلو خالص. رايت مذله شعبي. يعني حد كده انا وانت ممكن نعمل كده.
0: ايوه، سمع
1: ممكن
0: وشايف.
1: نسمع حد يحكينا.
0: صح.
1: ممكن نشوف انه متاثر او ظروفه تعبانه او الحاله المرضيه صعبه، ممكن نسمع ونشوف. بس الحنان ربنا يسوع المسيح لا، يسمع، ايوه، يشوف، ويقول كمان علمت اوجاعهم.
0: اه، دي محدش يعرفها.
1: لكن شوف اللي بعديها بقى، زي ما هنا تحنن يتقال عنه ايه؟ نزلت لاخلصهم.
0: شكرا ليك يا رب.
1: بصراحه يعني اللي ما اغتناش بالمسيح، اللي ما اغتناش المسيح مخلص شخص ليه، مسكين مسكين. ازاي انت عايش لحد الوقت محروم من حنان المسيح؟ اللي بيشوف جموع زي كده منزعجين منطرحين،
0: وانزعاج، في انزعاج الايام دي، واحنا
1: ياه انا مش عاوز اقول لحضرتك، مش على مر اليوم ولا الاسبوع، على مر الساعه.
0: ايوه،
1: اخبار مزعجه من كل النواحي، يعني اقتصاديا، عالميا، حتى روحيا، اخبار مزعجه، ضعف سايد، اخبار مزعجه. بس الغلابه دول المنطرحين واللي خراف لا راعي لها، مكان تاني هنقرا مع بعض بعد شويه، لا، مالهمش غير المسيح الحنان. يا سلام على العباره، لما راى الجموع تحنن عليهم. بص، مش ايده قصيره
0: العين بصيرة
1: لا
0: والإيد بصيرة
1: لا، ده اللي يزرعه قديرة
0: لكلمة
1: وإيده ورفيعة،
0: نعم
1: يقدر

0: طول ويطول
1: طبعا
0: يتقال عنه يستطيع كل شيء، يعصر ولا يعصر عليه أمر.
1: فعلا
0: سيدنا يتحنن مش يعني بقدر احتياجنا، لا بقدر غناه. بقى هنعرف في المرات اللي بعد شوية ازاي لما يتحنن على جموع يعالج هنا نفسهم ويعالج كمان أرواحهم، منزعجين منطرحين. تخيل لما تلاقي واحد كده، مالك يا عم، ايه الحكاية؟ يقول انت اصلك مش داري بيا، محدش حاسس بيا، انا في ظروفي مفيش، زي مريض بركة
1: حزن.
0: حزن
1: نعم
0: 38 سنة، ولما الرب يسأله يقول له ليس لي انسان، وياما ياما كتار ليس لهم
1: إنسان،
0: انسان، بس ليهم شخص واحد بس.
1: يعني بيشاهدنا حد دلوقتي أقرب ما ليه تركه يخرف عنه، وبيقول لك اللي بيقولوه الإخوة ده منزعج، قمية الانزعاج، اللي مش بيعرف ينام، ده منطرح، حياته متدمرة. تقول له إيه يا أخرف عنه من خلال كلمة الله؟
0: ما فيش حل لحالته غير المسيح الحنان، هو اللي يعرف يوصل ليك، هو اللي عارف الداء اللي عندك، عارف ايه سبب الانزعاج اللي انت فيه، يمكن يكون سامح بيه، عارف انت مطروح ليه وفين، ويقدر يمد ايده بلطف
1: شكرا ليك يا رب.
0: يغير ظروفه،
1: نعم
0: يغير ظروفه. ايوه يعرف،
1: محنين ده.
0: يعرف يعمل كده.
1: نعم
0: لو في احتياج صدقني الرب هيسدده.
1: نعم
0: النهارده مش جايين نتكلم كلام وعظ، احنا جايين نقدم المسيح
1: اللي دقناه.
0: الحنان. احنا جربنا،
1: ايوه
0: احنا بنقول اللي احنا اختبرناه، اللي بنقول اللي احنا جربناه فيه،
1: صحيح.
0: اللي بنشوفه فيه كل يوم،
1: نعم
0: تبارك اسمه. واديك شايف في كل مره، هتلاحظ مره يشوف بعينيه، ايا كانت المشكله ليها حل، ليها. خليك متابع معانا، هتلاقي كل مشكله ليها حل، لاي حد بيشوفنا ويسمعنا بنعمه الرب.
1: وأنا أقول آية جميلة جدا في سفر أشعياء إصحاح 14 وعدد 3، ويكون في يوم يريحك الرب من
0: يا
1: تعبك
0: سلام،
1: ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. إن كان الرب اتحنن عليهم المنزعجين والمنطرحين، أنت عارف التوقيت إمتى؟ اليوم. يكون في يوم، يا رب يكون يومك ده. تعال
0: آمين
1: للمسيح،
0: آمين.
1: اختبر حنان المسيح وقلب المسيح. بصراحة الكلمة دي بتدفء في المشاعر. دول ما ينفعش معاهم العصا، دول عايزين حنان.
0: هي تدوب،
1: ايوه
0: المنظر نفسه يدوب القلب كده،
1: نعم
0: يعني روحيا ونفسيا. يمكن هنتكلم بعد شوية عن أمراض، الرب قادر انه يعمل كده، في حنانه قادر انه يشفيها،
1: صح.
0: بس انه الأحسن. وانت نفسيا منزعج ومنطرح، وانت مالكش حد يواسيك بكلمة ولا بموقف، محدش قادر يمد ايده في جيبه يمكن يحل لك مشكلتك، لا ليك المسيح الحنان،
1: شكرا ليك
0: الشخص
1: رب.
0: الحلو الرائع ده اللي للكل، ايا كان وضعه، هو
1: نعم
0: مشكلته ايه، بس هو اللي يعلمها، بس المهم ان احنا نروح له، نحكي له، نفضفض له، نحكي له عن انزعاجنا.
1: نعم
0: انت ليه مطروح؟ مالكش حد يسأل عليك، لا راعي لها. ما فيش حد،
1: وصف حالة كل واحد فينا وهو بعيد عن
0: ما فيش
1: المسيح.
0: أسوأ من كده،
1: نعم
0: ما فيش أسوأ من كده. والرب بيوصل، ممكن يجينا في الهزيع الرابع
1: نعم
0: يحل لنا المشكلة على أكمل وجه،
1: نعم
0: على أكمل وجه. ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان، مالكم؟ إيه الحكاية؟ لا ما تخافوش. أنتوا خايفين ليه؟ منزعجين ليه؟ لا ده معاكم الحنان، يقدر يحل المشكلة، يا سلام، بكلمة،
1: نعم
0: يعرف يعمل كده بكلمة،
1: نعم
0: وبيتعامل بلمسة وبيتعامل بنظرة، هو حنان بقى في كل طرقه، عظيم وقدير،
1: شكرا لك يا رب.
0: وليه في الموت مخارج.
1: نعم
0: مشكلتك ما تعصاش على حد، اي حد بيسمعنا وبيشوفنا، ايا كان سبب انزعاجه وانطراحه، ايا كان محدش بيسأل عليك بيدور عليك، حاسس انك وحيد فريد، مش حاسس ان حواليك حد، ليك المسيح الحنان، حل مشكلتك عنده،
1: نعم
0: هو الرب
1: انت قلت
0: الحنان
1: كل
0: الرب.
1: مرة هنشوف في مشكلة، منزعجين منطرحين لا راعي لهم، الحل في حنان المسيح.
0: ايوه تمام،
1: نعم
0: هو الرب.
1: تقول حاجة تاني في الجزء الحلو ده.
0: يعني الرب لما شاف الوضع ده ما حبش يعدي الموضوع كده وخلاص، كان ممكن نتقابل مرة تانية.

0: دايما الرب يبقى جاي من مشوار كده، جاي من خدمة، مسافر لساعات طويلة وجاب الأعداد. في نفس الأصحاح كده لو رجعت وانت في البيت كده، رجعت قريت بداية الأصحاح كده في متى 9، هتلاقي معجزات كتير وحاجات كتير عملها المسيح يحتاج للراحة. لا لا، ما شايف احتياج ما يمنعش نفسه تبارك اسمه على انه يحل لهم مشكلتهم بصفته المسيح الحنان تبارك اسمه.
1: وده اللي اختبرناه، وبندعوك انك تذوق اللي احنا ذقناه. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ناخد مره تاني تحنن يسوع.
0: امين
1: امين. في الجزء الكتاب الجميل ده متى 14، نشوف الجزء الحلو مره تاني، محطه تاني بنعدي عليها وبنشوف حنان المسيح. اتفضل اخي.
0: في متى 14 الرب اتعامل مع برضه فئه الجموع. شفنا في متى 9 اتعامل ازاي عالجهم نفسيا وازاي عالجهم روحيا، شافهم ايوه وتحنن عليهم وحللهم مشاكلهم من الناحيه دي. في متى 14 شوف يقول ايه هنا. فلما خرج يسوع اسمع ابصر
1: جمعا كثيرا.
0: جمعا كثيرا
1: ايوه
0: ابصر. يا سلام على عينيه الحلو.
1: حتى لو انا مش شايف،
0: هو يمكن انا مش مش مش قادر اوصل ليه. ده احنا نشوف دلوقتي حد مش عارف يوصل له،
1: ايوه،
0: بس هو يعرف يوصل.
1: شكرا ليك.
0: هو يعرف يوصل. ابصر عينيه تشوف الكل.
1: نعم.
0: حاسب شاعر بالكل. ابصر جمعا
1: كثيرا.
0: والكلمه الرائعه محور كلامنا فتحنن. يا سلام على سيدنا الحلو ده. تحنن عليهم وشفى
1: مرضاهم.
0: شفنا في الإصحاح اللي فات هم منزعجين منطرحين، عاوزين حد يدديهم، عاوزين حد يشفق عليهم من الناحية النفسية، محطمين منزعجين لا راعي لهم، مش حد بيسأل عليهم، محدش بيفتش عليهم. بس هنا يقول البشير متى كده فشفى مرضاهم، محتاجين للمسة كده.
1: نعم.
0: هيتعامل الرب من خلال انه يشفي مرضهم. مش بس كده، لا ده هيشبع جوعهم. يعني بص يسد الاحتياج من جميع النواحي. اسمع كده هو بيقول: ولما صار المساء تقدم اليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء. الدنيا خلاص هوت والليل داخل وللوقت قد مضى. والوقت قد مضى، اصرف الجموع. ده راي مين؟ ده راي التلاميذ. اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم
1: طعاما.
0: يعني سامحني أنا وإنت، أخرنا الكلام
1: فعلا
0: وأخرنا ممكن نشوف. يعني لو لينا قلب رحيم ممكن نشوف الجموع مالهم، محتاجين لشفاء، محتاجين يأكلوا، يمكن طالعين من أول اليوم جايين يتقابلوا مع المسيح، محدش معاه
1: لألا يخوروا في الطريق.
0: ما هو قال لهم كده لألا يخوروا. فالتلاميذ رأيهم ايه؟ احنا نجيب لهم منين؟ اصرفهم ليبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة لهم ان يمضوا. هم جايين عند مين؟ انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ دول جايين عند اللي يقدر يسدد كل الاحتياج.
1: نعم.
0: مش واخدين بالكم؟ مش عيب اللي انتوا بتقولوه؟ وكان الرب يقول لهم كده: لا حاجة لهم ان يمضوا. جايين عند الغني،
1: ده الحاجه تجيلهم مش هما اللي يمضوا.
0: طبعا. عدد كبير، جموع، الاف. يا ترى هيطلب لهم دليفري يعني ولا هيعمل ايه؟ لا عنده حل، عنده حل وبسط الامور.
1: كاتب في كتابي في الجزء ده فبقول التلاميذ قال صرفهم، فهو قال انا هصرف عليهم.
0: يا سلام، رائع، حلو يا خشي. صحيح،
1: صدقني
0: اهو
1: هو اللي عالهم 40 سنه في البريه، هو اللي خلى اللبس بتاعهم لا يبلى والاحذيه بتاعتهم ما اتقطعتش 40 سنه. مش هيقدر على وجبه 40 سنه، يعني مش 2 مليون كان بيرعاهم.
0: صحيح.
1: اكيد.
0: صحيح.
1: الكتب بتقول ده مين ده؟ ده المطعم. ده المشبع، ده الحنان. يا رب تذوق المسيح زي ما ذقناه. هو قالوا له اصرفهم، قال ده احنا نصرف عليهم.
0: ايوه صحيح.
1: وعلى اولادهم، عيشي بالزيت، عيشي بما بقى، أنت وبنوك بما بقى. يعني اللي الرب هيعمله معاك الأيام اللي جاية عظيم على قد قدرته.
0: أيوة.
1: أنا بحب الجزء ده جدا.
0: يقدر يعمل كده.
1: نعم.
0: لا حاجة لهم أن ينظروا لجيلي.

0: يمشوا ازاي؟ يمشوا ازاي؟ تصرفوهم ازاي وهم محتاجين للاكل؟ طب يقدم حته ثانيه، اعطوهم انتم لياكلوا، يعني اختبار ايمان كده، عاوز يشاركهم اعطوهم انتم لياكلوا، يعني برضو الايمان ضعيف. فقالوا له: ليس عندنا هنا الا 5 ارغفه وسمكتان. فقال: اؤتوني بها الى هنا. فامر الجموع ان يتكئوا على العشب، ثم اخذ الارغفه الخمسه والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر واعطى الارغفه للتلاميذ والتلاميذ للجموع، فاكل الجموع وشبعوا.
1: شكرا لك يا رب.
0: ما يعرفش يدي بالشحم، مكتوب عن الرب مغبوط عنده العطاء اكثر من
1: الاخص.
0: اصله حنان حنان. يعني احنا كانسان اصرفهم مشيهم، لا انتوا مش واخدين بالكم، دول محتاجين لي.
2: نعم.
0: ابصرهم، شافهم، شافهم، مش بيتوقف امداد المسيح على انه بس يشوف. وحتى كون ان هو يبص له كده، دي في حد ذاتها مصدر تشجيع.
2: نعم.
0: ده لو ما جاليش كلمه نظر لي بعينيه الحلوه.
1: شكرا ليك.
0: هو حلو.
2: نعم.
0: عينيه حلوه وقلبه حنان، شفى مرضاهم. ده اول حاجه، ما هم جايين، اللي شايل حد في جفه واللي شايل حد، اتنين شايلين واحد، عندهم اسقام كتيره، يعمل ايه في الاول؟ لا، تعالوا يشفي مرضاهم، وكمان احتياجهم للاكل يشبع، يشبع جوع، بغض النظر عن اللي قالوه التلاميذ.
2: نعم.
0: بس لا، ده انتوا جايين للسخي، للكريم الجواد. هنا تحنن على الجموع، ايوه، ومن الناحيه الجسديه شفناه، من الناحيه الروحيه والنفسيه سدد.
2: نعم.
0: سدد
1: صح.
0: من الناحيه الجسديه عنده حل، ايوه عنده حل، يشفي المرض، يشبع الجوع، لا تعدم له وسيله، تبارك اسمه.
1: شكرا لك يا رب.
0: سيدنا الحنان يقدر يحل مشكلتك، عندك احتياج لشفاء يعرف يعملها، محتاج للقوت الضروري يعرف يسدد. نهاية المعجزة ايه؟ نهاية المعجزة العدد الهائل ده، 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، العدد الهائل ده يأكلوا ويشبعوا ويفضل
1: عنهم،
0: ويفضل عنهم. ايه ده؟
1: شكرا.
0: ايه اللي بيعمله المسيح الحنان ده؟ ايوه طبعا طبعا، هو عنده غنى جزيل، يعرف يشبع من الناحية الجسدية، يسدد الاحتياج. بشوفنا الناحية الروحية والناحية النفسية وكمان الناحية الجسدية، يقدر الرب قادر انه يفعلها بصفته المسيح الحنان.
1: مجدا للرب. في الجزء ده تشوف ايد الرب اللي اخذ وبارك وكسر، مفيش واحد خد رغيف سليم. انا عارف ان ظروفك مش 100%، مفيش واحد خد رغيف سليم، ما فيش واحد من اللي بيتكلموا أو بيرنموا إلا وعنده تحدي معين. بس أقول لك على مفاجأة جميلة، ما فيش واحد خد رغيف سليم، بس ما فيش واحد ما أكلش وشبع وفض عنهم. مهما كان الكسر اللي فيك، المسيح يقدر يكفيك، هو في كل الكفاية. تعالوا نرنم ترنيمة، استأذن جون، حلو وطيب وحنين.
2: أمين.
1: ما فيش زيه، ده حتى مش زي التلاميذ، لا لا لا، ده حبيبي معلم بين ربوة، طلع 10,000 من الخدام، نميز صوته الحلو الحنين. يلا نقول حلو وطيب وحنين. طول السنين وعليا بتصبر أيام وسنين. تعالوا نفرح بالترنيمة الحلوة، يلا رنم وتشجع معانا بحنان المسيح.

0: أشكر الرب على الفكرة التانية، مش بس تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين ومنطرحين، لكن كانوا مرضى وكانوا جعانين. هو يعرف وعنده تسديد لكل الاحتياجات، لا مش بس يسدد، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. عندنا احتياج في إله غني في المجد، غني في المجد. طبعا ما تخافش، تعالى اختبر حنان المسيح. انا فرحان يا اخ رفعت ان حضرتك معانا،
1: وانا كمان فرحان.
0: الرب يبارككم، يعني
1: الرب يحفظكم.
0: كل بتوع الطيبه طيبين.
1: لا من زوجك شريف،
0: صدقني بنشوف فيك المسيح يا اخ رفعت.
1: الرب يحسن
0: انت ليك. شريك معانا في الخدمه من زمان.
1: شكرا حبيبي.
0: حتى الدكتور زكريا قال يا شريف انا كنت عايز اطلع انا والاخ رفعت، فقلت اللي سبق بقى خلاص.
1: انتوا مشجعين دايما،
0: نتمنى تتكرر مرات،
1: وده امتياز وشرف حقيقي.
0: الرب يبارك. يعني
1: نشكر الرب من اجل استخدام كل قطيعه في خدمه الرب، هو يستاهل.
0: امين. نخش على المحطه الثالثه.
1: نخش على المحطه الثالثه. هنقرا مع بعض برضه في انجيل متى صح 20 ابتداء من عدد 9 و عدد 28 او عدد 28. يقول كده: وفيما هم خارجون من أريحة،
0: نعم،
1: تبعه جمع كثير، واذا اعميان جالسان على الطريق، فلما سمعا ان يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فانتهرهما

0: الجمع ليسكت، فكانا يصرخان أكثر قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قالا له: يا سيد، أن تنفتح أعيننا. شوف الكلمة الرائعة اللي بتتقال عن سيدنا: فتحننا يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه. آمين. يعني شفنا الرب في المواقف اللي فاتت إزاي بيتعامل مع جموع أعداد 5000 أكتر، وهنا بيتعامل مع 2 من فئة تستحق العطف.
1: صح،
0: يعني يتقال عن الاتنين دول أعميان، بس أنا اللي عجبني فيهم ما قعدوش يندبوا حظهم، ما قعدوش يقول خلاص يعني احنا رضينا بكده. لا، هم فكروا صح، هم سمعوا عن يسوع، سمعوا ان هو بيسدد الاحتياجات كلها، الاحتياجات الجسدية والروحية والنفسية، سمعوا ان هو حنان ولما نروح له هيشفق علينا، لما نروح له هيغمرنا بحنانه. راحوا هو في وسط الجمع. هنلاحظ في المعجزة دي في معطلات من جميع النواحي، وعشان ما نغمرش بحنان المسيح، ما نستفدش من حنان المسيح، في معطلات، في معطلات كتيرة حواليه.
1: معطلات غير متوقعة. يعني في إنجيل آخر المتقدمون ومرة تلاميذه.
0: بالظبط
1: أيوه
0: بالظبط، ده لم يمكن يكون حد مش بعيد اللي يعطل ده، يعني زيد على انه المعطلات الشخصيه، اعمال مش عارفين يتحركوا،
1: صح،
0: وبرضه وجود المسيح في المشهد دايما يتلم حواليه كتير، والحب الاعداد الكتير تحب تسمع وتحب تشوف المسيح وهو بيشفي، تحب تتفرج، يمكن ما لهمش احتياج بس يحبوا يتفرجوا، ومن النوعيات دي هتلاقي كتير. بس دول هم عارفين في قارة نفسهم يوصلوا له ازاي، هم مجرد بس سمعوا المسيح معدي. يتقال عنهم كده مش بصوت هادي، لكن شوف يقول ايه: فلما
1: يصرخان.
0: سمعا يسوع بيسوع مجتاز صرخا. وانا عاوز اقول اللي بيشوفنا وبيسمعنا، الامر مش هيتوقف على انك بس تسمع، وانت بتسمعنا دلوقتي او بعد كده، لا، روح للمسيح الحنان واصرخ، اصرخ، استفيد من حنان المسيح. النهارده الرب بيقدم نفسه كالحنان،
1: نعم،
0: في بكره طابع تاني، في طابع تاني، النهارده شخصه كالحنان، استفيد بيه. الاخ شريف بيعلن عن مؤتمر الكارز، يعني جديها انا بفرح جدا للمؤتمرات اللي زي كده، يعني قطيع الرب في كل مكان محتاج للمسيح المخلص المنقذ، واحنا محتاجين نروح للناس برسالة. الناس اللي كانوا شفان
1: صح.
0: جموع منزعجين
1: طب انا
0: منطرحين.
1: هستفيد برضو بوقت لما انت ذكرت الكارز، عشان في ناس بتسألنا كتير. احنا عايزين نعلن من هنا مؤتمر الكارز الثالث بنعمة الرب يسوع، من يوم 1/10 ليوم 4/2026 في بيت اغابي وادي النطرون. هيكون في مواصلات في كل المحافظات بنعمة الرب يسوع. هينزل بوست في كل ارقام التليفونات للتواصل ودفع الاشتراك. عيلتنا الغالية في كل مكان وفي كل دول العالم بنرحب بيكم. يلا جهز اجازتك على من 1 اكتوبر ل 4 اكتوبر، مؤتمر الكارز، مؤتمر جميل جدا، وهنرفع راسنا لفوق ونرنم مع صمويل فاروق، وكمان هنسمع ترانيم والحان لسعيد رمضان الجميل، وكمان الدكتور زكريا الوالد الفاضل هيكون معانا، ومجموعة كبيرة جدا من الخدام. بشجعك تبادر بالحجز، الإعلان هينزل النهارده بنعمة الله. مؤتمر الكارز الثالث، لو اتحرمت من الأول والثاني تقدر تعوض وتيجي معانا المؤتمر الثالث. أنا قلت نستغل
0: آمين
1: الوقت يا
0: حبيبي.
1: خرفت لأنك أعلنت،
0: الله،
1: فقلنا نفرح الناس.
0: ده كويس، وأنا بشجع كل فئات شعب الرب
1: أمين.
0: القديسين الأفاضل على قلوبهم إنهم يوصلوا للنفوس المسكينة، إزاي نروح نسمع عن الكرازة ونتدرب عن الكرازة، وإزاي نقدم المسيح المخلص الشخصي ليهم.

0: المسيح الحنان واحنا بنتكلم عن شخصه هنا. بقول انه في معطلات، ايوه، بس رغم المعطلات دي شوفوا الجموع غلاب اصلهم، يعني مش شايفين طريقهم.
1: طبعا
0: الجموع يا عم اقعد يا عم رايح فين انت، هي حصلت كمان انتوا تروحوا للمسيح توصل، يا عم خليك في اللي انت فيه. جموع معطلات، معطلات كتيرة. بس عجبني في الاتنين دول، يعني بحسب التعبير دول رجالة من ناحية روح الرب، يعني اطلقهم
1: عندهم اصرار على الموضوع،
0: سمعوا. ايوه، ما يا ما بنسمع، يمكن بتروح نهضات كرازية كتير وبتسمع بس ما خدتش خطوة عملية. يمكن رحت الكنيسة المحلية بتاعتك وبتسمع عن المسيح الحنان بس ما خدتش خطوة عملية ناحية انك تستفيد بحنانه، تترمى عليه، تاخده كمخلص شخصي. الاتنين دول بصراحة يعني انا معجب بيهم خالص. لو حد يعني هيستبجر بحالتهم كده، ودايما المعاقين من الناحية دي تلاقيهم برضو يعني حتى نفسيا مش، حتى في الكلام مش مظبطين، لكن دول بصراحة سمعوا بيسوع، عطلوهم الجموع، لا ده راحوا له صرخا هما الاثنين باعلى صوتهم، باعلى صوتهم ارحمنا. انا عاوز اقول يعني لما دخل الفريسي والعشار قدام الرب، يعني الفريسي مسكين راح قدام ربنا قال لهم اني لست مثل باقي الناس، ده انا بعمل كذا وبعمل كذا، لكن تعالى للي سمع وصرخ ده. يعجبني هو رايح لم يشأ أن يرفع عينيه لكن قرأ على صدره، أنا متقال قرأ على صدره وقالها بصوت عالي ارحمني، أنا ما استاهلش، أنا مستحق، بس أنا عاوز شخصك الحنان يوصل لقلبي يغير فيا.
1: شكرا.
0: هم عملوا كده.
1: نعم،
0: الاثنين دول عملوا كده. شوف بحصر اللفظ كده، صرخاء قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود. هم عارفين بيكلموا مين.
1: نعم،
0: هم عارفين جايين لمين،
1: عندهم بصيره.
0: ده يمكن الجموع هم عارفوش يمشوا من الجموع نمره واحد، غير كده ان هم لا يا عم رايح فين، ويرجعوهم لورا، وحشوهم يرجعوهم لورا. لا المسيح بيتعامل مع حد يكون صاحي مفتح شايف، حتى يعني هي جد عليكم انتوا ارحمنا باعلى صوتهم. الرب تبارك اسمه احنا قارين عنه في المشهدين اللي فاتوا، رأى ابصر وبعدين نتيجة الإيجابية
1: تحنن. شكرا لك رب.
0: تحنن. شوف وضع الاثنين دول الرب اتعامل معاهم ازاي. سابهم الاول يعلن احتياجهم، وانا بقول لكل اللي بيشوفنا ويسمعنا اعلن احتياجك، محتاج لرحمة ربنا، نقول له ارحمنا، احنا محتاجين لكده، ما تروح لربنا يا اخي، روح له احكي له على اللي جواك، يعني ربنا بيسمع. وما تخافش، هو ما بيفضحش حد.
1: نعم،
0: هو بيستر، هو يعرف يستر، يعالجنا من جميع النواحي، حتى العمل زي كده عنده حل.
1: نعم،
0: حنان.
1: شكرا.
0: حنان عنده حل. شوفوا نكمل مع بعض، يقول ايه، ارحمنا يا سيد يا ابن داود. عطلوهم بس الجميل فيهم
1: وقف يسوع،
0: يعني رائع، هدي بالضبط رآهم، وقف يسوع هدي بالضبط رآهم، يمكن جايين من وراه، يعني مناداتهم وطلبهم وإصرارهم وقف المسيح.
1: شكرا لك يا رب.
0: وقف المسيح.
1: طيب،
0: حنين، مش كنا بنرنم حنين
1: وعليا بتصبر.
0: شوف منعوهم أيضا، قالهم لا اسكت أنت وهو، فكانا يصرخان أكثر قائلين ارحمنا يا سيد ابن داود. احنا عايزين نروح له يا عم وصلونا ليه. شوفوا تعالى شوفوا الحنان بقى
1: وهو بيسمعهم كده،
0: فوقف
1: يسوع.
0: يسوع يا سلام.
1: نعم،
0: فوقف يسوع، دي تساوي رآهم وسمعهم، يقف مخصوص. يقف. طب العينات تستاهل؟
1: لا،
0: هو ما بيميز،
1: ولا احنا نستاهل
0: ولا حد يستاهل. اعميان تقف عشانهم يعني؟ اقف عشانهم، هو ده اللي قلبه صدره متسع تبارك اسمه. لطفه يعم اتنين زي دول حالة زي كده.

يا عم هو يروح للجموع، يروح للناس الكتيره، لو يروح لاتنين زي كده بحسب نظرتنا احنا ما يستاهلوش يستوقفوا المسيح رب المجد رب الكون، لا هو حنان بقى يوصل لاتنين زي دول. فوقف يسوع وناداهما، بس مش يأكد عليهم بقى، يقول لهم ايه؟ وقال ماذا تريدان ان افعل لكما؟ حلو.

0: ماذا تريد أن أفعل بكما؟ إيه طلبتهم؟ إيه احتياجهم؟ وأنا عاوز أقول لحضرتك وأنت بتسمعنا وتشوفنا، إيه طلبتك؟ إيه احتياجك؟ إعلن للمسيح. أول ما قالوا ماذا تريدان أن أفعل لكم؟ أحللكم مشكلتكم إزاي؟ أغمركم بحناني إزاي؟
1: شكرا ليك يا رب.
0: إيه الطريقة اللي أنتوا عاوزين أتعامل بيها معاكم؟ رد على طول. بص ارحمنا، دي خلاصة. قرأ على صدره ارحمني أنا
1: الخاطئ.
0: أنا الخاطئ. وهنا يقول له، يقولوا له إيه؟ قال له يا سيد أن تنفتح أعيننا. الطلبة محددة، أنت شايف إيه؟ أنت شايف إيه؟ إحنا أهو قدامك مشكلتنا باينة، أن تنفتح أعيننا. يا سلام، بص بقى الكلمة اللي بعديها،
1: بص يتقال عن سيدنا إيه؟
0: فتحنن.
1: نعم.
0: أنت اللي هو بيشوف المنظر اللي قدامه كده، يعني بمشاعر رقيقة.
1: شكرا ليك يا رب.
0: وكأنه المولود أعمى يوحنا 9 يقولوا له هو ده اللي غلط يعني، ولا
1: أبوه وأمه
0: يعني. نعم. مين اللي غلط عشان بيجي بالشكل ده؟ الرب يرد يقول
1: لهذا
0: ولا أبواه، يعني ده اللي حصل له ده لمجد الله. وادي الموقف ده برضه لمجد الله، ليظهر المسيح حنانه ويغمر بحنانه فئة من فئات الشعب، 2 غلابة زي كده.
1: نعم.
0: ولو انت حالتك أعمى، مش بس العينين الطبيعية،
1: بصيرة،
0: ده موضوعها سهل.
1: نعم.
0: أعمى بصيرة، مش شايف طريقك للمسيح، أهو يوصل لك ويقدر يتحنن عليك.
1: عندنا حاجات جميلة جدا وصلوات، يعني مثلا في يشوع 10، يشوع حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل قائلا يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي إيلون. اسمع المفاجأة، فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم جميع الشعب من أعدائه. يقول لك كده، ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الرب صوت إنسان. ده يشوع لما صلى أوقف الشمس، لكن الأعميان لما صلوا وصرخوا أوقفوا خالق الشمس. صرختك الرب بيقدرها، صرختك الرب بيسمعها. حل مشكلتك إنك تتجه للي بيسمع، مش بس بيسمع، يتحنن عليك وعلى ظروفك وعلى بيتك. فوقف يسوع وهو واقف على باب قلبك، ها أنا ذا أقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد فحلق التحنن. يسوع تسمع النهاردة وتفتح للمسيح، مهما كانت مشكلتك، مهما كان الانفصال اللي في البيت، الرب يعرف يرجع ويرد البيت من تاني. عندنا صلوة في الآخر هنصرخ لأجل كل بيت بيشاهدنا، ولأجل كل واحد عايز يطلب المسيح. عشان كده أخواتي اللي على التليفون، أهلا بيكم. ألو يا أخويا الغالي، ألو، احنا اسفين على الإطالة. ألو، احنا بنقدر كل تليفون وكل مداخلة وكل طلبة صلاة. احنا عشان كده فاتحين يكون في تليفونات. معايا اخويا مصطفى. ألو، طيب المفروض سمعنا. ألو اخويا الغالي، طيب تعالوا نرنم ترنيمة مع أخويا جون ونرجع للتليفونات تاني. التليفونات موجودة على الشاشة. الرب يبارك كل تواصلكم معانا. حلقة بعنوان تحنن يسوع، قول له تحنن عليا وعلى بيتي، شوف لك حل في اللي أنا فيه يا رب. تعالوا نرنم ونفرح مع جون.

0: بيتعامل بالحب. طبعا الله محبة، ده اللي وصفه لينا المسيح عن الآب، حتى قال كده: الآب نفسه يحبكم. طب والمسيح حبنا محبة أبدية مش قوية تضعف، ما تخافش هو بيحبك محبة غير مشروطة، مش عشان انت كويس محبته ليك، لا ده أب محب في كل الظروف. خدنا حنان المسيح على المنزعجين، وخدنا حنان المسيح على الجعانين، وخدنا دلوقتي حنان المسيح على المكفوفين، ندخل كمان بحنان المسيح بمحطة رابعة وزيارة كيف تحنن يسوع على الشخصية الجميلة اللي جاية. تقولي يا أخرف.
1: آمين حبيبي. حنان المسيح يشمل كل طوائف الشعب وكل فئات الشعب، يعني شفناه مع الجموع بيعالجهم من الناحية النفسية والروحية، شفناه مع الجموع بيشفي أمراضهم ويشبع جوعهم، شفناه كمان وهو بيتعامل حتى مع اتنين من فئات الشعب يستوقفوه، زي ما حضرتك قلت من شوية، يستوقفوا رب المجد اللي يسمح انه يوقف الشمس، اللي يفتح طريق يابسة في قلب بحر صوف، يقف مخصوص عشان يحجج لهم وينفذ لهم طلبتهم اللي بصرخوها بإلحاح: ارحمنا، عاوزين عينينا تفتح، عاوزين نشوف.
0: نعم.
1: ولأنهم عينيهم فتحت من ناحية النظر، لكن حتى بصيرتهم الروحية فتحت.
0: نعم.
1: الدليل: ولما انفتحت أعينهما تبعاه.
0: نعم.
1: مشي ورا. أنا عاوز أقول اللي عرف المسيح فيش حد يستاهل غيره إنك تمشي وراه، إنك تتبعه وتنادي باللي وصل لك، اشهد باللي وصل لك عن المسيح. معانا كمان حالة رابعة رآها المسيح وشملها حنان المسيح. شوف في إنجيل مرقس صح الأول وعدد 40، شوف يقول الكتاب: فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا، اسمع لكلمة الله،

0: وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. يا سلام، فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فاطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر، فانطهره وأرسله للوقت. شوف، بص، يعني لو
1: حالة مستعصية برضه.
0: لو جبنا فنان كده بريشته الجميلة وقلنا له ارسم المنظر ده،
1: ايوه
0: ارسم المنظر. واحد أبرص، يعني ايه أبرص؟ يعني في لوين 13 و14 اقرا عن شريعة
1: الأبرص
0: الأبرص وكيفية التعامل معاه. يعني حاجة مؤذية، حاجة مؤذية. شخص
1: مش بس جسدي لكن نفس
0: خالص
1: مرفوض من الكل.
0: خالص.
1: نعم.
0: ده مش بس هو مرض لعين، مؤلم مؤلم، لكن نفسيا بره، قاعد بره.
1: البرص الكتاب بيوصفه بثلاث أوصاف: مرض وموت ونجاسة.
0: صحيح.
1: أي
0: صحيح. يعني مرض أهو باين في جسمه ونجس، مين يقدر يقرب منه؟
1: طبعا
0: مين
1: محدش
0: يقدر يلمسه؟ وكمان نفسيا بره،
1: طبعا
0: بعيد عن أهله،
1: ميت وهو حي،
0: بعيد عن ناسه، بعيد عن أولاده لو عنده أسرة، ولا حد يقدر يتعامل معاه، يحطوا له الأكل من بعيد. برص رهيب، مرض رهيب.
1: عارف.
0: يعني
1: في مكان كنت فيه بره مصر، يعني
0: اتفضل.
1: حاطينهم في مكان على البحر على طول، بحيث حتى ما حدش يديهم اكل، هم يصيدوا وياكلوا.
0: ياه،
1: صدقني
0: يعني لدرجة انه حتى التعامل معهم عن بعد
1: ما حدش،
0: مفيش.
1: لاني المرض ده بيتنقل مش بس باللمس لكن بالرذاذ بتاع،
0: معدي،
1: حاجه
0: مرض
1: رهيبه
0: معدي.
1: جدا. يعني عدينا عليهم بالعربيه كده، شكلهم هو عايش بس هو ميت.
0: بالظبط كده، ما هو ميت.
1: ايوه
0: اللي منفصل عن الناس ده، منفصل عن كل اللي حواليه، ده ايه ده؟ ما هي دي عيشه بطعم موت. هو ميت،
1: صح،
0: ميت روحيا، ميت روحيا، منفصل، مش لاقي حد يتعامل معاه، ما اعرفش بيتكلم مع مين ويتعامل ازاي، حتى مش عارف.
1: مع البورصه اللي زيه.
0: ما فيش غير كده.
1: ايوه،
0: ما خلاص، هي فئه ما ينفعش يتعامل غير مع بعضهم، محدش تاني يقدر يخترق المجال بتاعهم. بس انا عاوز اقول لكل اللي بيشوفنا ويسمعنا النهارده، انا مش عارف ايه نوع مرضك، ايه اللي عندك مخليك مش قادر تتعامل مع الناس ولا الناس راضيه تتعامل معاك، معرفش مشكلتك ايه. في عينات في وسط الناس كده، لا
1: في شرسي،
0: في كتير، لدرجه ان الناس مش قادره تتواصل معاهم. يمكن لو شافوهم جايين من مكان يمشوا من مكان تاني. برص، ده برص، مش محدش عارف يتعامل معاهم
1: محدش يحط ايده في ايده.
0: خالص.
1: ايوه،
0: ده هيدفع الثمن، اللي هيتعامل معاهم هيدفع الثمن.
1: يتضر.
0: طبعا هيتضر بدنيا ونفسيا كمان، هيحرم زيه زي ما هيحرم. فالرب تبارك اسمه يعرف ويقدر يوصل لعينات بالشكل ده اكيد.
1: صدقني يا اخ رفعت وانت بتتكلم، انا يعني ذهني راح لمثلا نعمان. اهو
0: تمام.
1: ده كان ابرص، مستواه الاجتماعي عالي جدا، المادي عالي جدا، ده رئيس جيش،
0: صحيح،
1: ده مشير،
0: صحيح،
1: بس قلبه شرير.
0: ايوه،
1: ليش ما يرضاش يحط ايده في ايده؟
0: ما هو بصفته راجل يهودي عارف الناموس كويس وعارف الشريعه كويس، لا ما ينفعش يتعامل معاه.
1: والتطبيق العملي الايام دي، مؤمن ما ينفعش يشارك حد غير مؤمن.
0: صحيح.
1: اي نير للمؤمن مع غير المؤمن لا تكون تحت نير
0: مع غير
1: المؤمنين.
0: صحيح.
1: ما ينفعش. طب تقول ايه لواحد هو الخاطي ابرص؟
0: طبعا.
1: تقول ايه لحد بيشاهدنا بيقول لك الخدام دول مثلا ما يعرفوش في موضوع البيزنس، هو مؤمن وعايز يشارك واحد غير مؤمن، ده هيتضر، ده اخر فعل.
0: ما هو الخطيه اللي بالنوع ده دي برص، والبرص مؤذي لكل اللي يتعامل معاه. الابرص اي حد هيجرب منه.
1: بس انا مرتاح اعمل كده. لو انا مرتاح، هل مشيئه الله معلنه؟ في مشيئه معلنه، مش موضوع بقى مرتاح ولا مش مرتاح، اصلي ولا ما اصليش. يعني بنت للرب ترتبط ارتباط بابن للعالم وابرص،

0: بيقول هتغيره. انا كنت في مره بوعظ وبقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين يا بنات، اللي عايزين ترتبطوا ارتبطوا اللي شبهك. المؤمنه تاخد مؤمن. راحت واحده ست قالت لي يا ابني خليهم يتكلوا على الله، يعني ما توقفش حالهم
1: يبوظ لهم الجواز يعني.
0: ايوه، فنقول ايه على المشيئه المعلنه؟
1: لما يقول رب لا اتفاق، يبقى عاوزه ايه تاني؟ احولها ازاي واولها ايه؟
0: اي نصيب
1: ازاي؟ طيب
0: صيغه النصيب اهو صدقني،
1: لا شركه لا اتفاق
0: ولا نصيب ولا خلطه ولا موافقه، خمس حاجات
1: ولا اي نوع من التعامل.
0: نعم،
1: انا بكسر النظام الالهي، بكسر القانون الالهي، انا وحدك تتحمل، لكن ربنا لا مش عاوزك كده. هيعرف يكرمك من اوسع طرق، هيعرف. مش احنا بنتعامل مع الحنان اهو؟
0: نعم.
1: هو يعني هيفشل في امر زي كده؟
0: لا.
1: لما يفتح عينين اعمى مش قادر يكرمك من اكثر الطرق؟
0: نعم.
1: يعني ايه اللي يخليني اروح ارتبط بحد غير مؤمن يعني؟
0: حتى لو الجوازه اتاخرت،
1: ما تتاخر وماله، يا اما عندنا اختبارات، يا اما الجوازه اتاخرت، دي جت في وقتها.
0: بالنسبه لنا احنا
1: في وقتها، في وقتها اسره يمكن كانسان، وانا معاكم يعني بنتاثر وكانسان ومانه، حتى لو تاثرت بس ارجع للرب مره تاني. يا رب انا حاسس ان الموضوع طول، بس انا عارف ان عندك توقيت وانا عندي اختبارات كتيره لبنات وشباب انتظروا الرب والرب اكرمهم بجيزات رائعه.
0: شكرا ليك يا رب.
1: بيوت محترمه بتخدم الرب. استنى الرب، وهو ده الرب، السيد رب عنده للموت المخارج.
0: نعم.
1: ده يعرف يخرج من الاكل، مش هيعرف يحجج لي طلبه انا منتظرها
0: بحسب مشيئته.
1: طبعا طبعا، لكن رب احفظنا من التسرع. رب
0: نعم.
1: احفظنا من الاختلاط.
0: نعم.
1: انا مش بقول الكلام ده وانا عايش في وادي تاني، لكن انا مشفق على كل اللي في ظروف زي كده. لكن خلونا نمشي ورا الرب.
0: في اي حاجه رخيصه؟ رخيصه هي رخيصه. في جوازات سهلة، لكن في مشيئة الله بدفع ثمن، بس بكون في ملء مشيئة الله، حيث السلام والراحة، مشيئة الله الصالحة والمرضية والكاملة. أرجع للتليفونات وإخواتي الغاليين اللي على التليفون. ألو ألو ألو يا أخويا الغالي، برحب بيك. تقريبا في، ايوه اتفضل. الو يا غالي، ممكن يعني تتحرك يمين شمال علشان الشبكه بس النهارده صعبه شويه. الو لو سمعني، ممكن ترجع لينا تاني بنعمه الله. معنا تليفون تاني. الو، الموضوع الجميل اللي الرب بيكلمنا فيه، تحنن يا يسوع. عايزين نستفيد بالوقت وبمشاركتكم وتواصلكم، واحنا بنقدر كل تليفون بيجي لينا. احنا اسفين النهارده يعني الشبكه شويه صعبه. ارجع عليك تاني يا اخ رفعت، انا بحبك يا اخ رفعت.
1: حبيبك شريف،
0: وجون
1: نفس
0: الحلم،
1: الشعور صدقني.
0: ربي يبارككم. انا مستمتع صدقني، الكلام مش هيخلص. بس
1: مش هيخلص. ويخلص ازاي يعني؟
0: عايزين نفوس تخلص.
1: امين.
0: عايزين محبه الله توصل ليك وتوصلك ليه حبيب القلب.
1: أيوة.
0: اللي بيعرف يتحنن على الكل.
1: صحيح.
0: وبيشفي من كل، يعني يعرف يوصل للكل، بيتك مهما كان ظروفك. هنشوف اصعب الحالات، يعني بالنسبة ليا العمى سهل الاقتراب ليه، المريض بركة بيت حاسدة سهل الاقتراب ليه، لكن ده مرض معدي. الراجل ده كان يثق في قدرة المسيح لكن كان يشك في إرادته. غريبة دي، إن أردت تقدر، وما عندوش مشكلة في قدرة الله. زي ما انت لو انا بقولك ربنا يقدر تقولي طبعا يقدر، بس هل ربنا عايز يعمل الموضوع ده؟ يا عم مالك نبرتك اتغيرت ليه؟ تؤمن بقدرة الله طبعا يقدر على كل شيء. لا انا عايز اقولك

0: النهاردة الله يريد والله يقدر مهما كان الظروف اللي انت فيها. تقول لنا ايه في الجزء الجميل ده اخي؟
1: يعني حكينا كثير عن المرض كخطيه رهيبه
0: نعم
1: وحاجه مقززه يعني،
0: نعم
1: لكن تعال شوف الراجل ده قدر الحاله اللي هو فيها. هو عارف انه وحش من الاخر، يعني عارف انه ابرص، وده يعني باللغه الدارجه مربط الحصان بقى. اهم حاجه اقدر قيمه نفس، اعرف ان انا محتاج للمسيح الحنان، اظهر احتياجي ده. هو طلع من كل وضع هو فيه، اول ما شاف المسيح اول حاجه يشوف يتقال عنه ايه؟ جاء اليه جاسيا، نزل على ركبيه كده وكانه يقول له انا ما استاهلش حنانك، وانا وضعي واللي عامله في حياتي ما استاهلش انك تغمرني بحنانك، بس شوفوا اللي كله حنان ده. جاء إليه جاسيا وقائلا إن أردت تقدر أن
0: تطهر.
1: عارف ده نوع، مش بس هو مش اللي ضعفه، مش بس شاكك في قدرة المسيح، لا عاوز يقول أنا ما استاهلش.
0: أي نعم،
1: يعني وضعي ما ينفعش أساسا أتعامل معاك أو أنت تتعامل معايا، بس هو خد الطريق المظبوط وراح للشخص المظبوط. قدام وضع زي كده المسيح يعمل إيه؟
0: يتحنن.
1: مفيش خطوات تاني. إن أردت تقدر أن تطهرني فتحنن يسوع
0: ومد يده.
1: ومفيش خطوات، ده ما عندوش خطوات. أنا مجرد أعلنت احتياجي، إيده الحلوة مد يسوع يده ولمسه.
0: شكرا لك.
1: بعد كم ساعة؟
0: ثانية.
1: في لحظة اعلن احتياجك واطلع من الحالة اللي انت فيها وارمي نفسك على المسيح. جاله جاسيا، يعني معترف بوحشته، معترف برداءته، بس اتحللت مشكلته في الحال. لمسه وقال ايوه انا عايز، يريد ان جميع
0: الناس،
1: ان الجميع يخلصون. اهو اريد، اطهر، يلا مبروك عليك. يعني في وضع زي كده انت قال لي بتخيل منظر الابرز ده.
0: أيوة.
1: بعد ما نال اللمسه،
0: نعم
1: يا سلام، بعد ما اتغمر بحنان المسيح، يعني المريض اللي كان مقعد في الهيكل اللي بيتعامل معاه الرسول بطرس والرسول يوحنا، يتقال عنه كان يطفر.
0: ايوه
1: هيطير من الفرح. واحنا شفنا كتير ناس بتعرف الرب، تستفيد منه كالحنان، تستفيد منه كالمخلص، بيبقى طايرين من الفرح، عاوزين يباتوا يناموا في الاجتماعات في جو روحي.
0: ايوه
1: هو حلو كده، حلو المسيح. صدقني انت شايفنا وسمعنا دلوقتي، ما عندوش مانع المسيح يلمسك ايا كانت حالتك. وشفت الوضع، اريد لمسه رائعه، يقدر يشفي ويطهر ويظهر حنانه بكلمة بلمسة زي كده. لمس أريد فاطهر، شوف يتقال عنه إيه؟ فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه
0: البرص.
1: لا ده مش محتاج خطوات. حضرتك ذكرت من شوية حالة نعمان، فالنبي ليش هيقول له لا تروح نهر الأردن وتغطس
0: سبع مرات.
1: لا البرص ما راحش في مرة ولا اتنين، لا في المرة السابعة، وكأنه تصديق كلام الله.
0: نعم
1: تصديق، تعال له بس وانت بتعلن احتياجك، لانه برضو نعمان برضو الجسد اللي فيه والعجرفه اللي فيه، ما احنا عندنا انهار اعظم من كده يعني حبكت في المكان ده، والناس الغريبه تشوفني فكر بقى
0: كبرياء.
1: الناس الغريبه تشوفني ازاي انا اجلع وانزل قدام الناس دي، لا ازاي ده؟
0: يقول لك فنزل وغطس.
1: تخيل بقى لو واحد زي كده والشيطان طلعها في دماغه، انت رايح فين؟ انت ممنوع حد يتعامل معاك.
0: هو كان رافض على فكرة،
1: ما هو في كلامه.
0: أيوة.
1: في كلامه ان اردت، بس راح له هو بيعلن احتياجه. نعمان لا
0: مضى بغيظ،
1: طبعا
0: اتغاظ،
1: لولا رب استخدم واحد من
0: العبيد
1: جنود الحلمين. أيوة. بتوع دول، والرب اداله اتضاع وحصل على الخلاص، استفاد من حنان المسيح.
0: نعم
1: رجع كده لحمه
0: كلحم صبي صغير.
1: والشخص ده اعتقد ان المسيح غير له كل

0: مش بس شافه جسده، حتى ان كانت هدومه رصه وباليه، انا اتخيل انه من جميع النواحي فللوقت ذهب عنه
1: البرص. اتشفى من كل ناحيه وطهر.
0: ذهب عنه البرص وطهر، دي ناحيه روحيه مش بس ناحيه جسديه، طهر. لان نقرا بعد كده ازاي ايه اللي عمله الشخص ده لما مشي ورا المسيح،
1: ابتدى يبشر ويخبر بكام صنع الرب.
0: طبعا انا اللي وصلني هقوله للناس، هي دي الشهاده.
1: نعم.
0: انا مش الرب مش طالب مننا اكتر من كده.
1: نعم.
0: نخبر
1: بكام صنع
0: الرب، بكام صنع الرب بنا ورحمنا. حلو المسيح الحنان، الرب يدينا نستفيد ونشبع بالشخص الحلو ده اللي بيقدم نفسه للكل.
1: النهارده بنسمع عن اعظم اعلان في الانجيل، المسيح تحنن. ويتحنن عليك النهارده الراجل الابرز ده، كان دي له سنين محدش لا عايز يلمسه ولا يقدر يلمسه، لكن جه اللي يقدر، لان اي حد يلمس الابرص يتنجس، بس القدوس عندما يتلامس مع نجاستي القدوس يحول النجس الى قديس. عشان كده مد يسوع يده، مد يسوع يده. ربنا بيمد ايده ليك مهما كانت خطاياك، الرب عايز يحررك. تعالوا نرنم مع جون ترنيمة واحنا بنقول للرب في الترنيمة اللي هو مشغول بيها كده.
2: كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني.

0: كان في أزمة كبيرة جدا حولها الرب الاختبار، وده اللي الرب هيعمله معاك. كل ما كانت ظروفك صعبة، كل ما كان المعاملات الإلهية تكون خاصة معاك. طبعا كل الأشياء رغم عنها تعمل معا للخير برص، بس عندما تمتد إيد المسيح يحول الأزمة لاختبار، يحول المشكلة لحاجة نفتخر بيها، نفتخر بالضيقات. إيه ده؟ طبعا الراجل ده طلع وحكى، أنا اللي كنت أبرص بس المسيح شفاني. عقبال ما يحصل معاك الاختبار ده، احنا مستمتعين بحنان المسيح. ده من حنان المسيح علينا ان احنا بنتكلم. صدق
1: ده صحيح، يعني ده امتياز.
0: صح،
1: انه يدينا فرصة زي كده نحكي فيها عن شخصه الحنان.
0: نعم. هنخش على رقم 5.
1: نخش على
0: ممكن نرجعهم تاني اخي.
1: امين. بنعمة الرب
0: تحنن على المنزعجين. أيوة. والمنطرحين. تحنن على الجموع الجعانين. تحنن على الاعميان الموجوعين دول.
1: أيوة.
0: تحنن على الابرص من اشخاص المرفوضين زيك، محدش حط ايده على كتفك، محدش لمسك من سنين، الرب حاسس بيك، يتلامس معاك، لمسه قبل ما يشفيه. مد يسوع يده ولمسه وقال له اريد. كان محتاج اللمسه قبل
1: طبعا، يعالجه نفسيا كده.
0: ايوه، اللمسه
1: يهديه. ما شافهاش من زمان.
0: يا سلام.
1: ما دقهاش من زمان، منفصل محروم، ومحدش يعرف يعملها غير المسيح الحنان.
0: نعم. نخش على رقم 5.
1: امين. في انجيل لوقا اصحاح 7 وعدد 11، لا حادثة رائعة. يقول كده رسول لوقا في صح 7 عدد 11: وفي اليوم الثاني ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة، ومعها جمع كثير من المدينة. اسمع اسمع. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فوقف الحاملون، فقال: أيها الشاب، لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه.
0: نعم.
1: يا سلام، رائع سيدنا.
0: نعم.
1: حلو. أنا بشوف في الحادثة دي منظر تاني كده، وجهة تاني للاستفادة من حنان المسيح.
0: نعم.
1: بشوف والدين يمكن بيصلوا سنين لأجل أولادهم، بشوف أب وأم ركبهم خاشعة قدام الرب سنين طويلة لأجلك ولأجلك. اللي بيشوفنا ويسمعنا النهاردة، من ورا حياتك في أبوك وأمك اللي دموعهم مش بتنشف، اللي مسكوبة بغزارة وقلوبهم في انحناء دائم واتضاع دائم قدام المسيح الحنان لأجلك. يمكن الشاب الميت ده برضو اللي بعيد عن المسيح ميت، ميت بالخطية، لك اسم لكن ميت. وأنا بقول إن صلاة الوالدين لها تقدير عند المسيح الحنان. وإذا كان وراك أسرة بتصلي من أجلك، في توقيت الرب هيجيبك للمسيح، وأتمنى إنه يكون توقيتك جاء النهاردة وأنت بتسمع البرنامج الحلو ده مع الأخ شريف.

0: بارك
1: الله يباركك يا اخي.
0: شايفين يعني ازاي الرب بيستجيب لطلبة ام، ابن وحيد لامه. يعني اعتقد الست دي وهي في صلاتها باستمرار وهي بتكلم ربنا، ايوه نفسها انها تشوف ابنها كده، راجل كبير شاب حلو وعنده شغل وعنده دخل معين وعاوزه تشوفه في بيت
1: والسند بعد باباه
0: وتشوف له اولاد،
1: طبعا
0: يعني حاجه تعزيها كده عن الالم والحرمان والفراق اللي عنده بعد رحيل والده. ابن وحيد لامه. شوفوا سيدنا بقى الحلو ده، يعني هو ما نجراش انه تحنن بس على الشاب، لكن المرة دي تحنن على
1: الأم.
0: والنهاردة الرب هيتحنن على أمهات
1: يا رب
0: بنعمة الرب.
1: كل أم بتصلي لأجل أولادها، يجي اليوم اللي تصلي مع أولادك. اللي بيصلي لأجل أولاده يجي في يوم من الأيام ويمسك إيد أولاده ويصلي معاهم. ده وعد للرب، وعده للرب، نسلك ونسل نسلك كمان يكونوا ملك للرب. كل مرة بنصلي لأجل أولادنا الرب بيحوش ده.
0: أنا بتأثر جدا يا أخ شريف بآباء وأمهات يحكوا معايا منتظرين الرب في ابني أو بنتي،
1: يا رب الرب
0: وأنا
1: يستجيب
0: بتأثر جدا،
1: طبعا.
0: ودايما رد عليهم الرب ليه وقت، ومادام في دموع وفي صلاة لأجل خلاص النفس، الرب دي طلبة يحبها جدا ويفضلها جدا، وأولويات الرب إنه ينقذ أو يخلص النفس. وقدامنا المنظر الحلو ده، يعني جمع كتير ماشي مع الرب، وجمع كتير ورا الست دي واضح إن كان لها تأثير، ويمكن لحالتها أرملة وابن وحيد ومات فقط، كل حاجة مفيش حاجة حواليها بقى، يعني مأساة بصراحة. بس بصراحة يبان في المشهد الحنان،
1: شكرا لك،
0: يبان في المشهد الحنان،
1: نعم،
0: ويشفق على هذه الأم، وأنا متأكد إنها يشفق على أمهات
1: يا
0: وأباء
1: رب
0: بنعمة
1: يا
0: الرب،
1: رب.
0: وتأثير الحلقة دي هيستمر، وهنسمع بنعمة الرب
1: اختبارات.
0: اختبارات.
1: أمين،
0: أثق في نعمة الرب.
1: أمين.
0: شوف المنظر الحلو ده، ميت محمول، وأي حد بعيد عن المسيح محمول، حد يوديه حد يجيبه، محمول أي كلمة توديه وأي كلمة تجيبه،
1: صح،
0: نروح المكان الفلاني نشرب ناكل، نروح المكان الفلاني نعمل كذا. فهو الرب، تعال شوف الحل بقى. فلما رآها، يا سلام يا سلام على القلب الحلو، فلما رآها الرب تحنن عليها.
1: نعم،
0: ويقول لها إيه؟ لا تبكي.
1: شكرا
0: خلاص
1: ليك يا رب.
0: لا خلاص حزنك انتهى، بكاك انتهى.
1: نعم،
0: رآها تحنن، بيشوفنا وبيتحنن علينا.
1: نعم،
0: لا تبكي، حللها مشكلتها،
1: حلها،
0: حللها مشكلتها من جميع النواحي، عالج نفسيتها، وكمان أقام، رجع لها ابن.
1: يا سلام يا رب.
0: أيها الشاب لك أقول قم.
1: نعم،
0: فدفعه إلى على إلى
1: أنا أمه. نفسي تصلي في دقيقة خرفعت لكل
0: أمين.
1: اللي بيشاهدونا، الرب يمد إيده للبيوت كده.
0: أمين.
1: خلينا نتحد في الصلاة.
0: يا رب شكرا ليك من كل القلب،
1: شكرا ليك يا رب
0: بصراحة على علم يا رب، بيوت كتيرة منسحقة وفي أيام تكريس كتيرة خالص يا رب، ودموع بتزرف وعواطف بتصار يا رب لأجل أولادهم اللي مش في الإيمان، وإحنا معاهم بنشفق عليهم وبنأزرهم يا رب، بنطالبك بهذه العائلات المسكينة يا رب، بنطالبك بأولادنا وبناتنا، بنطالبك بكل نفس ما زالت محمولة يا رب ومن وراها أسرة بتصلي من أجلها، اشفق على النفوس دي يا رب. وتعالى، مش احنا بنشوفك اهو الحنان، اتحنن يا رب واشفق على هذه النفوس من فضلك، ونفسنا نسمع اختبارات في الأيام اللي جاية لاسمك يا رب كل المجد.
1: أمين.
0: أمين.
1: أشكرك أخ رفعت، الكلام ما بيخلص لكن الوقت اللي خلص، والرب يرتب لنا فرص تاني. أشكرك يا جون، وأشكر ربي جدا لأجل حلقة بعنوان تحنن يسوع. تعالوا نختم ختام غير تقليدي، بس هو تروحوا في أي حتة الترنيمة، وهنطلع على بودكاست مع دكتور زكريا. والقسيس يونس.

يوناثان بولس، اختبار جميل جدا، وتسمعوا قصة جميلة من القسيس يوناثان مع دكتور زكريا. لكن تعالوا نختم، وعلى التلفزيون واحنا بنختم، وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا، ونستودعكم لحلقات قادمة بنعمة الله.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: مرحبا بك أعزائي المشاهد في بودكاست الكارز. نحن نتحدث عن الكارز الأعظم يسوع المسيح اللي قال أكرز بسنة الرب المقبولة، واللي أقام كارزين كثيرين وكارزات عبر السنين لما قال اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. من ضمن هؤلاء الكارزين المباركين رجل الله الأسيس يونسان بولس، اللي أنا فخور جدا وأتشرف أنه أستضيفه في هذه الحلقة. أهلا بك أسيس يونسان.
1: اهلا بيك دكتور زكريا، انا اللي متشرف اكون موجود معاك.
0: شكرا لوقتك الجميل اللي بتديه لنا.
1: ربنا يبارك.
0: في حلقه سابقه أسيسي ونسان اتكلمنا عن نشاه حضرتك في الشرابيه في القاهره، وازاي الاب والام كانوا مؤمنين، وازاي كنت تنتظر بابا وهو بيصلي لاجلك وتقعد عند الباب وتسمع وهو بيذكر اسمك واسم اخواتك، وده كان بيملأك فرح وده اثر فيك في بدايتك، وازاي قبلت المسيح وانت في رابعة ابتدائي، وبعدين الليلة العظيمة لما كرست نفسك للرب وانت في تانية ثانوي تقريبا. فكان وقت عظيم في الحلقة الماضية بس، وبديت تخدم الرب. اتكلمنا على بالعمل الفردي للمؤمنين وللبعيدين. بعدين بديت توعظ في سن اعدادي وثانوي. ايه اللي حصل بعد
1: كده؟ انا كنت خجول جدا، صعب قوي اتكلم قدام حد، لكن من يوم ما حطيت حياتي للرب وأنا في تانية ثانوي كنت بدأت أحس ربنا كأنه بيبدأ يزقني في حاجات كده. فمثلا في إعدادي كانوا الخادم يعتذر مش لقين حد يوعظ، فيقولي بكرة مفيش حد لازم توعظ، فأروح أقعد أعيط أقوله طب أوعظ إزاي ده أنا معرفش أعمل كده خالص، وأقعد قدام الكتاب وأصلي وأحاول أشوف كلمتين، وبعدين أتخض إن أنا اتكلمت 10 دقايق من كتاب مقدس قدام الناس يعني. وفعلا بقيت كنت مرات كتيره في سن اعدادي بقى اوعظ، يعني
0: توعظ سن اعدادي. انت كنت في ثانوي
1: وسن اعدادي وسن سنة، وانا في الجامعه ساعتها
0: في الجامعه
1: كنت اقعد ابكي اقول مين اللي كان واقف يتكلم ده، مش ممكن، انا مش انا خالص، عمري ما كنت اعرف اعمل كده.
0: لا بالقوه ولا بالقدره بل بروحي قال رب.
1: لا حقيقه الرب ازاي غير، ازاي شكل. أنا ممتن للرب وحاس بنعمته جدا، ومدرك إن هو القصة منه وبيه هو الموضوع. أنا ما كنت شايف أي قدرات شخصية لحد النهاردة، ما زلت بقول للرب أنا ما أعرفش عن إخواتي، بس أعرف إن أنا ما كنتش أنفع، بس أنت اللي غيرت حياتي.
0: شكرا للرب.
1: هو الرب اللي إيده واضحة،
0: إنما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي.
1: هي.
0: ودخلت كلية الزراعة
1: ودرست في الكلية، وأثناءها درست في اللاهوت.
0: أثناءها إزاي بدأت بقى فكرة أنك تدرس في اللاهوت الرسولي؟
1: مش عارف حاجة.

0: حاجة عجيبة حصلت إن الناس بقت تنده لي أبونا وأنا في أولى كلية من الشباب في الكنيسة، وأنا شايف إن أنا بعيد عن القصة. جوايا حاجة بتقول إنه أنا عايز أخدم ربنا،
1: بس في نفس الوقت حضرتك قلت في الحلقة السابقة إن خدمة الرعاية كانت على قلبك من وقتها،
0: ده حقيقي،
1: والناس تجي لك تسألك وتصلي معاها
0: ده كان كتير جدا. وطبعا ابتدى يزيد مع سن إعدادي وسن ثانوي ومع الشباب، وعمل مجموعة أكلمهم من الكتاب وأصلي معاهم، كرازة، رعاية فردية. طبعا الجماعية في الاجتماعات لما مثلا أقود صلاة، أقول تأمل، درس كتاب، وهكذا. ابتديت أفتكر حاجة، أنه وأنا طفل صغير مرضت مرض للموت، والدكتور قال مش هيعدي عليه 24 ساعة 48 ساعة، إن عاش ده بقى حاجة بقى خلاص. كانت ماما بتبكي عليا، وشاب
1: كان عمرك كام وقتها؟
0: كنت أعتقد 5 سنين 6 سنين حاجة كده، وشاب من الكنيسة جه. أنا فاكر ملامحه صعوبة، لأن هو بعدها راح السماء في عمر صغير لما عرف جه. وأنا فاكر بس بص الماما وشاور عليا، قال لها مش هيموت، ده هيكبر وهيبقى قسيس ويخدم الرب، وصلى صلاة صغيرة في دقيقة ونزل.
1: كان يعني عمره كام مثلا؟
0: كان عمره 18 سنة.
1: يا مكرس برضو.
0: والجملة كأنها اخترقتني،
1: بس لسه في 5 ابتدائي.
0: يا
1: ولا 5 سنين، سوري.
0: 5 سنين
1: لسه ما دخلتش أولى.
0: أنا افتكرتها بعد التكريس، كأنها نسيتها. اللي بعد ما حطيت على المسبح وبتتصلي وناس تقعد معايا، ابتدت تيجي تطلع التعبير، وابتدى يبقى في صوت انك ممكن تكون قسيس، وانا حاسس انه انا يعني حته بعيده شويه. بعد كده ظهر فكره انه ادرس لاهوت، تعلم كلمه الله. انا كنت عشان بخدم عايز اتعلم اكتر عشان اقدر اساعد الناس اكتر، فقلت فرصه جميله اتعلم، مش شرط اكون قسيس لكن اتعلم. طبعا كان تحدي كبير، المدرسة كلية مع كلية اللاهوت.
1: بديت من وانت في سنة كام زراعة تدرس
0: اللاهوت؟ من سنة تالتة تقريبا، سنة تالتة. وابتدى بقى يحصل تشكيل اكتر في اني ادعي اطلع اوعظ بره في اجتماع دادي في كنايس تانية، يدعوني، سمعوا عني فبقى يدعوني. وهنا ابتدى يحصل، عارف، انك تقف على المنبر تكلم ربنا يستخدمك ويحصل تأثير. ابتدى هنا يحصل التجاوب، وفكرة ان انا ابدأ اتعود اقف بس مسنود على الرب، طالب الرب جدا، بصلي قوي لاجل الوقت دوت، وبتفاجئ بالنتائج. وكنت عارف انها ايد الرب، مسحة الرب ونعمة الرب.
1: فدرست له 3 سنين ولا 4؟
0: 3 سنين.
1: 3. وخلصت يعني بعد ما خلصت الجامعة بسنة كنت خلصت اللاهوت.
0: بالظبط، أنا خلصت اللاهوت، وبجدت تجيني الدعوة من الكنيسة الرسولية في وكالة البلح إني أكون أسيس للشباب سنة 94.
1: لسه صغير في العمر.
0: يس، أنا عندي 24 سنة تقريبا. لأنه يعني كنت رحت معاه مؤتمر في الصيف، وربنا استخدمني استخدام فائق، وهما كانش عندهم قسيس، فقالوا طب انتوا الكبار لسه مش عايزين تجيبوا قسيس، هتقولنا احنا الشباب. فالفكرة راقت ليهم وطلبوا ان اروح قسيس للشباب في 94. ورب فعلا اداني كلمة قوية جدا.
1: ورحت فعلا؟
0: ورحت.
1: يعني ما اشتغلتش خالص بالزراعة؟
0: خالص.
1: خالص،
0: لكن لأن على طول يعني أنا ذا
1: خلصت ودعوك ورحت الكنيسة الرسولية في الوكالة كأسيس الشباب.
0: الشباب. وبعدها طبعا ما فيش أقل من سنة كان قالوا عايزينه لكل الكنيسة، فترسمت على كل الكنيسة أسيس لكل الكنيسة سنة 96.
1: طب عرفت بقى سعاد إمتى؟
0: سعاد في الكنيسة في الشربية معانا موجودة، فإحنا العيلة يعني عيلتها موجودة، أخواتها، واحنا نفس الكلام طالعين مع بعض يعني. وانا ما كنتش بفكر في ارتباط لحد ما كنت بتعامل معاها، بشوف فيها نموذج جميل للعطاء والحب، والتضحية، وأنا ده كان بي

0: نظري. دايما كنت اعتبر دي علامات، انا كان جوايا كده علامات الخادم الحقيقي اللي عنده تضحية وعنده بذل وعنده عطاء، كنت احسها صفات جميلة تعبر عن شخص ممكن يكون مؤثر، كنت ده ملاحظه معاها. فالرب كلمني انك ترتب، كنت بفكر مرتبطش دلوقتي، كان بحكمة عشان اروح الوكالة وانا مرتبط ودايس.
1: يعني ده كان قبل ما تترسم في الوكالة.
0: بالضبط، انا روحت الوكالة في 94/1/8، كنت خاطب بقالي حوالي 6 شهور.
1: لا حلوة جدا، وده مهم طبعا.
0: طبعا.
1: فخطبتها في الوقت ده.
0: في 94، رغم قلة الامكانيات الرهيبة جدا.
1: بس كنت انت بتشتغل، كسبت شوية وانت
0: يعني كان حاجة صغيرة خالص ولا تسكن.
1: لا بس
0: يعني
1: اتأثرت قوي انا في الحلقة اللي فاتت لما قلت لي اني كنت بتشتغل في الوكالة برضو، فده يعني ما كانش بيهمك الصورة او انك بتوعظ في الكنيسة ونفس الوقت بتشتغل في محل في الوكالة، ده فكر رائع.
0: ده انا هقول لك حاجة في القصة دي عجيبة. لما كنت بصلي عشان هم طالبيني اروح الوكالة، وانا كان جوايا نفسي اقعد في الشرابية مع الشباب، والشباب كانوا عايزيني اقعد معاهم، وكان جوايا خناقة، هو انت عايز ايه من حياتي؟ لحد ما دخلت الاوضه وقفلت عليا وصليت، ركعت قلت له يا رب انا ملكك وانت اللي ليك الحق تقول انا اخدم فين، مش من حقي انا اختار المجال، انت اللي تختار. فلو انا عايز اقعد في الشرابيه حابب الناس وناجح ومؤثر وبخدم الشباب والكبار والصغيرين بيحبوني والعائلات، بس لو انت عاوزني في الوكاله كلمني، اخترقني مش كلمني.
1: قال لك روح الوكاله.
0: ده بطريقه رهيبه وراني، وراني نفسي، عارف سما بتسجل فيديو بجد.
1: صحيح،
0: ده حقيقه. وراني نفسي وانا كنت بشتغل في الوكاله. اول اسبوع رحته في الوكاله اتفاجئت، المنطقه صعبه جدا، في مخدرات، في نجاسه، في شرور.
1: وكاني ذهابك للوكاله في الشغل في الاول هيئك انك تعرف التربه، زي اللي حصل مع يوسف بالظبط قبل ما يمسك مصر كتالت واحد في مصر، هيئوا انه يروح في مصر عشان يتعلم اللغه
0: بالظبط. هو حصل ده بالظبط معايا فعلا، لانه ساعتها انا وقفت على باب المحل ومسكت العصايه وبصيت للسماء وقلت له عصايه التعليقات دي، بقول له انت جايبني هنا ليه؟ انا بحبك وعايز اعيش لك.
1: لا مش فاهم ايه عصايه التعليقات.
0: عصايه كده ليها مسمار بنعلق بيها على المحل من بره.
1: تقصد بعد ما ترسمت اسيس للشغل؟
0: لا، وانا شاب في تانية ثانوي، في اولى ثانوي. ما رحت اشتغل في الصيف، واقف على باب المحل بقول له رب جبتني هنا ليه؟
1: فهمت،
0: جايبني ليه هنا في المنطقه دي؟ ماسك العصايه كده باصص للسما بقول له الدنيا شر حواليا وانا عايز اعيش لك، تجيبني في حته وحشه؟ انا مش فاهمك، عندي سؤال، جبتني هنا ليه؟ وحدث صمت. بعد 11 سنه وانا راجع بصلي وراني نفسي وانا واقف وبقول السؤال ده، وقال لي بوضوح كده، سالتني هذا السؤال من 11 سنه، النهارده بس ينفع اجاوبك.
1: عشان اعرفك ايه التربه وايه الاحتياج
0: وايه اللغه، هما ليهم لغه،
1: لغه السوق،
0: لغه سوق خاصه، في سين خاص، فانا حافظ السين بتاع لغه الوكاله.
1: ودلوقتي لغايه دلوقتي تلاقيك بتعرف تتعامل معاهم، لما واحد يقول لك تروح اهلا بكم احبائي كنيسه الوكاله، طبعا هم بيشهدونا دلوقتي.
0: فالرب قال لي انا عرفتك الارض دي مشاكلها المها، انا عايزك في الارض. بكيت بكى رهيب، ان ولد في اولى ثانوي ربنا يخطط لمستقبله ويجهزه لسنين جايه،
1: زي بولس هذا اناء مختار ساريه يعني للمستقبل طبعا.
0: بس انا في احساسي ان انا ولد صغير في اولى ثانوي، انت بتخطط لي.
1: لا تقل اني ولد. زي ما قال ارميا صح.
0: حقيقة.
1: وربنا بيرتب من قبل فعلا.
0: ده حقيقة.
1: فارتبطت بالاخت سعاد وانت قسيس بقى.
0: وانا قبل ما اروح لهم كنت لسه يا دوبك يعني
1: خاطب.
0: رايح، رحت الوكاله وانا خاطب.
1: وبعدين اتجوزت.
0: بعد كده اتجوزت 96 برضه، نفس سنة الرسامة. فأنا اتجوزت وترسمت في سنة واحدة 96.
1: حلو. أخت سعاد بجد بركة كبيرة وأخت فاضلة يعني.
0: فرقت معايا كتير جدا جدا جدا في الخدمة، فارقة معايا.
1: بصراحة أنتوا الاتنين ربنا عامل بيكم عمل عظيم.
0: شكر رب، بركة كبيرة.
1: وأنتوا الاتنين مكرسين مضحيين، بتحبوا الرب لا تحبوا العالم. أنا بشهد قدام الله وأعرف حاجات أنت ما تعرفش إن أنا أعرفها. بس يعني فعلا يعني اللي انت اول مره انا اسمع قصه الليله التكريم.

0: الرئيسية دي اللي هي وانت في تانية ثانوي. فانا دلوقتي وانت بتقول فهمت حاجات انت ما يعني انا عرفتها من وراك، ازاي انت بترفض اي حاجة لاجل المسيح وحتى حاجات حقك بترفضها. ففهمت ليه دلوقتي انا من غير طبعا كل ده من وراك انا بيوصلني، فهمت ليه انت ومراتك كده، علشان خاطر انت كرست نفسك وسمعت حاجات سلبية او الراجل ده كان بيقول، فقلت انا مش عايز ابقى كده.
1: ايوه
0: وفعلا عشت كده مكرس للرب،
1: وده النار اللي جوه قلبي لحد النهارده، اني امجد الرب

0: تبان انت فيا، اختفي انا وانت اللي تبان بمجدك ونورك واسمك يتعظم وصليبك يعلن للجميع.
1: تمام. وفي الفترة دي بدأت يعني تخدم في الوكالة، وكمان بدأت تجيك دعاوي من أماكن كتيرة في العالم.
0: الأول ما كنتش برضه أروح حتة خالص، ركزت جدا جوا الكنيسة، لأنه كنت مدرك إن في دعوة خاصة جدا الرب أقامني ليها الكنيسة ديت. فحطيت وقتي وعمري، كنت بطلع خدمات قليلة جدا جدا، ما فيش برا مصر خالص، رفضت. كنت في الأول خالص مركز جوا الكنيسة، بطلع في القاهرة حتى مرات برا القاهرة قليل جدا عشان أدي أكتر للكنيسة، لأن كنت حاسس إن دي دعوة خاصة من ربنا.
1: تمام. وبعد كده بدأت الدعاوي برا.
0: بعد كده ربنا بدأ يكلمني كمان أنا عايز أبعتك لأراضي برا عشان أستخدمك هناك. فكنت مدرك إنه دي إرسالية إلهية، ربنا بيبعتني وقت قليل، 10 أيام، 5 أيام، أسبوعين.
1: في قصة حصلت معاك يعني، كان عندك مشكلة صحية وحكيت لنا حاجة زي كده.
0: أيوة.
1: ممكن تذكرها لنا لتمجيد الله في القصة.
0: هي حقيقة فعلا حاجة بتمجد الرب. أنا في 1/1/97 جاتني أزمة، كنت الأول مرة بكتشف إن أنا مولود عندي مشكلة في القلب، ظهرت في 1/1/97. إن المشكلة اللي عندي كان لسه طبيا بيكتشفوها بقالهم وقت قليل، كان ليها عملية مش بتنجح كتير، كان في جهاز ساعتها واحد بس في مصر بيعمل القصة ديت. مشيت بأدوية، كانت بتجيني الأزمة في أي وقت، كنت مهدد يعني، الدكتور يقول لي هتجيلك في أي وقت، أنت نايم، أنت صاحي، أنت فين، في أي حتة هتجيلك، لازم تروح للمستشفى العناية المركزة، بيعملوا صدمة كهربية للقلب عشان يرجعوا القلب لطبيعته مرة تانية. النبض كان بيعدي 200 في الدقيقة. بس فكانت قصة صعبة جدا، وطبعا خطر انك تموت في اي لحظة لانه الازمة لو طولت معك خلاص بتمشي، وكان تحدي رهيب. وكنت كل مرة بصحى كل يوم اقول له انا مش عارف حاجة، بس اذا ادتني عمر هخدمك، اذا مشيت هكون عندك. فبتحرك، كان دايما ابليس يهددني وانا في الطيارة، لو جات لك الازمة تعمل ايه وانا رايح استراليا، هتعمل ايه وانت في الهواء؟ فكنت اقول ولا حاجه، يا انقذني امين، خدني عنده. وصلت، ما كانش، مش هقف يعني، قررت مش هقف، قررت انه القصه دي مش توقفني، هخدم الرب بالالم، هخدم الرب بالمرض، هخدم الرب وانا تعبان مهدد، هخدمه لاخر دقيقه في حياتي.
1: امين.
0: فقررت اعمل كده. والحقيقه ده كان فارق، ان انا وسط تعبي كانت تجيني أزمة مرات وأنا على المنبر قبل ما أطلع وعظ أو بعد ما خلصت الوعظة، وأماكن بعيدة مرات. فمرات وأنا في أمريكا جات الأزمة ودوني مستشفى، لأنه بتحصل في أي وقت. بس أشكر رب أنه في كل الأوقات دي حماني، أنه يعني أقدر أكمل. وكمان حصل اختبار، أنا جيت أزمة جامدة جدا، طلبوا مني أعمل عملية في مصر، عملتها ما نجحتش للأسف.
1: عملتها فعلا،
0: عملتها في مصر في 2007 وما نجحتش. وكان اختبار رهيب، لأنه ساعتها أنا كنت بصلي الناس تخف، وكانت ناس بتخف، ربي يستخدمني
1: طبعا
0: شفاء مرضى.
1: مجد فتاك القدوس يسوع، مد يدك للشفاء ولا تجرى آيات وعجائب.
0: كان بيحصل شفاءات مع ناس كتيرة، وبصلي، وكنت بحب الصلاة، وكنت بصلي مع ناس كتيرة، وكان في اختبارات رهيبة. فلما جيت انا الناس كلها كانت حاسه انه ربنا هيتمجد معاك اكيد، وكلنا بنصلي لك. كانت صدمه انه العمليه ما نجحتش، وانا قلت للرب مش فاهم حاجه ومصدوم متلخبط، انا ايماني فيك رهيب، انت مش محتاج عمليه، انت تقول كلمه
1: صح
0: تخلق قلب جديد. ايه يعني تخلق قلب جديد؟ سهله قوي. بس كنتش فاهم ليه يعني. بس قررت ساعتها قرار، لانه سالني الرب سؤال، هتكمل تحبني؟ هتكمل تخدمني؟ هتقف تقول عني اني صالح؟ هتصلي المرضى
1: بعد فشل العمليه؟
0: بعد فشل العمليه وبدموع وانا راكع قلت له انا مش فاهم، انا متضايق من اللي حاصل، بس بحبك، بحبك لشخصك مش لعطاياك، مش بحبك عشان بتسمع الصلاه، مش بحبك عشان بتشفي المرضى، مش بحبك عشان تشفيني، بحبك لانك حبيتني اولا.
1: مجدا ليك يا رب
0: انك رحت للصليب لاجلي، هيظل الصليب قدام عينيا هو اعظم ما صنعته لاجلي حتى لو ما خفتش.

0: فقلت له هكمل. وقفت يوم الحد قلت لهم رب صالح جدا، انا هصلي لاجل المرضى، احنا بنصلي ربي بيسمع الصلاه. ايوه ما عنديش اجابات، ما عنديش اجابه اللي حصل معايا كده، بس عندي ايمان انه بيسمع الصلاه، انا شفته كتير.
1: صحيح.
0: وانه بيشفي، انا شفته كتير بيشفي. فما زال هذا الايمان قائم وكملت وانا مش فاهم، ما عنديش اجابه. وده قد ايه فرق مع ناس كتير شاركوني، او لو ربنا شفاك ساعتها كان هنا السنوسان ده خادم الرب فلازم ربنا يشفيه. انه ما يحصلش معاك كده وتكمل تخدم، احنا اتعلمنا حاجه ازاي نحب الرب رغم انه
1: فكره تكفيك نعمتي يعني اسر بالضعفات
0: ده حقيقه. قعدت بعدها حوالي 10 سنين تحت خطر التهديد ده تاني، بتجيني الازمات في اي وقت، تروح المستشفى في اي وقت، إلى في 2017 حصلت أزمة معايا. قبلها بسنة رب كنت في أمريكا وبوعظ، ورحت المكان ده بتقابل في المطعم كده مع شخص بيتعرف عليه، طلع دكتور قلب. فأول مرة أسأل حتى حد دكتور تخصص إيه، ما بحبش أسأل في الحاجات دي، فقال لي تخصص كهربة القلب. فتعرفت عليه وقلت له على حالتي، قال لي أنت محتاج تعمل عملية في فرنسا أو أمريكا، وكان ده كلام اتقال في مصر. كنت عارف الأرقام كبيرة جدا بره، فكنت معيش إمكانيات، فكنت قافل الباب ومكمل أخدم وخلصنا القصة يعني. وناس كانوا يقول لي طب أنت بتروح بره يدعوك؟ قول لهم، أقول لهم أنا جاي أخدمهم، أروح أقول لهم أنا محتاج، مش هحكي عن احتياجاتي، نحكي عن خدمة الرب معاهم.
1: وأنت فعلا شهادة للنزاهة يا سيدي يونسان، أنا أشهد للرب من وراك يعني، أنت عمرك ما حكيت لي حاجة، بس أنا بيوصل لنا كل حاجة، وبنفتخر بالرب اللي فيك إنك فعلا في مواقف كثيرة كنت وما زلت وستظل بنعمة الرب نزيه زي أليشع اللي أبى. أنا ما أقدرش أحكي أكتر من كده، بس أنا عندي تفاصيل.
0: رب يدينا نعمة نكرمه فعلا ونعيش
1: ده اللي حاصل فعلا.
0: بس فخلص خلص الحوار وقال لي أنت محتاج عملية، قلت له أمين. آخر يوم في المؤتمر قال لي أنا الرب كلمني أنا ومراتي، نفسنا حتى طب نعمل أي حاجة، إحنا في ولاية تانية، ممكن نعزمك على الغدا. خدوني على الغدا، خدنا تليفونات بعض. انا برجع مصر زحمه الرعايه، مش بعرف اتواصل مع الناس بره للزحمه اللي عندي. خلصت القصه، انتهت بالنسبه لي. بعدها بتجيني الازمه وحد بيصور، حد طلب مننا نصور ورق بتاعنا نوريه للدكتور بره، حد اداها لحد ما وصلت للدكتور سامح في امريكا اللي انا اتعرفت عليه. وهو لما بعتوا له اتصل لانه الرقم معايا، انا كنتش برد، كنت خارج معايا مركزه تعبان، كتب لي رساله وبدا يتواصل معايا. كلمته قال لي انا
1: اللي هو استضافك هو ومراته.
0: يس يس. وبدات القصه هنا، انه عايزين تيجي تعمل عمليه في امريكا واحنا نعملها لك يعني مجانا، انا متبرع باجره ايدي. وابتدى يكلم الناس، الناس توافق من غير ما تعرفني.
1: ده ليك يا رب.
0: الشركة الأساطر اتبرعت بأساطر تمنها 25,000 دولار وما تعرفونيش يعني، عارف
1: بس ربنا يعرفك
0: بالظبط. هو رتب كل حاجة بطريقة رهيبة.
1: مجدا ليك يا رب.
0: أنا سميته في العملية دي إله التفاصيل الصغيرة، اللي بيهتم بأدق أدق تفاصيل حياتنا اللي إحنا ما فكرناش فيه، من أصغر التفاصيل زي الاستضافة مثلا، أقعد فين؟ لأن دي كانت ولاية أول مرة أروحها وما أعرفش حد فيها مصري تاني.
1: هي ولاية إيه؟
0: كنا ساعتها في كنتاكي.
1: كنتاكي أكلته فرايد كنتاكي. طيب يعني صلاح الرب الطبيب الأعظم اللي بيشفي بطرق متنوعة، وعناية الرب تستحق كل المجد. الناس البعاد عنه تقول لهم إيه؟ يعني في كلمة في آخر دقيقة للأسف.
0: نفسي أقول لكل حد حتى لو بتعاني من أتعاب وأمراض، ربي بيحبك قوي قوي قوي، مستعد يشفي جسدك المريض ويشفي نفسيتك ويشفي وجعك. بس تعالى لي أولا، افتح قلبك لي، نادي عليه وقول له أنا محتاجك كمخلصي، يديك قلب جديد وروح جديدة، يغسلك بدمه ويطهر حياتك ويشفي جسدك ويشفي روحك ويشفي نفسيتك المكسورة الحزينة المنحنية ويديك حياة جديدة. هو بيحبك قوي قوي قوي، واوعى تزعل منه.

0: لأنك بتعاني من تعب ومن مرض أو من مشكلة ما يصعبش عليك، بيحبك وهيحول اللعنة البركة، وهتشوف إيده بطريقة رهيبة. أنت غالي عليه جدا، دافع دمه فيك، فما تحبطش، ما تزعلش، اجري عليه، ارتمي في حضنه واطلبه، ويشفي جسدك، يشفي نفسك، ويشفي روحك. أولا تكون قدس وملك للرب، ويديك حياة أبدية مع شخصه.
1: حبيبي أسيس يونسان بولس، يعني الوقت الجميل بيمر بسرعة، لكن أكيد لنا حلقات تانية. أشكرك جدا لأجل الكلام العظيم ده، اللي أنا واثق أنه يكون سبب بركة لكثيرين من المشاهدين.
0: ربنا يباركك، أنا بشكرك على الدعوة جدا.
1: أحباء المشاهدين، للأسف الوقت الجميل بينتهي بسرعة. أترككم إلى حلقة قادمة من بودكاست الكارز.

0: دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: مدركين إنه في حاجة حصلة في الروح مختلفة عن الطبيعي. ثلاثة هزوا رأسهم، فحمشي مع الثلاثة والباقيين يحصلونا. الأزمنة ما يعني الأزمنة الروحية، وما أتكلم عن الروحية لا أعني الروحية فقط اللي فيها الرب، لكن أزمنة الروحية اللي فيها أرواح الشر برضو. أزمنة الروحية بتتحرك في الزمن ده بسرعة، وولاد الرب محتاجين حسهم الروحي يزداد، ودي طلبة تطلبها. يعني مش بحمل عليك بمجهودك، حاول حسك الروحي يزداد، لكن بقولك أطلب إن حسك الروحي بالنعمة ومسحة الروح القدس تأتي على حياتك، فتبتدي تميز بحس روحي اللي بيحصل حواليك روحيا، لأنه بيأثر عليك نفسيا وجسديا وشغلا وكل مواضيعك. وإدراكك لما يحدث في الروح، كلكم عارفين آيات بنقراها كتير، لهم لما مش عارفين تميزوا، أنتوا بتعرفوا هيحصل مطر ولا هيحصل حر من السماء، فكيف لا تميزون الوقت؟ يعني يجب أنك تعرف اللي هيحصل في الأرض منك ترفع عينك لفوق وتميز اللي بيحصل فوق. فتقول احنا في الزمن ده في بيتنا في مشاكل كتير، اقول لك طب وايه الاخبار فوق؟ تقول لي ايه علاقه اللي بيحصل في بيتنا فوق؟ اقول لك صباح الخير. انت بتحضر اجتماع بيقول لك طول الوقت وبيزعق فيك طول الوقت ان كل حاجه بتحصل تحت مربوطه بحاجه بتحصل فوق. احنا بننسى، بنتعود، بنرجع بتعوداتنا القديمه نبص على اللي حاصل تحت، وبنتصور انه ده تحت ملوش دعوه بفوق. فلما نأتي الاجتماع زي كده بنحس ان في فصلة حصلة. انا كنت مطحون الاسبوع ده، انا كنت بمر بخلاط الاسبوع ده، فانا جاي قدام ربنا، فيا ربنا ده حتة تاني، عارفين ترنيمة حتة تاني؟ فربنا ده حتة تاني وانا برجع. نو، انت بترجعش، اللي انت بترجع له ده مربوط بربنا، مربوط بالسماويات، مربوط بعبادتك اللي بتحصل في اجتماع زي كده، بس مربوط بعبادتك الموجودة طول الوقت، لأن ما يحدث في أرضك مربوط بسماك. ما يحدث في أرضك مربوط بسماك، وتغيير ما يحدث في أرضك مربوط بوقفتك في سماك. الإنسان هو المكان الوحيد اللي فيه ممكن السماء تلمس أرضك. كتير من تصور ان ما يصنعه الرب هيعمله كده كانه جلا هيحصل حواليك وانت تتفرج. برضو انت بتحضر اجتماع بيقول لك طول الوقت وبيزعق على النصيه بتاعه روحك طول الوقت ان ما فيش حاجه الرب يسكبها الا ما يسكبها الاول عليك ويسكبها على ارضك من خلالك. لو انت قاعد لسه مستني الامور تحصل براك، بتفضل مستني كل حاجه بتحصل ورب عايز يعملها حواليك، بتنسكب عليك الأول. فأنت نمرة واحد مفتوح للسماويات ومدرك إن السماوات هتسكبه، ده بينسكب عليك ليك وبينسكب عليك علشان عايز يغير في أرضك. فما بيسكبوش على أرضك، بيسكبوا عليك. النار ما بتنزلش على التراب، النار بتنزل على مذبح وذبيحة. تعرفوا خادم بيقول الجملة دي كتير 15,000 مرة؟ النار بتنزل ما بتنسكبش على الأرض، ما بتنسكبش على التراب، بتنسكب على مذبح.

وذبيحه، وده قلبك. ما نسكبش على حاجه تاني. فلو انت منتظر النار تعمل جلا جلا معجزه بره بره، نو، هي بتحصل عليك. تقول طب انا بصلي لحد تاني، فهتنزل نار عليك انت، لان رب هيستخدمك انت من اجل الحد التاني. الارض بتخضع من خلال ادم، ما بتخضعش من خلال الرب. رب خلق ادم عشان يثمر ويكثر ويملى الارض ويخضعها. فالارض مش بتخضع لان ربنا بيقوم جاي كده اهو ويقوم مشمر كمامه ويقوم لاكم ابليس بالبنيه. نو، هو بيقول لك انا بملك قوه ومسحه عشان انت تلكم ابليس بالبنيه. انا حسمت هزمته، بس انت اللي بتخضع الارض لي. والشكو يخض كأن بقول كلام جديد. ده انا ده الف به عمل الملكوت. رب ما رب ما اخضعش الارض انه شمر كمامه. رب اخضع الارض انه خلق ادم عشان ادم بسلطان الرب يخضع الارض. فارضك مش بتخضع لانك صليت في اجتماع الاربع. انت بتتملي بحضور ربنا في اجتماع الاربع، لكن ارضك بتخضع انك بتستخدم اللي سكبه الرب عليك في اجتماع مثل هذا، تستخدمه لاخضاع الارض من خلال ايمان، من خلال صلوات، من خلال تشريعات، من خلال ايد مرفوعه، من خلال خطوات بتعملها لامتداد الملكوت من خلالك. بس الارض بتخضع من خلالك. الظروف تتغير من خلالك. الابواب بتتفتح من خلالك، مش بقوتك بس من خلالك. انتوا هنا مش بقدرتك، مش بشطارتك، مش بقوتك، لكن من خلال ايمانك، ومن خلال تكريسك، ومن خلال عبادتك، ومن خلال طاعتك، ومن خلال تفعيلك للكلمه واستخدامها بطريقه. يعني جاء الوقت، يعني جاء الوقت انه ما يخرجش من فمك الا كلمات الرب، ما يخرجش من فمك الا كلمات الرب. جرب كده، جرب تقضي يوم، خليك جمعة عشان ما تبقى تقضي يوم كلامك حتى مع العيلة، كلامك مع نفسك، كلامك مع دماغك، كلامك مع أفكار. ما هنا الكذاب بيرمي بذره وبيرمي سمه وبيسربه في دماغك، وانت متعود انك تاخد وتدي مع دماغك بكلامك مش بكلام الرب. برغم ان يسوع علمنا من مدارس الاحد، انت عارف وانت عارفه ان يسوع في جبل التجربه انتصر من خلال ايه؟ مكتوب، مكتوب كذا، مكتوب كذا، مكتوب. خليها يوم الجمعه، انك كل فكره تخطر في دماغك ترد عليها بمكتوب. طب تقولي فكره حلوه، دي فكره جميله، اقولك قولها بمكتوب برضو. درب. جاء الوقت انه ما يخرج من فم. انا ده مثل بسيط او مثل يعني سطحي شويه لحاجه عميقه. نفسي انك تدرب نفسك عشان بعد كده لما تروح شغلك وتتكلم مع الناس، الخارج من فمك اول حاجه تخطر في ذهنك هو كلمه من الرب، مش رد فعل الطبيعي لاحاديثنا اللي احنا غاويين كلام. وجاء الوقت انه الكذب يتفضح من خلال الحق. مش جملة مش جديدة بالنسبة لك، بس عمليا مش برضو في الاجتماعات. لا، يوم الثلاث وانت في وسط شغلك، يوم الاربع وانت الاربع انت موجود في الاجتماع. كنت اقول وانت بتخانق مع مراتك. ان كل حاجة خارجة منك تبقى هي كلمة الرب، او حق، او نور، او نعمة. وهنا إبليس بيتفضح، لأن الأرض بتخضع من خلالك مش حواليك. السماء بتلمس أرضك من خلالك، التغيرات اللي أنت مشتاق ليها. فاكرين لما موسى قعد يصرخ للرب إنه قدامنا البحر ورانا فرعون بجيشه؟ قال له لماذا تصرخ إلي؟ كثيرين مننا منتظرين حاجة تحصل من فوق تنسكب حواليهم، ورب يقول أنا بسكب فيكي وبسكب عليك نعمة فوق نعمة فوق نعمة فوق نعمة. استخدم إيديك واستخدم سلطانك واستخدم صوتك، مش في الاجتماع الأربع، استخدمه بقى في المحك، في التحدي، في خلي السيف يلزق بإيدك فتخلص القطعة. فاكرين أبطال داود؟ فخلصوا الحقل تماما، لأن لصقت بسيفه بيده السيف. دول أبطال داود، ورب يطلع أبطاله.
وهؤلاء الأبطال

بيغيروا العيان، بيغيروا العيان. ما تصورش قوة صوتك لما يقول لأ لإبليس قد إيه، حتى لو ما قلتش آية بس قلت له لأ. حد هنا بتأتي في دماغه أفكار سلبية في بعض أحيان؟ أنا كنت بدور على اللي ما رفعش إيده عشان أنزل له. ما تسيبهاش ثانية، ما تسيبهاش ثانية. أول ما الفكرة تنزل، أول ما الصورة تنزل، أول ما التخيل ينزل، أول حاجة أنا بقولك اللي أنا بعمله، مش بقولك يعني أنا من إيد من مية في إيدين في مية باردة. أول حاجة نو قبل ما تتفاوض، قبل ما تفكر في آية تقولها، قبل ما تقول، قبل ما تعمل أي حاجة، نو يعني لا. ما تسيبهاش. قصة ما ينفعش تتقال في الوعظات. أنا عارف إنك أنت هتقولي أرجوك قولها، بس أنت في الخطوبة لما أنا كنت خاطب مراتي، يعني رحت أقابل حماية وحماتي، فحماية وحماتي وقتها كانوا في العالم يعني قوي، فعزمونا على فيلم، بس هم عارفين أنا بعمل إيه، فعزمونا على فيلم يعني ففيلم اللي هو الإيه، الساي فاي، عارفين الساي فاي اللي هو حاجات الفضاء دي، خيال علمي، أشكرك. فعزمونا على فيلم خيال علمي، ففي روبرت اللي هو إنسان آلي، ماشي، هذا الإنسان آلي، حكيت قصة دي زمان، ما أنا بحكيها هو. في إنسان آلي، ففي إنسان آلي مع الكويسين، مع الخيرين يعني، وفي قوة شريرة مع الشريرين، والقوة بتاعت الشريرين دي مليانة خداع وبترمي أفكار. فهذا الروبرت أو هذا الإنسان الآلي اتهاجم من هذه القوى الشريرة، ما تركزوش، ما فيش حاجة من كتاب مقدس في اللي أنا بقوله ده، بس حوصل للجملة هتعجبكم في الآخر. ربنا يسامحك. فهذا الإنسان الآلي هوجم بهذه الأفكار، بعد كده حصل مشكلة يعني، فالمهم انتصروا. فهذا الإنسان الآلي بيعترف للكابتن بتاع الفريق، فقال له أنا آسف جدا، أنا تأثرت بهذه الأفكار. قال له بس أنا ما حسيتش خالص أنك أنت تأثرت بيها. قال له أنا تأثرت بيها 0.0001 من الثانية. فقال له ده ولا حاجة، يعني ده ولا حاجة. قال له بالنسبة لي ده وقت طويل قوي. برغم انها مش ايه بس هللويا، مظبوط. يعني انه انا خرجت من الفيلم كله بالجمله دي، يعني يا رب لو مستوى حساسيتنا لكذبه ابليس ان لو عششت في دماغي 0.0001 من الثانيه يبقى وقت طويل قوي. هتفهم حاجه قد ايه بنسيف بعض الاحيان، بنتفاوض مع افكار سلبيه ومقاصد الرب، انه انت ذهنك ده قدس للرب، وجعله عمامه على ذهنه مكتوب عليها قدس للرب، قدس للرب. يعني مفيش حاجه بتعدي ولا فاصل من الثانيه تستمر جوايا تبقى من عدو الخير. مقاصد الرب انه عمال بينقل ولاده عشان مجده يلمع، عشان مجده يخرج من وجوهنا ويلمع من جلد وجهك ومن جلد وجهك. ده مربوط بانك انت بتتملي من هذا المجد، وبتدرك انه الايجنت، الوكيل بتاع مجد الرب على الارض هو ولاده. ولو مجد الرب لم يخرج في ولاده، مفيش حاجه تطلق مجد الرب في الارض غير ولاده. تغير الأحداث حواليك مربوط بيك،
استعلان مجد الرب بأرضك مربوط بيك، تغير الأجواء المحيطة بيك مربوط أنك أنت بتخضع الأرض. إزاي؟ مش بقوتي، مش بقدرتي، لا، هي نعمة نازلة وإدراك داخلي، فبتطلق هذه النعمة من خلال عبادتك.

صلواتك من خير، وعمال بيلاطفنا. بالمناسبه الزمن ده كنت شاعر قوي وانا واقف على الستيج، انه عمال بيلاطف كثيرين وبيرجعهم للمحبه الاولى، فبيرجعهم للدعوه الاولى. فاكرين اذكر محبتك الاولى فتعمل الاعمال الاولى؟ هو بيلطفك لرجوعك للدعوة، بيلطفك وبيرجع لك أمورك، بيلطفك في هذا الزمن عشان تدرك السرعة اللي حصلة في الروح وفي الأرض، في السماويات وفي عالم أرواح الشر برضو وفي أرضك، وتجيب السماء على الأرض. كلكم هنا عارفين هذا التعبير، كما في السماء كذلك على الأرض، نحب نقوله كثير. أنت اللي بتجيب كما في السماء. دي مش صلوة بتصليها وتقوم بس إيدك وشه وظهره نشكر ربنا. نو الايجنت، الوكاله لاتيان ما في السماء على الارض هي الكنيسه، هي اولاد الرب. حد هنا نفسه كما في السماء يحصل في ارضه؟ حضرتك المسؤول. اتملي بالسماء، اتملي بالسماء، وامن وصدق واطلقها. من ازاي؟ تشريعك، صوتك، عبادتك، ايديك المرفوعه، ايمانك، طاعتك، خطواتك، كل حاجه في كيانك. عشان كده المسيحيه مش اجتماع بتحضره، المسيحيه حياه بتعيشها. الاجتماعات بتملانا بالنعمه وتملانا بالايمان وتملانا بالمسحه، لكن الحقيقي هذا الملء بتخرج بيه عشان تستخدمه، وكل ما تستخدمه هو عجيب جدا يزداد في حياتك، وكل ما تستخدمه يزداد في حياتك. كل ما تستخدم إيمانك، إيمانك بيقوى. كل ما تستخدم فرحك أو طاعتك أو تكريسك أو صلواتك، بيزداد هذه النعمة، لأن من يفرق يزداد. فعايز شجعكم جدا، لأنه في عمال بيلاطفكم. فاكرين ألاطفها وأرد لها كرومها؟ فاكرين الآيات دي؟ ألاطفها، خدها البرية وأرد لها كرومها. أي سلب في محبة في هذا الزمن، تجاوب مع حب الرب، لأنه بيلطفك، بيناديك، بيجذبك بحبال البشر، بربط المحبة. ده في الإصحاح ده يقولك من مصر دعوت ابني فيرد ليك الدعوة. مش هقولك ارفع ايدك، أي حد حاس أنه فقد الدعوة وملهي في أموره، رب يلطفك في هذا الزمن من أجل استرداد الدعوة. أي حد حاس أنه متشتت في هذا الزمن ومش قادر يفوكس على دعوته، انا مش عارف يمين من شمال، انا متهاجم في دعوتي، انا متهاجم في رؤيتي، انا متهاجم في الحركه، متشوش كده، هو ربي لطفك في هذا الزمن. تقولي اعمل ايه بالظبط؟ اقول لك تجاوب مع حبه، اتنقع في هذه المحبه. بعد بكره اقعد يوم الجمعه، مش فاهم ايه يوم الجمعه معايا النهارده، يوم الجمعه كده اقعد شويه معاه كده وخليه يحب فيك عشان يرجع الدعوه مره تانية على حياتك. بيلطفك فيرد لك كرومك، بيناديك باسمك ويرد لك الدعوة. من مصر دعوت ابني، فبحبال البشر بربط المحبة بيكتذبك مرة تانية، ويرفع النير عن عنقك ويشفي حتى وانت مش واخد بالك. ياه ياه ياه ما ناس بتكتشف انها خفت وما تجيش تقول انها خفت، واول ما بتعيا تقول انها عيت، بس اول ما تخف ما تقولش انها خفت. تعملوش كده، تعملوش كده. انت كويسين؟ ممكن تردوا علي. زي ما اتفقنا، أزمنة استعلان. فاكرين من أول أكتوبر أزمنة استعلان؟ في استعلان، صدقوني صدقوني في استعلان. كم الشهادات اللي بتجيلي مشجعة عن نتائج الحركة أو الخدمة. قلت لكم الأسبوع اللي فات كان في حاجة في أسيوط، قفلة في أسيوط الأسبوع ده، كان في زيارة لأعمال رحمة وأعمال لمرضى وأعمال رحمة، وكم برضو الاختبارات اللي جاية لي وكم خلاص النفوس. في هذا الزمن أعمال الرحمة لها تأثير غير عادي. تعرفوا أعمال الرحمة؟ تعرفوا اليتامى والمساكين والمحتاجين؟ تعرفوا أن ده جزء من عمل الكنيسة، وأن هذا الجزء بيفتح بوابات المعجزة؟ وكل طاعة لينا بأعمال رحمة وأعمال محبة وأعمال بتبقى مصحوبة بخلاص نفوس بطريقة معجزية. صدقوني في هذا الزمن أعمال الرحمة مصحوبة بمعجزات يمين وشمال. مش بس الفريق اللي راح عمل خدمة، لكن كذا حد أنا مدرك أنه بيعمل هذه الأمور بصورة شخصية أو بمبادرات شخصية. أسر في بعض الأحيان بتعمل ده بمبادرات شخصية، هو ومراته وعياله.

روح يعملوا حاجات كده زي كده، ومصحوبة دايما بآيات وعجائب، دايما بآيات وعجائب. فعايز اشجعكم، انا بشجعكم في استعلان ليسوع في أراضينا بطرق متنوعة. استعلان يسوع مش بس في اجتماعات، استعلان يسوع بيحصل في البيوت، بيحصل في المراكز اللي محتاجة معونة، ومراكز محتاجة رحمة، ومراكز محتاجة شفاء. استعلان مجد الرب يستعلن في كل الأمور دي. فأشجعكم جدا، حتى لو تقولي طب نعمل إيه، الباب اتفتح، حتى بمبادرة شخصية اتحرك، حتى بمبادرة شخصية اتحرك. أمين. ومش شرط، حتى بالمناسبة مش شرط الحاجات تبقى يعني في حاجات ممكن تعمل حاجات مع البلد، يعني تعمل حاجات مع منظمات أو حاجات فيها رحمة لناس. احنا مش بنعمل حاجة عشان، احنا بنعمل حاجة عشانه. هتفهم حاجة؟ وبالتالي كن متسع، ما تبقاش مغلق التفكير أو الرؤية. أنا عارف لكم متسعين، إيه اللي يخليكم تحضروا اجتماع زي كده إلا لو أنتم متسعين؟ رومية 8 آية كلكم عارفينها، أحطها قدامكم بس كده أفتح بيها الكلام. يعني زيكم الرب صالح، في حاجة بتحصل في مصر، في حاجة بتحصل في مصر. خلي بالك ده نتيجة صلوات كنيسة مصر لسنوات طويلة. في حاجة بتحصل في مصر، في حاجة بتحصل في السماويات، وفي حاجة بتحصل في أرض مصر نتيجة صلوات، نتيجة إيمان. الرب حفظ مصر وسيحفظ مصر. بالمناسبة لازم تصلي من أجل كل من هو في منصب في هذا الزمن بصورة خاصة لغاية نهاية السنة. يجب أن يحفظ، لأن أي مؤامرة لإبليس ضد رئيس هذه البلد أو لكل من هو في منصب بطريقة شريرة تجهض باسم الرب يسوع بكل وضوح. أنا بقولها بكل وضوح، بأحلام وأكدت هذه الأحلام من كثيرين، إنه بس بالفعل ابتدى صلاة في الموضوع ده، إنه يجهض أي مؤامرة ضد رئيس هذه البلد أو كل من هو في منصب. ده وقت إنك تصلي الصلوة دي. هي صلوة مكررة بنكررها كل من يحصل تمييز روحي إنها محتاجين نعملها، بس طالع إنذار روحي جوه أرواح كثيرين إن الزمن ده زمن نصليها مرة كمان. أمين. أنا بقولها لكم تبقى مسؤوليتكم برضو. رومية 8 آية 19، آية بسيطة مجرد أفتح فيها الكلام. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. أنا عارف إنه الآية معروفة، بس أنا بحطها قدام عينيك. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. علاج الخليقة إن أبناء الله يستعلنوا، علاج الخليقة إن مجد الرب يستعلن فيك. هم أبناء بالفعل. كلكم سمعتوني بتكلم عن الآية دي، لأن أنا مجرد بفتح بيها وأتحرك معاك. بس إن مجد الرب يستعلن في ولاده هو العلاج الإلهي للخليقة. بصوا كلكم عارفين بلعب معاكم اللعبة دي كذا مرة. لو احنا هنكتب الآية دي هنكتبها ازاي؟ الخليقة ايه علاج الخليقة؟ هيبقى عندك انت آراء كتيرة وأفكار كتيرة جاي، كلها حلوة، كلها صح، وكلها من ربنا. بس العجيب في هذه الآية ان علاج الخليقة هو استعلان ولاد الرب. أنا عشان أشيكها شوية، كلكم سمعتوني بقولها، هو استعلان مجد الله في أبناء الله. ده أنا ببسطها، ده المبسط بتاعها، ده المخفف بتاعها. الحقيقي بتاعها ده استعلان أبناء الله، إن أبناء الله جلد وجههم يلمع لو جاز التعبير. مش بتكلم مجرد بصورة حرفية، لكن بتكلم بصورة روحية، وما عنديش مشكلة في الحرفية كمان. هو استعلان أبناء الله، استعلان حضرتك. لا
يبقى ظلال سودة ولا في قلبك ولا في نفسك ولا في فكرك ولا في شخصيتك ولا في إنائك ولا في عينيك ولا في رؤيتك ولا في أدراكك ولا في دعوتك، لأن هنا الاستعلان بيبقى منور بهذا المجد فيتغير كل حاجة.

وده علاج الخليقة. فالخليقة ترى استعلان ولاد الرب، الخليقة ترى مجد الله في ولاد الرب. ليه؟ لأنه أنت مدرك أنك واقف قدام هذا النور الإلهي في هذه الرتبة الإلهية اللي بتغير كل حاجة فيك وكل حاجة في إنائك، وبتاخد هذا الاستعلان وبتدرك أن ده دورك أنك تطلقه في الأرض، وهو ده قوة إخضاع الأرض. كلكم عارفين أن بعديها قال مجد الله في أبناء الله، حرية مجد أولاد الله. هذا المجد، هذا الاستعلان، بص هو شاركتكم قبل كده عن وقت الاستعلانات، هو استعلان وجه الله في أوضتك، هو استعلان استجابات الله في حياتك، هو استعلان الدعوة اللي في حياتك بسلطان. وكل حاجة من دولة يجب أنها تستعلن لآخرها، استعلان وجه الله في خلوتك، استعلان استجابات الله في حياتك، واستعلان دعوة الرب على حياتك بقوة. أي ظلال على أي حاجة من الثلاثة دولة يجب أنك ترفضها في هذا الزمن. أنا بحكي معك بحرية. وخلي بالك أول ما بتقول نو لكذبة إبليس النور بيقوم داخل بدل الظلمة. الكذبة بيجيب ظلمة، أول ما بتقول نو للكذبة البديل طوالي نور بيخش ونور أقوى من الظلمة. ما بيحصلش الصراع ما بين النور والظلمة مين يكسب، النور لما بينور الظلمة بتخرج. أول ما بتقول نو للكذبة، نو لأن في فاصل ما بينك وبين وجهه، نو لأن أنا بصلي وما فيش استجابات، نو ده هو طبيعته أنه بيسمع، هو دفع كل الثمن، هو قال قد أكمل it's finished. كل صلوة أنت صلتها هو استجابها في الصليب. طب لسه ما حصلتش، أوكي، لأن في حاجة لازم تحصل في الأرض، يجب تتجاب من السماء للأرض. عارف مين بيجيبها من السماء للأرض؟ مين بيجيبها من السماء للأرض؟ أنت، أنت اللي بتجيبها من السماء للأرض. هو قال قد أكمل، جيبها بقى، خلصت خلاص، اقطفها بقى، هي موجودة ليك في شجرة الحياة، مد إيدك واقطفها، هي موجودة ليك. كل حرية، كل انتصار، كل غلبة، كل فرح، كل سلام، كل قداسة، كل حاجة هي موجودة ليك في شجرة الحياة، اقطفها وجيبها أرضك، اقطفها من عالم الروح وجيبها للعالم الطبيعي لحياتك. يستعلن مجد الله في أولاد الله، لو جاز التعبير، لو مجد الله ده موجود. هو لا، مش هكمل الجملة لأنها مش مظبوطة. مجد الله بيستعلن في حياتك، لأنه لما بيخرج منك الخليقة بترى. هو ده اللي منتظراه، هو ده اللي منتظراه. الخليقة منتظرة أنها تشوف فيك حاجة تقول هو ده اللي أنا منتظراه. عشان كده 10 رجال يمسكوا بديل واحد من ولاد الرب، خدنا معاك إلى جبل الرب، عرفنا أن ربنا معاكم. إيه اللي خليهم يعملوا كده؟ هو ده اللي احنا منتظرينه. الابتسامة دي، الرجاء ده، الإيمان ده، السلام ده، الهدوء ده، النعمة دي، الغفران ده، هو ده الخليقة منتظراه. وده بيخرج من حياتك لأنك مدرك أنك بتتملي وبتخرج بكل ابتسامة، بكل محبة، بكل رحمة، بكل إيمان، بكل نعمة. فالخليقة منتظرة ده عشان مجد أولاد الله يتملي حرية، يبقى فيه حرية لمجد أولاد الله. يبقى مجد الرب في ولاد الرب خارج منك بحرية، مليك بحرية، بيفيد منك بحرية، حرية مجد أولاد الله. كتير بنراها إنه يعني إن يبقى فيه مجد ربنا يحررنا، نو، إن مجد الرب يبقى حر فيك وحر من خلالك. حرية لمجد أولاد الله، مش إن أولاد الله يبقوا أحرار. ما خدتوش بالكم حيث روح الرب هناك ايه؟ ده بيحررنا. لكن حرية مجد أولاد الله يعني مجد أولاد الله يبقى متحرك بحرية. إن المجد اللي بيملأها، أنا داخل لحتة معاك. خلي بالك المجد مش حاجة بعيد هناك، المجد مش حاجة ما تستحقش إنها تحصل. كتير بيتعاملوا مع كلمة مجد إنها كلمة كده خزعبلية طايرة في الهواء من كلمات الفضائية في الحياة المسيحية. ده غلط. حد في مرة قال لي أنت بتكلم عن المجد كتير وأنا ما استحق، كانوا في مؤتمر مش يعني برا مصر يعني، فحد مش متعود على اللغة بتاعتنا، أنتوا تعودتوا ودي مشكلة برضو. فهو لأنه مش متعود عمل جوا تحدي، أنتوا ما عملش جواكم تحدي لأنه تعودنا بقى، هو الخدمة دي تعمل بتكلم عن المجد.
هو مش جواه تعود، فعمل

جواه تحدي. فجالي قال لي بعد الاجتماع قال لي بص انا كلمه مجد بالنسبه لي حاجه هناك ما استحقش اتعامل معاها، حاجه بعيده كده، مجد في السماء ان شاء الله. كان اجابتي البسيطه اللي كلكم عارفينها، المجد مش للي يستحق، المجد لا ينسكب للي يستحق، المجد بينسكب للذين زاغوا وفسدوا. المجد ما بينسكبش للي يستحق. حد هنا زاغ وفسد قبل كده؟ اللي ما رفعوش ايديهم كلهم يتوبوا دلوقتي. المجد ما بينسكبش على اللي يستحق، المجد بينسكب على اللي زاغ وفسدوا. كلكم عارفين آية فمش عايز افتحها. الذين الجميع زاغ، الجميع تعرفوا الجميع، الجميع زاغوا وفسدوا. ايه علاجهم؟ ايه علاجهم؟ ايه انا عارف انكم حافظين الآية، انا عارف انكم حافظين الآية، بس فكر شوية، ايه علاج الجميع اللي زاغوا وفسدوا؟ ايه علاج الفساد والزيغان ده؟ مجد الله. إذن الريميدي، الدواء اللي الدكتور بيوصفه لك، تخش له كده انا زغت وفسدت، فسدت، الدواء اللي يكتبه لك مجد الرب ثلاث مرات في اليوم. كويس ما طلبش منك حقن. الجميع زاغ وفسدوا. فاوعى تلغي كلمه مجد من حياتك. انا لان كلمه مجد هو تقل الحضور الالهي اللي الرب عايزه يبقى بحريه بيملاك وبحريه بيخرج منك. حريه هذا المجد المعطى لابناء الله اللي هم زاغوا وفسدوا، واللي علاجهم مجد الله، اعوزهم مجد الرب. الحاجة الوحيدة اللي بتغطينا من عرينا هو المجد الإلهي، مفيش حاجة تانية بتغطيك من عريك غير المجد. تقولي دم يسوع، ولك دم يسوع بيفتح هذه الحالة، لأن المجد هو الغطاء الوحيد اللي بيغطيك بالكامل. على كل مجد غطاء، أشعياء 4. دم لما بيغطيك المجد بيغطيك. خروجا عن المجد انت عريان. ادم وحواء كانوا متغطين بالمجد، كانوا عريانين ولا يخجلان، مش شايفين هم عريانين. ليه؟ مجد رب مغطيهم. المجد مش حاجه، المجد مش غريب عنك، ده علاج اوكي. انا بقرا الايه او بقول لك الايه ومتوقع انك انت بتترجمها جواك. لو انت بتصارع مع ضعفات بتعمل ايه؟ بتصلي لايه؟ تيجي لو انت بتصارع مع ضعفات تصلي ان مجد الرب يملى مكان الضعف ده؟ تيجي لانك صليت الصلوات التانية وما جابتش نتيجة. انا وحش ومش عارف ايه، وتوبني يا رب فاتوب، وده شغال برضو، لازم تتوب. بس بعد ما تتوب ايه الاخبار؟ التوب بيعمل كفارة، لكن الانتصار له علاقة بحاجة بتغطيك وتحارب عنك وتنتصر ليك. لو علاج الزيغان والفساد، الجميع زاغوا اعوزهم، هو ده العلاج. ايه رايك بقى انك تطلب مجد الرب، انك تدرك ان مجد الرب علاج لامور كثيره في حياتك؟ انا مش عارف اخر مره طلبت ان المجد يملاك في حته ضعف كان امتى، او هبص معاك النهارده على ماذا يصنع المجد. ممكن ماذا يصنع المجد ليك؟ بس أنا لما هقولها ماذا يصنع المجد ليك، أنا عايزك تستخدمه عملي. دي طلبة، دي حاجة بتطلبها أنها تنفجر فيك، وأن المجد يبقى ليه حرية فيك أنه يشتغل، وحرية أنه يخرج منك، لأن حرية هذا المجد هو الخليقة منتظرة. Are you here؟ تقول أنا مش جاي أسمع عن حرية المجد، أنا جاي أسمع عن مشاكلي. أقولك عشان كده بتسمع عن حرية المجد، عشان علاج حاجات كتير في حياتك وفي مواجهاتك هي مربوطة بالمجد. فالمجد بالمناسبة، المجد برضو مش بينزل على الأرض، المجد بينزل عليك. كتاب مقدس يقول لك المجد جواك. ليه؟ لأن المسيح فيك. Good morning. المجد بيملاك أنت، المجد مش بتدور عليه بره هنا، المجد بيملاك أنت. فإملاني بمجدك. يعني ايه مجدك؟ يعني تقل الحضور، لمعان حضورك. عشان كده ابناء الله بيلمعوا، ليه؟ لانه بيتملوا بلمعان تقل الحضور. هو تقل الحضور ولمعانه ده بينسكب حواليك ولا عليك؟ عشان كده كل حاجه في الكتاب المقدس بتاخدك قدامه عشان تتملي من هذه النعمه، لانك انت الوكيل الوحيد، الوكيل الوحيد.

يعني ككنيسة الرب، مش أنت يعني، ككنيسة الرب وأنت الوكيل الوحيد لحرية مجد الله في الأرض، إن المجد يتحرك بحرية. عبادتك أساسية، إيديك المرفوعة أساسية، خضوعك، طاعتك، محبتك، تكريسك، كل حاجة خارجة منك أساسية، لأن منها بيستعلن حرية هذا المجد في الأرض. إخواتي لما راحوا عملوا أعمال رحمة، هو ده كان إعلان مجد الله بيتحرك بحرية في أعمال الرحمة. حد فاهم حاجة؟ أنتوا جمال، كلكم عارفين خدمة العهد الجديد في مجد أعظم، مش كده؟ أوكي، هقول لكم نقط ورا بعض. حتى أول حاجة المجد بيعملها، ماذا يصنع المجد ليك؟ المجد بيغطيك، أي حتة مش متغطية بالمجد عريانة، وأي حتة عريانة يبقى مكشوفة لإبليس. ببساطة مجدك يغطيني، مجدك يغطي عيلتي، مجدك يغطي شغلي، خروجي ودخولي، مجدك يغطي الخدمة، مجدك يغطي الأزمنة. دي صلوات أنت بتصليها، مش بقولك أنا، مش دي مش وعظة، أنا بقولك أنا بصلي إيه ليا، بصلي إيه لمراتي ولعيالي، بنتي عيالي يعني. بصلي إيه للخدمة، بصلي إيه لأطراف الخدمة. هقول لكم كذا حاجة عن الخدمة والخدام، عشان لو أنت خادم تعرف تعمل إيه. أنا علاقتك مع المجد مش علاقة غريبة، أنت ابن مجد. علاقتك مع المجد مش حاجة بعيدة هناك وحاجة كده طايرة في الهواء بتلمع منورة كده زي سبوت نور وهناك إن شاء الله. أولا المجد ساكن فيك، المجد هو علاج الفساد والزيغان، المجد هو الطبيعة الإلهية، هو خدمة العهد الجديد في مجد أعظم. فاكرين؟ فاكرين آت؟ أنا بحكي معاكم. موسى كان جلد وجهه بيلمع، كان بالحالة تكون خدمة الروح في مجد أعظم، لكن خدمة الدينونة في مجد. مرة ثانية المجد هو تقل حضور لامع، بس المجد عملي جدا. النقطة الأولانية المجد بيعملها بيغطيك، أي حتة مش مغطية بالمجد، أي حتة إبليس عمال بينشن عليها في بيتك أو في حياتك أو في ولادك، تيجي تطلب أن مجد رب يغطيها. ذكر آدم وحواء عريانين، بس طول ما هم مغطين بالمجد إبليس ما بيقربش منهم. أول ما فتحوا الكذبة إبليس عرف يخش. على كل مجد غطاء أشعياء 4، أنا بجمع لك حبة آيات بلف معاك ببساطة. تاني حاجة، كلكم عارفين موسى لما قالوا أرني مجدك، فاكرين؟ فخباه الرب، الرب كان بيتكلم معاه وجها لوجه، لكن لما جاء عنده أرني مجدك أم خباه الرب، قال له بص المجد حاجة أتقل من الطبيعي، المجد حاجة بتطلب، المجد حاجة مش طبيعية، سكنة داخلية طبيعية، المجد حاجة بتطلب. يعني أنت تطلب المجد، بتعطش للمجد، إيه؟ أنا عايز تقل حضورك يملاني، عايز تقل حضورك يملاني. ده مش الطبيعي، ده حاجة بتطلب. لما طلبها موسى قال له أرني مجدك، قال له بس أجيز كل جودي، فاكرين؟ ونادي بسلطان اسمي، أترأف وأرحم. إذن الجود، سوري، إذا المجد هو جود بيتحرك قدامك، سلطان بيتحرك قدامك، رحمة ورأفة. المجد هو قوة الاختراقة اللي بتعدي قدامك في شغلك أو في ظروفك أو في نفسيتك. حد هنا يحب يخترق حاجات؟ إيه رأيك تطلب المجد؟ أجيز، لأن المجد بيتحرك، أجيز كل جودي قدامك، أنادي بسلطان اسمي، أترأف وأرحم. أنتوا هنا؟ أنا عايز أتأكد بس. بصوا أنا أرى لكم آية ربنا كان حزقيال. أنا همشي نقطة، هكمل بقية النقط معاكم، بس أنا حزقيال 3. حملني روح، حزقيال 3:12، حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم. الصوت ده بيقول ايه؟ مبارك مجد الرب من مكانه.
صوت أجنحة حيوانات متلاصقة الواحد بأخيه، صوت بكرات معها وصوت رعد عظيم، فحملني الروح وأخذني فذهبت مرا في حرب.

قررت روحي ويد الرب كانت شديدة علي. بصوا أنا تعبير ده كان ربنا بيكلمني فيه من يومين بس، لكن فتذكره دلوقتي. في مكان للمجد في حياتك وفي مكان ليك قدام المجد. تقول لي أنت قولي لسه قايل المجد جوايا. بس المجد ده بيطلب، المجد ده بيتقعد قدامه، المجد ده بيتملي بيملاك، لأن في مكان مبارك مجد رب من مكانه. خلينا في آية 12 على الشاشة. حسقيال بياخد خلوته الأولانية في بداية إرساليته، فسمع صوت رعد وحمله الروح لأن في إرسالية على حياته. بس الصوت اللي كان بيقول مبارك مجد الرب من إيه؟ من مكانه. الآية في العبري مركبة عشان كده في العربي حتى مش باينة. كأن مجد الرب بيتقابل معاك في مكانه بطلقك، كأن مجد الرب بيتقابل معاك بتقله بصوت رعد وعجلات وبكرات ويقوم واخدك ويقوم نقلك في حرارة روحك، كأن روحك بتقابل مع مجد يملح روحك بنار ويقوم واخدك وعايز يتحرك بيك. بس في مكان للمجد فيك، في مكان للمجد ما بينك وبين الرب. مبارك مجد الرب إيه؟ من مكانه. في مكان للمجد ليك. سلام. في مكان شخصي للمجد ما بينك وما بين الرب. تعالي لي عشان انتوا هنا. انا قطعت النقط اللي كنت بقولها علشان اقول الايه دي، لان ايه كانت شخصيه ليا من 3 ايام، بس حبيت اشارككم بيها. الرب المجد له مكان فيك، ولو أنت دخلت لهذا المكان وتعاملت مع الرب وطلبت المجد أنه يزداد والمجد يغطي كذا والمجد يغطي كذا، لأن كل حتة مش متغطية بالمجد عريانة، وكل حاجة تحتاجها تخترق قدامك جود وسلطان ورحمة ورأفة تحرك قدامك، لأنك تطلب هذا المجد. ومبارك مجد الرب من مكانه. قلت لكم أنكم جمال. خروج 13 مجد الرب يعمل إيه كمان؟ خروج 13 مجد الرب قيادة يومية. لو طلبت مجد الرب هتلاقي الرب يحرك كل أحداث حواليك عشان يقودك صح. خروج 13 كان الرب يسير أمامهم، آية 21، نهارا في عمود سحاب. كلكم عارفين السحاب في العهد القديم صورة لإيه؟ للمجد الإلهي. لما السحاب ملأ البيت مجد الرب. انتوا موجودين؟ بتكلم بسرعه عليكم. اوكي. مجد الرب عايز يقودك كل يوم. تصور لو مجد الرب اللي بيقودك. ابناء الله ينقضون بايه؟ حلو قوي. تصور بقى ان سلاسه هذه الايه اللي احنا حافظينها، ابناء الله ينقضون بروح الله. الرب يقول لك انا بقودك بروحي، بس روحي ده كثافه حضور الهي مليانه مجد هي اللي تقودك. فسحابة في النهار وعمود نار بالليل، وعمود النار برضو رمز للمجد الإلهي ليقودك كل يوم. اطلب مجد الرب هتلاقي قيادة، اطلب مجد الرب هتلاقي اختراقة، اطلب مجد الرب هيغطي كل حاجة في حياتك. اطلب المجد. آخر مرة طلبت أن مجد الرب يملاك ويفيد منك ويبقى حر ليك. مجد الله يبقى حرية فيك وحرية خارج منك، حرية هذا المجد. احنا كتمنا على دماغ المجد. بمعنى ايه؟ بمعنى ولا بنطلبه ولا بنصدق، ولا بنصدق اللي هو ساكن فينا ولا انه لينا، والكلمه تبقى بعيده هناك. زي ما اخويا ده قال لي انا حاسس ان ما استحقش الكلمه دي وانها كلمه هناك. قلت له تستحقها لان ده علاج الذين زاغوا فسدوا، وهي مش هناك، هي فيك لان المسيح فيك. وهنا الايمان وهنا العطش وهنا الطلب، عشان كده اطلبه ده. كنت هنزل بس مش هنزل. هقول حاجة للخدام، بس هي مش للخدام، هو لكل حد مسؤول لو أب أو أم. سفر العدد أحد أسرار الخدمة. سفر العدد صحة 14. كم حد فيكم كأب أو أم في يوم كان نفسه حاجة تحصل في ولاده

لما يقول لهم يعملوا عكسها بالظبط. أشكر الإيدين المرفوعة. اللي ما رفعوش إيديهم يتوبوا برضه. السؤال اللي جاي مش لازم ترفع إيدك فيه، يعني كم خادم أو خادمة كان مسؤول عن خدمة وكان عايز الخدمة يحصل فيها حاجة ورد الفعل من الناس

حد في يوم من الأيام قال الجملة دي، قال الناس مش زي البيانو، البيانو تدوس دو طلع دو، مي طلع مي، قال الناس مش كده، تدوس دو يطلع لا، تقول دو يقولك لا، يا عم بقول دو لا. عايز بقى تدوس دو يطلع دو. فلو انت من الناس اللي بتدوس دو يطلع لا، الجزء ده ليك. موسى كان بيتعامل مع كل مشاكل الخدمة من خلال المجد، كل صراعات الخدمة، لأن موسى كان قائد خدمة، كان بيتعامل مع كل صراعات الخدمة والمناوشات في الخدمة والخناقات اللي في الخدمة والخناقات معاه أو خناقات مع بعض أو أيا كان اللي بيحصل، كل ما كان يحدث في الخدمة كان موسى بيتعامل مع كل هذه الأمور مش بالفقاقة لكن من خلال المجد. مريم قالت شمعنا موسى، فنزل مجد الرب. مريم مجد الرب خلى مريم برصاء، يقول لك فلما ارتفعت السحابة مريم صارت برصاء. موسى اللي هي كانت تتخانق معاه وقف قدام الرب من أجل إبراءها، وما تحركوش لغاية لما أبرأت. هتفهم حاجة؟ بس كيف تم التعامل مع قصة مريم؟ مجد الرب. موسى حل المشكلة، قعد طب يا بنت الحلال تعالي نتفاهم، مراتي بنت ناس برضو الكوشية، مشكلة نتجوز كوشية وإحنا بنسمع صوت ربنا، يقعد يتناقش معها، ولا مجد الرب؟ سفر العدد صح 14 آية 10، قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. كل الناس قالوا موسى وهارون يرجموا بالحجارة. كيف يتعامل موسى مع القصة دي؟ ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل. قال الرب لموسى، إزاي بيحصل هيمنة على الصراعات، على المواجهات، على الخناقات اللي في البيت، على اللي بيحصل في أولادك، على اللي بيحصل في الخدمة، إنك أول حاجة مش بقى الفقاقة بتاعتك والخبرات والدراسات أو الذكاء أو الغضب أو الصمت أو كل المانيبوليشن التلاعب، أطلب مجد الرب وشوف مجد الرب هيعمل إيه. ظهر مجد الرب، بيخنقوا يترجموا بالحجارة، حلو قوي. اتفرج على القصة فيديو، يعني واقفين الشعب هنرجمهم بالحجارة، فموسى وهارون كل الموقف ده متكرر 3 مرات، قاموا وقفوا عند باب الخيمة فظهر مجد الرب. فموسى هارون ما تكلمش مع الناس، استخبى في باب الخيمة، ظهر مجد الرب. كمل معايا، والرب قام يكلم موسى. بصوا آية 20، قال الرب، لأن موسى وقف قدام الرب من أجل الشعب، هنا القائد بيقف مش علشان يتم القضاء، القائد بيقف عشان تتم الرحمة. ناس كثيرة تطلب حقي. القصة مجد الرب لو جه بيعمل الشغل، والقائد أو المسؤول أو الأب أو الأم بيطلبوا الرحمة. فالقصة تنطبق على أب، على أم، على قائد خدمة، على أي حد مسؤول. فقال الرب قد صفحت حسب قولك، آية 20، ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. غريبة الآية دي ليه؟ لأن هو في مواجهة، الرب عايز يقضي على النفوس، فوقف قدام وقف موسى قدام الرب، قال له اصفح عن الشعب، قال له اوكي حسب قولك، انا مش حافني الشعب كله، لكن حي انا فتملأ كل الارض من مجد الرب. جميع الرجال الذين رأوا مجدي واياتي التي عملتها في مصر وفي البريه وجربوني الان 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الارض. طب موسى اللي اختار مين يقضى عليه؟ نو، المجد اللي اختار. حي انا فتملأ الارض من مجد الرب. هتفهم حاجة؟ ما خدتوش بالكم بس هقولها مرة تاني. مجد الرب هو اللي بيعمل الشغل، هو اللي بيعمل الترتيب، هو اللي بيغطي الأحداث. دورك تعمل حرية لهذا المجد أن يخرج منك، ومجد الرب بيرتب كل حاجة في العمل. مجد الرب بيرتب كل حاجة في كنيستك، أنا بكلم البعض اللي بيشاهد. مجد الرب هو اللي بيعمل كل حاجة في

بيتك. مجد الرب هو اللي بيرتب مين ومين ومش مين ومش مين، مين يكمل ومين مش يكمل، مين بياخد جنب لان في برص ونستناه لغايه لما يرجع. لان مجد الرب لما بينسكب هو اللي بيوضب، هو اللي بيحط كل حد في مكانه. مجد الرب اللي بيرتب، بس دور الاب او الام او القائد او الخادم اللي بيقود حاجه ان يستقبل هذا المجد ويطلقه بحريه في العمل. كل بالمناسبه دي ايه 14 ايه 16 نفس القصه حصلت مواجهه. فاكرين بني قرح دول جم؟ مش بني قرح، بني قرح جم يهاجموا موسى ويهاجموا قياده موسى ولا حاجة. موسى دخل الخيمة وطلب مجد الرب، فتراءى مجد الرب. كل مرة كانت بتحصل مواجهة كان يستخبى موسى في المجد، ما بيستخباش موسى في مناقشات، بيستخبى موسى في المجد. المجد قيادة لحياتك، مش بس قيادة في الحياة اليومية، مجد قيادة في القائد اللي جواك وجواك. انتوا كويسين؟ دي نقطة كويسة بالمناسبة، دي نقطة كويسة قوي. عايز تدوس على دو في ولادك يطلعوا دو، مش بالكلام، بيعدوا على أزمنة. اللي انت هتقوله هو مضمون عكسه بالضبط اللي هيحصل، مضمون جارانتي. اطلب مجد رب يغطي، اطلب مجد رب يغطي وشوف ربنا هيعمل ايه. زكريا 2، انتوا هنا؟ زكريا 2 قربت اخلص. حاضر. مجد الرب يحارب عنك، مجد الرب سلاح. ايه 8 زكريا 2:8 هكذا قال رب جنود بعد المجد، بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه، أنا أحرك يدي عليه فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. هقراها مرة تاني، آية 8. أنتوا هنا؟ أوكي. قال هكذا قال رب الجنود بعد المجد. الآية مش بقى واضحة في العربي لأن العبري برضو مجعلص فيها شوية. بعد المجد أرسلني إلى الأمم. آية عجيبة جدا. زكريا بيقول بعد ما ملاني بالمجد أم مرسلني إلى الأمم برسالة، إن هذا المجد بيحكم على الذين سلبوكم، من يمسكم يمس حدقة عينه، أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود أرسلني. المجد بيتحرك بيملاك ويتحرك قدامك. بعد ما تمليت بالمجد أرسلني رب الجنود. خلينا في الآية اللي قبلها. بعد ما تمليت بالمجد هكذا قال رب الجنود بعد المجد أرسلني إلى الأمم. وشكم مش مصدقني، دي آية. بعد ما تمليت بالمجد رب أرسلني. عايز تتحرك بانتصار ويحارب عنك المجد في إرساليتك، تملي بالمجد. جاء الوقت ان كنيسة الرب تطلق المجد قدامها بحرية. جاء الوقت ان كنيسة الرب تتملي بالمجد ويبقى في حرية لهذا المجد، لان حرية مجد اولاد الله هي اللي بتفتح الطريق قدامها. جاء الوقت ان مجد الله يبقى حر فيكي وحر من خلالك خارج، وعلاقتك مع المجد تبقى حرة. طبيعي انك طبيعي جدا انك تصحى الصبحية مجدك يا رب يملاني، مجدك يملى النهاردة، مجدك يغطي كل حته، ما تبقاش حته عريانه، مجدك يتحرك قدامي. عمال بقول لك نقط للمجد. مجد الرب مستعد يرتب كل حاجه في حياتك، تحب كل حاجه تبقى مترتبه في حياتك كما في السماء كذلك على الارض. مجد الرب هو لان مجد الرب هو لغه السماء، مجد الرب هو المال السماء. اول ما بتطلب ان المجد يملاك كما في السماء بيحصل في أرضك، فكل حاجة تتحط في مكانها. مش لازم آيات، كلوسي كلها الإعلان ده، كلوسي واحد اقراها كلها،
كل واحد كلها عمالة بتقول لك إن هو اللي بيحط كل حاجة.

كل حتة وبيملى كل حاجة في كل حتة، فكل حتة بتترتب في حياتك بالمجد، فبيرتب حياتك زي السماء. ما أعرفش عنكم، أنا بالنسبة لي ده يعني إن كل حاجة في حياتي تبقى زي السماء، شوق القلب يعني. ده اللي كنت بقوله بس مكنتش لاقي كلام لغايه لما ده، شوق القلب ان كل حاجه في حياتي تبقى زي السماء، كل منطقه، كل منطقه في بيتك، كل منطقه في نفسيتك، كل منطقه في صحتك، كل منطقه في مستقبلك، كل منطقه في الخدمه. تصوروا ان رب يرتب خدمتك كما في السماء، تخيلوا ده اوبشن. كلوسي بيقول لك كده، بس ايه الماتيريال اللي بتخلي، ايه الماتيريال اللي بتعمل ده في الارض؟ هو ماتيريال سماويه اسمها مجد الرب، والمجد بينزل على حياتك، مش بينزل حواليك، بينزل على حياتك لأنك بتعطش وبتطلب هذا المجد. لازم أختم مزمور 96، والشكو بيقولي لازم أختم مزمور 96. أنا عارف أني قلبت آيات كتير، بس جزء من مش دايما الاجتماع يبقى نبوي فقط. مزمور 96، رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. مفيش مجد بدون عجائب، مفيش مجد بدون عجائب، لأن مفيش مجد بدون نتيجة. هتطلب مجد الرب في نتيجة للمجد ده، المجد مش حاجة مشاعر طائرة في الهواء، المجد له نتيجة، فالمجد له عجائب. مجد الرب يملى الجسد بتاعك، توقع شفاء. مجد الرب يملى الجسد بتاعك، توقع قداسة. مجد الرب يملى الأوضة بتاعتك، توقع قداسة، توقع نور، توقع حرية، لأن مجد الرب بيحمل حرية وعايز يجد حرية فيك عشان يتحرك بحرية. وكل مرة بتسجد في أوضتك، كل مرة بترفع إيمانك، مجد الرب لما بيملى في نتيجة. مفيش مجد بدون نتيجة. لو في حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن المجد له عجائب. مجد الرب كان مالك الكنيسة الأولى، فكانوا آيات وعجائب غير المعتادة بتحصل بسبب مجد الرب. بولس إعلان مجد الرب إن فينا مجد الرب، يبقى ملانا ناظرين مجده بوجه مكشوف، نتغير تلك الصورة عينها. هذا الإعلان جوا بولس خلى العصائب تشفي المرضى. ليه؟ لأن المجد الرب له نتيجة، لأنه مدرك إن هو هيكل الله، مجد الرب فيه، فحتى العصائب تشفي وتخرج شياطين بسبب مجد الرب، لأن مجد الرب له نتيجة. عشان كده علاج الخليقة إيه؟ استعلنا أولاد الرب اللي إحنا ربطناها بأولاد الرب المليين من مجد الرب اللي بتحرك فيهم بحرية. عشان كده قال في الأزمنة الأخيرة أسكب روحي على كل بني البشر، لأن العلاج بتاع الخليقة إن الخليقة ترى مجد الرب يغطي وجه الأرض كما تغطي المياه البحر. أنا عارف الآيات دي بقولها كتير في هذا الزمن، اوعى تتعود عليها. دي الآيات اللي احنا بننشن عليها، إن مجد الرب يغطي وجه الأرض، كل ذي جسد يتغطى بمجد الرب. قبل الطوفان بتاع الأزمنة الأخيرة في طوفان من الروح القدس. طوفان الأزمنة الأخيرة اللي هو مربوط بطوفان نوح، يقولك فمات كل ذي جسد. طوفان الروح القدس بيموت كل ذي جسد عشان يحيي أبناء الله. بيموت كل ذي جسد فينا، بيموت أعمال الجسد فيحيي فينا حرية المجد. ففي طوفان فعلا، قبل الطوفان القضائي في طوفان خلاصي. احنا بنخش على طوفان الخلاصي ده، في نافذة مفتوحة لهذا الطوفان الخلاصي. عشان كده هنوقف من أجل بلادنا، بس هذا الطوفان بيغطي على أعمال الجسد وبيطلع حرية مجد أولاد الله. فيرى شبابكم رؤى وشيوخكم أحلاما، عبيده أيضا وعلى الإيمان أسكب روح على كل بني البشر. فده مش زمن، ده زمن رب لطفك من أجل الدعوة، تعالى تعالى تعالى أخرج لي. ليه؟ أنا عايز أكون حر فيك وحر خارج منك، حرية مجد أولاد الله، وما تسمحش الإبليس الكذاب أن يفضل جواك.

0: أهلا بكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم. بشكركم جدا لأجل متابعتكم، بشكركم لأجل كل رسائل تشجيع، وشكرا جدا لأجل يعني اهتمامكم بهذا البرنامج، برنامج فجر جديد، حلقة جديدة بنعمة الرب بعنوان الغفران مفهومه ومعناه في الكتاب المقدس. في البداية سعدنا وشرفنا يكون موجود معنا دوما بنعمة الرب، بشكر الرب جدا لأجله. حضرة الأسيس نبيل إبراهيم هو معد ومقدم، معلم ومحاضر في هذه الأكاديمية، الرب بيستخدمه بكل قوة. بشكر جدا الرب لأجل الوقت ده ولأجل البرنامج ولأجل كل رسالة تشجيع بتوصل من حضركم. مرحب بك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، الرب يباركك ويستخدمك دايما وتعيش حياة الثمر المستمر.
0: يمكن البعض بدأ يبعت رسائل، وناس قابلتني في مؤتمرات مختلفة، أنه لماذا لا تتحول هذه الأكاديمية أيضا إلى اللغة الإنجليزية، لأن في احتياج للشباب جيل الثاني اللي موجود هنا، واحتياج كمان أنه الآباء يقدروا يوصلوا هذه الأفكار باللغة الإنجليزية لأولادهم، وكمان في جزء من المجتمع اللي احنا بنوجه للتعليم ده متحدث باللغة الإنجليزية.
1: أنا بصلي
0: لأن ده احتياج كبير،
1: وأنا بتحد معك في الطلبة دي، ووصلني تقريبا شبه يعني تعليق مباشر بنفس الفكرة ديت للأولاد، قالوا مش عايزين يعني تغير حاجة، لكن استخدم كل الحاجات دي، التعبيرات دي باللغة الإنجليزية للشباب بتوعنا اللي بيجي عليهم هجوم من اتجاهات مختلفة ومن أديان مختلفة ومن أفكار متعددة، وما بيبقاش عندهم الحصانة ولا الفهم الروحي العميق لشرح وإعلان إيمانهم الحقيقي. فربنا يعني يتمجد والباب يتفتح، و الرب يأتمن شخص أنه يقوم بهذا العمل العظيم حتى تتسع الرسالة وتصل إلى لغات أكثر من اللغة العربية اللي إحنا تقريبا محصورين فيها في هذا الوقت.
0: أمين يا رب في اسم يسوع. النهاردة واقفين قدام موضوع مهم جدا، وهو الموضوع من ضمن المحاضرات اللي بتقدم في واحدة اسمها أساسيات الإيمان المسيحي.
1: نعم.
0: الغفران.
1: نعم.
0: الناس بتختزل كلمة الغفران، والبعض استغفر الله العظيم تحت هذا المصطلح. وإحنا خدنا كذا محاضرة عن الخطية وعن مفهوم الخطية، وأن الخطية مش مجرد فعل، لكن الخطية لها أبعاد كتيرة جدا. الموضوع ده مرتبط مع الموضوع السابق عن الخطية وقداسة الله.
1: بالضبط.
0: إيه هو معنى الغفران في الكتاب المقدس؟
1: هو يعني الحقيقة مهم جدا ان احنا نعرف ان كما تحدثنا عن مفهوم الخطية، لان الغفران هيبقى مرتبط او الخطوة العلاجية المواجهة للخطية، فاذا كانت الخطية داء فالغفران هو العلاج.
0: العلاج
1: وداء الخطية لابد ان يكون له علاج، العلاج هو الغفران. في الإيمان المسيحي أخ أندرو يختلف كل الاختلاف عن جميع الأديان الأخرى، ولا سيما حتى الإيمان الإسلامي أو الثقافة الإسلامية، إنك تستغفر وأول ما تقول استغفر الله العظيم أنت بتتوقع أو given يعني أمر لا يحتاج إلى الجدال إن ربنا يغفر لك، وخصوصا لو عملت حسنات وصمت أو حجيت أو ساعدت آخر أو عملت تقدمة أي

0: أي حاجة أنت تعملها، وكأن الدور الأول والأخير يقع على الإنسان، وهو متوقع أن الله يغفر دون أن يكون له دليل على ذلك.
1: في جزئية تانية حضرة القسيس، طالما لمست المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الاعتماد على مقولة أرى من خلال دراستنا لوحدة وحدانية الله أنها مقولة خاطئة، لأنه الطارح هذه المقولة ما عندوش أي إدراك أو فهم من جهة وحدانية الله الجامعة. بعض الناس يقول لك رحمته تسبق غضبه، فبالتالي ربنا رحمته واسعة فرحمته تسبق غضبه، فبالتالي لو أنا قلت له رب استغفر الله العظيم سامحني يا رب خلاص الموضوع، لأن رحمته تسبق غضبه.
0: ما هي دي مشكلة.
1: فالاعتماد على الجزئية دي مش بس الأعمال، تقول إيه فيها الواحد بيفكر بالطريقة دي؟
0: يعني هي يعني حضرتك جبتها من ناحية الغير المسيحي، وحتى المسيحي
1: داخل المسيحية،
0: في داخل المسيحية بيجيبها بطريقة تانية.
1: لا، وبيقول نفس الجملة، صدقني قابلت مسيحيين كتير
0: ممكن يكون
1: وللأمانة جزء كبير جدا يعني يتناوب على منابر بيقولوا نفس العبارة، رحمته تسبق غضبه.
0: بنقولها كده أو مرات كتيرة نحطها بالأسلوب المسيحي المختلف، ربما نقول إن محبة الله تطغى على كل شيء. مين قال إن كمالات الله مختلفة؟ معناها لما المحبة تطغى على كل شيء يبقى المحبة فوق العدالة، يبقى المحبة فوق الرحمة، يبقى المحبة فوق طول الأنات، يعني يبقى أنت كده عملت خلل في كمالات الله.
1: لكن يبقى في صفة تقوم على صفة
0: بالضبط كده، وما ينفعش
1: أو صفة تاخد دور أوسع وأكبر
0: أو لها الأولوية أو الأسبقية. لكن إحنا بنستخدم، وأنا بقصد بستخدم تعبير كمالات الله، لأن كل شيء فالله كاملا، محبته كاملة، ومحبته الكاملة تساوي عدالته الكاملة تساوي رحمته الكاملة وهكذا. لكن ما ينفعش أقول دي تعلو عن دي أو ده جوهر الله كذا، الكلام ده لاهوتيا
1: خطورة التفكير
0: خاطئ.
1: بالطريقة دي
0: الكلام ده لاهوتيا خاطئ.
1: لا، خطورة التفكير بالطريقة
0: خطورة
1: دي.
0: التفكير ده أنت دلوقتي يعني كأنك بتكون في ذهنك وبترسم كاريكاتير معين لله اللي أنت عايزه يتعامل معك وتتعامل معاه، انه يبقى محبته تطغى على كل شيء، فما يعني ما يعاقبنيش، ما يعملش كذا، ما يجيبش كذا، ما يوديش كذا. اذا الكلام ده تفكير انساني بشري نحاول ان نصف به الله، وده غير صحيح وغير قائم، لان الله اله كامل قدوس، قداسته 100% زي ما محبته 100% زي ما عدلته 100%،
1: ولأنها 100% أو الكمالات أو
0: نعم.
1: كلية القداسة
0: نعم.
1: كلية لا يمكن أنهم يتقاطعوا
0: تمام.
1: لا يمكن أن واحدة تتفوق
0: على الأخرى
1: أو بالزبط. واحدة تاخد دور والتاني تختفي، لا يمكن
0: بالضبط. ومن كل هذا خلينا نيجي على فكرة الخطية. الخطية ليست أن الإنسان أخطأ ولازم الإنسان، يعني كأن الله له دور وكأن الإنسان له دور آخر، والله لا علاقة له، كل حاجة على الإنسان. الإنسان هو في موضوع الغفران، الإنسان هو اللي يستغفر، الإنسان هو الذي يعمل، الإنسان هو الذي يطلب، الإنسان هو
1: تعالية لدور الإنسان.
0: وفين ربنا؟ هو بيعمل ايه؟
1: ربنا قاعد بس يطنش يمسح
0: او يقبل
1: او
0: قاعد ياخد قاعد يعني يعني اله يستقبل مستقبل ولا يعطي وغير عطاء. ده تفكير خاطئ كل الخطا، لان كما قلنا عشان نقدر نفهم الغفران في معناه الحقيقي كما صوره البعض وقال انه هو حجر الزاويه في العلاقة مع الله والنموذج المثالي في المعاملات الإنسانية المسيحية. تاني حجر الأساس، حجر الزاوية، يعني اللي المبنى كله
1: قائم
0: متكامل
1: عليه.
0: وقائم عليه
1: بيكمل المبنى كله
0: تمام في العلاقة والمعاملات مع الله، وأيضا هذا له انعكاس في معاملاتنا نحن أيضا مع الآخرين. يعني الغفران هو دواء الخطية أو الخطوة الأولى
1: لعلاج
0: الخطية.
1: هل الخطية مسببة مشكلة جوه الإنسان؟
0: الخ

0: خطية الإنسان اللي بيرتكب الخطية لتكوين الله، ولأن الله هو الذي نفخ في الإنسان نفس ونفس الحياة وأعطى له الضمير، والله بيستخدم كل هذه الحواس غير المنظورة لكي تكون الأدوات التي يتكلم بها إلى روح الإنسان. يعني إيه؟ يعني أنت أول حاجة بترتكب فيها بعد ما ترتكب الخطية بتجد أن ضميرك تعبان، مش قادر أنك تقبل ما حدث. مين اللي حاطط ده جواك؟ هي واحدة من طرق الله. أنا مش بقول أن دي كل حاجة، لكن لا. الروح القدس
1: يبكت
0: الإنسان من خلال الضمير
1: متاح.
0: عشان كده لو الضمير يعني بقى موسوم، كلمة موسوم اللي انت عارف اللي بيشتغل بإيده لما الجلد بتاعه يموت وبعدين يجي فيه مسمار ما يحسش بحاجة، اتوسم
1: متخدر
0: ومات،
1: او يمكن اكتر مات.
0: فالضمير ممكن ان يصل الى حالة انه يوسم اي يخدر ويموت. يعني ايه؟ يعني تبقى بتعمل الخطأ
1: مش حاسس
0: وانت مش حاسس بها. تبقى بتكذب وانت مش عارف ان مش فارقه معاك انت كذبت ولا
1: اعتدت على الامر
0: بالظبط. ودي مرات كتيره اخ اندرو بترجع ايضا للنشأة والتربيه والاساس الروحي الايماني الروحي الذي تربيت عليه. فلما تتربى ان عندك في حاجه خطيه بيضة كذبة بيضة وكذبة سودة وفي تقية وممكن تعمل كده بس عشان تعالج الموقف، ما خلاص ده بقى جزء من كيانك الداخلي، فالضمير ما بيتأنبش. لكن اللي متربي على ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير، التركيبة النفسية في داخلك وفهمك لله وقداسة الله وعمل الروح القدس والنشأة التي تعلمت منها، ما هو كل ده بيرجع انت اتغذيت ايه، الغذاء كنت واخده منين.
1: صح.
0: فلو انت واخد من كلمة الله ضميرك يبقى حي، ولما ترتكب خطية تشعر بتأنيب الضمير زي ما شفنا في تكوين 4. قايين بعد أن قتل قال ذنبي أعظم من أن يحتمل. طب أنت مين عرفك؟
1: ده ما فيش لا مدارس
0: ولا خليقة قبله
1: ولا تنمية بشرية ولا علماء علم نفس ولا فلسفة.
0: تمام.
1: لكن في صرخة طلعت من جواه تلقائيا.
0: صحيح.
1: يعني ممكن نسميه لا شعوريا
0: ضميرية أوجدها الله في داخل الإنسان. إذن دي كلها أمور الله خلقها في الإنسان، فأنت واحدة من الاثنين، يا إما تهتم بها وترعاها وتنميها وتكون هي إشارة المرور بتاعك اللي يحفظك من أنك تعمل حادثة وتصطدم أو تنزلق أو تتقتل بسبب خطأك، أو أنها تكون سبب بركة لحياتك. فشفنا صرخة قايين، وبنشوف في مزمور بالضبط مزمور 38 يقول أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل من أن يحتمل، مش قادر أشيل الحمل. ليه يا داود؟
1: خطية
0: بالضبط، لأن هناك ضمير حي ويبكت الله بروحه القدوس في داخل
1: وبيدور على الحل. يعني صرخة بتدل على ان في مشكلة ملهاش علاج في ايدي، لكن ليه بدور على الحل من الله.
0: ودي نقطة المهمة اخ اندرو، ان في كل ما نجده مرتبط بالخطية وبالاسم وبتأنيب الضمير ستجد ان يد الله في هذا الموضوع. ليه؟ لان الخطية هي تعدي على الله ذاته، مش بس الخطأ اللي انت عملته عشان ضميرك يأنبك وكل اللي بتدور عليه عايز راحة الضمير.
1: لا
0: الموضوع أكبر من كده
1: بالضبط.
0: إذن هنا الله في الإيمان المسيحي وفي منطقة ودائرة الغفران له الجزء الأكبر، فهو الذي يغفر، مش الإنسان يقول استغفر الله العظيم يبقى خلصت ربنا خلاص أنت استغفرت،
1: كأننا اللي بديل لنفسي
0: بالضبط كده.
1: يعني كلمة الناس، أنت قلت حاجة في وعظة يوم الحد هي حاجة الأسيس على المنبر في الكنيسة، الناس اعتمدت على أكليشيهات محفوظة تكررها مش بس في الإيمان المسيحي، في كل المعتقدات.
0: نعم.
1: هو اتبرمج على أكليشيه يقوله وبلا وعي
0: بالظبط
1: بينطقه
0: بالظبط،
1: ومش بيفكر بعد كده
0: بالظبط
1: هل ده أنتج أو أحدث شيء داخلي جوه. يعني لما بقول استغفر الله العظيم، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي،

0: كلمتين طلعوا احداث الامر جوايا ايه؟ الانسان ما بيقفش عند النقطه دي، ما بيفكرش،
1: ولا يوجد دليل للتأكيد وحقيقة أن الله قد استمع وغفر في كل هذه الأفكار، لأنها دور إنساني بحت،
0: لأنه أنا أعتمدت على البرمجة
1: بالزبط
0: بلا
1: كده.
0: وعي
1: بالظبط كده فعشان كده بنشوف العكس مباشر في كل الكتاب المقدس، أن الخطية دي مش أنت غلطت ضد واحد وخلاص.
0: لا.
1: ده ضد الواحد ده ثانوي،
0: قانون بقى
1: ده ثانوي، لكن أولا أنت أخطأت في حق الله وأخطأت ضد الله، وقلنا أن معنى الخطية هي التعدي. إذن علاج الخطية هو الغفران، وبالتالي الغفران يعتبر ركن أساسي. قال الراحل الرجل المبارك بيلي جرام، قال أن عدم الغفران يفقد الإنسان الثقة في كل حياته. ما تخيل انت لما
0: حاسس ان هو في عقدة ذنب ما ترضى،
1: ده عمل فيا كذا يبقى انا مش هسيبه، لما يجي لك واحد تاني تبتدي يبقى ده بقى
0: يحصل تراكم
1: الميزان بتاعك اللي بتقيس عليه كل موضوع الثقة في حياتك. عشان كده علينا ان لا نستسلم لعدم الغفران، وعدم الغفران امر سيء ومدمر في حياة الانسان، وهنتكلم بالتفصيل على
0: ولا سيما لما العلاقة الرأسية.
1: نعم،
0: بس في آية في مزمور 65،
1: نعم،
0: وكان داود أشار للحل،
1: أما بيقول أثام قويت علي
0: في نقطة، أثام قد قويت علي في نقطة، دي حقيقتي.
1: الجزء الثاني بقى
0: الحل
1: معاصي، وجاي منين؟ مش من الإنسان اللي بيقول استغفر الله العظيم،
0: أنت تكفر مش أنت تسامح وخلاص،
1: بالظبط كده.
0: لا، في عمل هيتم،
1: تمام،
0: اسمه الكفارة.
1: تمام. والحقيقة أخ أندرو، هذا ما جذبني لما قرأت بالتفصيل عن، وده موجود في الدرس المرفق بهذه الحلقة، عن الإسلام، عن الغفران
0: في الإسلام،
1: في الإسلام. هيدي لك صورة مختلفة على النقيض 180 درجة من الصورة التي أمامنا في كلمة الله،
0: لأنها صورة معتمدة على
1: الإنسان، دور إنساني.
0: الكرة يعني في ملعب الإنسان،
1: وبالتالي لانك مش عارف غفرة، انت
0: بتدعي،
1: مش عارف،
0: انا بتعامل مع الهوى
1: في الاخر. طب انا رايح فين؟ رايح جهنم ولا رايح السماء؟ ولا حتى رسول الاسلام يعرف اذا كان رايح السماء.
0: هو قال كده، ان لم يتغمدنا الله
1: برحمتي.
0: تمام، يعني انا مش عارف.
1: اذا لا يوجد يعني، مع كل الاحترام لكل الافكار والمفاهيم الاسلاميه، لا يوجد ضمان لحياه اين سيكون الانسان بعد الموت. وهذا هو الفارق، واحد من الفوارق الجوهريه المرتبطه بالايمان المسيحي، اننا نعرف أين سنذهب بعد الموت إن كنا نؤمن بكلمة الله وبعمل المسيح الكفاري على الصليب.
0: لأن في عمل تم.
1: تمام.
0: العمل ده بيديني برهان.
1: تمام.
0: إنه في حل للمشكلة.
1: وفهمي أن كل هذه الأخطاء موجهة لله، والله هو الذي يتعامل والذي يرد ويكفر ويؤكد أنه قد سمع وأنه قد استجاب وأنه قد كفر عن الخطية. هو الله، مش ده مش الإنسان واخد بقى دور الحكم، هو اللي حاطط صفارة بقه، واللاعب هو اللي بيلعب، هو الجول كيبر اللي بيحفظ الجول، يعني هو الإنسان بقى كل حاجة. في الفكر الإسلامي، من يقرأ الأحاديث ويقرأ حتى بعض الآيات القرآنية الموجودة، هي عبارة عن دور إنساني بحت يوجهه إلى الله، والله ده قاعد بس بيستقبل ويوزع. مين قال كده؟ مين قال لك إن الله يرضى عن ما فعلت؟ مين قال لك إن الله غفر ما فعلت؟ لا يوجد.
0: ومين اللي قال إن الله بيستمع؟ أنا بقول استغفر الله العظيم، هل الله استمع ليه؟
1: وكلمة استغفر الله العظيم يعني دي، يعني هل دي تكفي ان انت يعني هو ربنا ده قاعد يعني زرار بتدوس عليه عشان يستجيب؟
0: بس في آية في أشعياء 59:1-2 بتقول الكلام اللي حضرتك بتقوله، انه الله لا يمكن يستمع، هو بيستمع بس لا يمكن يعني ينصت ويتفاعل مع شخص وقع تحت سلطان الخطيه. ها انا يد الرب لم تقصر على ان تخلص، لم تثقل اذنه على عن ان تسمع، آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سترت وجهه عنكم.
1: وده المبدأ المسيحي يا أخ أندرو اللي ما بتسمعوش في أي ديانة أخرى
0: خالص.
1: إن خطيتك

0: بتحول جدار. بتحول السماء إلى نحاس والأرض جدار. إلى حديد فلا يسمع صوتك أمام الله القدوس الذي ينسب للملائكة حماقة والسماء ليست بطاهرة أمام عيني. فأنت مين حضرتك عشان ترتكب وتقول استغفر الله العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخلصت القصة على كده؟ مين قال إن هذا أنت التعدي اللي أنت بتعمله؟ يتحدث الكتاب عنه في رومية 6 أن أجرة الخطية هي موت في عقاب موت. فأنت إن كنت تخطئ أمام الله بهذه الطريقة المستمرة فالموت هو نصيبك. مين قال لك أنك أنت خلاص لما قلت اللي قلته أنت عايش في وهم؟ لأنك يوما ستكتشف أن الدينونة واقعة وساقطة عليك وأنك أخطأت الطريق في كل الحياة.
1: نحن نحتاج للحل،
0: نعم،
1: نحتاج للبرهان،
0: نعم،
1: نحتاج لعمل،
0: نعم،
1: نحتاج لوعد.
0: أمين.
1: لأنه بدون الأربع حاجات دول أنا عايش في الطل.
0: بالظبط كده.
1: في وعد جميل مزمور 32:1-2،
0: تمام،
1: طوبى للذي غفرت
0: اسمه
1: وسترت
0: خطيئته.
1: آه.
0: طوبى لرجل
1: لا يحسب
0: له الرب خطية ولا في روحه غش.
1: كيف يتم هذا بقى؟
0: يعني ايه طوبى؟
1: يا
0: الأول يعني بلسد، يعني يا بخت،
1: يا لهنا،
0: يا لسعادة. يعني هنا الوحي يهنئ ويضع السعادة والبركة على الذي سترت خطيئته. يعني إيه سترت خطيئته؟ يعني غفرت خطيئته، يعني حجبت عن أن يراها
1: حصل
0: الله،
1: غطاء معين عليها.
0: وهنا هذا يأتي بنا إلى معنى الغفرة. كلمة غفرة،
1: ندخل في المعاني.
0: تمام،
1: ماذا يقول الكتاب لغويا؟ ماذا تعني كلمة غفران؟
0: عند كلمة غفر يغفر أي يعفو، أي يزيل، أي يمحو، أي يرسل بعيدا. ونرى هذا في الكلمات العبرية والكلمات اليونانية. هناخد بس التعليقات بسرعة على معاني الكلمات اللي موجودة باللغة العبرية لأنها تحمل معاني عميقة جدا. فمثلا احنا بنقول كلمة يكفر عن الخطية، كلمة يكفر جاية من كفار باللغة العبرية، وجاية منها الكلمة الإنجليزية كفر
1: والعربية الكفارة.
0: والعربية الكفارة يعني ايه؟ يعني غطاء، يعني ما يوضع أمام الله
1: على
0: ويخفي تحته كل عيوب الإنسان. فهنا كان الله، ودي نقطة مهمة جدا عايزين نبدأ بها أخ أندرو، وهي أن أنا سمعت، كنت قاعد في مرة في أحد الاجتماعات الكبيرة وكان قاعد، مش هقول جنبي، واحد من السياسيين المصريين المرموقين الموجودين في أمريكا هنا. وبدأت الحفلة بترنيمة مسيحية تتحدث عن المسيح الذبيحة، وسمعت هذا الرجل الموقر السياسي جنبي بيقول تاني هنبتدي اهو بقى في الذبايح بتاعتكم والذبح والدم. احبائي عايز اقول حقيقه،
1: هو يعني مش فاهم،
0: هو لانه مش فاهم حقيقه في غايه الاهميه، وهي هذه الحقيقه تعود الى اصل الخطيه، تعود بنا الى سفر البدايات،
1: نعم،
0: الى سفر التكوين، الى سفر بدايه الخليقه،
1: نعم،
0: وهي ان لما تعدى آدم وحواء على وصايا الله وعصوا وأطاعوا وأعطوا آذانهم للحية القديمة التي تمثل الشيطان،
1: نعم،
0: مش الحية الجميلة زي ما بعض طلبة الكليات اللاهوت للأسف الشديد يقول لك دي كانت أجمل حيوانات البرية. ما احنا عارفينها كانت أجمل حيوانات البرية عشان كده تبقى كويسة.
1: لا طبعا،
0: ما تسخطت وبقت
1: فعل ماضي
0: فلحس تراب الأرض.
1: ما ده كان فعل ماضي
0: بالظبط. فمحتاجين يعني مش عايزة نبهة كبيرة قوي، لكن تحتاج إلى فهم روحي
1: بالزبط.
0: واحد يبقى عينه الروحية مفتوحة، اللي عينه الروحية مقفولة مش هيشوف الأمور بعقله الذهني الباطل. على أي حال، ماذا حدث لما جاء الله متمشيا صوت ريح؟ وكان هناك علاقة بين آدم وحواء، اللي بيستغرب الله له علاقة مع البشر؟ نعم، الله له علاقة مع البشر لأنها خليقة
1: روحية، ولأنه بياخدوا الكلام ويطيروا
0: بالضبط كده. فالله روح ويتعامل، وهو خالق روح الإنسان، وهو خالق الإنسان وجسد ونفس وروح، ولذلك كان الله

0: يستمتع بخليقته وكان يتحدث معهم. وبعدين لما أخطأ آدم اختفى، فجاء الله وقال له آدم أين أنت؟ وبرضو عشان برضو التعليقات اللي مرات كتيرة بتبقى ساذجة، يقول لك شوفوا الكتاب المقدس بتاعك يقول لك أين أنت؟ هو ربنا مش عارف، هو ربنا بتاعك ده جاهل.
1: فهم التسطيحي
0: يعني الحقيقة يعني أفكار ركيكة وعقول ضيقة كل ما تحاوله أنها تنظر إلى السلبيات. على أي حال الله كان عايز يصحي وييقظ ويقول له أنا شايف أنت عملت إيه ويخليه يعترف بما فعل بالزبط. فقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي قلت لك لا تأكل منها؟ كلنا عارفين القصة والحكاية كلها من أولها لآخرها. لكن مهم جدا أن ندرك الحقيقة التي تأسس عليها مبدأ الذبيحة
1: وفيها الكلمة،
0: وفيها هذه الكلمة
1: أو مشار
0: أو
1: إليها
0: أو يشار إليها ليس باللفظ لكن أشير إليها
1: والمعنى. نعم.
0: فجاء الله ويقول الكتاب، عشان برضو البعض بيقول لك ما ربنا يقول كن فيكون، لا الكتاب بيقول وصنع الله لهما أقمصة من جلد.
1: لم يطلق فعل أمر لوجود الجلد
0: بالضبط كده، لكن صنع. صنع يعني عمل، يعني جاب ذبيحة أيا كانت الطريقة التي ذبح بها وذبحها وأخذ الجلد. وبعد ما كده يقول الكتاب انه عمل لهم أقمصة من جلد.
1: اسمع التعبير، هما
0: يا سلام،
1: ده مش ادالي البس،
0: ده مش قالك البس فتلبس، ولما قالك وقال لك غطي نفسك،
1: اب بيلبس اولاده.
0: اذا هنا تعبير الحب الالهي للنفس الساقطة.
1: نعم.
0: يعني انت بتصور ربنا ده ديكتاتور وجبار وواقف بسياط عشان تغلط الغلطة يخلص عليك. ليس يعني. هذا هو الإله الذي يقدمه لنا الوحي المقدس. نعم. المحب.
1: نعم.
0: الذي أحب الإنسان ودفع ثمن موته بموته هو نيابة عنه.
1: نعم.
0: فهنا بداية القصة أن الله وضع النموذج.
1: الأقمصة غطتهم، لبسوها
0: تمام، والدم دم الذبيحة سال. والسؤال إيه بقى قصة الدم بتاعكم ده؟ وليه لازم نقول الدم؟ وليه كان دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس؟ وليه كان موضوع الدم؟ طب ما كان يموت بسهم، طب ما كان يموت مخنوق، طب ما كان يموت بأي طريقة تانية. لا، ليه؟ يقول الكتاب بكل وضوح وبكل صراحة في لويين 17:11، لأن نفس الجسد في الدم والدم يكفر عن النفس. يعني إيه؟ يعني حياة الإنسان اللي جوه جسده دي في الدم،
1: في الدم.
0: فإذا أهرق الدم أهرقت الحياة.
1: في مقولة يا حجة الأسيس الناس بتتداولها عادي جدا، بس هي يعني فيها فكرة، يقول لك الدم هو شريان الحياة.
0: بالضبط كده. يس.
1: هل ممكن حياة تقام بدون دم؟
0: استحال.
1: فالموضوع مش موضوع المادة.
0: تمام.
1: موضوع الحياة.
0: تمام.
1: وده الدم يشير إلى الحياة.
0: أمين. وده اللي احنا عايزين نوصله أخ أندرو لكل، سواء كان مسيحي أو غير مسيحي
1: أو أي كان
0: عشان تبقى فاهم بماذا تؤمن ولماذا تؤمن وإلى أين يأخذك هذا الإيمان. صحيح. فدي كلها حقائق احنا ان كانت ربما سمعت كثيرا. واحد يقول لك تحت الدم، هم شام اساسا بيقول يعني هي بقت وصفه
1: او لا اكل شيء،
0: باسم الصليب
1: اكل شيء.
0: يعني ايه باسم الصليب؟ باسم المسيح. يعني ايه باسم المسيح؟ يعني انت ايه، انت فاهم انت بتعمل ايه
1: بالظبط؟
0: فلما بقول في حمى الدم او تحت الدم، يعني ايه تحت الدم؟ يعني انا وضعت حياه من قدم دمه حماية لي.
1: بالضبط.
0: فلما أقول دم المسيح
1: سلطانه.
0: تمام. فما بقول دم المسيح بقول حياة المسيح. ولما بقول فيها. على الصليب أهرق دمه. معناها قدم، سالت، سفكت، ذهبت حياته.
1: نعم.
0: من أجلنا.
1: نعم.
0: فخلينا نبقى عارفين ليه الدم وليه بنستخدم هذا التعبير وما هي الإشارة الكتابية.
1: أنت بتعالج حاجة بتتقال للأسف على المنابر، يقولوا يا رب ده كانت نقطة دم واحدة كافية ندخل، لأن الناس
0: بتخيل إن الموضوع بقى موضوع
1: الدم كمادة.
0: الدم قد إيه كمادة؟
1: يا جماعة الدم يعني الحياة.
0: تمام. تمام.
1: ويخرج الماء والدم معناه نقدم حياته بالتمام
0: حتى الموت. بالضبط.
1: الكلمة الأولى كفرة.
0: فكلمة كفرة.

0: كفر. عشان كده بيتكلم الكتاب في على نوح في أصحاح 6 من سفر التكوين.
1: لما وده أول استخدام
0: لما وده أول استخدام أشكرك جدا, كانت ملحوظة جميلة. وهو أنه قال له تجيب القار اللي هو الزفت وتطلي كل الفلك
1: كفر,
0: يعني تطلي معناها كف وتغطي, يعني كفر كفار بالكلمة, يعني ميه, يعني الغطاء اللي هيحمي هذا الفلك من انه يغرق والمية تخش جواه. هذا هو
1: ويقفل كل المسانات.
0: هذا هو التعبير كفر,
1: يعني الخشب اختفى تماما
0: تمام
1: ولم يظهر اي ملامح لي مع وجوده
0: تمام,
1: بس اللي ظاهر وبيتعامل مع الصدمات والمية وكل شيء هو الزفت التغطية
0: تمام. هو المادة التي تفصل الحياة عن الموت,
1: صح,
0: بس كده بكل اختصار. فدي الكلمة الأولى التي جاءت في أصحاح 6, وإن لم تكن قد جاءت بمعنى يغفر لكن هذا هو معناها
1: كفر
0: في اللغة العبرية
1: بمعنى كفارة كفر. أو كفارة بالعبري
0: بالضبط. وإحنا لما بنتقدم حاليا في صلواتنا الى الله احنا لا نتقدم في انفسنا لكن بنحتمي في كمالات المسيح فيصير هو غطاء لنا امام الله.
1: وده اللي قاله في العبرانيين, اذ لنا الثقه بالدخول الى الاقداس
0: تمام.
1: وكلمه ثقه هنا معناها الجراه
0: بدم المسيح
1: يعني اصبح عندنا جراه ندخل الى الاقداس
0: تمام.
1: بدم المسيح
0: تمام.
1: يعني مش النقطه يا جماعه ولا السائل, التغطيه اللي حصلت
0: تمام.
1: إذا الكلمة الثانية
0: النقطة, الكلمة الأولى الكلمة الثانية ناسا
1: ولأن مش وكالة ناسا
0: ده أنا الحقيقة يعني أكون صريح معك حاولت أن أنا أأكد. أشكرك جدا على أن البعض يقول لك يعني كلمة ناسا دي كلمة عبرية. واحد قال نفس كلمة, كلمة ناسا لا تعني ناسا, مش ناسا. ناسا اختصار ناشونال ايروماتيك and space administration. يبقى ادي
1: دي وكاله ناسا,
0: الN والA والS والA دي وكاله الفضاء, الهيئه الفضائيه ملاش علاقه بالبعيد او بقريب عشان ما يطلعلناش فتوى من الفتاوي اللي بنسمعها ان ناسا. هنا كلمه ناسا بمعنى غطى, عفى,
1: رفع
0: تمام,
1: يبعد يرفع ويبعد
0: تمام.
1: يعني الأولى يغطي
0: الثانية يرفع,
1: يرفع بقى النتيجة وكل ما
0: حصل يأخذها عنك بعيدا
1: بعيدا كبعد المشرق عن المغرب
0: أو, أو, أو, أو يزيلها بالكامل من المشهد تمام. لكن في كلمة ثالثة وهي
1: تلتة.
0: سلخ أو البعض بينطقها سلح أو سلخ بتيجي بالمعنيين باللغة العبرية وتعني الصفح
1: والإبعاد.
0: كلمة كفر أو كفر أو كفر والكلمة الثانية نسى دول ليهم هذا المعنى. لكن الكلمة الثالثة المستخدمة اللي هي سلخ تعني أيضا تستخدم أنها ترفع,
1: أن تشيل الخطيئة,
0: يحمل أن شيئا يؤخذ من مكاني.
1: نعم.
0: لكنها تستخدم أيضا بهذا المعنى, إذا بمعنى أن الله يرفع الخطية وبمعنى أن الإنسان يرفع خطيته. يعني إيه الإنسان يرفع خطيته؟ يعني نتيجة الخطية اللي عملها يرفعها, أي يشيلها فوق راسه, أي يحملها, أي يتحملها, تعني هذا المعنى. وده اللي كان بيقوله الكتاب,
1: يعني الله يتحملها عنا أو يحملها عنا,
0: ده من ناحية الله أو إحنا نبقى مسؤولين بأننا نحمل خطايا أنفسنا.
1: ما أثامك قوية عليه
0: بالزبط.
1: من يقدر
0: بالظبط كده. إذن الكلمة نخلي بالنا ليها
1: المعنيين
0: البعدين دول بنشوف
1: سواء أنا يحملها
0: نعم
1: وتحمل نتائجها وتوابعها أو يحملها,
0: لكن أحزاننا تحملها وأوجاعنا احتملها ونحن حسبناه مصابا من الله مضروبا أشعة 53. بيجي لنا في سفر العدد بنشوف إزاي إن الله بعت الجواسيس وقعدوا 40 يوم ونتيجة قعدهم الأربعين يوم رجعوا ودوا التقرير اللي احنا عارفينه وفوش شريحة الإيمان
1: العشرة
0: ده زي ما كانوا بيدهنوا الفلك بالزفت التقرير بتاعهم كان مدهون بالزفت لكن مش بالمعنى الإيجابي فعشرة كانوا في صف السواد واثنين كانوا

0: عندهم الإيمان, الإيمان والرجاء الإيجابي. فماذا فعل الرب؟ عاقبهم 40 سنة.
1: تحملون
0: منين 40 سنة؟ لأنهم قعدوا يتجسسوا 40 يوم
1: كل يوم بسنة.
0: فكل يوم بسنة. فهنا بيقول لهم زي ما احنا شايفين الآية في سفر العدد أصحاح 14 34, قال لهم كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض 40 يوما للسنة يوم. يعني كل سنة قصادها عقاب, كل يوم قصاده عقاب سنة. وبالتالي تحملون ذنوبكم 40 سنة فتعرفون ابتعادي. هنا تحملون,
1: هذه كلمة أنت شلتها,
0: هذه كلمة الشيل اللي شالوها. إذن هنا من ناحية الإنسانية أن ترفع وتتحمل على رأسك خطاياك, والناحية الثانية الله يرفعها عنك
1: بعيد. مش بس بيتحمل, بيشيل يعني زي ما بيقولوا بيشيل الهم,
0: بيشيل
1: بتوابعه.
0: نعم,
1: يعني الخطية بتوابعها, وأصعب التوابع ابتعادي.
0: تقصد نتائجها بتوابعها.
1: يعني ابتعاد عن الله, انفصال.
0: نعم,
1: عن الله.
0: نعم نعم. وبالتالي بنشوف كمان في حسقيال 14 بيقول يحملون إثمهم. يحملون, تاني هي نفس الكلمة, يشيل يعني يشيل خطيته, يكون إثم النبي. يعني يعني نتيجة عدم
1: سائل يكون إثم النبي.
0: يعني نتيجة أنك لم تستمع إلى صوت الله, هكذا بالضبط يكون العقاب. فدي الثلاث كلمات الرئيسية. وتحدثنا عن لويين 17-11. نعم, واحدة من أهم الآيات المرتبطة بالدم ومفهوم الدم, لأن الدم يكفر عن النفس. وقلنا أن نفس الجسد في الدم, إذا أهرق الدم أهرقت الحياة. عشان كده بيقدموا ذبيحة ليه ويهرقوا دمها؟ حياة,
1: حياة مقابل حياة,
0: مقابل حياة. يعني أنت تستحق, أنا أستحق, خلينا نتكلم عن نفسي, أنا أستحق الموت لأني أخطأت,
1: كل بشر.
0: فكيف أتبرر أمام الله؟ أجيب حيوان, ودي وهرجع أقول ليه استمرت هذه, أجيب حيوان وهذا الحيوان يكون بريء.
1: نعم,
0: يكون ما فيهوش عيوب,
1: ابن سنة,
0: يكون ابن سنة,
1: يعني في عز قوته,
0: في عز قوته, لم يعلوه نير. واخد هذا الحيوان البريء الطاهر الكامل, أقدمه لله, فأضع يدي فوق رأسه
1: بعد الذبائح, ولابد وضع اليد
0: ويدبح الحيوان.
1: التوحد.
0: تمام, وكأني أقول أن خطيتي وموتي أنقله إلى هذا الحيوان. فحينما يموت الحيوان كأنني أنا كنت فيه ميتا.
1: بالضبط,
0: وهكذا يأخذ الله عدالته.
1: وهذه هي الإشارة إلى رب يسوع المسيح.
0: لكن كل ذا كانت عبارة عن أشباه الحقيقة, ظل الأمور القادمة,
1: ليس حبا من الله للتيوس والسيران
0: نهائي.
1: ده هو قال كده في مزمور على الجبال قلوه.
0: ودي كانت مقدمات ليفهم الإنسان ويعرف معنى الفداء والكفارة والذبيحة, حتى يأتي الذبيح الحقيقي.
1: نعم,
0: الذي مات نيابة عن كل إنسان.
1: أشار الله إليه في تكوين 22.
0: نعم,
1: للكبش
0: في الكبش.
1: وأشار الله إليه في الذبائح في سفر اللاويين, وقل وسابقا أشار الله إليه في جنة عدن لما صنع أقمص. فقل لها إشارات. حتى نوح لما طلع من الفن. نعم, قدم ذبائح محرقة.
0: لا, وبيقول ذبائح طاهرة.
1: مين قال له عن الطاهرة؟
0: مين عرف؟ أكيد الله كان بيتعامل مع كل
1: طبعا طبعا طبعا.
0: بنيجي بعد كلمة بعد كلمة الكفارة والستر والإزالة والغفران والعفو. خلينا نيجي للمعاني اللي باللغة اليونانية, لأن كلمة كفارة هنشوفها كلماتها متعددة في اللغة الإنجليزية, لكن في الترجمة تقريبا العربية بنلاقيها متشابهة. كفارة كفارة, لكن بيبقى فيه أتونمنت في
1: حسب استخدام الكلمة داخل الآية.
0: بالضبط,
1: لكن بس كلها تؤدي إلى معاني واحدة,
0: وتأتي مرات كثيرة في صور متعددة. يعني فورجيف ده الفعل المضارع, فورجيف ده الفعل الماضي,
1: بالظبط,
0: فورجيفن ده الصفه المغفور له.
1: بالظبط,
0: وبعدين بتستخدم في بعض النسخ الكتابيه الاخرى فورجيفث

0: استخدم الاسلوب الانجليزي القديم جدا اللي بدل الاس يحط تي اتش وهكذا. فعايز اقول مشتقات الكلمات كثيره
1: بس في الاخر تؤدي الى معنى قوي وواضح.
0: تمام.
1: نروح للكلمتين في اللغه اليونانيه. يبقى في ثلاث كلمات في العهد القديم
0: نعم
1: تؤدي الى التغطيه، الرفع، الابعاد.
0: تمام.
1: ده ملخص ثلاث كلمات.
0: أشكرك جدا. ده الآيات طبعا عندنا كميات كبيرة من الآيات.
1: أول كلمة موجودة على الشاشة في اللغة اليونانية،
0: لكن نبدأ بالكلمة الأولى وهي إيفيمي. إيفيمي الكلمة هي باللغة اليونانية وتعني العفو. هنلاقي ان يعني انا مش عايز اطول كتير في هذه المعاني، لكن تعني الرحيل، الهجر، الترك.
1: يقول كده فللوقت ترك الشباك وترك.
0: تمام. يعني سيب كل حاجه
1: يعني خلاص انا بعدت عنها.
0: فهذا يعني ان خطيتك تؤخذ بعيدا عنك.
1: بالضبط. يعني الارتباط اللي كان موجود اتفك.
0: فده باللغة اليونانية، عشان كده نبقى فاهمينها باللغة اليونانية واللغة العبرية واللغة العربية، مش لأن دي بتاعت اليهود، دي بتاعت اليونان، ودي بتاعت
1: معنى كامل.
0: احنا بنحاول نوضح المعنى الحقيقي. فهنا التخلي عن الديون، الترك إلى آخره. لكن بتيجي كلمة تانية أيضا موجودة بمعنى إفيسيس. إفيسيس، ودي من غير أفسس على فكرة.
1: كأن شخص بيطلع من سجن.
0: بالضبط كده.
1: تحرر.
0: تمام.
1: والخطية سجن.
0: تمام. الخروج من العبودية، الخروج من السجن. والحقيقة دي يعني بيحضرني عبارة قرأتها أخ أندرو جميلة جدا. قالها واحد حتى أعطي له الكريدت بتاعه، اسمه لويس سميدس. لويس سميدس ده واحد من اللاهوتيين المسيحيين الأول العظام جدا. قال أن الغفران هو أن تحرر السجين.
1: ما هي الكلمة دي؟
0: لتكتشف أنك أنت الذي كنت مسجونا. أدي الغفران. شوف الجمال. الغفران هو أن تحرر السجين لتكتشف أنك أنت كنت المسجون. فاللي ما بيغفرش
1: كان مسجون،
0: هو بيسجن نفسه.
1: نعم.
0: وهنا بنتكلم على مشاكل عدم الغفران. يعني في واحد يقول وأنا كراعي في موضع
1: بتواجه
0: بواجه وبيفتح قلبه أحباء كثيرين اتعمل فيهم اللي اتعمل فيهم مش شوية،
1: صعب جدا،
0: وأمور
1: وفي حاجات بتقتل
0: يعني
1: كل شيء جوه الإنسان
0: بشريا. لما تسمعها تقول ازاي حد يتجرأ ويتورع ان يعمل في أخوه، يعمل في أخته، يعمل في شخص قريب منه، عزيز عليه، صديق لي هذا العمل. فبتلاقي ان أول مصيبة هي عدم الغفران،
1: لان في مراره جوه يا اساس،
0: وعدم الغفران بيزود المرار مش بيقلله،
1: بيزوده
0: ويزيد الانسان المساء اليه ارتباطا بسجنه الذي لا يستطيع ان يخرج منه.
1: نعم.
0: ده بالظبط اللي الراجل ده بيقوله. عشان كده قال واحد تاني اسمه ألكسندر بوب، قال هذه الكلمات بالعربي وبالانجليزي من الكلمات المشهوره جدا بالانجليزي. قال تو اير يعني تخطئ. To err is human. أن تخطئ فهذا عمل إنساني. كلنا بنغلط.
1: طبعا.
0: قال To forgive is divine. لكن أن تغفر فهذا إلهي. دي ملخص كبسولة لحقيقة ما هو الغفران. عشان كده أحبائي أنا عايز يعني لو سمحت لي أخ أندرو وإحنا بنتكلم على تعبيرات الغفران بالمعاني المختلفة باليوناني وبالعبري وبالفهم الدارج وبلغة الكتاب وبلغتنا، مرات كتيرة إحنا بنسيء فهم الغفران. إحنا هنتكلم عن الموضوع في الحلقة القادمة باستفاضة، لكن عايز أحط أمام حضراتكم إن الغفران ليس في حاجات مهم جدا ان احنا ندركها ونفهم حقيقتها. الغفران ليس انك تنكر انك جرحت، يعني يعني يعني البعض يقول لك لا خلاص انا غفرت انا خلاص مش هنسى.

0: الموضوع. وعندنا تعبير وكان هذا التعبير يكرره الرئيس الراحل منذ سنين عديدة الذي عشت أنا في أيامه وهو الرئيس جمال عبد الناصر، ده عشان تعرفوا أن أنا من العصور الماضية. قال نحن نغفر لكن لا ننسى. ها
1: طب عملت ايه؟
0: يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا مش عملت

0: أكسيموران. يعني إيه أكسيموران؟ يعني جملة متضاربة مع ذاتها. يعني تقول واحد طويل وقصير، إزاي يبقى طويل وقصير؟ إزاي تغفر وتنسى؟ إذن الغفران ليس أنك تنكر حقيقة جرحك وتقول أنا أترك الأمر للرب. مين قال كده؟ الغفران لا يعني الإنكار لما تعاني منه، ما يعنيش كده، لأنك بتقيد نفسك وبتربط نفسك.
1: بالضبط.
0: نمرة واحد. نمرة اثنين، يختلف الغفران يختلف عن المصالحة بطريقة واضحة جدا.
1: نعم.
0: فالغفران هو واحد يغفر للآخر من طرف واحد، ممكن تكون من طرف واحد. ليه؟ لأن ممكن يجي لك
1: ممكن
0: واحد
1: التاني ما يستجبش.
0: بالضبط كده، ده اكزاكتلي اللي أنا هقوله. وده أنا أقصد أقوله لأن هذا يلمس حياة الكثيرين.
1: نعم.
0: من الناحية العملية، حتى لا نكون بس بندي مجرد
1: تعليم أكاديمي،
0: تعليم يعني مجرد من التطبيق العملي. التطبيق العملي ممكن أنت حد يكون هانك وزعل منك، وانت اللي زعلت منه وجرحك جرح جامد، وبعدين لما تيجي تتكلم معاه يقولك انت حساس زياده، انت مكبر الموضوع، طب خلاص يعني اعتذر له وخلص الموضوع. اعتذر له عليه، انا ما غلطتش، مش هعتذر، يبقى انا لا غلطت ولا هعتذر. طب انت في الحاله دي تعمل ايه؟ في الحاله دي انت ان كنت تتعامل مع الانسان لن تغفر له، لكن ان كنت تتعامل مع الله ستغفر له.
1: بالضبط.
0: إذن الغفران يمكن أن يكون من طرف واحد.
1: صحيح.
0: أما
1: بس على شرط أن يكون القلب الذي يغفر هو قلب في اتصال وعلاقة مع الله.
0: وعايز أقول لن تستطيع أن تغفر غفرانا حقيقيا إن لم يلمس الله قلبك.
1: بالضبط. بالضبط.
0: لكن المصالحة لابد أن تكون بين طرفين.
1: بالضبط.
0: يبقى الغفران طرف.
1: الغفران
0: المصالحة
1: بالزبط.
0: لازم يكون في اثنين.
1: الغفران موقف شخصي،
0: تمام،
1: لكن المصالحة اثنين
0: مزدوج، تمام. حاجة ثالثة، ليس أن تنتظر العقاب والانتقام الإلهي كما تراه مناسبة. ما تقولش ما أنا غفرت لكن أنا سايب بقى ربنا يجيب لي حقي ويعمل ويسوي وينتقم. لا، انت فاهم الغفران،
1: يبقى ما فيش غفران.
0: لا، يبقى انت ما عملتش غفران. صحيح. ده الغفران ده بيقول يعني تحب عدوك وتصلي من اجل الذين يسيئون اليك ويضطهدونكم او يطردونكم. يعني ايه تصلي؟ يعني تطلب له بركه. يا يعني مش عايز ربنا ينزل عليه العقاب اللي نزله على سدوم وعموره زي ما مرات كتيره بنبقى ان شاء الله ربنا يعمل فيه ويسوي فيه.
1: يا رب انا سمعته بس انت تصرف.
0: انت تصرف، انت انتقم، انتقم لي. مين قال كده؟ لا، ده مش غفران احبائي. الغفران وزي ما قلت قبل كده في البدايه، ليس ان تنسى فقط، مش النسيان، مش انك تنسى يعني خلاص وخلاص انا مش هفكر. بس اول ما تيجي سيره الشخص تلاقي المرار والوش الأحمر والضغط والسكر كله عالي يا باشا. ليه؟
1: الدنيا
0: انت جبت لي سيرته. اللي عمل فيا وسوى فيا. انت مرة تانية، التعبير اللي استخدمه لويس اللي بيقول انت لا يجب عليك ان تفتح باب السجن لتكتشف ان السجين هو انت. اللي اساء اليك بينام،
1: لكن انت المسؤول،
0: انت اللي فقدت
1: سوري وبيقعد يهرف نفسه،
0: انت اللي فقدت سلامك.
1: بيقعد يهرف نفسه،
0: انت اللي تعبان وهو مش
1: تعبان، بيحرق اعصابه.
0: بالظبط كده. اذا قال احد،
1: لان الغفران مرتبط بالسلام،
0: وقال احدهم اغفر اغفر ولو بدافع الانانيه. يعني ايه؟ لانك انت لا
1: مصلحتك ولو
0: بدافع الانانيه،
1: يعني حرصا على
0: تمام
1: سلامة حياتك وجسدك ونفسك.
0: يعني أنا مش هكمل، يوجد الكثير، لكن هسيب نستفيد فيه في الحلقة القادمة. وأمثلة كتابية،
1: هي أربع جمل حضرة الأسيس بيعملها الغفران.
0: نعم.
1: من خلال ما تجولنا فيه في الكلمات، الغفران الله ينزع الخطايا، يستر الخطايا، يمحو الخطايا، يصفح عنها.
0: الحقيقة يعني
1: ما فيش إيمان على الأرض ولا عقيدة يقدم المفهوم الكتابي
0: خالص. الحقيقة رباعية جميلة جدا أخ أندرو اللي أنت حضرتك كتبتها وأشرت إليها، موجودة في الدرس الموجود قدامنا. وخلونا نتذكر الغفران ينزع الخطية. ليه بيستخدم كلمة ينزع؟ لأن الخطية متعلقة وعاملة زي لزقة، فاللي ينزعها ويبعدها ويفصلها عنك
1: أقوى.

0: هو الأقوى وهو عمل المسيح
1: وبدون ما يتأثر.
0: نعم.
1: لأن لو جي واحد نزع خطيتي وهو إنسان محدود ما تروح عليه.
0: بالضبط كده. وقلنا أيضا أنها تكفير يغطي يكفر يستر. وده الفرق بين ما تفعله الذبيحة المقدمة وعمل المسيح. فرق كبير جدا.
1: يعني الأربع كلمات دي في المسيح.
0: بالضبط كده. ودي نقطة مهمة لأن لو أنا عندي الطاولة اللي قدامنا دي وفيها بقع وفيها حاجات قذرة بجيب مفرش أو بجيب كفر
1: مفرش.
0: كفر بنقول كفر مش بنسميه تيبل كفر.
1: بعض البطانيات بيسموها كوفرتا
0: أو كوفرتا وأروح مغطي بيها فلما يجي الضيف يقول واو دي حاجة جميلة
1: بس مش عارف اللي تحت.
0: لكن المشكلة أنا غطيتها لكن لم أزيلها.
1: بالضبط.
0: فلو شلت الغطاء هشوف كل حاجة. هذا ما فعلته الذبائح التي قدمت في العهد القديم غطت
1: ولم تعطي
0: علاجا حقيقيا شافيا
1: زي ناموس كشف وما اداش علاج.
0: مراية
1: بتقول الأسبوع اللي فات
0: ورد ضعفاتك وقالت لك مع ألف السلام.
1: أشعة
0: إكسري بالضبط كده. لكن جاء المسيح ليس فقط لكي يغطي الخطية لكن ليرفعها ليمحوها ليزيلها ليغير الطبيعة الخاطئة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا.
1: يعني ما فيش مثلا ثواب يشيل سيئة أو حسنة تشيل سيئة. ده حاجة مقابل حاجة وأفضل بقى طول عمري لحد ما أوصل للميزان.
0: وده يرجعنا للدور الإنساني الفاشل.
1: بالضبط.
0: لأنك هتعيش كل حياتك أنت بتشتغل مهدد. وبتعمل ومهدد وفي الواقع أنت ليس لك ضمان لأي شيء عملته لآخرتك.
1: يعني مش ضامن آخر لحظة ممكن يصدر عليه ما ممكن واحد يموت هو سوري يعني هو في الزنا.
0: بالضبط كده.
1: هو في السرقة.
0: بالضبط. بالضبط. بيقتل ويتقتل. بلاش تروح بعيد يعني. لكن جاء المسيح ليغير الحياة.
1: نعم.
0: وبالتالي مش بينقض الناموس بيكمله يعطله يخليه مثالي ونموذجي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزنا ما بقاش انك تشتهي بعينيك لكن انك ترتكب زنا لكن تشتهي بعينيك
1: تروح لأبعد تحقر اللي جوه.
0: يبقى على المستوى أصبح مستحيل على الإنسان الطبيعي أن يرضى الله.
1: صحيح.
0: لكن أعطى له القوة وسكن في داخله بروحه ليمكنه أن يفعل هذا. أحبائي أذكركم في نهاية هذه الحلقة بهذه الحقيقة الهامة جدا. اوعى يا مؤمن تسمح لجرثومة عدم الغفران أن تتغلغل في كيانك الروحي. هتسممك هتتعبك هتأذيك هتفقدك الثقة. لكن تعلم كيف تأخذ جروحك إلى الصليب.
1: صحيح.
0: وتضعها على جروحات المسيح.
1: نعم.
0: وتقول له أنت تألمت من قبلي وتخنت من قبلي وتهنت من قبلي وأقرب الأصدقاء اللي كانوا بيأكلوا ويشربوا ويشوفوا المعجزات وبيسرقوا من الصندوق خانك في يوم من الأيام. فأنا لست أفضل.
1: نعم.
0: أنت النموذج. علمني كما قلت فوق الصليب يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وتمثل بك القديس استفانوس حينما كان يرجم وطلب أن لا تقم لهم هذه الخطية. علمني أيضا أنا أن أتمثل بك في الغفران. يعيننا الرب ويعضدنا الروح القدس. شكرا لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان على حسن المتابعة وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

كان في عندي سؤال تاني برضو، إن لو لاحظنا مثلا عندنا في دولة مثلا أغلبية مسلمة زي مثلا باكستان أو حاجة كده، هيبقى الأغلبية ممكن يعني قرب أكتر من 90% هتبقى مسلمة. لو لاحظنا مثلا في إسرائيل

0: ممكن نلاقي الأغلبية يهودية، لو لاحظنا في دولة مثلا زي أمريكا ممكن نلاقي الأغلبية مسيحية. فدوت طبعا علشان الأهل أو الدين بتاع أهل الشخص بينفلونس أو بيغير كتير في الاختيار بتاعه عن هو هيعتنق دين إيه، لأن دوت هو اللي هو بيسمعه من وهو صغير. ف هل دوت بيكورليت أو دوت بيأثر على الاختيار بتاعه إن هو يعتنق فعلا الدين دوت ويدخل سواء السماء أو يبعد عن ربنا؟
1: ده سؤال جميل جدا وسؤال عميق للغاية الحقيقة. بص، الدولة ما ينفعش نقول الدين بتاعها إيه، ما ينفعش. هو الدين حاجة شخصية، الدين هو علاقة شخصية بين الإنسان وبين الله. وممكن نقسم ديانات العالم لمجموعتين، مجموعة الإنسان بيبحث عن الله فبيعمل مجهودات ويحاول يبقى كويس، بس للأسف دي مش بتوصلنا للنهاية، لأن الله قدوس وأنا بعمل غلط برغم أن أنا بحاول أبقى أعيش حياة صح. المسيحية بتقدم لنا الله اللي جال الإنسان عشان يدفع ثمن الخطية بتاعتنا، عشان لما تدفع ثمن الخطية أقدر أنا أتوب ويكون لي علاقة مع ربنا مرة تانية. زي ما انت قلت لي كده انه يسموها الاكسيدنت اوف بيرث، يعني ان واحد اتولد في منطقه مثلا فقيره او وات ايفر. بص، مش معنى ان انا اتولدت في منطقه فقيره ان انا هعيش فقير طول العمر، ده انا ممكن اتغير. وياما قصص في التاريخ بتبين لنا ناس بداوا بدايات بسيطه جدا جدا جدا ووصلوا لاعلى المراكز.
0: طبعا، بس هو زي ما في مثلا نقدر نقول 5% قدروا ان هم يعتنقوا دين اخر، سواء من المسيحيه لدين تاني او من الدين التاني دوت للمسيحيه، في برضو الاغلبيه العظمى اللي هي 95% مثلا بيفضلوا على الدين اللي هم تربوا عليه. فازاي نقدر نقول ان كل واحد عنده نفس الفرص ان هو يعني يقرب من ربنا ويعرف ربنا ويعمل علاقه مع ربنا؟
1: تمام. أنا جاتني بنت صغيرة، عندنا مركز في المكان اللي احنا عايشين فيه في أوروبا، كان وقت الكريسماس وقت عيد الميلاد، فقالت لي الكريسماس ده انسى، يعني ايه يسوع ده وكده، ده كله عن سانتا كلوز. تمام، فقلت لها انت لما كتبتي التاريخ بتاعك النهاردة مثلا 17 ديسمبر 2005، اي رقم يعني، اعترفتي بميلاد المسيح من 2005 سنة. فقصدي أقول لك إن إعلان الله عن شخصه وعن مجيئه إلى العالم ده قسم التاريخ لنصين. مفيش حدث تاني زي مثلا لما نيل أرمسترونج وقف على القمر، دي حاجة عظيمة جدا يعني، عجيبة الحقيقة. تمام، ما قسمش التاريخ لما قبل وما بعد. لكن ميلاد الرب يسوع في قرية صغيرة في بيت لحم خلانا نحط التاريخ بناء على ميلاد الرب يسوع.
0: بس لو تسمح لي أقول حاجة في الموضوع دوت، هو دوت علشان إحنا يعني حصل adaptation أو إن إحنا خدنا الجريجوريان كالندر ديت أو يعني
1: التقويم ده،
0: التقويم دوت إن هو التقويم اللي إحنا هنمشي عليه. فدوت كانت هي سياسية، أو يعني زي ما بيقولوا اللي بيكتب التاريخ هو اللي انتصر.
1: صح،
0: فهو كانت سياسية أكتر من ما هي يعني من ناحية الروحية.
1: بس الحاجات دي ليه استمرت 2000 سنة؟ ما هو ممكن أعمل أنا تواريخ جديدة زي ما أنا عايز يعني، وأنا التاريخ يكتبه المنتصرون. صح، كلامك مظبوط 100%. أنا هعمل تاريخ بس مين يمشي عليه؟ بكونها استمرت 2000 سنة دول ليها دلالة، يعني ما هياش حاجة إيه، مش حاجة وبس. تمام؟ فاللي قصدي أقول لك يعني السيجنيفيكانس أو القيمة العليا لمجيء المسيح، ومجيء المسيح حدث غير التاريخ. فالفكرة بتاعت تغيير الحالة اللي أنا فيها ده شيء قائم، والله بيعلن ذاته بطرق مختلفة كتيرة أنا ما عرفهاش. عارف أحسن مثال أقدر أقدمه لك من الكتاب المقدس، النبي إيليا كان في أثناء حكم ملك اسمه أخاب ومراته اسمها إيزابل، وبيعبدوا الأصنام وخلوا كل الشعب يبعد عن ربنا وبيعبدوا البعل وكده. فإيليا بيشتكي للرب وبيقول له أنه كلهم رفضوك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. فربنا أعطاله شوية تعليمات، وبعدين في النهاية بيقول له على فكرة أبقيت 7000 ركبة لم تنحني لبعل. فنسبة الخطأ في حسابات إيليا 1 ل7000. فأنا معرفش إزاي

0: إزاي الله بيتعامل مع العالم كله، لكن في مسؤولية شخصية لكل إنسان قبل الرب يسوع المخلص إنه يقدم الأخبار السارة دي للآخرين علشان يتمتعوا بنفس الحرية اللي هو بيتمتع بيها.
1: تمام، بس احنا عندنا نسبة واضحة جدا، يعني انا امشور ان حضرتك يعني اكيد تعرف كذا عينة، يعني ناس غيرت الدين بتاعها سواء قربت من ربنا او بعدت، بس النسبة عندنا قليلة جدا، يعني قد تكون 5% زي ما قلت قبل كده. فهل هنا كل واحد فرصته قد التاني ان هو فعلا يدخل السماء، ولا ربنا حاطط معايير عالية قوي قوي قوي وهو مش مهتم قوي بالناس اللي لو كانت المعايير اقل كان ممكن تتعرف عليه دي؟
0: تمام، انا هجاوب على حتتين. على النسبة اللي حضرتك ذكرتها 5%، انا بقولك ما اعرفش
1: طبعا،
0: ده الاجابة يعني. فاحنا ما نعرفش النسبة اللي موجودة قد ايه،
1: بس هي اكيد مش 50-50.
0: بص، انت بتؤكد حاجة احنا ما عندناش ارقام ليها، فصعب. تمام، ده حسب رؤيتنا البشرية شايفين ان ما فيش إكواليتي، ما فيش توزيع منتظم، ده حسب نظرتنا البشرية. لكن حسب نظرة الله، الله لم يترك نفسه بلا شاهد، حتى في الأدغال مثلا في إفريقيا، الحتة النائية اللي ما يعرفوش حاجة، في مفهومنا ما يعرفوش حاجة، الله بيعلن ذاته لكل هؤلاء الناس. فالنسبة مش هقدر أتكلم فيها لأني ما أعرفهاش، لكن الواضح إن الله بيقول إنه لم يترك نفسه بلا شاهد، فالله يعلن ذاته. وعلى فكرة يا يوستوس، أنا مرات لما في قضايا كبيرة مش هنقدر نجد لها حل واضح، المسؤولية الشخصية هي بقى المهمة هنا، إني أنا اللي عرفت محبة الله ليا وغفرانه لحياتي بموت وقيامة المسيح، علي أن يقدم ده للآخرين، ومن حقهم يقبله أو يرفضه، ده قرارهم الشخصي، لكن أنا مسؤوليتي أنه أقدم البشارة. أنت عارف الرب يسوع قبل الصعود لما قال للتلاميذ اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، ولما تبص على الآية دي يعني ميشن امبوسيبل، يعني مستحيل أن ده يحصل، لأن ده شوية ناس ما عندهمش لا إمكانيات مادية ولا سلطة سياسية ولا عندهم مواصلات ولا عندهم حاجة خالص، فبيقول لهم روحوا واعملوا ده كله، بس قال لهم وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فوجود الله معانا بالروح القدس بيساعدنا إن إحنا نقدم بشارة الإنجيل للعالم كله، وناس تقبل أو ناس ترفض ده يرجع ليهم، لأنه في حرية شخصية، ودي شيء جميل جدا الله أعطاه لنا.
1: طيب هل إحنا نقدر نقول إن الناس اللي ما وصلهاش البشارة سواء مثلا في الصين في وقت معين أو مثلا في شبه الجزيرة العربية في وقت معين، دول يعني ربنا هيعمل معهم إيه في الآخر، أو ولا إحنا ما عندناش المعلومة؟
0: ما عندناش المعلومة دي. ولما الكتاب المقدس ما أعلن ليش عن حاجة أنا مش هفتي، لأن المشكلة في الفتوى أن كل واحد هيقول رأيه وغالبا هيطلع غلط، ففي أسئلة إحنا ما نعرفش إجابتها بالكامل، بس ممكن نعرف الأساسيات. الله إله عادل، الله إله محب، الله إله يريد أن جميع الناس يخلصون. إزاي ده هيحصل أنا ما أعرفش، بس أنا بشوف أني في مسؤولية شخصية علي كشخص قبل الإيمان المسيحي ومؤمن بالمسيح المخلص، أني أقدم هذه البشارة للآخرين، وهم من حقهم يقبلوا أو يرفضوا، دي قرارهم الشخصي، بس إحنا نكون نور للعالم وملح للأرض زي ما الرب يسوع طلب مننا.
1: لكن احنا نقدر نستبعد ان هم مثلا هيروحوا النار، لان احنا عارفين ان ربنا اله عادل.
0: انت كده بتجرني على السؤال تاني.
1: لا مش قصدي عليك.
0: لا قصدك وكويس. لا انا مش هقدر اقول لك ايه اللي هيحصل، لان الله اله عادل فهو اللي هيتصرف في الموضوع ده.
1: تمام،
0: وده حاجة مش هتشغلني، بمعنى ان انا هقول ده رايح فين وده رايح فين، انا اللي يهمني ان انا اقدم رسالة المسيح. تمام، لو أنا بقدم رسالة المسيح ده هو اللي طلبه مني، وهو يتصرف في الباقي. لأني لازم نفهم حاجة، إن إحنا عندنا محدودية في كل شيء برغم الاتساع الكبير اللي الله أعطاه لنا. فرسول بولس مثلا بيقول إيه؟ أعرف بعض المعرفة. فإذا كان رسول بولس بكل الإعلانات اللي جات عنده بيقول أعرف بعض المعرفة، فأنا أعرف بعض بعض بعض بعض بعض بعض المعرفة. فالأمور دي أمور كويس إن إحنا نحكي فيها، بس القرار النهائي هو قرار الله، وأنا مسؤوليتي إن أنا أبشر بالكلمة الله.
1: لو تسمح لي أدخل في نقطة تانية.

0: احنا عارفين ان لو اي سافرينج او اي يعني معاناة احنا بنعانيها هنا فهي بتبقى نوع من انواع التجربة، او هي في الاول وفي الاخر من تدبير ربنا. مظبوط،
1: انت ايه رأيك؟
0: انا شايف كده، ان احنا لو احنا كبني ادمين عندنا معاناة معينة هي ممكن تبقى تجربة، وربنا بيجربنا علشان يشوف هل احنا فعلا هنثبت على ايماننا ولا لا.
1: طيب احنا هنقسم التجارب لمجموعتين، في حاجات انا اللي بتسبب فيها، فانا لو كسرت اشارة المرور وخدت غرامة فدي مش من ربنا
0: طبعا،
1: ده انا غلطت وباخد العقوبة بتاعتي
0: اكيد.
1: تمام، وفي حاجات تانية الله بيسمح انها تيجي لحياتي عشان يمتحني، والامتحان هدفه ان يديني رتبة اعلى. فانت في الجامعة بتدخل امتحانات عشان تطلع من سنة أولى لتانية وتاخد بكالوريوس وشهادات عليا وهكذا. فالامتحان ما هوش عقوبة، الامتحان ده وسيلة علشان يقول انت وصلت المستوى ده وننقل على اللي بعده. وده اللي بيحصل في حياتنا. فمش كل تجربة في حياتي بيكون سببها الله. لو واحد مثلا بيشرب خمرة كتيرة وبوظت الكبد بتاعه ويدخل ونعالج ونطلع عينيه في العلاج، ما يقوليش دي تجربة من ربنا. تمام؟ فاحنا بكل وضوح دلوقتي عندنا مجموعتين، مجموعة التجارب اللي ممكن تيجي في حياتنا، وعندنا الامتحان اللي الله بيدهولنا عشان يرقينا ويغيرنا ويشكلنا، وده كله جميل. بس مش معنى واحد جاله مرض نقول لك ده أعمل خطية فربنا بيعاقبه. دي غلطة كبيرة جدا جدا جدا في مفاهيمنا، ولازم تتغير بالكامل. الإنسان المؤمن بتجيله أمراض، الإنسان الغير مؤمن بتجيله أمراض، ودي حاجة لأننا في الجسد، لأننا في الطبيعة الساقطة، لأننا في العالم اللي هو مش كامل. فدي حاجة لازم نفرقها في مخنا قوي قوي. ما نقولش إن واحد عشان عنده مرض يبقى معنى كده ربنا بيعاقبه.
0: طيب أنا سألت حضرتك سؤال الناس اللي إن إحنا بنعاني يعني في الحياة ديت، علشان أسألك على مثلا الحيوانات اللي سواء قدلها ملايين أو ألافات السنين، هنتكلم في الموضوع ده بعدين. بس هي في الأول وفي الآخر الحيوانات الفود شين بتاعتها أو سنة الحياة بتاعتها ماشية على إن هي بتاكل بعض، أو إن هي يعني كل حيوان بيموت موتة صعبة جدا وبيتعذب. فليه ربنا هيخلق إيكو سيستم أو هيخلق نظام في المبني على المعاناة والتعذيب والقتل دوت؟
1: ده سؤال جميل جدا. لازم نرجع للخليقة الأولانية اللي الله ذكرها في سفر التكوين أصحاح 1 و2. في الخليقة الأولانية ما كانش فيه موت خالص، فكان الأكل بتاع البشر كان أكل نباتي. فأنت لما بتاكل تفاحة أنت مش بتقتلها، لأن هي دي package of energy، يعني هي مكان للطاقة عشان نتغذى بيها. فالحيوانات ما كانتش بتاكل بعضها، ما كانش فيه طيور جارحة. فتلاقي في تكوين أصحاح 1 من عدد 29 و30 بيقول أعطيتكم كل شجر يبذر بذرا كجنسه يكون لكم طعاما لكم وللطيور ولدبابات الأرض. فكان الأكل نباتي، فده ما فيهوش نفس، تمام، فما فيهوش قتل. فأساس دي الخليقة الكاملة. بعد آدم وحواء لما سقطوا في الخطية كل ده تغير، لأن الأرض لعنت، ولأن ابتدت تنتج شوكا وحسكا. فاللي احنا شايفينه دلوقتي الطبيعة اللي حضرتك كلمتني عنها أنه حيوانات بتاكل حيوانات وحاجة عنيفة جدا، ده ما كانش في خطة الله الأساسية.
0: بس تسمح لي، بس هو فين العدل لما آدم يعمل الخطية والحيوانات تتحاسب على
1: برافو عليك
0: الغلطة دي؟
1: تمام. هي الفكرة بقى إيه؟ إن آدم خلق على صورة الله وشبهه، فآدم هو رأس الخليقة، فكل اللي معمول ده معمول عشان آدم وحواء والنسل البشري. فلما سقط الرأس كله وقع. عشان كده في فكر الفداء، ان الله بيدفع ثمن خطيتنا. وبعدين بيقول في رؤيا اصحاح 21 هتكون في سماء جديده وارض جديده يسكن فيها البر. ففي عالم كامل ما فيهوش خطيه وما فيهوش قتل، في عالم ساقط اللي فيه كل الاوصاف اللي حضرتك ذكرتها، في عالم كامل هيجي مره ثانيه سماء جديدة وأرض جديدة. فالله مش هيحسن في حياتنا القديمة. تمام؟ مش كده الحكاية.
0: مش كان أفضل أن ربنا يخلق الحيوانات ديت من غير ما هي تبقى بتحس بالألم أو كده، علشان يعني هو اللي مدبر دوت، يعني هو في الأول وفي الآخر هو اللي مدبر سواء سقوط البشرية أو أيا كان، فهو في تدبيره هو كل حاجة.

0: فالحيوانات ما عملتش حاجة غلط، هي بالعكس ده ما عندهاش عقل ان هي تعمل حاجة غلط. فهي ازاي تحاسب او تتعذب كل دوت علشان حاجة ربنا هو اللي مدبرها؟
1: تمام، هو هي عقوبة الخطية مش ربنا مدبرها، مش مهم، مش هنختلف على التعبير
0: كده
1: يعني.
0: مدبر
1: بسيط.
0: كل حاجة
1: لا، فكرة مدبر كل حاجة دي قدرية. احنا بنتكلم على ان في مسؤولية للانسان وفي علم الله السابق، فاكر الخطين دول؟ تمام. الفكرة انه الاحساس بالألم على فكرة دي نعمة كبيرة قوي، ده يسموه protective mechanism، يعني حاجة بتخليني أتحذر من الخطر. فلو إني ما عنديش مستقبلات للألم في إيدي ولمست النار مش هحس بيها واتحرق كلي. تمام، فالألم في حد ذاته بنسبة مقبولة ده وسيلة دفاعية عندنا. أنا قابلت واحد محاضر كبير في أمريكا، بعد ما عطى المحاضرة بتاعته أم جات له معها بنتها، والأم محوطاها كلها لأني عندها مرض مع بس مش بتستقبل الألم، فالأم محوطاها طول الوقت لأنها لو مشيت على مسمار مش هتحس بيه، خد بالك. فوجود الألم في حد ذاته بنسبة مقبولة طبعا، ده حاجة وقائية ممتازة. في سقوط آدم وحواء اللي هم على رأس الخليقة كل ما تحتهم سقط، عشان كده الفداء هيكون فداء كامل، وهتكون في سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. فإحنا في المرحلة المتوسطة بين خليقة كاملة وبين خليقة كاملة هتيجي، وإحنا في الخليقة الساقطة دي اللي شايفين فيها الألم والموت والمرض وكل المشاكل دي، لأن إحنا في المرحلة المتوسطة اللي فيها عندنا حرية الإرادة نقبل الرب المخلص عشان يكون لنا نصيب في الحياة الجديدة.
0: بس هو الحيوان مش بيجري من الحيوان المفترس بتاعه علشان حاسس بالألم في اللحظة دي، هو بيجري عشان خايف. الخوف دوت المسؤول عنه جزء في المخ اسمه الأميجدلم. فالجزء دوت هو لو كان ربنا أثر فيه إن هو برضو يأكاونت أو ياخد في حسابه يعني إن الحيوان يخاف من إن الألم، أو مش من الألم بقى يعني، إن هو يخاف إن هو يتعور أو إن يحصل له ضرر، فدوت كان هيخليه هو حاسس بالخوف من غير الألم ويقدر يتفادى الدمج اللي ممكن تحصل.
1: تمام، بس الحيوان ده لو في غابة وفيها أشواك، تمام،
0: هيبقى عنده خوف من الشوك دوت؟
1: لا مش خوف، هو لما يتلسع بشوكة منهم، لما يعدي على واحدة، الميموري بتاعته هتقول له انك لما تيجي تدوس على دي هيحصل لك ألم.
0: طبعا، بس عنها. احنا كده لازلنا ما حلناش مشكلة ان الحيوان بيتألم من غير سبب.
1: صح. لا بص، في الألم وفي الخوف، انت كلمتني عن حاجتين الاثنين دي كلها بنسميها protective mechanisms، يعني حاجات تخلينا وقائية تقينا من الشر. تمام، انت بتحاول تقول لي ان في منطق للموت وللألم. انا بقول لك الموت والألم دول دخلاء عدو، فالرب بيقول انه في كورنثوس عن لسان رسول بولس بالروح القدس بيقول ان اخر عدو يبطل هو الموت. فالموت ده عدو، ده دخيل على خليقة الله.
0: بس حضرتك بتتكلم كأن ربنا ما يقدرش ان هو يمنع الحيوانات ان هي تحس بالألم.
1: لا لا لا، مش ما يقدرش، هو ربنا حط فيهم مستقبلات الحس بتاع الألم، دي مهمة ومطلوبة علشان تحميهم، لكن في النهاية في موت، في توحش، ده مش طبيعي، ده اللي دخل على الخليقة نتيجة سقوط آدم وحواء. وزي ما بقولك إحنا مش بندفع ثمن خطيتهم، إحنا لأن هم رأس الخليقة فكل شيء وقع. لما الرب قال لآدم وحواء يوم تأكل من شجرة معرفة الخير والشر موتا تموت، الموت ليه اتجاهين، موت رأسي انفصال عن الله، وده حصل لحظة إن هم عصوا الله وعشان كده كانوا بيختبئوا من الله. في موت جسدي حصل، ده التخط الأفقي بقى، موت جسدي حصل في حياة آدم لما عمره انتهى عند 930 سنة. لو كان آدم وحواء ماتوا روحيا وجسديا في نفس الوقت، لنا ولا انت كنا هنبقى موجودين، مش كده برضو؟ لكن الله قرر ان الخليقة اللي هو عملها على صورته ومثاله تستمر بوجود بقى كل المتناقضات اللي حضرتك بتذكرها، الموت والألم والمشاكل والمرض والميوتيشن، الطفرات العشوائية، كل ده. تمام، فالله سمح بده انه يستمر علشان في خطة للفداء، الفداء اللي عمله الرب يسوع بالموت والقيامة دفع ثمن خطيتنا. فإحنا ممكن نتحرر وندخل لملكوت الله منذ الآن لحد لما تيجي سماء جديدة وأرض جديدة، فده الخطة العامة لله اللي بيعمل.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل نقلت التوراة من آداب وأساطير مصر الفرعونية القديمة؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الطعن في المصدر الإلهي للكتاب المقدس عامة ولأسفار موسى الخمسة خاصة مستمر في كل مدارس النقد، من أول ما قالوا أن موسى لم يكن يعرف الكتابة، ولما قالوا أن موسى نقل قصة الطوفان من ملحمة جلجامش، ولما تقال أنه نقل قصة الخلق من الأساطير السومرية البابلية. مروراً بكل هذا الكلام، الكل يطعن في المصدر الإلهي لأقوال أسفار موسى الخمسة. وإحنا كنا ردينا على الإدعاءات السابقة اللي طرحتها دلوقتي فيما يخص الطوفان وملحمة جلجامش ورواية الخليقة، وكل ده ردينا عليه في حلقات سابقة ممكن ترجع لها على اليوتيوب. لكن ما يخص اليوم الطعن بأن مصدر التوراة، الأدب اللي فيها، التعليم اللي فيها هو مأخوذ من الأدب المصري. وأشهر من نادوا بهذا الكلام واحد اسمه جيمس هنري بريستيد، في كتاب مشهور اسمه فجر الضمير قال هذه العبارات، قال إن التوراة أخذت من الأدب المصري القديم والتقدم الاجتماعي والخلقي الناضج الذي أحرزه البشر في وادي النيل، الذي يعد أقدم من التقدم العبري ب3000 سنة على حد قوله. وهذا التقدم اللي في أرض مصر يعني قد ساهم مساهمة فعالة في تكوين الأدب العبري الذي نسميه نحن التوراة. يعني بيقول بصريح العبارة أن التوراة أخذت كل ما هو ناضج أدبياً من الحضارة المصرية القديمة. التوراة أخذت كل هذا من الحضارة المصرية القديمة. يكمل كلامه بيقول، وعلى ذلك فإن إرثنا الخلقي مشتق من ماض إنساني واسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماض العبرانيين. برضو يكرر ويقول أن العبرانيين أخذوا في التوراة ما كان في مصر القديمة، وإن هذا الإرث لم ينحدر إلينا من العبرانيين بل جاء عن طريقهم. يعني لم يكونوا العبرانيون هم الأساس، لكن نقلوا من المصريين وبعدين اتكتب في التوراة وإحنا عرفناه بعد كده، إلى آخر هذا الكلام الذي ذكره في كتابه فجر الضمير. والحقيقة إحنا قدام هذا الكلام ينبغي أن نفنده. وأنا عايز أقول رداً على هذا الشخص اللي اسمه جيمس هنري بريستيد، لو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لأخذ هذا الأدب برمته بجملته، لأخذ التعليم بتعدد الآلهة من الأدب المصري القديم. ألم تكن مصر القديمة تنادي بتعدد الآلهة؟ ألم يكن في شوارع مصر القديمة وفي معابدها ما لا يقل عن 1500 إله يعبد؟ مصر القديمة كانت تنادي بتعدد الآلهة. هل أخذت التوراة تعدد الآلهة من مصر القديمة؟ أبداً، لكن التوراة نادت بالإله الواحد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. اسمع اللي قاله جيمس هنري بريستيد بيتكلم حتى عن مصر القديمة وهي في وثنيتها في أدبها المرتبط بتعدد الآلهة. يقول ما جاء في كتاب الموتى، كتاب مشهور جدا للفراعنة اسمه كتاب الموتى، يقول أن المتوفى عند وصوله إلى قاعة الصدق ومثوله أمام الآلهة يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول، سلام عليك أيها الإله العظيم رب الصدق، لقد أتيت إليك يا إلهي وجيء بي إلى هنا حتى أرى جمالك، إني أعرف اسمك وأعرف أسماء 42 إلهاً الذين معك في قاعة الصدق، هي قاعة المحكمة. وهل أخذت التوراة تعدد الإله؟ ده بيتكلم عن 42 إله في قاعة المحكمة هيحاسبوا النفس المتوفاة اللي هتروح إلى قاعة المحكمة بعد الموت. ده هذا في كتاب الموتى اللي هو المصر القديم. هل التوراة أخذت هذا الفكر؟ هل اقتبست تعدد الآلهة ومحاكمة الآلهة الكثيرة لنفس وروح المتوفي؟ أبداً، التوراة علمتنا بالإله الواحد. ويكمل بيقول في كتاب الموتى النفس وهي تخاطب هذا الإله ومعه 42 إله، يقول إني لم أعرف أي خطية، إني لم أرتكب أي شيء خبيث، وإني لم أفعل ما يمقته الإله، وإني لم أبلغ ضد خادم شرا إلى سيده، إني لم أترك أحدا يتدور جوعا، ولم أتسبب في بكاء أي إنسان. يعني المتوفي يعدد صلاحه أمام 42 إله والإله الصالح اللي قدامه علشان يعفو عنه. هل هذا ما علمتنا إياه التوراة؟ أبدا،
لو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لاقتبس أيضا تعدد الآلهة ورحلة الميت إلى المحاسبة كما جاء في كتاب الموتى. لو كان موسى ثانيا أخذ من كتاب أو كتب مصر القديمة وأدب مصر القديمة لأخذ السحر. كانت مصر القديمة تستخدم السحر في كل شيء. بصوا جيمس هنري برضو كتب في كتابه عن استخدام مصر القديمة للسحر، يقول إن السحر كان ينتشر في كل مناحي الحياة في مصر، ومن الصعب أن يفهم العقل الحديث كيف أن مرافق الحياة جميعها قد تسرب إليها الاعتقاد في السحر، فكانت الأم لا يمكنها أن تهدي من روع طفلها المتألم المريض وتجعله يضطجع طلبا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوة الخفية لتقوم بتخليص الطفل من المرض. ده كلام جيمس هنري بريستيد في كتابه فجر الضمير. فلو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لأخذ تعدد الآلهة ولأخذ السحر، لكن التوراة نهت تماما عن عبادة آلهة وتعدد آلهة، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ونهت تماما عن السحر، لا تدع ساحرة تعيش. لو كان موسى أخذ من مصر القديمة وأدب مصر القديم لأخذ أيضا كتاب الكتاب، كل الكتاب لباقي الأصفار من الحضارات القديمة، لكن الحقيقة هتلاقي في تناسق تام ما بين ما كتبه موسى وما كتبه أرمية وما كتبه حتى لوقا ومتى، فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. وحدانية الله في التكوين وفي يعقوب، وحدانية الله في العهد القديم وفي العهد الجديد، لم يقتبس أحد من الحضارات السابقة كأنها المصدر للوحي، لكن كيف كتب هؤلاء؟ تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من برنامج الكارما المباشر. أحيانا لما الناس بتفتكر كلام السيد المسيح، أول حاجة بتيجي في بالها هي آذاته العميقة، أمثاله الرائعة، معجزاته العظيمة اللي أظهرت سلطانه ومحبته. لكن وسط كل ده في جانب مهم جدا من حياة المسيح ما ينفعش ننساه، وهي طريقته المختلفة في التعامل مع الإنسان الخاطي والمجروح والمرفوض من المجتمع. فالمسيح ما جاش بس عشان يعلم الناس مبادئ روحية، لكنه جه علشان يعلن لينا قلب الله الآب، قلب مليان رحمة ومليان حق. قرب من الخطاة من غير ما يبرر الخطية، ولمس المرفوضين من غير ما يشاركهم أخطائهم، وواجه القسوة الدينية ودع الناس لتوبة حقيقية وتغيير القلب من جوه. زي ما قال: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. كل ده في الوقت اللي كان فيه ناس كتيرة مهتمة بالشكل الخارجي، بالقوانين، بالتقاليد. لكن المسيح بيأكد أن ربنا بيبص الأول للقلب، وإننا لازم ومهم وضروري نسأل نفسنا، إحنا عايشين الإيمان كعلاقة حقيقية مع ربنا ولا مجرد عادات وممارسات من غير حياة؟ المسيح ما كانش ضد التقاليد لمجرد أنه عايز يعترض أو يتمرد، لكنه كان ضد أي تقليد بشري بقى أهم من وصية ربنا، أو خلى الإنسان يهتم بالمظهر وينسى الرحمة والمحبة والإيمان الحقيقي. بمعنى تاني، المسيح ما كانش ضد النظام أبدا، لكنه كان ضد التدين الشكلي اللي ملوش روح ولا قلب. كان دايما بيسأل السؤال اللي يمكن ناس كتيرة ما كانتش عايزة تسمعه: إحنا بنعمل كده ليه؟ هل ده فعلا وصية من ربنا ولا مجرد عادة تعودنا عليها وورثناها؟ الله مش بيدور على إنسان يحافظ على الشكل الظاهري، لكن بيدور على قلب صادق يحبه ويعيش كلمته. تعالوا بينا نكتشف معا ازاي المسيح تعامل مع الانسان، وازاي كشف الفرق بين التدين الشكلي والايمان الحقيقي. وفي الحلقه دي هنتعرف على 10 تقاليد دينيه وجهها المسيح بنفسه، كشف انها ابطلت وصيه الله، ونشوف ازاي انها لسه مهمه جدا لينا النهارده، عشان ايماننا يبقى مبني على ايمان متين على كلمه ربنا، مش على تقاليد بشريه. زي ما قال السيد المسيح: ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم. وده في إنجيل متى 15 والعدد 6، وده عنوان موضوع حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، بنرحب دايما بأسئلتكم وتعليقكم على البث المباشر على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكارما، فأهلا بكم. أما الآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة، بيسعدني ويشرفني جدا يكون معانا ضيف الحلقة، هو الأخ المبارك الأخ وفي رمزي، فأهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا أهلا يا أختي ليديا.
0: قد إيه مبسوطة جدا تكون حضرتك معانا في الاستوديوهات قناة الكارما، منورنا ومباركنا، وحقيقي يعني كلمة الرب دايما فعلا على لسانك سيف، ودي حاجة فعلا حاجة بتتميز فيها في وسط أصوات كتيرة قوي أو للأسف ضلت وتهت.
1: ربنا يبارك. طيب. أنا ربنا شرف كبير أولي أكون معاكم، يعني
0: شرف إحنا كبير. كمان مباركين بحضرتك.
1: شكرا.
0: طب خلينا نتكلم ونبتدي كلامنا ونفتكر كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل، أما قال في متى 5:17، متى 5:17 قال كده: لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل

0: معنى الناموس والأنبياء والسبب الأساسي لمجيء المسيح؟
1: طيب خليني أقول في الأول الناموس والأنبياء دول كتب العهد القديم. الناموس اللي جه موسى جابه الرب أو اداه الرب لموسى علشان يوصله للشعب، والأنبياء هم باقي كتب العهد القديم ما بعد التوراة من أول اللي هم باسمهم الكتوبيم والنبويم. أوكي؟
0: صحيح.
1: الرب يسوع قال الجملة دي، أنا بفرق معايا أو السياق بتاع الجملة أو الفكرة أو اللي قاله في الموعظة على الجبل في متى 5:17 زي ما حضرتك تكرمتي وقلتي. لما تبصي حضرتك الموعظة على الجبل وتقارنيها بناموس موسى، أنت بتشوفي أرضية وسقف، وكأن موسى جاب الوصية اللي بناء عليها الله هيضبط علاقته مع الشعب. بس المسيح في الموعظة على الجبل راح للشعب مش للوصية، وابتدى يتكلم معاهم من أول التطويبات ويقول لهم أنتوا طوبى للمساكين طوبى للأنقياء. أنا ده مش عايز أطلع برا الموضوع، بس أنا بسرعة عايز أوصل للآية دي اتقالت ليه فين دلوقت الحتة دي. وبعد ما قال لهم طوبى للمساكين وطوبى للحزانة والرحماء وإلى آخر 9 تطويبات، راح إدى 4 تشبيهات. 4 التشبيهات دول هما أنتوا الملح، أنتوا نور، أنتوا مدينة، أنتوا سراج. الأربعة دول لهم ارتباط خافي ببعض من حيث التأثير. أنتوا ملح ما تتشافوش بس تأثيركم قوي وظاهر، لكن إزاي بتعملوا التأثير؟ من خلال أنكم عايشين نور، فالنور بيكمل الملح، مش ده غير ده. يعني مش مرة تبقى ملح ومرة تبقى نور، لا، أنت إزاي تترك أثر الملح عندما تكون نور؟ وبعدين هتبقى نور لوحدك؟ لا، هتبقوا نور مع بعض. فقال لهم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل. وبعدين رايح للنموذج الأخير وقال لهم ولا يأخذون سراجا. الله يا رب، أنت واخدنا رايح جاي في التشبيهات ملح ونور. الملح ده التأثير النهائي. إزاي؟ بالنور. مع مين؟ مع بعض المدينة. بس راح في الآخر قال حاجة كده لها مغزى. اليهود اللي بيسمع الرب يسوع هيفهمها، احنا ما نفهمهاش بسهولة. يعني احنا بنقراها كتعليم المسيح بس ارتباطها بالعهد القديم حاجة شوية غريب. ايه بقى السراج ده؟ السراج ده هو اللي كان بيبقى في قدس، في القدس، في خيمة الاجتماع.
0: صحيح.
1: واول ما وصل للسراج وازاي ان النور ده سراج، خاف ان اليهود اللي بيسمعوه يتوقعوا انه بيتكلم على السراج بتاع القدس اللي هو جوه خيمة الاجتماع. وهنا ابتدى يقول لهم لا، انا مش بتكلم عنكم زي السراج بتاع القدس، انا بتكلم عنكم بتعليم ارقى من اللي استلمتوه من موسى. وهنا بقى دخلنا في الايه بتاعت بدايه الحلقه اللي هي بتاعت حضرتك اللي هو لم اتي لانقض، ده انا جاي اعلي نور السراج اللي انا لسه بقول لكم عليه عن نور السراج اللي كان في خيمة الاجتماع اللي مرات كان ممكن يطفي زي ما حصل مع عالي وصموئيل وهكذا. اذا جو اللي الرب اتكلم فيه في الوقت ده عن ما جئت لانقض بل لاكمل، كانه عاوز يقول انا هاجي ازور السراج الرمزي عشان انقله ليكم فتبقوا انتوا السراج الحقيقي اللي هو الآية اللي قبلها على طول.
0: صحيح.
1: طبعا فهم السياق العام للآية بيخلينا قادرين نشوف هوليستيك بيكتشر، يعني الصورة كلية عن هو بيفكر ازاي. ده مهم ان انا اقوله.
0: صحيح جدا. طيب يعني حضرتك عارف وحضرتك تفضلت وقلت انه ناموس موسى اللي هم الخمس الاصفار اللي هو تكوين خروج لوين عدد تثنية.
1: تمام.
0: طيب يعني هل دول بيختلفوا عن ناموس المسيح؟ لأنه كتاب بيقول لنا كده هوت في غلاطية 6:2 بيقول تمموا ناموس المسيح. هل ناموس المسيح مختلف عن ناموس موسى؟
1: المسيح لم يأتي بناموس كناموس موسى، لم ينزل عليه وصايا على ألواح حجرية. المسيح حط ناموس اسمه ناموس المحبة، وده اللي كان طول الوقت بيأكد عليه وبيركز عليه انه أرجع بيك للوصية العظمى والأولى تحب الرب إلهك. الآية اللي حضرتك بتذكريها في غلاطية 6 هي بتتكلم بوضوح عن ناموس المحبة، الناموس القلبي وليس الناموس الحجري. ناموس اللي هو بولس بيقول لهم كده في غلاطية 6 وهو بيذكر الآية دي بيقول لهم ايه، بيقول لهم
0: غلاطية 6:2.
1: ايوه غلاطية 6:2 بيقول لهم
0: احملوا بعضكم
1: أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. إمتى تصل محبتي لله والقريبي كمحبتي لنفسي؟ لما أنا أحط إيدي مع قريبي في الثقل بتاعه. فترجمة الوصية الأولى حمل الثقل، أنا ممكن مع قريبي أقوله كلام حلو، انا ممكن مع

0: قريبي اقول له مثلا اي حاجه، بس اوصل ان انا اشيل ثقله معاه، ده مش ناموس طبيعي، ده ناموس المسيح. ليه بقى ناموس المسيح؟ لان المسيح لما حبنا ما حبناش بالكلام ولا باللسان، ده نزل ودفع دمه عشان خاطر كل واحد فينا. فبالتالي بولس كانه بيقول يا جماعه بصوا، اذا كان ده ناموس موسى، لا تشتهي، لا تقتل، لا لا لا لا، وصايا كلها سلبيه، لا، ناموس المسيح وصايا ايجابيه. انا مش بس اكتفي ان انا ما اعملش، لا، انا هعمل حاجه اعظم بكتير من اللي ما كنتش مفروض اعملها واسكت. تمام، وهي اني احمل ناموس المسيح، ناموس المحبه.
1: رائع جدا، والآية فعلا بتفسرها واضحة جدا، بتقول كده هو احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا، وهكذا
0: أيوة تمموا بنفس الطريق بالظبط كده.
1: طيب خلينا نرجع في غلاطية 4:4، الكتاب بيقول لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. يعني في نقطة مهمة قوي هنا، خلينا نقول انه المسيح كان مولود تحت الناموس، والكتاب واضح قوي في الكلمة دي، لكن هو برضو في الآية اللي فاتت، في السؤال اللي فات كنا بنقول انه هو قال كده هو لما جئت لأنقض بل، وكمل ازاي يكمل الناموس وهو تحت الناموس؟ دي اول حاجة.
0: تمام،
1: وهو كان زيه زي باقي البشر في الشكل، كان زيه زي باقي البشر، كله البشر تحت الناموس.
0: تمام،
1: وهو المفروض كان يبقى خاضع للناموس، فهل كان خاضع للناموس وتمرد عليه؟ سؤال من 3 أسئلة. خلينا نقول أول حاجة خالص، إزاي هو كان تحت الناموس وجاي عشان يكمل الناموس؟
0: تمام، بص حضرتك، الخطية الأولى بتاع آدم إن قلب آدم سقط، مش أداء آدم، مش إرادة آدم، الإرادة والمشاعر كلها والعقل كله سقط بسقوط القلب. وهنا الناس تصورت انها اصله لاننا ما عندناش حاجه نعملها نرضيه بيها وناكد له ان احنا كويسين، ساعتها انا كنت يعني ايه، احنا كنا هنعمل اللي هو عايزه. فربنا عشان يثبت لهم فشلهم اداهم الناموس. فالناموس اصلا لما الله اداه عشان يكشف حاله قلبهم، قال لهم عايزين وصايا؟ انتوا مشكلتكم مش ان انتوا عايزين وصايا من بره، الوصايا اللي على الالواح حجر وصايا لا يمكن انها توصلك لاي حاجه تاني اكتر من الحجر. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه الانسان يدخل امتحان الناموس اللي بره علشان خاطر يثبت فشله، لان مشكله الانسان انه ماشي بناموسه هو اللي جوه. ودايما ناموس القلب يغلب ناموس الحجر، ناموس اللي جوه دايما، ده بيحصل في كل البلاد في كل الدول. الناس عارفه القانون
1: طبعا،
0: ليه الناس بتعمل جرائم؟ يعني واحد من الفلاسفه افتكر قال الجمله دي، قال ان من ينظر لما في العالم من قوانين يقول انه عالم خالى من الجريمه، وان من ينظر الى ما في العالم من جرائم يقول انه عالم بالقانون. الله، انت ايه الصدام ده؟ هي قضيه ازليه ابديه، هو انه انا مش قادر اعمل اللي بره، انا مقتنع بيه بدماغي وبعقلي. المسيح ليه بقى جه تحت الناموس؟ لان ده الوحيد اللي مش هيهرب من الناموس علشان خاطر يعمل لنا حاجه مختلفه او طريقه مختلفه، بالعكس ده لازم يثبت انه هو الوحيد اللي قد الناموس ويقدر على الناموس ويعمل الناموس، مش عشان يتمرد عليه، لكن علشان يرتقي بينا ما بعد الناموس. يرتقي بينا ازاي؟ الله كتب ناموسه على قلب المسيح، ان افعل مشيئتك يا الهي سررت ايه، وشريعتك وسط احشائي. مش شريعتك في عقلي، مش انا مقتنع بيها، لا، في قلبي من جوه. ولما يجي يسوع تحت الناموس، فالله الاب يقول له هتطيع الناموس؟ يقول له جدا انا هطيع الناموس. فهنا الناموس مش يتنفذ من بره، الناموس يتكتب جوه، ولما يتكتب جوه يبقى المسيح وفى الناموس بتاع موسى وياخدنا ويطلع بينا المنطقه اعلى. طب ازاي؟ لما ينقل طبيعته هو اللي جوه لينا احنا جوه. فبقيت انا مش بنفذ تعليمات من بره، لا، انا باخد التعليمات من جوه زي المسيح بالظبط. الله بيديني ده من خلال عمل الروح القدس في شخص المؤمن اللي بيقبل طبيعه المسيح، اتكتب فيها الناموس جواه زي ما اتكتب ناموس الله جوه المسيح بالظبط. ده معنى انه تحت الناموس.
1: تمام، هل كان في وقت من الاوقات خاضع للناموس زي ما حضرتك بتقول هو تحت الناموس، لكن بعد كده اتمرد عليه؟
0: مستحيل، ده هو بيقول لم أتي لأنقض بل لأكمل. إزاي يكون ده؟ يعني مش ممكن طبعا يكون.
1: طب خلينا نقول إزاي كان تحت الناموس، يعني عمل إيه موافق للناموس؟
0: أسأل السؤال أنا بطريقة تاني، عمل إيه ضد الناموس؟ ما عملش اي حاجه ضد الناموس، بالعكس ده هو
1: ما دي هنتكلم فيها
0: اوكي.

0: اوكي هو ما عملش اي حاجه ضد الناموس، بالعكس هو بيقول.
1: لكن ايه اللي نفذ يعني؟ ممكن نقول مثلا هل خضع للناموس مثلا في مثلا موضوع مهم قوي زي ختان مثلا؟
0: طبعا. هل هو تم ختانه في اليوم الثاني؟
1: كان بيروح
0: حسب
1: الهيكل في الاعياد،
0: هو كان بيحضر الهيكل في الاعياد، هو كان بيروح
1: مع
0: السبت كل سبت يبقى في المجمع يقول ودخل السبت كعادته.
1: صحيح.
0: يبقى هو كيهودي عاش الناموس اليهودي تماما بدون اي لوم عليه.
1: تمام.

0: السيد المسيح قال في متى 23:2، خلينا نطلعها كده. متى 23:2 بيقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، بيكلم الجموع. فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا. بيكمل بيقول لأنهم يقولون ولا يفعلون. هنا هو عايزين نفهم قوي، يعني هل كده هو المسيح كرم كده هو كتبة والفريسيون ولا لا؟ كتبة والفريسيون دول ناس مهمين جدا جدا، يعني زي ما حضرتك عارف دورهم ايه. فهو كده هو بيقول لهم انتوا اسمعوا بس اللي قالوا لكم عليه، لكن ما تشوفوش اعمالهم وتعملوا زيها. هل كده هو يعني رب يسوع كانه بيقلل من احترامهم كقادة روحيين، قادة كمان أيضا عندهم سلطة كبيرة مش بس روحية، كمان يعني مكرمين عند الشعب، هل كده احترامهم؟
1: هي قضية متشابكة جدا. أنا بس عايز أقف عند الآية عشان ما نطلعش بره كتير.
0: اتفضل.
1: الرب يسوع في الأول قال لهم على كرسي موسى. بمعنى إيه موسى؟ الرب حد سلطان دول بما قاله موسى، لأنه هم عندهم كراسي تاني مش بتاعة موسى، كراسيهم هم. فأولا الرب يسوع كان مدرك وواعي بأن هم من خلال كرسي موسى بيحاولوا يعملوا تقاليد ليهم هم شخصيا علشان يسيطروا على الشعب مش علشان يطيعوا موسى. فده رقم واحد لازم نحط يعني عينينا عليه كويس قوي. على كرسي موسى هو الإطار الشرعي اللي جواه اسمعوا لهم. طب ماذا لو لم يكن الكلام من موسى؟ طب وما هيبقى من مين؟ منهم هم. الله. وممكن هم يقولوا كلام بعد موسى. زي ما ممكن نفكر بعد شوية ازاي اضافوا على موسى وازاي عمل. وعلى فكرة دي قصة بتحصل في كل الاوقات وفي كل العصور وبتحصل في المسيحية. ليه؟ لان هم مرات بيحاولوا يسيطروا على الشعب. فيصعبوا الموضوع، يعلوا الكرسي بتاع موسى. فقال لهم على كرسي موسى. ارجعوا للي قاله موسى. هتلقوا اللي قاله موسى رغم انه ناموس بكل قوته وقسوته وصعوبته بسيط وحلو ومفهوم ورايق وهادي،
0: واضح يعني.
1: لكن هم قعدوا على كرسي مش بتاع موسى قوي، اللي يقعدوا يقولوه من كرسي موسى اسمعوه. تمام. لكن حسب اعمالهم لا تفعلوا. ليه؟ لانه انا بفصل تماما بين الحق وبين المظهر. احنا شعب بيعشق الايمج مش الكونتنت، احنا بنعشق الصوره الخارجيه. صحيح. مش الحقيقه الداخليه. الحقيقه الداخليه لما المسيح عاشها كانت بسيطه جدا وواضحه جدا ومريحه جدا، ودي اللي كسرت كل التابوهات اللي هم كانوا عمالين يحطوها علشان يخلوا دايما الايمج افضل اعلى،
0: الصوره من الحقيقة. من الحقيقه.
1: وده ليه؟
0: صحيح.
1: لفراغ الحقيقه. هو ما عندوش حاجه في قلبه. فكل ما حضرتك تبقى الدنيا فاضيه جوه اعملي ايه؟ عظمي الصوره اللي بره.
0: صحيح. وهنتكلم على الموضوع ده بطريقه اكتر وضوحا. لكن خلينا نقول، يعني عايز تقول حضرتك او الرب يسوع هنا في هذا المقطع، خلينا نقول عايز يقول انه هم ما عملوش بالظبط اللي موسى عمله
1: بالظبط
0: وما اتبعوش الناموس. طب ما هو الرب يسوع نفسه ما اتبعش الناموس في امور كثيره، زي ان هو تقديس يوم السبت وعمل معجزات يوم السبت، وايضا لم يخضع لناموس موسى عندما يعني لم يامر برجم المراه الزانيه حسب ناموس موسى. اذا الرب يسوع نفسه ما التزمش بواسطه ناموس موسى، وهو كان بيقول للشعب انه ما تسمعوش كلام الكتبه والفريسيين، لان هم اسمعوا كلامهم لكن عفوا ما تعملوش افعلهم.
1: طيب نمسك القضيتين دول ونفصل الاولى عن الثانيه، عدم حفظ السبت وبعدين عدم رجم المراه.
0: صحيح.
1: عدم حفظ السبت تعمد الرب يسوع تعمدا انه يعمل حاجات تثير حفيظتهم يوم السبت. ليه؟
0: تضايقهم تقصد يعني؟
1: يعني تضايقهم. المشكله هي الخلط ما بين الراحه والعمل والراحه والتعب. هقول تاني، المشكلة ان هم حولوا الراحة لإعفاء من العمل، بينما كانت الراحة في الأصل إعفاء من التعب. أدي مثال بسيط. في يوم من الأيام دخل الرب المجمع، لقى راجل يده اليمنى يابسة.
0: صحيح.
1: خلي بالك لوقا 6:6 يقول يده اليمنى، وأنا يعني بيعجبني قوي لوقا، فنان ودكتور وشاطر وبقى بيقول كلام يعني تمسكيه كده تتفرجي عليه. ليه بتقول يده اليمنى؟ لأن الإنسان في الطبيعي بيتحرك بايده اليمين، اوكي؟

0: لما الراجل ده تبقى ايده اليمين يابسه يبقى مضطر يعيش بايه؟ بالشمال. طيب الايد الشمال قويه؟ لا. شاطره؟ لا. طبعا تعبير
1: طبعا عند بعض الناس يعني
0: طبعا بالمناسبة يعني. 8 أغسطس تقريبا من كل سنة الأمم المتحدة عاملة يوم لأصحاب اليد اليسرى، فلو حضرتك يعني من أصحاب اليد اليسرى كل
1: أنا مش
0: يعني
1: كده بس
0: إيه 10% من سكان العالم، دي معلومة على جنب
1: صحيح،
0: وليهم امتيازات عظيمة كده ربنا يباركهم. طيب فأنا بقول الآتي، هو لما أنا تبقى إيدي اليمين يابسة ومضطر أتحرك بالشمال، هل ينفع أسلم على الناس بالشمال؟ لا. هل ينفع أعمل شغلي بالشمال؟ لا. هل ينفع وهكذا؟ لما الرب النهاردة يجي يوم السبت ويحرك ايد الراجل اليمين، ايد الراجل لما تتحرك هتريحه ولا هتتعبه؟
1: اكيد هتريحه طبعا.
0: هما مشكلتهم مش انه يريحه، مشكلتهم انه ما يعملش حاجه. السبت معناه راحه، ثبوت او سكون او راحه. الراحه الحقيقيه مش انك تتوقف عن العمل، بالعكس الراحه الحقيقيه انك تشتغل، ولما تشتغل ترتاح. الراحه التعب هو ان انا ما اشتغلش، انا لما بقى قاعد طول الوقت ما بعملش حاجه انا بتعب، لانه كما ان الطير الارتفاع الجناح هكذا الانسان مولود المراه مخلوق للمشقه وهكذا. فانا عايز اشتغل، انا عايز اطير، انا عايز احلق. الرب اليوم ده ريح الراجل، ريح الراجل ليه؟ لما يجي ماشي ويسلم على الناس بايده اليمين، مش ده افضل من يسلم على الناس بايده الشمال؟
1: لا، هو كمان انه يمسك يعني حياته الامور العاديه، اكيد كان في حد طبعا بيساعده فيها لانه شو الموضوع صعب طبعا.
0: تخيل دلوقتي الراجل ده انتاجه هيبقى ايه؟ الضعف.
1: صحيح.
0: فاللي هقوله ببساطه، الرب يوم السبت وهكذا المراه المنحنيه بالمناسبه، كل تقريبا معظم الحاجات اللي عملها الرب في اي يوم السبت اللي تعتبر تمرد على الناموس هي معجزات لاراحه الناس المنحنيه دي. اسهل انها تمشي كده ولا اسهل تبقى منصوبه؟ اسهل تبقى منصوبه، اريح ليها كده وهكذا. فالرب حافظ على معنى الراحه، مش مع عدم العمل، لان هو نفسه قال ابي يعمل حتى الان
1: وانا اعمل.
0: يبقى هو العمل ما عندوش مشكله. والعمل اللي يريحك اعملي، العمل اللي يكون وراه راحه، انك تتنصبي، انك تمدي ايدك اليمين، انك تعملي وهكذا.
1: فالرب ده هنتكلم اكتر طبعا باستفاضه عن موضوع يوم السبت ده لانه عامل قصه طويله ومشكله مع ناس.
0: تمام.
1: وايضا عدم رجم المراه الزانيه.
0: ناموس موسى تحديدا، بصي حضرتك هم كانوا جماعه مرائين ممثلين كذاب يمثل الشرف، وهو اصلا عامل المصيبه بايده. ايه الدليل انه عامل المصيبه بايده؟ ناموس موسى بيقول لازم يجوا هما الاثنين مع بعض.
1: صحيح.
0: فين هو الراجل شريك المراه؟ يعني هي جايه ممسكه في ذات الفعل، اوكي؟
1: صحيح.
0: طب ايه المانع النهارده لما هم يكونوا جابوا الست دي وعملوا فيها كده وجابوها له قالوا دي ممسكه في ذات الفعل؟ اذا القضيه في ايه؟ طبعا هي كانت غلطت فعلا، مش انا بقى يعني
1: صحيح
0: افترض افتراض
1: تاني،
0: هو فعلا وقال لها لا تخطئي، هي صحيح. غلطت. صحيح. بس الناموس ما حصلش. لما تتمموا انتوا الناموس وتجيبوا لي الراجل الشريك بتاعها ساعتها ابقى انا احكم، لكن انتوا جايين عشان تصطادوني مش عشان تتمموا الناموس.
1: صحيح.
0: في الحاله دي الرب يسوع كان بيبص على المرض الداخلي بتاع الناس مش على العرض الظاهري بتاع الموضوع.
1: صحيح كده. صحيح جدا. طيب خلينا نتكلم على الايه بتاعت موضوع النهارده. بيقول كده هو الرب يسوع بيقول كده للكتبه والفريسيين، بيقول ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم، وده من متى 15:6. ترى ايه معنى تقليد؟ وهل الكتاب المقدس يحتاج تقليد؟ كتاب مقدس واضح ووصايا واضحه وصريحه، ايه لازمه التقليد جنب الكتاب المقدس؟
0: هقول لحضرتك
1: تقليد الاول ايه معناه؟
0: يعني تقليد يعني بعض الانماط بين قوسين الطقوس، كلمه طقس بالمناسبه كلمه سوريانيه معناها نظام، اوكي؟ يعني هي عشان بس تبقى بالعربي مفهومه، كلمة طقس هي نظام يعني سيستم. فأنا هسميها
1: طريقة، ممكن نقول معينة
0: طريقة نمط
1: طبعا.
0: وأنا عايز أقول أنا مبدئيا كشخص على مسؤوليتي الخاصة، يعني أنا ما عنديش أي مشكلة خالص أن يكون لكل جماعة مسيحية أو يهودية أو أيا كان نظام عبادة، طقس أو نظام، بمعنى أني أكون مش مهرجل. تمام. لكن الموضوع تضخم أكتر من مجرد أن يكون مجرد نمط أو نظام إلى قانون يحكم جوهر الموضوع، برواز قاسي بارد صارم بحط جواه الحقائق الحلوة. فعشان حضرتك توصلي الحقيقة الجوهرية بتاعت الوصية لازم تعدي على البوابة الصعبة دي اللي اسمها إيه؟ التقليد. تمام؟
1: يعني.
0: هل أي تقليد غلط؟ هل إحنا بنرفض التقليد لمجرد إن إحنا بنرفض حاجة اسمها تقليد؟ إطلاق. هو في محددات للتقليد، بس احنا بنحط التقليد لبعض الاسباب. اسمحي لي يعني استعرض ليه الناس بتحط تقليد. اعتقد انه يبدا التقليد او النظريه

0: التقليد من الجنة. من الجنة إيه بقى؟ الحقيقة ما قالت لحواء زمان أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ على فكرة حياة كانت عايزة أريد تبوظ الوصية، لأن الله قال لهم من جميع شجر الجنة تأكل.
1: تأكل
0: هي قلبت الوصية وقالت لها من كل شجر الجنة. المشكلة مش في الحية، دي حية في الآخر راحت ولا جت،
1: صحيح
0: حية يعني شيطان. الرد اللي عملته حواء يوريكي أول حركة بتحصل في التقليد البشري حول كلمة الله. حواء راحت ضافت جزء ربنا ما قالوش، قالت لها لا خالص، الله قال لنا من جميع شجر الجنة نأكل لغاية كده صح. وقبل ما تبتدي تختلق تقليد من عندها راح تحطت قال الله، عشان بعد ما تقول قال الله يبقى ده ربنا اللي قال، فتقول إيه بقى الله قال من جميع شجر الجنة نأكل أكلا أما الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه، وراح تحط هي من عندها سور أكتر أشد من لا تأكل إيه لا تمسه.
1: صحيح. طبعا ده هنلاقيه في تكوين 3 لو ينفع نكون بنطلعها عشان قدر نقدر نتابع
0: بالضبط كده.
1: تكوين 3 بالضبط.
0: ليه بقى حواء الإضافة بتاعتها دي كانت مشكلة؟ هقول لحضرتك النهاردة أنا عندي نهار والليل، تمام؟
1: طبعا.
0: معنى لا تمس، لا تمس دي في المطلق إن أنا بالليل لو خبطت في الشجرة دي غصب عني ما أنا مش شايفها، مفيش معايا نور،
1: أنوار
0: طبعا الله هيموتني. ياخد بالك؟ طب بتعملي كده ليه؟ بتزودي ليه لا تمساه؟ ليه؟ قالت انا خايفه على الوصيه فانا هحط سور بره الوصيه من بره عشان ما اكسرهاش.
1: لا تمساه،
0: انا بفترض انه حواء
1: لا تمساه لألا تموت، لا تاكل منه ولا تمساه لألا تموت.
0: بالضبط كده. فنوع من الايه بقى، نوع من الايه الحرص الزائد على الوصيه. بالمناسبه التقاليد البشريه معظمها بيبدا كده، احنا مش بس عايزين نعمل الوصيه، احنا عايزين نشدد عليها اكتر بكل اخلاص. دي حواء ما كانتش لسه سقطت في الخطيه، بس عارفه الشخص اللي هو من كتر غلاوه الوصيه عليه يروح عامل لها سور. طيب ليه ربنا ما قالش لا تمساه؟ ليه ربنا قال لا تاكله؟ الاكل فعل متعمد، لكن المس فعل غير متعمد.
1: مش بقصد يعني
0: بالظبط. انا عشان اكل حاجه هروح رايح لغايتها وامد ايدي واطوف الثمره واحطها في بقي وامضغها وابلعها وتدخل بطني وتتمثل تمثيل غذائي بعد مش عارف كام ساعه. ده فعل كله، دي عم دي بروسس. لكن هي بقى هي اللي هي حواء راح تحط حاجه قبل. طب ما هو ده اسمه ايه؟ ده اول محاوله لوضع تقليد بشري حول كلمه الله. انا بقول حواء ليه عشان ما حدش يفهم ان انا بهاجم حد معين او فكر معين. انا بقول في طبيعتنا البشريه هذا الحرص الزائد احيانا او الاوفر ريسبونسبيليتي، المسؤوليه الزياده عن الحد، ان انا اقول لربنا لا الوصيه كده سهله، لا استنى بس كده انا هظبطها لك وايفها لك واعمل لك الصوره اللي بره.
1: طيب كلامنا على التقليد ان هو زي نظام ونظام، بس احيانا من غير روح، من غير يعني الاهتمام بالوصيه نفسها، بنزود على الوصيه. طب هل ده بيجي مره واحده ولا بيبقى فيه تدريج في الموضوع؟
0: حلو قوي. تعالي بص كده معايا حضرتك في الاصحاح الذهبي في التقليد. التقليد اليهودي اللي يسري مسراه على كل تقليد ليس من كلمة الله مباشرة. حضرتك مرقس 7:7 أعتقد ده شاهد مش هيتنسي لا ليا ولا للسادة المشاهدين ولا لحضرتك. مرقس 7:7 بيقول إيه؟ خلينا نقول من 6. فأجاب هما بيقولوا له الفريسيين المتشددين اليهود يعني بيقولوا له ليه تلاميذك بياكلوا الخبز بأيدي دانسة؟ يعني مش مغسولة، مش مغسولة غسل طقس يعني. فلهم في آية 6 فأجاب وقال لهم حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين. يبقى المشكلة هنا في أنتم المرائين، أوكي؟ كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. بصي بقى درجات التقليد حصلت إزاي. آية 7 بيقول باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. دي الدرجة الأولى. إيه الدرجة الأولى؟ الدرجة الأولى إن أنا بعمل تعليم والتعليم ده أصلا وصايا الناس مش وصايا ربنا، وبحطه جنب وصايا ربنا. جنبه يعني إيه؟ ربنا قال وأنا بقول مبدئيا، ما أنا مش مرة واحدة هقتحمك وهعمل لك حاجة غلط. لا أنا هاخدها واحدة واحدة، فأنا بعلمك تعليم. التعليم ده إيه؟ وصايا الناس، تمام؟ بعد كده أقول لهم إيه؟ لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس.
1: صحيح.
0: في الأول أنا بعلم تعليم، حضرتك عايز تسمعي وصايا ربنا، أوكي عايز تسمعي وصايا الناس. وصايا الناس لذيذة أكتر، بتعمل إغراء أكتر، تفصيلية أكتر، بتدي

0: الإحساس بالسيطرة أكتر خلاص. فعملت إيه بقى مع الوقت؟ تركت وصية الله، دي الخطوة رقم 2.
1: أوكي
0: تمام، عشان أتمسك بإيه؟ بتقليد الناس. وراح قال لهم كده غسل الأباريق والكؤوس وأمور أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم حسنا، بصي بقى، رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم. يبقى في الأول علموني، وبعدين خلوني سبت الوصية الإلهية، وبعدين رفضت الوصية الإلهية.
1: عشان كل ده علشان التقليد،
0: عشان التقليد اللي هم
1: تقليدكم
0: كانوا.
1: يعني هو قصد يقول تقليدكم ده مش ملوش علاقة بربنا
0: بالظبط. لا، خدي الأخطر بقى. عارفة أنا لو رفضت وصية الله برضو هتفضل هي وصية الله. آية 13 ضرب قنبلة، قال لهم إيه؟ مبطلين كلام الله بتقليدكم. مبطلين، عارف يعني مبطلين؟
1: صعب.
0: يعني كلمة الله لما تبقى قدام تقليدكم، لا تقليدكم انتوا اللي يغلب. لما أجي أقول لك حاجة وأقول لك كلمة ربنا بتقول لك كذا، تقول لي لا بس فلان قال كذا، ده اسمه إيه؟ اسمه أنا سحبت آسف يعني الفيشة، أو أنا جردت كلمة الله من سلطان صاحبها عشان خاطر فلان يزعل، أو فلان وفلان وفلان والمجموعة دول يتضايقوا. طب يا جماعة أبطلتم، ده اللي بيقول كده مين؟ الرب يسوع. طيب أنا أعتبر إن الكلام ده كله على اليهود. حلو؟ هو الرب فعلا في النص المباشر بيكلم اليهود لغاية كده تمام؟
1: تمام.
0: اشطبي بقى الكلام ده لأنه ملوش لازمة معانا وملوش دعوة بينا. إحنا المسيحيين، إحنا مش كده يا عم، إحنا ما قلناش الكلام ده. طب الكلام ده مكتوب لليهود؟ يبقى إحنا نطلع منه، ولا كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا؟ إذا هذه القضية نمط متكرر عبر عصور مختلفة بياخد أشكال مختلفة. تعليم وصايا الناس، بعدين تركنا وصية الله عشان نتمسك، بعدين
1: شوية شوية يعني ده تدريج،
0: وبعدين أبطلنا
1: شوية شوية.
0: وصلتني فين؟ إن أنا قلت له مش أنت الإله بتاعي، فلان اللي علم وفلان اللي قال وفلان وفلان وفلان. يقول لك إيه؟ اسمحي لي بقى، يقول لك المسيحية مش كتاب مقدس. المسيحية تاريخ.
1: صحيح.
0: التاريخ ده مين اللي عملوه؟ التاريخ ده اللي عملوه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان اللي سمعوا المسيح. والكتاب المقدس ده عباره عن ايه حضرتك؟ النص الالهي المعصوم الواحد الكافي. صحيح. الكافي دي خطيره. الكافي دي معناها انه لا يمكن ان يكون ناقصه حاجه. اللي يجي تحته مش جنبه ولا جنبه ينفع، تحته. ده اسمه ايه؟ اسمه اللي احنا بنحكيه.
1: شكرا لك. ويمكن كتاب مقدس بيقول لنا في العهد القديم بيقول لنا كده، كلمونا بالنعيمات انذروا مخادعات، حيدوا عن السبيل، حيدوا عن الطريق، وفي الآخر يقول أعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل.
0: طبعا.
1: وده بيجي بالتدريب. طيب خلينا نتكلم على بعض التعاليم اللي كان كتبوا الفريسيين بيعملوها وبيقولوها، ورب يسوع نفسه كان بيقاومها وبيقاومها بشدة. طيب أول حاجة كان طبعا وصية مهمة جدا، أذكر يوم الرب لتقدسه، لا تعمل فيه عملا ما، يقصد على يوم السبت. وبنفاجأ أنه يعني على طريقة كرم المذيع المعروف كرم حلوم في برنامج الغرفة 7، لما كان بيستضيف الأخ رشيد مقدم برنامج بكل وضوح على قناة الكارما، قال له كده هو بنفس اللفظ، ليه المسيحيين ألغوا يوم السبت زي ما الله أمر في الوصايا 10 وبيقدسوا يوم الحد بدل كده؟ أليس هذا تغيير للناموس؟ فإيه رأي حضرتك؟ نرد نقول إيه؟ يعني فعلا احنا كمسيحيين بنقدس يوم الاحد ليس يوم السبت. رب يسوع نفسه شخصيا عمل معجزات زي ما حضرتك كنت بتقول، والكتاب بيذكر كده انه عمل معجزات كثيره جدا يوم السبت. ف يعني خلينا نتكلم على يوم السبت، وليه اتغير بيوم الحد، يعني وليه المسيح نفسه عمل كده؟ ليه يعني كان عنده ايام كثيره قوي، وحتى كمان يعني حد من الفريسيين، عفوا حد من الكهنة قال كده، هو الناس كانوا مستنيين المسيح يوم السبت عشان خاطر يكونوا بيستشفوا. قال لهم يعني في 7 أيام ممكن تكونوا تأتوا تستشفوا فيها، يعني تعالوا في الأيام
0: وليس في يوم السبت،
1: ما تجوش يوم السبت. بالظبط. إيه مبدأ يوم السبت ده في الأول في العهد القديم، وليه تغير في العهد الجديد، أو إحنا المسيحيين غيرناه؟

0: كده احنا بننقض الناموس والوصية اذكر يوم الرب لتقدس.
1: انا لسه قريب متقابل مع حد بيناقشني في نفس الحتة دي، حد مسيحي بالمناسبة يعني، فمش سؤال غريب علينا ولا سؤال مزعج لينا ولا اي حاجة خالص يعني، مش لانه فلان قال وفلان يعني، مش هي دي، لا ده سؤال قديم
0: صحيح، بس هو طلع في البرنامج ده فحلو ان احنا نكون بنرد عليه.
1: يهمني اتكلم فيه بعد اذنك. اولا ارجعي للسبت مبدئيا، بس انا عشان اطلع بره الاجابه الدايركت عشان نوصل للدايركت واحنا مقتنعين. ترتيب القصه، السبت هو اليوم الوحيد الذي تم تسميته في ايام الاسبوع، يعني ما كانش في حاجه اسمها الحد، عشان بس ايه ما نبقاش احنا بتوع السبت واحنا بتوع الحد، ما فيش حاجه اسمها الحد اساسا يعني. الله لما سمى الاسبوع سمى ده اليوم الوحيد ليه؟ لان كلمه سبت في العهد القديم معناها ثبوت او راحه او هدوء، وشرح معنى كلمه سبت اي الراحه، تمام؟ طبعا النظره الضيقه قوي ليوم السبت هي كلمه سبت، وهي بالعربي سبت،
0: ما هو سبت للرب يعني، يعني
1: حتى كده للرب.
0: سبت للرب معناها انه يوم مقصص للرب، فكلمه سبت دي معناها،
1: وبالمناسبه كلمه سبت معناها عيد. وكان في ذلك اليوم سبت في يوحنا 5. لما ترجعي للنص بتاع يوحنا 5 بتاع الراجل مريض بركب بيت حزده، يقول لك ان الرب صعد في العيد الى اورشليم وكان في ذلك اليوم سبت. والسبت هنا مش معناه سبت يوم السبت اللي هو ساتردي، هو كان معناه انه عيد. اذا السبت كان يوم مخصص اكثر منه معنى سبت، والا بالانجليزي كنا سميناه سبت زي العربي سبت، اوكي، اللي هي الترجمه الحرفيه لكلمه سبت بالعبري، لكن بيسموه ساتردي، انا ما اعرفش بقى في الفرنساوي والاسباني. اذا اليوم مش الاسم ده رقم واحد. فاليوم مبدئيا اليوم مبدا معناه ايه؟ الراحه. تمام. اليوم ده كان اليوم الكام؟ السابع. تمام. اليوم السابع اتكسرت فيه الوصيه الالهيه، لان ادم كسر الوصيه وهو في اليوم السابع.
0: اوكي،
1: وصل الفكره؟ فلما اتكسرت الوصية ودخلنا إلى التعب واللعنة و و و و ما بقاش سبت، ما بقاش راحة. إزاي أقول له ملعون الأرض بسببك وبالتعب تأكل منها وبوجع التلدين، كل ده السبت. احنا ما سمعناش في الخليقة على يوم تامن، احنا سمعنا بس عن كم يوم؟
0: سبعة.
1: فاللي حصل ده يعتبر جوه اليوم الإيه؟ السابع، اللي هو أصلا يوم إيه؟ الراحة. تمام. الله بقى عاوز يجيب راحة، بس مش جوه اليوم القديم اللي اتكسرت فيه الوصية والإنسان تعب، هيجيبه بعد كده اليوم رقم 8 اللي هو إيه؟ أول الأسبوع. خلي بال حضرتك في العلم الرياضة الكتابي الأرقام 8 البداية الجديدة، معروفة كده. فالله نقل السبت اللي اتكسرت فيه الوصية في العهد القديم إلى أو اللي الإنسان ما كانش مرتاح فيه رغم أنه كان بياخده مجبر أنه يسكن وبتاع، إلى معنى أعمق وأكثر حقيقية هو يوم القيامة، لأن يوم القيامة الرب تم من ناموس يوم السبت، واخد بال حضرتك، وإدانا الطبيعة الجديدة اللي هترتاح فعلا فيه يوم أول أيام الأسبوع. وبالشكل ده الله أتم العمل السبت، والله بدأ معانا بداية جديدة يوم الأحد. تعالي أقول سؤال صغير عشان بس أشرح أكتر.
0: اتفضل.
1: هو الرب يسوع اتصلب يوم إيه؟
0: اتصلب يوم الجمعة طبعا.
1: قعد في القبر امتى؟ السبت. بعدين قام من الموت امتى؟ فجر الاحد. ليه الرب ما قامش يوم السبت؟ لان السبت يعبر عن الناموس، والناموس لا يحيي ميت، الناموس الوصايا لا تحيي ميت. فهو راح عمل ايه؟ ساب او فضل في القبر السبت علشان يقول انا هبدا من اول وجديد يوم جديد في الاسبوع. هل الكلام ده لاهوتيا فقهيا دماغيا منطقي؟ اعتقد انه منطقي
0: صح.
1: لكن تعالي بقى ننزل ارض الواقع بسرعه، وهقول بعض الافكار السريعه اللي تخلينا نقول لا مش السبت. السبت كان علامه خاصه بعهد الله مع اسرائيل. ده الكلام اللي كان بيقوله صحيح لاسرائيل
0: صحيح.
1: لكن المسيح ما لغاش مبدا الراحه بتاع السبت زي ما كنت قلت السؤال اللي قبله، ولكن ادى الانسان فرصه انه يرتاح اكتر، بانه لو العمل هيريحك اتس اوكي. طبعا كان مفهوم اسرائيل صح بس ناقص. ايه الصح فيه؟ الصح اللي فيه انه هيشتغل، سوري، انه هيسكن راحه علشان يرتاح من العمل. بس الرب قال لهم لو تحول العمل الى تعب، لا انا عايزك تفهم ان العمل غير التعب. لكن حاجه تلفت نظري جدا جدا، الكنيسة الأولى اللي استلمت من المسيح هذا الكلام لم تجعل حفظ السبت شرط على المؤمنين، وده اللي بولس قاله بمنتهى الوضوح، لا يحكم احدا عليكم عليكم احد. الكلام ده في كولوسي 2 من آية 16 ل 17.
0: كولوسي 2 16 17

0: بالضبط كده، لا يحكم عليكم أحد، بيكلم مؤمنين مسيحيين. صحيح. في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو ثبوت. ليه ما قالش أو سبت؟ لأنه هنا بولس بيقول إن الثبوت هي معناها الأعياد أو الأوقات اللي فيها كلنا لازم ناخد بريك إجباري، فما يحكمش عليكم أحد، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. كولوسي 2 آية 16 ل 17.
1: رائع.
0: تمام.
1: طيب، وطبعا زي ما حضرتك عارف طبعا المسيح قام يوم الأحد طبعا، والكتاب بيقول كده في يوحنا فعلا في إنجيل يوحنا بيقول وفي أول الأسبوع جاءت إلى القبر، يعني بيتكلم على مريم المجدلية. صحيح. وأول الأسبوع كانوا التلاميذ مجتمعين، ده في أعمال 20 وهكذا. فعشان كده فعلا الكنيسة قالت أنه يوم الأحد يبقى يوم الرب. وفي نقطة مهمة قوي، رب يسوع ما بيتكلم، هو مشرع. أيوة. والله الظهر في الجسد، مش مجرد واحد نبي بيقول كلام مخالف لكلام ربنا، لكن الرب يسوع قال كده لأن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، وده في مرقس 2:28. ابن الإنسان هو رب السبت، يعني أنا اللي بكلمكم، أنا رب السبت، أنا اللي أصدرت القانون دوت، وأنا لي الحق أن أنا أكون بعمل أمر مختلف. وفعلا الفكرة في الروح، يعني احيانا كتيره بنشوف مؤمنين ومش بيدوا نفسهم راحه حتى في الخدمه. عايز اقول يعني هل دلوقتي ممكن حد بس هو يوم للرب، ولا ممكن يكون اي يوم في الاسبوع يوم للرب؟ لان في ناس بتسال السؤال ده.
0: هو سؤال مهم جدا. المبدا
1: يعني حضرتك مثلا خادم، فيوم الحد ده بالنسبه لك مش يوم راحه. يعني يبقى صعب.
0: هي الفكره الراحه ولا الرب؟ يعني الفكره الراحه ولا المريح؟ أنا لما بقى مع المريح أنا مرتاح. هل تاني ما يا فندم الراحة مش عكس العمل، الراحة عكس التعب. طب الرب يسوع كان بيشتغل يوم السبت؟ هل كان بيشتغل هو بيكد وبيقن وبيقول أنا تعبت أنا مش قادر؟ لا بالعكس، كان بيعمل من منطق الراحة في العمل وليس في التعب. إذن مبدأ الراحة يجب أن يكون مبدأ موجود. الحاجة التانية، أنا مش عايز برضو أفضل أقول إن العمل راحة، مين قال؟ لان برضو عايز احط حدود
1: للفكره دي. العمل عباده
0: عباده مين بقى؟ مش عارف انا في الاخر، لكن هي الفكره انه خلينا نرجع للنص الفعلي او للفكره الفعليه. احنا للرب طبعا. فكل ما فعلته من قول او فعل ففعلوا الكل لمجد الله. فانا وانا بمجد الله، انا في وقت ربنا يقول لي وفي اهدى شويه، وقف شويه، خد بريك حبيبي. الرب يسوع كان بيعمل كده، ما كانش ايام ثبوت. يعني مثلا بعد معجزة إشباع الجموع، دي ما حصلتش يوم سبت، صح؟
1: لا، ما كانش
0: إشباع الجموع، كان يوم ستريس داي طبعا. يعني يوم ضغط غير طبيعي
1: طبعا.
0: التلاميذ راجعين له بيقولوا له يوحنا اتقتل والشياطين بتخضع، قال لهم طب تعالوا نروح الناحية التانية ناكل لقمة. هم راحوا ياكلوا لقمة، مرقس 6 ومتى 14، راحوا ياكلوا لقمة الناحية التانية، لقوا 15,000 بني آدم، 5,000 رجل ما عدا النساء والأولاد، والرب بدأ يعلمهم. فاليوم كان ضغط. بعد ما عمل المعجزة يقول أما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. ده كان يوم ايه؟ كانش يوم حاجه.
1: أيوة.
0: لو ده سبت وده مخصص للعباده، لو ده حد ومخصص مش عارف ايه. الراحه هي مبدا الهي اكتر منه عدد ساعات معينه. الله رافض ان الوصيه تبقى براك. صحيح. انت جواك محتاج ترتاح. ارتاح ليه؟ انا حطيت وقت اسمه الراحه. طبعا ده يوم الرب، لازم نقدس كيوم الرب برضو عشان المشاهدين ما يقولوش لا ده هو مش بيتكلم انه في حاجه اسمها يوم راحه اصلا. لا، يوم الرب هو يوم الرب، يوم الاحد اللي هو اللي قام فيه الرب يسوع، اللي هو طبعًا. مش الاحد، اللي هو اول ايام الاسبوع. خلاص،
1: صحيح كده،
0: تمام.
1: يعني كمان حتى الرب يسوع قال يعني عايز ينبهنا على روح الوصيه. يعني انا بستريح وخلاص، يعني اقعد في البيت ما اروحش كنيسه؟ يعني
0: بالعكس.
1: بالعكس، اتفضل.
0: لانه حتى يوم السبت كان بيروحوا المجمع.
1: صحيح.
0: وكانوا
1: صحيح
0: بيعملوا جدا. بعض الاعمال اللي هو ان صحيح. سقط واحد الثور بتاعه مش عارف ايه او الخروف بتاعه.
1: يعني هو ده اللي كنت عايزه اقول دوت في لوقا 13:15، لو ينفع نكون بنطلعها شاشه. بيقول اجاب الرب يا مرائي الا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره او حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟
0: وهذه هي ابنة إبراهيم.
1: وهذه هي وهي ابنة إبراهيم، قد ربطها الشيطان 18 سنة. أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت. وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه وفرح كل الجمع بجميع الأعمال.

0: مجيدة كائنة منه. إذن الإنسان أهم، الإنسان أهم من السبت، والرحمة، الرحمة أهم من الطقس والتقليد وفعل الخير، مش في يوم معين هو أيام بقيها، لا، أو يوم السبت بس
1: بالضبط.
0: فابنة إبراهيم كانت محتاجة تحل، فاحتياج الإنسان أهم من أي أمر آخر.
1: طبعا
0: أمر تاني مهم جدا، thank you so much عشان فعلا حضرتك جاوبت على السؤال ده بطريقة رائعة جدا. الطهارة، الطهارة يعني ربي يسوع كان بيوبخ فعلا، كتبوا الفريسيين ان هم يعني كانوا، خلينا نقرا احسن من كتاب المقدس في متى 15:1-2. متى 15:1-2 بيقول: حينئذ جاء الى يسوع كتب وفريسيون الذين من اورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا. ففي 11، في عدد 11 الرب يسوع قال لهم: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. هل كده بكده الرب يسوع يعني رافض النظافة بوجه عام؟ لأنه في ناس كتير بتستخدم هذه الآيات وبتقول، عفوا، المسيحيين لا يهتمون بالنظافة وريحتهم وحشة. واحدة طلعت قالت الكلام، ريحت يا مسيحية أنت ريحتك وحشة، كان في ترام أو حاجة زي كده وسيلة مواصلات. هل المسيح كده مش بيهتم بغسيل الإيد، مش بالنظافة يعني؟ يعني كده لغى موضوع النظافة، مش مهم بقى عشان دي مش بتنجس الإنسان؟
1: يا مسيحيين ريحتكم وحشة، كانت قرأت النص حتى عشان تعرف هو تجيب يعني تلقى حاجة تقولها يعني.
0: لا، هو ده اعتقاد سائد عند إخواتنا، اعتقاد سائد إن إحنا ريحتنا وحشة، مش بنهتم بالنظافة لأجل هذه يعني الكلمات.
1: إيه رأيك؟ بس أفرق ما بين التشويه الاجتماعي المجتمعي المتعمد أو اللي يعني هكذا تم تداوله، وما بين فكرة أسيء فهمها. الفكرة دي أرقى شوية يعني. أنا عندي فكرة هو ممكن أكون فهمتها غلط، طب قولوا لنا صح. أولا الرب يسوع ليس ضد النظافة بأي شكل من الأشكال، وليس معنيا أن يتكلم عن النظافة لألا تتحول النظافة إلى نظافة خارجية، غسل إيدين وعدم نظافة داخلية، وكأني طالما غسلت إيدي من بره أنا قلبي نظف من جوه.
0: يعني ممكن لو توديت أكيد هبقى نظيف وأقدر أقبل.
1: طبعا طبعا من برة. هل كل اللي بيغسل إيده برة نظيف جوه؟
0: طبعا.
1: تعرف حضرتك أنه مرات من كتر ما احنا بنبقى مخدوعين وعاوزين نخدع اللي حوالينا في حقيقتنا من جوه، أننا بنبالغ في نظافتنا من برة. إذن كل نظيف جوه هيبقى نظيف برة بالضرورة، أصوان نظيف جوه. لكن هل كل نظيف برة؟
0: أنا مهتم نظافة جوه.
1: هل كل نضيف بره نضيف جوه؟ الرب يسوع كان اعلى من فكره انه ابقى نضيف بره. الرب ما كانش بيتكلم في الهايجين، يعني ما كانش بيتكلم في النظافه الشخصيه، الرب كان بيتكلم في دايما في المشكله الاعمق. طب ماذا اذا لم تتوفر ليا النظافه اللي بره؟ يبقى معنى كده ان انا ما بقتش نضيف جوه لاني انا مش نضيف بره. ده ممكن ابقى نضيف جوه وغصب عني في ظروف صعبة مضطر إيدي تبقى مش نظيفة بره، وهذه اليد الغير نظيفة خارجيا أعظم تعبير عن نظافتي اللي جوه. الأم تريزا مثلا لما كانت بتنزل في الشوارع في كلاكيتا في الهند وتمسك العيال اللي بإيديها المساكين واللي بيموت والمحتضرين، هل كانت غسلة إيديها كويس؟ لكن هذه اليد الغير مغسولة خارجيا كانت أعظم تعبير عن قلب مغسول داخليا.
0: صحيح. ويمكن العكس كمان اقدر اقول، هل لو الحرامي غسل ايده اللي سرق بيها معناها ان هو بقي نقي داخليا؟
1: ده مش ضد معنى الغسل. طب بس هل يمتد الغسل الى الداخل؟ الرب عمل ايه؟ قالك لا، انا اجيب الموضوع من جوه. دايما الرب يسوع لغته كانت عميقه وعظيمه في انه يجيب الموضوع من جوه، دايما يبتدي من الحقائق. فقالك ان النجاسه الحقيقيه بتخرج من القلب مش تدخل الى الجسم. فالجسم اللي احنا فيه ده هو مجرد ماده بتاكل حاجات بتدخل الى الى الجوف ومنها الى المخرج. اذا دي مش بتعبر عن هويه الانسان. الهويه شيء مطبوع جوه هو اللي بيطلع من الانسان مش اللي بيدخل الانسان. فمش كل اللي باكله، فانا لو مثلا اكلت اكل صحي ده مش معناه ان انا بقيت انسان ضميري كويس. ده مجرد اكل وده مجرد جسد فلاش لحم ودم. لكن الاخلاق هي التعبير الاصلي عن الانسان. الهويه الحقيقيه في القلب مش في الاكل اللي داخل جوه.
0: صحيح. يمكن ده واضح أكتر في متى 15:19. رب يسوع بفمه طاهر قال كده: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان،

0: يقلب بأيدي غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. ووبخ كده هو الكتب والفريسيين في متى 23-25، قال لهم كده متى 23-25: ويل لكم أيها الكتب الفريسيون المراؤون لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من الداخل مملوئان اختطافا ودعرا. إذن المشكلة مش في الأكل بإيد مش نظيفة، المشكلة إن القلب مليان خطية.
1: ده حقيقي.
0: طيب خلينا يعني ننظف القلب من جوه ونهتم بالقلب من جوه، حينئذ نقدر نكون حياتنا تكون طهرة
1: ونعرف نعيش بإيدين غير مغسولة.
0: صحيح.
1: لا
0: صحيح.
1: لا
0: مش
1: لا. أنا لسه بقول لحضرتك
0: طبعا عفوا
1: أنا لسه بقول لحضرتك كل اللي نضيف جوه هيبقى بالضرورة نضيف بره.
0: صحيح.
1: هو النظافة مبدأ ما يتجزأش، لكن أقدر أبقى نضيف بره عشان أداري على العفن اللي جوه.
0: صحيح. يبقى إذن الأولوية للجوهر مش للنظر اللي من البر. طيب رب يسوع كمان قاوم مظاهر فعلا للكتب والفريسيين عشان يكونوا باينين ان هم عندهم تقوى. خلينا نقرا في مرقس 12:38 بيقول كده هوت: تحرزوا من الكتبة. مرقس 12:38: تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولام. وبعدين بيكمل بيقول: الذين يأكلون بيت الأرامل والعلة يطيلون الصلوات. إزاي رب يسوع هو تعامل مع المناظر والمظاهر اللي هي شكلها بيقول إن هو لابسين حلو وبيقعدوا في الأماكن الأولى والبحث عن المجد، إزاي قاوم المسيح هذه الأفكار وليه رفض المظاهر دي؟ المظاهر دي جزء مهم قوي، يعني ما بنشوف قائد ديني يقول لابس لبس حلو، المظاهر دي حاجة حلوة، ليه رب يسوع قاومها وإيه السبب؟
1: هو رب يسوع لما كان ينقد حاجة كان لازم يقولك إيه البديل.
0: ده صحيح.
1: أنت مش حضرتك مش مرتاحة للي الرب رفضه، طب لما تشوفي البديل يمكن تفهمي ليه رفضوا. يعني متى 6:6 قبل متى 6:6 أقول لهم: أما أنتم فعندما تصلون لا تصلون قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع.
0: متى 6:5 اللي هي متى صليت وبعدين فلا تكن كالمرائين
1: فإنهم يحبون أن
0: يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشارع لكي يظهروا للناس. وأيضا كمان في الصوم نفس الحكاية
1: بالضبط.
0: عابسين كالمرائين يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين.
1: بصي حضرتك المظاهر مش قصر على اليهود ومش قصر على المتدينين. الرب في موضوع الصلاة مثلا بتاع متى 6 ده حط الصلاة الحقيقية بين صلاتين غلط: قائمين في مجامع وزوايا الشوارع ويكررون الكلام باطلا كالأمم. الأمم غير اللي بيصلوا قائمين في مجامع وزوايا الشوارع. فكان بيقول إن النظرية إنه أنت بتعمل اللي أنت بتعمله ليه، مش أنت بتعمل اللي أنت بتعمله إزاي. إزاي دي أنت حر، لكن ليه؟ لكي يظهروا للناس. إذا أنت النهائي بتاعك الهدف من الصلاة إيه؟
0: مجد الناس،
1: اللايك، الشو، الشير بتاعت النهاردة. صحيح. وتلاقي بقى كل واحد نازل، هي نفس المبدأ. أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم ربنا ولا أنت بتكلم الناس؟ لو أنت بتكلم الناس خدت اللايك، استوفيت أجرك. أنا مش برفض الفكرة لمجرد أنك أنت ما تنزلش حاجة عشان الناس تستفاد، عشان الناس طبعا كل الكلام بيبقى كده، لكن أنا طبعا بقول أنه تعال في لحظة قول أنا لما أصلي مال الناس بالموضوع، مال الفيسبوك والإنستجرام أن أنا الآن أصلي يا جماعة، شوفوا كده كم أنا عظيم كم أنا تقي. الله بيقول لي أنت عاملها لمين؟ خليك واضح مع نفسك للناس. طب أنت خدت أجرك خلاص يلا. والناس على فكرة هيقولوا لك يا أخ فلان وحضرة القسيس ويا أبونا، يعني هيحطوا لك كل
0: هتسقف الناس
1: الحلوة اللي انت عايز تدور عليها هتلقاها تمام. أما أنت، وهنا الرب راح مضيق قوي الفوكس على شخص مش على جماعة. الإغراء الشكل الديني يمس جماعات، لكن الحقائق تمس أشخاص. عشان كده يبدأ يقولوا مش أما أنتم، أما أنت. أنا مش هعمل فرقة قدام فرقة، أنا بكلم واحد قدام فرقة، أنا بكلم قليل قدام كتير، أنا بكلم حقيقي قدام زيف. فالزيف واضح أنه قبل الصلاة الحقيقية وبعد الصلاة الحقيقية، وأنت في النص كده لما تحب تصلي أنت بتصلي لأبيك الذي في الخفاء. طب وأنا هفضل بقى قاعد في الخفاء والناس الوقت اللي بره فاهمة أن أنا مستخبي؟ أبوك الذي يرى في الخفاء.

0: خفاء يجازيك على فعلا. بس مش هما اللي هيسقفوا لك، هو اللي هيسقف لك وهو اللي هيجازيك. فهم حضرتك؟ الرب رفض أن يكون الهدف الغاية السبب العميق الغرض السقفة بتاعتهم، وقال لي هيتسقف لك كتير بس خليها من الآب، وده أحلى بكتير. طب أعمل كده إزاي وهما مش شايفيني؟ هو بقى يعملها براحته. دي النقطة اللي الرب يسوع إنجاز التعبير قاومها بكل شد.
1: صحيح جدا. وحتى كمان في العطاء قال نفس الكلام برضو، لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك، مش يقصد طبعا كده بالحرف، لكن يقصد أنه وانت بتدي صدقة ما تهللش بالبوق قدام الناس أنا بعمل كذا، لكن أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.
0: ده حقيقي.
1: أيضا الكتبة الفريسيين كانوا بتمسكوا بالقانون على حساب الرحمة، يمكن قلنا الشاهد ده لكن خلينا نقوله بطريقة يعني نشرحه بطريقة أوقع. في لوقا 13 عدد 14 رب يسوع أما شفى في يوم السبت رئيس المجمع قال كده وهو مختاز، لوقا 13-14، فرئيس المجمع وهو مختاز لأن يسوع أبرأ في السبت قال للجمع هي ستة أيام فيها العمل ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. يعني اشرح لنا الموقف دوت من فضلك، وإزاي المسيح أثبت أنه الإنسان أهم بكتير جدا واحتياجاته وأن هو أهم بكتير جدا من أن احنا نفهم الوصية بطريقة جامدة أنه تعالوا وقت تاني. يعني ما فيش يعني urgent care أو emergency أو طوارئ أو يعني إذا في ناس بتبقى تعبانة يعني. فإيه رأي حضرتك في اللي حصل دوت؟
0: قصة المرأة المنحنية لوقا 13 آية 10 هي قصة متعددة الطبقات. يعني لو عايزة تاخديها بالمعنى البعيد قوي قوي قوي، الست دي كانت أمة إسرائيل، وده اللي قاله عنها الرب يسوع ابنة إبراهيم. صحيح. أمة إسرائيل المنحنية المضغوطة تحت ثقل العبادة وليس تحت رغبة في المعبود. واخد بالك ليه؟ صحيح. لأن اليوم كان يوم سبت، يعني يوم راح، احنا متفقين.
1: صحيح.
0: والرب اللي بيتكلم المريح، والمكان مجمع، انت عايزة ايه تاني؟ كده سيمفونية بتحصل. بس في وقت مكان المريح في بيت الراحة في يوم الراحة كانت هناك امرأة بتعاني.
1: صحيح.
0: اللقطة دي كان الرب عاوز يقول لهم انتوا كلكم الست دي، عشان كده هو عمل حركة استعراضية ضخمة دعاها. وعشان واحدة منحنية أكيد قاعدة في الصفوف الأخيرة جنب الباب من برة عشان أول واحدة تطلع بدل ما الناس كلها تبتدي تتخبط فيها، عشان تيجي من آخر المكان ورا لقدام ورب واقف ساكت ومش بيتكلم، فهي كل الناس بدأت تبص عليها. ده معنى كده بيقول لهم كلكم دي أنا هوريكم نموذج ليكم. رئيس المجمع اغتاظ. ليه اغتاظ؟ لأن يسوع أبرأ في السبت وكأنه حاجة شاذة عن الطبيعي. ولسه بقول لحضرتك في الراجل بتاع اليد اليابسة، الرب لما هيريحها هيأكد ان ده وقت الراحة لاني انا المريح والنهاردة يوم راحة وده مكان للراحة في عبادة الله. النقلة اللي الرب عملها في الحتة دي نقلة بين العبادة الثقيلة التي تحني الظهر وبين المعبود الذي يرفع الرأس. عشان كده يقول في الحال استقامت ومجدت، مش السبت مش مجادة التقليد، مش مجادة الوصية، مجادة الله.
1: صحيح.
0: وكأن الأول مرة تشوف الله بتاع السبت. طبعا هنا كل سبت بتقديرها 18 سنة بتروح، وأعتقد مع مرور الوقت برضو الظهر المحني بيزداد انحناء. واخد بال حضرتك؟ يعني في الأول كان عندها صحة شوية، دلوقتي خطوتها بقت أبطأ لأن النهاردة هتروح مفكوكة ومرتاح. ده المعنى اللي الرب عمله اليوم ده. والرب ما ردش على الست، لكن رد على الراجل اللي اتكلم وقال له يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثور أو حماره من المزود؟ وكانوا بيقولوا يا راجل أنتوا أعظم بكتير من الحمار والثور، أنتوا أمة إسرائيل، أنتوا اللي أنا جاي أحرركم وأفككم، ليه بتعمل كده؟ وإذ قال هذا كانت النتيجة أخجلة. عارفة الخجلان يبص فين؟ يبص في الأرض. هي كانت من شوية بصة فين؟ في الأرض. دلوقتي بصة فين؟ فوق. مين دلوقتي بصص في الأرض؟ رئيس المجمع. أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وكأنه رتب الوضع، خلى المحني يرفع راسه، خلى اللي كان رافع راسه ومعترض يحط وشه في الأرض، وعدل الموقف.
1: ورب يسوع قال أريد رحمة لا ذبيحة.
0: نعم.
1: أريد
0: نعم.
1: رحمة لا ذبيحة.
0: نعم.
1: وأيضا كمان خلينا نقرأ في مرقس 2:23 اجتازف، وأيضا اجتازف في السبت بين الزروع فابتدأ التلاميذ يقطفون السنابل وهم سائرون، فقال له الفريسيون انظر لماذا يفعلون في السبت ما كانوا جعانين بياكلوا.

0: وهنا بيرجع تاني المبدأ أريد رحمة رحمة لا ذبيحة. فدي نقطة مهمة قوي.
1: ممكن نحط بعد إذنك حاجة تانية؟
0: طبعا بكل سهولة.
1: أريد شبع لا جوع. الوصية اللي تجوعك مش وصية، الوصية تشبعك. السبت اللي جوعك مش سبت، مش بتكلم عن الجوع الجسدي. الوصية اللي تسيبك بعد ما تعملها جعان وفاضي وكئيب وحزين مش وصية. وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولمجد قلبي أشهى من الذهب والعسل وقطر الشهاد. دايما الوصية مرتبطة بالشبع. أول وصية في الكتاب كانت من جميع شجر الجنة. إزاي تيجي النهاردة تخلي السبت وقت الناس جعانة؟ المعنى أعمق بكتير من إن أنا أفرك سنابل، وإن كان المعنى بتاع السنابل الرب جابه لهم من الناموس، مش داود لما كاع دخل وأكل خبز التقدمة التي لا حل أكله إلا للكهنة.
0: بالضبط. صحيح صحيح جدا. طيب كمان نقطة مهمة قوي، إنه الفريسيين يعني كانوا بيتهموا الرب يسوع إن هو بيجالس الخطاة. خلينا نقرأ كده هوت في لوقا 15:2 بيقول كده هوت هذا يقبل خطاة ويأكل معهم، مش بس يعني بيقبلهم لكن كمان بيأكل معهم. وأيضا كمان في مرقس 2:16 قال كده هو أما الكتبة والفريسيين فلما رأوه يأكل مع العشرين والخطاة قالوا لتلاميذه ما بله يأكل ويشرب مع العشرين والخطاة. زي رب يسوع حارب فكرة إبعاد الخطاة والعشرين عنه وعن المجتمع، لأن الخطاة والعشرين كانوا مكروهين، والعشرين كمان معروفين الخطاة زي مثلا امرأة الزانية وي. إزاي حارب الفكرة دي عند الفريسيين، وكان بالعكس كان بيقعد ويأكل ويشرب مع الخطاة والعشرين.
1: أي حد غير الرب يسوع لو عمل كده يتم نقل العدوى إليه مباشرة من الناس دول.
0: بمعنى
1: الرب العدوى الاخلاقيه الشبهه الوصمه
0: اللي هي معاشره الرديه تفسد الاخلاق الجيده.
1: لكن ده من اكبر الاثباتات اللي تقول ان خطيه الانسان لم تستطع ان تنتصر على بر الله، بالعكس بر الله هو اللي قدر ينتصر على خطيه الانسان. فيقول الكتاب كان يقبل وياكل. ركزي معايا في الحاجتين دول. هو مش بياكل، هو في الاول بيقبل. وكان مين اللي صاحب السلطه في المشهد؟ مين اللي فتح الباب؟ مين اللي ادى الاذن انه يدخلوا؟ هو ده يحسب ليه في تواضع شديد انه فاتح الباب ليهم عن انه مجرد اكل معاهم، مجرد مخالطه، مجرد مناسبه اجتماعيه. يقبل قبل ياكل، دي مهمه جدا. احنا للاسف الشديد بناكل كتير جدا مع ناس مش قابلينهم، مش بيحصل كده؟ ونبقى بناكل معاهم عيش وملح وعايزين نغدر بيهم، ومرات الاكل بيبقى يعني مناسبه للخيانه مش مناسبه
0: زي يهوذا الاسخريوطي.
1: مش بالظبط كده.
0: بعد العشاء
1: بالظبط اشكرك
0: تناول اللقمه ودخلها.
1: اذا هو عمل حاجه اعظم، هو قبل وهو فتح الباب. ده يؤكد لاهوته انه لا يتم نقل العدوى اليه من الخطيئه من الخطاه، بل ينقل هو البر اليهم. لانه المريض الطبيب لاجل المرضى، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل
0: المرضى.
1: صحيح. أنا الطبيب وأنتوا المرضى، كلام واضح لا يقبل أي تأويل أو يعني تفسير.
0: صحيح. وكتاب مقدس ذكر لنا الرب يسوع قال في متى 9:13 لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. كان حد وقت قاعد بيسمعنا وده سؤال بيتكرر كتير قوي في اللايفات قبل كده هوت. أنا خاطي وعوقت المستقيم، وأنا فعلا شرير جدا وعملت كل الخطايا. ما انساش واحدة قالت لي أنا عملت كل الخطايا اللي أنتوا كاتبينها والمكتوبة في كل الكتب المقدسة، هل المسيح يقبلني؟ هل ممكن توجه كلمة لي تقول له إيه دلوقتي؟
1: خليني أقول لك، مين فينا بلا خطية؟ مين فينا ضميره؟ مين فينا جسمه؟ مين فينا فكره؟ مين فينا حياته لم تلوث بخطية في يوم من الأيام؟ القضية في أنه عندما تتحول خطاياك إلى قبلة أنظارك أو نظرك وما تشوفش غيرها، أنت هتقع في الحتة اللي مش هتعرف تطلع منها، ضميرك، ذنبك، إحساسك بالإثم بالخطية. لكن هات نفسك، وهات ماسكي الأحجار اللي جايين عشان يرجموك، وهات المشتكين عليك، وروح للمسيح. إما أن تنظر إلى الأحجار، وإما أن تنظر إلى الوسيط والشفيع. إما أنك تركز على اللي أنت عملته، وهنا تتضخم خطاياك إلى درجة تحجب وجه الآب عنك وتحجب وجه الرحمة عنك، وتسقط في بلوعة اليأس اللي وقع فيها غيرك كتير.

0: وانتحر وساب الرب، وإما أن تذهب بكل خطاياك إلى العظمة والقداسة والبر والرحمة والنعمة. بالمناسبة الرب لم يوبخ خاطي واحد أبدا، تخيل. الرب كل توبيخه كان للكتبة والفريسيين المرائين. لو أنت مش ممثل، لو أنت مش بتحط اللي بره عكس اللي جوه، روح زي ما أنت للرب والرب هيقبلك بكل حب. وأكد لك أنه ما فيش أي حاجة تمنع دخولك للرب النهاردة. هو ذا الوقت وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. اليوم إن سمعت صوته لا تقاسي قلبك، أيا كان عدد حجم ضخامة خطورة الخطية، خد روحك بيها وقف قدامه. لأنه بعد كده يقول لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. فبدل ما تحكم يحكم عليك من الناس ومن الرأي العام ومن الفيس ومن الله، ده أهم من كل حاجة. روح للرب وقول له قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد في داخلي.
1: أمين أمين في اسم المسيح. رب فعلا هيقبلك، وقال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وما فيش أتقل من ثقل الخطية. طيب كان دايما الكتب والفريسيين كانوا بيهتموا قوي قوي بمكانتهم ومنظرهم قدام الشعب. والكتاب بيقول لنا كده هوت في متى 23، بيقول كده هوت متى 23 عدد 6، بيقول أنهم يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. بعدين بلاقي الرب يسوع في عدد 8 بيقومهم بشدة وبيقولوا أما أنتم فلا تدعوا سيدي. إزاي قاوم المكانة والسلطة اللي كانت عند رجال الدين بقوة، وبيقول يعني السلطان بتاعهم وهددهم في سلطانهم، بيقولوا كان دايما يقولوا يا سيدي يا سيدي، هو هددهم في سلطانهم، مع ان الرب يسوع مكتوب عنه في يعني انه في عدد في متى 7:29 كانوا يعلمهم كمان له سلطان وليس كالكتبة. ازاي هو كان بيهد السلطان بتاعهم، بيقاوم السلطان بتاعهم، وبيقول لهم بيقول للناس ما تقولهمش سيدي، وفي نفس الوقت هو كان بيعلم بسلطان وليس ككتبة والفريسيين.
0: بصي، هو الكلام بتاع حضرتك جميل بس مليان حاجات كده عايزة أغربلها شوية.
1: اتفضل. واحدة طبعا.
0: أولا هو لم يقاوم سلطانهم الديني، والدليل على كده ببساطة أنه قلب الموائد لكنه لم يقلب الكراسي. كما دخل الهيكل قلب الموائد وبعت الحمام، ولكنه لم يقلب الكراسي، وبالتالي وقف يحاكم أمام الكرسي بتاع قيافة اللي هو مرضيش يقلبه، مع انه هو لو كان عاوز يقلب الكرسي كسلطه كان عمل كده.
1: بس هم بيقول هم بيحبوا ان الناس تقول عليهم سيدي سيدي.
0: انا هاجي واقول ايه مقامش ايه، لانه كرسي موسى ده كرسي هو اللي عمله، وهو لو قلبه يبقى هو تمرد على نفسه. اذا سلطان موسى وسلطان الشريعه ثابت، حتى وان اسيء استخدامه من عالي الكاهن مره، من اولاد هارون رئيس الكهنه مره. اذا فرق الرب يسوع ما بين السلطان كعمل الهي، ووقف يحاكم امامه علشان خاطر الناموس يحكم عليه كخاطئ بديلا عن الخطاه. ولو كان قلب الكرسي بتاع رئيس الكهنه ما كانش الرب هيعرف يتمم الناموس، او هيدان بحسب الناموس بتاع موسى.
1: صحيح. أوكي؟ جدا.
0: دي واحده مهمه. هو فرقم واحد هو ما رفضش السلطان، بالعكس ده هو أمن على السلطان بتاعهم، وقال للناس الجزء اللي كنا بنقوله مع حضرتك من شوية أنه على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيين، كل ما قالوا لكم أن تفعلوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن بحسب أعمالهم لا تفعلوه.
1: صحيح.
0: رقم واحد. رقم اثنين، هما الرب رفض إيه؟ الرب رفض الألقاب
1: والتعالي والتكبر.
0: بالضبط.
1: صحيح صحيح.
0: طول الوقت الرب كان بيرفض الفوقية الدينية، spiritual superiority. رب كان دايما حاطط خط تحت الحتة دي، انت مش احسن من حد، انت خادم للناس.
1: اديني يعني اسمح لي نعترض، يعني رجال الله ليهم تكريم معين، قساوسة ليهم تكريم معين، الإخوة اللي بينادوا بكلمة ربنا دول ليهم تكريم معين. المشكلة في أنه الناس تكرم وأنه الناس تحس بالتعالي، لأن هم فعليا أعلى الكتب والفريسيين، لأنه من فم
0: الكاهن
1: تطلب الشريعة. إذن مهمة قوي أنه يكون
0: يعني الآية ما بتقولش للناس ما تكرموش. الآية بتقول للناس إن الكهنة هم اللي عاوزين يحبوا يسمعوا سيدي سيدي.
1: تمام.
0: فرق كبير بين أن تكرم

0: رامي على اعتبار ان هذا ما هو يعني ايه
1: الرب
0: اداهولك في عينين اخواتك.
1: طبعا
0: احنا مش بنادي اطلاقا باهانه الانسان العادي، هنتكلم عن اهانه رجال الدين، رجال الله.
1: صحيح.
0: مش رجال الدين، رجال الله غير رجال الدين، رجال الدين دول صناعتهم شخصيه، لكن رجال الله يكرموا. لكن اعظم اكرام لموسى يتقال عنه عبد الرب، اعظم اكرام لبولس يقول عبد يسوع المسيح. اذا هل النهارده تلقي راجل دين يقول يا جماعه لما تحبوا تكلموني قولوا لي عبد يسوع المسيح؟ لا، النهارده نحن نسعى للقب. طيب ليه الرب رفض اللقب؟ لان من ياخذ اللقب يفقد الدور.
1: صحيح.
0: وهناك صراع خفي ما بين اللقب والدور. اللي بيفضل يدور على الالقاب، الالقاب راحت له خلاص، الناس ادتها له، انا اعمل له ايه؟ يعني انا مش هروح لكل الناس اقول لهم ما تقولوليش، لا، اللي عايز يقول يقول، بس انا عايز ايه؟ اللقب مرات بيحجب الدور. يعني الرب يسوع ايه لقبه؟ يا معلم،
1: معلم،
0: ربوني. كان في كام ربوني في التوقيت ده، او كان في كام معلم يهودي في التوقيت اللي الرب ده كان عايش فيه؟ كتير جدا
1: طبعا،
0: وده واحد من ضمن. هل كان الرب يسوع يحمل لقب رئيس مجمع؟ رئيس المجمع، على فكره المجمع اليهودي ده كان حته اوضه او بيت صغير فيه من 10 اسر مثلا 20 اسره، ما زيدش عن كده. حتى لقب رئيس مجمع ما خدوش.
1: صحيح.
0: طب انت عايز تبقى بس معلم؟ يعني الكلمه دي في الوسط اليهودي ايام الرب يسوع ملهاش اي يعني اي تعالي او اي فوقيه. ليه؟ لان الرب كان صاحب دور رئيس المجمع يغتاظ، لان الرب ابرأ في السبت، لكن ما يقدرش رئيس المجمع الاغتظاظ ده يبرأ حد لا في السبت ولا برا السبت. فالرب كان رافض ان نبحث عن اللقب.
1: صحيح.
0: اثنين، وان نقبل اللقب. ليه بقى؟ سيدي سياده. تمام. وانا رافض، الرب يسوع بيقول كده، ان اي حد يقبل على نفسه السياده الا
1: الله.
0: انا وانتم جميعا ايه؟ اخوه.
1: صحيح.
0: بس
1: صحيح. وطبعا في مشهد صادم جدا، يعني في الوقت ده الرب يسوع اعتذر بمن شافه وجاب طبق وابتدى يغسل رجلين تلاميذه، وقال حاجه مهمه قوي في يوحنا 13:14، فان كنت وانا السيد، يوحنا 13:14، ان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم، فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم أرجل بعض. وبعديها في عدد 15، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. إذن رب يسوع رفض أنه يستخدم مكانتهم لأي مجد أرضي أو أمور فعلا فيها كبرياء وتعالى. طيب خلينا نتكلم على انه الرب يسوع كانوا كتبوا الفريسيين كانوا عندهم قوانين معينه خاصه بالطعام وايضا خاصه بنوعيه الطعام، والرب يسوع قال لهم كده اهوت، قال لهم في الكتاب المقدس، ويل لكم ايها كتب الفريسيون انكم تناقون خارج الكأس والصحفه وهم من داخل مملوئين اختطافا ودعاره. وهنا هو الرب يسوع بيركز جدا على موضوع الاكل. وهنا هو يمكن كمان نذكر نقطه مهمه قوي، انه يعني الخنزير واكل الخنزير والاطعمه النجسه في العهد القديم، ليه المسيحيين دلوقتي بيكونوا بياكلوا اي اطعام ما عندوش مشكله خالص فيه، وكده احنا بنكسر الناموس، ايه رايك؟
0: العهد القديم دخلت الخطيه بين اكله.
1: صحيح.
0: اوكي. حواء خدت ثمره كلتها، هنا دخلت الخطيه. الاكله كانت ماديه، يعني literally ثمره. انا اؤمن بحرفيه ودقه الوحي في العهد القديم وقصه ادم وحواء، ده ايمان الشخص. وده مش مجال نتكلم فيه.
1: انا كمان معاك.
0: تدرج الامر عند يعقوب وعيسو، باع البكوريه بسبب اكله. العهد القديم عهد الظلال، عهد ان كل حقائق روحيه لا تفهمها افهمها بس ماديا في الاول لغايه لما افهمها لك بعدين. تدرج الامر الى ان وصلنا الى دانيال. عظم دانيال انه رفض ان ياكل من اطايب الملك والخمر المشروب. تمام. يبقى لغايه هنا، لغايه دانيال، ده دانيال ده متاخر خالص اهو، الاكل كان كعمليه فيزيائيه يعني فسيولوجيه يعبر عن معنى اعمق. لما جه المسيح دخلنا في حته اخطر شويه. ان مش الاكل مادي ورفع الرب يسوع مش رفض،

مش اتقلب على ده, لكن رفع فلتر المادة ودخلنا لحاجة تاني أعمق, وهو أنه أنت بتتغذى على إيه في دماغك وقلبك. وهنا تحول الأكل, مش تحول, هنا اتفهم المعنى الأعمق. فالمعنى الأبسط خلاص, ما عتق فهو قريب من الإضمحلال. شيخ إيه اللي عتق؟ العهد القديم اللي هو بتاع إيه؟ بتاع الكل وما تاكلش. طب النهاردة لما أروح راجع وأقول لهم

0: يعني تيموثاوس الاولى 4:11 بيقول له كده، بولس بيقول كده لتيموثاوس، ولكن الروح يقول صريحا. يعني ايه بقى صريحا؟ ما تخبيش وشك بقى، اسمع بقى ربنا بيقول ايه بصراحه
1: في الازمنه الاخيره،
0: انه في الازمنه الاخيره يرتد قوم عن الايمان مانعين عن الزواج وامرين. بصي بقى دي سلطه بقى اهي بتتنفذ اهو،
1: صحيح،
0: ان يمتنع عن اطعمه قد خلقها الله. انا مش بخلق مخدرات كيميائيه في معمل، اطعمه قد خلق، يبقى المصدر ايه؟ الله.
1: الله طبعا.
0: لتتناول
1: بالشكر،
0: بالشكر من المؤمنين. يبقى انا عندي هنا المصدر والمصير، المصدر الله ولكنه المؤمنين. فلو ده الله ودول المؤمنين، بين الاثنين حط حاجه اسمها الشكر، خدها بشكر من الله. تمام. وعارفي الحق. فاحيانا يبالغ يعني بعدين بتفاجئ ان بعد كده الناس بتبالغ في التركيز على قوانين الطعام والامتناع، كلها مجرد حاجات بره مش جوه.
1: صحيح.
0: ابدا جوه، وساعتها لما الرب يقول لك الاكل ده على فكره مش غلط ما تاكلوش، ليه؟ هيعثر اخوك. ده ان كان اكل اللحم مش ضد ناموس بقى. صحيح. يعثر اخي. طب يعثر اخي دي مين اللي عرفها لك؟ اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي جوه.
1: صحيح.
0: قلبك في لحظه كده قال لك ما تاكليش لحم. ليه؟ اخوك مش لاقي ياكل.
1: صحيح.
0: هيتعثر. ايه الجمال ده؟ ايه العظمه؟ ايه الرقي؟ ايه السمو؟ انه قلبك هو اللي يبقى فاهم، مش صحيح. مش عندك لستة بتقول لك ده يتاكل كده ما تاكلش كذا.
1: وطبعا نقطه مهمه قوي كمان انه في اعمال الرسل 11 وابتداء من عدد يعني 4 بيتكلم انه بطرس كان وقع في غيبه، كان مشاف رؤيا انه ملايه نازله عظيمه، نازله مدلله باربع اطراف من السماء وفيها دواب الارض والوحوش والزحافات، وسمع صوت بيقول له ايه؟ قم يا بطرس اذبح وكل. فقال له كلا يا رب، في عدد 8، لانه لم يدخل فمي قط دنس او نجس. فقال له رب، قال له تاني من السماء ما تهرب الله لا تنجسه انت. وكان هذا على 3 مرات. اذا كل شيء طاهر للطاهرين، والنجسين كل شيء قد تنجس كل شيء.
0: تمام.
1: طيب رب يسوع وبخ ايضا الكتبة الفريسيين لانهم كانوا بيشوفوا اخطاء الاخرين وما كانواش بيشوفوا اخطائهم، وقال كده هوت، قال اللي هو يا مرائي في متى 7:5، يا مرائي اخرج اولا الخشبه من عينك، يعني استبصر جيدا ان تخرج القزة من عين اخيك. يعني ايه الخشبه والقزة؟ على عجاله لما الوقت بيخلص. ومشكله في انه احيانا بنشوف الاخطاء الاخرين بشكل قوي جدا وبنشوف عيوبهم. طب ايه الفرق ان انا ارفض الخطا وان انا اكون بدين الاشخاص اللي بيقوموا بالخطا؟
0: في نفس النص اللي الرب قال لا تدينوا لكي لا تدينوا، في نفس النص.
1: صحيح.
0: مش في حته بعيده قال لهم احذروا من الانبياء الكذبة لانهم ياتونكم
1: بثياب حملان وفي داخل.
0: طب انا كده مش مفروض ادين الانبياء الكذبة؟ لا. فرق ما بين انك تصدر احكام، وانا اقول لك ايه مشكله اصدار الاحكام، وما بين ان تميز الصح والخطا. فالنبي الكذاب بالمناسبه، هو الرب هنا ما قالش احذروا من التعليم الكاذبه، لا، الانبياء، يعني ده برضو اشخاص. هو بيقول لك هنا في الاول في نفس النص بتاع متى سبعة مش كده؟ أي 7 بيقول له كده لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنه بالكيل الذي تكيلون به وكل لكم.
1: صحيح.
0: وجي بعد كده راح قال لهم إيه؟ احذروا من الأنبياء الكذبة. إذن الله مش ضد تمييز الأشخاص الصح والغلط كتمييز، وكإحذروا وكأنك تاخد حذرك. لكن إيه موضوع الدينونة؟ باختصار شديد جدا، زمان لما كنا نبقى كطلبة عملنا الواجب، كنا نروح للمستر اللي في الفصل نقول له يا استاذ، يقول اه لو فلان ما عملش الواجب. الواجب واجب، يعني ايه؟ انا لو عملت الهوم ورك بتاعي ما خدتش سقفه من المدرس، انا كده كده ده هوم ورك. بس انا عايز اوصل المدرس رساله اني انا عملت الهوم ورك. طب اقولها له ازاي؟ ان اقول له ان صاحبي ما عملش، عشان ابقى انا متفوق على صاحبي. بيسموها لعبه التفوق الاخلاقي، دي لعبه نفسيه. ليه بنطلع ناس وحشين؟ احنا عايزين من خلف الفكره مش نضايقهم، احنا عايزين نقول احنا احسن. فالرب كان بيقول له انك كذاب. ليه؟ لانك انت عندك خشبه، هو عنده قزه. لما تطلع الخشبه وبقى ابصر ان تطلع قزه. المعنى واضح جدا، ما تلعبش لعبه تفوق، انت مش احسن، لكن احذر من الناس الغلط. ده لا ينفي ده.
1: صحيح، صحيح جدا. الرب يسوع كمان كان بيقاوم فكره انه أعامل الآخرين بطريقة يعني فيها إهانة، أحيانا بتجاهل الآخرين. وبيرجع تاني لوصية تحب قريبك كنفسك. يعني كتير قوي رب يسوع كان بيهتم قوي بالإنسان وأغلب هو طول الوقت بيهتم بالإنسان.

0: إنسان لكن فكرة تحب قريبك كنفسك، وقال مثل السامري الصالح. هنا هو علاقتنا بالآخرين مجرد واجب يعني أخلاقي، ولا هو شيء وأمر إلهي تحب قريبك كنفسك؟ وخلينا نتكلم ده من خلال السامري الصالح، المثل اللي الرب يسوع وضعه. يعني كان في كاهن وكان في لاوي عدوا على الشخص المجروح المتعور.
1: طبعا التفسير الكلمه كلمه للمثل، وده تفسير غلط طبعا. الرب عايز يقول رساله بسيطه في نهايه المثل ده، يعني ده التفسير الطبيعي، انه مين ايهما ترى صار قريبا الذي وقع بين اللصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمه. فقال له اذا انت ايضا واصنع هكذا. وكانه الهدف النهائي ايه؟ الهدف النهائي لا تجعل الشريعه تمنعك عن التعامل مع شخص عاري، لان الراجل يقول عروا فهو دلوقتي عريان. العري قدام الكاهن الاثنين ما يركبوش مع بعض. العري عار ووصم طبعا. الكاهن رجل بيلبس ثياب الدين. اوعى تخلي ثياب الدين تنسيك ان انت وانت نازل في نفس السكه كان ممكن نفس اللصوص يعروك زي الراجل ده، دول لصوص يعني، وكانوا هيخافوا منك. فاذا لا تجعل ستار الدين يمنعك ان تصل الى من جرد من كرامته وثيابه. اثنين، المعنى الثاني البسيط اللي انا فاهمه، لا تجعل من الخدمه كلاوي حاجه تمنعك من ان تتعامل مع شخص بين حي وميت. خلي بال حضرتك،
0: صحيح،
1: اللاوي عاوز يساعد، عاوز يعمل خدمه، والراجل ده بين حي وميت، فالراجل ده هيبقى ايه؟ هيبقى ثقل على اللاوي. فهو مع الكاهن بيقول له اوعى لبسك ينسيك ان ده عريان وانت زيه، واثنين اوعى انت كلاوي شغلك وخدمتك ينسيك انك تتعب تخدم الراجل اللي بيموت اصلا. وده المعنى الفعلي ليه تحب قريبك كنفسك.
0: رائع جدا. طيب هنختم بايه، وايه الرب يسوع قالها مهمه قوي قوي في متى 25، بيقول كده هوت اني اقول لكم ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. ازاي بر المسيح كان بيختلف عن البر اللي كان بيقدمه الكهنه والفريسيين؟ ان نعمل ايه يعني؟ يعني فكره انه ان لم يزد بركم، ازاي برنا يزيد عن الكتبه والفريسيين عشان نقدر ندخل ملكوت السماوات في اقل من دقيقه؟
1: الكتبه والفريسيين بر سلبي، الرب يسوع بر ايجابي. الكتبه والفريسيين بر يمتنع، الرب يسوع بر يتبع. الكتبه والفريسيين بر ظاهري، الرب يسوع بر اعمق وعميق وحقيقي. إن لم يزد بركم على ده، يعني ده مش مرفوض. أنتوا محتاجين تمتنعوا، أنتوا محتاجين تتعاملوا مع الحاجات السلبية ما تعملوهاش، أنتوا محتاجين تكونوا ظاهريا مش عثرة للناس، ولكن زيدوا على كده، مش بس بالسلبي ولكن بالإيجابي، مش بس بالظاهري ولكن بالحقيقي العميق، ومش بس بالامتناع ولكن بالاتباع.
0: رائع رائع جدا. انا بشكرك جدا جدا في نهايه الحلقه اخويا وفيق.
1: شكرا،
0: حقيقي بركه كبيره النهارده، وانا بصدق جدا ان الرب يوصل لكل قلب. رب دايما يستخدمك في كل مكان فعلا، مفصلا كلمه الحق باستقامه. بشكرك
1: حضرتك جدا.
0: في النهايه احيانا بحبائي المشاهدين، الفرق كبير بين انسان بيحفظ وصايا ربنا كانها مجرد قوانين، بين انسان عايش مع ربنا وبيخلي وصاياه تغير قلبه وتغير حياته. المسيح ما جاش يعلمنا تدين شكلي ولا اننا نهتم بالمظهر وننسى الجوهر، لكن دعانا القلب يحب الله ويظهر محبته في معاملاته مع الناس. خلينا دايما نسال نفسنا، انا بطبق وصيه ربنا عشان الناس تشوفني ولا عشان قلبي بيحب ربنا ويرضيه؟ ان ربنا مش بيدور على شكل خارجي لكن بيدور على قلب صادق. زي ما المسيح قال، هذا الشعب يكرمني بشفتي اما قلبه فمبتعد عني بعيد. خلي إيمانك مش مجرد عادات لكن حياة فيها محبة وطاعة حقيقية. ربنا يدينا كل يوم قلب يعرف وصيته ويفهم قصده ويعيش لمجده. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج كارما المباشر، ورب معكم.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عنك.

أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا إلى الحلقة الأخيرة في سفر الخروج، وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس. لو أول مرة بتشاهدنا وعايز ترجع للحلقات السابقة، ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@كلكتاب.com. وصلنا إلى الحلقة الأخيرة، وهي دراسة في الجزء الأخير من أصحاح 39 مع ختام

0: من الأصحاح 40، وبكده يبقى انتهينا من دراسة سفر الخروج. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بعدما تم تجهيز كل الخيمة وكل أدوات وأجزاء الخيمة، يقول لنا في أصحاح 39 من عدد 32: فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع، وصنع بنو إسرائيل بحسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا صنعوا. وجاءوا إلى موسى بالمسكن، الخيمة وجميع أوانيها، أشظتها وألواحها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها، والغطاء من جلود الكباش المحمرة، والغطاء من جلود التخس وحجاب السقف، وتابوت الشهادة وعصويه والغطاء. ثم سرد لنا باقي أجزاء الخيمة إلى أن وصل إلى عدد 42، ويقول: بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل. فنظر موسى جميع العمل، وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب، هكذا صنعوا، فباركهم موسى. صنعت الخيمة، تم تجهيز كل الأدوات، موسى استلم الخيمة من بني إسرائيل من اللي عملوا الخيمة، لقاها بحسب المرسوم، باركهم. كلمنا عن هذه اللحظات الأخيرة في تدشين الخيمة.
1: يعني أعتقد الموقف ده بيفكرني بموقف إحنا كلنا حنقف قريب، لما بيقول في كورنثوس الثانية أصحاح 5: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. يعني إحنا النهاردة بنشتغل ومحدش بيراقب التاني، لكن هيجي يوم وحتمتحن النار عمل كل واحد. في واحد عمله حيتحرق وحيخسر الأجرة، وفي واحد تاني حيعمله سيأخذ عليه أجرة. الرسول علمنا، قال: إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. فهنا موسى بيستلم العمل. يعني إحنا موسى أدى تكليف للأشخاص اللي عليهم شغل، أيوة، لكن بعد كده هل كل واحد يعمل اللي عايز يعمله؟ لا، حيسلم العمل، وموسى حيفحص العمل وحيكافئ على ذلك. جميلة قوي آخر كلمة في هذا الأصحاح: فنظر موسى جميع العمل، وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب هكذا صنعوا، فباركهم موسى. وأنا بشوف أن دائما البركة تأتي في ركاب الطاعة.
0: أمام.
1: يعني واحد قال أنك لا يمكن أن تجد البركة قبل الطاعة إلا في القاموس، لكن دائما البركة تأتي في ركاب الطاعة، تطيع تتبارك.
0: تمام، أشكرك. بعد كده يبدأ لنا أصح 40، وده الأصح الأخير في سفر الخروج. يقول في هذه الكلمات الافتتاحية: وكلم الرب موسى قائلا: في الشهر الأول، في اليوم الأول من الشهر، تقيم مسكن خيمة الاجتماع، وتضع فيه تابوت الشهادة، وتستر التابوت بالحجاب، وتدخل المائدة وترتب ترتيبها، وتدخل المنارة وتصعد سروجها، وتجعل مذبح الذهب للبخور أمام تابوت الشهادة، وتضع سقف الباب للمسكن، وتجعل مذبح المحرقة قدام باب مسكن خيمة الاجتماع، وتجعل المرحضة بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، وتضع الدار حولهن، وتجعل السقف لباب الدار. يعني دي التفاصيل اللي فيها تتحط كل الأجزاء علشان يبتدي الرب يتعامل مع هذا المكان ويقدسه ويأتي بسحابة المجد. بس برضو قال لنا أول مكان، أول جزء يتحط هو التابوت. كلمنا عن هذه الأجزاء الافتتاحية لهذا الأصحاح.
1: يعني احنا عرفنا قبل كده ان التابوت هو اهم اجزاء خيمة الاجتماع. لما تاخد التابوت في ايام سفر صموئيل الاول اصحاح 4، واحدة قديسة حست بان اصبح البيت خراب، فسمت ابنها ايخابود زال المجد. اهم قطعة في كل خيمة الاجتماع هو التابوت، الذي يحدثنا عن المسيح بالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لولا أن الرب الله ظهر في الجسد كان تيجي لنا منين بركة؟ كيف كان يمكن أن الله يسكن في وسط شعب مثل بني إسرائيل أو مثلنا؟ يعني إحنا مش أحسن من بني إسرائيل، هم أشرار وإحنا برضو نفس الحكاية. كيف

0: فكان يمكن أن يحدث ذلك. دي قصة طويلة، هي قصة الكتاب المقدس كله، لكن بدايتها أن الله ظهر في الجسد. وعشان كده أول قطعة في خيمة الاجتماع تذكر، يذكر التابوت وغطاء التابوت.
1: بعد كده الأعداد من 9 إلى 15 يتكلم عن دهن المسحة اللي هتمسح به كل الخيمة، كل أجزاء الخيمة. وبعد كده تقديم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسيلهم بماء وتلبيسهم الثياب الكهنوتية. عايز تعليق على هذا التجهيز؟
0: يعني ما حدش بياخد وظيفة الكهنوت بنفسه، لكن الله دعا هارون.
1: ده في العهد القديم.
0: في العهد القديم ما حدش بياخد الوظيفة بنفسه، لكن إذا أردت أن تكون كاهنا الله هو الذي يدعو، وده اللي حصل مع هارون. الله قال لهارون، قال لموسى قدس هارون ليكهن لي. لكن علشان يكهن ويستلم الوظيفة كان يمر ببعض المراحل. أول حاجة يغسل عند باب خيمة الاجتماع، ثم يلبس الثياب الكهنوتية اللي سبق وتأملنا فيها. رئيس الكهنة كان ثيابه مكونة من 7 قطع، ثم أخيرا يمسح علشان يمارس هذه الوظيفة الكهنوتية. وده احنا بنشكر ربنا لأن احنا صرنا كهنة، والمسيح صار بالنسبة لنا رئيس الكهنة العظيم، ليس على رتبة هارون لكن على رتبة ملكي صادق، على مثال هارون ورتبة ملكي صادق.
1: دهن المسحة بيكلمنا عن إيه روحيا دلوقتي؟
0: الروح القدس.
1: الروح القدس
0: يعني عندما يمسح الكاهن بدهن المسحة صورة لمسحنا إحنا بالروح القدس. ويقال عن رئيس الكهنة العظيم المسيح مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك، أكثر من شركائك. فالمسيح مسح بالروح القدس وليس بكيلا، أعطاه الله الروح القدس. بالنسبة لي نحن مسحنا أيضا بالروح القدس، لنا مسحة من القدوس.
1: إذن مسح الزيت أو التدشين بالزيت ده كان رمزيا تقصيا في العهد القديم.
0: أيوة.
1: إلى عمل الروح القدس في المسحة في العهد الجديد.
0: بالضبط.
1: فإحنا مش عندناش احتياج أن نرجع مرة أخرى لنستعمل الزيت لتدشين الأشخاص والأشياء.
0: لا. الزيت رمز للروح القدس، والمؤمن بيمسح بالروح القدس، ومحدش يقدر يعمل الشغلات دي. دي شغلة بيعملها الله نفسه. إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس.
1: شكرا. كنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أخ يوسف، كان عندي سؤال. ليه اتعادت من تاني تفاصيل خيمة الاجتماع وتقديس هارون وبنيه، مع إن ده اتعاد قبل كده؟ ليه التكرار مرة تاني؟
1: يعني يلفت النظر أن الخليقة مع عظمتها جاءت في أصح واحد، تكوين واحد. ولما أراد الله أن يعطينا مزيد من التفاصيل بالنسبة لخلق الإنسان، كمان أصح ثاني، أصح اثنين من سفر التكوين، أصحين كفاية قوي. لكن عشان يكلمنا عن خيمة الاجتماع، أول مسكن لله على الأرض، أخذ أكتر من 15 أصح، من خروج 25 إلى 40، وبيقول الحاجة وبيكررها تاني وبيكررها تالت، لأن الله أسمى غرض عنده إنه يسكن مع الإنسان. ليه؟ على إيه يعني؟ في إيه في الإنسان بيحبه؟
2: لذاتي مع بني آدم.
1: لذاتي مع بني آدم بالضبط، لأنه أحب، لذلك هو يطيب له أن يسرد هذا الأمر مرة ومرتين وثلاث مرات.
2: وطبعا وإن كانت الكنيسة لا توجد في أصفار العهد القديم، لكن بيت ربنا أو الهيك أو الخيمة، مسكن الله على الأرض، صورة للكنيسة.
1: تمام.
2: وده مشروع الله الأزلي والباقي إلى أبد الأبدين.
1: بالزبط.
2: يعني هيجي يوم من الأيام الخليقة اللي ربنا عملها ديت ستنتهي، والسماوات تنحل، والعناصر محترقة تذوب، وكل شيء سيزول.
1: تمام.
2: لكن الكنيسة باقية إلى أبد الأبدين، عشان كده مشروع يستحق التفاصيل.
1: يعني عندما يقول لنا في أصحاح 25 الآية 8، تصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم، قد إيه ربنا يعني مبسوط بهذا الأمر. وإحنا مفروض أيضا نقدر جدا ببيتك تليق القداسة يا رب.
2: تمام، أشكرك. الأعداد اللي من 16

0: عشر لغايه عدد 33 تتكلم بالتفصيل عن ترتيب الاجزاء وعن كل اجزاء الخيمه وترتيبها في اماكنها زي ما سبق قبل كده الاشاره الى المقاسات والى الخامات والى الاطوال.
1: أيوه.
0: انا بس عايز ابتدي اركز على الجزء اللي من عدد 34.
1: أيوه.
0: بعدما تمت اقامه الخيمه.
1: أيوه.
0: وكل حاجه اتحطت في مكانها المظبوط بحسب المرسوم بعد ما قال واكمل موسى العمل في عدد 33 يقول في عدد 34 ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. خيمة الاجتماع غطتها السحابة، عن أي سحابة يتكلم؟
1: سحابة المجد.
0: سحابة المجد.
1: يعني عندما أكملوا العمل كما أمر الرب موسى، ما كانش فيه اختلاف عن ما أمر الرب، وعندئذ الله أعلن سروره وموافقته أنه ملأ مجد الرب هذا المسكن.
0: السحابة اللي هي الشكينة.
1: الشكينة
0: اللي معناها السكينة أو السكنة.
1: بالضبط.
0: فالله أخيرا رضى أنه يسكن في وسط الشعب لأن كل حاجة اتعملت بحسب المرسوم.
1: يعني تتذكر حضرتك أن أول هذا السفر هوان الشعب، هوان ما بعده هوان في أرض مصر، شوية عبيد. لا شوية عبيد، لا ده مش عبيد، يعني لما يقول له خد ابنك وارميه في النهر ده ذل، ده مش مسألة ان انا عبد بس بشتغل بالسخرة، لا ده منتهى المذلة، يعني ابني اللي انا مستنيه ويمكن واحدة ست عاقر وما صدقت ربنا اداها طفل ترميه ازاي، يعني اهو ده الذل. لكن يختم هذا السفر اللي بدأ بالهوان والمذلة بمجد الرب ملأ المكان. وطبعا ما بين هذا وذا قصة ما أروعها، سفر الخروج وهو فعلا خروج، سفر الفداء وهو فعلا فداء، مش بس فداء لكن كمان إقامة مسكن وملأ مجد الرب مسكن خيمة الاجتماع.
0: صنعت خيمة الاجتماع بحسب المرسوم.
1: نعم.
0: وبهاء مجد الرب ملأ المكان.
1: أيوه.
0: والمجد استعلنه. وعايزك تربط لي أخي يوسف هذا المشهد بمشهد يوحنا واحد، الخيمة وصلت إلى أرضنا ومجد الله استعلن في الأرض. كلمنا عن الخيمة الحقيقية ربنا يسوع المسيح وكيف كان يمثل حضور الله ومجد الله.
1: يعني زي ما حضرتك عارف أن هذه الخيمة، خيمة الاجتماع، بتشير إلى مسكن الله، بتشير إلى الكنيسة، لكن في المقام الأول، لأن كل حاجة بتتكلم عن المسيح في درج الكتاب مكتوب عني، فالمسيح هو موضوع الكتاب المقدس. عشان كده هذه الخيمة في المقام الأول بتحدثنا عن المسيح. طب هو المسيح خيمة؟ نعم، زي ما حك قلت في يوحنا 1:14 الكلمة صار جسدا وحل بيننا، كلمة حل نصب خيمته بيننا. هنا في خيمة من داير ما يدور أبيض كتان نقي، صورة للمسيح اللي كله كمالات، حوى جميع أوصاف الكمال، ما فيهوش ذرة شائبة واحدة على الإطلاق، لكنه قدوس بلا شر ولا دنث. لما تدخل جوه تلاقي أمجاده من الداخل، تلاقي إذن الخيمة كلها تحدثنا عن المسيح. زي ما حضرتك أشرت إن هنا بنشوف خيمة نصبت، وفي يوحنا 1:14-18 بنلاقي الخيمة الحقيقية نصبت بين البشر، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
0: يقول لنا في عدد 34 ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن.
1: أيوه.
0: وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. بالارتباط بالسحابة حضرتك أشرت إلى أنها تمثل حضور الله.
1: نعم.
0: ومجد الله.
1: أيوة.
0: أنا عايز أخد فكرة عامة عن علاقة مجد الرب بهذه الأمة، ما بين ظهور المجد وزوال المجد وعودة المجد ومستقبل المجد مع هذه الأمة، علاقة الأمة بالمجد وعلاقة المجد بالأمة.
1: يعني بنشوف ثلاث مراحل ظهر فيهم المجد في الماضي في هذه الأمة. المرحلة الأولى هنا عندما أقيمت

0: خيمة الاجتماع، وزي ما قرينا غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. دي أول مرة. المرة الثانية بنشوفها في سفر أخبار الأيام لما دش ناموس سليمان الهيكل، وبرضه يقول لنا أنه من مجد الرب لم يستطع حتى أنهم يدخلوا إلى الهيكل من بهاء المجد الذي ملأ الهيكل. والمرة الثالثة هي أروع من المرتين السابقتين. يعني أيام موسى كانت خيمة بسيطة، أيام سليمان كان هيكل عظيم، لكن أيام ابن الإنسان، أيام المسيح، ما أروع ما حدث. لما نرى في لوقا 2 مثلا، إذا ملاك الرب وقف بالرعاة ومجد الرب أضاء حولهم، أو زي ما قرينا في يوحنا 1 رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. لما كلمنا مثلا في متى 4 أن الجالسين في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور وأبصروا نورا عظيما، ده مجد المسيح عندما أتى. لكن بعد كل مجد من الثلاث أمجاد دول حدثت كارثة، حدثت نكسة. هنا أيام موسى بكل أسف ما احتفظوش بهذه الكرامة، لكن لما دخلوا الأرض عبدوا الأوثان. ونقرأ مثلا في صمويل الأول أصحاح 4 أنه من كتر وثنيتهم الرب سلمهم إلى الفلسطينيين، فقالوا نجيب التابوت يدافع ويحارب ونلوي إيد ربنا أنه يدافع عننا، ومحدش يلوي إيد ربنا. كانت النتيجة أن التابوت اتاخد إلى الفلسطينيين إلى بيت داجون، وواحدة امرأة قديسة قالت زال المجد عن إسرائيل، إيخابود زال المجد. هنا جاء المجد، صمويل الأول 4 زال المجد. بالنسبة لهيكل سليمان مجد أعظم وحاجة في منتهى الفخامة والعظمة، لكن استنى شوية لغاية لما توصل لسفر حزقيال وتجد أن مجد الرب يفارق هيكل حزقيال قبل ما يجي نبوخذ نصر ويدمر الهيكل من الأساس. لما جاء المسيح بكل أسف احتقروا المسيح، بعول الأمم صلبوا بين المذنبين، وكانت النتيجة أنه ارتفع المجد وزال المجد عن إسرائيل،
1: وترك البيت خرابا،
0: وترك البيت خرابا، وجاء تيتوس ودمره. لكن شكرا لله لا تختم قصة المجد مع هذه الأمة بهذه الخاتمة المحزنة، لكن نقرأ آيات كثيرة عن عودة المجد. أكتفي بآيتين. الآية الأولانية في سفر إشعياء أصحاح 4 لما يقول لنا لأن على كل مجد غطاء، أو أقراها زي ما جت في ترجمة الدربي أصحاح 4 من سفر إشعياء عدد 5، لأن على الكل المجد غطاء. سيعود المجد يغطي مش بس الهيكل،
1: يغطي كل الأرض،
0: هيغطي كل المشهد، وده شيء رائع. الآية الثانية بشوفها في حبقوق أصحاح 2 لما يقول لنا أنه ستمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. ده اللي هيحصل، وتتكرر الآية دي مرات عديدة، مش مرة واحدة لكن عدة مرات، أن معرفة مجد الرب ستغطي الأرض كما تغطي المياه البحر.
1: شكرك أخي يوسف. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال منه.

0: في عدد 38 لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. شفنا السحابة بتمثل حضور الله أو مجد الله، أمال النار بنشوف فيها إيه؟
1: بنشوف قداسة الله، لأن الله قدوس وعلينا أن نعرف ذلك. أضف إلى ذلك أن في النهار كانوا محتاجين لسحابة تظللهم، طب وفي الليل محتاجين لعمود نار لكي ينير لهم، وكأن الروح القدس عندما

0: الوقت يأتي بما نحتاج إليه. إذا كنا محتاجين ضل يضللنا، إذا كنا محتاجين نور وإرشاد ينور ويرشد. وعشان كده في النهار كان عمود السحاب وفي الليل كان عمود النار.
1: هنشوف يا أخي يوسف دلوقتي منظر للخيمة بعدما تم تدشينها وإقامتها وحلول سحابة المجد وكل شيء دلوقتي، والأصباط حوالين خيمة الاجتماع. المنظر ده، منظر الخيمة في وسط الأصباط، في وسط خيام بني إسرائيل، وهم كده بصين لقين يعني الدخان المحرقات الدائمة طالع وربنا رد عليهم، والسحابة على المكان والنار بالليل، يعني ربنا في وسطيهم وهم في الخيام شايفين المنظر ده، بينقل ليهم إيه؟
0: بينقل ليهم اهتمام ربنا، محبة ربنا بيهم، لكن كمان بيقول لهم إن الله إله قدوس، لأن إلهنا نار آكلة. وأنا أعتقد إن الامتياز والمسؤولية دائما يسيران يدا بيد. إحنا بالنسبة لينا عندنا امتياز جدا قوي، لكن في مسؤولية تقابل الامتيازات التي صارت لنا. نعم، يعني قديه عظيم إن إحنا بنفتخر إن ربنا بيحضر وسط 2 أو 3 بسطة بيجتمعوا إلى اسمه، هناك أكون في وسطهم. لكن هذا الأمر مش يرتبط أيضا بأنه علينا مسؤولية. وعشان كده جميل إن إحنا نعرف ما لنا من امتيازات وأن ندرك أيضا ما علينا من مسؤوليات. وأعتقد إن هذا المشروع اللي ربنا هنا عمل صورة صغيرة لي لن يكتمل إلا في الأبدية، عندما وسمعت صوتا من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم ويكون لهم إلها لهم وهم يكونون له شعبه. ده اللي بينتظرنا إحنا إلى جميع أجيال ظهر الدهور.
1: تمام، يعني الشعب هو بينظر إلى سحابة المجد عنده 3 حاجات بيشعر بيهم. الشعور الأول إن الله راضى علينا،
0: صحيح.
1: نمرة 2 الله في وسطينا، صحيح. الشكينة، السكينة، الله ساكن في وسطينا.
0: تمام،
1: لكن قال لنا كمان حاجة مرتبطة بالترحال. فالسحابة لازمة للترحال. كلمنا عن دور السحابة في قيادة الشعب للترحال، وماذا تكلمنا أو عن ماذا تكلمنا؟
0: يعني لو رحنا على سبيل المثال لسفر العدد أصحاح 9 هيكلمنا كده كلام في منتهى الوضوح عن دور السحابة في الترحال. يقول كده: هكذا كان دائما السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا، ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون، وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كانوا بنو إسرائيل ينزلون. حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون، وحسب قول الرب كانوا ينزلون جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون. وإذا تمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بنو إسرائيل يحرسون حراسات الرب ولا يرتحلون. وإذا كانت السحابة أياما قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. وإذا كانت السحابة من المساء إلى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون، أو يوما وليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون، أو يومين أو شهر أو سنة. يعني هما مش عايلين هم أي حاجة،
1: مرتبطين بالسحابة،
0: مرتبطين بالسحابة. السحابة حلت ينزلوا، قد إيه ما نعرفش، إحنا ماشيين بحسب إرشاد ربنا. يعني ما تعرفش بكرة هيحصل إيه، لا، إذا ارتفعت السحابة هوبا بينا كلنا نرتحل، حلت السحابة نحل. هذه كانت رحلة الشعب قديما، اللي هم شعب مجرد رمز للبركات التي صارت لنا. إحنا النهاردة قد إيه مفروض تبقى حياتنا منضبطة بقيادة روح الله. يقول لنا في رومية 8:14: لأن جميع الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله.
1: يعني من الواضح في قصة الإرشاد إحنا عرفنا أن السحابة في وسط الشعب تتكلم عن رضا الله،
0: أيوة،
1: تتكلم عن سكن الله، تتكلم، أيوة، عن الإرشاد،
0: صحيح.
1: واضح أن الشعب هو الذي ينتمي إلى السحابة وليست السحابة،
0: صحيح،
1: تنتمي إلى الشعب،
0: صحيح.
1: يعني ربنا هو اللي يتحرك بالسحابة وهم يمشوا وراه،
0: بالظبط.
1: أوقات كتير بنحاول نعملها بالعكس. يعني احنا نعمل اللي عايزينه، قرارات، خدمات، مشاريع، ونطلب ان السحابة نطلب ربنا يرضى على اللي احنا عايزين،
0: صحيح،
1: نعمله،
0: صحيح.
1: مع ان المفروض الوضع

0: الكتابي، ربنا هو اللي يقول تعالوا يمين نروح يمين.
1: صحيح.
0: اعمل الخدمة ديت، اعمل الخدمة ديت. شكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة وختام السفر.
1: أمين.
0: ربنا يباركك، استفدنا كتير جدا، ونصلي أن تكون الفائدة وصلت إلى جمهور المشاهدين في كل مكان. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من الحلقة ديت أو من سفر الخروج عموما؟
2: الشعب زمان كانوا بيتحركوا على حسب السحابة ما كانت بترشدهم، إذا كانت هتتحرك هما بيتحركوا، إذا كانت هتقف هما بيقفوا. وإحنا لينا تعليم إن إحنا دلوقتي بنتحرك بإرشاد الروح القدس، لما الرب يرشدنا فنتحرك، لكن مش بنخليه هو اللي يتحرك على أساسنا إحنا.
3: الخيمة بتحدثنا عن المسيح، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي خيم بخيمته بيننا.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارككم. عزيزي المشاهد، ختم سفر الخروج بهذا المشهد، مشهد المجد. والحقيقة المجد لم يرى في الأرض إلا عندما أتى ربنا وحبيبنا يسوع المسيح، الذي قال عنه الكتاب في يوحنا 1: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي خيام بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. عبثا تحاول الوقوف أمام الله في أي نوع من الصلوات والعبادات، وتبحث عن مجد الله بعيدا عن شخص المسيح. فالمسيح هو الطريق الوحيد لنوال بر الله، والمسيح هو الطريق الوحيد للتعرف على الله والتمتع برؤية مجد الله. أشوفك في حلقة جديدة قادمة، ونحن نبدأ دراسة إنجيل متى في العهد الجديد، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: حلقة جديدة أعزائي من برنامجكم شوية صراحة. اليوم رح ناقش سؤالين إن شاء الله يكونوا بحيروكم عشان نحاول نوصل لنتيجة معكم. معنا في الاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: أهلا وسهلا بسؤالين جداد رح نتناقش فيهم مع بعض. أول بيقول إلى أي مدى أنت مقتنع بشخصيتك زي ما أنت؟ إلى أي مدى مقتنع بشخصيتك زي ما أنت بالضبط؟ لو أنت مقتنع أعطيني 0%، لو أنت مش مقتنع أعطيني 100%.

0: تعالوا نشوف الإجابات. أغلبكم مقتنع بشخصيته، بس دينا يعني نص نص. إيش دينا؟
1: هو أنا مقتنعة جدا بشخصيتي، بس في ممكن ألاقي حاجات في شخصية حد قدامي مش عندي وعجباني جدا، فنفسي تبقى هي مثلا من ضمن جزء من شخصيتي، بس مش عايزة أغير في شخصيتي حاجة يعني.
0: أوكي،
1: بس
0: طيب بدي أسمع من الناس اللي مقتنعين قوي بشخصيتهم. تامر، سوري نرمين،
2: أصل الفكرة مش فكرة غيرة يعني، يعني مش ده، أنا شايف إن الموضوع ده كويس عنده جدا، فأنا لازم أبقى كويس زيه عشان الناس تحبني زيه أو أنا مبسوط كده يعني. أنا مبسوط إن تامر ده بنفس الشخصية اللي أنا عليها دي، كويسة ووحشة يعني، ما فيش حد كامل، عندي مساوئ وعندي محاسن وأنا كده مبسوط يعني، ده كويس.
3: دول ولادك؟
0: إيه؟
3: عنده محاسن وعنده مساوئ.
0: طيب نبيل،
3: يعني أنا من رأيي إن أنا مقتنعة بشخصيتي، لو أنا مش مقتنعة بيها كان زماني غيرتها.
0: هل بالسهولة هاي اللي أنت بتقولي فيها، هل قد سهل واحد يغير شخصيته؟
2: كان كل واحد تشتري سوبر ماركت شخصية يعني؟
3: لا، بس هتشوف إيه اللي أنت بتعمله مش مظبوط.
1: لا صعب
3: شخصيتك، وهتلاقي نفسك لو أنت منتقد من الناس هتلاقي نفسك بتغير.
0: قد إيه صعب تغيري شخصيتك لما تكوني بتستفزي بسرعة، أو لما بتكتئبي كتير؟ هل يعني لو الناس مش طايقه الاكتئاب فتروح تغير في شخصيتها، كان ولا واحد بتلاقيه مكتئب هلا، لانه كله بنفض الاكتئاب.
3: لا بس احاول افك مثلا يعني، اتفرج على حاجات بتضحك، ما اقعدش لوحدي كتير.
2: اتفرج على حاجات بتضحك؟ كويس.
3: امال اتفرج على افلام رعب؟
0: طيب تعال نشوف ساندرا.
4: هو انا يعني انا عجباني شخصيتي، بس طبعا كل واحد فيه حاجات مش حلوه، فانا الحاجات دي يعني هي اللي مش عجباني قوي، بس في حاجات بينفع تتغير وفي حاجات خلاص هي في البني ادم كده يعني صعب قوي ان هي تتغير. حاسه انه يعني اللي هقدر اغيره هغير.
0: الى اي مدى بتحسوا شخصياتكم تقريبا تكونت في هذا العمر؟ يعني انتوا الافريج تبع اعماركم، اصغر حد فيكم 20 واكبر حد فيكم 24، ففي هذا الجيل قد ايه بتحسوا شخصياتكم تقريبا رح تكونوا هيك على سن ال 50؟ قد ايه بتحسوا تقريبا اكتمل تشكيل شخصياتكم؟
3: لا لسه
1: طبعا.
4: تخيلي في حاجات هتتغير بعد كده يعني، في
1: أكيد.
4: في صفات مش هتتغير، بس في مع العمر والسن والواحد بيشوف اكتر وكده في حاجات هتتغير.
0: هل انتوا رح تختاروا ايش تغيروا، ولا انتوا رح تتركوا الزمن يثقل فيكم؟
4: لا في حاجات ما ينفعش ان انا اسيب الزمن هو اللي يعملها، بس في حاجات يعني لو انا دلوقتي يعني عندي طاقه كتير قوي وبقعد اجري واعمل، بعد شويه هحس ان انا بتعب اكتر، بتعب بسرعه، فمش هقدر ان انا ابقى على طول واقفه وعماله اتكلم واعمل. فاهمين؟
0: بعرف ناس صفه الهايبر اكتيفيتي والفياعه، احنا بنسميها فياعه، انك تكون متحرك طول الوقت، ممكن يكون صار عمره مثلا 45 سنه وهو لسه بنفس الطاقه.
4: ربنا يديهم الصحه بقى.
1: 50 و60
3: ممكن برضو لو حد بيقعد يهرج كتير ويضحك ومش عارف ايه، اكيد لما يكبر هيعقل شويه.
0: فكرك ولا رح يزيد؟
3: مش ده جنون يعني، بس هو هيبقى راكز شويه كده، تلاقيه تقيل كده شويه.
1: هو في العصبيه يعني، هو بقى الزمن اللي بيغيرها يعني، الناس هي اللي بتغير فيكي العصبيه يعني، بمرور الزمن هتلاقي ان انت بتتنرفزي على حاجات كتير كتير كتير، وفي نفس هيمر بيكي الوقت هتلاقي نفسك ان انت
0: هديتي،
1: اكتسبتي ان انت لا الحاجات دي ملهاش لازمه وخلاص يعني، اتعودتي على كده فهتهدي.
0: تامر، لو انت شخصيتك زي ما هي هلا بعد 20 سنه
2: ما ينفعش، مستحيل، يبقى انا ما مرش عليا 20 سنه، يبقى انا طول ال 20 سنه كنت قاعد لوحدي.
0: فبتتوقع شخصيتك
2: هي مش هتتغير يعني، هو زي ما يكون الاساس محطوط خلاص، الاساس اتبنى وهتبتدي الخبره تزيد مع مرور الوقت.
0: اوكي، يعني انت راضي بالاساس
2: جدا
0: وراح تبني عليه. اوكي، مسموح لك انك تكون راضي عن شخصيتك، هذا مش كبرياء ولا اعتزاز بالنفس، بالعكس ممكن تكون ثقه لذيذه. لكن مرات كثير منا ناس مش راضين عن شخصياتهم. تعالوا نسمع اكثر عن الموضوع.
5: صعب تكون راضي عن نفسك ومقتنع بنفسك الا لو لقيت هويتك وعرفت هدفك في الحياه، لو اقتناعك بنفسك مبني على سلوكك انت تعمل

0: كل حاجة صح، اليوم اللي هتعمل فيه غلطة كبيرة هتكون مش مقتنع بنفسك، هتكون مش راضي عن نفسك. لو بنيت رضاك عن نفسك دون واقتناعك بنفسك على ظروفك، ان كل حاجة حلوة في حياتك، انك معاك فلوس، معاك اصحاب، كل شيء ماشي تمام، اليوم اللي ظروفك فيها تكون مش كويسة رضاك عن نفسك هيقل جدا، واقتناعك بنفسك هيكون في حالة صعبة. لازم رضاك عن نفسك واقتناعك بنفسك يكون مبني على حاجة اقوى من كده، على اساس قوي هو الاجابة على سؤالين مهمين: انا مين وانا هنا ليه؟ الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدك انت تجاوب على السؤالين دول هو ربنا اللي خلقك. تقولي طب ازاي يجاوبني على السؤالين دول؟ اسأله وهو هيجاوبك. الله، هو الموضوع بالسهولة دي؟ هي فعلا لو عندك علاقة حية وحقيقية مع ربنا هو هيساعدك تعرف هويتك وتعرف هدفك في الحياة، هيساعدك تعرف انت اتخلقت عشان ايه، وهيساعدك كمان تمشي في مشوار الحياة وانت بتحقق الهدف دوان.
1: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

السؤال بيقول: كثيرين مقتنعين بختان الإناث، الأمهات مقتنعين تماما أنه البنات يختتنوا. العذر تبعهم أنهم بيحافظوا على عفة البنت وشرفها. والسؤال هو: إلى أي مدى أنت بتحس أنه بالفعل ختان الإناث ممكن يساعد البنت أنها تحافظ على شرفها، حتى لو مش هاد أفظع أسلوب يعني حتى تحافظ على شرفها، بس أنه ممكن يكون طريقة تحافظ فيه البنت على شرفها؟ لو أنت مقتنع أنه الختان بفيد، أعطيني 100%. لو حاسس أنه في أساليب تانية بلاش الختان.

0: أعطيني صفر. كله ضد ختان الإناث يا أسماء دينا.
1: هو ختان الإناث مش بيحافظ على البنت، لا هو في حتة إن هو بيقلل الشهوة من عند البنت، بس مش بيحافظ، هي بفكرها، يعني هي بفكرها بتقدر تتحكم في نفسها، بس هو مش بيعمل أكتر من هو بيقلل الشهوة. وبعدين ربنا يعني مش هيخلق حاجة تضر الإنسان، دي ربنا خلقها كده يعني.
0: مش معقول يخلق شيء ويطلب منا احنا نزيده،
1: احنا نشيله.
0: اوكي ساندرا.
2: انا حاسه برضو انه يعني هي مش بتقلل، اوكي هي فعلا لو اتكلمنا علميا بقى الحاجه دي بتقلل من رغبه البنت في كده، لكن ليه يعني؟ اصل هي مش حيوان ماشي على ايديه ورجليه هشيله كده علشان ما يجيبليش عيال في البيت ويقرفني. الموضوع مش كده يعني، الموضوع انه دي بني ادمه وليها كيان، وبعدين ده بيأثر على علاقتها اصلا بعد كده مع جوزها، كل الكلام ده.
0: اوكي.
2: مش من حق الام حتى لو هي فاكره ان هي كده بتحمي بنتها ان هي تعمل كده.
0: نرمين.
3: هو انا اسمع لما البنت بتختتن بيعمل عندها بعد كده برود جنسي، فعشان كده ما بشجعش.
0: بس انت بتكوني قلتي للناس اللي بدهم يوصلوا لهي النتيجه يبقى الختان اوكي.
3: لا مش اوكي.
0: لان هم بدهم يوصلوا انها تكون عفيفه وشريفه، ولو الختان بيعملها برد جنسيا ما هذا هو اللي بدهم اياه الاهل.
3: لا كده هو الموضوع اصلا من اوله غلط، هو المفروض ما يحصلش كده اصلا.
2: طب والجواز؟ yeah. طب ما هي هتتجوز هتفضل بارده جنسيا وهي متجوزه، مش من حقها يعني. ده دي حاجه ربنا حطها فيها عشان تستمتع بالحاجه دي،
0: بس
2: ما يجيش حد ياخدها منها.
0: بس هم بيعتبروا انه ممكن تكون المتعه للرجل بعد الزواج، والبنت مش ضروري تستمتع، هي ممكن تخلف اولاد وكتر خيرها.
3: لا ما عشان كده بيحصل نسبه انفصال كتير
0: من الناس
3: اللي مش لاقي اللي هو عايزه من الست اللي هو متجوزها بيسيب.
0: تامر ايش رايك؟
4: اصل هي مش حيوانه يعني البنت مش حيوانه، الراجل هو اللي يستمتع وهي ما تستمتعش. وبعدين اللي بيحافظ على شرف البنت فعلا تربيتها وتمسكها بدينها، انما مش عمر ما الختان هو اللي هيحافظ على شرف
0: بس
4: البنت.
0: بس هو بيزيد يعني التاكيد يعني هو يربيها منيح، بس برضه يضمن الشيء الاساسي ما يكونش يعني
4: مفيش ضمان
0: عليها.
2: ومين قال ان الناس دي ما بتعملش حاجه عشان تشوف ايه الحاجه اللي هم حاولوا يحرمونا منها؟ مين قال الناس دي ما بتعملش؟
0: ممكن يصير عندهم رده فعل عكسيه، طب حرمتوني منها، طب انا بفرجيكم. يعني الاشي اللي بضحك انه انا حاسه مثلا لو انت بدك تحافظ على شرف البنت عشان ما تعمل اشي غلط فتروح تختتن البنت، يبقى ليه ما بنقطع لسان البني ادم عشان ما يكذب، او بنقطع ايده عشان ما يسرق؟ يعني ليه الموضوع حرفي؟
2: اما يعني بالظبط يعني الحاجات الجنسيه دي، وانا ممكن اي حد يروح فاتح التلفزيون ويتفرج على الحاجات دي على عينه بقى عشان ما يتفرجش على.
0: بالظبط. ودينا قالت ان الموضوع كله ببلش في العقل، يعني العقل هذا ممكن ياخذك ويوديكي وانت قاعده مكانك. فموضوع الشهوة مش مرتبط بعضو جنسي موجود في جسمي بقدر ما هو أفكار وغريزة، والموضوع أبعد من اللي بيفكروه الأهل. الموضوع العفة والشرف مش مرتبط بختان الإناث، لكن ممكن يكون مرتبط بالتربية الصح والتواصل الصح والثقافة الصح. خليكم معنا بليز.
1: فموضوع ختان البنات انا موافقه على كل الاراء اللي اتقالت، فعلا الموضوع ده لازم يقف تماما في مجتمعنا. الفكر ان البنت نقطع لها حته من جسمها علشان نقدر نضبطها انها تعمل اي حاجه غلط، ده فكر رجعي جدا ولازم نتطور فيه، وناخد البنت لمرحله ان نديها من الفكر ومن النضوج ومن الثقافه ومن القرب لربنا ان هي تقدر تتعلم ازاي يكون الموضوع ده نابع من جواها، ارادتها انها تختار انها تمشي في سكه قداسه وسكه طهاره في علاقاتها لغايه يوم الجواز. دي حاجه تختارها هي بنفسها، مش حاجه تحتم عليها بسبب اني قطعت حته من جسمها. كمان ان انا اقطع حته من جسمها انا بحرمها من نعمه وهدية ربنا مديالها تقدر تتمتع بيها يوم الجواز وفي وقت جوازها وفي علاقتها مع زوجها، وحاجة ربنا مديالها كنعمة، يبقى ليه أحرمها منها في إطار الجواز اللي هي ربنا ادهالها؟
5: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها.

ربنا طول الوقت عايز ياخدني لمعاني اعمق، عايز يفهمني الحاجات اللي انا مكنتش فاهمها، اخد بالي من حاجات عمري ما خدت بالي منها، مش عايز يقلب ضميري ولا عايز ان انا انفعل عاطفيا فاخد خطوه، لان ده مش بيعيش مش بيكمل. قصه غريبه تبان عاديه قوي تقريبا كده كلنا نعرفها، لكن لو سالت نفسك اسئله واقعيه فيها هتستغرب القصه. القصه دي موجوده في انجيل يوحنا اصحاح 4 من عدد 50 من عدد 5 لغايه عدد 40. دي قصه لما يسوع قابل المراه السامريه عند بير، قابلها عند بير. القصه بسرعه، يسوع قابل مراه من السامره، قال لها عايز اشرب، قعدت تناقش معاه، وبعدين قال لها انت مش فاهمه انا لو اديتك الميه بتاعتي عمرك ما هتعطش تاني. بعدين ابتدى قعدت تجادل معاه برضه، ابتدى يقول لها اسرار في حياتها. ناتج الحوار ده انها طلعت تجري، راحت للقريه بتاعتها وقالت لهم تعالوا في واحد شكله كده المسيح، شكله يعرف كل حاجه. وجم وحصل انقلاب في البلد دي بسبب اللقاء ما بين يسوع وبين الست دي. عندي كده سؤال، السؤال الاولاني ليه يسوع قال لها وقال لها يسوع اعطني لاشرب، علما بقى انه ما كانش عطشان وما شربش ما شربتوش هي. ولما هي راحت تجيب الناس بتوع القريه تقول لهم ده في واحد يعرف كل اسراري، جولوا التلاميذ معاهم اكل وشرب قال لهم مش فاكر. طب يعني هو ما فيش اي لحظه في القصه دي شرب فيها، ليه قال انا عايز اشرب؟ انا في رايي ان هو كان عايز يفتح معاه الكلام. انا فارق معايا انه ربنا مستعد يقول لي حاجه عشان يفتح معايا كلام،

0: كانش عطشان يعني، هو ما كانش فعلا عايز يقعد يشرب ميه، بس عايز يقولها لي بعد كده، عايز يخش معاه في حوار عميق، يتكلم على حاجه جواها عميقه. السؤال التاني اللي هو اهم من الاولاني، ليه قال لها انا شربك ميه لو شربتها لك عمرك ما تعطشي تاني؟ علما ان هي ما قالتوش انا عطشانه، الست اصلا مش عارفه تتكلم معاه. فوجئت واحد جاي يقول لها شربيني، قالت له شربك ليه؟ قالت له انا شربك انت ميه عمرك ما تعطشي تاني. ليه قالها كده؟ يعني ليه واحد قاعد كده وفجأة حد جاي عليا يقول لي تشرب ميه؟ انا هرويك. طب انا ما قلتلكش اني عطشان، زي كده زي ما اكون مثلا واقف في الشارع وبعدين حد يجي يقول لي ايوه خد استنى معايا ده صداع، انا عارف انك انت عندك صداع. هستغربه ويقول له يعني وانا اعرفك؟ مين قالك عندك صداع؟ ليه بتحكم عليا عندك صداع؟ هو عمل معاها كده، حكم عليها انها عطشان، فجاي كده بعشم يعرض عليها ميه اللي يشربها ما يعطش تاني. الحقيقه بقى ان الست دي كانت عطشانه بجد، ودي طريقه المسيح. لو فهمت الطريقه دي هتستفيد على فكره. المسيح بيكلم اللي جواك مش بيكلم اللي براك، اللي برايا من بره انا ست جايه تجيب ميه، لكن اللي جوايا الست دي عطشانه جدا، عايزه حب وعايزه قيمه، عايزه تحس انها حلوه ومقبوله ومحبوبه. هو شايف العطش، اتجوزت كتير لانها عطشانه، لانها جعانه، لانها مش بتتروي، فعماله تطلع من العلاقه لعلاقه، شايف العطش فبيكلمها عن اللي جواها. المسيح بيكلمني عن اللي جوايا، واوقات كتير قوي انا مش هفهمه لان انا حواري وحياتي كلها سطحيه بره، انا بتكلم بره وهو بيتكلم جوه. في ناس تعيش طول عمرها تتكلم عن بره، بيتكلموا مع بعض عن حاجات بره، لكن المسيح لما بيكلمك عن اللي جواك يقول لك انت تعبان قوي، تقول له ليه ده انا حران، يقول لك لا انت مش حران، انت متالم، انت بتنزف، انت تايه، انت خايف، انت حزين، انت محبط، انت عطشان. لو انا عشت طول عمري مصمم انه اظبط زي ما يكون راديو وانا بظبط المحطه على الكلام اللي بره، هعرف اتكلم مع ناس وناس معينه، ناس مش عايزه تتكلم في اي حاجه جوه، لكن مش هعرف ارقص مع ربنا. لو ظبطت مع ربنا هتلاقيه بيقول لك كلام غريب قوي ما تفهموش الا لو صدقت وفهمت انه بيكلم اللي جواك. بيكلم اللي جواك. المسيح يخاطب ما بداخلك، يرى ما بداخلك، شايفك متالم جدا، عارف شايفك ايه؟ هدومك مقطعه. بقعد اتخيل، طب افرض العكس، افرض شخص اتقابل مع ربنا قوي فعرف ان ربنا شايف اللي جواه، وشايف ربنا شايفه ازاي؟ شايفه مبهدل، شايفه متعور. وبعدين طلع قال ايه؟ انا جعان وعطشان وهدومي مقطعه. ممكن الناس اللي حواليه يحسوا مجنون، يقولوا مثلا مامته قاعده تقول حبيبي احنا ما قصرناش معاك في حاجه، احنا اكلناك، احنا بتاكل لحمه كتير وبعدين لبسك حلو، انت ليه بتقول انك انت حالتك كارب؟ هو بيتكلم في حته وهي بتتكلم في حته. يبقى واحد بيقول يا ما احنا تعبانين قوي، انتوا شايفين تعبنا، وبقيه الشله بتاعته حاسين انه في ايه؟ مالك؟ في ايه؟ مالك؟ ما احنا ماشيين كويس. هو بيتكلم على المستوى اللي ربنا بيتكلم فيه وهو بيتكلم في حته ثانيه. عايز اقول لك الست دي السامريه دي وهي ماشيه من عند المسيح وصل لها حاجه جواها، لان هو اتكلم جواها ولمسها جواها، وصل لها حاجه جواها غيرت حياتها، عمرها ما رجعت زي الاول. وانا عايزك يحصل معاك كده، وعايز يحصل معايا كده. عارفين وصل لها ايه؟ انا عارف كل اسرارك، انت غاليه قوي وجميله، انت جميله. الست دي لو كانت جايه وعلى علاقه مش مظبوطه رجعت بتدوس العلاقه دي، شبعت، جايه جعانه راجعه شبعانه، جايه مش حاسه انها حلوه راجعه حاسه انها حلوه. يسوع عايز يعمل كده فيك. يسوع بيقول لك انا عارف كل حاجه فيك، انا عارف انك انت جعان وعطشان وتعبان، انت جميل، انا ارويك من الداخل، انا بكلم جواك مش بكلم براك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هناك الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين من المرضى الذين وصل بهم المرض إلى طريق مسدود. ذهبوا إلى الأطباء فحولوهم إلى أطباء آخرين، جربوا هذا النوع من الدواء فلم ينفع، جربوا أدوية أخرى فلم تنفع أيضا. ماذا كانت النتيجة؟ في قصتنا التي سنشاهد هذا اليوم سنرى معجزة حصلت في حياة سيدة اسمها كاثرين، ولكن قبل أن أقول لكم هذه القصة أريد أن أوجه لكم هذا السؤال: هل وصلت إلى طريق مسدود؟ هل حاولت الأطباء فلم ينفعوا معك؟ هل حاولت الأدوية فلم تنفع معك؟ أريد أن أقول لك عندما تشاهد هذه القصة راقب معي ماذا فعلت كاثرين. وصلت إلى طريق مسدود، أصيبت بالعمى، ماذا تفعل؟ صرخت: يا يسوع، أنت قادر أن تشفيني اليوم، أنا أدعوك أن تمد يمينك لكي ما تشفيني. وماذا كانت النتيجة؟ طلبت واستجيب الطلب، لأنها قدمت هذا الطلب باسم المسيح، والمسيح هو الذي سأل وقال: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. تعالوا معي لنشاهد قصة هذه الإنسانة اسمها كاثرين ريس، وكانت تاجرة، وكانت أيضا تعمل في أمريكا اللاتينية هي وزوجها لكي تقدم الأخبار السارة لسكان تلك البلاد. ولكن جاءها اليوم الذي أصيبت بعمى في عينها اليمنى. تعالوا معي لنراقب هذه القصة وكيف تدخل المسيح لحل هذه المشكلة.
1: كنا منشغلين جدا وكانت أعمالنا خارج المدينة، فكان علينا

0: ننتقل دائماً. كان لدينا موظفون وكنا نشرف على عملهم من دون أن نهمل الأولاد، مقيمين توازناً بين الجهتين.
1: لكن بالرغم من جدول عملهما المكتظ، كرست كاثرين وستيفن ريس وقتاً لتبشير سكان جبال الأبلاش. لكن عام 1999 راحت عوارض غريبة تضعف طاقة كاثرين وعطاءاتها.
0: شعرت بضعف شديد، كنت أشعر بخدر وألم في كل أطرافي، كما لم أكن أجيد قياس المسافات، فكنت أصطدم بناصية الباب. وقد تجاهلت هذه العوارض لأنني كنت منشغلة جدا، كما كنت أعاني من صداع أليم.
1: استمرت العوارض لأشهر طويلة، وفي أحد الأيام بدأت كاثرين تعاني من تشوش البصر في عينها اليمنى.
0: كان بصري قويا جدا، ثم راح يتشوش وراح يضعف أكثر فأكثر، فقلت هذا غريب. وفي اليوم التالي ساء بصري جدا.
1: يوم الأحد قبل أسبوع من عيد الفصح فقدت كاثرين البصر تماما في عينها اليمنى، ثم بدأت تفقد البصر في عينها اليسرى أيضا. في الصباح التالي قصدت طبيب العيون. بعد الفحص أخذ الطبيب ستيفن وكاثرين جانبا.
0: استحبنا الطبيب إلى غرفة وقال: لاحظت نزيفا في عينيك، فالبؤبؤ مائل إلى اليسار، وهذا سبب الضغط والخلل في البصر، وحالتك تستدعي العلاج الفوري، وقد أخذت لك موعدا مع طبيبين. وقال: هناك سببان لفقدان البصر، إما الإصابة بالتصلب المتعدد، وإما إصابة بورم دماغي.
2: تمكنت من تمالك نفسي حتى في تلك اللحظة لأنني تسلحت بإيمان عظيم جدا، لكنني لم أستطع التعبير عنه بعد لأنني كنت مصدوما.
1: وعندما صعدا إلى سيارتهما حل الإيمان محل الخوف. كاثرين التي كانت بالكاد ترى حملت الإنجيل.
0: حملت الكتاب المقدس وفتحته وقلت: اقرأ أرجوك. فأخذ الإنجيل وأشرت بإصبعي إلى آية، وكانت الآية 17 من المزمور 118، حيث جاء: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. فقلت: شكرا، كنت بحاجة إلى التشجيع.
2: كانت لحظة مؤثرة جدا لي ولكاثرين. جاءت هذه الآية لتؤكد لنا أن علينا أن نثق بالإيمان أن الله سيحقق وعوده لنا.
1: ثم توجها إلى أخصائي أعصاب، والتشخيص كان نفسه: الإصابة بالعمى جراء التصلب المتعدد، أو الموت جراء الورم الدماغي. أدرك ستيفن وكاثرين أن هناك حلاً واحداً بين يديهما. اتصلا بالأقرباء وطلبوا منهم الصلاة. في البيت صلى ستيفن بإيمان وثقة لأجل كاثرين.
0: وضع يده على رأسي وراح يصلي طالباً الشفاء. وفيما كان يصلي كلمني الله بصوت واضح جداً. لقد سمعت صوت الله بوضوح في قلبي، وقد قال لي بكلام مباشر أن أذهب إلى قمة الجبل. فنهضت من فراشي وقلت لستيفن: أظن أن الله قال لي أن أذهب إلى قمة الجبل. فقال: فليكن ذلك، سنذهب إلى قمة الجبل.
2: أنا أؤمن أن نفوسنا كانت في ذلك الحين متيقظة جداً لما سيرشدنا الله إلى فعله.
0: فطلبنا من فيليب ابننا الأوسط أن يرافقنا في نزهة، فاستندت على فيليب من جهة وعلى ستيفن من الجهة الأخرى، واستغرقت بعض الوقت لأصل إلى القمة لشدة ضعفي، وكنت أتعب بسرعة، لذا كان علي أن أتوقف غالبا، لكنهما ساعداني لأصل إلى قمة ذاك الجبل. وطلبت منهما قائلة: هل لا تركتماني بمفردي قليلا؟ فوقفت في مكان مشرف على الوادي الفسيح ونظرت إلى السماء وقلت: يا رب، يمكنك أن تأخذني إن شئت، لكنني أريد البقاء. زوجي خادم وأريد أن أبقى لأدعمه وأربي أولادي، لذا أضع ثقتي بك. ووقفت ورفعت يدي إلى السماء وقلت: بجراحه شفينا، باسم يسوع أعلن شفائي، باسم يسوع. لفظت اسم يسوع مرتين، وعندما قلت يسوع للمرة الثانية، فإن يد الله التي لا تراها بل تشعر بها لمستني. شعرت بصدمة كهربائية وبحرارة غير مؤلمة، وسرعان ما خف الحر وشعرت ببرودة منعشة.

0: كما لو أن نسمة عليلة قد أنعشتني. أنا عاجزة عن الوصف، لكنني شعرت بنسمة عليلة تخفف الحر، ثم غمرتني محبة الله.
1: عندما عدنا إلى كاثرين، راحت تصرخ وتقفز فرحاً وأخبرتنا ماذا حصل للتو. أذكر أنني قلت لها أعرف، أعرف، لأنني بروحي شعرت بشفائها. ما كان عليها أن تخبرني بشيء، لأنني عرفت ذلك في روحي.
0: كنت ما زلت عمياء في عيني اليمنى، لكنني عرفت أنني شفيت، لأن دفق محبة الله عاد إلي كل طاقتي، فعرفت أنني رجعت شابة في ربيع العمر.
2: خضعت كاثرين لصورة إشعاعية وجاءت النتائج سلبية، وإذ ذهلوا بالنتائج طلب منها الأطباء الخضوع لصورة الرنين المغناطيسي يوم الثلاثاء.
0: خرج الإخصائي وبسمة تعلو وجهه قائلاً: سيدة ريس، هذه أجمل صورة رأيتها في حياتي. فنظرنا أنا وستيفن إلى بعضنا البعض ورحنا نسبح الله في المستشفى بين طاقم التمريض وننظر إلى الله مذهولين، لأن صورة مماثلة تظهر عادة الورم أو التصلب المتعدد أو أي خلل أو إصابة.
2: بقي الأطباء مذهولين وبقيت كاثرين عمياء في عينها اليمنى حتى حل صباح عيد الفصح.
0: كنت في بيت أختي صباح الأحد، وقد اشترت ابنة أختي بالوناً ملوناً وعلقته بسريري، فنظرت إليه وغطيت عيني اليسرى واكتشفت أنني أبصر في عيني اليمنى. عندها جثوت على الأرض ورحت أسبحه.
2: لابد أن هذا كان أجمل بالون رأيته في حياتي.
0: بالفعل كان جميلاً جداً، كانت الألوان رائعة، ورأيت الشمس تدخل من النوافذ، ففرحت جداً واتصلت بستيفن وقلت له إنني استعدت البصر، فقال: المجد لله، عرفت أنك ستشفين.
1: رحنا نسبح الله، رحنا نمجد اسمه على الهاتف ونبكي معاً لشدة الفرح. لقد تشاركنا هذه اللحظة معاً.
2: لقد استخدم الله هذه التجربة ليغير حياة كاثرين وستيفن بطرق مذهلة. بعد سنة من شفائها، تخلى ستيفن وكاثرين عن عملهما وكرسا حياتهما للخدمة، فأسسا خدمة الصخرة الثابتة ليبشرا سكان جبال الأبلاش.

0: لقد علمتنا هذه التجربة درسا جوهريا، ألا وهو أن نضع عملنا بين يدي الرب. هذا لأن الرب يسهل طرقنا، وقد كان هذا فعل إيمان عظيم.
1: كنت أداة بين يدي الله وكنت مطيعة له. كنت أقول له: أهبك حياتي أبدي، أنا مدينة لك بكل شيء، أنت استخدمتني ولتتمم مشيئتك فيي، أنا مستعدة لكل شيء.

0: في قصتنا التالية، الفتاة بيثاني ذات 13 ربيعا كانت نجمة لامعة في رياضة ركوب الموج. السؤال هنا، ماذا نفعل لو صار ما صار لهذه الفتاة التي هاجمها سمك قرش كبير قضم يدها اليسرى؟ هل تفقد الأمل؟ هل تفقد الرجاء؟ قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولكن نشكر الله أيها الأحباء من أجل يسوع الذي هو الرجاء وهو الأمل. إليكم هذه القصة المثيرة بحق.
1: لماذا تحبين ركوب الأمواج إلى هذا الحد؟
2: إنها الرياضة الأكثر متعة على الإطلاق. فكل يوم تخرج فيه إلى البحر تشعر باختلاف عن اليوم السابق، وتشعر دائماً أنك تتجدد داخل الماء، وهي تعطيك راحة الفكر. فإذا واجهت يوماً سيئاً غالباً ما تشعر بالراحة بعد ركوب الأمواج لأنها تفرحك.
1: إنها ابنة هاواي المدللة الذائع صيتها في الأخبار المحلية والدولية، وهي أشهر من أي فتاة مراهقة في عمرها. ولدت في جزيرة هاواي ونشأت فيها. إنها بيثاني هاملتون، نجمة ركوب الأمواج وضحية لهجوم من سمكة قرش. خلفي تماماً ترون منطقة تدعى بالأنفاق، معروفة لدى راكبي الأمواج المحليين بعلو أمواجها، وهي المكان حيث كادت بيثاني هاملتون تخسر حياتها. إنه صباح 31 من أكتوبر عام 2003، خرجت بيثاني مع بعض الأصدقاء ليركبوا الأمواج.
2: كنت مستلقية على لوحي بموازاة الأمواج، فكانت الأمواج تلطم اللوح، وكنت أنا مستلقية هكذا، وكانت ذراعي تحت المياه، وكنت أمسك باليد الثانية اللوح، وفجأة جاءت سمكة قرش وهاجمتني، ومن ثم راحت تجرني ذهابا وإيابا، ودام هذا لثانيتين أو ثلاثا فقط.
1: لكن المدة كانت كافية لتلحق سمكة قرش أضرارا جسيمة باللوح.
3: وفجأة راحت بيثاني تصرخ: لقد هجمتني سمكة قرش. أو لم تكن في الواقع، لم تكن مذعورة أو ما شابه، لذا في البدء ظننت أنها كانت تمازحني، لكنها كانت تجذف نحوي.
1: كم كنت تبعد عنها؟
3: حوالي 20 قدما، ومن ثم رأيت الماء تصطبغ بلون الدم الأحمر.
1: لقد اختفى ذراع بيثاني اليسرى، فكان على هولت أن يتصرف بسرعة.
3: خلعت سترة النجاة وألبستها إياها، استعملتها للضغط على مكان الإصابة لوقف نزف الدم. أدركت أنه كان علي أن أجذف ل20 دقيقة للوصول إلى الشاطئ، ولم أتخيل، أقصد في فكري، أننا سنصل إلى الشاطئ قبل أن تكون قد نزفت حتى الموت.
1: في هذه اللحظة راحت بيثاني تصلي.
2: لا أذكر ما كانت صلواتي بالتحديد، لكنني أذكر أنني صليت.
1: لم تكن الصلاة غريبة على بيثاني، في الواقع فقد أعلنت إيمانها بيسوع المسيح في 5 من عمرها، ولم تقرأ كلمة الله وحسب، بل حفظتها واقتادت بها في حياتها.
2: كانت تشارك في كل المباريات، وكنت أقول: يا بيثاني، علينا أن نبدأ بتمجيد الله. فراحت تكتب الآيات على لوحها، وأول آية كتبتها كانت: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: وقد قواها فعلا. بذراع واحدة وصلت بيثاني إلى الشاطئ، ومن ثم إلى المستشفى، حيث بالصدفة كان والدها توم يخضع لعملية روتينية في ركبته.
4: قال الدكتور رافينسكي: توم سأذهب لأرى ماذا يحصل. وعاد وكان

0: غارقا في الدموع والنحيب، فقلت للحال: يا إلهي إنها ابنتي.
1: حالما خرج توم من غرفة العمليات دخلت بيثاني إليها. في هذا الوقت عم جو من الصلاة طلبا للشفاعة.
0: رحت أصلي كي تنجو لأنني لم أكن أعرف حالتها في ذلك الوقت.
1: كانت حالة بيثاني سيئة وانخفضت نسبة دمها إلى النصف.
2: اتصلت بالكنيسة وطلبت من الفريق أن يصلي لأجلها، وكنت واثقة كل الثقة أنها بين يدي الله، ورحت أردد في قلبي هذه الصلاة: إنها لك الآن يا رب.
1: خلال أيام خرجت بيثاني من المستشفى، والآن على راكبة الأمواج هذه أن تواجه الحياة بذراع واحدة. هل تساءلت يوماً لماذا حصل لك هذا؟
2: نعم، لكن أنا مدركة تماماً أن الله قد أعطاني فرصة لأشهد له، والكثير من الناس يتهافتون للتكلم معي بما أنني تعرضت لهجوم من سمكة قرش، إذن سيسمعون أكثر ما أقول، وهذا رائع جداً.
1: وما يثير الدهشة، قبل هجوم سمكة القرش قدمت بيثاني ووالدتها لله صلاة خاصة.
2: لم نكن نجد الكلمات المناسبة، فقلت: لنصلي أن يتمم الله مشيئته في حياتك. وعلى مدى أسبوعين صلينا أن يتمم الله مشيئته في حياتها، وعندما حصل هذا عرفت أننا بين يدي الله، وقد شعرت بسلام فورا، شعرت بحلول الروح القدس علي بعد الصلاة مباشرة، وشعرت بنعمة الله ورحمته والمحبة التي يكنها الرب لكل أبناء العالم.
1: فيما يعتبر غالبية الناس خسارة أحد الأطراف إعاقة، ترى بيثاني الأمور بنظرة مختلفة. راعية الشباب تشرح لنا:
3: هي شخصية مميزة بالفعل، لقد رأيتها تلتجئ إلى الله وتثق به في محنتها، وقد سلمته مشكلتها لأنها عرفت أن لديه هدفاً وقصداً من حياتها.
1: بالطبع ليس الأمر سهلاً دائماً. في 31 من أكتوبر هاجمتك سمكة القرش، أقصد هل راودتك كوابيس؟
2: لقد راودتني كوابيس، لكنني سرعان ما أنساها عندما أستيقظ صباحاً.
1: ومهما كثرت الكوابيس ما تزال بيثاني متشبثة بإيمانها.
4: ما يميز بيثاني هو براءة إيمانها، فهي لا تعظ وتتعمق بالإنجيل، لكنها تعلن عن إيمانها بالله وأنها تستمد قوتها منه، وكل ما حصل لها هو جزء من مخططه.
1: في أقل من شهر عادت بيثاني إلى ركوب الأمواج، وخلال 3 أشهر عادت إلى المنافسة وتأمل بتحقيق المزيد.
2: أحب أن أقوم بمشاريع كثيرة مع الأولاد لأنني أستمتع بالعمل معهم.
1: بماذا ستساعدينهم؟
2: أود أن أعطيهم الثياب وأخبرهم عن الله.
1: لم تتأقلم بيثاني مع محنتها وحسب، بل اختارت أن تتخطاها أيضاً، لكن هذا ليس بفضل قوتها وحدها، تقول إن هذا بفضل قوة يسوع المسيح.
2: لقد أخرجني من محنتي، ولدي آية مميزة، وهي الآية الأولى التي أعطاني إياها صديقي عندما كنت في المستشفى، وهي: لأنني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. إرميا 11:29.
5: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
6: نشكر الله من كل القلب أيها الأحباء، لأن المسيح له كل المجد. تدخل فشفى المرأة في القصة الأولى، وأيضا قدم نعمة للفتاة الصغيرة التي قطعت يدها اليسرى. الله نعمه كثيرة علينا. أحبائي، الكتاب المقدس يخبرنا بصريح العبارة ما هي المعجزات والآيات التي عملها المسيح. لكن ربما تسألني هذا السؤال: هذه المواضيع تتعلق بأشخاص كانوا يعيشون في الماضي. القصص التي شاهدتموها وتشاهدونها هذه الأيام ليست قصص من نسل

الخيال، إنها قصص حقيقية حصلت مع أناس حقيقيين. السؤال: ماذا عنك أنت؟ ربما تعاني من أوجاع، ربما مثل المرأة التي تكلم عنها الكتاب، امرأة نازفة الدم من 12 سنة، كانت تعاني من نزيف في الدم، لكن عندما جاءت إلى المسيح قالت: إذا أنا لمست هدب ثوبه فسوف أشفى، وشفيت في الحال، في الحال جف ينبوع الدم فيها، وهكذا شفيت. وقال لها المسيح: إيمانك قد شفاك. هل يمكن الإنسان اليوم أن يشفى؟ نعم. هل عصر المعجزات انتهى؟ لا، لا يزال المسيح قادر أن يجري المعجزات، لأن كلمة الله تقول أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. شاهدتم معجزتين في هذا اليوم، المعجزة الأولى عندما شفى الله كاثرين من العمى، والمعجزة الثانية كيف الله أعطى نعمة لهذه الفتاة الصغيرة أن تصبح شاهدة أمينة للنعمة التي أعطاها إياها المسيح. أحبائي المشاهدين، ربما أنت حاولت مع الأطباء، وأنا أشكر الله من أجل الأطباء، فالله يستخدمهم في الشفاء، وأشكر الله من أجل الأدوية التي أغلبها إن لم يكن كلها مأخوذة من الأرض التي خلقها الله، ولكن أيضا الله يستخدم الأطباء، الله يستخدم الأدوية، لكن الله أيضا يتدخل بآيات ومعجزات اليوم لكي يشفي أشخاص. أنا الذي أكلمكم، كنت في يوم من الأيام مصاب بالتهاب كان عندي في الحصو في الكلى، وأخذوني إلى المستشفى، كنت أصرخ من الألم، لكن في ذلك الوقت بالضبط جاءت زوجتي وقالت لي: هل أصلي لك باسم المسيح؟ فقلت لها نعم، صلي من أجلي فأنا متألم. أذكرها جيدا، جاءت مع أم سيدة أخرى مؤمنة بالمسيح، وضعوا الأيدي على مكان الألم وشفيت في الحال. الصورة الأولى كانت تبين أن هناك حصوة في الكلى، الصورة الثانية ليس هناك أي أثر الحصوة. دهش الأطباء، قلت لهم: في دكتور اسمه الدكتور يسوع، هو الذي يشفي، لا يزال يشفي حتى اليوم. صديق المشاهد، أخت المشاهدة، ربما تعاني من مرض الآن، لماذا لا نرفع دعاء معا؟ كلمة الله تقول: إذا اتفق اثنان في أي شيء يطلبانه على الأرض يكون لهما. لماذا لا ندعو الله معا؟ إن كنت تؤمن باسم المسيح أنه قادر أن يردد يمينه عليك ويشفيك، ارفع هذه الصلاة. يا رب أنا أشكو من مرض معين، ضع يدك على مكان المرض. يا رب أنا أطلب باسم المسيح، مد يمينك علي، المسيح الذي شفى الأعمى، المسيح الذي شفى الأكمة، المسيح الذي حتى أقام الميت. ردد يمينك يا يسوع في مكان الألم، وأنا أؤمن أنك أنت قادر أن تشفيني، اشفيني يا يسوع. صدقوني أيها الأحباء، إن أنت صليت من كل القلب وطلبت باسم المسيح سيكون هناك شفاء، لأن يسوع قادر أن يشفي إلى التمام، قادر أن يخلص إلى التمام. لكن ربما بعضنا أيها الأحباء يعاني من جراحات نفسية. الكتاب المقدس يقول: يمكن الإنسان أن يحتمل مرضه، لكن الروح الكثيرة من يحملها؟ هناك نفوس كثيرة جريحة، هناك نفوس كثيرة متألمة، من يستطيع أن يشفي؟ أقول لكم أيها الأحباء، يسوع المسيح يقول عنه الكتاب المقدس أنه حمل أحزاننا، حمل آلامنا كلها على الصليب، مات من أجلنا لكي يعطينا حياة جديدة، لكي يشفينا، بجلدته شفينا. هناك شفاء في المسيح. ربما أنت تعاني من ذكريات أليمة، أشخاص جرحوك، ربما في وقت الطفولة أو في وقت آخر، تعال إلى المسيح، قل له: يا يسوع، أنت حملت جراحي كلها على الصليب لكي تعطيني حياة جديدة، أنا أشكرك لأنك تريد أن تشفيني اليوم، تعال يا يسوع واشفيني وأعطيني أن أكون صحيحا، فأنا أعاني من جراح. وماذا قال السيد المسيح له كل المجد في خطابه الأول عندما جاء إلى الأرض؟ قال: روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين، مسحني لأطلق المأسورين في حرية. اليوم باسم يسوع أريد أن أصلي معك، أريد أن أدعو إلى الله باسم المسيح، أنا وياك معا نتفق باسم المسيح. يا رب
أنا أدعو أنك الآن تلمس كل

إنسان مريض، كل إنسان يعاني، كل إنسان يمر في متاعب، كل إنسان يمر في أحزان، باسم المسيح بين له ذاتك، باسم المسيح إلمسه، أقيمه، الآن أجري هذه المعجزة. ولكن أعظم معجزة أيها الأحباء في كل الوجود عندما الإنسان الخاطي يستطيع أن يأتي للمسيح ويقول له يا رب ارحمني أنا الخاطي، عندئذ تنال حياة جديدة ويصح بك القول في كلمة الله كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سلام وكل شفاء، وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مدرسة اللاهوت. برنامج مدرسة اللاهوت كنا نتكلم عن شخصية الله، تناولنا في الحلقات السابقة الصفات غير المشتركة الخاصة بالله فقط، وننتقل الآن إلى الصفات المشتركة. الحقيقة ده تسمية غريبة جدا حسب التقسيم اللي احنا قلنا هنمشي عليه. كيف يوجد تشابه بيننا وبين الله في كيانه وصفاته العقلية والأخلاقية؟ إزاي؟ الحقيقة سنتناول في الحلقة دي صفات الله المشتركة نبتدي فيها يعني، والتي نشترك فيها أكثر من الصفات التي ذكرت في الحلقات الثلاثة اللي فاتوا، في الخمس صفات اللي كانوا في الحلقات الثلاثة اللي فاتوا. يجب أن نتذكر أن تقسيم الصفات إلى مشتركة وغير مشتركة ليس تقسيما مطلقا، وأن هناك مجالا للاختلاف في وجهات النظر بخصوص كل صفة من أي قسمين، من سواء القسم اللي هو الصفات المشتركة أو الصفات الغير مشتركة والصفات المشتركة. فالقائمة المذكورة هنا من الصفات المشتركة هي قائمة مألوفة، لكن فهم تعريف كل صفة يعتبر أكثر أهمية من القدرة على تبويبها تماما، يعني زي ما بتقدم هذه الحلقات. ففضلا عن ذلك فإن أي قائمة بصفات الله يجب أن تبنى على بعض الفهم للطريقة التي

يميز بها كل إنسان الجوانب المختلفة لشخصية الله. فمثلا سؤال ممكن تسأله، هل صلاح الله ومحبته صفتان أم صفة واحدة؟ هل صلاح الله ومحبته صفتان أم صفة واحدة؟ الحقيقة أنه محبة الله فيها الصلاح الإلهي، مفيش تفرقة. لكن ماذا مثلا عن المعرفة والحكمة والروحانية وأنه إله غير منظور؟ واضح جدا أن احنا ممكن يكون لنا بعض الصلاح بعض المحبة، لكن هذه الصفات موجودة عند الله هو الأكبر فيها هو الأعظم. لكن ممكن أنه بعض الناس يبقى عندهم بعض الصلاح أن احنا نحب، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالله محبة لكن محدش فينا اسمه محبة، لا، أنه بنمارس المحبة بنحب، لكن مهما نحب محبتنا مش زي محبة الله. ممكن شخص يكون بيعمل أعمال صالحة لكن مهما كان صلاحنا مش هيكون زي صلاح الله. فلو نفتكر الرجل اللي سأل المسيح أيها المعلم الصالح، فالمسيح رد عليه رد غريب، قال له ليس صالح إلا الله. طب ما هو بيقول له أيها المعلم الصالح. هنا الاحتمال البسيط جدا أنه إذا أنت بتحكم أن أنا صالح أنت رأيت الله فيا، لأنه الصالح، لأنه الصالح الصالح هو الله. الحمد لله أن في ناس اسمهم صلاح لكن ما فيش حد اسمه الصلاح. الصلاح يخص الله فقط. ماذا عن المعرفة؟ بنعرف. الحكمة ممكن يكون عندنا حكمة، سليمان طلب حكمة. الروحانية احنا لما بنتغير من عبيد إلى أبناء بنبتدي نعيش نبقى أبناء الله روحيا، لكن معرفتنا قاصرة عن أن هي تتقارن حتى بمعرفة الله. حكمتنا قاصرة، روحانيتنا قاصرة، وأن هو إله غير منظور. لا، احنا منظورين طبعا. الحقيقة أنه كل صفة نقدر نشوف فيها جوانب أنها تخص الله فقط، زي ما خدنا الصفات السابقة، خمس صفات خدناهم في الثلاث أو أربع حلقات السابقة. لكن هننتقل إلى الصفات اللي ممكن ربنا يسمح لينا أن احنا تكون عندنا أكيد جزئيا. فطبعا من آدم عنده محبة، ممكن يكون عنده حكمة، يكون عنده معرفة، لكن اللانهائي هو الله. فربنا بيدينا أو بيسمح أن احنا تكون عندنا هذه الصفات اللي هي أصلا صفات الله. سنتحدث في هذه الحلقة عن كل هذه الصفات عن يعني على انفراد، لذلك نجد قائمة طويلة من الصفات المختلفة. لكن إذا تعامل شخص ما مع يعني اثنين من الصفات أو زوج من الصفات على أنها جوانب مختلفة للصفة نفسها، فلن تحدث أي مشكلة. أنت حر في تقسيمك. لكن أنا الحقيقة فكرة التقسيم، كتب اللاهوت بتقسم صفات الله بطرق مختلفة، لكن أفضل طريقة في كتاب كيف نفهم علم اللاهوت اللي قسمها إلى صفات تخص الله فقط، وبعدين صفات ممكن الله يسمح أنه يدينا أن احنا نكون محبين، نكون عندنا بعض الصلاح، نكون عندنا محبة، لكن نكون عندنا حكمة. سليمان لما طلب من الله مصدر حكمة هو الله. سليمان لما طلب من الله طلب حكمة. ان تذكرنا اننا نتحدث عن شخص الله الكامل الشامل، فحينئذ يتضح لنا ان هذا التقسيم للصفات المختلفة ليس بهذه الأهمية العقائدية، لكنه امر يجب ان يبنى على الحكم الشخصي للطريقة المثلى للمادة الكتابية لتقسيم المعلومات اللي عن الله. فهذه الحلقات تقسم صفات الله المشتركة إلى خمس أقسام حسب جدول. حسب جدول هنبتدي نشوف الأقسام، ويا ريت تبقى تطلع قدامنا. أولا صفات

كيان الله، صفات كيان الله. صفات كيان الله جواها الروحية، إله غير منظور، دول صفتين لكيان الله. ثانيا الصفات العقلية، العلم بكل شيء، الحكمة، الحق والأمانة، ودي صفات عقلية. صفات الأخلاقية، نلاقي إنه صفات الأخلاقية دي تالت مجموعة، الصلاح، المحبة، الرحمة. طبعا الرحمة ممكن تبقى النعمة وطول الأناة و و و رحمة الله، لكن احنا ممكن كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم، لكن احنا ما عندناش النعمة الإلهية. النعمة هي أنه المسيح أنعم علينا بالفداء، فالنعمة. وأرجو في موضوع النعمة أن احنا نفرق ما بين كلمة النعمة في العهد الجديد، هي أنه الله أنعم علينا بالفداء. كلمة نعمة معناها أنه شخص عظيم جدا بيدي واحد غلبان فقير محتاج بيديله وهو ما يستحقش، هذه النعمة. ان احنا الله انعم علينا بالفداء، فدي النعمه. فالنعمه دي الاساس بتاع كلمه نعمه، اللي هي في وقت الاصلاح قالوا نعمه واحده هي النعمه دي. لكن طبعا في حاجه اسمها النعمه العامه. النعمه العامه انه ربنا بيسيب الناس يعملوا صلاح و و وانه ربنا بينعم علينا بالشمس والهواء والشمس بتشرق على الجميع و و ممكن الحقيقة الأفضل إن الحاجات التانية اللي ممكن تتسمى نعم هي في الواقع هي بركات من الله، لكن النعمة هي نعمة ربنا يسوع المسيح التي أنعم علينا بها للفداء، للخلاص من إن احنا نكون بعيد عن الله لنبدأ علاقة حية مع الله. هذه هي النعمة. طول الأناة ممكن تكون داخل الرحمة. حاجة مهمة جدا القداسة. الله طبعا هو القدوس الأعظم، لكن بيقول لنا كونوا قدسين كما إن أباكم قدوس. حاجة تانية السلام أو نظام أو تنظيم الأمور ليحل السلام، هنجلها. البر أو العدل، الله مصدر البر، مصدر العدل. وقلنا الرحمة وبعدين قلنا العدل اللي هم التقيا في الصليب. الغيرة، الله إله غيور، يمكن تناولنا ده سابقا، أنه الله بيغار على مجده، الله بيغار على اسمه. لكن الغيرة ممكن تبقى كلمة غريبة لأنها في المفهوم البشري حاجة سلبية. ممكن لما قايين غار من أخوه هابيل وقتله، أو الغيرة بتحرك شعب، بتحرك أهل العالم ضد شعب الله، فالغيرة خلتهم يتضايقوا من استفانوس ويقتلوه في أعمال 7. رابع صفة كبيرة، صفات القصد الإلهي، الإرادة، الحرية، القدرة على كل شيء. في صفات أخرى، الكمال، البركة، الجمال، أبرع جمالا من كل بني بشر، المجد. قبل كده اتكلمنا عن المجد، لكن نقدر ناخد كمان نتكلم مرة أخرى عن المجد. إنه كلمة قابوس في اللغة العبرية هي ثقل، الوزن التقيل، زي المعدن النفيس يبقى وزنه الذري تقيل. فهنا كلمة مجد، كلمة قابض في القابض في اللغة، على فكرة في قاف في العربي طبعا، وفي قاف كمان في العبري، ما فيش طبعا في اللغات التانية، أو يعني ما أعرفش، على الأقل العبري موجود فيه زي العربي. قابض يمكن الضاد بس هي الوحيدة اللي لسان الضاد يجمعنا، هي الضاد بس اللي موجودة في اللغة العربية، لكن القاف موجودة. قابض اللي هو المجد،
الوزن التقيل، الوزن الذري التقيل، القوة التقيلة، الحاجة العظيمة.

0: النور اللي لا يدنى منه، مجد الله. الحقيقة تناولت بعض الأمور، لكن سنتناول بقدر الإمكان لمحة عن هذه الأمور، لكن طبعا يعني بطريقة مبسطة بقدر الإمكان. لكن طبعا إن ممكن قوي ترجع لمراجع لاهوتية، لكن أنا هدي لك ما يكفي إنك ممكن تبقى عندك الصورة العامة أو زي مقدمة كافية جدا إنك أنت تبتدي تعرف هذه الصفات عن الله. يمكن قدمنا قبل كده 5 صفات في ال4 حلقات الماضية، قدمنا 5 صفات اشترك فيهم إلا الله. لكن بعد كده هذه الصفات ممكن منها ربنا يدينا جزء منها أو يسمح لنا. فبما أننا يجب أن نحاكي أو نماثل نقلد كل هذه الصفات في حياتنا الشخصية، طبعا نقلد، معلش عفوا الكلمة مش دقيقة، مش لاقي غيرها، لكن فكرة أن احنا نماثل ده، نعمل ده، لأنه حياة المؤمن بدم أصبح ابن لله أخذ طبيعة جديدة. فإحنا يجب أن نحاكي أو نماثل كل هذه الصفات في حياتنا الشخصية. ذلك سيشمل كل هذه من هذه الأقسام شرحا مقتضبا للطريقة التي يمكن بها أن نحاكي هذه الصفات. يبقى خدنا 5 أركان كبيرة، كل حاجة كل صفة ليها تحتها صفات أخرى. فأولا صفات كيان الله، صفة الروحية. طبعا احنا بدينا بنوة روحية، فالله هو مصدر الروح، الروح القدس هو مصدر الروحانية في العالم كله. لكن لما بنقبل الله يسكن في قلوبنا الروح القدس فيدينا هذه الروحانية، يدينا يعني احنا كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله روحيا. فالحقيقة إنه كل الأمور المادية اللي ممكن نعيشها وإحنا عبيد، وحتى نعمل صلاح وإحنا عبيد، دي أعمال لا قيمة لها. لكن عندما ننتقل من العبودية إلى البنوة ونصبح أولاد لله، نتحول من إن إحنا بنعمل الأمور ربنا بيقول لنا، يعني بنحاول نعمل اعمل ولا تعمل، وكأنه قدامك شريعة ربنا بيقول لك اعمل ولا تعمل، مع إن ربنا بيقول لك عيش حياة روحية مظبوطة، اقبل عمل الله، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله روحيا. ينتج عن ذلك أعمال صالحة، أعمال ممكن منها أعمال الله بيسمح إن إحنا ممكن نتشبه ببعض، يعني عندنا هيبقى عندك حكمة روحية، بس طبعا مش حكمة ربنا، لكن هيبقى عندك حكمة، وانت قبل كده كانش عندك حكمة روحية لكن هتبتدي. خلينا بعد فاصل ناخد صفات كيان الله ونبتدي بالصفة الروحية.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610، Seal Beach, California 90740.
0: كنا نتكلم عن صفات الله، فصفة كيان الله، صفات كيان الله أول حاجة فيها الروحية. في سؤال أو تساؤل الناس كثيرا عن المادة التي يتكون منها الله، هل يتكون من لحم ودم مثلنا؟ بالتأكيد لا. ما هي إذن المادة التي تشكل كيانه؟ الله روح. هل الله يتكون أصلا من مادة أم من طاقة؟ الطاقة والطاقة الإيجابية والسلبية وبتاع ده، كل دي خرافات علمية ملهاش دعوة بيها. الله فوق كل الكلام ده، وهو مصدر كل الطاقة ومصدر الحياة.

فهل الله يتكون أصلا من مادة أو أنه طاقة، أم أنه بمعنى من المعاني مجرد أفكار صافية؟ إجابة التي تقدم لنا كلمة المقدسة هي أن الله ليس على شيء مما ذكر، بل إلا نقرأ أن الله روح في يوحنا 8 4 عفوا في يوحنا 4 الآية 24.

لا روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والمسيح قال الكلام ده للسامرية الست اللي هي لسه ما تعرفش حاجة، بس ابتدى نقاش معاها، أعطني لأشرب وهو هيديها المياة الحية، واللي هيديها لها للمية اللي هي مش ممكن تعطش بعدها. انت المية اللي بيشرب منها العادية دي يعطش، لكن الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش. وبعدين ابتدت تقول له احنا بنسجد في الجبل الفلاني وانتوا مش عارفين السامريين ايه واليهود ايه. الإجابة بتاعت المسيح توضيحية جامدة جدا، قال لهم الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. مش مهم فين المكان، مهم فعلا يكون ساجد بالروح والحق. قال يسوع هذه العبارة حين كان يتحدث إلى المرأة السامرية عند البئر، ودار النقاش حول المكان الذي يجب أن يسجد فيه الناس لله. وقد بيّن لها يسوع أن العبادة الحقيقية لا تتطلب الوجود في أورشليم، لأنه ابتدوا اليهود يضايقوا السامريين، إحنا أورشليم عندنا وهي دي مكان العبادة، وإنه مش في السامرة، وإنتوا مادام ما بتعبدوش في أورشليم تبقوا عبادتكم باطلة. لكن ابتدى المسيح يفهم أن العبادة الحقيقية لله لا تتطلب الوجود في أورشليم ولا في السامرة. في الآية 21 في يوحنا 4 قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. فالسجود الحقيقي لا علاقة له بالمكان المادي، بل بحالة الشخص الروحية، وذلك لأن الله روح، أي أنه لا يحدد مكان. يجب ألا نفكر في أن حضور الله كروح يعني أنه كبير بلا حدود، لا، الله ككل وليس كأجزاء حاضر في كل مكان. لننظر مرة تانية، ننظر مزمور 139 اللي داود النبي قال عنه أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنا فها أنت. في الهاوية بيبقى كمعاقب اللي احنا قلناها قبل كده في من صفات الله أنه موجود في كل مكان، حتى جهنم يس وإن نعم، وإن فرشت في الهاوية فها أنت هناك كمعاقب. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحار فهناك أيضا تهدني يدك وتمسكني يمينك. الحقيقة إن هنا داود وهو بيتكلم على كل الأماكن واضح إنه الله روح، ولما المسيح كمان وضح للسامرية الله روح والساجدون له هم الساجدون بالروح والحق. ولا يجب أيضا أن نفكر في أن وجود الله كروح يعني إنه صغير، فهو بلا حدود حيث لا يسع أي مكان في الكون، هو ممكن يكون في أي مكان ويملأ الكون. إحنا مش بنفسر نقول إن الله يملأ الكون يبقى الله والكون واحد، لا، الله خلق الكون، لكن الله والكون واحد دي فكرة إلحادية، لأن الله والكون واحد دي خرافة، لأنه بيسموها وحدة الوجود، اسم جميل كده، لكن الفكرة إنه كأنه الله والوجود حاجة واحدة، دي مشكلة عظمى. أبسط شيء لأنه الله روح والكون مادة، فإزاي يكون الله والكون واحد؟ ودي أول فكرة بتبتدي عند الناس أنه ممكن ما يبقاش في تعبير ضد الله تماما، يبان أنه تعبير روحي لكن في الواقع هو خروج عن النص الكتابي أو عن الفكر الكتابي. فأنه وحدة الوجود أو أن الله والكون واحد ده كلام فاضي ما ينفعش. كتاب بيقول لنا الله روح، الله ممكن يملأ الكون بس هو روح وهو اللي أوجد الكون، وممكن يكون موجود في أي مكان في الكون. لا يمكن أن يحدث اختلاط بين الروح والمادة، الكون مادة طبعا، ولكن الله روح ده لازم تكون مؤكدة لنا. في سفر الملوك الأول أصحاح 8 بيتكلم عن الله، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. هنا

البيت اللي يعني بناه سليمان. علينا أن نفهم اللي هو البيت، بيت المقدس، المكان اللي كان فيه الهيكل اللي سنة 70 ميلادية اتهد والموضوع انتهى. لكن مهم أنه سليمان لما بنى البيت هو رمز لحضور الله، لكن كمان شاهد هل يسكن الله حقا على الأرض وإذا السماء وسماء السماوات لا تسعك. فكان بالأقل هذا البيت الذي بنيت هو كان رمز لحضور الله. وعلى فكرة هذا الرمز كان مقبول لوقت المسيح لما قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه، انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه. فهنا بمنتهى البساطة المسيح بيتكلم على أنه هيكل الله رمز لحضور الله. وبعدين إحنا روحيا بقى في العهد الجديد بيقول لنا أنتم هيكل الله، هيكل لأنه روح الله ساكن فيكم. علينا أن نفهم وجوده كروح. نجد أيضا أن الله يمنع شعبه من أن يفكروا في أن كيانه يشبه أي شيء آخر في الخليقة. نقرأ في الوصايا العشر في سفر الخروج: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء ولا في الأرض، ولا في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن للآلهة دي ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. الله روح، وده حقيقة مهمة جدا مؤكدة من العهد القديم وإلى العهد الجديد. فأرجو أن يكون معرفتنا عن روحية الله وروحانية الله، لأن الله روح، الله ممكن يتواجد في أي مكان وأي زمان، لأن الله روح ممكن بالروح القدوس يؤثر في أكثر من ناس عبر العالم. هو موجود في كل زمان ومكان، غير مختلط بالكون لكنه مهتم بالكون، مهتم بالخليقة، مهتم بالإنسان ولذته مع بني آدم. خلينا نعرف أو نثق أن الله روح ونستوعب هذا لأنفسنا لذواتنا، فنبقى عارفين نقدر الله حق قدره. وإلى اللقاء في حلقات أخرى.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول هو مش حاسس بالنار اللي فيا. عارفين اهو ده بالظبط اللي اتقال عليه المثل، اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. بيقولي كل اللي في بالك ده اوهام، بس عايزه اقول لكم ان الاوهام كتير كانت حقيقه. اقربها واحده زميلتي في الشغل بتحكي لي عن جوزها كأنها بتحكي عن جوزي بالظبط، نفس التصرفات، وفي الآخر طلع بيعرف واحدة تانية عليها نفس التصرفات، النزول من البيت على سنجة 10، البرفان اللي جايب آخر الشارع، الكلام اللي على طول في الموبايل، قلة الكلام، كلامه قليل جدا، كأنها بتتكلم عن جوزي بالظبط. وبعد كده لما شك يزعل، طب أنا ليا حق ولا لأ؟
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من تصالحوا مع الله. النهارده أنا معاكم علشان أتبنى وجهة نظر ورأي الزوج المتهم. في البداية بنرحب بحضرتك باشمهندس ألفريد الاستدراك.
2: أهلا وسهلا.
1: هي أنا عايز أراجع كل النقط اللي قالتها إناس على لسان الزوجة. أنا معترض إنها إذا كان صاحبتها جوزها خانها، أنا ليه بتحكم عليها بتصرفات الآخرين؟ مش كل الناس زي بعضها. وبعدين بالنسبة لموضوع اللبس والشيك، طب ما أنا طول عمري بهتم بمظهري، ايه الحاجه الجديده اللي جدت؟ ولا التليفونات؟
0: التليفونات على طول، تليفونات
1: انا طبيعه
0: على
1: شغلي طول. ان انا ليا مكالمات كتير، دي طبيعه عملي، اللي بتصل بناس كتير وناس كتير بتتصل بيا. انا مش شايف ايه الغريب
0: في كده. طب انا ايش ضمني ان كل المكالمات دي ما فيهاش حاجه، اي حاجه؟
1: طب انا اعمل ايه في الظنون والاوهام؟ انا مش فاهم، انا مخلوق الحقيقه من كل التصرفات والاحكام دي كلها اللي وقع عليا، انا حاسس بظلم حقيقي.
0: طب والكلام القليل؟ كلامه قليل جدا، فببقى فعلا مش عارف، عايزه اعرف طب راح فين؟ طب قعد مع مين النهارده؟ مفيش حاله من الغموض كده، كانه انا متجوزه الرجل الغامض.
1: وانا كلام قليل معاك انت بس؟ طب ما انا كلام قليل معاك ومع غيرك
0: يعني. ايوه بس المفروض معايا انا ما يبقاش الكلام قليل.
1: بس ما ايه اللي يدعو للغيره؟ انا طبيعتي كده، انت ليه

0: ان انا بتكلم مع ناس تانية كلام كتير؟
1: لانه
2: طب انا عايز اسال حاجه يمكن تساعد، هل من ساعه ما اتجوزته لغايه دلوقتي هو طبيعته انه قليل الكلام في البيت، ولا دي حاجه جدت مثلا من
1: لا
2: شويه؟
1: لا صغير. هو طبيعته شويه انه كلامه قليل، بس انا حاسه انه بزياده شويه اليومين دول. هو بيقول لي ده بسبب ان انا عمال بفكر في الشغل. طب انا مش عرفني انه بيفكر في الشغل، ما جاش بيفكر في حاجه تاني.
0: طب انا هي مش مصدقه، طب انا اعمل ايه؟
2: هو الاحتمالات دايما بتبقى موجوده، بس الاحتمالات دي هل تقدري تاكديها او لا تاكديها؟ دي ده القلق يعني.
1: بالظبط، ما هو دي النار اللي جوايا. ان انا هو بيقول كلام كويس، لكن انا شايفه حاجات موتراني وشايفه حاجات بتشككني، بالذات بقى انه حضرتك يعني ما اصل احنا مش عايشين في جزيره. انا ليا زميلات في الشغل، ليا ناس في العيله، انا عندي بعض الخبرات السيئه. انا كنت اعرف ناس كان شكلهم في منتهى الوفاء، منتهى الاخلاص، وما طلعتش كده النتيجه في الاخر، ما طلعش كده في الاخر. فاشمعنى هو؟ طب ما جايز يكون زي اي واحد فيهم،
2: وجايز ما يكونش. يعني انت دلوقتي وصلت لمرحله الشك في هذه الاحداث نتيجه ان في خبرات قبل كده، نتيجه بنسمع حاجات.
0: انا مش بقدر اقول
1: كلها من الحياه، انا مش هقول لحضرتك مثلا تلفزيون، لا
0: يعني حضرتك
1: دي كلها حاجات حياتيه بنشوفها كل يوم،
0: يعني الافكار مبنيه على مشاهدات خارج برايه خالص.
2: ايوه بس هي تعبانه.
0: تحكم بيها ليه؟ تحكم بيها عليا انا؟
2: انا عارف انا معاك، بس هي تعبانه. احنا دلوقتي مش بندور مين الغلطان، بندور مين اللي تعبان. يعني واضح
0: ان انا حضرتك انا مخنوق. تعرف حضرتك انا حاسس ان انا متجوز مثلا وكيل نيابه النهار كله سين وجيم.
2: انا معاك، هو واضح انه في تعب هنا، واضح انه في تعب هنا، الطرفين تعبانين. مما شك فيه ان الواحد لما بيبتدي يبص بالزاويه دي الدنيا بتقلق معاه وبيتوتر وبيوتر.
1: طب انا هقول حاجه تاني، معلش هقول حاجه تاني، مش هو قليل الكلام؟ ممكن بقى ايه ربنا يفتح عليه ويتكلم شويه، ولما يتكلم بقى ممكن يحكي لي بقى مثلا عن السكرتيرة بتاعته في الشغل، عن واحدة مثلا بيتعامل معاها، هو عنده شغل الخاص بتاعه، فواحدة صاحبة شركة وكانت يعني راح قابلها وكانت الحقيقة مقابلة هايلة جدا وأنجزه في الشغل كتير قوي.
0: عارف حضرتك
1: أنا مطلوب مني إيه بقى بعد كده؟
0: عارف حضرتك أنا بقول لها
1: إنه حتى لما يتكلم يكون هو ده الكلام.
0: أنا لما بكلمها كده أنا بحاول أشجعها، أنا عايز أشوفها أحسن واحدة في الدنيا، عايزها تاخد خطوة لقدام. لكن أنا
1: يعني قاصد يعني الكلام مش للتحكية، ده في ورا الكلام كلام.
2: يعني هو قصدك اللي أنا فهمته، بس عشان مابقاش فهمت غلط، إنه بيعقد شيء من مقارنة بينك وبعض السيدات الأخرى اللي بيعرفهم.
1: ما هو مش بيقولها طبعا كده يا باشمهندس، مش بيقولها يعني، بس باين يعني بيقول لك اللبيب بالإشارات يفهمه يعني.
2: طيب وهو بيعني في كلامه انه بيحاول يشجعك بالطريقه دي، مش كده؟ مش ده اللي انا فهمته؟
0: يعني
2: انت بتقول لها شخصيات فيها مميزات معينه، سيدات فيها مميزات، وبتحكي لك الكلام ده بغرض
0: زيهم واحسن منهم،
2: بغرض انك تشجعها وتحفزها انها تبقى افضل،
0: أكيد.
2: مش كده؟ انا جرب اعترض معاك يعني.
0: طب ليه حضرتك يعني؟
2: لانه شوف، الغيره من الاسلحه القاتله جدا التي لا تستخدم ابدا للتشجيع حتى بين ولادنا. كون ان انا اعقد المقارنه ظالمه. واضح ان الزوجه مش بتعمل مثلا في البيزنس، بتعمل مقارنه بينها وبين سيده عمل. قصدك انك تشجعها ولا قصدك انك انت تقتلها؟ المقارنه لابد انها تكون اسلوب غير مستخدم، لا في التعاملات الخاصه ولا مع الزوج ولا مع الزوجه ولا مع الاولاد. لان الغيره اللي بتعملها المقارنه دي شيء مرعب جدا. يعني الكتاب المقدس بيقول ان الغيره قاسيه كالهاويه. الغيرة قاسية كالهاوية، اللي هي المكان اللي اسمه شقول، اللي هو الجحيم. يعني الغيرة قاسية زي الجحيم، والجحيم ده فيه مين؟ فيه إبليس، فيه أرواح شريرة، فيه حتى الناس اللي هتموت على غير رجاء. يعني مكان مرعب. فالغيرة بتستمد طاقتها من هذا المكان المرعب، لأنها بتطلع في الإنسان أسوأ ما فيه. يعني مش بتحفز الانسان زي ما احنا كنا بنتخيل، دي بتطلع أسوأ ما في الانسان.
0: انا مش بقول لها فلان احسن منك، انا بقول لها فلانه بس عندها كذا، بتفكر كذا.
2: ما هو الغرض
0: كذا.
2: ايه يعني الغرض؟ انك بتركز الحديث عن نقاط ايجابيه موجوده في سيده اخرى ومش موجوده بنفس الدرجه في مراتك.
0: ليه ما يكونش عندها؟
2: ايوه بس بادئ زي بادئ. أيوة. مش هي دي الفكره كده؟ طب انا بضع نواه للغيره اهو، انها تبتدي تغير منها، وانت متصور لما تغير تبقى تتشجع وتتغير وتبقى احسن منها.
0: تمام كده.
2: الاسلوب ده فاسد الحقيقه، لان زي ما بقول لك

0: بيجي من جهنم، بيجي من أعمال شر، بيجي من أمور مدمرة لنفسية الطرف الآخر. وحتى لو اتغير بيتغيروا المرار جواه تجاهك، انت يهمك انها تتغير وتبقى فيه مرار وشك معاك وتعب معاك؟
1: طبعا لا،
0: ده جرح مظلم، جرح ملوث، جرح مؤذي، جرح قاتل في نفسية الإنسان. يعني حتى في أولادنا مش من الحاجات المقبولة أبدا إن احنا نشتغل بهذا الأسلوب للتحفيز، أو في العمل ملناش دعوة، في الحياة ملناش دعوة، لكن في العلاقات أمر قاتل ومؤلم. تخيل بقى أن الغيرة في قسوتها زي الهوية، زي الجحيم. هل أنا أتقبل أن مراتي عشان أشجعها أجيب لها نار من الجحيم وحطها كده في إيديها؟
1: لا طبعا، مفيش حد يحب مراته يقبل كده.
0: يبقى لا الزوج ولا الزوجة بيقدروا يتقبلوا أن فكرة عشان أسخن جوزي أبقى أحكي له مش عارفة ابن خالتي اللي عمل كذا وكذا وكذا، أنا أحرره زي ما بيقولوا. ممكن يتشجع بس المرار هيقع بينا ويقعد سنين. والعكس صحيح، ممكن هي تتشجع بس المرار اتحط بينا وبين بعض، والقساوة اتحطت بينا وبين بعض. يعني أنا عايز أقول لك حاجة، يعني بيقولوا كده، بيقولوا إن الراجل والست، بس يمكن الست أكتر عشان وضحت مشاعرها، ليها زرارين أساسيين، زرار اسمه المحبة وزرار اسمه الغيرة. لو دوست على زرار المحبة ترى ملاك، لو دوست على زرار الغيرة ترى عكس الملاك. أسوأ ما في الإنسان يطلع لو دوست له على زرار الغيرة، واحلى ما في الانسان يطلع لو دوست له على زرار الحب.
1: ما نشجعها ازاي وتطور نفسها ازاي؟
0: يعني انا عايز اقول لك مثل يعني لما بتشوف ست غيران او راجل غيران، الست الرقيقه تبقى عنيفه جدا، اللي ذوق قوي كلامها ناشف قوي قوي قوي، اللي ما بتغلطش في الكلمه كلامها زي الدبش.
1: الغيره بتغير الطباع بالشكل ده؟
0: لا، هي بتطلع أسوأ ما في الانسان. زي ما الحب بيطلع اروع ما في الانسان، الغيره بتطلع أسوأ ما في الانسان. شوف نفسك لو انت بتغير او غيران في وقت عصبي منفعل، كلامك جارح رزع خبط، وقد يتطور الامر الى ما يسيء. ده فلان ده نشأت؟ لا، ده أسوأ ما في نشأت. انا عرفت استدعيه باني دست على زرار اسمه الغير. فانا بشجعك وبشجع نفسي وبشجع كل الناس، ابعدوا عن الزرار ده، اعتبروا ان زرار غير موجود. يمكن التحفيز بخمسين طريقة الا هذه الطريقة الملوثة اللي بتأتي من جهنم.
2: طيب، ده بالنسبة لزوج لما بيتكلم عشان يعني قاصد فاكر انه كلامه لما يثير غيرة مراته دي حاجة هتبقى أفضل أو انه هتخليها هي أحسن. لكن الحالة التانية بقى، هنعمل إيه في الزوجة اللي كل حاجة حواليها بتخليها تشك وهي مش راسية على بره، لا قادرة تقول آه ده وحش ولا قادرة تطمن وتكمل حياتها عادي؟
0: أيوه، بس أنا اللي لاحظته من الحديث بتاع الزوجة أنها تأثرها الأكبر بما سمعت وبما رأت.
2: ما هي قالت إحنا مش عايشين في جزيرة.
0: ما أنا عارف، إحنا مش بنقول لأ، بس اللي سمعته واللي شافته مش شرط بالقطع يبقى الزوج كده. يعني حتى الملاحظات بيلبس مش عارف إيه، يعني ما فيش أدلة، يعني مش واضح من الكلام، يعني فاهمة إزاي؟ يعني فيش حاجة تؤكد لها كده. أنا معاكي، ما فيش حاجة تلغي كده.
2: بالظبط، ما دي المشكلة.
0: أنا معاك. بس يعني إحنا دلوقتي في مرحلة اسمها مرحلة الشك، صح؟ نتفق على كده؟ يعني ما فيش يقين، وما فيش معايا أدلة، وما فيش معايا حاجة. أنا سمعت ورأيت ولاحظت وركبتهم على بعض.
2: بالظبط.
0: وقعت في حالة من الشك، بس الشك ده بيبقى قاتل لنفسية الإنسان طبعًا ومستنفذ لكل طاقاته.
2: هي بتقول أنا حاسة إني في نار.
0: ومستنفذ بقى، يعني عمال واحد بيتسرق ليل ونهار طاقاته وامكانياته وتفكيره ودماغه، ولف لف لف وقلق في البيت واتقلب وفكره تروح وفكره تيجي، وافتكر مش عارف خاله مامتي، خال مرات خالتي، مش عارف مين اخو، مش عارف مامت، مش عارف مين كان بيعمل ايه، وابص على القصص كانها تتطابق، وفي الاخر ابقى في نار وفي شك وفي غيره مره. انا عايز اقول لك حاجه، يمكن من الطبيعي جدا ان ابناء الله ليهم امتيازات مضادة لفكرة الشك. واضح من كلام الزوجة ده إنها شايلة مشكلتها لوحدها، شايلة مشكلتها على رقبتها، شايلة مشكلتها وماشية بيها بقالها سنين.
2: مين هيشيل معاها يا باشمهندس؟
0: في شخص مسؤول إن يشيل ورقة معاها. لو تفتكري من مدة كذا حلقة قلنا عقد جوازنا كمؤمنين وولاد ربنا مش بيمضي عليه اتنين، بيمضي عليه تلاتة. الشخص الثالث زي ما قلنا قبل كده ده ضامن العهد والمسؤول على انه يسدد، والمسؤول اساسا على انه متواجد في الجوازه دي جزء فاعل وفعال. لو اللي قصادي شك فيه هروح لمين؟ لحد تاني.

0: ايوه بس انا ضامن العهد، احنا فهمنا قبل كده ضامن العهد ان انا لو شفت في زوجي او الزوج لو شاف في مراته تقصير بيروح لضامن العهد ويقول له ساعدني لحد ما يعبره. لكن دي مشكلتها انها حتى مش قادره تروح لربنا تقول له ده مقصر،
1: لا
0: هي مش عارفه
1: لا، ما هو هنا في
0: ولا
1: تقصير.
0: قادره تقول له مثلا بيخني ولا قادره تقول له انا، هي مش عارفه حاجه.
1: لا، هو التقصير هنا اني انا مش حاصله من زوجي، سواء هو غلطان سواء انا اللي سمعته مأثر عليا، مش حاسه بالضمان والاستقرار والاطمئنان والثقه. انا الثقه والاطمئنان مش متوفر، مش لاقياهم، فاهمه ازاي؟ يعني انا مفروض استمد من زوجي الاطمئنان والاخلاص والوفاء وابقى نايم قرير العين. انا
0: تمام.
1: خدت كده؟ ما خدتش.
0: لا
1: هل هو اللي مخطئ؟ هل الناس لما كلموني اصبحوا بيحطوا فيا الشك ده؟ هل الاثنين مع بعض؟ انا ما حصلتش على هذا الاطمئنان.
2: بس الزوج بيعبر بيقول ان هو بيحبها وموفر لها الامان ده، بس هي
1: احنا مش بنتهم، احنا مش بنتهم، بس بنقول انا كزوجه ما حصلتش على هذا الشيء. مش كده؟ مش انت محتاجه تشرب وفاء واخلاص واطمئنان في العلاقه؟ حصلتي عليهم؟
0: لا.
1: هروح للضمن. يبقى اذا في تقصير ولا لا؟ جاز التقصير ده الزوج يطلع براءه فيه، مش كده ولا ايه؟ وجاز لا قدر الله يطلع مسؤول بشكل من الاشكال، مش في ضامن.
0: انا فاهمه بس حاسه كانه وضع كده ملعبك، مش عارف ربنا ممكن يدخله ازاي. فاستاذن حضرتك نعرف بعد الفاصل. اعزائنا المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، لسه عندي السؤال، يعني الوضع كأنه ملعبك، يعني هروح لربنا أقول له أنا شاكة فيه، طب ربنا يعني طب هو ربنا مش عارفة ممكن يتدخل إزاي، وكضامن العهد هيعمل إيه؟
1: طيب خليني أقول بعض قصص من الكتاب المقدس عشان تدي نور يعني الموضوع شوية. أول قصة مختلفة شوية بس بتنور. المرة اللي فاتت قلنا إن كان في غيرة شديدة ما بين شاول الملك وما بين داود، والغيرة دي ابتدت تفرض نفسها على العلاقة. انت عارف ان داود كان بيعمل رئيس جند عند شاول، وشاول كان الملك في الوقت ده، كويس. بعد شوية داود شعر ان شاول الملك ابتدى يتغير، طريقته معاه ما بقتش طبيعية، نظراته مش قد كده. مرة وهو في ثورة جنانه وداود بيعزف، كان يعني ما هو ما يعرفش بقى هل كان في حالة غير طبيعية ومسك الحربة وضربه بيها، ولا حجة في فرجة وكان يقصد كده. كان قاعد في شك رهيب، هل الملك بيحبني زي ما كان زمان بيحبني؟ هل هو زي يوناثان وزي ميكال وزي كل البلاط بيحبوني، ولا هل الملك بيكرهني عايز ينتقم مني عايز يموتني؟ شك شك شك رهيب، وشك يساوي حياته. انت فاهم ازاي؟ يعني شاول كان يبتسم امامه ويعامله كويس، وتعالى هجوزك بنتي ومش عارف ايه، وهعينك عندي رئيس في الجيش، وفجاه يمسك الحربه هوب طخ والحربه ترن جنبه. يعني يعني يعني يعني تعدي بقى بشكل مرعب جدا
0: طبعا.
1: وبعدين يقول لك انا كنت في حال نوبه جنون، كان في نوبه جنون، ولا كان مش قاصد ولا كان قاصد، يعني ضبابيه وشك رهيب وقع فيه داود النبي في هذا الوقت. تصرف بحكمة سماوية، راح اتقابل مع يوناثان، قال له أنا عندي إحساس، مش حقيقة يعني، عندي إحساس إن شاول الملك بأبوك بيضمر إنه يقتل. قال له مش ممكن، بابا ما يقدرش يعمل حاجة غير لما يقول لي. قال له هو عارف قد إيه العلاقة بيننا وبين بعض قوية، قال ما يزعلكش فأخفى الأمر ده عنه. قال له طب نعمل إيه؟ قال له طب شوف، أنا وأنت هنتفق على خطة، والرب يستخدم الخطة دي عشان يكشف الحقيقة. شوف الحكمة السماوية بقى ازاي تكشف الحقائق. طب ايه الخطة؟ قال له انتوا بكرة في كل شهر بيبقى فيه وليمة، الوليمة دي انا مفروض اكون حاضر مش هاجي. لو شاول الملك سأل عليا وقال لك فين داود، قول له ان انا سمحت له بانه يروح لعشيرته عشان عندهم زي ما يكون احتفال ديني في بيت لحم. لو قال لك خلاص مفيش حاجة يبقى مش في دماغه حاجة، لو اتنرفز وزعل واتضايق يبقى هو يزعل انك انت نفدتني، فهو كان عايز يقبض عليا ويقتلني. شوف الرب بيدي حكمه ازاي عشان يقطع الشك باليقين، وازاي يثبت الامور ويوضحها. قصه حصلت بحذافيرها زي ما داود النبي ويوناثان فكر. يوناثان صلى كده، قال له يا رب

0: حتى لو الخطة دي ما نفعتش، اخبر داود وعرف داود ايه اللي في قلب ابويا تجاهه عشان تحميه. هو في شك دلوقتي، هو مخلص جدا لابويا، وانا عارف داود انا احط رقبتي مكانه. مفيش حد مخلص المملكة حط رقبته قبل كده قصادنا كلنا مع جليوت. يعني اخلاصه لا شك فيه، في حاجة غلط.
1: يعني الشك اللي كان جوه شاول حاجة جواه مالهاش دعوة بالحقيقة.
0: لا هو شك كان جوه داود
1: كان،
0: وهو طبعا زي ما انت كلامك اصح، هو كان شاول بيظن ان داود بيسعى ان هو ياخد الملك منه، مع ان داود ما كانش بيسعى. كلها شكوك، واغلبها في حياه شاول ما كانتش مظبوطه، لكن في دماغ داود اللي كان بيظنه طلع انه حقيقي. لما حصل تاني يوم وتالت يوم الكلام ده، انفعل جدا شاول لما عرف ان يوناثان سمح لداود بانه يذهب الى بيت لحم، وقال له الصريح ان انا كنت عايز اقتله. تاني يوم كان في اتفاق بينهم وبين بعض، بس عشان الوقت ما يضيعش، المهم ان يوناثان اخبر داود ان ابويا،
2: المهم ان هو داود في الاخر عرف الحقيقه.
0: دي طريقه هقول طريقه تانية. من بعد مده داود كان طريد وشاول بي بي بي بيجري وراه، سمع جات له اخبار، مش كل اخبار حقيقه، فسمع ان شاول بيسعى في اثره، والحته اللي كان عايش فيها هيحاولوا يكونوا بيخنوه ويسلموا لشاول. عمل ايه؟ دي طريقه تانية. يقول لك صلى داود وقال كده، قال ربنا فهل سيسلمني أهل قعيلة، يعني لشاول إلاده، هل ينزل شاول كما سمع عبدك يا رب إله إسرائيل؟ اخبر عبدك، يعني يا رب أنا شاكك وعندي شكوك في حدث معين والآن متوتر، من فضلك نور طريقي، أنا ابنك، أنت بقى في الجواز أكتر من كده، أنت ضامن العهد. فيقول الكتاب فقال داود هل يسلمني أهل قعيلة مع رجال اليد شاول؟ فقال الرب يسلمون.
2: طيب لا أنا هقف هنا بقى.
0: آه.
2: هو طبعا ده حل رائع، وهو يعني خد إجابة واضحة شافية.
0: أيوة.
2: لكن ده داود. أيوة. الملك النبي العظيم كان سهل عليه أنه يسأل ربنا وربنا يجاوبه، لكن أنا يوم ما أروح بشكوكي لله، لو أنا خدت المثل ده وطبقته علي على طول كده، هروح وأقول يا رب أنا شاكة فيه، مش عارفة الحقيقة فين، حاسمع رد بالشكل ده بالوضوح ده.
1: الزوجة تفحص الامور ما تقبلهاش على علتها، يعني تحتاج الوضع.
0: يعني انت عايز ترجع للاقتراح الاولاني اللي هو عمله داود ويوناثان، هو بيقول ان في طريقتين قلتهم، ماشي دي طريقه،
2: يعني جايزه الاولانيه اه فيها شيء من الحكمه، نصلي ربنا يدينا حكمه، انا هرجع لها، بس اصل الموقف الثاني الحقيقه كان هو ده
0: قوي شويه.
2: اه لانه انا
0: طب انا عايز اسالك
2: ازاي هعرف ازاي؟
0: هسالك، هو مش الكتاب المقدس بيقول كده ان خرافي تسمع صوتي؟ وانا لو انا بلاش في الموضوع ده، وانا ابن ربنا مش باستمرار ليا ارشاد وقياده وتوجيهات من الله جوه قلبي؟
2: ايوه يا باشمهندس، بس ده مستوى عالي جدا من المعرفه.
0: لا يا جماعه، يعني ازاي عالي لما انا ادخل في تحدي زي ده؟ بلاش، انت لما تيجي ارتبطتي، مش صليتي وقلت له يا رب حط في قلبي سلام نتيجه ارتباطي، وعشتي على هذا الكلام سنين طويله، مش كل قرار كبير انت جيتي تتخذيه بعد ما درستيه كويس صليتي وقلت له يا رب

0: حقيقة كاملة.
1: دي ده عهد، ده عهد، الله مش سايبكم كده. فالله متدخل ومسؤول وبيشيل الأمر بجدية كاملة كضامن للعهد.
0: يعني الحل دلوقتي، أولا هو طبعا الحل اللي حضرتك قلته حكاية إن احنا نجتمع ونصلي سوا، ممكن يكون الزوجين دول بقالهم وقت طويل بسبب كل التوتر اللي موجود، يعني في جفوة اتحطت، فاحنا محتاجين زي إنه الزوج والزوجة ياخدوا مش عهد لكن نية إنه هنقرب ونحل المشكلة، فده هتبقى حاجة مشتركة مش الزوجة بس.
1: حاجة كمان، الزوجة النهاردة سمعت قصة، القصة أثارت فيها الشكوك، هي عمالة بقى تكوم لغاية ما كل قصة كده تعملي زي دول إنك تطرحيها أمام الرب، هل يا رب القصة دي موجودة بأي شكل؟ إن شاء الله في أنا أو فيه هو، ما إحنا أنا ما أوعي تفتكر إني أنا كامل، أوعي تحطي نفسك في مرتبة إن أنت 10 على 10 وهو ممكن كذا. يا رب اكشف لو في أي ضعف جواي أو جوه جوزي اكشف لي، قوم ربنا مثلا يشيل دي ما يتراكموش عليا، ما أنا سبت برضه التراكم ده قتلني، قصف عمري هنا كمان. ليه بتراكم؟ ليه سايب الموضوع بستبعده عن الله؟ وكان دي مشكلة الزوج، مش في واحد ماضي معانا؟ مش مسؤول مسؤولية كاملة؟ مش شايلينها سوا أنا وهو والرب؟ ليه استبعدته؟ ليه اعتبرت دي مشكلتي وشلتي وهشيلها لوحدي؟ طب جاز مرات خاني مثلا او خالتي ما كانتش على علاقه بالله، ما كانتش بنت ربنا، يعني جاز نقول معذوره، طب انت ازاي تعملي كده لوحدك؟ تقيل عليكي كتير عليكي قوي.
0: طيب همسك الحلول العمليه واحده واحده. اول حاجه انه حصل لي ان ربنا يكون بيديني حكمه سماوية انه جايز يديني طرق اقدر اعرف بيها بدل ما انا مش عارفه.
1: بالظبط يعني. بالظبط. والزوج ما يعترضش في الوقت ده، يقولش ايه ده ربنا هيفضحني، لا الله مسؤول عن العهد ده، ولو انت كسرت الله يتدخل فيه، يؤدب وينبه، واذا ما تنبهتش وما تأدبتش الله يقف ويكشف هذا الامر، لان دي حقوقها عندك وده حقوقك عندها. والله لي موقف عظيم في هذا الامر، لو كان عندنا وقت بس يمكن كنا حكينا موقف كتابيه رائعه في كده.
0: لا انا بس نفسي نكون بنركز في فيبقى اول حاجه انه ممكن اتوجه لله، ربنا يديني حكمه ممكن اعرف.
1: بالظبط. اثنين، قبليها لا تراكمي الامور، ما تحوشيش الحاجه وتعيشي لوحدك، يعني التراكم ده كل حاجه حطيها امام الله، نور الكلمه كده يجي عليها تستبعديها مش تستبعديها، لا تتعالى نتكلم فيها، الله قال لك في شاهد منهم لا خلي بالك من ده، فتحي جوزك فيه وتكلمه، وبلاش يبقى الموقف يعني تصادمي وكلاش، انا ضعيف انت ضعيف احنا كلنا ضعف، جايز الضعف ده فيا جاي فيك، تعال نصلي لله فيه، وجايز هو لا يخطر على باله شيء وحاجه موجوده او مش موجوده. فالله بيباركنا معا، احنا مش عايزين نكون زي ما الرب قال كده قدسين كما ان ابانا الذي في السماوات هو قدوس. هو عيب لو مراتي جت كشفت لي ضعف عني اخلص منه وانا مش واخد بالي منه، ولو انا واخد بالي منه يبقى خداع بقى ولا لا، لكن انا لو مش واخد بالي منه ليه الله ما يكلمنيش؟
0: طيب نمرة ثلاثة، انه انا ممكن لو قفلت معايا خالص انا ليا اني اكون بروح لربنا واقول يا رب انا فعلا محتاجة منك كلمة،
1: نور طريق،
0: محتاجة نور، يعني هل الشك ده ليه اساس ولا ملوش؟
1: واللي اجمل نروح معا،
0: نروح معا
1: ونسمع معا ونفهم معا ونستريح معا، لان الله مش مجرد الحقيقة ده في كذا، عنده حلول كمان، عنده حلول، مش مجرد يعني مش مجرد هيفضحه او هيفضحني، لكن كأب سماوي بيعالج اكتر، ما هو زي المرض الفلاني موجود، طب احنا ايه اللي بنقوله ده لمجرد اعرف اني عندي المرض؟ لا، العلاج والعلاج والعلاج والعلاج.
0: احنا بنشكر حضرتك جدا، يعني اعتقد انه احنا كده قدمنا روشتة كاملة للزوجة التعبانة دي اللي كانت بتقول في اول الحلقة انها في نار، لكن الهنا يرسل ليها سلام كده ويطفي كل نار هي حاسة بيها.
1: امين.
0: عزيزتي الزوجة اللي تعبت كتير قوي قوي من الشك، مش راسيالك على بر، شوية فوق وشوية تحت، وشوية تثقي فيه جدا وشوية تفقدي كل الثقة، ليكي إله عظيم ضامن لعهد زواجك، ليك إنك تروحي له بمخاوفك وبشكوكك، يديكي حكمة، يديكي نور، ويديكي حقه، ويديكي نعمة إزاي تعدي الموقف ده.
2: عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتنا بنأكد على فكرة الله ضامن العهد اللي موجود في بيتنا، اللي لينا ان احنا نرجع له، انا ومراتي ناخد ايدنا في ايد بعض وندخل نتكلم ونتصارح ونصلي، وهو يكشف الاعماق ويداوي ويعالج، لانه اعظم طبيب، هو المسؤول عننا ويفضل مسؤول عننا طول ايام عمرنا، يعالج كل تقصير في اي طرف من الاطراف. ربنا يبارك حياتكم ونلقاكم في حلقه جديده من برنامج تصالحوا مع الله.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة الرائعة، وشكرا لفريق الخدمة اللي معانا. الرب يبارك مجهوداتكم وتعب محبتكم.
0: رب يباركك حضرة القسيس.
1: شكرا.
0: النهاردة عنوان حلقتنا خدمة المجد، وحنقرأ من عبرانيين 2 والعدد 9، ابتداء من عدد 9. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقم بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. كتاب بيقول وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، ماذا يعني هذا؟
1: دايما الآباء أو الابن الأكبر بيتحمل التعب كله عشان عاوز يشوف إخواته أفضل، أو عاوز يشوف بيته في المقدمة. فده اللي عمله الرب يسوع، أنه خد كل الجوانب المؤلمة اللي في حياتنا وحطها على الصليب، وشهوة قلبه أنه هو يشوفنا نعيش في المجد، مجد الآب السماوي. والمجد ده بنلاقيه في مكان هو اتكلم عنه، اللي هو في الكنيسة، اللي بيقول كده عنه في هذا الكنيسة، في وسط الكنيسة أنا أسبحك. والرب ذاته بيعلن عن هذا المجد وبيقول أنا أكون أيضا في وسط الكنيسة أسبحك، وأنا أيضا أكون متوكلا علي والأولاد الذين أعطنيهم الآب. فهنا وجود المسيح في الكنيسة بالمجد، لما بيضع فينا تسبيحة أو ترنيمة، غرض أن ينقلنا لمجد الآب السماوي. اتحمل الموت وتحمل العذاب وتحمل الألم، ودحر إبليس وشال كل المقاومات وشال العبودية من حياتنا علشان يحضرنا بلا لوم نمثل أمام الله. فالكنيسة مش مجرد فرصة تسبيح أو فرصة عبادة، لكنها حياة في المجد، لأن يسوع اللي في وسطها يريد أن يكلمنا وينقلنا إلى مجد أبي. عشان كده في يوحنا 17 قال أنا أعطيهم

0: المجد الذي أنت أعطيتنا أيها الآب، أعطيهم كل هذا المجد. فالمجد والكلام وكل ده مرتبط بأن عبادتنا بالرب مش عبادة روتينية ولا أداء واجب، لكنها مثول في محضر الرب المجيد بنفس القوة والعظمة.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس، لكن ليه ربنا دعانا ان احنا نكون ابناء المجد؟
0: لأن هو إله المجد،
1: صحيح.
0: وهو الإله اللي تسمى بهذا، ليه المجد والقدرة والكرامة. فطبيعة الله مجيدة في حد ذاتها، ولأن احنا مولودين من الله على شبهه، فالمجد والارتفاع دايما في محضر الله. زي ما دايما الأب مع الأبناء يقول أنا نفسي أشوفك أحسن مني، فالآل الذي يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها ويعمل أيضا أعظم منها، لأنه شهوة قلب الآب أنه زي ما على الفضائيات وعلى الهوى الرب بيعمل دايما أعمال أعظم. الرب كده شبهنا في كل شيء عشان ياخد الجانب المؤلم والطبيعة الخاطئة والشريرة ويخلع علينا ثياب المجد، زي ما هنتكلم بعد كده.
1: ده صحيح يا رئيس. إذن الآب بيدينا والابن روح القدس، الله بيدينا إن إحنا نكون أولاد للمجد، أولاد للبركة، أولاد فعلا بنارس المجد اللي أبونا فيه. وهو زي ما مكتوب عن المسيح إن هو ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. ولكن في المزمور الثاني والعدد ابتداء من العدد الأول هنقرأ: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. يا ترى إيه التأمينات اللي بيقدمها لنا يسوع؟
0: في يعني عدة تأمينات يقدمها لنا الكتاب في الرب يسوع. أول حاجة تأمينات ملوكية. لما بنسمع نشرة الأخبار ونشوف اللي حاصل في الدول والشعوب، ممكن نرتبك من غلاء المعيشة، من الحروب، من العدوات، من الانقلابات اللي بتحصل. كل ملوك الأرض يعني أساسا في حالة ارتجاج وعدم أمان وحروب وأخبار حروب وكل الأمور دي. لكن الفكرة أنه الرب بيقول أنه المؤمن اللي في المسيح هو المتحكم الحقيقي في كل الأحداث دي. قد مسحت ملك، الرب يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب، وإحنا لأن إحنا فيه ملوك وكهنة، فإحنا اللي مسيطرين على الأحداث مش العالم، رغم اللي بنشوفه وبنسمعه. فلما بيقول يستهزئ بهم وأخبر من جهة قضاء الرب أنت ابني أنا اليوم ولدتك، الرب ما جعلناش ملوك هفية، لكن الملك في المسيح يسوع ليه سلطان على ممالك الأرض وشعوبها، وأنا لفيت كتير منها، وكنا الرب بيستخدمنا في تغيير قرارات في دول وفي أماكن بصورة إلهية عجيبة جدا. رحت المكسيك ورحت الهند وأوروبا وأستراليا وأمريكا، وشفت قد إيه الرب بيتحرك على مستوى حكومات
1: ومصر. يا حضرة القسيس احنا ياما صلينا لأجل مصر وسوريا والعراق، وفي تغيرات ومصدق في الرب انه يغير اكتر واكتر في الحياة.
0: فبيقول ما تصدقش الرجة اللي حصلة في الممالك، لانه نظرة الله ليها ضحك، الساكن في السماوات يضحك. عاوز اقول لك النهاردة ما تخليش اخبار العالم من حولك تزعجك، لان في الضمانات الملوكية أقاصي الأرض ملكا للرب، الأماكن الغير معروفة وحتى الأماكن البعيدة تصير ملكا للرب. ويعني مثل إناء حديد أو إناء خزاف تكسرهم، يعني الله مستعد أنه يغير الدول والممالك في لحظات من الزمان، لأنها في يده زي الإناء الخزاف أو إناء خزفي لا يتحمل شيء. فمش أنت اللي بتنكسر ولا أنت اللي بتتأثر بأحكام ولا بأخبار.

0: كبار الدول، لكن أقوى ملوك العالم هم المؤمنين في الرب الواثقين في أمانته، لأنهم ملوك الملوك وملوك رب الأرباب وسيد الأسياد الذي دفع له كل السلطان. فإحنا مش هنتأثر بالأحداث اللي بتحصل حوالينا ولا الأخبار المزعجة.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس، إنه مكتوب حتى كمان جعلنا ملوك وكهنة.
0: نعم.
1: وسنملك.
0: نعم.
1: وإذا مهم قوي قوي إنه نحن ما نستقلش بنفسنا ونفتكر ان احنا ما عندناش قوة، لا بالعكس خالص، احنا عندنا قوة، بس قوتنا مختلفة. قوتنا مش في السلاح ولا في الذخيرة ولا الحاجات دي كلها، احنا قوتنا في إلهنا القوي اللي بيأسر القلوب بحبه وحنانه، بيأسر القلوب بفدائه وغفرانه.
0: ونملك أيضا في هذه الحياة بالبر والتقوى، يعني احنا مش مستنيين فقط الملك القادم، لكن الذين يملكون في هذه الحياة ويملكون في الوقت الحاضر، نحن نمتلك القدرة على صنع قرارات، نمتلك القدرة على تغيير أمم وشعوب وممالك. صحيح. بالرب الذي فينا.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس، وحصل فعلا، صلواتنا بتغير فعلا ظروف، والرب فعلا بيعزل ملوك وبينصب ملوك تانيين، والرب بيغير الأحوال لصالح ولاده، وده اللي بنشوفه في حياتنا. بيعانوا أحيانا، بيقاسوا أحيانا، لكن النصرة فعلا بتبقى من عند الرب،
0: لأن مملكته تثبت إلى الأبد.
1: ده صحيح.
0: وشافها دانيال أن المملكة أعطيت للقديسين، فمثلا في تمثال نبوخذ نصر والأصابع العشر بتشوف الممالك كلها دارت وانتهت بعظمتها ومجدها، لكن المملكة اللي ثابتة إلى الأبد حتى الآن إلى مجيء ربنا يسوع هو ملكوت الله الذي في داخلنا. ناس بيقول لك احنا يعني هننتظر الملك المستقبل او هننتظر في الملك الالفي، بس احنا الان فعلا ملوك، ومش بنأجل سلطان الملوك للي جاي، لكن بنعيشه في الحاضر وبنمارسه بكل قوة وسلطان الان.
1: ده صحيح حضرة القسيس، لانه احنا احنا ملوك، لانه الله مكتوب عنه ان ملكوته لا يزول وسلطانه
0: ودفع
1: يدور
0: السلطان،
1: فدعوا انه دفع عليه كل سلطان مما في السماء وعلى الارض وما تحت الارض. هنستكمل حديثنا عن التأمينات الملوكية وغيرها والانواع الاخرى بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم حالا، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: بيكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قصة أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك دكتورة ليديا.
1: بنستكمل حديثنا عن خدمة المجد، وكلمنا ما هو المجد ومن هو أبو المجد، وكلمنا أيضا عن يا ترى ليه الله دعانا بأبناء المجد، وتكلمنا في الحلقة في النص الأولاني من الحلقة إيه التأمينات اللي بيقدمها لينا يسوع. فقلنا أنه في تأمينات ملوكية، وحنتكلم أيضا من مزمور 3 ابتداء من العدد الأول، حنقرأ: يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبلي قدسي. أنا اتجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب، قم يا رب، خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص على شعبك بركتك. أمين. هللويا.
0: أمين.
1: هنا بيشير إلى أي نوع من التأمينات؟
0: في تأمينات خلاصية عائلية. الله بدأ بالكبير

0: الكبير الأول اللي هو على مستوى الممالك وعلى مستوى الأمم، وقال إنه أهم ناس موجودين على الأرض بيمثلوا المملكة اللي هي تستطيع أن تنتصر على كل الممالك وكل الشعوب. ثم بيطلع من المنظر العام للمنظر الخاص للسلطان في العائلة، والسلطان مع الأقارب. ليه؟ لأنه لما كتب داود المزمور ده كان هارب من وجه ابنه أبشالوم اللي كان بيحاول يخطف الملك منه، وما أصعبها قصة إنه ابن يحاول يخطف الملك من أبوه وقتل أخوه أمنون، وكان عملية قتل وإبادة جماعية في عائلة داود. فهنا الضيق اللي بيتكلم عنه ضيق من داخل العائلة جاء إلى خصته وخصته لم تقبله. الضيق اللي جاي من أقارب، من إخوة، من أخوات، من أبناء، من بنات، ووصل إلى درجة الهروب أنه ترك القصور والمدينة وكان حتى يمشي حافيا على قدميه، حتى الثوب وحتى الحذاء اللي كان بيلبسه تجرد. فليس خلاص، بيقولوا له أنت رحت فين؟ مش أنت إنسان بحسب قلب الله؟ إيه اللي بيحصل؟ وابتدوا يعايروه ويعايروه بإلهه، ولكن قال أنت هو ترسي، أنت مجدي ورافع رأسي. ولما بدعوا الرب في الضيقات بالتأمينات الخلاصية العائلية إن هو إله المجد، إن هو رافع الرأس، بيلاقي كده لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين، لكن هو نام واستيقظ والرب يعضد. فأنا عاوز أقول لك إن التأمينات الخلاصية العائلية هي ضد الهجمات الشرسة والحروب التي تأتي من داخل الخاصة ومن أقرب من ليك، لأنه ضعف الحرب دي تقريبا 20,000 أو أكثر من 22، وخسر ابنه وتعلق شعره برأس البطمة ونشب قائد جيش أيوب السهم وقتله. فهنا اللي بيشوف ابنه في حالة تجربة وبنته في حالة تجربة وبأن يتعزى، ليه هنا في داود الطريق المخرج من التجربة.
1: وأروع حاجة في عدد 7 بيقول قوم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. قوم خلصني، لكن عنده إيمان ويقين أنه خلاص ضربت، يعني ده عدد يعني فعل ماضي، وهشمت أسنان الأشرار. وبعدين في الآخر بيختم بآية رائعة جدا في العدد 8 لرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. إذن دي بتكلم على تأمينات خلاصية عائلية. لكن في مزمور 4 هنقرأ من بداية من العدد الأول. عند دعائي استجب لي يا إله بري، في الضيق رحبت لي، ترأف علي واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون كذب؟ فاعلموا أن الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما أدعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. عن أي نوع من التأمينات يتكلم هذا المزمور؟
0: شفنا الرب بيتدرج معنا من ملوك العالم، رؤساء الدول، إلى حالة العائلة والحروب العائلية الداخلية، وهنا بيروح لمرحلة أعمق، بيوصل إلى نفسي وبيوصل إلى قلبي إلى داخلي. فمش بس الحروب الخارجية، لك الحروب الداخلية هنا اللي بيتكلم عنها. أقول الرب ما يستقيه، وجعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. المزمور ده برضو كان في بسبب الحرب، لما يبقى حرب أب وابنه أو تبقى حرب عائلية بتكسر النفسية جدا. لكن في وقت علينا ان احنا نختار بين اقرب اللي لينا وعمل الله. فداود اختار عمل الرب، وداود اختار المكانة المميزة في الرب، وفعلا قضى عليه الرب بنور وجهه، واستطاع ان يقول يا رب ما فيش غيرك انت وحدك اللي تقدر في طمأنينة تسكنني. مش لاقي لأب.

0: ولا أخ ولا أخت، الكل انقلبوا، لكن أنت بس يا رب اللي بتجيب الطمأنينة والسرور لنفسي.
1: لكن في عدد 6 حضرة القسيس بيقول كثيرون يقولون من يرينا خيرا.
0: نعم.
1: يا ترى فعلا من يرينا خيرا؟
0: ما ده بقى الشماتة، يعني عارفة لما يقول لك الخروف يقع بتكتر الذبيحة أو بتكتر السكاكين. فلما يبقى داود الملك اللي بنى مدينة داود وتعاظم جدا الملك داود، ابنه قايب عليه، ولاده داخلين في حروب، المدينة احترقت،
1: بنته كمان أخوها زلها
0: وزنا ونجاسة، يعني ما تبصي في الحالة العامة ما تلاقيش إيه في أي شيء،
1: لا خير في الكل اللي بيحصل
0: ولا سرور ولا فرح. ففي أوقات المؤمن محتاج إن هو يروح في المخدع لربه، تبقى صحيح. كل يعني الدنيا أعداء الإنسان أهل بيته، هم دول كانوا أهل بيت داود، بيرتبوا القتل وبيرتبوا المؤامرات، لكن حتى لو أعداء الإنسان أهل بيته، ودي أصعب نوع من الحرب النفسية والحرب الروحية، يفضل لي إله المخدع، ويفضل لي الرب أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه.
1: وزي ما داود مرة قال قلت للرب أنت خيري لا شيء غيرك. الخير فعلا بيجي من إله الخيرات، وصنع الخيرات هو الله. لكن حضرتك استكمل حضرتك معنا في لوقا 11 بيقول وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرارا تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. هنا عطايا، أي نوع من العطايا؟
0: هنا بنجد العطايا الروحية اللي بتفوق كل شكوك وكل تساؤلات، لأنه هنا لما طلبوا آية من الرب من السماء وأعطاهم آية يونان، قال لهم كمان الموضوع متعلق بخروج بعل زبول رئيس الشياطين، لأنهم اتهموا الرب اتهامات باطلة وقيدوا بعض لأنهم قالوا عليه بعل زبول رئيس الشياطين. فوصف الرب أنه المملكة المنقسمة على ذاتها بتخرب، واللي خربت هي إسرائيل ورشاليم في سنة 70 ميلادية دمرت بالكامل. مين إله الخراب؟ كان إبليس. فالرب هو بيقدم هذا التحذير ليهم، بيقدم ضمانات ضد الخراب. إيه سبب الخراب؟ إبليس وملائكته. إيه سبب الخراب؟ عدم قبول نعمة الله اللي امتدت لمدة 70، كل سنة 70 ميلادية بتسأل، وخرب البيت، انقسم على ذاته. فالرب بيقدم لنا ضمانات مملكته. ايه هي المملكة؟ ضمانات المملكة بتاعته انه لما يقبل علينا ملكوت الله بينزع السلاح القوي، بينزع السلاح بالكامل، بينزع كل تهديد ويوزع غنائمه. فبدل ما حد فينا يكون غنيمة وضحية لعمل إبليس وضحية للعالم، لا، ده الرب بيجعل المال المسلوب. قبل كده في الفاصل وإحنا في الحلقة، أخت أرملة بتتصل وبتقول لي أنا مسلوبة في ميراثي، والأهل مش عاوزين يوزعوا الميراث ولا يدونا، نقدر نصرف على أمراضنا على أحوالنا. تأثرت جدا لمكالمتها، لأنها تحتاج إلى الأقوى الذي يستطيع أن يدخل ويربط القوي. ممكن القوي ده يكون طمع، أو القوي ده يكون موانع للبركة، ولكن يغلبه وينزع سلاحه وبيقول ليس من هو معي فهو يفرق، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. فبيقول إنه الروح الشرير لما بيخرج بيجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة، وفي الآخر يقول أرجع إلى بيتي وأذهب وأخذ 7 أرواح أخرى أشر منه. فإحنا في حرب، يعني التأمينات اللي بيقدمها لنا ملكوت الله هو تأمينات عمل روح الله في إخراج كل روح قوي ومنع دخوله معه 7 أشر منه، فلا يجد البيت مكنوس ومزين لكن ممتلئ من نعمة

0: الله وحضور الروح القدس.
1: ده صحيح حال القسيس. إذن خدمة المجد، وزي ما في كولوسي 3-4 مكتوب: متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. هو ده رجائنا وده إيماننا وده ثقتنا وده انتظارنا. شكرا لك حال القسيس لوجودك معنا. ربي يبارك حضرتك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين من أجل حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. ورب معكم.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمو.
1: رب يبارككم ويحفظكم بنعمة رب. رح ناخد موضوع بده شوية تركيز تتحفظوا الفكرة. يعني بدي أتكلم بثلاث أحداث، أربع أحداث. كل الأحداث فيها العمي، يعني أعمى أول، أعمى ثاني، أعمى ثالث. هو بالحقيقة كلنا عمي، كنا في المسيح، سوري قبل المسيح. والكتاب المقدس بيقول إنه إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المسيح، غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. فأي واحد لم تضيء له إنارة إنجيل مجد المسيح في هذا العالم كله، أنا عارف وأنا مسؤول عن كلمتي لأنه الرب يقول هذا الكلام، كل واحد لم تضيء له إنارة أو ما تمتع بإنارة نور المسيح يعني ومجد المسيح، هو لازال أعمى، أعمى روحيا. أنا عارف أنه اللي عم يسمعونا على الفضائيات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، في كتير منهم ناس مسيحيين بس بالاسم بعدك أعمى، وفي ناس منهم كتير غير مسيحيين من خلفيات غير مسيحية أعمى. هذا تحدي كبير وهذا جرح للمشاعر، لكن الرب قالنا لازم نحكي الحقيقة، لأنه في ناس كتير من رجال الدين بيطبطب على الناس وبيقول له كلنا واحد، ها؟ كلنا واحد. لا حبيبي، واحد في المسيح، بدون المسيح مش واحد. منحب الناس كلها؟ نعم. منصلي لأجل جميع الناس؟ نعم. الوصية بتقول أطلب قبل كل شيء أن تقام صلوات وابتهالات وطلبات وصلوات وابتهالات لأجل جميع الناس، يقول بولس الرسول للكنيسة، بيقولها لتيموتاوس حتى تيموتاوس ينفذها بالكنيسة، لأجل جميع الناس، لأجل الملوك، لأجل جميع من هم في منصب. إذن نحن نصلي للجميع، لكن إذا ما كان الشخص في المسيح وتمتع بنور المسيح وفداء المسيح واغتسل بدم المسيح وصار ابن للرب يسوع المسيح وصارت بنت للرب يسوع المسيح، أنت مش معنا. يوحنا الحبيب قالها بالرسالة، برسالته بيقول كانوا معنا لكنهم خرجوا منا، لكن لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا للعالم أنهم ليسوا منا. موضوع بسيط، يعني مش تعصب. الكنيسة الأولى اختبرت هيدي الأمور ومرت بهيدي الأشياء، ونحن حاليا منشوف نفس الأمر. كتار من المسيحيين بيقولك أنا مسيحي، بس بتلاقيه عايش حياة الشر يعني إلى الآخر، ومصدق حاله لأنه قالوا له البعض من رجال الدين أنت صرت مسيحي. ليه؟ لأنه عمدناك، خلص أنت عليك الميرون يا حبي. أنت الرب يعطيك نعمة أنك تنتبه وتراجع حساباتك قبل فوات الأوان. فمن أجل ذلك بدنا نتكلم عن العمي اللي الرب فتح لهم عيونهم. وكل رسالة من هؤلاء لها أبعاد روحية رائعة جدا. الرب يعطينا نعمة والوقت يكفينا شوي باسم المسيح. بحسب متى 9:27 بيقول: وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. ليش ابتديت بهذه الحادثة؟ لأنه بحسب الترتيب الكتابي هي أول حادثة، وكل حادثة تليها أخرى، ومن خلالهم بناخذ أبعاد روحية للمغازي الروحية، لأنه الكتاب المقدس كله